0: أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة الأمين العام لحزب الله للإطاحة بالحكومة واصفا إياها بالمتهورة. روبيو قال إن حزب الله يجر لبنان إلى الفوضى والدمار ويتعمد زعزعة استقرار البلاد. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم. تستمر حالة الترقب في العالم للاتفاق المنتظر بين واشنطن وطهران بوساطة باكستانية. الرئيس ترامب تحدث اليوم وقالها بوضوح، نعم قالها بوضوح، الوقت في صالحنا ولسنا مستعجلين لتوقيع اتفاق مع إيران لا يلبي الطلبات الأمريكية. ترامب أضاف أن الاتفاق المنتظر أفضل من الاتفاق السيء الذي وقعه باراك أوباما. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال من جهته إن بلاده مستعدة لإثبات أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. مصادر العربية تحدثت عن تفاصيل الاتفاق المنتظر. أولا، نحن نتحدث عن مذكرة تفاهم مبدئية تتبعها مباحثات قد تبدأ في 5 يونيو المقبل لبحث باقي التفاصيل، وهي طبعا كثيرة، ومنها ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وكذلك أيضا تسمى عقدة المنشار كما يقال لها دائما. مشاهدينا، في حلقة اليوم سنستعرض تفاصيل الاتفاق المبدئي كما ذكرت مصادر العربية، ونبحث أيضا بالمناسبة مختلف المواقف الواردة حتى الآن، مواقف الأطراف المعنية بشكل مباشر بالأزمة. أنا محمد عثمان وهذه ساعة حوار، أهلا بكم.

0: مشاهدينا لمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا الأكارم الموجودين معنا داخل الأستوديو. أبدأ بالسيد مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، تحياتي إليك. أهلا وسهلا بالأستاذ حسن المصطفى الكاتب الصحفي، كما أيضا موجود معنا داخل الأستوديو عبد الرحمن حياة الصحفي الباكستاني، ورحب أيضا بالدكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا. لدينا كثير من الأسئلة يعني على طاولة النقاش، لعل هذا الاتفاق يعني تمخض منه الكثير من الأسئلة، لا أدري إن كانت لها إجابة حتى الآن أو لا، لكن أقترح عليكم أن نبدأ بتوصيف ما وصلنا إليه حتى الآن. كيف يمكن أن نوصف ما وصلنا إليه؟ هل نتحدث عن مذكرة تفاهم يمكن أن تلغى في أي وقت حسب النوايا، نوايا كل طرف، أم أننا نتحدث عن اتفاق مكاسب؟ وهل يمكن أن يطلق عليه اتفاق مكاسب أم يطلق عليه اتفاق يفضي إلى مكاسب في وقت ما؟ سيد مسعود.
1: طبعا هذا الاتفاق واضح من اسمه، اتفاق مبدئي، اتفاق إطار. عندما يكون اتفاق مبدئي واتفاق إطار، هذا يعني بأن القضايا الرئيسية والقضايا المحورية لا يتم مناقشتها في الوقت الحاضر، وهذا أكبر دليل على أن وجود اتفاق مبدئي بأن الخلافات للتفاوض الرئيسي الخلافات كبيرة والهوة عميقة بين الجانبين، وإلا كان بدأوا التفاوض مباشرة. ولكن هذه المقدمة، أي مقدمة الاتفاق المقدمة أو ما اتفاق الإطار، هو قد يرسم خارطة الطريق للتفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن وفقا لما يمكن نستشفه من الإعلام الإيراني بأن هذه الاتفاقية أيضا فيها بنود تطرحها إيران. إيران تقول بأنه يتم تحرير بعض الأموال الإيرانية قبل بدء المفاوضات، وأيضا التأكيد الرئيسي الإيراني على تحرير النفط من العقوبات الأمريكية. هذا بالنسبة للإيرانيين.
0: طيب، طالما أنك أتيت على الجزئيات المرتبطة بهذه الاتفاقية أو هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، لا أدري ما هو التوصيف الذي يمكن أن يذكر، هي مذكرة تفاهم، وأحيانا يقال أنها اتفاق مبدئي، وأحيانا يقال اتفاق إطاري. على أي حال، مصادر العربية كانت قد تحدثت عن شكل المفاوضات بين أمريكا وإيران في المرحلة المقبلة، جولة المحادثات المقبلة قد تعقد في 5 يونيو المقبل، حيث سترسل واشنطن وطهران رئيسي وفديهما عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي. وبموجب الاتفاق المحتمل ستتولى باكستان إعلان مذكرة التفاهم دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، والسبب هو أن الاتفاق المبدئي هو مذكرة تفاهم يليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية. هذا الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران وأمريكا سيحمل اسم إعلان إسلام أباد. ما سبق يخص شكل المفاوضات وفق الاتفاق المنتظر، لكن السؤال هنا المهم، بل والسؤال الأهم، ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ بحسب مصادر العربية فإن اتفاق الإطار المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. هذه المذكرة المقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص أيضا على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. أيضا الاتفاق المرتقب حسب مصادر العربية سيضمن إنهاء كافة الأعمال العسكرية على كل الجبهات، رفع الحصار البحري عن الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية. بموجب هذا الاتفاق أيضا سيتم الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة، وهذا ما أشار إليه سيد مسعود الفك. وكذلك أيضا بخصوص اليورانيوم الإيراني المخصب، وبحسب مصادر العربية أيضا مشاهدينا، سيعلن الوسطاء عن مفاوضات حول اتفاق تفصيلي بعد إعلان اتفاق الإطار، على أن تتضمن جولات التفاوض القادمة بحث نقاط تفصيلية حول تخصيب اليورانيوم الإيراني. استنادا إلى كل هذه النقاط وما كشفت عنه

0: المصادر العربية. وبالعودة للسؤال التأسيسي، سؤال توصيف ما يمكن توصيفه الآن في هذه المرحلة، هل ما زلنا نتحدث عن مذكرة تفاهم عنوانها الأساسي المكاسب لكل طرف؟
1: نعم، أولا تحياتي لك
0: والأخوة
1: الأعزاء. هو اتفاق إطاري، هو الحقيقة مبادئ أساسية، أنه المبدأ العام أنه إحنا تتوقف الحرب، وأن نناقش الأساسيات الجوهرية. الأساسيات الآن الحقيقة بالنسبة للأمريكان، اليورانيوم موضوع لا يقبل الجدل، يعني أنه ما يكون أو يعني يكون بالحد الأدنى أو تحت إشراف، لكن اليورانيوم محل النقاش مثل ما قال الرئيس الأمريكي، وقال أيضا وزير الخارجية، وحتى يمكن رئيس وزراء بريطانيا،
0: لا يقبل إيران ولا يقبل التأجيل كذلك.
1: أي إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، أوكي، فأي يورانيوم يتجه إلى أن يمكن أن يكون سلاح هذا ينسى الإيرانيون في هذا الموضوع. طبعا هناك التخصيب الذي هو للأمور السلمية، هذا ممكن التفاهم عليه ومناقشته وتحديد الكم الذي يكون فيه، تعرف هناك يعني كميات وإلى آخره. الجانب الآخر الحقيقة اللي دخل على الخط الحقيقة ما كان من ضمن الحرب، مضيق هرمز. مضيق هرمز الحقيقة أصبح اليوم ورقة تتفاوض فيها إيران، وورقة تضغط فيها أمريكا كذلك. وإيران حاصرت المضيق وحاصرت العالم اقتصاديا بهذا الجانب، يعني تعرف خمس تجارة العالم من النفط والغاز المسال والأسمدة تمر، وغيرها طبعا تمر عبر هذا المضيق. وهذا المضيق الحقيقة في جانب عماني وفي جانب إيراني، لكل منهما عدد من الأميال، يقال 12 ميل
0: صحيح
1: لكل دولة وكذا. البقية الباقية من هذا الممر هي دولية، ليس من حق إيران بأن تفرض إرادتها عليها حالها حال أي ممر في العالم.
0: طيب.
1: طبعا هذا الحقيقة الآن الولايات المتحدة بسبب محاصرة العالم فيه حاصرت الموانئ الإيرانية.
0: طيب.
1: الآن هذا الموضوع ممكن أنه مبدئيا إيران تخفف من الضغط عليه، الولايات المتحدة تخفف من قبضتها على الموانئ الإيرانية، فتبدأ الأمور تمشي.
0: يعني نتحدث عن بوادر انفراج.
1: انفراج. طيب. لكن ليست حلا، الحل راح نناقشه.
0: طيب سيد عبد الرحمن، يعني هل من المبكر الحديث عن فكرة المكاسب، بمعنى ما الذي حققته أمريكا من هذا الاتفاق، وما الذي جنته إيران أيضا بالوصول إلى هذه المرحلة من الاتفاق؟
2: نعم، بداية تحية لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام. نحن حتى الآن لم نبدأ الحوار الحقيقي، يعني حتى الآن الإعلان المتوقع ما يعرف بإسلامباد ديكليريشن أو إعلان إسلامباد أو مذكرة التفاهم المتوقع الإعلان عنها من جانب إسلامباد، هي في الأصل يعني الإعلان عن آلية بدء المفاوضات من جديد، المفاوضات التي تعثرت، يعني بدأت في إسلامباد الجولة الأولى لكن الجولة الثانية لم تعقد، تعثرت. كان هناك خياران، العودة إلى الحرب أو العودة إلى الحوار. المذكرة هذه سوف تضع كما تفضل الدكتور عايد أن ستضع أسس الحوار، استئناف الحوار. الحوار لم يبدأ حتى الآن.
0: طيب.
2: الملفات الشائكة والملفات المعقدة والملفات التي يجب الحوار عليها لم يبدأ عليه، يعني سيبدأ الحوار عليها. نعم هناك بعض المبادئ من ضمنها يعني أن الولايات المتحدة لا تريد إيران أو تريد إيران مجردة من السلاح النووي، ولا تريد أي هيمنة لأي دولة. طيب. على مضيق هرمز.
0: هذا ما تريده أمريكا، وثمة ما تريده أيضا إيران، ولكن يعني سؤالي يرتبط بفكرة الربح والخسارة، من ربح من خسر؟ هل هذا السؤال مبكر أم أن المفاوضات المقبلة ربما تكشف عن معايير الربح والخسارة ومعايير كل طرف؟
2: نعم، أعتقد
0: في الحصول على ما ذكروا في بداية هذه الحرب.
2: نعم أعتقد أنه من المبكر في المرحلة الحالية الحديث عن الطرف الخاسر. وهذا الولايات المتحدة يعني كان هدف من الحرب هو جعل إيران يعني بدون سلاح نووي، لكن دخلنا في

0: مشكله جديده وهي مضيق هرمز اغلق امام الجميع. الان من هذا الحوار يعني الجميع يامل ان تعود الامور الى طبيعتها وان تتخلى ايران عن برنامجها النووي.
1: طيب شكليا ما راح اجاوب شكليا الحرس الثوري كسب يعني سمعه انه تصلب وتشدد وحصل لايران امكانيه التفاوض
2: شكليا. طيب
3: أعتقد أننا يجب أن نخرج من ثنائية الرابح والخاسر والمنتصر والمهزوم.
2: طيب.
3: لماذا؟ لأن هذه الثنائية جعلت الجولات السابقة من محاولة الوصول إلى نتيجة شبه عقيمة. لأن كل طرف يريد أن يصور ذاته هو صاحب اليد العليا. هذا ما يفسر دخول دول رئيسية في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية مثل قطر داعمة للوساطة الباكستانية وبقوة والجهود أيضا التي دعمتها مصر وأنقرة. لأنهم لا يريدون أن يكون هذا التكابش الإعلامي أو محاولة البحث عن انتصار أو صورة البطل هي ما تعيق عودة السلام والاستقرار إلى المنطقة. هذه الثنائية جعلت المنطقة في حالة لا حرب ولا سلم.
2: صحيح.
3: وحالة لا حرب ولا سلم أبقت مضيق هرمز مغلقا وأبقت الصادرات النفطية وصادرات الطاقة معطلة وهذا رفع التكلفة على العالم ككل في الأسمدة في الغذاء في الدواء في كل الصناعات دون استثناء. من هنا رأينا هنالك اللي أسميها أنشطة دبلوماسية واسعة ومكوكية في الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية في قطر مع الولايات المتحدة مع إيران مع باكستان. هذا الهدف يريد أن يكسر هذا الجمود لأنه القوالب السابقة والتفكير السابق وآلية العمل السابقة لم تعد مجدية. الآن ما الذي يحصل في هذا الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم هو محاولة بناء أرضية. هذه الأرضية يبنى عليها التفاهم السياسي في مراحله اللاحقة. لأن هذه الأرضية كانت وما زالت منعدمة بسبب غياب الثقة وبسبب عدم قدرة كل طرف على إبداء حسن نوايا. البنود التي تم تسريبها وذكرتها مصادر العربية وقرأتها منذ قليل تشير إلى أن كل طرف حاول أن يقدم ما لديه من حسن نوايا ضمن إطار محدد دون أن يظهر الطرف الآخر وكأنه منتصر أو وكأنه يأخذ الجائزة من فم الأسد. إيران سوف ترفع الحصار عن مضيق هرمز، تعود الملاحة البحرية بشكل آمن، الولايات المتحدة من الممكن أن تفرج عن أرصدة إيرانية مجمدة هي بالأساس تم الإفراج عنها في وقت سابق ولكن بسبب العقوبات لم تتسلمها، بمعنى أن الولايات المتحدة لم تعوض إيران من مالها الخاص من المال الأمريكي.
2: طيب.
3: وعندما من مال إيران نفسها تدوير الزوايا هو عنوان المرحلة وصولا إلى التفاوض المباشر على النووي.
2: طيب دعني أحيل هذه الجزئية لسيد مسعود، يعني فكرة تدوير الزوايا التي تحدث عنها أستاذ حسن لعلها الآن تفرض نفسها بقوة في هذا المشهد. إذا ما طلبت منك سيد مسعود بأن تضع توصيفا للحالة التي تحدث عنها أيضا أستاذ حسن عندما تحدث أنه هنالك مسعى خليجي دولي كذلك لكسر حالة الجمود وحالة اللاحق حرب ولا سلم، بعد هذه المذكرة كيف يمكن توصيف هذه الحالة؟ إلى أين دخلنا؟ نعم حسمنا مرحلة لا حرب ولا سلم، إلى أين ندخل؟
4: ترامب عندما بدأ الحرب أعلن يريد إسقاط النظام الإيراني، هذا كان شعاره في الأيام الأولى، ثم انتقل بشكل متدرج إلى تغيير سلوك النظام الإيراني، وبعد ذلك بدأ يعود إلى مسألة التفاوض. هذا الأمر جعل شيء من عدم الثقة حتى بالرئيس الأمريكي في تعاطيه مع هذا الوضع، لأن الوضع الأمني في المنطقة بات في كف عفريت. كيف يمكن إنقاذ هذا الوضع في المنطقة؟ كل دول المنطقة تفكر في أمنها القومي، تفكر في مستقبلها.
2: تقصد أن دول المنطقة فقدت الثقة في دونالد ترامب؟
4: ليست الثقة 100%، ولكن عندما تقرأ مواقف ترامب تجعلك أنا إذا كنت في أي دولة كمواطن في تلك الدولة أفكر هل هذه التصرفات التي يقوم بها ترامب هو يضمن الأمن للمنطقة؟ أنا أعتقد هو استطاع أن يضرب الصف الأول في النظام الإيراني والصف الثاني في النظام الإيراني وجزء كبير من الصف الثالث والمرشد وقادة الحرس الثوري، ولكن هل استطاع أن يقضي على المماطلة الإيرانية؟ لم يستطع. هل استطاع أن يحقق بقدر الضربات التي

0: قربها للنظام الإيراني أن يحقق مكاسب سياسية أعتقد لم يحقق بقدر الضربات.
1: البعض قد يقول لك أنه هو استطاع أن يقضي على عناصر أو على رموز لكنه لم يستطع القضاء على نهج أو على منهج
0: الإدارة. تعرف أين المشكلة؟ لأنه المشكلة في النظام الإيراني لو فرضنا جدلا بأنه نظام ديكتاتوري، هذه الدكتاتورية ليست دكتاتورية فردية حتى تقضي عليها من خلال ضرب الرؤوس. هذه الدكتاتورية دكتاتورية مؤسساتية مرتبطة ومتشابكة في بعضها البعض، حتى عندما هو صار يراهن على مسألة وجود الصقور والحمائم وهو بدأ يتحدث مع الحمائم هو يرضي نفسه لأن هذه الصقور والحمائم غير موجودين، إيران كتلة موحدة والحرس الثوري هو الذراع الضارب لهذه الكتلة الموحدة.
2: معلومات، اسمح لي بس، عند معلومات بالتأكيد المعلومات، هذه المشكلة المعلومات.
0: نعم.
2: أنه قد تكون هناك معلومات أنه في صقور في حمائم. النقاش اللي كان عن نجاد وما نجاد وإلى آخره كل هذه، لكن فعلا من كلامك صحيح أنه الحكم اللي يحكم كله في معتدلين في عقلانيين ولكن في متشددين لكنهم كلهم في نفس المنهج.
1: طيب اسمح لي دكتور في هذه الجزئية، يعني سيد مسعود، دونالد ترامب لم يقل أنه يريد إسقاط النظام
0: في البداية. قال نحن نتابعه.
1: قال
0: وكثيرين شدوا أمل من المعارضين وحضروا نفسهم وربطوا شنطهم،
1: قال وجهنا ضربة قوية
0: للعودة. هذا ما قاله في البداية. علينا أن لا، يعني أنا أتذكر
1: هذه الجزئية
0: يوميا، أنا موجود وأعرف هذا الأمر. طيب. أتابعه يوميا
1: الآن،
0: ولكن بعد ذلك تحول إلى سلوك النظام، والآن هو يريد يتفاوض حول النواب
1: الآن الفضل. هذا النظام بعد أن مر بكل ما مر به وجهت له الكثير من الضربات، قضية على الصف الأول بل الثاني بل الثالث كذلك في عدد من المناصب السيادية والأمنية والعسكرية، الآن بعدما مر النظام الإيراني بكل ما مر به، هل يمكن تصور إيران أنها دولة قوية كذا أم أنها دولة أضعف بما وصلت إليه الآن؟
2: أنا أعتقد إيران لا تزال دولة يعني قوية أيضا، مش ضعيفة للحد. وإيران للعلم محاصرة اقتصاديا ويمكن لحد ما سياسيا من عام 1979، وبالتالي لما تشوف انه ايران خلال الهجمات التي تمت كانت الحقيقة تقاوم، بالتأكيد انها ليست ضعيفة. يعني اليوم ايران احنا يمكن في يعني بتسعينيات القرن يعني حقيقة كنا نعتقد انه لما تطلع طائرة مسيرة امريكية وتضرب في اليمن غريبة، شنو طائرة مسيرة؟ ايران اليوم صنعت طائرات مسيرة وصواريخ بالستية وغيرها، بل واستعانت روسيا منها في هذه الجوانب، وبالتالي أوجدت قوة عسكرية لا شك في ذلك، طبعا أكيد على حساب لقمة العيش. صحيح. عند الإيرانيين، إنما أوجدت قوة الحقيقة. حلمها طبعا بالتأكيد أنه التوسع شرقا غربا، إيران تسعى للتوسع. طيب. غربا، وإسرائيل تتوسع شرقا والالتقاء في المنطقة العربية على حسابنا. طيب. في هذه المنطقة.
1: بالانتقال إلى هذه الجدلية، ما قاله ترامب وما لم يقله سيد مسعود، أنقلكم إلى تصريح جديد هو للرئيس دونالد ترامب لشبكة ABC، حيث قال إن الأمر يعود له فيما يخص إعلان الاتفاق مع إيران، وأنه لا يبرم صفقات خاسرة، كما أن الوقت في صالحه، لهذا فهو غير مستعجل. لدينا أيضا موقف إيراني رسمي عبر عنه الرئيس مسعود بزشكيان، حيث قال إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم، وقال أيضا بأننا لا نسعى لامتلاك السلاح النووي ولا نسعى لإثارة الاضطرابات في المنطقة. إذا ما وضعت على هذه الطاولة، طاولة ساعة حوار، هذه التصريحات من الرئيس الأمريكي وأيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أسألك سيد عبد الرحمن، ما هو مفهوم الخسارة لدى دونالد ترامب عندما قال إننا لن نبرم اتفاق خاسر؟
3: أعتقد أن تصريحه الأخير يدل على أنه تعرض لضغط داخلي.

0: وهذا تصريح للاستهلاك المحلي لإرضاء الداخل الإيراني الأمريكي. يعني تصريحات الأطراف الثلاثة الباكستاني والإيراني والأمريكي يعني خلال 24 ساعة الماضية كان هناك ترحيب باتفاق السلام، وكنا ماضيين نحو الإعلان عن المذكرة يعني، وكان من المتوقع اليوم أن يعلن عنها، لكن أعتقد أن الرئيس ترامب تعرض لضغط داخلي داخل الولايات المتحدة، ويريد أن لا يظهر بأنه ساوم على بعض الملفات، ويريد أيضا أن يضغط على إيران فيما يخص الملف النووي، يريد أن تكون مسألة الملف النووي يعني بارزة في مذكرة التفاهم. يعني هو يريد أن يظهر للمجتمع الدولي والداخل الأمريكي بأنه يساوم إيران على نزع سلاحها النووي، وأنه لن يقبل بأقل من انتزاع السلاح النووي، وأن باقي الملفات يعني إعادة فتح مضيق هرمز، وهذه يعني هي شاملة أيضا المفاوضات التي سوف تبدأ بعدها.
1: بخصوص مضيق هرمز، أعتقد بأنه مسألة المضيق هي أيضا إحدى القضايا الخلافية لحد الآن. لأنه عندما نراجع الإعلام الإيراني، الإعلام الإيراني لا يزال، وأكثر من ذلك وليس فقط الإعلام بل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول بأن المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب، وهذه أعتقد إحدى المشاكل. الضغط قد لا يكون من الداخل، الضغط قد يكون إقليمي على ترامب، لأن دول المنطقة تريد تعرف مصير المضيق المرتبط بمصير إمكانياتها.
2: أعتقد أن مسألة مضيق هرمز سوف تخضع إلى مسارين، مسار إذا تم توقيع مذكرة التفاهم هذه، مسار مع دول المنطقة والمجتمع الدولي سوف تكون فيه انفراجة، وسوف تمر فيه ناقلات النفط التابعة لدول مجلس التعاون وناقلات الغاز والمواد الغذائية وما شابه، دون أن تتعرض إلى أي مضايقات من الحرس الثوري. ولكن هذا يعتمد على عدة أمور، لا ننسى أن حتى رئيس أرامكو أمين الناصر تحدث قال أنه حتى لو رفع اليوم الحصار عن مضيق هرمز، فإن عودة الملاحة لن تعود كما كانت في السابق إلا بعد نحو شهرين.
3: بمعنى هذه سبب المرحلة الألغام.
2: صحيح، بسبب الألغام. ولذلك نحن بحاجة إلى وجود كاسحات ألغام وإلى خرائط ألغام. المسار الثاني هو مرتبط مع الولايات المتحدة فيما يخص مضيق هرمز، هو ورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة، لأن إيران هذه هي الورقة الأخيرة بيدها وتريد أن تستفيد منها في المكاسب التي قد تحصل عليها في الاتفاق النووي المرتقب.
4: طيب، حتى لا تضيع مني هذه الجزئية المرتبطة بمفهوم الخسارة أو مفهوم الربح عند دونالد ترامب، يعني هل هذا لديه علاقة بهذا المنح الذي ذهب إليه دونالد ترامب عندما يقول لن نبرم اتفاقا خاسرا؟
2: أنا أعتقد عندما يقول لن نبرم اتفاقا خاسرا يعني أننا لن نبرم ذات الاتفاق الذي أبرمه باراك حسين أوباما، لأنه بالنسبة إليه هذا هو الاتفاق الخاسر. وبالنسبة إليه الآن يتحدث الكثيرون عن أن هذه الحرب حدثت وسوف نعود إلى ذات الاتفاق، هو يريد أن يؤكد أنني لن أعود إلى ذات الاتفاق بل اتفاق أفضل منه، وهي أنا أعتقد في المناكفات الداخلية ما بين الجمهوريين والديمقراطيين وحتى ما بين الصقور من الجمهوريين.
1: وهناك تخوف أن يكون الاتفاق ربما مختلف شكلا ولكن محدث مضموناً. وهذا تخوف،
4: هذا سؤال
1: تخوف كبير باعتقادي، علينا أن نأخذ بعين الله.
4: إذا ما وضعت مقابل تصريح دونالد ترامب تصريح مسعود بزشكيان عندما قال نريد بأن نطمئن العالم، كيف للعالم الآن أن يطمئن؟ هل ما قاله بزشكيان فعلا يطمئن العالم بأن إيران لا تريد امتلاك سلاح نووي وكل المزاعم هذه؟ وماذا عن أذرع إيران التي شكلت صداعا دائما لكافة دول المنطقة؟ البعض يتحدث أن الآن إيران أضعف بكثير بعد أن تم إضعاف الأذرع المنتشرة في المنطقة. دكتور،
3: أنا أعتقد أنه كلام بزكيان ليس جديد، يعني سبق وإن قالت إيران مرارا وتكرارا بأنها، وكان يمكن المرشد الراحل الحقيقة علي أكبر خماني، أنه إيران لا تسعى إلى أن تكون نووية، هي تريد اليورانيوم للأغراض السلمية مرارا وتكرارا. وأنا أعتقد أنه كلام الرئيس بزكشيان، وهو أيضا من الناس العقلانيين والمعتدلين، يؤكد ذلك الحقيقة. لكن هل يملك هذا؟ بالتأكيد، يعني الكلمة عند المرشد وعند الحرس الثوري الحقيقة. الرئيس في إيران سلطاته

0: محدودة. القوة الرئيسية هي المرشد، وطبعا المرشد الذي أذرع له الداخلية أتكلم هنا وهي الحرس الثوري.
1: طيب.
0: لذلك قد يقول السياسي وإلى آخره أنه إحنا ما ننحى هذا المنحة، لكن من يضمن إذا لم يكن هناك إشراف دولي دقيق؟
1: طيب.
0: من يضمن أن لا يتحول إلى سلاح نووي؟ وعندما يتحول
2: عندما يتحدث ترامب بأن إيران تعده بأن لا تنتج السلاح النووي، أعتقد هذا تكرار. لا قصدي أشرح النقطة في هذا الخصوص، أنا أيد كلام حضرتك، ولكن النقطة هي نفسها تم التوافق عليها في 2015 أبرم الاتفاق، ووفقا للاتفاق تعهدت إيران بأن لا تنتج السلاح النووي.
1: أعتقد ووقتها كان هنالك وعود أيضا،
2: هذا
1: يعني ذات الوعود لعلها قيلت في العام. نعم. في ذلك العام يعني 2015.
2: أنا أريد أقول بأن عندما ينزل ترامب سقف مطالبه إلى هذا المستوى ويكرر بأن الإيرانيين لا يريدون إنتاج سلاح نووي ولن نسمح لهم إنتاج سلاح نووي،
0: بزشكيان.
2: لأنه ترامب هو يقولها وبزشكيان يطمئن ترامب في واقع الأمر. هذا القول الأمريكي، لأنه أعتقد بأن الرئيس الأمريكي يحاول يبرر سقف مطالبه بهذه الطريقة. أعتقد بأنه في ما يقوله بزشكيان هو أيضا تكرار للموقف الإيراني، ليس فيه شيئا جديدا، كلهم كرروا ذلك وأكدوا ذلك، وسابقا كانوا يتشدقون بفتوى المرشد التي أفتى بأن لا حرم استخدام السلاح النووي.
1: صحيح.
2: لم يحرم إنتاج السلاح النووي، هذا كثير من الناس لا يأتون إلى هذه النقطة. هو لم يحرم إنتاج السلاح النووي، هو يحرم استخدام السلاح النووي والسلاح هو الكيميائي.
0: هي القضية، يعني قلت لك السياسي ممكن يقول سواء كان معمم أو غيره، ممكن يقول والله إحنا ما راح ننتج سلاح نووي، لكن من يضمن ألا يكون هناك سلاح نووي؟ هذه نقطة. بس عفوا، قضية الأذرع اللي تحدثت عنها، الأذرع ما هي مطروحة بقوة في هذه الأوضاع.
1: لماذا؟
0: يمكن أثناء التفاوض. نعم. إذا إيران حقيقة بقيت على حالها وقوتها، وإذا انفتحت لها أيضا المليارات اللي لا زالت يعني محجوزة، راح تعيد بناء قوتها الحقيقة. ومن يضمن وتعيد تغذية أذرعتها في المنطقة؟ الآن سموهم وكلاء يمكن، وبالتالي يعني هذا الوضع سيعيدنا للمرة المربع الأول، وهو أنه هذه الأذرع الحقيقة تمثل خطر على الإقليم.
3: طيب، هي الإشكالية أنا برأيي في مسألة القول بعدم امتلاك سلاح نووي وتكرار هذا القول، سببها عدم ثقة المجتمع الدولي وعدم ثقة المجتمع الإقليمي في الخليج العربي بالسلوك الإيراني. ينقل لي أحد الشخصيات الرفيعة عن مسؤول خليجي مهم، كان عندما يلتقيه زواره من الإيرانيين ويرددون عليه العلاقات الحسنة ما بين إيران ودول الخليج ويكررون هذا الخطاب، يقول لهم أنا أوافقكم تماما على ما تتحدثون به، ولكن أنا أجد أفعالا مخالفة للأقوال. هنا مشكلة إيران. مشكلة إيران أن أفعالها دائما طوال السنوات الفائتة، لا أقول بأجمل بكلها، لأكون منصف وأقول نسبة كبيرة منها ونسبة عالية منها كانت مخالفة لسياسة حسن الجوار، وكانت تدفع باتجاه إقامة علاقات حسنة، ولكن كان الحرس الثوري والأنشطة التخريبية تغذى من جهة أخرى. هذا ما يجعل حتى لو تحدث الرئيس مسعود بزشكيان، وأنا شخصيا وأيد ما تفضل به الدكتور عايد، قد يكون صادقا في حديثه هذا، ولكن ما يجعل هذه الريبة أن السياق الإيراني الذي تراكم خلال التاريخ خلال 4 عقود لم يكن سياقا طبيعيا يؤدي إلى بناء الثقة. هذه الثقة الآن كيف سوف تبنى، وكيف من الممكن أن تعاد صياغتها من جديد؟ أين كان الخلل في اتفاق 2015 الاتفاق النووي؟ أنا أعتقد ربما هو كان صيغة طبيعية، ولكن الخلل كان في عدم ثقة المجتمع الخليجي بإيران وسلوكها، وعدم اشتماله على ملحق أساسي يضبط السلوك الإيراني في علاقته مع دول الخليج، في علاقته مع الميليشيات، وفي كيفية انضواء هذه الميليشيات لتكون من دون سلاح ولا تمارس أي أعمال عدائية تجاه دول الجنوب.

0: الحوار وتكون جزءا من الدولة، لا لا لا لا لا, لا وكلاء فوق سلطة الدولة. هنا الأساس، إذا حلت هذه الإشكالية سوف تحل باقي الأمور. طيب
1: ولكن بسهولة. ولكن سيد حسن يعني لعله يعني أشار إلى جزئية، سأتيك إلى هذا الجزئية، ولكنه أشار إلى نقطة جدا مهمة وقد تكون خطيرة، قد تعصف بهذا الاتفاق. كيف يمكن لهذا الاتفاق أن يصمد في ظل هذه الحالة التي وصفتها سيد حسن بأنها غير طبيعية، في حالة انعدام الثقة على مر السنوات؟ يعني غابت هذه الثقة وربما يؤثر

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. في أثناء الفاصل كنا أدرنا حوار مخفف بسيط، سألنا أسئلة بسيطة وأسأله الآن على الهواء مباشرة. كنا قد تحدثنا عن الثقة، وكان لكل واحد منكم رأي مخالف للآخر، بعضكم من قطع بانعدام الثقة، وأود أن أسمع على ألسنتكم
1: على الهواء.
0: أبدأ بسيد عبد الرحمن.
2: نعم، كما أشرت إلى تصريح الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، يعني في اعتقادي الشخصي أنه هو تصريح سياسي في الظاهر، ومحاولة منه لإبداء حسن نوايا، خصوصا أن هذا يعني أكبر تصريح من الجانب الإيراني بعد زيارة المشير عاصم منير، وفي ساعات نترقب فيها يعني إعلان مذكرة التفاهم. إيران خيبت آمال باكستان في الماضي، يعني عندما ساهمت في تعثر مسار الحوار، لم تشارك في الجولة الثانية، واعتقد انه يحاول يعني بناء الثقة، يعني ان يظهر ان ايران منفتحة وانها مستعدة للدخول في الحوار مرة اخرى بنوايا حسنة، لكن اعتقد انه يجب على ايران بذل الكثير لكي تستعيد ثقة الدول المجاورة لها، الدول التي قصفتها، حتى اليورانيوم، يعني إذا هو يزعم ان ايران لا تريد امتلاك سلاح نووي، اذا لماذا خصبت اليورانيوم بالنسبة 60%؟ يعني هذه نوايا تدل على أنها تسعى إلى امتلاك السلاح.
0: هل يمكن أن تعود إذا ما حسنت النوايا هذه الثقة؟
2: الاتفاق هذا، يعني اتفاق إسلام آباد المرتقب، هو أصلا اتفاق لبدء مرحلة جديدة ستبدأ من إجراءات بناء الثقة في البداية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، لأن الخلاف الحالي لا يمكن حله إلا من خلال اتفاق. يعني هي ليست مسألة حرب وأن يكون طرف انتصر على الآخر والطرف مهزوم.

0: لا، هي الخلاف الحالي مرتبط بعدة عوامل، منها إعادة فتح مضيق هرمز. هذا لا يمكن فتحه إلا باتفاق وجلوس الأطراف المعنية أصحاب المصلحة على طاولة المفاوضات، كذلك الملفات الأخرى، الأزرع، الملف النووي، والذي يعتبر أكثر الملفات تعقيدا في هذه المسألة.
1: دكتور، هل هناك ثقة؟
2: أنا أعتقد أن الثقة الحقيقية اللي راح تبنى هي بين الولايات المتحدة وإيران، وإذا وثقت الولايات المتحدة بالسلوك الإيراني وسارت معه على الخط، أنا أعتقد أن البقية الباقية راح تقول مشينا على الطريق ولا في أي عائق. الإشكال هو أنه اللي نزع الثقة من اتفاق أوباما هو ترامب الحقيقة، فإذا عاد ترامب وبنى جسور الثقة مجددا، لكن هذه الثقة ينبغي أن تكون على ضمن إشراف وكالة الطاقة النووية أو وكالة الطاقة الذرية.
1: طيب.
2: وأيضا إشراف قد يكون شريك فيه الولايات المتحدة أو دول أخرى، بحيث أنه ما تتملص إيران من الاتفاقيات وتراوغ يعني تسبب مشاكل.
1: طيب.
2: إحنا نتكلم الآن عن اتفاق لم يوقع ولم يعلن.
1: صحيح.
2: شايف من قال أنهم سيصلوا إلى اتفاق؟ هذه أيضا قضية الحقيقة لازم نناقشها.
1: خرجت هنالك الكثير من التصريحات. نعم. على حال سأعود إلى هذه الجزئية لعلها أيضا نقطة مهمة جدا وسؤال يجب الإجابة عليه، لماذا تأخر أصلا فكرة التوقيع على هذا الاتفاق؟ ما الذي يدور في الكواليس أصلا حول إتمام هذا الاتفاق؟ هل صحيح أن هنالك تباين في وجهات النظر؟ ولكن فقط أسأل عن الثقة، لعل سيد مسعود وأستاذ حسن يعني كان عندكم آراء مختلفة في مسألة الثقة. سيد مسعود،
3: خلاف الحبايب طبعا.
1: خلاف الحبايب. طيب.
3: أنا أعتقد مسألة تصريحات بيزشكيان، أولا بيزشكيان رجل المرحلة سيذهب، النواة الصلبة للسلطة هي الباقية في إيران، هذه النواة هي التي تحدد في المستقبل من يكون رئيسا للجمهورية، من لا يكون. طيب. رئيسا للجمهورية.
2: يعني
3: طبعا هو لديه نواة وهو يقود هذه النواة، يعني لوحده لا يمكنه. طيب. أن يدير الوضع. طبعا إيران الآن تعيش مرحلة البراغماتية الإجبارية، هي مرغمة بهذه البراغماتية وليس اختيارية، هي لم تختار هذه البراغماتية، الحرب جاءت فجعلتها تتصرف بشكل براغماتي، ولكن عندما يقوى عودها مرة أخرى بعد هذه الحرب قد تبدأ تراوح مرة أخرى بين الثورة والدولة، نخاطب الدولة. طيب. وتتصرف الثورة بشكل منعزل عن الدولة، وهذا هو الخطر الأساسي الذي جعل ترامب ينسحب. طيب. من الاتفاق النووي في 2015. لماذا؟ كان له تصريح يقول الاتفاق النووي كان فقط حول النووي، ولكن لم يؤدي إلى القضاء على الخطر الإيراني، والخطر الإيراني ليس فقط نووي،
2: كان ناوي ينسحب حتى قبل ما يتولى الرئاسة.
1: طيب.
2: كان من ضمن برنامج الانسحاب.
1: طيب.
3: لا وكان حسن. يقول الأخطار الأخرى لم يقضي عليه الاتفاق، الأذرع والتدخل في شؤون الدول الأخرى، لذا كثير من الدول عارضتها.
2: ما كان مطروح على الأذرع، كان
3: لا
2: فقط
3: اليوراني. أنا أقول لك بأن أوباما كان ترامب يقول بأنه لماذا لم يتم الاتفاق. طيب. مع إيران حول كافة الأخطار، وليس لماذا فقط النووي، هذا أنا كنت أقصد به.
2: أوكي.
1: طيب أستاذ حسن،
4: أنا في رأيي في السياسة كل شيء ممكن. الثقة الآن منعدمة تماما وتهشمت، وما حصل كان أمرا مرفوضا من جميع دول الخليج أن تستهدف الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ولكن دول الخليج إذا لاحظنا، سوف أخذ المملكة العربية السعودية كمثال، أبقت على العلاقات الدبلوماسية ولم تقطعها، الوحيد الذي طلب منه المغادرة هو الملحق العسكري الإيراني بسبب سلوك يعتبر غير منضبط ضمن الأعراف الدبلوماسية، بقي السفير الإيراني في الرياض والسفير السعودي بقي على رأس عمله، وهو صحيح كان في المملكة العربية السعودية ولكن كان لأسباب أمنية وليس لأن المملكة سحبت السفير، بمعنى أنها لم تتخذ إجراء إغلاق السفارات، هذا أولا. ثانيا، المملكة انخرطت بشكل مباشر في دعم الوساطة الباكستانية.
1: نعم.
4: ثالثا، المملكة بقت على اتصال ما بين وزيري خارجية البلدين من فترة الهدنة إلى الآن. ما الذي يعني هذا؟

0: ما قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن هنالك فرصة الآن أمام إيران عليها أن تقتنصها. هل تعمل إيران على بناء الثقة؟ لأن من هو المطلوب منه أن يبدي حسن النوايا؟ إيران.
1: صحيح.
0: المملكة العربية السعودية رغم ما تعرضت له من هجوم ومن اعتداء مارست ما يمكن تسميته من ضبط النفس والحكمة والنظر البعيد إلى مصلحة المنطقة ككل وليس فقط إلى مصلحتها الوطنية. أنا برأيي إعادة الثقة ممكن ولكن بشروط. أن تبقى إيران دولة طبيعية وليست دولة توسعية، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا تمول الخلايا المدعومة من الحرس الثوري، و تبدي حسن النوايا في قضية الملف النووي، وتحديدا كما قال الأستاذ عبد الرحمن إذا لم تكن تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية لماذا تخصب اليورانيوم بنسبة 60% أو
2: أكثر؟ تفقد تميزها في هذه الحالة،
0: ولكن
2: تصبح مين إيران اللي
1: عرفناه، وتفقد أهم أوراقها.
0: لا، ولديها أوراق أخرى قوية. إيران بلد كبير، بلد سياحي، بلد لديه معادن، بلد لديه ثروات مائية يمكن أن ينافس في العقول، في الصناعة، في السياحة، في التكامل الاقتصادي، بأن تكون دولة مؤثرة. طيب. مثل السعودية، مثل الإمارات، مثل قطر، مثل الكويت، مثل بقية دول مجلس التعاون. المنافسة تكون بالاقتصاد وبالتنمية وحتى المنافسة السياسية المعقولة التي لا تدخل في ممارسات أعمال عدائية.
3: هذه دولة الدولة وليست دولة الثورة.
0: صحيح،
3: هذه هي المشكلة.
4: يعني هو المطلوب، أعتقد المطلوب من إيران ومن جميع الدول المجاورة لها مثل باكستان، المملكة العربية السعودية، باقي دول الخليج، فقط أن تتصرف كدولة مسؤولة وليس كميليشيات.
0: صحيح.
4: الحرس الثوري منذ الثورة يعني يعتبر مصدر قلق لجميع الدول المجاورة. اليوم لدينا في إقليم بلوستان الباكستاني انفجار كبير استهدف قطاع تبنت مسؤوليته جماعة تتخذ من إيران مقرا لها، هذا في وقت تدعم فيه باكستان إيران وتقف معها وتريدها أن تخرج بصفقة.
1: ولكن سيد عبد الرحمن، يعني البعض يقول لك هل هذا النظام هو قادر على نهج هذا المنهج؟ بمعنى هل هو نظام طبيعي حتى يعيد بناء علاقات طبيعية
4: المشكلة
1: مع بقية الدول؟
4: المشكلة باكستان عانت الكثير كدولة مجاورة مثل باقي الدول، عانت منذ أكثر من 4 عقود بسبب هذا النظام. المشكلة هو في حال سقوط النظام، يعني لدينا دولة مجاورة أفغانستان، عندما يسقط نظام هذا يسبب أزمة لجميع يدخل المنطقة في حالة عدم استقرار. باكستان يعني حاليا دعمها للوساطة وسعيها لإنقاذ هذا النظام ولكي يتصرف كدولة مسؤولة ومن أجل إنقاذ المنطقة من الدخول في دوامة جديدة، وأن تستفيد إيران. يعني أعتقد أن هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لإيران، بالنسبة للنظام الإيراني، أن يستفيد ويخرج بصفقة تصب في مصلحة الشعب الإيراني، يعني بأن ترفع عنه العقوبات، يستفيد من مدخراته الوطنية، يواكب النهضة التي تواكبها باقي شعوب المنطقة.
1: لدي وقت قليل دكتور، يعني أود أن أسألك لماذا تأخر الإعلان عن هذا الاتفاق؟ هل ثمة ما وراء الأكمة، بمعنى أنه هنالك خلافات ربما حتى الآن في مسألة الصياغة وما إلى ذلك؟
2: ما تأخر كثيرا، مثل ما تفضلت الصياغة مهمة، والباكستانيين للحقيقة أرسلوا وفد قانوني وتقني لمعالجة الموقف بحيث يخرج الاتفاق بشكل متماسك ويعني مفهوم لكل الأطراف. هذا جانب. الجانب الآخر أنه بعد الحديث عن يعني الاتفاق المبدئي قامت الدنيا في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة ودول حتى أخرى. ليش قامت؟ لأنه بالنسبة للديمقراطيين هذه يعني ماذا عملت يا ترامب إذا كنت راح تصل إلى هذا الاتفاق. بالنسبة للجمهوريين، هناك متشددين جمهوريين كانوا يريدون أن لا يتم وقف إطلاق نار وأن تستمر العملية إلى تغيير النظام بصريح العبارة. إن لم يكن تغيير النظام، إجبار النظام على أن يستسلم دون إعلان. بمعنى أن يوافق على كل المطلوب، شايف، ولو أعطيناه فرصة. لكن هذا ما حصل الحقيقة. لذلك إلى الآن أنا أقول لك أنه قد لا نضمن أنه يتم الاتفاق أو التوقيع على الاتفاق على الأقل يمكن 30 يوم وكذا إلى آخره. إيران بتستغلها وتبني نفسها مجددا الحقيقة، وبالتالي ممكن نعود للصراع مجددا للأسف الشديد. وهذا طبعا

0: يعني يثبت بأنه لابد من حقيقة العمل من أجل الإيرانيين قبل غيرهم من أن يغير النظام سلوكه ولو بالإكراه.
1: سيد مسعود،
2: ما الذي
1: هل سينجز هذا الاتفاق الآن وفق هذه الظروف التي تحدث عنها أيضا الدكتور فيما يتصل بالوصول إلى غايات هذا الاتفاق بصورة سريعة؟
2: عدم الثقة تجعل أي توافق هش، ولكن علينا أن نعرف بأن الرئيس الأمريكي في الوقت الحاضر يريد التوصل إلى اتفاق، وإيران أيضا تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن رغم ذلك لا توجد ضمانات.
3: أنا أعتقد أن الاتصالات العديدة التي جرت مع قادة دول الخليج والقادة العرب والمسؤولين الكبار، هذه كلها سوف تدفع بنجاح الوساطة الباكستانية، وسوف تجعل إمكانية الوصول إلى إطار التفاهم أمر قابل للتطبيق في خلال الأيام القادمة.
1: لعل هنالك الكثير من الأسئلة، ونحن جعلنا هذه الحلقة من ساعة حوار لفتح الكثير من الأسئلة المرتبطة بهذا الاتفاق، حالة الشك، حالة الريبة، حالة اليقين عند البعض فيما يتصل
2: بهذا التفاهم
1: أو مذكرة التفاهم.
2: أنا كنت أتحدث عن الاتفاق وليست المذكرة.
1: تمام.
2: أتفق مع أستاذ حسن بخصوص المذكرة.
1: لعلها الكثير من الأسئلة. ثمة من يتحدث عن استشراف العلاقة بين إيران ودول الخليج، ماذا عن نتنياهو وموقف نتنياهو كذلك من هذا الاتفاق؟ ربما غدا نستكمل معكم. إلى اللقاء.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
7: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
11: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية

0: الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرات مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. مسؤول أمريكي يؤكد توصل بلاده إلى اتفاق مبدئي لفتح مضيق هرمز دون تحديد موعد لاستئناف الملاحة. الإدارة الأمريكية تؤكد أنه لن يتم توقيع اتفاق مع إيران اليوم وسط مخاوف من التأجيل بسبب صعوبة الوصول لمجتبى خامنئي.
1: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع.
0: نعيم قاسم يثير الجدل في لبنان بدعوته للإطاحة بالحكومة وواشنطن تنتقده وتتهمه بالسعي لإثارة الفوضى. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5% من التعاملات المبكرة وسط أمال باتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. إيبولا يتمدد في الكونغو الديمقراطية ويحصد أرواح 200 شخص ومخاوف من انتقال الفيروس لدول الجوار. أهلا بكم. كشفت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعات، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل للاتفاق. وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
2: نحن مستعدون لمنح العالم تطمينات بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لا نسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، بل إن إسرائيل هي من تؤجج الاضطرابات وتسعى إلى تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى وتعمل بطرق مختلفة على إبقاء الحروب والتوترات والخلافات مشتعلة في المنطقة.
0: قال محسن رضائي.

0: المستشار العسكري لمجتبى خامنئي إن إدارة مضي قرمز حق قانوني للطهران من أجل ضمان الأمن القومي على حد تعبيره.
1: لماذا ينبغي أن تتولى إيران إدارة مضيق هرمز؟ لأننا لا نريد أي تهديد لأمننا القومي. مضيق هرمز مغلق لمنع انعدام الأمن ومواجهة أي تهديد عسكري لإيران ولمنع اندلاع حرب أخرى سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى. تم إغلاقه، نعم، مضيق هرمز مغلق من هذا المنطلق.
0: معنا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني. أهلا بكم أستاذ سعيد معنا في العربية. مسؤول أمريكي يؤكد توصل واشنطن مع إيران إلى اتفاق مبدئي بشأن فتح مضيق هرمز، باعتقادكم وفق أي آلية؟ خصوصا وأن كنا نستمع للمستشار العسكري للمرشد الإيراني وهو يقول أن إدارة مضيق هرمز حق إيراني لضمان الأمن القومي للبلاد.
2: يعني على يبدو أن ما نسمعه في العالم غير ما يجري في السر، هذا ما أعتقده، لأن ما يظهر الآن غير نهائي، هي تسريبات معينة. قد تكون هذه التسريبات بمعرض الضغوط التي يعني تبادل الضغوط الكلامية في مكان ما، لأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين دائما ما تكون تصعيدية وموجهة إلى الآخرين أكثر مما هي يعني تفسيرية لما يجري في مكان ما، مثل تصريح الرئيس الإيراني بازشكيان، يعني انتقل من تطمين العالم إلى اتهام إسرائيل بإثارة الفوضى. الآن المعركة بين الولايات المتحدة وأمريكا، وبالتالي إذا كان من شيء يجب أن يقال أو أن يفعل، إلى أين ستذهب هذه الأمور؟ وما هي التنازلات التي يمكن أن تقدمها إيران في سبيل يعني تهدئة الأوضاع والوصول إلى اتفاق معين؟ أعتقد هنا أن الطرفان يذهبان إلى اتفاق براغماتي، بمعنى أن هذا الوضع يجب أن يتوقف ويجب أن تتوقف الخسائر. يعني إيران لديها خسائر اقتصادية هائلة ولديها أيضا ضغوط كبيرة أكان في الداخل أو في الخارج بفعل الحصار وبفعل الضربات التي سبقت هذا الحصار. الولايات المتحدة تريد أن تنتهي من موضوع أزمة الطاقة التي بدأت يعني التي ضغطت كثيرا إذا أردنا القول، والرئيس ترامب تحديدا في الداخل يريد أن يذهب بعيدا عن فخ الاستنزاف أو الحرب الطويلة، لأن هنا في الولايات المتحدة يعني وإن كان أسعار النفط أو أسعار الوقود هي المحرك الأساسي، ولكن يبقى أن قاعدته الصلبة لا تريد حروبا طويلة، وهو بذلك يذهب أيضا إلى تسوية. إنما هذه التسوية هناك نقاط لن يتم التنازل عنها، أولها هو الملف النووي، أعتقد أن الباقي يمكن يعني إيجاد مرونة معينة في هذا الإطار.
0: طيب ترامب
2: الأمور نعم.
0: ترامب حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم هذه، منح إيران أسبوع على أقصى تقدير بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول كما قال. هل باعتقادكم خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة بإمكان التوصل لحسم للتفاصيل والصياغات والعبارات ضمن مذكرة التفاهم بين الطرفين؟
2: مما لا شك أن العمل عندما يتم الحديث كما تفضلت عن العبارات والصياغات وهذه يعني الأمور والترجمات بالمناسبة، يعني هذه الأمور دقيقة جدا في تفسير مرحلة في تفسيرها في المرحلة القادمة، لأن سوء الفهم عادة ينتج من تفسيرات مختلفة، وبالتالي إذا كان هذا هو العمل الذي يجري الآن، هذا معناه أن الخطوط العريضة للاتفاق باتت منتهية، ولكن يجري العمل على يعني وضع هذه الصياغات لئلا يحدث أي سوء فهم في المستقبل. أعتقد أن الرئيس ترامب في مكان ما هو يدفع بكثير من الإيجابية في معرض الإحراج. قد تكون الأمور إيجابية وأعتقد أنها إيجابية، لأن الذي شهدناه في اليومين الماضيين لم نشهد مثله في الفترة السابقة، بالرغم من أنه كان يجري الحديث حتى قبل الذهاب إلى إلى إسلام أباد، لم نشهد هذا النوع من الحركة أو من يعني الإيجابية، ولكن يبدو أن هناك لا تزال هناك عقد بحاجة إلى تذليل أكان في الشكل أم في المضمون.
0: هل باعتقادكم خلال هذه الفترة الزمنية يمكن التوصل إلى مذكرة تفاهم تسمح بإعادة

0: فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة مقابل رفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ومقابل
1: يعني حسب الرئيس ترامب يعني يبدو أنه مصر على إعطاء هذه الفرصة كل ما تستحق من الوقت، يعني إذا كان أسبوعا أو ربما أسبوعا آخر أعتقد أنه يعني لا يشعر بالإحراج أو بضيق الوقت أو بضرورة الإسراع. هو قال على المساعدية عدم التسرع في إقرار هذا الاتفاق، وبالتالي هذا يعني أن إذا لم يتم التوصل إلى شيء ما يبنى عليه في هذا الأسبوع ربما قد يتمدد هذه الفرصة إلى الأسبوع المقبل. على كل لنكن واقعيين، يعني إذا قرأت ما رشح عن هذا الاتفاق وأنا أرى أن هدنة 60 يوما هي فترة طويلة في النتيجة، يعني وبالتالي هناك احتمال أن تتمدد حتى فرصة هدنة 60 يوما، يعني قد نذهب إلى 60 يوما آخرين في حال المفاوضات لم تصل أيضا إلى نتيجة. ولكن المهم في البداية فك الاشتباك، بمعنى نفتح هرمز ويفك جزء من الحصار أو جزء بجزء، يتم التنازل عن بعض الأمور المبدئية لحلحلة ولخفض التوتر ولفك الاشتباك مرحليا، على أن ربما تصل النقاط الباقية عبر طاولة المفاوضات يمكن أن التفاهم عليها. ولكن إذا في البداية لم يحصل هذا الفك الاشتباك أعتقد أن الأمور ستتعقد من جديد.
0: طيب عندما نتحدث أستاذ سعيد كما قلتم عن مدة 7 أيام بعدين مهلة 60 يوم كما قلتم هي فترة طويلة، ترامب يعتبر أن هذه الفترة هي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويقول أنه ليس مستعجلا بهدف التوصل إلى اتفاق جيد والوقت لصالحه. في المقابل البعض يعتبر أن الوقت لصالح إيران لكسب الوقت للمراوغة لإعادة بناء القدرات العسكرية والنووية. باعتقادكم عامل الوقت هو لصالح أي من الطرفين؟
1: سؤالك كثير مهم. بالحقيقة أنا برأيي أن الطرفان يعني محرجان نوعا ما بالوقت، وإن كان يظهران عكس ذلك. الرئيس الأمريكي إذا وصل إذا نوع من الستاتيكو، بمعنى حلحلة مبدئية، عندها يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية. يعني لنكن واقعيين، إذا فتح مضيق هرمز ويعني انتهت أزمة الطاقة على المستوى العالمي أعتقد أنه يستطيع الانتظار كمفاوضات، ولكن لابد بالبداية أن تفك هذه العقدة. وطبعا الإيرانيين أيضا لا يمكنهم الاستمرار في ذلك، وأنا أشك أنهم ربما الآن يعودون إلى إعادة بناء قدراتهم العسكرية، ولكن كأولويات في المرحلة المقبلة لا أعتقد. إيران لديها الآن أكثر حوالي 300 مليار دولار خسائر جراء الضربات وحدها، يعني هذه تقديرات مرشحة للارتفاع لأن الاقتصاد نفسه يخسر إنتاجية في كل يوم تأخير. أضيف إلى ذلك أن النفط أيضا بلغ، يعني النفط محاصر، النفط الإيراني. إذن هل ستكون أولوية النظام إعادة بناء قدرات عسكرية؟ ربما لا أحد يدري، لأن في النتيجة النظام في إيران يعني لا يشبه أنظمة كثيرة يعني. ولكن أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مشحونة بأولويات داخلية أخرى، وهم بحاجة أيضا لفك هذا الاشتباك من دون أن يظهروا بمظهر الخاسر، يعني من دون أن التنازل المذل الذي يعتبر هزيمة أمام شعبهم.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، شكرا جزيلا. نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم. ترامب قد يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. أضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه. أشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تبقت الصياغة فقط. كما أكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق مع إيران يحتاج لأيام من أجل إعلانه. أضاف ترامب قد يمنح طهران 7 أيام بحد أقصى لصياغة اتفاق مقبول. المسؤول الأمريكي

0: أكد أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم حيث تم إنجاز 95% منه. هذا وهاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة مع إيران مؤكدا أن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها بالاتفاق اتفاق أوباما الذي قال أنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. أضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفون على حد قوله. الرئيس الأمريكي شدد على أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران. من عمان ينضم لنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، كمتابع لكل المعطيات والتطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها، هل يفهم حتى اللحظة أن ما يتم البحث فيه والصياغة هو لجهة وقف الحرب، فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية فقط؟
1: صباح الخير أستاذة سهام. يعني القراءة الأعمق للمشهد تقول أن ما يجري ليس سلاما بل إدارة مؤقتة للصراع، لأن واشنطن وطهران وصلتا إلى قناعة مشتركة بكلفة الحرب المفتوحة التي أصبحت أعلى من كلفة الهدنة المؤقتة. لذلك طهران ترى أن اتفاق الإطار بصيغة فضفاضة بتركز على وقف النار وهرمز والنفط بينما تؤجل الملفات الأصعب. أهم الملامح أن الاتفاق الحالي هو تجميد أزمة وليس حل أزمة. لا أمريكا حققت هدف إسقاط النظام ولا إيران خرجت منتصرة استراتيجيا، بل هي أضعف اقتصاديا وعسكريا وأمنيا. لذلك الطرفان انتقلا من منطق الحاسم إلى منطق منع الانفجار الكبير. الآن ما الذي يعني الاتفاق لغاية هذه اللحظة؟ أنه الأولوية الأولى تحولت من إسقاط النظام وتفكيك شامل للمشروع النووي والصاروخي والإقليمي إلى منع الحرب الإقليمية ومحاولة فتح مضيق هرمز، بالإضافة إلى ضبط البرنامج النووي مرحليا مع خفض الأسعار المتعلقة بالنفط اللي انخفضت كما تقول التقارير حوالي 3%. إيران أيضا خفضت سقفها من خطاب المواجهة إلى حماية النظام ومنع الانهيار الاقتصادي والحفاظ على التخصيب ومحاولة كسر الحصار البحري وشراء الوقت والمراوغة وإدارة الأزمة وليس حل الأزمة. الآن لماذا يعدو هذا الاتفاق يعني لغاية هذه اللحظة لم يعالج المسائل الأساسية المتعلقة الصاروخي والأذرع والوكلاء الإقليميين والنفوذ الإيراني ومستقبل التخصيب، أجلها إلى إلى إلى مفاوضات لاحقة. وبالتالي يعني إحنا بنلاحظ ست سيام في نقطة مهمة جدا علينا أن ننتبه لها، هو كيف سوف يستفيد النظام الإيراني من مثل هكذا اتفاق، خصوصا أنه يعلن أنه حافظ على الخطوط الحمراء بمعنى عدم تسليم، يذهب إلى هذه المفاوضات ويوقع على هدنة دون أن يسلم اليورانيوم بشكل مفاجئ أو فوري، وعدم تفكيك للبرنامج النووي، وعدم القبول ب الوصول إلى مرحلة الاستسلام وربط أي تقدم برفع العقوبات ووقف الحرب. النتيجة أن ما يجري ليس اتفاق نهائي لغاية هذه اللحظة، هي هدنة استراتيجية مؤقتة. أمريكا تنازلت عن الحسم والضربة العسكرية السريعة التي كان ولطالما لوح بها الرئيس ترامب، وإيران تنازلت عن سياسة الرفض الكامل للتفاوض، بينما تحاول الآن جانب الإسرائيلي الدخول لمحاولة منع تحويل الهدنة إلى تثبيت طويل لبقاء النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني الآن سوف يحاول أن يستفيد من هذا الاتفاق أو إطار الهدنة إلى إعادة تثبيت هذا النظام وترميمه داخليا دون أن يقدم تنازلات جوهرية. أيضا ترميم القدرات العسكرية والأمنية والاحتفاظ باليورانيوم ضمن الجغرافيا الإيرانية لغاية هذه اللحظة، وتحويل التهدئة إلى الاعتراف بالدور الإقليمي، لأنه احنا اليوم نتحدث على أن الجانب الإيراني ما زال يوظف الجهود الباكستانية والخليجية لمحاولة الوصول إلى مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا سيام طبعا مكمن الخطورة، يعني بمعنى أنه كل ما وصلت الأمور إلى حائط مسدود وكلما وصلت الأمور إلى خلق حالة بأسرعية، ربما قد تقوم إسرائيل أو الجانب الإيراني عفوا باستهداف الأمن الخليجي في محاولة

0: للضغط.
1: طيب دكتور نبيل، لكن الملفت أنه من خلال تصريحات المسؤولين الأمريكيين، مسؤول أمريكي كبير كان أفاد أنه تم التوافق على 95% من مذكرة التفاهم، المشكلة تبقى في الصياغة، تم الاتفاق بشأن المخزون النووي الإيراني وبشأن مضيق هرمز، وتبقى فقط المشكلة أنه يتم الاتفاق على الصياغة، على العبارات وعلى التفاصيل. ما الذي يفهم من ذلك؟
0: المشكلة ليست في الصياغة أنا في تقديري ولا في التفاصيل، المشكلة حول القضايا اللي قاعد بتم طرحها. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعهد في أوقات سابقة بالحديث عن تفكيك البرنامج النووي، اليوم بتحدثوا عن تجميد التخصيب لفترات ما بين 5 إلى 7 سنوات كما يعتقد الجانب الإيراني، ثم العودة إلى 63%. المشكلة الحقيقية هي في الملفات التي سوف يتم بحثها، وما هو سقف المطالب الذي ممكن أن تقبل فيه الجانب الإيراني. وأخطر متغير هو أن الاتفاقيات سوف تكون ناقصة بهذا الشكل، وبالتالي أنه أحيانا يؤجل انفجار بدلا من منعه، بمعنى أنه لا حرب كاملة ولا سلام حقيقي. اليوم نلاحظ أنه في هدنة مسلحة، وهذه البيئة سهام عادة تكون أخطر استراتيجيا، لأنها تنشئ ما يسمى بسوء تقدير متبادل ما بين الطرفين، قد يؤدي إلى انفجار صراع في أي لحظة. وبالتالي نحن أمام 3 سيناريوهات في تقديري. السيناريو الأول، إما تثبيت هدنة مؤقتة بمعنى مفاوضات من 30 إلى 60 يوم كما كنت تتحدث قبل قليل مع الأستاذ سعيد من واشنطن، بالإضافة لتخفيف محدود العقوبات، فتح هرمز وتهدئة إقليمية نسبية. السيناريو الثاني هو انهيار التفاهم سريعا بسبب اليورانيوم أو إسرائيل أو الأذرع، أو ربما حدث ميداني مفاجئ قد يؤدي إلى انفجار الوضع الداخلي وانفجار العلاقة ما بين الطرفين. يعني إحنا اليوم نتحدث عن أنه لازال الاحتكاك وارد جدا في مضيق هرمز، بقصد الاحتكاك العسكري، وبالتالي قد يكون هنالك حالة من المواجهة ما بين الطرفين قد تؤدي إلى شرارة حرب من جديد. الجانب الثالث هو ما يتعلق به تفاهم أطول لكن هش، بمعنى هو يشبه إدارة أزمة طويلة، لا سلام حقيقي ولا حرب شاملة. والاتفاق الحالي يبدو أقرب إلى شراء وقت منه إلى تسوية ما بين الطرفين. أمريكا تريد منع الانفجار، وإيران تريد النجاة وإعادة التموضوع، بينما إسرائيل تخشى أن تتحول إلى إنقاذ النظام الإيراني من جديد.
1: أشكرك جزيل الشكر من عمان، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا دكتور. هذا ما نقلت وكالة تسنيم عن مصدر أن إيران تقبل ربط الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل إخراج اليورانيوم المخصب. قالت المصادر إن طهران لا تستبعد فشل المفاوضات رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية للمحادثات مع واشنطن. المصادر أكدت أن خلافات لا تزال قائمة حول بعض بنود مسودة التفاهم بسبب ما وصفتها إيران بالعراقيل الأمريكية. قال رئيس الأركان الإسرائيلي الزامير إن الجيش مستعد للعودة فورا إلى قتال مكثف ضد إيران. أضاف خلال زيارته مقر القيادة الشمالية إن الجيش الإسرائيلي جاهز لإضعاف النظام الإيراني وقدراته بصورة أعمق. من واشنطن معنا النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. أستاذ مايك أهلا بكم. كما نقلت وكالة تسنيم، إيران لا تستبعد فشل هذه المفاوضات بسبب ما تعتبره عراقيل أمريكية، ولا تقبل ربط الإفراج عن اليورانيوم عالي التخصيب بما قالت بأنه الإفراج عن أموالها المجمدة. كيف تقرؤون كل هذه التصريحات الإيرانية في ظل هذه المحادثات الحساسة؟
2: So good to be with you and your audience.
3: يسعدني أن أكون معكم ومع المشاهدين. أعتقد أننا في الفترة الحالية ننظر إلى اتفاق بحيث يمكن من خلاله فتح مضيق هرمز وأن يعود لمكانته الطبيعية قبل أن تقوم إيران بفرض سيطرتها عليه. وإذا ما كانت الولايات المتحدة لتوافق للإفراج عن بعض الأموال المجمدة، وكذلك فأن الولايات المتحدة في هذا الخصوص ترغب بالحصول على اتفاق مبدئي بأن تقوم إيران بالمقابل بتسليم اليورانيوم المخصب وأن تسمح بعمليات التفتيش. وهنا أعتقد أن نقاط الخلاف، لا أرى بأن إيران مستعدة للموافقة على كافة هذه النقاط الثلاثة، تود فقط أن يتحقق الجزء الأول من ثم المضي للتفاوض، وبعدها تحدد إذا ما كانت هذه المطالب الثلاثة

0: قبل الولايات المتحدة سوف تحقق. هنا تكمن الفوارق بين الأطراف. قد يكون هناك اتفاق بنسبة 95%، لكن 5% المتبقية قد تكون مهمة للغاية، لأن ما لا يستطيع الرئيس ترامب أن يفعله، وكما ذكر في على منصة التواصل الاجتماعي بأنه لن يتوجه إلى أي اتفاق قد يكون مشابها لخطة العمل الشامل المشتركة، بحيث أنها كانت لا تحتوي على تلك القيود، ولهذا السبب كان قد خرج منها في العام 2018. وتذكروا أن آنذاك كانت إيران تخصب بالنسبة فقط نسبة 3.67. بعد أن تم الخروج من هذه الاتفاقية باتت إيران تخصب بنسب عالية تصل إلى 60%. لذا بالنسبة للرئيس ترامب للعودة إلى نفس الاتفاق، فهذا قد يكون من منظور أناس كثر موضع انتقادات بمن فيهم أطراف من حزب مثل السناتور جراهام وكروز وغيرهم، الذين كانوا قد ينتقدون أي اتفاق من هذا النوع، ولا نعلم طبيعة هذا الاتفاق إلى حين يتم الإفصاح عنها.
1: طيب، ترامب هاجم منتقدي هذه الصفقة مع إيران وقال إنه هذه الصفقة لن تكون شبيهة باتفاق أوباما الذي طالما انتقده. اليوم عندما نتحدث عن كل هذه المؤشرات الإيجابية التي تطفو للسطح، وعندما نتحدث عن كل التصريحات التي تتحدث بقرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، وأن التنازلات الإيرانية تعتبر سابقة مقارنة بالمحادثات السابقة، هل بالفعل هناك أمل بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، أم لازلنا نتحدث عن هدنة استراتيجية عنوانها لا حرب ولا سلم؟
0: هذا سؤال جيد. أعتقد أن هناك فرصة طالما أن إيران يمكنها أن تقبل بأنها لن تقوم بتخصيب اليورانيوم، وأن تقوم بتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، إذا كان هذا مقبولا بالنسبة لهم. أما إذا ما كانوا يرغبون بالحصول على برنامج نووي مدني، فيمكنهم أن يخصبوا ذلك خارج البلاد، ولا يحتاجون أن يخصبوا وبأنفسهم. لكنني أعتقد أن الرئيس ترامب قد لن يوافق على هذا الأمر، لأنها لن يكون هذا الاتفاق بنفس القيود الشديدة التي انتقصت اتفاقية 2015. وعلى هذا الأساس، إذا ما استمر الحصار البحري، فأن الرئيس ترامب لديه الخيارات من أجل إعادة الشروع بالحملة الجوية، لكن هذا ينطوي على مخاطر كبيرة، لأنه إذا ما تم فعل ذلك فإن إيران سوف تقوم بهجوم مضاد، وسوف تقوم بضرب بعض المواقع العسكرية، وبالإضافة إلى دول المنطقة، مما يدفع تكلفة الطاقة إلى مستويات كبيرة. ويقولون علنيا بأنهم سوف يأخذون هذه الحرب خارج منطقة الشرق الأوسط، وهذا يشي بعمليات إرهابية في مناطق مثل أوروبا أو الولايات المتحدة. هذا ما يهددنا به، وهذا سوف يكون قرارا كبيرا متروكا للرئيس ترامب ليصعد والعودة للحملة الجوية.
1: طب الشرط الأول في مذكرة التفاهم قبل المضي بأي مفاوضات تتعلق بالقضايا الكبرى هو فتح مضيق هرمز. اليوم مستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يقول أنه إدارة إيران لمضيق هرمز حق قانوني لضمان الأمن القومي. ما الذي يفهم من هذه التصريحات، خصوصا أن واشنطن ترفض رفضا قاطعا أن تفرض إيران رسوما على السفن المارة عبر المضيق؟
0: هذا صحيح. لنكون صريحين، لابد لكافة الأسرة الدولية أن ترفض هذا التوجه من قبل إيران، فإيران لا تمتلك أي حق على هذا المضيق المائي، لأنها نقطة حيوية كبيرة، ولا يمكن أن يتم التعامل معه. حاله حال مضيق ملكة، لا يمكن أن يقال بأن إيران تمتلك السيطرة عليه. قد يكون هناك أكثر من دولة التي تتشارك بهذا المضيق. هذا الأمر يجب أن تعارضه ليس فقط الولايات المتحدة، بل كل دولة في العالم. وبكل صراحة، الولايات المتحدة لا تمتلك السلطة لمنح إيران السلطة على المضيق. لم نعد نحن نمتلك هذه الصلاحيات لنمنحها لإيران، وهذا الأمر بجميع الأحوال غير مقبول للولايات المتحدة وبقية دول العالم.

0: طيب، كان هناك تصريحات ملفتة لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، يقول اتفقنا مع ترامب على ضرورة إزالة التهديد النووي في إيران بشكل نهائي في أي اتفاق نهائي، ما يعني تفكيك المنشآت النووية وإزالة اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. هل بالفعل هذا هو الهدف الإدارة الأمريكية الذي قد تتمسك فيه في ظل هذه المحادثات؟
1: أعتقد أن هذا صحيح. الأولوية القصوى للولايات المتحدة هي بأن تضمن بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي، وكل ما ذكرتيه صحيح بأن لا يكون لديها برنامج نووي وأن يتم تفكيكه. والأسرة الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يكون لها حق التفتيش لتضمن بعدم وجود أي برنامج سري، وهذا سوف يكون من الأولويات الأساسية. أما بالنسبة للصواريخ البالستية والمسيرات فهي مهمة. إذا ما كان لإيران صواريخ بالستية فيمكنها أن تخفي برنامجها النووي. لابد من التركيز على هذا الأمر. لكن في نهاية الأمر كانت تسعى الولايات المتحدة دائما لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مايك ميلوري. شكرا جزيلا. انخفض سعر النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق وترجيحات بقرب فتح مضيق هرمز. هبطت عقود خام برنت الفورية مع بداية تعاملات الأسبوع بنحو 5.14% لتتداول عند $98.22 للبرميل في أدنى مستوى منذ أسبوعين. كما انخفض خام تكساس الأمريكي بنسبة 5.21% ليتداول أقل من $92 للبرميل. نشرتنا مستمرة وفيها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ينفي للعربية علمه بتسلم أي جهات كردية لأسلحة أمريكية. لدينا أيضا إيبولا يتمدد في كونغو الديمقراطية ويحصد أرواح 200 شخص ومخاوف من انتقال الفيروس لدول الجوار.

0: إشارة توقف لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة الأمين العام لحزب الله للإطاحة بالحكومة واصفا إياها بالمتهورة. روبيو قال إن حزب الله يجر لبنان إلى الفوضى والدمار ويتعمد زعزعة استقرار البلاد. أشار إلى أن حقبة اتخاذ حزب الله لبنان كرهينة أوشكت على النهاية.
1: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني علمه بالجهات الكردية التي تسلمت أسلحة من أمريكا. طلب برزاني الولايات المتحدة بالكشف عن هذه الجهات، وذلك في رده على سؤال حول اتهامات ترامب لبعض الجهات الكردية في إقليم كردستان بالاحتفاظ بأسلحة كانت مخصصة للمعارضة الإيرانية. شهدت محافظة الحسكة تنظيم انتخابات مجلس الشعب السوري، حيث فاز 9 مرشحين بينهم 4 نواب أكراد رغم مقاطعة أحزاب كردية بارزة لها. شمل الاقتراع دائرتي الحسكة والقامشلي في محافظة الحسكة ودائرة عين العرب كوباني في ريف حلب. تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق شامل بين دمشق وقسد يناير الماضي نص على دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية.
2: انتخابات البرلمان في الحسكة عودة للحكومة إلى المحافظة وعودة للأكراد إلى البرلمان بعد غياب دام عقود. 9 مرشحين من هنا سيدخلون البرلمان، 4 منهم أكراد من الحسكة والقامشلي وديريك. يرى الجانب الحكومي أن هذه الانتخابات نتاج عملية الدمج بشقيه السياسي والاجتماعي.
3: اليوم هو ثمرة عملية الاتفاق والتفاهم والحوار البناء والإيجابي، وهي جزء من عملية الاندماج بشقها المجتمعي والسياسي، بحيث أن يكون في هناك صوت قوي لأهلنا في الحسكة بكافة مكوناتهم.
2: انتخابات لم تتأثر بغياب نحو 17 حزبا كرديا من أحزاب الإدارة الذاتية التي قاطعت الانتخابات واعتبرتها غير ممثلة لنسبة الأكراد ودورهم في سوريا، فيما استمر المجلس الوطني الكردي وأحزابه في الانتخابات.
4: أعتقد النسبة قليلة جدا، لكن هناك 3 منتخبين من عفرين و2 من كوباني و4 من محافظة الحسكة، ونأمل أن يكون لنا حصة من حصة السيد الرئيس أحمد الشرع أيضا يتكرم بإعطاء مقاعد للكرد.
2: بالتوازي مع الانتخابات في الحسكة، تشهد مدينة كوباني عين العرب في محافظة حلب انتخابات مشابهة لانتخابات ممثليها وهو معقل كردي آخر. رغم الملاحظات والمقاطعات، سيتجه النواب الأكراد المنتخبون إلى قبة البرلمان لطرح قضيتهم، وهو ما يرون فيها فرصة تاريخية غير مسبوقة. من الحسكة، جمعة كاش، العربية.
0: في تركيا أزمة تتصاعد داخل أكبر أحزاب المعارضة. قرار قضائي بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري وما ترتب عليه من نتائج يشعل صراعا مفتوحا على القيادة بين الرئيس الحالي أوزغور أوزال والرئيس السابق كمال كليتشدارأوغلو. ومع تحركات لتنفيذ القرار في أنقرة، تتزايد المخاوف من انقسام داخل الحزب وتداعيات أوسع على المشهد السياسي.
5: هذا هو فرع حزب الشعب الجمهوري في مدينة إسطنبول. المشهد هنا يبدو هادئا وطبيعيا بعكس مقر الحزب الأساسي في العاصمة أنقرة، الذي شهد اشتباكات وقنابل غاز أطلقتها الشرطة قبل دخولها مقر الحزب هناك.

في أنقرة استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز لتفريق محتشدين داخل المقر العام للحزب بعدما دخلت المبنى تنفيذا لقرار قضائي مرتبط بالنزاع على قيادة حزب

0: قلجداروغلو بتولي الرئاسة مؤقتا.
1: كان أول مقر عام للحزب داخل البرلمان، لذا خلال هذه المرحلة من النضال وإلى أن يستعيد الحزب مقره من حالة السيطرة المفروضة عليه، سيكون مقرنا العام هو غرفتنا في مجلس الأمة التركي الكبير.
0: أوزال الذي رفض في البداية مغادرة المبنى مزق وثيقة القرار التي سلمت له، ثم غادر المقر فيما بعد وسار إلى مقر البرلمان احتجاجا على ما حصل. في المقابل دعا كلجداروغلو كوادر الحزب إلى الالتزام بقرار المحكمة والتعاون مع السلطات، محذرا من إجراءات بحق كل من يخالف التعليمات.
2: من الضروري أن يجلس كلجداروغلو مع أوزغور أوزال ويتوصل إلى اتفاق، وأنا شخصيا من الذين يتمنون أن تكون المعارضة قوية في البلد. هذا يجعل الحزب الحاكم يقدم خدمات أفضل ويرتكب أخطاء أقل.
0: وبين هدوء إسطنبول وتوتر أنقرة يبقى السؤال، هل يحسم الخلاف داخل أروقة أقدم حزب في تركيا أم أمام المحاكم؟ زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
3: أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، معتبرة أن الهجمات تعكس وحشية الكرملين وعدم اكتراثه بحياة المدنيين أو بمسار مفاوضات السلام على حد وصفها. أكدت على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تقديم مساعدات إضافية لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
4: هجمات روسية مكثفة على كييف بالمسيرات والصواريخ الفرد صوتية القادرة على حمل رؤوس نووية. الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر لأوكرانيا منذ بداية الحرب دان الاستهداف واعتبره خطوة تهدد مفاوضات السلام المتعثرة أصلا، ودليل يأس لا قوة وتكتيكا سياسيا للتخويف يضع الجميع على حافة الهاوية النووية. الاتحاد الأوروبي الذي قدم 75 مليار يورو كدعم عسكري لأوكرانيا منذ بداية الحرب مع تدريب حوالي 100,000 جندي، ينوي تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لكييف للتصدي لهذه الهجمات ولتقوية موقفها التفاوضي في أي محادثات مرتقبة، ولزيادة الضغط على موسكو ووقف قدرتها على تمويل قوتها العسكرية. يناقش وزراء خارجية الاتحاد الحزمة 21 من العقوبات والتي ستشمل صناعاتها الدفاعية وأسطول الظل وبنوكا وشركات طاقة روسية.

0: مع بدء توافدهم إلى مشهر من استعدادا لقضاء يوم التروية، أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لاستقبال الحجاج في المشهر وفق الخطط الميدانية والتشغيلية وبالشراكة مع مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية، والتي سبق وأعلنت جاهزيتها الكاملة في مختلف المشاعر لموسم الحج. هذا وكان أكثر من 1.5 مليون حاج قد وصلوا من الخارج خلال الفترة الماضية عبر مختلف المنافذ السعودية. رغم حادثة إطلاق النار الأخيرة أمام البيت الأبيض، أظهرت مشاهد متداولة استمرار توافد السياح إلى محيط المكان، حيث وثق كثيرون صورا تذكارية بالقرب من موقع الحادث واصفين الأجواء الهادئة والساكنة.
1: هو ده

0: وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية أعلنت تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس إيبولا من أصل 100 الحالة المشتبه بها. البيانات الطبية أظهرت أن حالات الوفاة هذه حدثت في 3 مقاطعات بالبلاد، يرجح أن تكون ناجمة عن الفيروس. هذا فيما حذرت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي من أن 10 دول إفريقية تواجه خطر تفشي الفيروس إلى جانب كونغو الديمقراطية وأوغندا المجاورة. كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو، من بينها 100 حالة مؤكدة على الأقل. في غزة لم تعد الأضاحي مرتبطة بفرحة العيد بل بقدرة الناس على النجاة. أسعار الخراف وصلت إلى أرقام غير مسبوقة فيما أغلقت الحرب الأسواق والمعابر وحولت تربية المواشي إلى مهنة مهددة بالانهيار. مع اقتراب عيد الأضحى تغيب الطقوس التي اعتادها الغزيون لتحضر بدلا منها موائد خالية ولحوم مجمدة وذكريات أعياد كانت أكثر حياة.
1: لم تعد الخراف في غزة تقاس بندرتها وحدها بل بثمنها أيضا. خروف واحد قد يساوي 5000 دولار، سوق غائب ومعابر مغلقة ومهنة كانت تعيش على الموسم، فإذا بالموسم نفسه يتحول إلى عبء عليها. هنا يقف عمار الشواف بين خرافه كمن يقف وسط ثروة معلقة لا يستطيع بيعها ولا يستطيع الناس شراءها.
2: قبل الحرب كان الخروف $1000، الحين الخروف $5000، يعني صار خيالي. مين بيقدر يجيب $5000؟ واصل ان الخرفان مش موجود في غزة كليتها.
1: منذ بداية الحرب تحولت تربية الماشية في غزة من مهنة شاقة إلى مهمة تكاد تكون مستحيلة. فالمعابر مغلقة أمام إدخال المواشي وأسعار الأعلاف ارتفعت إلى حدود مرهقة. أما المراعي التي كانت فضاء مفتوحا للرعاة والقطعان فقد صارت خرائط موت، خطوطا صفراء وبرتقالية ومناطق محظورة لا يقترب منها أحد. في أرشيف غزة قبل الحرب كان الناس يتهيئون للعيد قبل أيام، يتجولون في الأسواق، يلاحقون الخراف والأبقار في الشوارع وتعلو الضحكات. أما اليوم كثير من العائلات لم تتذوق اللحوم الطازجة منذ أشهر بعدما دفعت الأسعار بها بعيدا عن موائد المنهكين.
3: وفش بالمرة العيد بدون أضاحي، لا له بهجة ولا فرحة للأولاد الصغار.
4: يوم أنت بتشتري كيلو اللحمة ب40 شيكل ومجمدة، كنت في الأول تشتري كيلو اللحمة وهي طازة حقها 25-22 شيكل.
1: في غزة عائلات عاجزة عن شراء ملابس جديدة لأطفالها وأخرى لا تجد ما تقدمه من حلوى أو ضيافة. أما الزيارات فأرهقتها الخيام وشتتتها رحلة النزوح. في غزة لا شيء طبيعي، ثمن الأضحية يفوق بأضعاف ثمن الخيمة التي تحولت إلى مأوى للغزيين. مشاهد الاحتفاء بالعيد غائبة أو حاضرة على خجل في خيمة أو تحت أنقاض منزل، مشهد يلخص قسوة واقع يتجسد في حياة الناس بين مأوى هش واحتفال لا يشبه العيد. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ومعها تعيش أسواق المواشي في المغرب حركية استثنائية، لكن هذا العام يحمل معه مفارقة واضحة. فبالرغم من الموسم المطير الذي أنعش أمال المواطنين بانخفاض كلفة الأضاحي، إلا أن الواقع في الأسواق جاء مخالفا للتوقعات، حيث تواصل الأسعار ارتفاعها لتضع قدرة المواطن الشرائية في اختبار صعب. مراسلة العربية فاتحة أوعلي تنقل لنا الأجواء من سوق الرحبة بالرباط في هذا التقرير.
5: يعود العيد في هذا العام والزراعة المغربية في أفضل حال بعد موسم مطير أخرج البلاد من سنوات الجفاف ووفر المراعي لقطعان الماشية وأعاد للمستهلكين الأمل في أسعار معقولة للأضاحي. لكن في سوق الأغنام أو الرحبة كما تسمى هنا في الرباط لا تزال الأسعار مرتفعة.

0: مفارقة تثير تساؤلات كثيرة بين المغاربة، علما أن الأسعار تتفاوت حسب الحجم والوزن بين 300 و800 دولار.
1: العام اللي فات ما عيدناش، وزعما قلنا هذا العام شطيحة، ولكن الغلي الحلال غالي، راه زادوا بزاف.
2: جيت معول باش نشري بديك 50 46، ما كاينش الحولي اللي حطيتي عليه يديك 76. حولي ديال اللي كنا تنشريوه ب 36 تيقول لك 76 80.
0: في المقابل يقدم مربو الأغنام قراءة مختلفة للوضع، برأيهم أن الأمطار رغم أهميتها لم تكن كافية وحدها لكبح الأسعار ما دامت كلفة الإنتاج ما تزال مرتفعة.
3: الخلا وصل واحد الثمن 150 درهم، الشعير حتى هو راه وصل 6000 ريال الخنشة، زيد عليك السكالم، زيد عليك كل شيء، راه كل شيء غالي. راه خاص إلا بغينا نشوفوا هذا الغلا نشوفوه من الفوق، نشوفوا هاد الناس اللي كيزيدوا في هذا العلف التواصل شي الأثمنة خيالية. والترونسبور كانوا كيجيبونا بواحد الثمن، دابا راه ولاو زادوا مال الترونسبور. كتهضر معايا يقول لك اودي راه المازوت طالع.
4: جات الشتاء وجات البرود، كانوا الناس كيرحلوا بداك البهايم من البلاد للبلاد، كيمشيو من المنطقه للمنطقه، واحد واحد واحد الصعبه كاينه بزاف.
0: داخل السوق ايضا يتجدد نقاش لا يغيب عن موسم الاضاحي، يتعلق بما يسمى محليا الشناقه او الوسطاء الذين يتهمهم بعض المواطنين بشراء الاكباش واعاده بيعها باسعار اعلى.
5: باش الشناقه تيبقاو يشريو الحولي تيبقاو يبيعوه، مثلا واحد تيبيعو الاخر تزيد عليه 10000، وعاوتاني الاخر تزيد عليه 8000، وهي غادي فهمتي الحولي تيبقى يتباع 14 مره 10 المرات.
6: هذا العام تكرفصنا وما بغيناش نتاحوا في السيناريو ديال العام الماجي. العام الماجي بغينا الحولي بالكيلو في المغرب كامل من طنجه حتى للقويره يكون عندنا نفس الثمن.
0: وبين هذه الروايات المتباينة يبقى المشهد في سوق الأضاحي بالرباط مرآة لواقع اقتصادي واجتماعي معقد، حيث لا يبدو أن الموسم المطير وحده كان كافيا لكسر منحنى الأسعار هذا العام. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
7: نتوقف الآن مع أخبار الرياضة في هذا التقرير.
8: فاز ماميلودي سان داونز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله بهدف لمثله مع الجيش الملكي في إياب نهائي البطولة القارية. أنهى نابولي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد فوزه على أودينيزي بهدف من دون مقابل. في الدوري الإنجليزي أنهى أرسنال موسمه بطلاً بفوزه على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، فيما نجح توتنهام هوتسبير في الهروب من شبح الهبوط بعد انتصاره الصعب على إيفرتون بهدف دون رد. أحرز تورينيسي المنافس في الدرجة الثانية كأس البرتغال لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على سبورتينغ لشبونة بهدفين مقابل هدف. حسم فريق أياكس أمستردام تأهله إلى دور المؤتمر للموسم المقبل بعد تغلبه على أوتريخت بركلات الترجيح في نهائي الملحق الهولندي.
7: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. مسؤول أمريكي يؤكد توصل بلاده إلى اتفاق مبدئي لفتح مضيق هرمز دون تحديد موعد لاستئناف الملاحة. الإدارة الأمريكية تؤكد أنه لن يتم التوقيع على اتفاق مع إيران اليوم وسط مخاوف من التأجيل بسبب صعوبة الوصول لمشتبه خامنئي.
9: من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع.
7: نعيم قاسم يثير الجدل في لبنان بدعوته للإطاحة بالحكومة، وواشنطن تنتقده وتتهمه بالسعي لإثارة الفوضى. انخفاض أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات المبكرة وسط أمال باتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران. إيبولا يتمدد في الكونغو الديمقراطية ويحصد أرواح 200 شخص ومخاوف من انتقال الفيروس لدول الجوار. في أمان الله.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرق، وحيد حين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. كشفت شبكة سي بي إس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعاء، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل للاتفاق. هذا ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن الجيش مستعد للعودة فورا إلى قتال مكثف ضد إيران، وأضاف خلال زيارته مقر القيادة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي جاهز لإضعاف النظام الإيراني وقدراته بصورة أعمق. انخفض سعر النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق وترجيحات بقرب فتح مضيق هرمز. قد هبطت عقود خام برنت الفورية مع بدء تعاملات الأسبوع بنحو 5.14% ليتم التداول عند 98 دولارا و22 سنتا للبرميل في أدنى مستوى له منذ أسبوعين. كما انخفض خام تكساس الأمريكي بنسبة بلغت 5.21% ليتم التداول أقل من 92 دولارا للبرميل. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.

0: التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

الشاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ترامب لا يستعجل الاتفاق مع إيران ونتنياهو يتمسك بحرية العمل العسكري. مضيق هرمز واليورانيوم المخصب يعرقلان إعلان الاتفاق وإيران لا تستبعد انهياره بالكامل. واشنطن تهاجم نعيم قاسم بعد دعوته لإسقاط الحكومة اللبنانية وتتهمه بالسعي لإثارة الفوضى. واشنطن تضغط على الزايدي لإضعاف نفوذ الميليشيا وطهران تعيد تموضع أذرعها عبر بغداد. أهلا بكم. السؤال الرئيسي المطروح في كل الأوساط سواء الإعلامية أو العامة هو في اتفاق ولا ما فيش اتفاق؟ قبل الهواء كان لنا اتصال مع شخصية إقليمية منخرطة في هذه المفاوضات. أتمنى يوما أن يخرج إلى الإعلام. هو لا يخرج إلى الإعلام. أتمنى أن يخرج إلى الإعلام يتحدث عن كواليس هذه المفاوضات. ولكن باختصار شديد سأختصر لحضراتكم الخطوط العريضة التي تحدثت عنها هذه الشخصية الإقليمية المنخرطة في المفاوضات. ماذا قالت لنا؟ قالت لنا بشكل واضح هناك خطأ كبير ارتكبته كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية على السواء، وهو الحديث عن اتفاق. نحن لسنا بصدد اتفاق شبيه باتفاق 2015. في عهد أوباما كانت هناك مفاوضات أفضت إلى اتفاق 2015 من مرحلة واحدة، اتفاق يتعلق بنسخة واحدة بمرحلة واحدة. الآن نحن بصدد الحديث عن مذكرة تفاهم ثم اتفاق، وهناك فارق كبير ما بين الاثنين. لذلك حالة الخلط الموجودة في الأوساط الإعلامية أو الأوساط العامة نتيجة هذا الخلط. إذا كنا نتحدث عن مذكرة تفاهم وهو ما تم التوصل إليه بالفعل

0: لهذه الشخصية الإقليمية بالفعل هناك مذكرة تفاهم من ورقة واحدة اتفق عليها ووافق عليها الجانبان الأمريكي والإيراني. طيب لماذا لم يتم الإعلان عن هذه المذكرة؟ إذن هذا سؤال طرحته على هذا المصدر وأجاب إجابة مهمة، ولكن قبل أن أقول لكم الإجابة دعونا نتعرف على الفرق ما بين الاثنين كما شرحتها هذه الشخصية الإقليمية المنخرطة في المفاوضات. مذكرة تفاهم كان الهدف منها وضع الخطوط العريضة الخاصة بهذا الصراع. طبعا هذا المصدر قال لي من الظلم أن يتم مقارنة هذه الفترة في الصراع بفترة 2015، وهذا ليس دفاعا عن الرئيس ترامب، ولكن لأن الصراع في 2026 مختلف تماما عن 2015. طيب هذه نقطة مهمة، لكن النقطة المهمة أيضا أن هذا المصدر تحدث عن أن مذكرة التفاهم من المفترض أن تحوي العناوين العريضة: وقف الحرب، وقف العمليات العسكرية، فتح مضيق هرمز، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. هذه هي الخطوط العريضة التي يجب أن تتضمنها مذكرة التفاهم حتى يتم التخلص من حالة اللا حرب واللا سلم التي يعيشها الإقليم، لأن هذه الحالة من وجهة نظر هذه الشخصية الإقليمية أضرت بنا جميعا، سواء بإيران عبر محاصرتها بهذه الصورة في موانئها، أو بالاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والوضع الأمني في الإقليم نتيجة حالة اللا حرب واللا سلم. وبالتالي الرجل يقول أننا سعينا من خلال هذه الجهود الإقليمية المكثفة لوضع مذكرة التفاهم حتى يتم وقف الحرب والتعامل مع التداعيات الصعبة للدخول إلى ما هو أخطر وأهم بعد ذلك عبر الاتفاق، والذي هنا يمكن أن نقارنه في حالة خروجه بما إذا كان اتفاق أخطر أو أضعف أو أفضل من اتفاق أوباما أم لا. هناك إجابات كان يبحث عنها الجميع، وهذا ما سألت هذه الشخصية الإقليمية عنه. الناس كانت تبحث في هذا الاتفاق عن العناوين الكبيرة: اليورانيوم المخصب، أين سيذهب برنامج الصواريخ، ماذا سيحدث فيه الأذرع والتهديد الإقليمي، ماذا سيحدث في مضيق هرمز وإدارته، ماذا سيحدث فيه. قال لي أن هذه القضايا هي قضايا تتعلق بالاتفاق وليس بمذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها أو مذكرة الاتفاق الأولية، وهذا هو الخطأ الذي يقول أننا جميعا وقعنا فيه نتيجة أن الصراع هذه المرة معقد للغاية. ولكن قال لي بشكل واضح أن الإجابة التي كان يريد الرئيس ترامب أن يستمع إليها من إيران بشكل واضح وصلته، وهو أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي. ما يؤكد صحة هذه العبارات بشكل واضح هو تصريح الرئيس الإيراني نفسه اليوم، والذي تحدث في هذه المسألة بوضوح تام. نستمع لما قاله حتى نتأكد أننا نقول ما حدث بالفعل. الرئيس بازشكان، استمعوا إليه.
1: نحن مستعدون لمنح العالم تطمينات بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لا نسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، بل إن إسرائيل هي من تؤجج الإضطرابات وتسعى إلى تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى، وتعمل بطرق مختلفة على إبقاء الحروب والتوترات والخلافات مشتعلة في المنطقة.
0: هذا ليس تصريح عابر، يعني ربما ما خدش حظه في وسائل الإعلام بالتركيز عليه. بشكر زميلي سعيد، لأن احنا تمينا حتى اللحظات الأولى قبل أن نظهر على الهواء أن نبحث عن هذا التصريح بصوت الرجل، لأن كانت هناك بعض المصادر التي نقلت هذا التصريح، ولكن بالصوت والصورة هو يقول أن إيران لن تسعى لامتلاك سلاح نووي وأنها لن تهدد استقرار المنطقة. البعض يقول أن هذا كلام لا يمكن التعويل عليه لأنه كانت تقوله من قبل، هذا شيء آخر، ولكن نحن نتحدث عما يحدث بالفعل. النوايا هذه مسألة أخرى، لكن التصريح الرسمي الإيراني بهذا الشكل يعني أن مسألة السلاح النووي وامتلاك إيران له قد حسمت. طيب كيف ستحسن بقى عمليا؟ هذا ما سيجيب عليه الاتفاق. لكن ما قاله أيضا الرئيس الإيراني وهو محق في هذه المسألة هي أن نتنياهو هو الذي يهدد استقرار هذه المنطقة، وهو الذي يرفض بالفعل أن تكون

0: هناك أي محاولات لعقد اتفاق، وهذا ما شعرنا به منذ اللحظات الأولى للإعلان عن أن هذا الاتفاق أو هذه أن مذكرة التفاهم هذه كان سيتم التوقيع عليها، وبالفعل كان سيتم التوقيع عليها بالأمس، ولكن دار الكثير أو دارت الكثير من الضغوط على الرئيس الأمريكي، خاصة من قبل نتنياهو ومن قبل مراكز القوة لدى نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية. نستمع إلى ما قاله نتنياهو. طيب، يمكن أن نعود، يعني أتينا بمسكين، هسامح في نتنياهو لأنه يقول هذا الكلام مرارا وتكرارا، لكن الثابت هنا أننا يجب أن نتحدث في الإعلام عن مسألة مذكرة التفاهم. لماذا لم تخرج هذه المذكرة للنور حتى الآن؟ انضم إلينا من إسلام أباد مدير مركز إسلام أباد للدراسات الاستراتيجية والسياسية دكتور عبد الكريم شاه. مرحبا بك دكتور عبد الكريم، كنت قد سعدت باللقاء بك في إسلام أباد، وأهلا بك تنضم إلينا في استديوهاتنا في الرياض. دكتور، كنت أطرح مقدمة وفقا لمعلومات حصلنا عليها في خارج الصندوق من شخصية إقليمية منخرطة في هذه المفاوضات بشكل فاعل. لماذا لم يتم الإعلان عن مذكرة التفاهم التي كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها والتوقيع عليها خلال الساعات الماضية؟
1: وحضرتك أصبت تماما، هذا الرجل الذي حدث إليك وأخبرك بأن هذا التفاهم أو هذا الإطار، اتفاق الإطار، هذا ليس اتفاقا، إنما هي خارطة الطريق أو كما سموه مذكرة تفاهم، Memorandum of Understanding. هذه تتضمن صفحة واحدة مؤلفة من 14 بندا، وفيها فقط رؤوس أقلام أو عناوين الملفات التي تم الاتفاق عليها أو وافق الجانبان عليها، رغم إن هذا الإعلان جاء قبل أن ينقل، قبل أن تنقل هذه المذكرة للتفاهم إلى واشنطن. فواشنطن عندما رأتها وقيمتها ودرستها مع المعاونين في مجلس الأمن القومي أرسلت بعض الملاحظات، هذه نقلناها إلى طهران، وخلال ساعات أعتقد أو لو لم تكن قد وصلت الردود منهم، وهذه ستنقل فورا إلى واشنطن، حيث فيما بعد سيتم الإعلان عن خطة أو هذه مذكرة التفاهم، بموجبها سيتم الإعلان أولا عن تمديد وقف إطلاق النار أو وقف الحرب أو الهدنة هذه لمدة 60 يوما، وفيما بعد ستفتح إيران مضيق هرمز، ستسمح للسفن وناقلات النفط بمرور آمن وبحرية تامة بدون أي قيود. مقابل ذلك ستبدأ الولايات المتحدة بفتح الحصار على موانئ إسرائيلية، رفع الحصار هذا عن موانئ إيرانية، وستسمح لها بأن تبيع نفطها في السوق العالمي.
0: طب هل عندنا معلومات يا دكتور؟ دكتور، أنا أعلم دائما أن لديك مصادرك الخاصة، هل لدينا معلومات ما هي النقاط؟ أو يعني هو حتى مسؤول أمريكي منذ قليل قال للإعلام الأمريكي أن 95% من مذكرة التفاهم قد تم الاتفاق عليه. نريد أن نعرف 5% التي تحفظ عليها فريق الأمن القومي الأمريكي كانت حول ماذا؟
1: هذه طبعا إيران تصر على الإفراج عن الأرصدة المجمدة وعن رفع العقوبات الدولية عليها. هذه طبعا الولايات المتحدة تريد أن تؤخرها عندما يتم الوصول

0: إلى أو عندما يتم وضع الحلول للمشاكل المعقدة.
1: بس ما
0: هي طبعا
1: فهمتوا وفقا
0: الملفات
1: لبعض
0: المدنية.
1: الاتصالات دكتور ان هذه المساله تم حسمها في بعض النقاط، يعني تم الحديث عن الافراج على ما يقرب من 20 مليار دولار لايران كاجراء في البدايه، وان يتم بعد ذلك لاحقا الحديث في هذا الملف كما ذكرت حضرتك مع غيره من الملفات في فتره 60 يوما التاليه.
0: إضافة إلى ذلك، فبالنسبة للإعلان الذي حضرتك وضحتي على لسان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن إيران لا تنوي أبدا تطوير السلاح النووي، هذا طبعا إعلان صريح جدا، لكن مع ذلك هناك مشاكل ما زالت معلقة، هي بخصوص إلى المدة الزمنية التي سيتم فيها تجميد النشاطات
1: بس
0: النووية.
1: النقاط دي يا دكتور مش في مذكرة التفاهم، النقاط دي مفترض أنها موضوعات تتعلق بالمفاوضات في 60 يوم. أنا كنت أريد أن أفهم ما هو الأمر الذي تحفظ عليه ترامب تحديدا في ما يمكن اعتباره إعلان مبادئ أو مذكرة تفاهم، إيه النقاط اللي طلب تعديلها؟
0: حاليا طبعا إيران تريد أن تكون لها بعض الإجراءات، أن إجراءات في إدارة مضيق هرمز. أمريكا طلبت منهم أن لا تكون أي إجراءات، خاصة حتى لو اضطرت إلى ذلك لتقديم الخدمات يجب أن تكون هذه الإجراءات مدنية، لكن إيران ما زالت مصرة بأن هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن تتم.
1: أشكرك على إثارة هذه النقطة لأنها موجودة حتى في تصريح لمستشار المرشد، يعني أتمنى أن يكون جاهزا إذا كان يمكن أن يكون جاهزا لنذيعه الآن، لأنه أوضح هذه النقطة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. كما يقول دكتور عبد الكريم، ترامب يقول أن يكون هناك نصا صريحا بحرية الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم ودون أي قيود، لكن نستمع اسمح لي دكتور إلى ما قاله محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد بشأن مضيق هرمز.
2: لماذا ينبغي أن تتولى إيران إدارة مضيق هرمز؟ لأننا لا نريد أي تهديد لأمننا القومي. مضيق هرمز مغلق لمنع انعدام الأمن ومواجهة أي تهديد عسكري لإيران ولمنع اندلاع حرب أخرى سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى تم إغلاقه. نعم، مضيق هرمز مغلق من هذا المنطلق.
1: هل يمكن أن تعاقب على هذا التصريح دكتور؟
0: هو فعلا هذه هي نقطة، ما زالت نقطة خلاف، يجب التغلب على هذه النقطة قبل أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم، إلى جانب طبعا نقاط عديدة أخرى هي ما زالت مختلف عليها. لكن ما يسرنا أو ما يبعث على الارتياح للجميع هو أن هذه الخلافات هي ليست معقدة إلى درجة أنها لن تحل. نحن في انتظار أن تصلنا الردود، وربما تكون هذه الملاحظات التي جاءت من البيت الأبيض تكون قد حلت.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الكريم شاه مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحياتي لحضرتك.
0: الله يحييك.
1: ورغم عدم الإعلان عن الاتفاق حتى اللحظة، لكن يبدو أن واشنطن وطهران قطعتا بالفعل شوط مهم جدا في مسار التفاهم، خاصة وأن كانت هناك قضايا كما تحدثنا عالقة للغاية. أن يعلن الرئيس الإيراني بشكل واضح للعالم أنه لن يكون هناك سعي إيراني لامتلاك سلاح نووي، هذه العبارة تحديدا ما كان ترامب يريد أن يستمعها، ورفض في المرة الأولى الورقة التي قدمت إليه حينما قال أنه لن يكمل قراءتها، لأنه كان يبحث في الورقة عن هذه الجملة الرئيسية وهي أن

0: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، لأنه قام بهذه الحرب ويريد أن يقدم خطابا للداخل، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن نهمل أو نقلل من شأن الضغوط الكبيرة التي تمارس على الرئيس الأمريكي من الداخل. يكفي مثلا بالأمس تصريح أو تغريدة التي كتبها وزير خارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، والتي أدت إلى إثارة حالة من الجدل والصخب الكبير في الداخل الأمريكي. هناك مشكلة كبيرة تواجه هذا الاتفاق، وهي كيف يخرج كلا الطرفين بمظهر المنتصر. ترامب يريد أن يقول أنني انتصرت، وإذا كان يريد أن يقول أنني انتصرت لابد أن يقدم إجابات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأيضا مضيق هرمز. إيران أيضا تريد أن تقول أنها انتصرت، وبالتالي لابد أن تبدو وكأنها لم تقدم تنازلات. ويبدو أن السحر انقلب على الساحر. في المرات السابقة كان الرئيس الأمريكي يحاول دائما أن يظهر أن إيران في مظهر المستسلم، لكن هذه المرة استطاعت إيران وعبر لعبة إعلامية ذكية للغاية، عبر تسريبات متعلقة بمذكرة التفاهم التي يتم الحديث عنها، أن تظهر للداخل والخارج أنها انتصرت. لكن كما يقال دائما، الشيطان يكمن في التفاصيل، والمحصلة النهائية التي ستقول من انتصر ومن انهزم هو الاتفاق النهائي. متى سيكون هذا الاتفاق النهائي؟ لا أحد يعلم متى سيكون، ولكن نحن فقط وفقا للشخصية الإقليمية التي تحدثت معها نتحدث عن مذكرة للتفاهم. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك أستاذ جاسر. وينضم إلينا من طهران أيضا الدكتور مصدق بور، المحلل السياسي الإيراني. مرحبا بك يا دكتور مصدق. لا أعلم إذا كنت قد استمعت إلى هذه المقدمة الطويلة التي قلتها اليوم. تحدثت مع شخصية إقليمية منخرطة بشكل واضح في المفاوضات. قال لي أنتم مخطئون في الإعلام وسببتم حالة من الارتباك في الرأي العام، لأنكم تتحدثون عن اتفاق. نحن لسنا بصدد اتفاق الآن، ولكن مذكرة التفاهم تضع الخطوط الرئيسية فقط، ثم بعد ذلك يتم التفاوض على التفاصيل. هل هو مصيب 100% فيما يقوله؟
1: أعتقد إلى حد ما. يعني رشيد، نظرنا الموضوع اليوم مثلا في الاتفاق أو الحديث عن التفاهم بشكل كبير، لا أعتقد أن احنا نعود إلى التفاصيل بالمعنى التفاهم الأولي. أنا أعتقد أنه تم الاتفاق على يعني المسائل المحورية بالدرجة الأولى. مثلا لما ترامب يتصل بالأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم وشهوان بن زايد والرئيس السيسي والرئيس أردوغان ويشجعون، يعني قبل قليل مثلا وزير الخارجية الشيخ محمد عبد الرحمن ووزير الخارجية السعودية الأمير فيصل اتفقوا وحثوا الأطراف على اللقاء. هل من المنطقي أن تكون دول الخليج تحديدا حريصة على هذا الاتفاق لو لم يكن مرضيا لها؟ لو لم يكن هناك ضمانات؟ يعني نحن تضررنا، فهل من المعقول أن ندعم، يعني دول الخليج تدعم توجهات تعطي إيران الأولوية بعد هذا العدوان؟ من غير المنطقي، ولا الميكرو تحمس على الاقل.
0: انا بحس بالضعف قدام الذكاء الصحفي يا استاذ جاسر. يعني سؤال يعني وتعقيب في محله تماما. كيف الجهود الاقليميه للدول التي اساسا ضربت من ايران ان ترحب باتفاق ان لم يوفر لها ضمانات للاستقرار؟
1: بالتاكيد. فاذا عدنا للمنطق العام، وايضا لا ننسى الوساطه الباكستانيه والدور السعودي للعلاقه في التمكن والتحرك القطري الاخير. فأنا في السياقات هذه إذا أخذنا المسألة كانت في هناك ثيمة.
0: هل ترامب لم يفعل هذا الأمر من قبل في أي مرحلة؟
1: لا، أنا أعتقد الثيمة الأساسية أن المطالبة الإيرانية الثابتة، الشرط الإيراني الثابت والمتكرر أن يصمت ترامب، أن لا يكون.
0: بس هذه المرة من تحدثت هي إيران وليس ترامب.
1: جميل، لماذا صمت ترامب؟ أنا أعتقد هذا جزء من الضغوط الإقليمية. دعنا ننهي هذه المسألة، دعنا نعطيهم هذه المساحة في تصوري، يعني نترك لهم هذه المساحة التي يريدونها واللي يحتاجونها.
0: في مسؤول عربي قدر يقول الرئيس الأمريكي لتصمت قليلا حتى
1: ننهي المسألة؟ يعني بالمعنى، ليس بالمعنى الدقيق يعني، لكن
0: قالوا نريد التهدئة. يعني
1: إذا نريد، نحن نريد أن نحل المشكلة، نحن متفقون على المبادئ الأساسية، نحن متفقون على الخطوات كاملة، نحن على الضمانات. يعني دول الخليج لم تدخل في هذا الملف، وهي في النهاية تتحدث. في البداية كان يقال أن دول الخليج غائبة عن المفاوضات، لم تكن غائبة. أنا أعتقد دول الخليج كانت الماكينة الداخلية التي تدير، وهذا ما ظهر في الأيام الأخيرة أنها يعني ضالعة بدرجة أساسية ومحورية في أدق التفاصيل، وما يظهر من خلال اتصالات عرقجي مثلا بالأمير فيصل فرحان المتكرر في المساء.

0: سنة للدفع بهذا الاتجاه، أن حصلت على ضمانات أول شيء داخل بينها وبين إيران في الدرجة الأولى بشكل معين، والأمر الآخر أنها دفعت الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب تحديدا لعملية تسريع والاتفاق على هذا الإطار بشكل، ولذلك تغير سلوك الإيرانيين، رفعوا النبرة وخفضها ترامب بشكل كبير، بمعنى دعنا ننهي هذه المسألة.
1: ولكن يبدو أن هذا أضر ترامب في الداخل.
0: ألمياً في الداخل. لكن لا من المستحيل رشا أن نصل إلى اتفاق ويبقى السلاح النووي ويبقى تهديد الصواريخ ويبقى تهديد مضيق هرمز. إذا نحن يعني هل نقدم أنفسنا إلى إيران بهذا الشكل؟
1: لذلك هناك أسئلة كثيرة مثارة، أين كل هذه النقاط في مذاكرة التفاهم؟ لأن البعض خلط.
0: إن استمر ترامب في صمته لن تظهر بشكل معين.
1: نحن مقتنعون. ستظهر خلال 60 يوم.
0: أنا أعتقد نحن أكثر إدراكا لطبيعة الهوية الإيرانية والثقافة الإيرانية. يحبون هذا الضجيج لكن لنضمن الحقوق. لندعهم يعني يعلنون
1: طيب.
0: هذا الضجيج.
1: دكتور مصدق لتعلق على هذا الكلام من قبل أستاذ جاسر، يعني أنا كمان أريد أن تعلق على التصريح شديد الأهمية اليوم للرئيس بزشكيان حينما يقول مستعدون لطمأنة العالم أننا غير راغبون في أي سلاح أو امتلاك سلاح نووي وغير راغبون في أي تهديد لاستقرار المنطقة. هذه رسالة سياسية مهمة للغاية، هل تعتقد أنها يمكن أن تؤتي ثمرها؟
2: نعم شكرا. طبعا أنا سأرد على الشق الثاني وأترك الشق الأول بصراحة. يعني أنا لا أريد أن أدخل في مشادة كلامية.
1: لا هو ده يوم التهدئة، احنا عايزين نهدي إيران ونهدي ترامب ونهدي المحللين الإيرانيين والمحللين الأمريكيين والمحللين
2: أساساً نحن هذا الموضوع موضوع نووي يرتبط بإيران والولايات المتحدة الأمريكية ولأشقائنا الدول الخليجية أيضاً حصة من الأمن في هذه المنطقة. لماذا هي مصرة على ضغط على ترامب؟ السبب واضح، هم يريدون الأمن، والأمن يعني تنمية والازدهار والاستقرار، وبالتالي هذا من حقهم ومن حق إيران. يعني هذا هو السبب الأساسي. أنا أعتقد الرئيس طبعا هذا ليس أول مرة، يعني الرئيس يوجه مثل هذه الخطابات والرسائل الودية إلى العالم. يعني هو منذ البداية عندما تبوى هذه السلطة وانتخب واختار، يعني قال بأنه جاء لإجراء تحول استراتيجي على صعيد السياسة الخارجية بدءا من دول الإقليم، وبالتالي ذهب مع السعودية إلى الصين وكانت هناك يعني اتفاق، كان هناك اتفاق تاريخي بصراحة، وكاد أن يغير وجه المنطقة ووجه الإقليم ويغير يعيد العلاقات بين إيران والدول المجاورة إلى وضعها الطبيعي وإلى الاستحقاق استحقاقاتها. وبالتالي حدثت هذه المشكلة للأسف، يعني وكانت هناك أخطاء من الجميع من دون شك، ويجب أن نتجاوزها. يعني الرئيس هو يوجه هذه الرسالة، ثم يعني ما حدث يعني موضوع مسودة هذا الاتفاق، طبعا هذا الاتفاق سوف يصدر تحت عنوان إعلان إسلام أباد. إعلان إسلام أباد هو في الواقع يعني كانت هناك خطوط حمراء.
1: طب ولكن قبل أن نذهب إلى الإعلان لأنه مهم للغاية، يعني أحد من عقبوا على مسألة تصريح الرئيس الإيراني منذ قليل في مسألة عدم امتلاك سلاح نووي أو تهديد استقرار المنطقة قال يمكن أن نصدق هذا الكلام إذا صدر عن أحمد وحيدي رئيس الحرس الثوري الإيراني، لأن هناك اعتقاد دكتور مصدق منتهى الصراحة أن الحرس الثوري هو من يحكم وأن السلطة الفعلية في يده وليس في يد الرئيس بزشكيان. أنا أتحدث معك بقدر عالي من المصارحة.
2: لا، هذه أنا أعتقد يعني السيد الرئيس هو رئيس المجلس العالي للأمن القومي، ورئيس المجلس العالي للأمن القومي هو المسؤول عن الحرب، والحرس هو أداة فقط، يعني أداة نعم يعني ربما أداة تنفيذية بصراحة. يعني نحن في حالة حرب وفي حالة عدم الثقة مع الجانب الأمريكي، وبالتالي هناك أصابع على الزناد وهناك أصابع تمسك القلم.
1: طيب نعود إلى إسلام أباد، إعلان إسلام أباد الذي تتحدث عنه حضرتك، لماذا لم يتم الإعلان عن هذه المذكرة للتفاهم رغم أن كل المؤشرات وكل الأطراف كانت تتوقع أن يتم الإعلان عنها بالأمس أو بالأكثر على اليوم في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم؟
2: نعم، هذه المذكرة هي خطوط عامة وأطر فقط، يعني تضع الأمور على سكة للوصول إلى الدخول إلى التفاصيل. يعني هذه مرحلة يجب أن نشتازيا يعني في ضمن

0: انعدام الامن في هذه المنطقه لا يمكن يعني التفاهم حول اي قضيه.
1: طب لماذا لم يتم الاعلان عنها من وجهه نظر حضرتك دكتور مصطفى؟
0: لا الاعلان عنها كيف يعني لحد الان يعني هي لم تصل الى يعني اللمسات الاخيره لم تكن هناك. إيران هي أجرت لمسات أخيرة، ولكن الجانب الأمريكي طبعا هذه كما قلت هذه الخطوط الحمراء الإيرانية والخطوط الحمراء الأمريكية كانت تتضارب وتفشل الجولات التفاوضية السابقة، ولكن هذه المرة كان هناك تنازلات من الجانب الإيراني وحتى من الجانب الأمريكي، وبالتالي هذه أنصاف هذه الحلول اعتمدوا أنصاف هذه الحلول. على سبيل المثال يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقول بأنها سوف لن تنسحب استجابة لمطالب إيران ولن تنهي هذا الحصار، ولكن اليوم الجانب الأمريكي يقول طبقا لهذه المذكرة يقول بأنه سينسحب على خطوتين، يعني في البداية هناك سحب لبعض القطاعات وأثناء المفاوضات إذا توصلنا للنتيجة سوف نسحب البقية. في موضوع مضيق هرمز يعني السيادة الإيرانية اليوم الرئيس ترامب هو يقول وإيران أيضا تقبل بهذا الشيء، إيران تراجعت عن استيفاء الرسوم، لماذا؟ لأن كانت في مرحلة حرب هي تريد أن تفرض سلطتها وتريد أن تضر بالولايات المتحدة الأمريكية، ربما هناك أيضا أشقاء لنا هم حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية أيضا يتضررون، وبالتالي إيران يعني حاليا ترامب ألقى الكرة في مرمى إيران ومرمى سلطنة عمان، هذا المضيق يعود سياديا إلى إيران وإلى سلطنة عمان، وهناك مرجعية قانونية دولية، هناك اتفاق لعام.
1: طب إيه نقاط العلاقة يا دكتور؟ إذا كنا قد وصلنا إلى هذا القدر من التفاهم الآن، الكل يأمل في إصدار هذه المذكرة أو إعلان الطرفين عن إصدارها؟
0: طيب لا ليش تستعجلين لحد الآن؟ يعني بالأمس كانت عطلة وحاليا أيضا يعني في أمريكا تعرفين السبت والأحد عطلة لديهم، وبالتالي هم يحتاجون أيضا الجانب الأمريكي هو مضغوط بصراحة، هو مضغوط ولا يستطيع يعني أن يحصل، هناك ضغوط إسرائيلية، هناك ضغوط
1: صحيح
0: من قبل الجمهوريين، هناك مشاكل كثيرة، فهو يريد يحتاج يعني أحيانا
1: هذا تحليل دقيق للغاية يمكن أن
0: هو أحيانا يصدر تغريدة يهاجم فيها، اليوم أصدر تغريدة يقول نحن لا نتحدث، هذا الكلام نحن نعرفه يعني حتى الباكستانيين، طبعا هذا مو صحيح أنا أكشف هذا الموضوع، يعني نعلم أن ترامب وجه رسائل للداخل ويريد أن يقول بأنه
1: يعني كلا الطرفين يوجه رسائل للداخل
0: المنتصر. طيب. كل واحد يريد يقول أنا المنتصر
1: هو أحسن حاجة عشان نخلص ونوني هذا الاتفاق نحن
0: ليس هناك
1: حكاية المنتصر دي من أي تفكير
0: ليس هناك منتصر ليس هناك منتصر ليس هناك منتصر، الجميع تضرروا من دون شك، وهذه الحرب عبثية يجب أن تتوقف، يعني يجب أن تتوقف لأنها أخذت تلامس تل أبيب يعني عصب العالم يعني الاقتصاد العالمي ويعني سوف تولد كارثة، وبالتالي يجب وضع النهاية لها، وأعتقد يعني
1: أشكرك هذه نقطة مهمة
0: الأخيرة.
1: طيب يا أستاذ ياسر، هناك حينما كنا نتحدث مع العديد من الأطراف كان يقال نرجو أن يخرج هذه أو تخرج هذه اتفاقية التفاهم للنور قبل أن تصيبها أصابع التخريب، فكنت أسأل ما هي أصابع التخريب التي يمكن أن تدمر هكذا اتفاق؟ فبالتأكيد إسرائيل كانت أحد هذه الأدوات. ما زال البعض خائف، هل يمكن أن تؤثر إسرائيل ومراكز القوى التي تملكها إسرائيل في العاصمة واشنطن على خروج هذه المذكرة؟
2: اولا لا زال العصفور على الشجره حتى الان، يعني فنحن يعني لم تتم عمليه الصيد بشكل كامل، ففي الطريق قد يحدث وقد يحدث في لاي سبب، لكن ايضا ايران مسؤوله بدرجه كبيره، اذا راينا اليوم قرانا تصريحات نعيم قاسم والحديث عن استمرار الاذرع والرعاية المستمرة، هذا تدخل في شؤون الدول الأخرى، هذا مخالف لكل الاتفاقيات، هذا عدوان، إذا إيران
1: طبعا أيضا نتنياهو يقول لابد أن تبقى بعض الجبهات مفتوحة ومنها لبنان، هو أيضا يحاول أن يخرب.
2: بس لبنان ليس شأنا إيرانيا، هذه نقطة لابد أن نتفق عليها، لا علاقة لإيران بلبنان، علاقة الإيران بحزب الله، وحزب الله حزب خارج السلطة السياسية اللبنانية ومتمرد عليه، فبالتالي ليس حال لبنانية، اللبنانيين يتحدثون الرئيس عون والحكومة ونواف سلام هذا يتحدث، الحديث عن العراق تعدي على سلطة العراق، أنا كنت أتوقع أن يظهر العراق بيان أنه لا يجوز هذا الكلام بهذا الشكل، أنه استمرار الدعم وعدم التعرض للميليشيات بالمعنى الدقيق، فإذا إيران نفسها صحيح إحنا نقول كأن الشكل تبلور الشكل الإيراني، لكن لا زال هناك في نتوءات

0: لا نعرف هي الأخطر ولا هو الشكل الأخطر. أنا صراحة يعني رئيس
1: طب لبنان يعني ما المذكرة التفاهم مفترض أن هي بتقول وفقا لما تم تسريبه أنها وقف الحرب على كافة الجبهات، وهذا يعني وقف الحرب في لبنان.
0: لبنان ليس

0: لإيران. ولذلك نحن اليوم اللي عملية الوهم لأن أتباع إيران في تصريحات نعيم قاسم اليوم بهذا الشكل وهذا الانتشار هدد البحرين وهدد يعني هدد لبنان الحكومة اللبنانية. لا أنا أعتقد الإيرانيون أوصلوا رسالة خاطئة لاستعادة الثقة لأذرعهم في لبنان وفي العراق أننا نحن سمرون وأن هذه الأمور مشمولة بهذا الشكل. لا أحد يقبل هذه الاعتداءات بأي شكل من الشكل. نحن لا نقبل اعتداء على لبنان وهذه اعتداءات الإسرائيلية بالتأكيد، لكن أيضا لا أحد يقبل أن يستمر حزب الله مثلا بتهديد إسقاط الحكومة.
1: تقصد حضرتك أن هناك مسار تفاوضي يتعلق بلبنان فتحت أبوابه فيه؟
0: أنا أعتقد أنه يكون يدور كلام لكن لا يؤخذ بالمعنى الجدية. ولا أحد يقبل أن يكون لبنان طرف ولم يرد في يوم في اللحظات. صحيح حتى الباكستانيين في المرحلة الأولى قالوا أنه وقف الحرب.
1: طب حضرتك أثرت نقطة مهمة دكتور مصدق إذا كان يمكن أن ترد عليها بإيجاز، يعني أستاذ جاسر وربما هناك بعض التساؤلات تنضم أيضا لما يطرحه، إذا كان نتنياهو يسعى لإفساد هذا الاتفاق فإن أخطاء أذرع إيران أيضا ومنها حزب الله يمكن أن تفسد هذا الاتفاق على إيران أيضا، وأنه يجب بكل حال من الأحوال الاعتراف بسيادة لبنان بعيدا عن إيران.
2: لا هذا ما نسمعه حاليا طرحات يعني نتنياهو وفي اللحظات الأخيرة، يعني هذا الاتفاق يتضمن بنج وقف الاعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على إيران وحلفائها، ووقف اعتداء إيران وحلفائها على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. هذا بند، أنا مطلع على الاتفاق الكامل. هذا البند أيضا موجود. موضوع لبنان الأخ يعني يجيبني من يعتدي على لبنان؟ لبنان حزب الله هو دخل في مفاوضات وعمل اتفاق وأوقف
1: لا أريد أن أعود إلى التاريخ.
0: بس الفرق يا دكتور صدق الفرق.
2: لا حبيبي
0: حاضر بس
2: بقول فرق كثير. بس تتحدث ولا تتحدث عن إسرائيل يعني.
0: لا لا.
2: إسرائيل هي التي تعتدي يا أخي. إسرائيل هي تعتدي على لبنان وهي تحت الأراضي اللبنانية وهي يوم تريد أن تثبت بهذا الاتفاق.
1: لكن دكتور
0: الحكومة اللبنانية لا ليست حليفة لإيران. ليست حليفة.
2: لا يعني هذا الشيء مو من شأنك. أنت مو من شأنك تحكي عن لسان الحكومة اللبنانية ولا تعرف هذا الموضوع، حتى أنك لا تعرف أنه دول خليجية تطلب من إيران. إيران تعتبر كابح لحزب الله وهي تستطيع أن تضبط إيقاع حزب الله نحو التهدئة، وهذا ما تفعله إيران. يعني هذه الأمور يعني بصراحة
1: يعني هو أستاذ جاسر يقصد أنه يجب التعامل مع لبنان كدولة وليس لبنان كميليشيا حزب الله أحد أذرع إيران.
2: ليست هناك ميليشيا، هؤلاء ليسوا هذا حلفاء إيران. هؤلاء حلفاء إيران. أنت تصنف نعم هناك مشكلة داخلية في لبنان. نعم.
1: يبدو أن هناك اختلاف
2: حزب الله. هناك اختلاف لأنه نحن بدنا ما بدنا ننحرف من النص. إحنا نحكي عن الاتفاق وأقصى شيء لو حبينا نحكي انعكاسات سلبياته. نعم. وإيجابياته.
1: طيب للأسف
2: أنا في خدمته.
1: الوقت انتهى.
2: أنا في خدمته. وأما نحكي بهذه الطريقة هذا مو صحيح.
1: طيب.
2: يعني
1: طيب.
2: نحن نكرر طيب. الروايات الإسرائيلية يا أخي.
1: طيب لا لا لا.
2: يجب أن لا نكرر
1: الروايات فقط لأن الوقت انتهى. نعاقب.
0: إيه فقط. لم تدخل السعودية ودول الخليج في هذا الاتفاق ما لم تكن هناك ضمانات بالتزامات.
2: لا هي دخلت. هي دخلت وهي
0: بهذا الشكل ولم تضغط على واشنطن للتهدئة والدخول في الملف. هذا الاتفاق أنا أسميه الهرم المقلوب. تم كل شيء الإعلان جزئي متجزأ خطوات.
1: صحيح.
0: لكن
1: صحيح.
0: الاتفاق.
1: شكرا لك دكتور مصدق. أعتذر الوقت قد انتهى دكتور مصدق بقول. وشكرا أيضا للكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. شكرا لحضرتك. دعوة غير مسبوقة فجرت بشكل واضح عاصفة سياسية جديدة في لبنان، وهي التصريحات التي أدلى بها نعيم قاسم أمين عام حزب الله والذي دعا إلى الإطاحة بالحكومة اللبنانية. يعني هذا اتهام وهذه دعوة ربما يجب التوقف أمامها كثيرا، متهما هذه الحكومة بالعجز عن حماية السيادة اللبنانية. هذا التصعيد لم يمر مرور الكرام من قبل واشنطن، بل سارعت الخارجية الأمريكية ربما بعد تصريحاته بوقت قصير للغاية لإدانة هذه التصريحات، ووصفتها في البيان الخاص بالخارجية الأمريكية بأنها تصريحات متهورة، مؤكدة أن الحكومة أو أن الإدارة الأمريكية تقف بشكل واضح إلى جانب الحكومة اللبنانية. ولكن يجب أن نتوقف كثيرا أمام هذه التصريحات التي أدلى بها نعيم قاسم والتي طرحت علامات استفهام خطيرة وصعبة في نفس الوقت. نستمر.

0: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. إذا كنتم عاجزين عن أن تعيدوا الودائع إلى أصحابها، وفشلتم في أي خطوة من خطوات الإصلاح والاقتصاد وقانون الفجوة المالية، قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ إذا كان عندكم بعد قدرة بس بشكل مستقيم كفوا، بس إذا أنتم عاجزين ارحلوا.
1: تصريحات خطيرة وستكون لها تداعيات أخطر، ويبدو أن هذه النقطة لا يمكن أن تكون غائبة عما يحدث في إطار تأجيل الإعلان عن الاتفاق، لأن هذه التصريحات بالإضافة إلى النوايا الواضحة من قبل نتنياهو لإفساد هذه المذكرة للتفاهم مع إيران، كل هذه الأمور بالمناسبة تقدم تفسيرا عمليا لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الصفقة حتى اللحظة. ولكن ونحن نتحدث عن مسألة أزرع إيران في المنطقة، أو كما كان يقول الدكتور مصدق بور منذ قليل، ما تعتبر إيران أنهم حلفاء لها في المنطقة، لا يمكن الذهاب دون أن نتوقف، ونتوقف كثيرا أمام العراق، لأن العراق في هذه الحرب يعني تم يعني الإسناد الكبير له بدور كان يتم التعويل عليه سابقا بحزب الله. هذه المرة ظهر بشكل واضح أن العراق تشكل جبهة قوية للغاية، تمثل تهديدا حقيقيا للإقليم، وهنا ليست العراق الدولة بأي حال من الأحوال، بل على العكس الدولة تحاول أن تواجه هذا التحدي الكبير الذي أصاب علاقتها مع محيطها العربي والإقليمي بقدر لا يمكن الاستهانة به من التوتر. وأي حديث عن عدم وجود توتر أو عدم وجود أي مشاكل هو حديث يريد أن يدفن رأسه في الرمال كما يقال، ولا يعترف بالواقع الحقيقي اليوم. دعونا ننضم أو ينضم إلينا من بغداد المفكر العراقي السيد رحيم أبو رغيف. مرحبا بك سيد رحيم. لا أعلم إذا كنت ستتفق مع ما طرحناه أم لا، من أن الحرب الأخيرة أصابت العلاقة ما بين العراق ومحيطه الإقليمي وخاصة العربي والخليجي بنوع خطير من التوتر يحتاج إلى معالجة حقيقية. ماذا ترى حضرتك؟
2: شكرا لك وتحية لك ولقراءة العربية.
1: أهلا وسهلا.
2: أنا باعتقادي الأمر لا يستحق كل هذا التضخيم إذا جاز التعبير. باعتقادي وجود خروقات أو محاولات تقوم بها جماعات معينة خارج سلطة الدولة أو من يحمل السلاح خارج سلطة الدولة لا يمثل قرار الدولة العراقية المتمثلة من مجلس النواب العراقي المتمثلة برئاسة مجلس الوزراء. أنا باعتقادي الدور العربي بكل تأكيد، يعني اليوم الحرب الإقليمية التي جرت بين أمريكا وإيران ألقت بظلالها على الوضع بالمنطقة بشكل عام، طالما أن هناك رغبة أو هناك إذا جاز التعبير إعادة تشكيل شرق أوسط جديد، فمن الطبيعي جدا أن يكون العراق في قلب هذه العاصفة من لجهة وقوعه موقعه الجغرافي والأمني والعسكري. تعلمون أن هناك أن العراق يتسم بالتعدد والتنوع والثقافات المتعددة، لكن هذا لا يعني أن الدولة بمنأى عما يجري. الدولة اتخذت قرارات وشكلت لجان لمتابعة هذه الخروقات، والآن لم يصدر بكل تأكيد نتائج حاسمة بهذا بخصوص بعض الخروقات التي طالت بعض الدول المحيط دول الخليج العربي أو بعض المحيط العربي. العراق يحرص على وجود علاقات متوازنة وآمنة وحسن جوار مع جيرانه العرب بكل تأكيد، هذه قضية لا يمكن أن يتسامح بها العراقيون. نعم الحرب انعكست إذا جاز التعبير انعكست عن الحرب جملة تداعيات، لعل من جملتها هناك بعض الجماعات التي ترى أن وظيفتها الأساسية بحكم السرديات العقدية التي يتبنونها، وهذه السردية ساهمت إلى حد كبير بوجود موقف حيال ما تتعرض له إيران. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا باعتقادي أتمنى أن نسمي الأشياء بمسمياتها، يعني هذا المبالغة في حجم الأحداث التي حصلت والخروقات التي حصلت يمكن من خلال القرارات الرسمية للدولة العراقية، من خلال الدبلوماسية العراقية، من خلال مجلس

0: النواب العراقي حتى الآن لم يصدر ما يؤكد ما تفضلت به من ناحية.
1: طيب خليني أقول لحضرتك إلى ماذا يستند أصحاب هذا التوجه. أولا تم استدعاء عدد من الدبلوماسيين والسفراء في عدد من العواصم الخليجية على مدى الفترة الماضية للتعبير عن استياء الدول الخليجية من أن يكون العراق مصدر تهديد لدول الخليج، وتنطلق صواريخ من العراق ومسيرات تصيب أمن الخليج بالتوتر. وبالتالي البعض يقول أن المؤشرات بلا شك تقول أن ثمة توتر وتوتر كبير. صحيح أن الجميع يريد أن يحافظ على علاقات جيدة، ولكن هذا لا يعني أن السهم الذي خرج من العراق لم يصيب. السهم خرج وأصابه، وبالتالي وقع الحدث.
0: لا صدر نفي رسمي من العراق رسميا، نفى العراق رسميا. حتى الفصائل المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة أيضا لم تعلن مسؤوليتها عن مثل هذه الخروقات. بشكل أو بآخر العراق الدولة بكل تأكيد ليس مقبولا أبدا أن يتعرض المحيط العربي والخليج إلى أي اعتداء من قبل جماعات في الدولة العراقية أو جماعات خارج سلطة الدولة العراقية. هذا بكل تأكيد احنا نتطلع إلى علاقات حسن جوار طيبة، نتطلع إلى أن يعم هذه المنطقة الحساسة جدا.
1: لا أحد يشكك في نوايا الحكومة العراقية والدولة العراقية، ولكن هناك واقع لا يمكن إنكاره. هناك ميليشيا تحمل السلاح خارج
0: الدولة. احنا لسنا مع، لا نرحب بهذا الوضع. لا نحن لا نرحب حتى كشعب. بكل تأكيد حتى جزء كبير من الشعب العراقي يتطلع إلى أن تكون هناك علاقات طيبة وحسن جوار طيب، يتطلع إلى أن يستتب الأمر في المنطقة والعراق والرخاء، يتطلع الناس أن يعيشوا بسلام بعد سنوات.
1: طيب خلينا أسأل حضرتك سؤال سيد رحيم، وأنت تعلم أنني أقدرك بشدة. الحقيقة حضرتك قيمة فكرية نعتز بها جميعا. هل يستطيع الآن رئيس الحكومة علي الزايدي أن يقوم بحصر السلاح في يد الدولة؟ هل ستقوم الميليشيا المسلحة في العراق، وأنا يعني أستخدم التعبير الذي يقال في كل المفردات والأدبيات الإعلامية والسياسية، هل ستقوم هذه الميليشيا بتسليم السلاح إلى الدولة؟
0: أنا باعتقادي على المستوى الشخصي أعتقد أن رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه النقطة رجل أعلن بوضوح وحسم، وأعتقد أن له نية صارمة في الذهاب إلى نزع سلاح الميليشيات وأي سلاح خارج سلطة الدولة، وسيعمل طالما أنه حظي بدعم داخلي وخارجي. هناك جهة في داخل العراق اليوم رئيس مجلس الوزراء إذا جاز التعبير مرحب به من قبل أكبر قاعدة جماهيرية في العراق من قبل، وأعطاه حتى أراده. بيد أننا ننتظر طالما أن التداول السلمي للسلطة في العراق جرى بشكل سلس، والرجل لم يمضي على تسلمه السلطة سوى أسبوع تقريبا.
1: يعني كان الله في عونه، كان الله في عونه في هذه المهمة الصعبة. ولكن البعض يقول أن القرار ليس بيد هذه الفصائل المسلحة، ولكنه بيد
0: إيران. لا اطمئني أنا.
1: قائن الذي حضر الاجتماع بهذه الفصائل مخترقا سيادة الدولة العراقية، يعتبر الكثيرون أن هذا مؤشر على أن القرار ليس في يد هذه الفصائل ولكنه في طهران.
0: لاحظي لو سمحتي. في العراق الخطاب في العراق بشكل عام على مستوى المرجع الأعلى ليس مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة والقانون. أكبر قاعدة شعبية، قواعد شعبية كبيرة في العراق يعني يتزعمها أكبر زعيم سياسي في العراق هو سيد مقتدى الصدر، ليس مع حمل، وهو أعلن استعداده على أن تتخلى سرايا السلام التابعة له أول من يتخلى عن سلاحه ويسلمه للدولة. فصائل أخرى أعلنت ذلك. الآن باعتقادي الوضع مختلف عما كان عليه.
1: المشكلة مش الفصائل دي،
0: رئيس مجلس الوزراء.
1: حضرتك تعرف المشكلة فين؟
0: نعم.
1: ليست في هذه الفصائل، ليست في فصائل مختلفة.
0: أعرف. لا دعيني اسمحي لي.
1: تفضل.
0: أولا باعتقادي في قراءة موضوعية وقراءة ما بها تحيزات مسبقة، أعتقد أن المشهد القادم أنا أمل خير وأتطلع إلى أن يكون المشهد القادم مختلف عما كان عليه. هناك صوت عالي داخل وخارج العراق يؤيد رئيس مجلس الوزراء في إنجاز مهمته في وضع حصر السلاح بيد الدولة.

0: على مستوى المرجع الأعلى. أما هذه السرديات التي تردنا من هنا وهناك لسنا بصددها. إحنا الآن أمام رئيس مجلس وزراء وأمام دولة، والدولة أمام مسؤولية مصيرية تتعلق بمصير العراقيين في بناء دولتهم، الدولة التي تخضع للقانون والدستور والمؤسسات والفصل بين السلطات، وهذا لا يتحقق مع وجود سلاح موازي. السلاح الموازي في الدولة العراقية أمر مرفوض من قبل الجميع حاليا، خلا بعض الجهات التي تحمل السلاح ترى أن مهمتها عقائدية وفق المدونة العقدية التي يؤمنون بها، لكن هذا القول لا يصمد أمام توجهات وأصوات مرتفعة داخل وخارج العراق تطالب هذه المرة وبشكل واضح بضرورة أن يتجه العراق إلى عراق الدولة المؤسساتية التي تم التداول السلمي فيها للسلطة وفيها مجلس نواب. أعتقد المرجع الأعلى بين غير مرة أنه مع حصر السلاح بيد الدولة، وهذا يعني بحال أن جميع الفصائل التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة غير مقبول وغير مسموح بها. رئيس مجلس الوزراء دعينا ننتظر، مثل ما قال، مثل ما بين في سماحة السيد مختصر، بين في اتصاله وفي تغريدته أننا ننتظر 100 يوم
1: نعم
0: لنرى خلال هذه المئة يوم ما هي الإنجازات الواقعية.
1: نعم، سننتظر ونتمسك بأداء
0: حصر السلاح بيد الدولة.
1: نعم، ننتظر ونتمسك في
0: نتمسك
1: بالأمل، بالأمل الذي تتحدث عنه حضرتك أن هناك إرادة.
0: لا لا لا، مو أمل، لا لا مو أمل، أكو خطوات، لا لا أكو إرادة دولة،
1: إرادة دولة. شكرا لك أستاذ رحيم أبو رغيف المفكر العراقي من بغداد، تحياتي. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى التوصل سريعا إلى التفاهم مع إيران، ونقلت أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن ترامب طالب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق وتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى الاتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. وقد أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمساهمة في تطهير الألغام من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مئات البحارة البريطانيين ينتظرون الأوامر لمباشرة مهامهم بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. وزار وزير القوات المسلحة البريطانية السفينة اللايم التي تستعد لعملية دولية محتملة لتأمين المضيق بالتنسيق مع فرنسا. سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بأكثر من 1% متجاوزا 4578.29 دولار للأوقية، فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 4% إلى 78.8 دولار للأوقية. نفى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني علمه بالجهات الكردية التي تسلمت أسلحة من أمريكا، وطالب بارزاني الولايات المتحدة بالكشف عن هذه الجهات، وذلك في رده على سؤال حول اتهامات ترامب لبعض الجهات الكردية في إقليم كردستان بالاحتفاظ بأسلحة كانت مخصصة للمعارضة الإيرانية. مع بدء توافدهم إلى مشعر من استعدادا لقضاء يوم التروية، أعلنت وزارة الحج والعمرة جاهزيتها لاستقبال الحجاج في المشعر وفق الخطط الميدانية والتشغيلية وبالشراكة مع مختلف الجهات الأمنية والصحية والخدمية التي سبق وأعلنت جاهزيتها الكاملة في مختلف المشاعر لموسم الحج الحالي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. المنتخب السعودي يغادر اليوم إلى الولايات المتحدة لبدء تحضيراته للمونديال. أرسنال يتوج بطلا للدوري الإنجليزي في ختام البطولة. وداع حزين لمحمد صلاح مع ليفربول، وغوارديولا مع مانشستر سيتي. كونتي يودع نابولي بعد الفوز على أودينيزي في الجولة الأخيرة من الدوري. تنافس من نوع مختلف بين منتخبات المونديال في طريقة الكشف عن قوائمها.

سحبت في السعودية قرعة دور 32 من كأس الملك، ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الرائد، فيما سيلعب النصر بطل الدوري أمام الدرعية الوافد الجديد إلى دوري روشن، ويواجه الاتحاد نظيره النجمة، فيما يلاقي الأهلي منافسه الأنوار. وستقام مباريات الدور 32 في الفترة بين 16 والتاسع عشر من أغسطس على أن تحدد الأوقات والملاعب في وقت لاحق. يفوز الهلال. تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وكان اليوناني جورجس دونيس المدير الفني للأخضر أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 30 لاعبا على أن يتم تقليصها لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمونديال. وسيبدأ المنتخب السعودي معسكر في نيويورك، حيث يخوض مواجهة تجريبية أمام منتخب الإكوادور قبل الانتقال إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس لاستكمال التحضيرات عبر مباراتين وديتين أمام بورتوريكو والسنغال. ويفتتح الأخضر مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب أورغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر. رحلة المنتخب السعودي في أمريكا ستمر خمس ولايات يخوض فيها ثلاث مباريات ودية.

0: وثلاث مباريات في غمار منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة.
1: رحلة المنتخب السعودي الإعدادية الأخيرة نحو مشاركته المونديالية تحت إشراف اليوناني جورجس دونيس المدير الفني الجديد وبمعية 30 لاعبا اختارهم في قائمة الأولية، ستنطلق في نيويورك في 25 من مايو. من نيويورك سيتجه إلى ولاية نيوجيرسي القريبة في 30 من مايو لخوض وديته الأولى أمام الإكوادور. بعد هذه الودية ستنطلق المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمونديال في أمريكا في مدينة أوستن في ولاية تكساس، وهناك سيدخل المنتخب السعودي معسكره الدائم خلال المونديال. يخوض الأخضر في أوستن مباراتين وديتين، ستكون الأولى أمام منتخب بورتوريكو في 5 من يونيو قبل أن يخوض بعدها بأربعة أيام مواجهته الودية الأخيرة أمام منتخب السنغال. في ختام المرحلة الإعدادية سيكون على مدرب المنتخب السعودي استبعاد أربعة لاعبين لتقديم قائمة نهائية ب26 لاعبا إلى منظمي بطولة كأس العالم. في 16 من يونيو سيتجه المنتخب السعودي من أوستن إلى ميامي لخوض مواجهته الأولى في المونديال ضد أرجواي على ملعب هارد روك، وفي 21 من الشهر ذاته يخوض مواجهته الثانية ضد إسبانيا على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا قبل أن يقطع رحلته الأخيرة في دور المجموعات من أوستن إلى هيوستن في 27 من يونيو لمواجهة الرأس الأخضر على ملعب NRG.

0: عن المنتخب ورحلته الإعدادية في أمريكا. معنا هنا اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف. حياك الله عبدو. أولا المنتخب يعني بيروح قبل كأس العالم تقريبا بأسبوعين أو أكثر شوي، تزيد شوي، منطقية هالمدة عطفا على أهمية البطولة وأيضا أنه مدرب جديد يعني لازم يعطي اللاعبين طريقته ويتشربونها.
1: أولا مسي عليكم وعلى جميع المتابعين. مدرب جديد لكنه مروا عليه كثير من اللعيبة، يعرف أغلبهم سواء لعبوا معه أو لعبوا ضده. أعتقد أنه خيسوس أيضا عنده فهم عميق، دونيس عنده فهم عن مشد المعجبين من دونيس من فترة الأولى مع الهلال، وأعتقد هو كان من المدربين اللي نقلة كبيرة الجيل المميز اللي في نادي الهلال من جودة واختيار لاعبين، فلذلك هو محسوب أيضا نجاحاته في الوحدة والآن في الخليج. أنا أعتقد أن دونيس عنده فهم لي ثقافة وتفكير اللاعب السعودي وإمكانياته.
0: يعني سهل أنه في هالمدة يتشرب اللاعبين طريقته وأسلوبه؟
1: لا مو سهل، لكن اللي لفت يعني واحدة من الأشياء كلامه واقعي، يعني قال أنا من الناس اللي يحب نعرف دونيس يحب الاستحواذ ويحب الضغط العالي، قال لكن لا يمكن ألعب بهذا الأسلوب أمام إسبانيا، ومنطقيا يعني صحيح. فبالتالي هو يعني تحس انه يعرف امكانياته او خلينا نقول الادوات اللي عنده ويبني عليها، وايضا يبني على المنافس اللي مقابله. الفتره تقول للفتره هي كافيه ما هي كافيه، اي مدرب غير كافيه حتى لو يعرف اللاعبين او مروا عليه اللاعبين، لكن منتخب وليس تحت انظاره طوال الموسم، هي فتره اسبوعين او ثلاثه اسابيع ليست كافيه، لكن احنا يعني نعول
0: على وش اللي يحتاجه في هالفتره قبل مباراه الاورجواي واسبانيا والراس الاخضر.
1: شوف
0: يعني حتى بيلعب ثلاث مباريات وديه، الاولى امام الاكوادور يشبه شوي المنتخب الاورجواياني، السنغال يشبه شوي الرأس الأخضر، لكن أيضا بيلعب مع بورتوريكو المدرب أو المنتخب المغمور اللي ما هو معروف إطلاقا.
1: شوف احنا طبعا هو المشكلة ليست بس في المنافسين، أيضا احنا كيف نجد نفسنا، احنا حسنا فترة طويلة ما وجدنا نفسنا من كأس آسيا الأخيرة، وحنا ما احنا لاقين يعني المنتخب السعودي ما هو لاقي نفسه مع مانشيني ثم عودة رينارد، ما احنا يعني الجمهور السعودي ما هو قاعد يقتنع بالأداء، يعني المنتخب السعودي أحيانا يقول أوكي ما حصلت النتيجة لكن أدائك أقنعني حتى في التصفيات أدائك فهمت، لكن في الأخير حنا نبغى نحصل المنتخب السعودي، يمكن أمريكا نتفائل فيها شوي بعد 94
0: صحيح.
1: لكن حنا نبغى نحصل المنتخب السعودي الكرة الحلوة اللي معروفة عن المنتخب السعودي
0: حلوة الكلمة.

0: قلتها انه احنا نبحث عن انفسنا يعني. إيه؟ يعني المنتخب هذا يعني ما هو قادر يلقى هويه او شخصيه فنيه صحيح واضحه.
1: صحيح.
0: طيب الثلاث وديات تقييمك لها؟
1: ممتازة. وهي في الأخير شوف يعني في واحدة من أيضا من الأشياء اللي يعني لازم إنه ما تحدث بإذن الله إصابات دائما. وتحدث أنت في أخبار حزينة دائما قبل كأس العالم كثير منتخبات
0: صحيح
1: لاعبين مهمين تحصل لهم إصابات أو انتكاسة قبل الأسماء النهائية. لكن إحنا ندعو الله إن شاء الله ما حد يعني يكون في طيب. كامل جاهزيتهم في أفضل حالاتهم البدنية. لكنها مهمة ليش؟ لأنه الآن أنت بمجموعة كثيرة دخلت الآن أسماء استبعدت
0: صحيح.
1: كيف الآن حتعمل التوليف المناسبة يا دونيس؟ وهذه أيضا أهميتها في المباريات الودية. المنتخب الإسباني هو الوحيد اللي أنا بالنسبة لي عارف كيف حنلعب، يعني واضح حنلعب دفاع منطقة
0: 11 في الصندوق،
1: لا نقول دفاع منخفض أيه. ونحاول نعمل التحولات وما ذلك مثل ما لعب منتخب مصر أمام إسبانيا في الودية. فالمنتخبات الثانية لا بنكون طبعاني شوي يعني نبغى نروح شوي ونتعرف فيها أفضل ثوالث وفي كذا
0: صحيح.
1: ففيها يعني فيها إغراء أنك تروح للدور الثاني
0: جي.
1: فهنا أفكار دونيس أنا أعتقد حيرجع لطريقته المحببة اللي هو الضغط العالي والاستحواذ ومحاولة مقارنة.
0: أنت ما جاوبتني اختيارات المنتخبات في مباريات الودية منطقية يعني السنغال والإكوادور وبورتوريكو
1: أعتقد ودية
0: والتدرج أيضا فيهم
1: ودية والتدرج نقطة مهمة وأيضا أنك ما تبودك تلعب مباراة يعني ما في واحد مشابه منتخب إسبانيا يعني يمكن المنتخب الأرجنتيني نوعا ما أو خلينا نقول البرتغال الفرنسي هم المشابهين للمنتخب الإسباني ما يمكن ما حصلوا فرصة أنهم يلعبون معنا. لكن الأورغواي حصلنا منتخب مشابه السنغال حصلنا أو الرأس الأخضر حصلنا منتخب مشابه. فلذلك أنا أعتقد منطقية وأحيانا ما تكون اختيارات كلها بكيفك أنت طيب. يعني أحيانا طيب. المنتخبات تكون مشغولة
0: جيد 30 لاعب مضطر يستبعد منهم أربعة برأيك منهم هؤلاء الأربعة اللي ممكن يستبعدهم؟
1: ما أنا أعتقد واحد حارس أكيد هذه
0: يعني أتوقع أنه واحد حارس واحد مدافع واحد وسط واحد مهاجم
1: هذه واضح
0: منهم الأربعة هذول من
1: شوف هي ترى بتعتمد على قلت لك واحدة من الأشياء هي إن شاء الله ما تحدث إصابات وهذه إن شاء الله يعني ما تجينا أنا أعتقد دونيس يركز على الجودة كثير تونس ما يحب اللعيبة البدنيين بشكل كبير قد ما يحب الجودة أعتقد اللي الخانة فيها أكثر من اثنين هم أقرب للاستبعاد
0: منهم
1: يعني أنا أشوف فيه ثلاثة أظهر يمين
0: قالك مباشر عبدو عطني اسمه
1: والله ما أقدر صعب صعب ايه؟ صعب لأنه ليش ما قناعات دونيس في هذا النص يعني ما
0: بس ما هو غريب لو يستبعد أي أربعة من القائمة يعني
1: لا
0: أكيد في أسماء يعني
1: لا في أسماء لا أنا أعتقد
0: طيب
1: لا تقلع يعني
0: أكيد طيب خلني أسألك عن القائمة 30 لاعب يعني يبدو أنه في أسماء كثيرة كانت بارزة ينتظر أن تستدعى لكن الاسم اللي استبعد من آخر قائمة استدعاها رينارد هو سلمان الفرج وسلمان الفرج هل برأيك كان قطعة مهم وجودها في المنتخب أولا لقيمته الفنية أو يعني أيضا حتى الاعتبارات أخرى
1: سؤال جدا ممتاز طبعا تشكيلات دائما المنتخبات هي إيه؟ قضية أزلية
0: صحيح
1: وإحنا من الناس اللي دائما عندنا يعني حالة دائما في التشكيك في تشكيلة المنتخب وعدم الثبات على أسماء محددة أنا بالنسبة لي في ثلاث خيارات هي أحزنتني صراحة يعني أنا حزين عليها واحد سلمان وذكرت انه مو شرط انه نعرف ان سلمان مو في افضل حالاته البدنيه وانت يدونس اكثر واحد تعرف امكانيات سلمان انت يعني
0: صحيح.
1: انت قاتلت على سلمان في مركز ستة في الهلال
0: صحيح
1: وقاتلت يعني بشراسه ونجحت في الاخير بصنع فريق جميل سلمان انا اعتقد انه حتى لو كان كخبره او وبعدين مع احترامي لكل الموجودين ليس هناك لاعب مشابه لاسلوب وطريقه سلمان فكان انا اعتقد انه حتى لو كان وجوده انا اعتقد كان حيعطي إضافة لو ربع ساعة أو نص ساعة ونشوف نيمار مثلا في البرازيل نشوف بعض الأسماء
0: يعني قصدك أنه يكون وجوده شرفي في القائمة
1: لا ليس شرف لا لا لا أنا أتكلم
0: لها قيمة فنية
1: لها قيمة فنية مش حيكون بدني
0: لا أنت لما جبت نيمار يعني لعب استدعي اليوم أصيب بكرة يعني رونالدو عنده قيمة في المنتخب البرتغالي
1: بس ميسي لو يلعبوا نص ساعة نيمار أو كذا حتى مش حالتهم البدنية وأنا أعتقد يفرقون في الفترة اللي حيلعبون فيها يعني
0: جي.
1: عندهم تأثير فني عالي المحزن لي أنا على مستوى شخصي صراحة هم اثنين في المرتبة الأولى محزري في المرتبة الثانية همام والعليوي

0: متشابهين يعني. كانوا أتمنى أنه واحد يروح فيهم أنهم متشابهين، لكن هي في الأخير قناعات و...
1: لكن نختار لاعبين ممتازين يعني، يعتبروا من الأفضل
0: بإذن الله. بإذن الله وإحنا أمام الفرصة العظيمة صراحة أن نروح للدور الثاني، لأن فيه أفضل ثالث.
1: صحيح.
0: من هذه تبني ثقتنا حتى لمستوى لكأس آسيا وبطولة الخليج، وهذه مهمة الأداء في كأس العالم له تبعات ما بعد كأس العالم، تبعات ما بعد كأس العالم بإذن الله بمستوى جميل، ونروح زي ما حققناه في سابق
1: بإذن الله. شكرا جزيلا عبد اللطيف.

أتوقف مع فاصل نعود بعده لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا وداع حزين لمحمد صلاح مع ليفربول وغوارديولا مع مانشستر سيتي. كونتي يودع نابولي بعد الفوز على أودينيزي في الجولة الأخيرة من الدوري.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. أنهى نابولي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد فوزه على أودينيزي بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. الهدف سجله راسموس هويلوند في الدقيقة 24 لينهي نابولي الموسم على 76 نقطة في المركز الثاني خلف انتر ميلان البطل، بينما بقي أودينيزي على 50 نقطة في المركز العاشر. وودع أنطونيو كونتي فريقه نابولي بعد موسمين على رأس إدارته الفنية، وذلك بقيادته إلى فوز صعب على ضيف أودينيزي بهدف في المرحلة 38 الأخيرة. وشكر كونتي في مؤتمر صحفي بدأ فيه متوترا للغاية، شكر فيه رئيس النادي والجماهير. نابولي أحرز تحت قيادة كونتي لقب الدوري الإيطالي وأنهى الموسم الحالي في المركز الثاني، كما توج بلقب الكأس السوبر الإيطالية الأخيرة، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من دوري المجموعة الموحدة. وبحسب الصحافة الإيطالية يعد كونتي مرشحا لتولي تدريب منتخب إيطاليا الذي سيغيب عن كأس العالم المقبلة للمرة الثالثة على التوالي.

تغلب نادي لاتسيو على ضيفه بيزا بهدفين مقابل هدف، ومثلت المباراة احتفالية خاصة للإسباني بيدرو قائد لاتسيو الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق، حيث حيته جماهير النادي في رسالة شكر لمسيرته مع النادي العاصم. وفي مجريات المباراة تقدم نادي بيزا في النتيجة بالدقيقة 22 عبر ستيفانو موريو قبل أن يتمكن فيسايو باشيرو من تعديل النتيجة للاتسيو في الدقيقة 32، وترك النجم الإسباني

بيدرو بصمته في يوم المغادرة بتسجيله الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 34 ليقتنص الانتصار 14 في الدوري الإيطالي هذا الموسم. رصيد لاتسيو ارتفع إلى 54 نقطة حل بها تاسعا، فيما تجمد رصيد بيتزا الهابط مسبقا لدوري الدرجة الثانية عند النقطة 18 في المركز الأخير. فاز بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على شتوتغارت بثلاثة أهداف دون رد على الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين. وسجل ثلاثية البايرن لاعبه الدولي الإنجليزي هاري كين رفع بها رصيده إلى 61 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم ليواصل واحدا من أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق على بعد أقل من 20 يوما قبل انطلاق كأس العالم. بهذا التتويج أنهى بايرن ميونخ صياما دام منذ عام 2020 عن إحراز لقب الكأس، أكد به هيمنته الكاملة على الكرة الألمانية من خلال تتويجه بالثنائية المحلية للمرة 14 في تاريخه، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق ألماني آخر أكثر من مرة واحدة. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لجنة الرقابة التابعة له ستجري تحقيقا في الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة التي بلغت ذروتها بإطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية من جماهير فريقي بايرن ميونخ وشتوتغارت، وهي التي أدت إلى تعطيل مباراة نهائي كأس ألمانيا في الملعب الأولمبي في برلين. ورفعت الجماهير لافتات ورددت هتافات معبرة عن استيائها من ارتفاع أسعار تذاكر المباراة، ومما يعتبر تطبيقا صارما من الاتحاد لقواعد سلوك الجماهير. وتم عرض لافتة ضخمة تحمل شعار الاتحاد الألماني للعبة وعليها خط أحمر كتب عليها المدعي العام القاضي والجلاد في المدرجات السفلية للملعب، قبل أن تقوم الجماهير بإشعال كميات هائلة من الألعاب النارية. فينسنت كومباني من مدرب دارت حوله شكوك النجاح إلى رجل أعاد بايرن ميونخ الألماني إلى الهيمنة المحلية.

0: معنا من برلين المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. يعني أولا، هل من الممكن أن نقول أن الفوز بكأس ألمانيا هو نجاح يحسب لكومباني مع ميونخ؟
1: مرحبا بك عبد الله، مرحبا بكل الساده المشاهدين. اعتقد يعني بطوله الكاس، كمان بطوله في الفتره الاخيره كانت بطوله عصريه جدا على بايرن. كان بيخرج في ادوار متقدمه وبنتائج غريبه. كون هو حقق الكاس، بطوله الكاس مره اخرى. كان في برلين هنا فرح كبير جدا من جماهير بايرن، واحتفلت، نزلت احتفلت في الشوارع العاصمه. يعني دي حاجه مش بتحصل كتير. لكن بايرن بالنسبه لجماهيره كان مهم جدا ان هم يفوزوا بالثنائيه المحليه، لان ده اقل ما يتمناه الجماهير البافاريه.
0: جيد. ما الذي غيره كومباني في موسمين مع بايرن ميونخ؟ يعني نحن نتحدث عن فريق له تقاليد خاصة، له أيضا يعني رمزية خاصة في الكرة الألمانية، ثم أتى كومباني في موسمين ونجح بتحقيق ثلاث أو نجح في تحقيق تقريبا بطولات محلية مهمة لميونخ. ما الذي غيره؟

0: على المستوى الفني داخل الملعب، بايرن ميونخ اكتر حده بكتير من فترات توماس توخيل ومن فتره ناجلزمان قبل كده. يعني النادي بيسترجع الكره بسرعه جدا، عنده قدرات بدنيه ضخمه طول الوقت. بايرن عنده احسن لعيبه بالكره، والافكار اللي موجوده بالكره ما هيش افكار يعني عبقريه، لكن الفريق على مستوى الحده البدنيه بيقدم واحده من اهم المواسم بتاعته. شفنا ده حتى كمان قدام بي اس جي في دوري الابطال. الحاجه بقى اللي بره الملعب انه كومباني ربما يكون شخص يبدو ان هو شخص عادي للعيب، يعني شخص اللعيب يقدر يجي يتكلم معاه، تحس ان هو لاعب حد يقدر يتكلم مع اللعيبه، اللعيبه مش حاسه ان هو انسان غريب عنهم. حتى في المؤتمرات الصحفيه ردوده دايما ممتازه في كل الازمات، او مش كل الازمات، كل الاسئله الصعبه اللي طرحت عليه، زي مثلا تعيين ماري لويتا كأول مدربة لفريق رجال، الكلام اللي قاله، الحادثة العنصرية اللي حصلت حتى في ماتش بنفيكا وريال مدريد، التعليق اللي قاله عليها، كل الحاجات دي بتقول ان هو بيفكر قبل ما يتكلم. مؤتمرات صحفية ممتعة، وانت في بايرن بشكل عام لو قدرت تكسب الصحافة لجانبك حاجات كتير قوي بتبقى سهلة.
1: جيد، هذا من جانب كومباني، لكن ايضا هناك لاعب مهم في ميونخ وجد نفسه بشكل مختلف عن النسخه التي كانت في توتنهام. نتحدث عن هاري كين. هاري كين اليوم يقدم واحده من افضل مواسم. انا عندي سؤال من شقين. السؤال الاول، هل المنافسه في المانيا تسهل ما يقدمه هاري كين مع بايرن ميونخ وان يكسر الارقام بهذه الطريقه؟ الأمر الآخر، هل فعلا هو شهد تطور مذهل في مستواه، وجد بيئة تناسب فعلا ما يريده، لذلك هو يكسر كثير من أرقامه سواء على المستوى الشخصي أو حتى من المنافسين اللي كانوا معاه في بايرن ميونخ؟
0: طب خلينا بس نرجع خطوة لورا. بعدين هاري كين وهو في توتنهام كان لاعب فاز، هو مشكلته انه كان بيلعب في توتنهام، هو توتنهام فريق مش بيفوز ببطولات، لكن هاري كين كان مهاجم بيمتلك كل القدرات اللي يحتاجها اي مهاجم. وعلى مستوى التسجيل فقط، هاري كين دايم في كل المواسم اللي لعب فيها من ساعه ما جاب بوتشيتينيو لغايه ما خرج من توتنهام، كان بيجيب 20 جون فيما اكتر في البريمير ليج، وده بيدل على شيء، بيدل ان هو لاعب في مستوى اللاعبين الكبار، المستوى اللاعبين اللي بتنافس على الدوري زي صلاح زي هالاند. هو ده المستوى اللي بيبقى فيه هاري كين مع توتنهام، اللي هو احيان كتير ما بيبقاش حتى بينافس على المركز الخامس والسادس. فده شيء مهم نفهمه. لكن هاري كين بقى في بايرن، طبعا المنافسه اضعف من البريمير ليج، ما فيش شك في ذلك، وبالتالي قدر يسجل اهداف اكتر. لكن الادوار اللي اضافها له كمان كومباني ادوار ممتازه. يعني هنا هاري كين مش بس ربما ساعات بيكون صانع العاب، بيكون ساعات لاعب خط وسط. يعني ساعات الفرقه بتتزنق في الخروج بالكره، وهاري كين بينزل يستلم ويخرج بالكره، لعب هو طول الوقت عنده امتياز في استلام الكره تحت ضغط. لكن اللي زوده كومباني اللي خلاه يستلم الكره في اماكن متاخره في الملعب ويصنع لكل القادمين من الخلف، سواء بقى في الموسم ده اوليسي ودياز، او حتى السنه اللي فاتت موسيالا لما كان موجود، لما كان بيلعب بشكل مستمر. وبالتالي لا، هاري كين اصلا لاعب جيد، وجوده في منظومه بايرن خلاه ينفجر، فوزه بالبطولات خلى الاضواء تبقى عليه اكتر، الادوار الجديده ربما ساعدته في الظهور.
1: الحقيقة أنه لاعب خارق جدا هذا الموسم، وفي المباراة الأخيرة أمام شتوتغارت كان لاعب مذهل للغاية، والدليل أنه سجل هاتريك. شكرا جزيلا حسن بلتاجي، كنت معنا من برلين.

أنهى أرسنال المتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم بفوز مهم على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف على ملعب سيلهرست بارك في الجولة الأخيرة من البطولة التي حقق لقبها بعد 22 عاما من الانتظار. وافتتح جابرييل جيسوس التسجيل للمدفعجية، ثم سجل نوني مادويكي الهدف الثاني قبل أن يقلص جان فيليب ماتيتيا النتيجة التي رفعت رصيد أرسنال إلى 5

84 نقطة، واحتفل أرسنال بتتويجه رسميا بلقب البطولة، وتسلم لاعبوه كأس الدوري الممتاز وميدالية المركز الأول. وودعت جماهير ليفربول النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي خاضها الفريق أمام برنتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري. صلاح صنع هدف ليفربول الأول أمام برنتفورد في مباراة وداعه، لتقوم جماهير الريدز بصناعة تيفو تاريخي أظهرت فيه رسالتها لصلاح الذي استمر 9 سنوات في أنفيلد. وجاء في تيفو الريدز العديد من اللافتات الحمراء والبيضاء التي رفعتها الجماهير في المدرجات، فيما حملت الجماهير رسالة كبيرة قالوا فيها: لقد انتقلنا من العظمة إلى المجد، صلاح هو ملكنا. كما قامت مجموعة أخرى من الجماهير برفع لافتة كبيرة كتب عليها: شكرا جدا محمد صلاح الملك المصري. وعلى ملعبه وبين جماهيره ودع مانشستر سيتي مدربه الإسباني بيب غوارديولا في آخر ظهور له، حيث لم يتمالك بيب مشاعره وأجهش بالبكاء في مشهد مؤثر سبق مواجهة أستون فيلا ضمن ختام الموسم والتي انتهت بخسارة مانشستر بهدف لهدفين. وغادر غوارديولا النادي بعدما صنع حقبة استثنائية في تاريخه جعلته أحد أبرز المدربين الذين مروا على الفريق. ورفعت جماهير السيتي لوحة تكريمية خاصة لغوارديولا والنجم البرتغالي برناردو سيلفا الذي يستعد هو الآخر لمغادرة النادي. وشهدت اللحظات التي سبقت صافرة البداية مبادرة لافتة من مدرب أستون فيلا أوناي أمري الذي قدم هدية تذكارية إلى غوارديولا تقديرا لمسيرته وإنجازاته الكبيرة على الملاعب الإنجليزية. وفي صراع البقاء في الدوري الإنجليزي أفلت توتنهام هوتسبير من الهبوط بعد فوزه الصعب على ضيف إيفرتون بهدف دون مقابل. وسجل البرتغالي جواو بالينيا هدف الانتصار الثمين لتوتنهام في نهاية الشوط الأول، ما أدى إلى هبوط وستهام يونايتد إلى الشامبيونشيب رغم فوزه في على ضيفه ليدز يونايتد بثلاثية. توتنهام المتوج بالدوري الأوروبي الموسم الماضي أنهى الموسم في المركز 17 بفارق نقطتين فقط عن وستهام الذي انضم إلى بيرلي وولفرهامبتون في الهبوط.

0: معنا راضي الجعايدي المدرب اللاعب السابق. أهلا بك كابتن راضي. كابتن راضي يعني اليوم كان فيه لحظات سعيدة جدا وأيضا كان فيه لحظات حزينة جدا وأيضا كان هناك أيضا لحظات مؤسفة. بالنسبة لك ما هي اللحظة الأسعد يعني أو ما هو المشهد الأسعد بالنسبة لك؟ أنا عارف جواب، أنا عارف وش يعني اللقطة الأسعد بس أبيك تقولها.
1: غوارديولا بالنسبة لي، ولكن بالطبع يعني باش نحاول نكون فير بلاي بالنسبة لي، يعني انتصار أرسنال بعد حقبتين يعني من أكثر من عقدين يعني بالبطولة هي حاجة كبيرة بالنسبة لي أرسنال والمشجعي أرسنال، يعني موسم استثنائي بكل المقاييس بالنسبة لي، قدم من أفضل المواسم منذ سنوات طويلة، لعب كرة حديثة، أظهر شخصية البطل، يعني تطور تكتيكيا وذهنيا بشكل واضح. العمل اللي قام به أرتيتا يعكس يعني مشروع يعني واضح بالنسبة لي، أنا حاجة تحسب لأرتيتا واللاعبين أرسنال، وإن شاء الله نشوفه يعني
0: جيد
1: المواسم الجاية أكثر أحسن.
0: طيب يعني اليوم أيضا الدوري الإنجليزي ودع كثير من رموزه المهمين في السنوات الماضية، نتحدث عن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، 10 سنوات مليئة بالإنجازات المحلية وأيضا لقب مهم في في في في قارة أوروبا. نتحدث عن أيضا برناردو سيلفا اللاعب المهم في خارطة السيتي، وهناك في ليفربول محمد صلاح اللاعب الذي قدم يعني مواسم رائعة ومليئة بالإنجازات.

0: أيضا اليوم كان وداع له مع أندي روبرتسون أيضا لاعب ليفربول.
1: يعني لاعبين عندهم بصمة، خلاو بصمة يعني في البطولة الإنجليزية، ولهنا خليني نكون منحاز شوية كابتن يعني.

0: يترك الفريق بعد 9 سنوات او اكثر على ما اظن استثنائيه، يعني تحول يعني خلالها الى احد اعظم اللاعبين يعني في تاريخ النادي، سجل اكثر من 50 هدف. بعد شنو يحبوا اكثر نقولوا نحن بالتونسي يعني ليفربول، يعني محمد صلاح ثالث افضل هداف في تاريخ ليفربول، اضافه الى انه افضل هداف للنادي في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، يعني صنع ارقام كبيره، ربح البطولات، ربح يعني رابطه الابطال، العد رجع النادي يعني لشخصيه الفريق البطل بعد سنوات طويله من الانتظار. يعني هذا الكل يخلي انه الحقيقه يعني المتابعي الكوره بصفه عامه خاصه نحن نتأثروا يعني بخروج محمد صلاح ولكن هو رمز عربي وافريقي يعني عالميا يخلينا فخورين به.
1: جيد، غوارديولا يعني ترك السيتي لمستقبل يبدو غامض قليلا، يعني هو صنع فريقا قويا، بطلا، شخصية مرعبة داخل الميدان. ما الذي من الممكن ان يخلفه هذا الرحيل؟
0: والله ممكن يعني هو خروج غوارديولا مفاجئ نوعا ما، حكينا فيه في اول اسبوع الفارت، لانه صحيح مازال على الاقل موسم لغوارديولا، وحتى يعني السيتي كومباني مازالوا ما همش حاضرين لخروج غوارديولا، وهذا هو بالنسبه لي انا النقطه اللي تخلينا نخافوا شويه يعني على مانشستر سيتي، بالرغم لانه غوارديولا يعني كان النقطه الرابطه ما بين يعني الاداره والملعب، ونقطه يعني كبيره ومعناتها ركيزة كاملة في المؤسسة، وهذا ما خلينا نخافه على مستقبل مانشستر سيتي، لأنه لتعويض غوارديولا صعب ياسر.
1: طيب سريعا كابتن راضي، اليوم في صراع البقاء توتنهام أخذ البطاقة على حساب وستهام يونايتد، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني رحيل ايضا ويست هام يونايتد من البريمير ليج وبقاء توتنهام، منافسه كانت شرسه بين اللندنيين.
0: صحيح هو تاكد نزول يعني ويست هام، لكن كان من اكبر مفاجات فوز الموسم بالنسبه لي، خاصه يعني انه الفريق يملك اسماء وخبره في الدوري الانجليزي. يعني ممكن من الاسباب يعني اللي خلات ويست هام يوصل وضعيه هي غياب الاستقرار الفني والتكتيكي، شفنا يعني في بعض المباريات يعني مشاكل دفاعيه كبيره وفقدان الشخصيه اللي كان يعني يتمتع بها الفريق هذي، ولكن في المقابل زاد توتنهام كانت منيتهم الاثنين حتى لاخر دقيقه يعني يحاول القتال حتى النهايه، لكن الموسم صف ايضا انه الفريق يحتاج الى اعاده بناء ذهنيه وتنفسيه اكبر اذا اراد العوده يعني في المواسم القادمه.
1: جيد، راضي الجعايدي اللاعب الدولي السابق المدرب الحالي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حقق تورنسي المنافس في الدرجة الثانية إنجازا أسطوريا غير مسبوق بإطاحته بالعملاق سبورتينغ لشبونة في نهائي كأس البرتغال بهدفين مقابل هدف بعد الوقت الإضافي، ليصبح أول فريق من خارج الدرجة الأولى يتوج بهذه البطولة العريقة في واحدة من أعظم المفاجآت في تاريخ كرة القدم البرتغالية. بهذا الإنجاز الاستثنائي ضمن فريق توريس بيدراس المتواضع تأهلا تاريخيا غير مسبوق إلى مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي مباشرة بحكم اللوائح التي تمنح بطل الكأس مقعدا مباشرا في البطولة الأوروبية، في إنجاز لفريق لا يزال يناضل من أجل الصعود إلى الدوري البرتغالي الممتاز. بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة تنافس من نوع مختلف بين منتخبات المونديال في طريقة الكشف عن قوائمها. ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي يحرز دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

0: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: اهلا بكم من جديد. احرز ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه في تاريخه بعد تعادله بهدف لمثله مع الجيش الملكي في المباراه التي جمعتهما على ملعب الامير مولاي عبد الله في اياب نهائي البطوله القاريه. واستفاد الفريق الجنوب افريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد ليحسم اللقب بمجموع المباراتين بهدفين لهدف، ويكرر انجاز التتويج القاري الذي حققه عام 2016. من الرباط معنا المدرب علي المصباحي. أهلا بك كابتن علي، سعيدين لوجودك معنا. يعني أنت كنت، أنا متأكد أنه أنت قادم في الطريق ترتدي هذا القميص، كنت تتعشم بأن يكون البطل هو الجيش الملكي، لكن ما الذي دار حتى تظهر والجيش الملكي هو في المركز الثاني؟
3: شكرا أخي عبدالله على الدعوة. كنت في الملعب، شاهدت المقابلة مباشرة في الملعب. صراحة هذا ليس إحباط أو ليس هزيمة، بل هو هزيمة بطعم انتصار بالنسبة للفريق الجيش الملكي بعد غياب 41 سنة من نهائي عصبة الأبطال أوروبا. الفريق الجيش الملكي ستكون أكيد الانطلاقة دياله من هذه السنة. فعلا أن فريق سان داونز فاز من المرة الثانية بكأس عصبة الأبطال أوروبا، وحرم الفريق الجيش الملكي من فوز المرة الثانية بعصبة الأبطال أوروبا. هذا اللي غيكون إن شاء الله.
2: مركز على أوروبا يا كابتن علي أنت.
3: الفريق
2: مركز على أوروبا، هو دوري أبطال أفريقيا.
3: المركز أبطال إفريقيا فعلا. هو دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله، وكان يخلينا نشاركوا في الكأس البطولة العالمية.
2: طيب، يعني بدأ الجيش الملكي، سجل هدف ضربة جزاء، كان قادر أنه أيضا يعني يضيف هدف ثاني، لكن ماميلودي سان داونز ظهر بشخصية قوية جدا في المباراة. هل أدار المدرب هذه المباراة وتفاصيلها وأيضا جزئياتها بشكل جيد ومثالي، أو أنها وقع في أخطاء كان ممكن أن يتلافاها وفعلا يخرج بالبطولة؟
3: شاهدنا المدربين الفريقين هي من المدرسة، بنفس المدرسة، هي المدرسة البرتغالية. المدرب سان داونز كاردوزو والمدرب الفريق الجيش الملكي سانتوس. كنعرفوا النقطة السلبية للفريق الجيش الملكي هو أنه كيعاني من البنك الاحتياط. كنعرفوا أن هناك 11 لاعب، والدليل على ذلك اللي شاهدنا أن حتى في آخر الدقائق بعد الدقيقة 80 قام أول تغيير، وفي الدقائق 95 قام بتغييرين. هذا اللي كيدل على أن المدرب سانتوس كان كيلعب على الشوط الأول، لكن كنعرفوا أن في الدقيقة الوقت الضائع من الشوط الأول اللاعب ماكوينا من أحسن لاعب في المقابلة تم التسجيل ديالو في الدقائق في وقت قاتل من الشوط الأول. هذا اللي كان شوية عامل سلبي. كنعرفوا أن بالدقيقة 75 فريق الجيش الملكي حصل على ضربة الجزاء الثانية، تم التضييع من عميد الفريق حريمات. هذا اللي خلى اللاعبين يخرج من المقابلة بالتركيز ديال اللاعبين، وربما كانت العياء أثر على تركيز اللاعبين اللي كنا كنتمنوا أنهم يلعبوا أدوار طرائية، لكن فهما مشكورين على المقابلة اللي قاموا بها، ونتمنى إن شاء الله المستقبل المقبل إن شاء الله.
2: طيب، يعني عامل أو يعني حسبة الهدف بهدفين كابتن علي، هي يعني فقط في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين نهائيات الدوريات البطولات القارية الأخرى، هل هذا ما زال يمنح البطولة قيمة رائعة، أو أنه يعني يجب أن يتماشى الاتحاد الأفريقي مع غيره، مثل الاتحاد الأوروبي وأيضا الاتحاد الآسيوي، بأن يلغى الهدف، حسبة الهدف بهدفين؟
3: ربما هذا الشيء كيتدرس مستقبلا في الاتحاد الافريقي. هذا ليس الشيء الوحيد في مقابله الذهاب والاياب في المقابله النهائي. كذلك كنشوفوا الهدف اللي كيتحسب خارج الميدان بهدفين، ربما كاين اشياء كثيره لم يتم تغييرها في الاتحاد الافريقي. كنظن ان احنا مازال ما وصلنا

يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.

0: للأوروبا اللي كتلعب في مقابلة فاصلة واحدة، لأن هناك تفاصيل كثيرة اللي كتخلي أن إفريقيا تعتمد على مقابلة الذهاب والإياب، منها الجماهير للفريقين.
1: شكرا جزيلا علي المصباحي، كنت معنا من الرباط، وحظا أوفر للجيش الملكي في البطولات القادمة. لم يعد إعلان قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم مجرد خبر رياضي، بل اتجهت اتحادات كثيرة إلى ابتكار طرق غير تقليدية في إعلاناتها.
2: ملك يعلن القائمة وممثل يرويها وعائلات تبكي لأن الحلم أصبح حقيقة. مشاهد تختصر كيف تغير تعامل المنتخبات مع إعلان قوائمها في مونديال 2026. فاليوم لم يعد الأمر مجرد خبر رياضي، بل تسويق وطني كامل لهوية البلد وتقديم صورة أمة كاملة حتى قبل انطلاق أول مباراة. فمثلاً سكوتلندا لم تقدمه كإعلان تقليدي، بل صنعت فيلماً قصيراً كاملاً عن معنى العودة إلى كأس العالم بعد 28 عاماً. صوت الممثل، القلاع القديمة، المزامير، الريف وحتى الموسيقى، كل شيء كان مصمماً ليقول إن المنتخب ليس مجرد فريق كرة قدم، بل امتداد لفكرة الهوية الاسكتلندية نفسها. كأن اسكتلندا تحاول إعادة تقديم نفسها للعالم ثقافياً عبر كرة القدم. فرنسا فهمت الأمر بطريقة مختلفة تماماً، هي لم تذهب نحو العاطفة بل نحو ثقافة الحدث. طرق سريعة، مطاعم، لافتات وإشارات مستمرة لأجواء أمريكا الشمالية. الرسالة هنا كانت واضحة، فرنسا تدخل مبكراً في أجواء البطولة وتتعامل مع كأس العالم كمنصة ترفيه عالمية لا مجرد بطولة رياضية. أما إنجلترا فاختارت اللعب على الحنين، استخدام أغنية البيتلز والإيحاءات البصرية لعقدي الستينات والسبعينيات لم يكن تفصيلاً جمالياً فقط، بل محاولة لربط المنتخب بالإرث الثقافي البريطاني نفسه، كأن المنتخب هنا يتحول إلى قطعة من القوة الناعمة البريطانية. لفت الانتباه أن المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 بدأت تدرك أن جمهور المستديرة يريد اليوم قصة، يريد شعورا، يريد مادة قابلة للمشاركة والتفاعل قبل أن تبدأ المباريات أساسا. ولهذا رأينا النرويج تجعل الملك نفسه يعلن القائمة، قرار يبدو بسيطا لكنه يحمل دلالة ضخمة بأن المنتخب يقدم باعتباره مشروعا وطنيا لا مجرد فريق رياضي. القصة لم تختلف في التشيك، الهدف كان تحويل القائمة إلى قصة عائلية، الأهل، صور الطفولة، لحظات البدايات، كلها عناصر صممت لتدفع المشاهد للشعور بأن اللاعب هو ابن البيت لا نجم بعيد عن الناس. السنغال في إعلانها الملحمي لم تركز فقط على اللاعبين، بل ركزت على صورة إفريقيا، الأسود، الرموز الثقافية والإيقاع البصري القوي، كلها تؤكد أن المنتخبات لم تعد تبيع كرة القدم فقط، بل تبيع الرواية التي تمثلها. أما البرازيل فاختارت العودة إلى هيبة المؤتمر الصحفي، فأول قائمة يعلنها المدرب كارلو أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي لم تقدم كفيديو ترفيهي، بل كمشهد رسمي ثقيل يشبه تقديم مشروع وطني جديد. لا موسيقى صاخبة ولا مؤثرات مبالغ فيها، فقط اسم بحجم أنشيلوتي وقائمة تنتظرها دولة كاملة. عربياً اختارت السعودية الخروج جزئياً عن الشكل التقليدي مع اليوناني دونيس، إذ دخل

0: المدير الفني للأخضر السعودي إلى المؤتمر الصحفي برفقة اللاعب الناشئ علي اليحيى قائد منتخب السعودية تحت 17 عاما، والذي أعلن أسماء المستدعين بنفسه. وكأن الرسالة هنا أن السعودية لا تقدم قائمة للمونديال فقط، بل تقدم صورة عن مستقبل الكرة السعودية ورهانها على الجيل الجديد. ديمة محمد السائح، العربية.
1: ختام النشرة من بلجيكا ومنافسات الجولف. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. وفي العناوين: ترامب يمنح طهران 7 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي وسط استمرار النقاش حول الصياغات النهائية. وزير الخارجية الأمريكي يهدد إما التوصل لاتفاق جيد مع إيران أو التعامل معها بطريقة أخرى. البحرية البريطانية تستعد للمساهمة في تطهير الألغام من مضيق هرمز بالتنسيق مع فرنسا. منظمة الصحة العالمية تكشف أن الإصابات المشتبه بها بفيروس إيبولا تتجاوز 900 حالة في الكونغو. والحجاج يبدأون التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية. أهلا بكم. لجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الترجيحات بالتوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق. كتب على منصته تروث سوشيال أن المفاوضات تجري في شكل منظم وبناء، قائلا إنه أبلغ الوفد التفاوضي بعدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحه على حد قوله. تمسك ترامب بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة على توقيع. شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، وإن ترامب يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. أضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار تفاهم، بينما تم إنجاز 95% منه. أشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تبقى الصياغة. على صعيد آخر، هاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة مع إيران، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها باتفاق أوباما الذي قال إنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. أضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفونه على حد قوله. الرئيس الأمريكي شدد على أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران، علما أن الهدف بين الجانبين يدور حول العديد من القضايا الشائكة مثل طموحات إيران النووية ومطالباتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة وحرب إسرائيل في لبنان. وزير الخارجية الأمريكي هدد إما توصل باتفاق جيد مع إيران أو التعامل معها بطريقة أخرى. روبيو أعرب في الوقت نفسه عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة، قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين. كما اعتبر روبيو في تصريحات أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران. وكالة تسنيم نقلت عن مصادر أن إيران لا تقبل ربط الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل إخراج اليورانيوم المخصب. قالت المصادر إن طهران لا تستبعد فشل المفاوضات رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في المحادثات مع واشنطن. المصادر أكدت أن خلافات لا تزال قائمة حول بعض بنود مسودة التفاهم بسبب ما وصفها بالعراقيل الأمريكية. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد من جهته أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي.
1: نحن مستعدون لمنح العالم تطمينات بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لا نسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، بل إن إسرائيل هي من تؤجج الاضطرابات وتسعى إلى تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى وتعمل بطرق مختلفة على إبقاء الحروب والتوترات والخلافات مشتعلة في المنطقة.
0: محسن رضائي المستشار العسكري لمشتبه خامنئي قال إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي على حد تعبيره.
2: لماذا ينبغي أن تتولى إيران إدارة مضيق هرمز؟ لأننا لا نريد أي تهديد لأمننا القومي.

0: مضيق هرمز مغلق لمنع انعدام الأمن ومواجهة أي تهديد عسكري لإيران ولمنع اندلاع حرب أخرى سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى. تم إغلاقه نعم، مضيق هرمز مغلق من هذا المنطلق.
1: فيما كشفت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعات، رجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل للاتفاق. أركان الإسرائيلي يارزمير إن الجيش مستعد للعودة فورا إلى قتال مكثف ضد إيران. أضاف خلال زيارته مقر القيادة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي جاهز لإضعاف النظام الإيراني وقدراته بصورة أعمق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دان من جهته دعوة الأمين العام لحزب الله للإطاحة بالحكومة واصفا إياها بالمتهورة. روبيو قال إن حزب الله يجر لبنان إلى الفوضى والدمار ويتعمد زعزعة استقرار البلاد. أشار إلى أن حقبة اتخاذ حزب الله لبنان كرهينة أوشكت على النهاية.
2: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
1: معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بكم أستاذ عصمت. في أي إطار توضع هذه التصريحات للأمين العام لحزب الله في هذا التوقيت بالذات وكيف قرأتها إسرائيل؟
3: صباح الخير، تحياتي لكم. فعلا إسرائيل تواجه معضلة كبيرة مع حزب الله. الاتفاق لا يعطيها إمكانية الاستمرار في حربها ضد حزب الله، وأيضا عمليا يكبلها، ومن جهة أخرى التهديد لم يزال. حزب الله لا زال يستخدم المسيرات ولا زال يقاتلها، وبالتالي عمليا هي تشعر أنها خسرت في هذه الجولة، خسرت سياسيا وخسرت ميدانيا وعسكريا بسبب مرة أخرى القيود الأمريكية التي فرضت عليها وربط هذه الجبهة بالمفاوضات مع إيران. لذلك أنا أعتقد أنه النظرة الإسرائيلية لتصريحات نعيم قاسم هي أولا لا تتفاجأ من موقف حزب الله، تعتقد أنه ما يريده حزب الله ونعيم قاسم وتغيير المعادلة في جنوب لبنان وفي القتال مع إسرائيل، أي أنه في السابق في الاتفاق السابق كانت لديها حرية حركة مطلقة وكانت تستهدف حتى قيادات كبيرة. اغتالت رئيس أركان حزب الله أثناء وقف إطلاق النار ولم يرد حزب الله. اندلعت الحرب الأولى مع إيران في شهر يوليو الماضي ولم يتدخل حزب الله. هي حتى هذه المعادلة تفقدها، وحزب الله يريد أن يغيرها وأن يجعل وقف إطلاق النار شامل ومتبادل وأن يمنع إسرائيل كليا من الإقدام على أي خطوات ضده. ولذلك أنا أعتقد أنه هذا سيكون تحدي كبير، ربما هذا سيترقب الكل كيف ستتصرف إسرائيل وأي هامش ستمنحها الولايات المتحدة. حزب الله أيضا هو يعارض المفاوضات التي تديرها الحكومة اللبنانية ويجد في هذا الصدام مع إسرائيل فرصة لإضعاف هذا الاتفاق أو هذه المفاوضات ومنع التوصل للاتفاق، ويعني عمليا دعنا نقول تفجير هذه الاحتمالية ووئدها قبل بدايتها، وأن أي ترتيب يجب أن يكون وفق الترتيبات التي هو يراها، بمعنى ترتيب وقف إطلاق نار وهدوء مقابل هدوء وليس اتفاقيات سلام أو عمليا أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
1: طيب نتنياهو يقول أن واشنطن منحت إسرائيل حق التحرك للدفاع عن نفسها خصوصا فيما يخص الموضوع اللبناني، ما سقف الهامش تحديدا الذي منحته واشنطن لنتنياهو في هذا الإطار؟ ما الذي يتردد في الداخل الإسرائيلي؟
3: عمليا الاتفاق كما تسرب حتى الآن يعطي إسرائيل هذا الحق إذا لم يلتزم حزب الله، لكن إذا ضمنت إيران من حزب الله أن يلتزم والتزمت إسرائيل وألزمتها الولايات المتحدة، هذا يكون وفق الرؤية التي ينادي بها حزب الله، بمعنى هدوء مقابل هدوء وليس حرية حركة لإسرائيل. الحديث عن دفاع كما قال روبيو وزير الخارجية الأمريكي، دفاع إسرائيل عن نفسها، إذا جاء هذا الأمر في إطار الرد على

0: رغبات حزب الله او عدم التزام حزب الله اعتقد عندها الولايات المتحده. هذا هو الهامش الذي تتحدث عنه الولايات المتحده الان، كيف يتم تخريج هذا الامر في الاتفاق وباي صيغه؟ الان نتنياهو يحاول من خلال اتصالاته مع الامريكان ان يؤثر على هذا الاتفاق وان يقنع الاداره الامريكيه انه لا يجب تكبيل اسرائيل في هذا الامر، وعمليا هي فقط القادره على التعامل مع حزب الله، وانه هذا يكون تعامل عسكريا ومن خلال حريه حركه واسعه في كل لبنان. لا اعتقد ان الولايات المتحده يمكن ان تمنح مثل هذا الضوء الاخضر الواسع، يمكن ان تمنح حريه حركه في الجنوب الرد على ضربات حزب الله، ولكن اكثر من ذلك هذا يعرض حتى المفاوضات التي عمليا تسير بصعوبه شديده وفي ظل تشكيك كبير بامكانيه نجاحها، هذا يعرضها ايضا لمزيد من الانتكاسه. لذلك كل شيء يتوقف على صيغه الاتفاق، وواضح انه ايران تصر على مساله وقف الحرب في كل الجبهات، وهي عندما تقول كل الجبهات تقصد تحديدا الجبهه اللبنانيه وليس يعني اكثر من ذلك. ولذلك يعني عمليا هي ربطت هذا الامر، والولايات المتحده قبلت بهذا المبدا، وهذا يسبب قلق كبير واحباط شديد لدى المنظومه الامنيه في اسرائيل ولدى نتنياهو شخصيا. كيف ينجح نتنياهو؟ هل فعلا يقنع الامريكان بذلك؟ انا لا اعتقد انه لديه هامش كبير، وهو ايضا اعترف انه قدرتنا على التاثير على الاتفاق باتت محدوده. ربما بخلاف ايران، جبهة لبنان كونها محاذية وكونها مفتوحة وهي مباشرة بين إسرائيل لوحدها مع حزب الله، ربما هنا يكون يعني لنتنياهو فرصة لإيجاد ذرائع للبقاء في لبنان واستمرار القتال ضد حزب الله إلى أن يستقر على معادلة معينة. ودعينا نقول أنه أيضا الوقت لا يخدم نتنياهو في هذه المسألة، هو أيضا يذهب إلى انتخابات بعد أشهر قليلة، وبالتالي إذا لم يكن هناك صورة واضحة حول الترتيبات في لبنان تعزز أنه حزب الله تراجع أو أضعف كثيرا وأنه كرست عملية القتال معادلة لصالح إسرائيل، هذا سينقلب ضده انتخابيا.
1: طيب نتنياهو أمام انتخابات بعد أشهر قليلة، إلى أي مدى عامل الوقت هو لصالحه؟ إلى أي مدى هو غير مستعجل مثل ما يقول ترامب أنه غير مستعجل للتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
0: وليس غير مستعجل فقط، هو لا يريد اتفاق، هو يأمل أن هذه عملية التأخير والجزئيات المتبقية في الاتفاق لم تغلق أن تؤدي إلى تفجير الاتفاق. هو يأمل أن أطراف في إيران تتصلب وبالتالي تقود إلى نفاذ صبر الرئيس الأمريكي وأن يعني يهاجم إيران مرة أخرى. هذا ما يريده نتنياهو، هذا ما يراهن عليه الاتفاق بالنسبة لنتنياهو ضربة في المقتل. هو عمليا الاتفاق أبقى النظام الإيراني كما هو، ربما يحل مشكلة النووي بشكل أو بآخر، لكن هذه الصيغة لن تكون يعني كافية بالنسبة لنتنياهو، ويكون أنه لا يوجد ضمانات كافية أن تلتزم إيران، بل بالعكس تدفق الأموال ورفع العقوبات عنها وبقاء النظام ستزيد من قوته وربما عدوانيته تحديدا تجاه إسرائيل. لذا أنا أعتقد أن نتنياهو في المحصلة يأمل أن لا يكون هناك اتفاق، ربما هذا غير واقعي، ونأمل أنه الأخبار المتفائلة هي التي في النهاية تسود وينتهي يعني باتفاق هذه المواجهة. لكن بالنسبة لنتنياهو هذه أخبار ليست جيدة، هذا إحباط، والانتقادات بالأمس كانت من كل المستويات، من المستوى الأمني ومن المعارضين وحتى من داخل الحكومة.
1: أشكرك جزيل الشكر من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، شكرا جزيلا. ومن أوهايو تنضم إلينا جينا ويستنلي زميلة غير مقيمة لدى المجلس الأطلسي، أهلا بك سيدة جينا. فقط ننبه بهذه العواجل التي كانت لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يقول هناك شيء قوي جدا مطروح للدخول بمفاوضات محددة بشأن نووي إيران، ويهدد ويقول إما نتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سنتعامل مع الأمر بطريقة أخرى كما قال. في ظل هذه التهديدات حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم التي يتم التحدث عنها، هل لا يزال التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكنا حتى اللحظة؟
2: Thank you so much for having me.
3: شكرا جزيلا على استضافتي. أعتقد أنه يمكن لمذكرة التفاهم أن تمهد الأرضية إلى اتفاق، فهناك قدر كبير من العمل قد تم صبه في هذه المفاوضات. كما قال الرئيس ترامب، والوسطاء كانوا يعملون بصورة حثيثة، وكذلك وزير الخارجية كان قد تحدث عن استمرار هذه المفاوضات.

0: عودة للحكومة إلى المحافظة وعودة للأكراد إلى البرلمان بعد غياب دام عقود. 9 مرشحين من هنا سيدخلون البرلمان، 4 منهم أكراد من الحسكة والقامشلي وديريك. يرى الجانب الحكومي أن هذه الانتخابات نتاج عملية الدمج بشقي السياسي والاجتماعي.
1: اليوم هو ثمرة عملية الاتفاق والتفاهم والحوار البناء والإيجابي، وهي جزء من عملية الاندماج بشقها المجتمعي والسياسي، بحيث أن يكون في هناك صوت قوي لأهلنا في الحسكة بكافة مكوناتهم.
0: انتخابات لم تتأثر بغياب نحو 17 حزبا كرديا من أحزاب الإدارة الذاتية التي قاطعت الانتخابات واعتبرتها غير ممثلة لنسبة الأكراد ودورهم في سوريا، فيما استمر المجلس الوطني الكردي وأحزابه في الانتخابات.
2: أعتقد النسبة قليلة جدا، لكن هناك 3 منتخبين من عفرين و2 من كوباني و4 من محافظة الحسكة، ونأمل أن يكون لنا حصة من حصة السيد الرئيس أحمد الشرع أيضا، يتكرم بإعطاء مقاعد للكرد.
0: بالتوازي مع الانتخابات في الحسكة، تشهد مدينة كوباني عين العرب في محافظة حلب انتخابات مشابهة لانتخابات ممثليها، وهو معقل كردي آخر. رغم الملاحظات والمقاطعات، سيتجه النواب الأكراد المنتخبون إلى قبة البرلمان لطرح قضيتهم، وهو ما يرون فيها فرصة تاريخية غير مسبوقة. من الحسكة، جمعة كاش، العربية.
3: في تركيا أزمة تتصاعد داخل أكبر أحزاب المعارضة، قرار قضائي بإلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري وما ترتب عليه من نتائج يشعل صراعا مفتوحا على القيادة بين الرئيس الحالي أوزغور أوزال والرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو. مع تحركات لتنفيذ القرار في أنقرة، تتزايد المخاوف من انقسام داخل الحزب وتداعيات أوسع على المشهد السياسي.
4: هذا هو فرع حزب الشعب الجمهوري في مدينة إسطنبول. المشهد هنا يبدو هادئا وطبيعيا، بعكس مقر الحزب الأساسي في العاصمة أنقرة الذي شهد اشتباكات وقنابل غاز أطلقتها الشرطة قبل دخولها مقر الحزب هناك.
5: في أنقرة استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والغاز لتفريق محتشدين داخل المقر العام للحزب بعدما دخلت المبنى تنفيذا لقرار قضائي مرتبط بالنزاع على قيادة حزب الشعب الجمهوري. الأزمة تفجرت بعد قرار صادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة يقضي بإلغاء المؤتمر العام 38 للحزب وإلغاء نتائجه، وفي مقدمتها فوز أوزغور أوزال بالرئاسة مع تكليف الرئيس السابق كمال كليجدارأوغلو بتولي الرئاسة مؤقتا.
6: كان أول مقر عام للحزب داخل البرلمان، لذا خلال هذه المرحلة من النضال وإلى أن يستعيد الحزب مقره من حالة السيطرة المفروضة عليه، سيكون مقرنا العام هو غرفتنا في مجلس الأمة التركي الكبير.
5: أوزال الذي رفض في البداية مغادرة المبنى مزق وثيقة القرار التي سلمت له، ثم غادر المقر فيما بعد وسار إلى مقر البرلمان احتجاجا على ما حصل. في المقابل دعا كليجدارأوغلو كوادر الحزب إلى الالتزام بقرار المحكمة والتعاون مع السلطات، محذرا من إجراءات بحق كل من يخالف التعليمات.
7: من الضروري أن يجلس كليجدارأوغلو مع أوزغور أوزال ويتوصل إلى اتفاق، وأنا شخصيا من الذين يتمنون أن تكون المعارضة قوية في البلد. هذا يجعل الحزب الحاكم يقدم خدمات أفضل ويرتكب أخطاء أقل.
5: وبين هدوء إسطنبول وتوتر أنقرة يبقى السؤال، هل يحسم الخلاف داخل أروقة أقدم حزب في تركيا أم أمام المحاكم؟ زيدان زنجلو، العربية، إسطنبول.
3: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. أفادت وكالة وينترفاكس الروسية بتضرر البنية التحتية للطاقة بمنطقة بلغرود جراء هجوم أوكراني وصفته بالواسع النطاق. قالت السلطات المحلية في بلغرود إنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق.

تعرضت الطائرة التي كانت تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي لتشويش إلكتروني أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة روسية خلال عودته من أستونيا. قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الطائرة فقدت الاتصال بإشارة الأقمار الصناعية، ما استدعى استخدام وسائل بديلة لتحديد موقع الطائرة. كما أشارت الصحيفة إلى وجود مستشارين عسكريين وسياسيين وأحد مراسليها على متن الرحلة. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تجاوز عدد الحالات المشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 900 حالة حتى الآن. أوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في بيان أن هناك أكثر من 100 حالة مؤكدة، فيما تستقر أعداد الوفيات عند 204 حالات في 3 محافظات. تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات مع نهاية يوم التروية. وتنفذ عمليات النقل وفق خطط تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24,000 حافلة وسط متابعة أمنية وميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.

0: ومعنا من مشعر منى مراسل العربية سلطان السلمي. سلطان أهلا بك، كيف يبدو المشهد، كيف تبدو الخطط التجهيزية لاستقبال الحجاج في مشعر منى لقضاء يوم التروية؟
1: نعم، نتحدث أن هنالك اكتمال كبير جدا بنسبة تصل إلى 90% من عمليات التصعيد من مقرات السكن بمكة المكرمة إلى مشعر منى التي بدأت منذ ساعات يوم أمس. نتحدث عن عمليات نقل ضخمة وكبيرة.

0: متكاملة حقيقة باتجاه مشعر منى عبر 11 مدخل الرئيسي وسط منظومة نقل كانت عبر 24,000 حافلة، في ظل كذلك وجود كافة القطاعات الأمنية والخدمية لإدارة الحشود وتنظيم هذه العملية هنا في مشعر منى. نشاهد مع زميلي عصام السيد هذا المشهد العلوي لمشعر منى، ونشاهد الانسيابية الكبيرة في الطرقات الرئيسية هنا داخل أو وسط مشعر منى، ونشاهد انسيابية كبيرة في الطرقات بعد اكتمال نسبة كبيرة من وصول عمليات التصعيد إلى مشعر منى. كما نشاهد نتحدث عن أكثر من 700 موقع في مشعر منى يضم قرابة 45,000 خيمة، نتحدث عن نسب كبيرة وصلت إلى مشعر منى. 60% من حجاج بيت الله الحرام من حجاج الداخل والخارج وصلوا إلى مشعر منى. فيما يتعلق بالنسبة المتبقية سوف يتم تصعيدهم مباشرة من مقرات السكن في مكة المكرمة إلى صعيد عرفات. نتحدث اليوم عن عمليات نقل كبيرة تمت، انسيابية كبيرة، لم تسجل أي حوادث حقيقة تذكر أو ملاحظات سجلت فيما يتعلق بالعملية التشغيلية، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الاستعدادات المبكرة والجاهزية الكبيرة لمشعر منى لكافة القطاعات الخاصة، القطاعات الأمنية والخدمية والحكومية، وكذلك الطرقات والمشاريع التي تم استحداثها هذا الموسم ساهمت بشكل كبير جدا في تسريع العمليات. أيضا المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نتحدث عن مركز نقل متطور يتابع كافة الحافلات المخصصة لعمليات النقل عبر شرائح تتبع، وكذلك وجود أكثر من 20,000 مرشد ميداني لهذه الحافلات أو أسطول الحافلات المخصص لعمليات النقل. أيضا متوقع مساء اليوم وتحديدا بعد الساعة 9 مساء من اليوم سوف تبدأ عمليات النقل إلى مشعر عرفات، وسوف يتم نقلهم عبر هذا الأسطول، وأيضا قرابة 300,000 حاج سوف ينتقلون من مشعر منى إلى مشعر عرفات عبر قطار المشاعر. نتحدث عن جاهزية كبيرة في منظومة النقل في هذا التوقيت تحديدا، تعزز منظومة النقل العمليات التشغيلية بشكل كبير جدا، لذلك ظهرت هذه الصورة وهذه الانسيابية والسلاسة حقيقة داخل مشعر منى رغم الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى المشاعر المقدسة وتحديدا إلى مشعر منى. أيضا هناك جاهزية فيما يتعلق بالمنظومة الصحية، عشرات الآلاف من الكوادر الطبية العاملة في مشعر منى، المستشفيات وكذلك التوسعات التي حصلت هذا الموسم. أيضا كذلك تم التوسع الملحوظ حقيقة في مراكز الإجهاد الحراري ومراكز الرعاية العاجلة في المشاعر المقدسة، هناك جاهزية كبيرة حقيقة وانسيابية ملحوظة فيما يتعلق بكافة المشاعر المقدسة وتحديدا مشعر منى الذي يشهد كثافة بشرية حقيقة، والحصة الأكبر التي تتواجد بموسم الحج حقيقة، أو الحجاج يقضون أكبر وقت ممكن حقيقة في مشعر منى في يوم التروية وحتى كذلك بعد العودة من مشعر عرفات لرمي الجمرات. لذلك هنالك أهمية كبيرة لهذا الموقع والجاهزية الكبرى تمت في مشعر منى، بالإضافة إلى أكثر من 25 مشروع في المشاعر المقدسة، مشاريع نوعية راعت بشكل كبير ارتفاع درجات الحرارة وكذلك تحسين تجربة الحاج، على سبيل المثال إنشاء استراحات خاصة للحجاج على الطرقات الرابطة بين مشعر عرفات ومشعر منى، وتحديدا في مزدلفة أثناء عمليات عبورهم بعد انتهاء يوم عرفة وصولا إلى مزدلفة ومن ثم إلى مشعر منى. أيضا نتحدث على مسارات مظللة بمساحة تتجاوز 106,000 متر مربع، أكثر من 66,000 شجرة تم العمل عليها هذا الموسم، لذلك هذه المشاريع تساهم
1: صحيح.
0: في تحسين التجربة.
1: صحيح، أنه في ظل هذه الكثافة البشرية يا سلطان، ننتقل إلى الحرم المكي، معنا أسامة القاسم. أسامة، في ظل الكثافة البشرية كيف تجري عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية؟
2: نعم، إذن استمرار لوفود حجاج الداخل اليوم لأداء طواف القدوم ثم نقله مباشرة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية في مشعر منى. نحن اليوم نتحدث عن الحرم المكي كونه إحدى المناطق الرئيسية التي تعتمد عليها الخطة التشغيلية للجهات الأمنية والصحية والخدمية في موسم حج هذا العام. الحرم المكي اليوم يعني ليست الأعداد فيه كبيرة كما هو الحال مساء الأمس، لأن هناك تفويج مستمر ولحظي جدا بطريقة مئوية للحجاج اليوم، يعني بمعنى أنهم يأتون على أفواج متعددة على ساعات متعددة، مراعين بذلك اليوم أن من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء تكون الأعداد أقل بكثير، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وضمان عدم تعرض ضيوف الرحمن اليوم لضربات شمس أو لأي

0: أعراض جانبية لا سمح الله. نتحدث اليوم إذن وفق خطة ممنهجة وتم العمل عليها حقيقة في المسجد الحرام وجنبات المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام من ناحية تقديم الخدمات الصحية بالإضافة أيضا إلى الخدمات الغذائية وتقديم الأغذية لمن هم في حاجة إليها، بالإضافة أيضا إلى تقديم الخدمات الصحية المتنوعة الكبيرة منها والصغيرة. المناسب اليوم والجيد في هذا العام هو نسبة ارتفاع درجات يعني سرعة الاستجابة بشكل كبير. نتحدث اليوم على الخمس سنوات الماضية كانت هناك درجات معينة لسرعة الاستجابة، هذا العام يعتبر عام مثالي ونموذجي حقيقة لسرعة الاستجابة لكافة الجهات وعلى رأسها اليوم الخدمات الصحية. حقيقة سرعة الاستجابة اليوم تتجاوز 3 دقائق كحد أقصى اليوم للوصول إلى الحالة الصحية التي ينبغي الوصول إليها ونقلها مباشرة إلى المراكز الصحية والمستشفيات. هناك أكثر من 100 مستشفى ومركز صحي متوزعين اليوم في جنبات العاصمة المقدسة، بالإضافة أيضا إلى المشاعر المقدسة ما بين مستشفيات ومراكز صحية ومراكز صحية صغيرة ومتنقلة، بالإضافة أيضا إلى عربات الجولف التي تنقل هؤلاء الحجاج إلى المناطق التي يأخذون بها العلاج. الخطة اليوم ركزت بشكل كبير جدا بالتعاون مع الجهات على أهمية عدم تعرض الحجاج لضربات شمس أو لأعراض جانبية مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي تم مراعاة اليوم وصولهم وخروجهم من المسجد الحرام إلى المشاعر المقدسة طيلة فترة أداء النسك إلى اليوم 12 من شهر ذي الحجة. وبالتالي هذه الخطة تم العمل عليها على 3 سنوات الماضية، ولكن نتحدث أن هذا العام يعتبر من أكثر الأعوام ارتفاعا في درجات الحرارة، وبالتالي تم مراعاة هذه النقطة بشكل كبير. نتحدث اليوم أعداد أقل لأن تقريبا نتحدث عن آخر أفواج حجاج الداخل الواصلين إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم. تقريبا في الساعة 3 مساء سوف تكون كل أفواج حجاج الداخل قد غادروا من المسجد الحرام وتوجهوا مباشرة إلى منى استعدادا لنقلهم إلى مشعر عرفات، خصوصا أن خطة هذا العام تأتي يعني معادة لخطة العام الماضي والعام الذي سبقه في مسألة نقل الحجاج أولا بأول منذ مساء اليوم حتى صباح الغد في تفويجهم إلى مشعر عرفات. وبالتالي الحرم المكي اليوم سيشهد آخر أفواج حجاج الداخل القادمين لأداء طواف القدوم والمغادرة مباشرة إلى مشعر منى. تحدث فقط في نقطة بسيطة جدا أن أعود إلى ما ذكره زميلي سلطان في مسألة النقل، هناك أكثر من 33 ألف حافلة مجهزة اليوم لنقل ضيوف الرحمن من وإلى المشاعر المقدسة. هذه الخطة اليوم جزء منها تقريبا نسبته 30% من هذه الحافلات تتواجد اليوم في نواحي المنطقة المركزية لنقل ضيوف الرحمن من حجاج الداخل من المسجد الحرام إلى مشعر منى. هناك 5000 من هذه الحافلات اليوم هي في حالة يقظة وفي حالة استعداد لأي طارئ لا سمح الله، و 28,000 حافلة تعمل اليوم بشكل كبير جدا.
1: أشكرك جزيل الشكر من الحرم المكي وسام القاسم، وأشكر كذلك من مشعر ميناء مراسل عربية سلطان السلامي. في غزة لم تعد الأضاحي مرتبطة بفرحة العيد بل بقدرة الناس على النجاة. أسعار الخراف وصلت إلى أرقام غير مسبوقة فيما أغلقت الحرب الأسواق والمعابر وحولت تربية المواشي إلى مهنة مهددة بالانهيار. مع اقتراب عيد الأضحى تغيب الطقوس التي اعتادها الغزيون لتحضر بدلا منها موائد خالية ولحوم مجمدة وذكريات وأعياد كانت أكثر حياة.
2: لم تعد الخراف في غزة تقاس بندرتها وحدها بل بثمنها أيضا. خروف واحد قد يساوي 5,000 دولار، سوق غائب ومعابر مغلقة ومهنة كانت تعيش على الموسم، فإذا بالموسم نفسه يتحول إلى عبء عليها. هنا يقف عمار الشواف بين خرافه كمن يقف وسط ثروة معلقة لا يستطيع بيعها ولا يستطيع الناس شراءها.
3: قبل الحرب كان الخروف $1,000، الحين الخروف $5,000، يعني سعر خيالي. مين بيقدر يجيب $5,000؟ واصل ان الخرفان مش موجود في غزة كليتها.
2: منذ بداية الحرب تحولت تربية الماشية في غزة من مهنة شاقة إلى مهمة تكاد تكون مستحيلة، فالمعابر مغلقة أمام إدخال المواشي وأسعار الأعلاف ارتفعت إلى حدود مرهقة. أما المراعي التي كانت فضاءً مفتوحاً للرعاة والقطعان فقد صارت خرائط موت، خطوطاً صفراء وبرتقالية ومناطق محظورة لا يقترب منها أحد. في أرشيف غزة قبل الحرب كان الناس يتهيئون للعيد قبل أيام، يتجولون في الأسواق

0: يلاحقون الخراف والأبقار في الشوارع وتعلو الضحكات. أما اليوم كثير من العائلات لم تتذوق اللحوم الطازجة منذ أشهر بعدما دفعت الأسعار بها بعيداً عن موائد المنهكين.
1: ما فيش بالمرة، العيد بدون أضاحي لا له بهجة ولا فرحة للأولاد الصغار.
2: يوم أنت بتشتري كيلو اللحمة ب40 شيكل ومجمدة، كنت في الأول تشتري كيلو اللحمة وهي طازة حقها 25-22 شيكل.
0: في غزة عائلات عاجزة عن شراء ملابس جديدة لأطفالها، وأخرى لا تجد ما تقدمه من حلوى أو ضيافة. أما الزيارات فأرهقتها الخيام وشتتتها رحلة النزوح. في غزة لا شيء طبيعي، ثمن الأضحية يفوق بأضعاف ثمن الخيمة التي تحولت إلى مأوى للغزيين. مشاهد الاحتفاء بالعيد غائبة أو حاضرة على خجل في خيمة أو تحت أنقاض منزل، مشهد يلخص قسوة واقع يتجسد في حياة الناس بين مأوى هش واحتفال لا يشبه العيد. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، معها تعيش أسواق المواشي في المغرب حركية استثنائية، لكن هذا العام يحمل معه مفارقة واضحة. فبالرغم من الموسم المطير الذي أنعش أمال المواطنين بانخفاض كلفة الأضاحي، إلا أن الواقع في الأسواق جاء مخالفا للتوقعات، حيث تواصل الأسعار ارتفاعها لتضع قدرة المواطن الشرائية في اختبار صعب. مراسلة العربية فاتحة أعلي تنقل لنا الأجواء من سوق الرحبة بالرباط.
4: يعود العيد في هذا العام والزراعة المغربية في أفضل حال بعد موسم مطير أخرج البلاد من سنوات الجفاف، ووفر المراعي لقطعان الماشية، وأعاد للمستهلكين الأمل في أسعار معقولة للأضاحي. لكن في سوق الأغنام أو الرحبة كما تسمى هنا في الرباط لا تزال الأسعار مرتفعة. مفارقة تثير تساؤلات كثيرة بين المغاربة، علما أن الأسعار تتفاوت حسب الحجم والوزن بين 300 و800 دولار.
5: العام اللي فات ما عيدناش، وزعما قلنا هذا العام شطيحة، ولكن غليت الحلال غالي، زادوا بزاف.
6: مشيت معول باش نشري بديك 50 46، ما كاينش الحولي اللي حطيتي عليه يديك 76. حولي ديال اللي كنا تنشريوه ب 36 تيقول لك 76 80.
4: في المقابل يقدم مربو الأغنام قراءة مختلفة للوضع، برأيهم أن الأمطار رغم أهميتها لم تكن كافية وحدها لكبح الأسعار ما دامت كلفة الإنتاج ما تزال مرتفعة.
7: الخلا وصل واحد الثمن 150 درهم، الشعير تا هو راه وصل 6000 ريال الخنشة، زيد عليك السكالم، زيد عليك كل شيء، راه كل شيء غالي. راه خاص إلا بغينا نشوفوا هذا الغلا نشوفوه من الفوق، نشوفوا هاد الناس اللي كيزيدوا في هذا العلف. التواصل شي الأثمنة خيالية، والترونسبور كانوا كيجيبونا بواحد الثمن، دابا راه ولاو زادوا مالين ترونسبور. كتهضر معايا يقول لك اودي راه المازوت طالع.
8: جات الشتاء وجات البرود، كانوا الناس كيرحلوا بداك البهايم من البلاد للبلاد، كيمشيو من المنطقه للمنطقه، واحد واحد واحد الصعبه كاينه بزاف.
4: داخل السوق ايضا يتجدد نقاش لا يغيب عن موسم الاضاحي، يتعلق بما يسمى محليا الشناقه او الوسطاء الذين يتهمهم بعض المواطنين بشراء الاكباش واعاده بيعها باسعار اعلى.
9: باش الشناقه تيبقاو يشريو الحولي تيبقاو يبيعوه، مثلا واحد تيبيعو الاخر تزيد عليه 10000، وعاوتاني الاخر تزيد عليه 8000، وهي غادي فهمتي الحولي تيبقى يتباع 14 مره 10 المرات.
10: هذا العام تكرفصنا وما بغيناش نتاحوا في السيناريو ديال العام الماجي. العام الماجي بغينا الحولي بالكيلو في المغرب كامل من طنجه حتى للقويره يكون عندنا نفس الثمن.
4: وبين هذه الروايات المتباينة يبقى المشهد في سوق الأضاحي بالرباط مرآة لواقع اقتصادي واجتماعي معقد، حيث لا يبدو أن الموسم المطير وحده كان كافيا لكسر منحنى الأسعار هذا العام. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
3: في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. ترامب يمنح طهران 7 أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي وسط استمرار النقاش حول الصياغات النهائية. وزير الخارجية الأمريكي يهدد إما التوصل لاتفاق جيد مع إيران أو التعامل معها بطريقة أخرى. البحرية البريطانية تستعد

للمساهمة في تطهير الألغام من منطقة هرمز بالتنسيق مع فرنسا. منظمة الصحة العالمية تكشف أن الإصابات المشتبه بها بفيروس إيبولا تتجاوز 900 حالة في الكونغو. الحجاج يبدأون التوافد على مشعر ميناء لقضاء يوم التروية. نهاية نشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
6: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
6: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
7: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
8: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل.

0: منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يطالب فريقه بعدم الاستعجال في إبرام

0: اتفاق مع إيران ويتمسك بمواصلة الحصار البحري لحين توقيعه. تقارير استخباراتية أمريكية تؤكد صعوبة التواصل فريق طهران المفاوض مع المرشد وترجح أن يتسبب هذا في تأخير الاتفاق. بريطانيا تؤكد استعدادها للبدء بعملية لتطهير الألغام من مضيق هرمز بمجرد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. روسيا تقول إن أوكرانيا شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في بلغرود. بدء توافد الحجاج من مكة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. أهلا بكم. البداية من جديد، الحصار الأمريكي على إيران والمحادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين البلدين، إذ قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن ترامب طلب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق، وتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. كما هاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة مع إيران، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها باتفاق أوباما الذي قال إنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. وأضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفونه حسب قوله. الرئيس الأمريكي شدد على أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. قبل ذلك كانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، وترامب قد يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه، وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تتبقى الصياغة. كما أكد المسؤول الأمريكي أن الاتفاق مع إيران يحتاج لأيام من أجل إعلانه. وأضاف أن ترامب قد يمنح طهران 7 أيام بحد أقصى لصياغة اتفاق مقبول. المسؤول الأمريكي أكد أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم حيث تم إنجاز 95% منه. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة، قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين. روبيو تحدث عن ما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية، معربا عن أمله في إتمام الأمر، محذرا الإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. الوزير الأمريكي أوضح أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، فيما اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سيد طارق أهلا بك. يعني يوم أمس كان هناك تفاؤل مرتفع يعني نسبة بما وصلنا إليه من تغريدة الرئيس الأمريكي بأنه لن يوقع اتفاق كما كان الحال في إدارة أوباما، أي أن هذا الاتفاق ربما ما زال أمامه شوط كبير.
1: نعم بالتأكيد أستاذ عادل، يعني من الواضح أنه الجانب الأمريكي ربما اتخذ خطوة للوراء.

0: بعد يعني حملة شنها عدد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضا، والذين يعني وجهوا سهام الانتقاد إلى اتفاق لا يرون أنه يحقق المصلحة الأمريكية بشكل واضح، خاصة ما يتعلق بسرعة رفع الحصار عن إيران من ناحية، وغموض موقف الإدارة من يعني النقطة المتعلقة بالملف النووي، والتي سوف يعني تؤجل إلى التفاوض على مدى شهر أو شهرين، وهذا كان مثيرا للقلق. ولا شك أن بعضهم بالفعل له علاقة قوية جدا بإسرائيل، ويعتقد بأن إسرائيل مارست نوع من الضغوط عليهم كي يطلقوا هذه التصريحات يوم الأحد في البرامج الرئيسية التي تحظى بشعبية جماهيرية في المجتمع الأمريكي. وبناء عليه الرئيس دونالد ترامب أراد من ناحية أن يطمئن أنه يطمئن يعني أنصاره ويطمئن الجميع في الولايات المتحدة بأنه لن يذهب إلى اتفاق يعني سيء، وأنه سيكون أفضل من اتفاق أوباما، وفي نفس الوقت هو سيمنح بعض الوقت لتحسين شروط هذا الاتفاق من الجانب الأمريكي، وأنه أمر مساعديه والممثلين له في التفاوض كي يعدلوا ما يمكن تعديله قبل التوصل إلى اتفاق، خاصة وأن الإيرانيين أيضا ربما لديهم بعض النقاط التي يريدون
1: هذا معناه طارق، يعني اسمح لي، هذا معناه انه احنا ذاهبين الى ربما مفاوضات ونقاش حول الاتفاق الاطاري اكثر من المده المتفق عليها، يعني ليس فقط 30 يوما وبالتالي يعني البرنامج النووي وتفاصيله ستاخذ 30 يوما اخرى، ربما تمتد فتره التفاوض الى اكثر من شهرين.
0: ربما يعني ليست هذه هي المشكلة الحقيقية في الإطار الزمني، المشكلة في يعني
1: كما هي أيضا التواصل مع المرشد في مشكلة في الداخل الإيراني.
0: نعم صحيح، يعني هذه مشكلة الإيرانيين وهم يعني أدرى بها، لكن في النهاية أعتقد أنه يعني الجانبين في حاجة إلى يعني تحديد مزيد من النقاط حتى تكون أكثر وضوحا. يعني الصحف الأمريكية على سبيل المثال نيويورك تايمز وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين القول بأن الإيرانيين وافقوا بالفعل على التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب بل والمنخفض التخصيب أيضا، لكن المشكلة تتعلق بالتفاصيل دائما، والشيطان يكمن في التفاصيل، بمعنى أنه كيف الكيفية والآلية التي ستتم بها هذه العملية والجدول الزمني هذا لم يحدد بعد، ولم يعرف يعني الطريقة التي سيتم بها هذا التخلص. الإيرانيون يتحدثون عن أنهم يريدون التخلص من خلال خفض نسبة التخصيب بإشراف إقليمي، والأمريكيون يريدون إخراجه تماما من إيران إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ما زالت هناك كثير من التفاصيل العالقة، بالإضافة إلى أن الكثيرون في الولايات المتحدة لا يرون أنه يجب أن تحظى إيران بنوع من الفوائد أو المزايا المتعلقة بإعطائها إفراج عن الأموال المجمدة أو رفع جزء من العقوبات كي يسمح لها بالعودة لتصدير نفطها مرة أخرى، من دون أن تكون هناك تنازلات جوهرية واضحة جدا أمام الجانب الأمريكي. لهذا الأمور تسير بين يعني شد وجذب بين الطرفين، ولا نعرف بالفعل ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، بينما المتشددون من الجانبين يريدون إفساد هذا الاتفاق وعدم التوصل إليه بالسرعة المطلوبة، وهذا يعني ينذر بالفعل بعواقب قد تصل إلى حد استئناف العمليات العسكرية، والتي حتى الآن لا يريدها دونالد ترامب ولا تريدها معظم الدول في المنطقة، لأنها يعني تنذر بأخطار قد تفجر هذا الاتفاق من الأساس.
1: طيب اليوم حينما نتحدث بأنه ثمة اتفاق إطاري، ولكن ثمة أيضا معارضة إسرائيلية، واليوم ربما بجهوزية الجانب الإسرائيلي وإعلان أنهم مستعدون لأي حرب قادمة مع إيران، كيف تقرأه؟ هل هو ربما اللعب في الوقت بدل الضائع في محاولة لتغيير الموقف الأمريكي أم ماذا؟
0: يبدو ذلك. نعم، يعني الإسرائيليون وخاصة حكومة اليمين المتشدد بقيادة نتنياهو هي تعمل على تفجير هذا الاتفاق من المصلحة الإسرائيلية كما يتصورونها، وليس فقط الحكومة بل إن كثيرون حتى من يعني القوى الأخرى

0: في إسرائيل قوى المعارضة هي أيضا لا يروق لها هذا الاتفاق، وترى أنها الآن إيران في حالة ضعف، وأنه ينبغي الاستمرار في الحرب واستغلال نقاط الضعف هذه في إغراق الإيرانيين في الفوضى وعدم قدرتهم على المضي قدما في أي اتفاق سلام يعيدهم مرة أخرى إلى ممارسة نوع من النفوذ في المنطقة. لذلك هم يرون أن الضغط على الجانب الأمريكي سواء من خلال عدد من أعضاء الكونغرس أو من خلال الأطراف الأخرى المؤثرة في الإدارة الأمريكية وفي داخلها يمكنهم التوصل إلى هذه النتيجة، وهذا ربما ما يعني يجعل الرئيس دونالد ترامب يعني يحاول المراوغة مع هؤلاء، وفي نفس الوقت هو لا يريد أن يفجر هذا الاتفاق لأنه في النهاية يرى أن العامل الوقت لا يعني يعمل لصالحه في هذه اللحظة، وأن الإيرانيين قد يستطيعون الاستمرار في موقفهم الحالي لفترة أخرى من الزمن، وهو لديه استحقاقات مهمة ليس فقط
1: يعني الضغط على الجانب الأمريكي أم الضغط على الجانب الإيراني، خاصة مع تصريح روبيو بأنه سنعطي مهلة للدبلوماسية ومن ثم نفكر بخيارات أخرى.
0: يعني دائما الولايات المتحدة سواء ترامب أو روبيو أو هيجزيت أو غيرهم يلوحون بالعمل العسكري دائما، لكن يعني الاعتقاد السائد في واشنطن أن هذا الأمر ربما لا يأتي بنتيجة كبرى، يعني حتى لو قامت الولايات المتحدة بقصف وتدمير المنشآت النفطية أو المنشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية فهذا لا يضمن أن الإيرانيين سوف يتراجعون وأن المضيق سوف يفتح. هذه هي المخاطرة الحقيقية التي يواجهونها، وبالتالي أمام الرئيس دونالد ترامب يا إما أن يذهب في الحل العسكري إذا ضاق يعني به الوقت وأصر أن هذا الأمر يمكن أن يحدث نوع من التحول في الموقف الإيراني، وهذا لا نعرف ما إذا كان سيؤدي إلى هذا التحول أم لا، والخيار الآخر أن يقبل جزء من هذا الانتقادات من هذه الانتقادات الداخلية سواء داخل إداراته أو في الكونغرس وأن يمضي قدما في الاتفاق، وستكون لديه في هذه الحالة فرصة لاختبار النوايا الإيرانية على طاولة المفاوضات ومعرفة ما إذا كانوا بالفعل قادرين على إنهاء هذا الملف النووي بالشكل الذي يرضي الإدارة الأمريكية، وإذا لم يفعلوا ذلك فمن يعني لديه القدرة مرة أخرى على إعادة فرض الحصار وتوجيه ضربات عسكرية مرة أخرى إلى إيران. هذا أمر يعني تدرسه الإدارة الأمريكية بالفعل، وترى انه يعني الاستعجال في توجيه الضربات العسكريه ربما يكون الان في نوع من يعني التهور، وانه من الافضل اعطاء فسحه زمنيه للتوصل الى اتفاق واختبار النوايا للمره الاخيره مع الجانب الايراني.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، جزيل الشكر لك. كشفت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعاء، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل إلى اتفاق. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
2: نحن مستعدون لمنح العالم تطمينات بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لا نسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، بل إن إسرائيل هي من تؤجج الاضطرابات وتسعى إلى تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى وتعمل بطرق مختلفة على إبقاء الحروب والتوترات والخلافات مشتعلة في المنطقة.
1: قال محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي إن إدارة مضيق هرمز حق قانونية لطهران من أجل ضمان الأمن القومي حسب تعبيره.
3: لماذا ينبغي أن تتولى إيران إدارة مضيق هرمز؟ لأننا لا نريد أي تهديد لأمننا القومي. مضيق هرمز مغلق لمنع انعدام الأمن ومواجهة أي تهديد عسكري لإيران ولمنع اندلاع حرب أخرى سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى تم إغلاقه. نعم، مضيق هرمز مغلق من هذا المنطلق.

نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن إيران لا تقبل ربط الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل إخراج اليورانيوم المخصب. وقالت المصادر إن طهران لا تستبعد فشل المفاوضات رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في المحادثات مع واشنطن. المصادر أكدت أن خلافات لا تزال قائمة حول بعض بنود مسودة التفاهم بسبب ما وصفها بالعراقيل الأمريكية.

عطفا على ما سبق ورغم التوصل إلى تفاهمات وفق ما جاء على لسان ترامب ومسؤولين أمريكيين، إلا أن الجانب الإيراني على ما يبدو ما زال متحفظا، أو نستطيع قول أن هذا ما يظهره المسؤولون الإيرانيون في محاولة لكسب المزيد من الوقت. يبقى السؤال الأبرز، ما هي ملامح هذا الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران؟ إذن هي ساعات حاسمة وفارقة باتجاه الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران الذي من شأنه أن يعيد مسار الدبلوماسية إلى الطريق التي تضمن تجنب المزيد من التصعيد بين البلدين. الاتفاق المبدئي حدد شكل المرحلة التفاوضية بين أمريكا وإيران وفق مصادر العربية. جولة المحادثات المقبلة بين هذين البلدين قد تعقد في يونيو المقبل، حيث سيرسل رئيس الوفدين عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى ستتولى باكستان إعلان مذكرة التفاهم أو الاتفاق المبدئي الذي سيحمل اسم إعلان إسلام أباد دون الحاجة لحضور أطراف التفاوض، ثم سيليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية بين البلدين. اتفاق الإطار المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوب أو إنهاء كل الأعمال العسكرية على كل الجبهات، رفع الحصار البحري عن الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية. الزاوية المهمة أيضا في الاتفاق الإطاري المرتقب هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هنا يجري الحديث عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة. وفق المصادر العربية فإن الوسطاء سيعلنون عن مفاوضات حول اتفاق تفصيلي بعد إعلان الاتفاق الإطاري، على أن تتضمن جولات التفاوض القادمة بحث نقاط تفصيلية حول تخصيب اليورانيوم الإيراني.

0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، يعني كل هذا الحديث عن الاتفاق الإطاري، هنا أريد أن أسأل، هل استعجل الأمريكيون في إعلان تفاؤلهم حول هذا الاتفاق ويريدون ربما مكاسب إضافية؟
1: صباح الخير أستاذ عادل.
0: صباح النور.
1: ربما هذا الأمر صحيح، لأن الرئيس الأمريكي حاول التسويق إلى إطار التوافق والهدنة بشكل مبكر. ترامب يريد الظهور كرئيس فرض شروطه بالقوة على الجانب الإيراني، وتركيز ترامب كان هو على أساس أمرين: الأمر الأول هو حماية الملاحة وفتح مضيق هرمز والوصول إلى اتفاق عبر صيغة التدرج على مراحل، ومحاولة إظهار أنه رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة بشكل تدريجي سوف يتم من خلال مقابل تنازلات نووية واضحة. وبالتالي القراءة الأعمق أستاذ عادل للمشهد تقول أنه ما يجري ليس مجرد سلام، هو إدارة مؤقتة للصراع حسب الرد الأمريكي والرد الإيراني الذي بدأ يظهر للعلن. وأهم الملامح، كنت بتتحدث عن أهم الملامح

0: ملامح الاتفاق الحالي في تقديري هو تجميد أزمة وليس حل أزمة. لا أمريكا حققت هدف تفكيك النظام ولا إيران.
1: بس خلينا دكتور يعني إذا تكرمت وسمحت لي اليوم يعني هذه المصادر التي الإيرانية التي تقول بأنه لا ربط بين اليورانيوم وتجميد الأموال، هذه نقطة. النقطة الأخرى محسن رضائي يقول بأنه مطيق هرمز وإدارة حق قانوني لطهران لحفظ الأمن القومي لبلاده، فبالتالي لا تغير بالموقف الإيراني، التغير كان بالموقف الأمريكي.
0: صحيح صحيح، هناك خلاف ما بين السرديتين، ويبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن يسوق من خلال ما تفضل فيه من تصريحات رسائل للداخل وإلى المحور ومحاولة تسويق للهدنة والاتفاق كأنها نتيجة صمود وليس تراجع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تحاول أن تظهر أنه تهديد هرمز وورقة الملاحة ودول مجلس التعاون الخليجي هو الذي أجبر واشنطن على التفاوض، وأيضا تركز إعلاميا على أنها قامت بكسر الحصار و سوف تقوم بتصدير النفط والحصول على الأرصدة المجمدة وأن تقوم برفع العقوبات عن إيران. والجانب الثالث تتجنب الحديث حول التخصيب والنووي وتعتبرها عبارة عن ملفات مؤجلة. الآن الجانب الإيراني يريد طمأنة الحارة أولا الداخل الإيراني وبالذات الجناح المتشدد أو ما يسمى بجبهية بايداري والجناح العقائدي الأمني الذي يشترك في صناعة القرار بشكل كبير جدا ويتصدر الحرس بجناحه العسكري الأمني بقيادة أحمد وحيد، محمد باقر ذو القدر هو المشهد المفاوضات ويديرها من خلف الستار، بالإضافة إلى استخدام الغموض لغاية هذه اللحظة. يعني بتنا لا نعرف طبيعة الموقف الإيراني، لا يتحدثون عن تفكيك نووي ولا يتحدثون عن تسليم كميات اليورانيوم للولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الخارج، ولا يتحدثون حتى عن قضايا محورية كما تفضلت محسن رضائي مستشار مرشد الثورة للشؤون العسكرية بدأ يتحدث عن إدارة المضيق من جانب واحد وتحصيل ما يسمى بالرسوم، والإعلام الإيراني الحرسي يتحدث عن تحصيل ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا. طيب. وهذا كبديل عن التعويضات التي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية دفع لغاية هذه اللحظة، وبالتالي استخدام هذا الغموض هو الحفاظ على التماسك للحفاظ على الحد من الصراع ما بين الأجنحة داخل النظام الإيراني، وبالتالي أنا بعتقد أنه يعني محاولة أيضا من خلق شعور لدى الشارع بأنه الجانب الإيراني انتصر، لم يقدم تنازلات، لم يستسلم استراتيجيا كما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إثبات ذلك. يعني ماذا يستفيد النظام الإيراني من كل ذلك؟ يستفيد فرصة ولإعادة تثبيت النظام الداخلي دون تقديم تنازلات جوهرية، يرمم صورته نتيجة على الرغم من الخسائر الاستراتيجية التي تعرضت لها إيران ومحاولة كسب الوقت كما تفضل.
1: لا، ما هو تحويل الخسارة إلى صمود دكتور، هذه أيضا من السردية النظام بأنه نحن صامدون رغم الآلة العسكرية الكبيرة الأمريكية، وهذا يعتبر نصر لهم في الداخل الإيراني.
0: صحيح، أتفق طيب. معك تماما، بالإضافة إلى ترميم القدرات العسكرية والأمنية والاحتفاظ بالدور الإقليمي لإيران والرهان دائما على الدور الخليجي والباكستاني لتهدئة الضغط عبر مسارات عديدة. الآن الجانب الإيراني أيضا بيحاول يظهر أنه ما زال متمسك بالخطوط الحمراء، وهذه نقطة مهمة جدا من خلال عدم الحديث كما تفضلت لا عن تسليم اليورانيوم ولا عن تفكيك البرنامج النووي ولا عن القبول بصيغة الاستسلام اللي بتحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها، بالإضافة إلى ربط أي تقدم برفع العقوبات ووقف الحرب. النتيجة أنه ما يجري أنا في تقديري أنه ليس اتفاق، هي هزيمة استراتيجية مؤقتة كما يحاول الجانب الإيراني تصويرها. ابتعدوا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ابتعدت عن الحزم والضربة العسكرية السريعة، وإيران تنازلت عن سياسة الرفض الكامل للتفاوض، بينما تحاول إسرائيل كما ورد في التقرير قبل قليل منع تحويل الهدنة إلى تثبيت طويل لبقاء النظام الإيراني وهو ما يسعى له النظام، بالإضافة إلى غير غاية هذه اللحظة غياب ملفات أخرى عديدة مثل ملف الأذرع الإيرانية، وهذا يعني
1: أي. طيب. نعم. خليني أسألك دكتور حتى لا أبدو متشائم، لأنه ربما كل أسئلتي تذهب بأنه هذا الاتفاق الإطاري لم يكن على أرضية صلبة. السيناريو القادم، الحديث عن 5 يونيو قد تكون يعني إعلان اتفاق إسلام أباد كما يسمى، هل تعتقد أنه نذهب إلى توقيع اتفاق أم نذهب إلى كسب وقت ومن ثم تصعيد عسكري؟
0: هذا السؤال المليون أستاذ عادل. أعتقد أنه إحنا أمام 3 سيناريوهات أساسية. السيناريو الأول إما تثبيت هدنة مؤقتة ومفاوضات راح تمتد

من 30 إلى 60 يوم مع تخفيف محدود العقوبات وفتح مضيق هرمز وتهدئة إقليمية نسبية. هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني انهيار التفاهم سريعا بسبب اليورانيوم وإسرائيل والأذرع وكما تفضلت الصواريخ، وبالتالي قد يحدث هنالك احتكاك ميداني.

0: التموضع، وإسرائيل تخشى أن تتحول هذه الهدنة إلى حجة لبقاء النظام الإيراني وعدم استهدافه. الآن العمل الإسرائيلي كما أيضا تفضلتم قبل قليل بالتقرير، والجناح المتشدد من داخل الحزب الجمهوري الأمريكي هو بات هو العقدة، بأنه أي هدنة تعطي لإيران وقت إضافي. لذلك الجانب الإسرائيلي و الجناح اليميني للجمهوري هو يخشى أن تتحول الهدنة إلى فرصة إيرانية لإعادة بناء القوة، وهذا يفسر التوتر المتزايد بين تل أبيب وواشنطن مؤخرا، ودخول من نتنياهو بقوة ربما عبر عدد من الأدوات لمحاولة التأثير على إدارة الرئيس ترامب. والمشكلة الحقيقية أن الإيرانيين بات لديهم قناعة أنه نجحوا باستراتيجية فصل المسارات، بمعنى هم يريدون الوصول إلى صفقة ملاحة ومع عدم تفضيل بحث الملف النووي ولا النفوذ الإقليمي، وطهران تعتبر ذلك نجاح تكتيكي لأن هذا يؤدي إلى حماية النظام أولا، ثم إعادة ترتيب دور الوكلاء لاحقا. وهذا ما بات يتحدث عنه الإعلام الإيراني، خاصة المحسوب على الحرس الثوري اللي بيتحدث عن أهمية وضرورة إعادة ترتيب أدوات إيران الخارجية وأدواتها الردعية، خصوصا فيما يتعلق بإحياء مجدد لدور الوكلاء للدخول على خط المواجهة من ناحية، وتوظيفهم كضمن استراتيجية تخادم الملفات في أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لمدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، جزيل الشكر لك. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش مستعد للعودة فورا إلى قتال مكثف ضد إيران، وأضاف خلال زيارته مقر القيادة الشمالية أن الجيش الإسرائيلي جاهز لإضعاف النظام الإيراني وقدراته بصورة أعمق. من رام الله معنا المختصة في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور. سيد عصمة أهلا بك. يعني قبل قليل الدكتور نبيل العتوم قال بأنه يعني ربما هذه التصريحات الإسرائيلية هي لدفع أمريكا لاتخاذ هذا القرار الذي تريده إسرائيل بعودة يعني النشاط العسكري.
2: صحيح، صباح الخير في البداية وتحياتي لكم. يعني إسرائيل تأمل أنه 1 أو 2% تنتصر أو ترجح أو تتغلب على 98%. يبقى لديها هذا الهاجس وهذا الأمل أنه طرف ما في إيران، جهة المرشد أو يعني تصلب في المواقف يقود إلى تبدد هذه الأمال وأن يتلاشى الاتفاق، وهذا على ما يبدو أنه لن يحدث. الأمور تجاوزت مرحلة تقدير اللاعودة، المسافة التي قطعت كبيرة، لكن كما قلتم إسرائيل ترى بهذا الاتفاق ضربة. قبل قليل تمير هايمن وهو رئيس الاستخبارات السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال هذا الاتفاق سيء أمنيا وسياسيا والكل يرفضه في إسرائيل، يعني إجماع على رفضه من كل المستويات. وهو حتى بدأ يقول أن هناك تضارب في المصالح بين الولايات المتحدة وإسرائيل في قراءة الاتفاق، هي همها هرمز الاقتصاد العالمي، دول الإقليم، مصالحها كولايات متحدة، إسرائيل همها النووي والباليستي وإسقاط النظام. ولذلك نعم هذا موقف إسرائيلي مفهوم. ويضاف إلى ذلك أنه خلق لهم عقدة في لبنان، حزب الله الآن يشكل مشكلة، والجبهة الشمالية هم مكبلين والاتفاق قد يكبلهم أكثر، وهم لم يزيلوا تهديد حزب الله، ربما يوقفوا هذا القتال، ربما تسكن هذه الجبهة ولكن سيبقى التهديد قائم من حزب الله.
1: ما هي الخيارات أمامهم؟ خلينا نفكر بالعقلية الإسرائيلية، ما الذي يمكن أن يفعلوا أمام تشدد الرئيس الأمريكي بأن قرار الحرب والسلم له في هذه القضية وهذا الملف؟
2: هو المقاربة التي دخل فيها نتنياهو هذه الحرب مع ترامب تكبله وتجعله لا يملك تقريبا خيارات كثيرة سوى الالتزام بما يقوله ترامب. أولا على المدى الطويل هو أساء وخرب علاقة إسرائيل مع الديمقراطيين ومع باقي الفئات في الولايات المتحدة، وبالتالي بقي محصور في ترامب، وهذا بخلاف السياسة التاريخية، والآن لا يستطيع أن يخرج ضد ترامب، سينهيه سياسيا. أيضا أبقى على الخيار العسكري وحده، نتنياهو لم يسعى بسبب حكومته وتركيبتها وعقليته المتطرفة، لم يترك خيارات مثلا للدبلوماسية ولآفاق مثلا حلول سياسية في لبنان وسوريا. كان بإمكانه مثلا أن ينهي مشكلة لبنان لو أنه أعطى فرصة أكثر للمفاوضات وانسحب وقوى الحكومة اللبنانية بأن لا يدمر هذا الدمار الذي يكون به، وفي سوريا ذات الشيء مع دول عربية أخرى كان يمكن أن يكون، لو انفتح على القضية الفلسطينية كان يمكن جبهة غزة

0: أن تكون منتهية الآن لو أنه سمح للسلطة أن تعود، لكن هو انتهج سياسة قائمة على الإقصاء والحرب فقط والتدمير فقط وانتشار وتوسيع حدود إسرائيل، ولذلك وجد نفسه في هذه الورطة. وأنا لا أعتقد أنه لديه خيارات كثيرة، خاصة أنه زمن الانتخابات بدأ ينفذ، يعني نحن نتحدث عن 4 شهور تقريبا.
1: طيب من رام الله معنا شكرا جزيلا للمختص في الشؤون الإسرائيلية عصمة منصور، جزيل الشكر لك. في تطورات أزمة إغلاق مضيق هرمز، أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمساهمة في تطهير الألغام من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مئات البحارة البريطانيين ينتظرون الأوامر لمباشرة مهامهم بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. وزار وزير القوات المسلحة البريطانية السفينة لايم التي تستعد لعملية دولية محتملة لتأمين المضيق بالتنسيق مع فرنسا. أما عن جديد التداعيات الاقتصادية الناتجة لإغلاق المضيق، فانخفض سعر النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق وترجيحات بقرب فتح مضيق هرمز، وهبطت عقود خام برنت الفورية من مع بدايات تعاملات الأسبوع بنحو 5.14% ليتداول عند 98 دولارا و22 سنتا للبرميل في أدنى مستوى له منذ أسبوعين. كما انخفض خام تكساس الأمريكي بنسبة 5.21% ليتم تداوله بأقل من 92 دولارا للبرميل. سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بأكثر من 1% متجاوزا 4578.29 دولارا للأوقية، فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 4% إلى 78.80 دولار للأوقية. هذه النشرة مستمرة وفيها الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في العمليات القتالية بلبنان. ولدينا أيضا الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة بالإيبولا في الكونغو، وتقول إن حالات الاشتباه تجاوزت 900.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم. نكمل مع مستجدات موسم الحج. تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40 منهم مباشرة إلى مشعر عرفات مع نهاية يوم التروية. وتنفذ عمليات النقل وفق خطة تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24,000 حافلة، ووسط متابعة أمنية وميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج. معنا من الحرم المكي أسامة القاسم، ومن مشعر منى معنا مراسل العربية سلطان السلمي. لأبدأ أولا من الحرم المكي وأسأل كلاكما يعني أسامة وكذلك سلطان عن المشهد الآن، آخر التطورات لديك أسامة.
1: نعم، إذن عمليات تفويج مستمرة حقيقة لحجاج الداخل لأداء طواف القدوم ثم تصعيده مباشرة إلى مشعر منى. هذه العملية بدأت منذ مساء الأمس منذ وصول أفواج حجاج الداخل إلى مداخل العاصمة المقدسة، ثم بدأ عمليات تفويجهم عبر 33,000 حافلة تم تجهيزها خصيصا لموسم حج هذا العام، والتي تعد من نوعها الأكبر على مستوى العالم، أكبر أسطول حافلات في العالم. وتم تخصيص 24,000 حافلة لموسم حج هذا العام ولنقل الحجاج أيضا من وإلى المشاعر المقدسة. أثناء وصول حجاج الداخل اليوم إلى المنطقة المركزية والحرم المكي تم تقديم الخدمات لديهم. هناك أكثر من 100,000 مظلة تم توزيعها، بالإضافة لأكثر من 100,000 كمام، بالإضافة أيضا إلى توزيع المياه عند دخولهم إلى مدخل الحرم المكي، أولا ليستطيبوا قليلا، ثانيا حتى لا يصابوا بعمليات الإجهاد الحراري، وبالتالي هذه العملية تأتي اليوم لضمان أمنهم وسلامتهم، بالإضافة أيضا إلى توزيع عدد من الممارسين الصحيين اليوم على كافة مداخل الحرم المكي الشريف لتقديم الخدمات الصحية ومتابعة الحالات أولا بأول. سرعة الاستجابة اليوم عالية للوصول إلى الحالة، يتم الوصول إلى الحالة في أقل من 3 دقائق. نتحدث اليوم أنه تقريبا بحلول عصر اليوم سوف يكون حجاج الداخل جميعهم قد انتهوا من أداء طواف القدوم وقد ذهبوا إلى مشعر منى تقريبا قبيل مغرب اليوم. وهذه العملية تأتي اليوم بالتزامن مع خطة تشغيلية لأكثر من 27 جهة حكومية وخاصة وجهات أمنية وجهات صحية. اليوم التكامل الكبير خلق هذا التناغم الكبير جدا بين هذه الجهات، وبالتالي نتحدث عن عملية سلسة ومرنة لتفويج الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة ومن هنا من الحرم المكي إلى مشعر منى.
0: طيب أسامة، خلينا نشوف الصورة عند سلطان السلمي وبالتالي استقبال حجاج بيت الله الحرام، كيف الوضع لديك أيضا سلطان؟
2: نعم عادل، الصورة من خلفي تحكي ما هو الواقع اليوم في مشعر منى، هذه وهذا المشعر الذي يعد من أكبر مدن الخيام في العالم. نتحدث عن 700 موقع يضم 45,000 خيمة جهزت بالكامل لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. نتحدث اليوم عن أكثر من 90% من حجاج الخارج والداخل وصلوا إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة تشغيلية متكاملة. حقيقة متوقع خلال الساعات القادمة أن يصل 60% من حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، وكذلك استعدادا وتحديدا في تمام الساعة 8 إلى 9 مساء سوف تبدأ عمليات تفويج حجاج بيت الله الحرام وتصعيدهم إلى مشعر عرفات عبر اسطول من الحافلات المخصصة لنقلهم. أكثر من 24,000 حافلة سوف يتم كذلك نقل حجاج بيت الله الحرام أكثر من 300,000 حاج إلى مشعر عرفات. اليوم تمت عملية التصعيد إلى مشعر منى عادل وفق نظام النقل الترددي ونظام الرد والردين. هذه العمليات التي خصصت لها مسارات حقيقة باتجاه مشعر منى، أكثر من 11 مسار خصصت وفق منظومة تشغيلية كبيرة جدا ومراقبة لحظية لهذه العملية. اليوم هنا في مشعر منى أكثر من 60 جهة حكومية عادل يعملون وفق موائمة موحدة، أكثر من 900 خطة تشغيلية مرحلية تتم

0: حقيقة هنا في مشعر منى وفي المشاعر المقدسة. اليوم هنالك مواءمة كبيرة في كافة الخطط التشغيلية بين الجهات الحكومية العاملة في المشاعر المقدسة أو في موسم الحج حتى تتزامن مع بعضها البعض وأن تكون موحدة ومواءمة وتعمل على تقديم تجربة مختلفة وتجويد.
1: هذا بما بودي أتساءل عنه سلطان، يعني قبل أن أذهب إلى أسامة وأسأل عن يعني الحرم المكي في مشعر منى، كيفية الاستعداد اختلافا على المواسم السابقة؟ أنت لست لأول مرة تغطي موسم الحج، ولكن هذه المرة ما المختلف، ما الجديد؟
0: نعم، هذا الموسم نتحدث عادل عن أكثر من 25 مشروع نوعي تم العمل عليه هنا في المشاعر المقدسة. وإذا تحدثنا في هنا في مشعر منى نتحدث على مساحة تصل إلى 106,000 متر مربع، مسارات تم تظليلها بالكامل، أيضا زيادة أعمدة الرذاذ في الساحات المحيطة بجبل
1: تبريد.
0: محيطة بمنشأة الجمرات أكثر من نعم تقوم بتلطيف الأجواء بشكل كبير، أيضا زيادة مراكز الرعاية العاجلة وصول إلى 25 مركز رعاية عاجلة. كذلك نتحدث أيضا عن العمليات النقل داخل مشعر منى، هنالك مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك للمكفوفين، أيضا وجود حقيقة الفرق العاملة التي تقوم بتقديم خدماتها بشكل مباشر، وجود الكشافة، كذلك وجود الفرق الميدانية العاملة لكافة القطاعات الحكومية للتأكد من جودة الخدمات وتنفيذ الخطط الميدانية بشكل كبير جدا. أيضا كذلك التنوع في مقرات السكن هذا الموسم، تحدث على خيام ذات الطابقين، كذلك الخيام متعددة الأدوار، أيضا استغلال كافة اليوم تعلم عاد أنه مشعر منى منطقة جغرافية محدودة جدا، لذلك يتم استغلال كافة المساحات والتضاريس في المشاعر المقدسة وتحديدا في مشعر منى من خلال بناء المخيمات النوعية التي تتناسب مع هذه التضاريس لاستقبال أكبر عدد ممكن من حجاج بيت الله الحرام.
1: إذن إلى أسامة القاسم مرة أخرى في الحرم المكي. أسامة، هنا أسألك بأنه بعد تفويج الحجاج وذهابهم إلى مشعر منى، هل يقف العمل في الحرم المكي أم ثمة ربما أدوار تقوم بها كل الأجهزة لاستقبال الحجاج مرة أخرى؟
2: دعني أتحدث عادل ابتداء عن السمة الرئيسية لموسم حج هذا العام وهي السرعة. هناك سرعة استجابة عالية لكافة الشكاوى والبلاغات ووصول إلى الحالات على كافة الجهات الأمنية والخدمية والصحية وما إلى ذلك. اليوم السرعة هو العامل الرئيسي اليوم الذي يساهم في خلق هذا التناغم بين كافة الجهات بشكل كبير. هنا في الحرم المكي بالتأكيد نتحدث أنه يوم غد وبعد الغد سوف تكون هناك وفود الحجاج، سوف تأتي الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة، وبالتالي لنتحدث أيضا أنه خلال الأيام القادمة هناك بعض الحجاج سيقومون بطواف الوداع، وبالتالي هذه الخطط اليوم تأتي متزامنة مع توقعات لأعداد الحجاج قبيل الموسم من ناحية، من ناحية أخرى أيضا موسم العمرة ما زال مستمرا لحجاج الداخل، ودعني أقول للمواطنين والمقيمين في السعودية. وهذه النقطة اليوم مهمة جدا، إذ أننا نتحدث على أن هنالك موسمين في موسم واحد، العمرة مستمرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا جاء موسم الحج. اليوم نتحدث على أن هذه الخطط تقام بشكل كبير وبمنهجية محكمة وباستجابة عالية لكافة الطوارئ، وهذه النقطة هي نقطة رئيسية حقيقة عملت عليها كافة الجهات. وأنت في مكة المكرمة لا تشعر أن هناك موسمين في وقت واحد، ولا تشعر بأن هناك زحام في الشوارع، ولا تشعر بأن هناك تأخر في عمليات مثلا إعطاء الخدمات لكافة الحجاج في كافة المشاعر المقدسة. وبالتالي تتحدث أن هذه العملية التي وصلت إليها هذه الجهات اليوم من تكامل وعناية فائقة هي جاءت بعد سنوات كبيرة جدا من الخبرات والممارسات التي أدت اليوم لنجاح موسم الحج حتى قبيل أن ينتهي بشكل كبير.
1: أسامة القاسم من الحرم المكي، شكرا جزيلا لك، ومن مشعر منى مراسل العربية سلطان السلمي أيضا جزيل الشكر لكما، قواكم الله، يعطيكم العافية. هذه النشرة مستمرة وفيها أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف مناطق متفرقة في أوكرانيا. نائبة رئيس الوزراء البريطاني السابقة تطالب ستارمر بحظر وسائل التواصل لمن هم دون سن 16.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: حياكم الله. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال العمليات القتالية في جنوب لبنان، مشيرا إلى إصابة جندي آخر بجروح بالغة في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. قبل ذلك أدان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة الأمين العام لحزب الله للإطاحة بالحكومة واصفا إياها بالمتهورة. روبيو قال إن حزب الله يجر لبنان إلى الفوضى والدمار ويتعمد زعزعة استقرار البلاد، وأشار إلى أن حقبة اتخاذ حزب الله لبنان كرهينة أوشكت على النهاية.
7: إذا كانت هذه الحكومة عاجز عن تأمين السيادة فلترحل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
6: وفي جديد التطورات المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا، كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي عند نقطة تفتيش موديجي بالا قرب بونيا، مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغوبو والو المنجمية التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا. وفرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المركبات والمشاة الذين يعبرون الطريق بين المدينتين. كما كشفت وزارة الصحة الكونغولية عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس إيبولا من أصل مئات الحالات المشتبه بها. بدوره أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو، من بينها 100 حالة مؤكدة على الأقل. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت وكالة انترفاكس الروسية بتضرر البنية التحتية للطاقة بمنطقة بيلغرود جراء هجوم أوكراني وصفته بالواسع النطاق. وقالت السلطات المحلية في بيلغرود أنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والماء في بعض المناطق. قبل ذلك كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قد أدانت الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، معتبرة أن الهجمات تعكس وحشية الكرملين وعدم اكتراثه بحياة المدنيين أو بمسار مفاوضات السلام حسب وصفها. وأكدت فوندرلاين على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تقديم مساعدات إضافية لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. في بريطانيا، حثت نائبة رئيس الوزراء السابقة حثت كير ستارمر على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16.

وصفة الخطوة بالأمر الملح. تأتي هذه الدعوات وسط تزايد التكهنات باتجاه حكومة ستارمر لتبني سياسة مشابهة لاستراليا تقوم على فرض حظر كامل على استخدام منصات التواصل لمن هم دون سن 16 عاما. لكن 5 دراسات انتقدت التجربة الأسترالية واصفة إياها بأنها غير فعالة، موضحة أن ما لا يقل عن 60% من الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما لم يلتزموا بالحظر أو يتمكنوا من الالتفاف عليه بطرق مختلفة. في بريطانيا أيضا ولكن سياسيا هذه المرة، نقلت صحيفة ذا ديلي تيليغراف تحذيرات صادرة عن زعيم حزب الإصلاح البريطاني القومي نايجيل فراج، اتهم فيها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأنه يخاطر بتفتيت اليمين ويقدم خدمة لمرشح حزب العمال الحاكم عمدة مانشستر أندي بورنهام على حساب مرشح حزبه روبرت كينون. واعتبر فراج أن دعم ماسك للنائب روبرت لوي الذي يتزعم حزب استعادة بريطانيا اليميني صب لصالح بورنهام في الانتخابات الفرعية، حيث تقدم بفارق ضئيل وحصل على 43 نقطة مقابل 40 نقطة لكينون وفي منافسة حامية على المقعد، فيما حصل لوي على المركز الثالث بنسبة 7%، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 10% بين الأحزاب الأخرى. وكان ماسك قد أعاد نشر تدوينة لوي عبر منصة إكس مع تعليق استعادة بريطانيا، الأمر الذي وفقا لفراج أدى إلى خسارة مرشحه. وفي الولايات المتحدة، أعلن حاكم كاليفورنيا جيفن نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج تحسبا لوقوع انفجار بعد حدوث تسرب في خزان للمواد الكيماوية. وحثت السلطات الولاية عشرات الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم، فيما استجاب نحو 40,000 في منطقة لوس أنجلوس الكبرى حيث يقع الخزان ويحتوي نحو 130,000 لتر من المواد السامة. إلى الفلبين، حيث لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في انهيار مبنى من 9 طوابق كان لا يزال قيد الإنشاء في مدينة أنجلوس الفلبينية. وتخشى السلطات أن يزيد هذا العدد مع تضاؤل فرص الوصول في الوقت المناسب لانتشال نحو 20 شخصا محاصرين وسط مخاوف من وجود المزيد تحت الأنقاض، معظمهم من عمال البناء. عمليات البحث المستمرة نجحت في إنقاذ 24 شخصا من الموقع شخصين من فندق مجاور تضرر إثر حادث السقوط، ويجري المسؤولون تحقيقا لمعرفة سبب الحادث، ولكن الدلائل تشير إلى وجود احتمال وجود أخطاء في التصميم. إلى العناوين. ترامب يطالب فريقه بعدم الاستعجال في إبرام اتفاق مع إيران ويتمسك بمواصلة الحصار البحرية لحين توقيعه. تقارير استخباراتية أمريكية تؤكد صعوبة تواصل فريق طهران المفاوض مع المرشح وترجح أن يتسبب هذا في تأخير الاتفاق. بريطانيا تؤكد استعدادها للبدء بعملية لتطهير الألغام في مضيق هرمز بمجرد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران. روسيا تقول إن أوكرانيا شنت هجوما واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في بيلغرود. بدأ توافد الحجاج من مكة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. الزميلة رجاء معكم بعد دقائق، دمتم في رعاية الله.

0: الصقور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
10: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
11: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
12: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
13: عبر شبكة مراسلين.
14: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
13: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
15: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
13: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
16: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
13: تغطية خاصة،
17: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
13: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
18: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
19: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
20: أنا كفيلة
21: أقفل الكاميرا خلاص.
10: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
22: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
23: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد،
24: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة،
25: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
26: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
16: عربية FM، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
27: قبل ذلك أفاد مراسل العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: رغم حديثه عن منح الدبلوماسية فرصة، روبيو يلوح بالتعامل مع إيران بطريقة أخرى حال عدم التوصل لاتفاق. تقارير إسرائيلية تتحدث عن فجوات كبيرة بين واشنطن وطهران حول

هرمز والنووي وتتوقع عدا تنازليا للحرب. تقارير عن مخاوف فرنسية من اتفاق يبقي سلاح حزب الله ويحافظ على التواجد الإسرائيلي في الجنوب. ونتابع أيضا في الاقتصاد، إدارة وترامب تضخ ملياري دولار لدعم شركات الحوسبة الكمية في الولايات المتحدة. وفي الرياضة، المنتخب السعودي يغادر إلى الولايات المتحدة لبدء تحضيراته للمونديال. ونتابع أيضا من النافذة المخصصة لأخبار الحج مراسل العربية فم الزميل أسامة القاسم لرصد عملية تفويج الحجاج إلى مشعر منى. أهلا بكم وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله إلى ساعة إخبارية جديدة من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية. ألمح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحذر إلى أن واشنطن قد تعلن جديدا اليوم الاثنين بشأن اتفاق محتمل مع إيران، ممتنعا عن الإدلاء بتصريحات كثيرة وذلك لدى مغادرته نيودلهي. وزير الخارجية الأمريكي أوضح أنه إما التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو سيتعين التعامل مع الأمر بطريقة أخرى، في إشارة للعمل العسكري، مضيفا أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل. وكان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أوضح أن التفاهم المرتقب مع طهران لا يشمل الملف النووي الإيراني، واصفا المحادثات النووية بأنها فنية للغاية ولا يمكن إنجازها في 72 ساعة. وأوضح روبيو خلال زيارته إلى نيودلهي أن التفاهم سيبدد مخاوف واشنطن بشأن مضيق هرمز وسيمهد الطريق لعملية تضمن منع إيران من حيازة سلاح نووي مستقبلا. هذا وأكد مصدر أمريكي في تصريحات خاصة للعربية أن التفاهم يركز على إنهاء الحرب الإقليمية، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي إيران عن اليورانيوم المخصب. وأضاف المصدر الأمريكي أن ورقة الاتفاق بين واشنطن وطهران ما زالت في عهدة باكستان، مشيرا إلى رفض داخل الحزب الجمهوري لبعض بنود الاتفاق مع إيران أجل الإعلان الرسمي الأمريكي. مسؤول أمريكي رفيع المستوى فأدى لصحيفة نيويورك تايمز أن نيل الموافقة النهائية على التفاهم من قادة إيران وأمريكا قد يستغرق عدة أيام، وأضاف المسؤول أن الجانبين اتفقا مبدئيا على إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي وإلزام طهران بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكدا أن الاتفاق لم يوقع بعد ولا يزال يواجه تحديات تفصيلية. في الأثناء أكد مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني يراعي باستمرار ما وصفه بالتشاؤم الحذر تجاه النوايا الأمريكية حسب تعبيره. المصدر الإيراني نفى لتسنيم التوصل إلى أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة. وفي خبر آخر، أفادت شبكة سي بي اس الإخبارية نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية أن صعوبة التواصل مع مجتبى خامنئي المرشد الإيراني قد تؤخر الإعلان عن اتفاق مع واشنطن، وبأن مجتبى يتواجد حاليا في مكان مجهول تماما حتى بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين. سي بي اس أشارت إلى وجود صعوبات بالغة في التواصل مع المرشد الإيراني، مؤكدة أن وسيلة الاتصال الوحيدة به حاليا لا تشمل أي نوع من التقنيات. بدورها أضافت الشبكة أن هذه العزلة الأمنية المشددة لمجتبى خامنئي وصلت إلى حد أن المسؤولين في أعلى مستويات الحكومة الإيرانية لا يعرفون مكانه الفعلي. الآن مستمعينا عبر زوم من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. دكتور عقيل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن

0: يعني بالأمس كنا نقول أن الاتفاق بين طهران وأمريكا قد يوقع بالفعل خلال ساعات اليوم. مسؤول أمريكي يتحدث أن الاتفاق لا يزال يواجه تحديات تفصيلية وتحديات ونقاط عديدة ربما لم يتم الاتفاق فيها بشكل نهائي بعد في نص الاتفاق. ما العقبات الواضحة التي تعرقل هذا الاتفاق دكتور عقيد؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني أنا بتصور العقبات الرئيسية أمام هذا الاتفاق هي الرفض في داخل الولايات المتحدة له، خصوصا من أوساط الحزب الجمهوري، أكثر من أنه غياب الاتفاق الإيراني الأمريكي. آخر الأشياء التي قيلت البارحة مثلا أو قبلها أنه الأمر بقي فقط مرتبطا بالصياغة النهائية وليس بالمحتوى، ثم بدأ التراجع الأمريكي عن هذا، يعني بالذات ما قاله الرئيس ترامب أنه أعطى تعليمات لمفاوضيه أن لا يستعجلوا وأن أي اتفاق لا يتم توقيعه إلا مع استمرار الحصار البحري، بمعنى أنه ضمان الاتفاق يوقع ثم ترفع أمريكا الحصار البحري. هذا يناقض حقيقة ما خرج ما رشح من محتوى الاتفاق الذي يقوم على فك الحصار البحري الأمريكي على إيران مقابل فك إيران الحصار عن مضيق هرمز. وبتصوري هذا الموقف الجديد من الرئيس ترامب هو انعكاسا للضغوط والرفض الواسع نسبيا في داخل الحزب الجمهوري.
0: هذه نقطة سأتي لها دكتور عقيل، لكن أيضا هناك يعني هذه نقطة تقودنا إلى سؤال آخر. هناك مصدر إيراني كان يتحدث عما وصفه بالتشاؤم الحذر تجاه النوايا الأمريكية، إيران تتخوف من أمريكا، وبالتالي اليوم كيف تحاول واشنطن إعطاء ضمانات ونوع من الطمأنة بأن ما سيتم كتابته في نص هذا الاتفاق سيتم تنفيذه حرفيا على أرض الواقع؟ يعني لأن طهران حتى أنها تقول أنها ستراقب السلوك الأمريكي وستراقب أيضا تنفيذ بنود هذا الاتفاق بدقة، يعني حتى في حالة التوصل لتفاهم.
1: في حقيقة الأمر لا توجد ضمانات، لا يمكن لأي طرف أن يعطي ضمانات تجبر الولايات المتحدة أو حتى إيران على القبول بالاتفاق. الضمانة الوحيدة للاتفاق كما هو الحال في كل الاتفاقات الرصينة أنه يلبي مطالب الأطراف الداخلة فيه، يلبي المطالب الأساسية، بمعنى يكون مرضيا من طرفين. هذا هو الشيء الأساسي. يعني كلنا نتذكر اتفاق 2015 عندما أبرم بشكل مباشر قال الجمهوريون أننا ضد هذا الاتفاق وأننا إذا عدنا إلى الحكم فسنقوم بإلغائه والخروج منه، وهذا هو ما حصل. يعني فكل الكلام الإيراني بخصوص نريد ضمانات حقيقة يعني لا سبيل للحصول على مثل هذه الضمانات. الاتفاق ينبغي أن يكون رصينا يأخذ بنظر الاعتبار المطالب الأمريكية الرئيسية كما المطالب الإيرانية الرئيسية، حينها هذا الاتفاق يمكن أن يصمد بدون فعل فاعل خارجي. لا يوجد فاعل خارجي يستطيع أن يجبر الولايات المتحدة على البقاء في اتفاق هي ترفضه أو لا يلبي مصالحها الأساسية.
0: طيب دكتور عقيل، يعني لكم من الوقت من الممكن أن ينتظر ترامب وأن تنتظر كذلك واشنطن رد طهران يعني لنص الاتفاق؟ وهناك صعوبة أيضا في الداخل الإيراني في عملية التواصل مع مجدبى خامنئي المرشد الإيراني، بحيث أنه لابد أن يوافق أيضا على نص هذا الاتفاق كما ذكر الإيرانيون.
1: أنا بتصور الموضوع سيأخذ بضعة أيام قليلة قبل أن تتضح الصورة، وبتصوري أيضا أن المشكلة ليست موافقة المرشد الأعلى الإيراني هو وإنما حاجة أمريكا لتعديل الاتفاق، أو يعني على العكس من المحتوى الذي رشح. المشكلة الأساسية الآن هي ليست موافقة خامنئي أو من عدم موافقته.

0: يبدو أنه موافق، لكنه الاتفاق يعطي إيران كثيرا ولا يعطي أمريكا ما يقابله. هذا هو التحفظ الأساسي. الشيء الوحيد الذي حصلت عليه أمريكا من هذا الاتفاق هو الإخراج اليورانيوم المخصب، فكرة إخراجه حتى بدون معرفة التفاصيل. فيما مقابل هذا إيران ستحصل على رفع عن الأموال المحتجزة لها بحدود
1: لكن يعني
0: 25.
1: الشيء الملاحظ دكتور عقيل، وعذرا على المقاطعة، أن إيران اليوم تقول يعني أن مسألة اليورانيوم المخصب أو إخراج اليورانيوم المخصب هي خطوط حمراء بالنسبة لي لطهران،
0: يعني ما رشح
1: حتى الآن
0: ما رشح من أطراف مختلفة أنه هذا هو التنازل الوحيد الذي قدمته إيران، بمعنى هي تراجعت عن موقفها السابق بخصوص كونه خطاً أحمر، وحصلت على مجموعة أشياء من ضمنها رفع عن بعض العقوبات، رفع الحجز عن الأموال الإيرانية وأشياء من هذا القبيل، ودفع الملفات الأساسية إلى التفاوض مقابل إنهاء الحرب ورفع الحصار البحر الأمريكي. لذلك كان هناك يعني ردة فعل شديدة نسبيا ضد هذا الاتفاق، أو على الأقل ما رشح منه. ولذلك أنا بتصور أنه صعب هذا الاتفاق أن يمضي على النحو الذي تم تسريبه. أما أن تذهب أمريكا إلى تعديله، إجراء تعديلات جدية بخصوصه، أو ينهار وربما احتمالات الحرب هي التي تزداد.
1: وفي هذه النقطة تحديدا، كيف يضغط أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟ إلى أي مدى ترامب اليوم يستمع لهذه النصائح من نتنياهو؟
0: يعني ليس بالضرورة يستمع له، لكن يأخذه بنظر الاعتبار. الضغوطات الأساسية التي يواجهها ترامب هي ليست ضغوطات خارجية من حلفائه، هناك بعض الضغوط من حلفائه، لكنه الضغوطات الداخلية، هذه العقبة الكبرى التي يواجهها ترامب. يعني المشرعون الجمهوريون معروفون بالولاء لترامب، يقفون معه، واعترضوا على نحو علني ومبكر على تفاصيل هذا الاتفاق، فما بالك بالحزب الديمقراطي. يعني إذا يمضي الاتفاق على النحو الذي تم الحديث عنه، فنحن بإزاء هزيمة سياسية للرئيس ترامب. ولذلك هو قال وكرر القول وزير خارجيته أننا لن نعقد صفقة سيئة. هذا كله محاولة استيعاب لما قيل وكسب للوقت من أجل إعادة صياغة
1: وذكر أن الاتفاق لن يشبه
0: هذا
1: اتفاق
0: الاتفاق.
1: 2015 أو اتفاق أوباما
0: صح.
1: شكرا جزيلا لك الخبير في الشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس، تحياتي لك.
0: أهلا وسهلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد مصدر أمريكي في تصريحات خاصة للعربية أن التفاهم بين طهران وواشنطن يتضمن التزاما بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، لكنه لا يتضمن نزع السلاح حزب الله، مشيرا إلى أن نزع السلاح سيتم من خلال استراتيجية موازية لجهود الدولة اللبنانية، موضحا أن تلك الجهود ستكون مستقلة عن أي اتفاق نووي أمريكي إيراني. وقال المصدر الأمريكي للعربية إن نزع السلاح حزب الله ووكلاء إيران مواضيع ستناقش في مفاوضات ثانوية. في المقابل أشار المصدر إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان. على وقع تصعيد ميداني قياسي على الجبهة الجنوبية امتدادا إلى البقاع الغربية، يستعد لبنان لمفاوضات عسكرية مع إسرائيل يوم الجمعة في البنتاغون. صحيفة النهار نقلت عن مصادر رفيعة في باريس إن الاتفاق الأمريكي الإيراني إذا أبرم فسيكون على حساب لبنان، خاصة بالنسبة لسلاح حزب الله. ولفتت المصادر لأن باريس رأت أن حسابات رئيس

0: أخبار الاقتصاد.
1: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص حزمة منح بقيمة ملياري دولار لدعم 9 شركات تعمل في مجال الحوسبة الكمية ضمن خطة تستهدف تعزيز الابتكار الأمريكي والأمن القومي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أن الاتفاقيات الجديدة تتضمن حصول الحكومة الأمريكية على حصص ملكية في الشركات المستفيدة في توجه غير مسبوق لدعم الصناعات التكنولوجية الناشئة. وحصلت شركة IBM على 1 مليار دولار من إجمالي التمويل، إلى جانب استثمار إضافي بقيمة 1 مليار دولار من أموالها الخاصة لإنشاء أول منشأة متخصصة في تصنيع رقائق الحوسبة الكمية داخل الولايات المتحدة. تراجعت عقود النفط المستقبلية بأكثر من 4% مع بداية تداولات الأسبوع، تزامنا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه ليس على عجلة من أمره لإبرام اتفاق. وهبط خام غرب تكساس الأمريكي بنحو 5% إلى حوالي 91 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام برنت العالمي إلى قرابة 98 دولارا للبرميل. ومن أخبار الاقتصاد مباشرة إلى أخبار الرياضة.
0: أخبار الرياضة.
1: تغادر بعثة المنتخب السعودي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2026. كان اليوناني جورجوس دونياس المدير الفني للأخضر أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 30 لاعبا على أن يتم تقليص هذه القائمة لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمونديال. ودعت جماهير ليفربول النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي خاضها الفريق أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري. صلاح صنع هدف ليفربول الأول أمام برينتفورد في مباراة وداعه لتقوم جماهير ريدز بصناعة تيفو تاريخي أظهرت فيه رسالتها لصلاح الذي استمر 9 سنوات. وجاء في تيفو ريدز العديد من اللافتات الحمراء والبيضاء التي رفعتها الجماهير في المدرجات. فاز بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة 21 في تاريخه بعد فوزه على شتوتغارت 3 أهداف دون رد على الاستاد الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين. ومن أخبار الرياضة مستمعينا مباشرة نذهب إلى النافذة المخصصة لأخبار الحج.

0: الركن الخامس.
1: إذن مستمعين، بدأت عمليات تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى وسط منظومة تنظيمية متكاملة تشرف عليها مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة الحشود وسلام الضيوف في الرحمن خلال تنقلهم بين

0: المشاعر المقدسة. معنا الآن من المسجد الحرام مراسل العربية FM الزميل أسامة القاسم. أسامة أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن كيف تسير عمليات تفويج الحجاج إلى مشعر ميناء في هذا العام؟
1: أهلا وسهلا بك. ابتداء نتحدث اليوم عن عمليات تفويج مستمرة وممنهجة حقيقة بالتعاون وتزامنا مع خطة تشغيلية لأكثر من 60 جهة حكومية وخاصة من جهات أمنية وصحية وخدمية لضمان انسيابية حركة نقل الحجاج ومن ناحية أخرى لضمان أمنهم وسلامتهم. هنا في المسجد الحرام الصورة حقيقة حول وصول أفواج كبيرة جدا من حجاج الداخل لأداء طواف القدوم على أن يتم نقلهم بعد ساعات إلى مشعر ميناء، وتقريبا كل الأفواج ستصل إلى ميناء قبيل مغرب الليلة، ثم سيتم تفويجهم مباشرة إلى عرفات على مدار الساعات الأخيرة من الليل حتى صباح يوم غد. وبالمجمل يعني تحدث اليوم على أن كافة حجاج الخارج قد تم إيصالهم وتفويجهم إلى مشعر ميناء منذ الأمس. اليوم فقط هي عملية نقل وتفويج لحجاج الداخل. نتحدث اليوم إذن عن يعني خدمات كبيرة جدا تقدم اليوم لهم. تم توزيع أكثر من 100,000 مظلة بالإضافة إلى أكثر من 100,000 كمامة، وأيضا تقديم المياه لهم. وقبل قليل كانت هناك رسالة من وزارة الصحة السعودية على الهواتف جميعا بأن لابد للحجاج أن يكثروا من شرب المياه لتجنب ضربات الشمس وأيضا حالات الإجهاد الحراري المتوقع خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة. على ذكر أيضا الحالة الصحية، نتحدث اليوم حقيقة على وجود يعني تجهيزات صحية عالية. هناك أكثر من 50,000 ممارس صحي متواجدين اليوم في جنبات العاصمة المقدسة بمئات الكوادر بمئات المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الخدمة. محمد، اليوم السمة الرئيسية لموسم حج هذا العام هي السرعة، سرعة الاستجابة، سرعة الوصول للحالات، سرعة معالجة الشكاوى والطوارئ. وبالتالي نتحدث عن موسم حج ربما نقول أنه سريع ومؤتمت. كثير من الجهات اليوم اعتمدت على تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لضمان انسيابية الحركة وأيضا لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام. هناك أكثر من 33,000 حافلة تتواجد اليوم في المشاعر المقدسة، وهي محمد اليوم تعد أكبر أسطول على مستوى العالم للحافلات. تم تخصيص 24,000 حافلة منها لنقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة. محمد، من يكون في مكة هذه الأيام لا يشعر بأن هنالك موسم حج، لأن الأمور تمضي بشكل سليم، ليس هنالك أي ازدحامات في الشوارع، الحركة الأمنية مضبوطة بشكل كبير، والجهات اليوم وصلت إلى مرحلة تناغم عالية، وكل الخبرات المتراكمة ساهمت اليوم بأن نرى تجهيزات عالية جدا وموسم حج سلس وآمن منذ البداية. ومتوقع حقيقة بأن يكون حج ناجح، ودعني أقول أن اللبنة الأولى اليوم لموسم حج هذا الموسم هو استقبال الحجاج وعمليات نقلهم، والمعضلة الرئيسية دائما تكون في عمليات النقل والخروج من وإلى المشاعر المقدسة دون أي زحام تذكر. وبالتالي هذه العملية اليوم جاءت نتيجة لخبرات متراكمة لكافة الجهات. يعني ربما استطيع ان اقول ان
0: اخر مشترك كذلك يعني اسامه،
1: طبعا لانه اليوم الخبرات هي تاتي بالتزامن مع خطط تشغيليه متشاركه. لانه نتحدث اليوم عن 900 خطه تشغيليه لكافه الجهات في مجموعها، بالاضافه ايضا الى 60 جهه تعمل اليوم لضمان امن وسلامه الحجاج. وبالتالي اليوم وصلت مستوى او يعني اعلى مستويات الخبره حقيقه والتجربه الكبيره جدا. ونشاهد اليوم يعني الكثير من التقنيات، الكثير من المعدات التي تم يعني تجهيزها للحجاج على كافة الأصعدة وعلى كافة المستويات، توحي بأن حج هذا العام حج آمن وسليم وأيضا نظامي من ناحية أو بأخرى. وبالإضافة أيضا ربما المشكلة الوحيدة التي تسبب اليوم يعني حقيقة معضلة لدى الجهات هي ارتفاع درجات الحرارة، ولكن حتى هذه النقطة يعني تم الاستعداد لها بشكل جيد من بداية الموسم. هناك
0: وربما تم يعني تقليل منها باستخدام تقنيات معينة أو حلول معينة. يعني بالأمس كان معنا زميل سلطان السلمي كان يتحدث عن وجود طلاء في الشوارع مثلا أو في بعض الشوارع يقلل من درجات الحرارة. أسامة،
1: نعم، دعني حتى ابتداء على حقيقة انخفاض درجات الحرارة لديها الكثير من العوامل اليوم في المشاعر المقدسة. أولا الكثير من المناطق التي تم وضع عليها نوع مادة تشبه الإسفلت، ولكن ليست إسفلت، هي

تخفض درجات الحرارة بنسبة 24 درجة مئوية، بالإضافة أيضا إلى مشاريع التبريد في المشاعر المقدسة. اليوم تم تجهيز مكيفات أرضية اليوم في مشعر عرفات، لأنها تقريبا أكثر منطقة يصاب بها الحجاج بضربات الشمس والإجهاد.

0: مدار الساعات الأخرى بشكل كبير وتقليل الحجاج الذين يأتون في هذه الفترة بنسبة كبيرة، بالإضافة أيضا إلى كثير من الخدمات التي تقدم يعني ليكون حج آمن بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من المسجد الحرام زميل أسامة القاسم مراسل عربية FM. تحياتي إليك أسامة. ختام هذه النشرة مستمعينا وهذا تذكير بالعناوين. رغم حديثه عن منح الدبلوماسية فرصة، روبيو يلوح بالتعامل مع إيران بطريقة أخرى حال عدم التوصل لاتفاق. تقارير إسرائيلية تتحدث عن فجوات كبيرة بين واشنطن وطهران حول هرمز والنووي وتتوقع عدا تنازليا للحرب. تقارير عن مخاوف فرنسية من اتفاق يبقي سلاح حزب الله ويحافظ على التواجد الإسرائيلي في الجنوب. تكملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: لا تذهب بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين.
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
10: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
6: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
6: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
6: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
13: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
6: تغطية خاصة،
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
6: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
18: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
19: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
18: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

هذه لؤلؤة البلقاء، هنا كتب التاريخ أولى صفحاته التعليمية والإدارية، هنا البيوت الحجرية الصفراء تعانق التلال العريقة، ومع معلم جديد من معالم الأردن السلط مدينة الأوائل.

السلط في غرب عمان بحوالي 30 كيلو متر، مدينة لها طابع مختلف تضاريسيا وطبيعيا وطراز معماري حتى تاريخيا. ورد اسمها في المصادر البيزنطية باسم سالتس، وتعني المدينة المخضرة، المدينة ذات الغابات والأشجار. هذه المدينة عدت عليها عدة حقب سياسية، كان أشهرها الحقبة العثمانية، لذلك كثير من معالمها فيها طابع ولمسة عثمانية. مثل ما عرفنا كيف جو الإغريق والرومان إلى الأردن، نبغى نعرف ما الذي جاب العثمانيين إلى الشام والأردن بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، اللي هو زلزال سياسي في العالم كله. القوات البرتغالية انتجهت ناحية الشرق وأخذت تسيطر على طرق التجارة، والهند كانت تعتبر سلة غذاء، بل إنه حضارات ودول كانت قائمة على تجارة الترانزيت مثل المماليك في مصر، لأنه تنقل البضائع من الشرق إليها يعاد تصديرها إلى الغرب. البرتغاليين بعبورهم رأس الرجاء الصالح والسيطرة على المضائق والبحار قطعوا طرق التجارة، فاضطر العثمانيين إلى النزوح ناحية الجنوب من أجل التصدي والسيطرة على طرق التجارة والتصدي للخطر البرتغالي. لكن واجهتهم مشكلتين. المشكلة الأولى عدائهم مع الدولة الصفوية، والمماليك أيضا لم يكونوا في وئام مع العثمانيين، فأرسل سليم الأول إلى المماليك يطلب مساعدتهم في التصدي للصفويين والتفرغ للبرتغاليين. ما ارتضى ذلك المماليك، جاء سليم بالقوات العثمانية واصطدم مع الفرس في معركة شهيرة تسمى جلديران وانتصر فيها، ثم عاد لتأديب المماليك في معركة شهيرة جدا في التاريخ تسمى مرج دابق، اللي هي قرب حلب في سوريا. التقى المماليك مع العثمانيين وكانت هزيمة ساحقة للمماليك، حتى إن سلطانهم قنصو الغوري قتل في هذه المعركة، ومهدت هذه المعركة لمعركة الريدانية اللي أدت لسقوط حضارة المماليك وسيطرة العثمانيين وبسط نفوذهم على هذه المناطق الشام والأردن ومصر. العثمانيين وجدوا إن السلط مكان مناسب ليكون عاصمتهم الإدارية، فاستمرت السلط عاصمة إدارية للحكم العثماني زهاء 4 قرون.

موقع السلطة الاستراتيجي أدى إلى أنها تكون حلقة وصل تجارية وثقافية ما بين عمان وفلسطين والبحر المتوسط. فالسلط هي البوابة الغربية للأردن على فلسطين، وهي البوابة الشرقية لفلسطين على الأردن والشام، وتعتبر محطة رئيسية من محطة درب الحاج الشامي والقادم من الشمال من الأناضول. فقبل الحج وبعد الحج تزدهر يأمها الحجيج، ويقومون فيها عدة أيام يستريحون. هذه المكانة التجارية والثقافية أدت لتنوع ديموغرافي في السكان وتنوع في نمط المعمار. لذلك السلط

السلط لها طراز معماري فريد، حتى أنه أصبح رمز للهوية الأردنية. البيوت من اللون الأصفر، وهذا بسبب طبيعة الحجارة اللي بنيت منها. لو نلاحظ لونين أبيض وأصفر، الحجارة البيضاء حجارة جيرية قوية أخذت من وادي شعيب، أما الصفراء فيسموها الحجارة المطواعة لأنه يستطيعون تشكيلها، أخذت من جبل السلالم القريب من كهف علقم، وكونت هذه التحف ذات اللون الأصفر. الطراز خليط ما بين المعمار العثماني والمعمار العربي، وأيضا في لمحات أوروبية لأنه صاحب هذه الدار من بيت أبو جابر تاجر ثري، فجلب المواد من إيطاليا ومرسيليا وفرنسا. لكن البنا المقاول اللي بنى هذه الدار نابلسي أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمى عبد الرحمن العقروب، وأخرج لنا هذه التحفة المعمارية. ولا غرابة لأنه فيه علاقة ما بين نابلس والسلط، فأهالي نابلس والسلط هما تقدر تقول عائلة واحدة لقرب المدينتين. وأيضا كان التقسيم الإداري فيما مضى تقسيم عرضي مو طولي، فكانت تعتبر ضمن إقليم إداري واحد. هذا البيت شاهد على التاريخ لأنه الأمير عبد الله بن الحسين حينما جاء إلى الأردن لتكوين إمارة شرق الأردن أقام في هذه الدار، دار أبو جابر، 3 أشهر. ندخل ونغوص في التفاصيل.

من داخل بيت أبو جابر. هذا البيت أشبه بقصر، وبالمناسبة صلت فيها 657 بيت تراثي، واحد منها دار أبو جابر. البيت بارد، وهذا بسبب الحجارة اللي بنيت منها، فأيضا في الشتاء دافئ لأنه سمك الجدران عريض جدا. وهذه أحد الأبهية، زمان ما كان في مكيفات، فيضطرون يبنون هذه الأبهية عشان الإنارة والتهوية. في الأعلى موجود سكنة أهل الدار، غرف النوم. وهذا البيت وهذا الدار بني على نمط العائلة الممتدة، بمعنى أنه الإبن إذا تزوج يكون له قسم في الدار، فالبيت عريض ويحوي عدة عوائل.

هذا الزجاج جلب من بلجيكا من أوروبا إلى السلط، وهذا يوضح أهمية السلطة التجارية. وفي ذاك الزمان يعني قبل قرن كانت مناطق التجارة أوروبا، الهند، مصر، هذه كلها تصب في السلط، إضافة إلى منطقة الشام وبلاد الرافدين. وأيضا يعكس المكانة التجارية الاقتصادية الاجتماعية لعائلة أبو جابر، لأنها من الثراء وصلت لمرحلة أنها تستورد البلاط والزجاج من أوروبا إلى السلط.

هنا في الصوت في بيت أبو جابر كانت هذه الغرفة شاهد على ميلاد وطن، حينما زارها الملك المؤسس عبد الله بن الحسين عام 1921 وأقام فيها ضيفا كريما لمدة 3 أشهر. ومن الصوت أعلنت إمارة شرق الأردن، غرفة أنيقة بتصميمها، عظيمة بتاريخها.

0: الملابس التراثية هوية صامتة، من يراها يعرف صاحب هذه الهوية، انتماؤه، ثقافته، بلده. وإذا زرت السلط لا يمكنك أن تكمل الحكاية دون المرور على الملابس التقليدية. اللي أمامي هذا أتوقع أنه أكبر ثوب نسائي في العالم. إيش قصته؟ ليش هذا حجمه؟ هذا ما سنعرفه مع الدكتورة فاطمة نسور الباحثة في التراث الأردني.
1: حياك الله دكتورة. يحيى الله، يحيى الله فيكم، من ملفاكم لملقاكم.
0: زاك الله خير. ليش هذا الثوب بهذا الحجم؟ وش تسموه؟
1: هاي نسميها الخلقة، الخلقة السلطية، وإلها عدة استخدامات. ملابس تلبسها المرأة السلطية، وكانت ما تطلع من السلط إلا وهي لابسة هذا الثوب، ولازم الردن هذا تكون ما يبين إلا عيونها، هيك لازم تكون بس عيونها اللي مبينين. وإذا جارها شافها بثوب زي هذا وما شافها بالخلقة، غريب يعني اللي بعاد عن المحارم، ولا يمكن توري وجهها طول ما هي حية، لأنه عيب ما يشوفها الغريب إلا بهذا الثوب. هذا الثوب الرسمي اللي بتطلع فيه على الأعراس، بتطلع فيه بالحقل، بتطلع فيه للحرب لما كانوا تحمل ولادها، تحمل البواريد لما كان في غزوات ويكون في يعني حروب. بالنسبة لأقسام الثوب، هو البدن اللي هو السدر، وهذا له لسان
0: جميل،
1: وإله أردان.
0: الأردان
1: اللي هي ردين
0: الأكمام،
1: الأكمام اللي هن الأردان. ردن بنحط تحت العصبة الحمراء اللي زي هاي، وردن الثاني بتتوشح فيه المرأة مشان تخبي وجهها فيه. بالإضافة للبنايق اللي هو هذا مشان يعطيها وسع،
0: ويعطيها وسع فوق الوسع، فوق الوسع
1: وسع. بالإضافة للحافة اللي تحت كانت مزخرفة. وطبعا كل هاي التطاريز الموجودة على هذا الثوب اسمها قرط المرجان.
0: قرط المرجان،
1: قرط المرجان، تيمما بالمرجان اللي بالبحر اللي كل ألوانه جميلة وزخرفية وحلوة، وأغلبها كلها أشكال هندسية كان عند المرأة. يعني كانت كثير يعني متواضعة، وبتحب الأشياء اللي يعني حادة أكثر ما أنها تستخدم الأشياء خاصة بالثوب. هذا الأشياء اللي ورد وما ورد، نيجي بالورد بالأثواب الثانية.
0: جميل.
1: طبعا هذا القماش اسمه قماش التوبيت، غزالين وارد عنزروت. بالإضافة للون الأزرق هذا اسمه القماش المالطي، وهو كله مستورد كان بالسابق.
0: هذه من عجائب السلط. يعني زرنا بيت أبو جابر وجدنا الزجاج بلجيكي والرخام إيطالي، اليوم حتى في الأثواب أثر الحركة التجارية، أثر حتى على الزوق. القماش هذا إنجليزي،
1: إنجليزي،
0: واللي تحت اللي لونه كحلي مالطي،
1: هو مالطي، مالطي.
0: ملتقى حضارات،
1: ملتقى السلطة. حضارات، نعم، ملتقى حضارات، فعلا ملتقى حضارات كثيرة في مدينة السلط. طبعا اللبس هو له شويحية.
0: شويحية، ماذا تعني شويحية؟
1: شويحية هو الحزام اللي بتربطه الست على الخصر. هاي الشويحية،
0: الحزام،
1: الحزام مشان اللي هيك تغبه لجوا يكون يغب. يعني ليش هذا اللسان؟ كانت المرأة لما تلبسه هيك تمسك على اللسان، هيك تمسكه، وبعدين مشان ياخذوا قياسات المرأة ويبلشوا يوازنوا بالثوب، يجوا ياخذوا الحزام ويربطوه على خصرها وتصير توازن فيها، ويجي ردن تحت العصبة الحمراء والردن الثاني فوقها. طبعا العصبة الحمراء هاي كمان لها قصة اللي تلبسها المرأة، كمان هاي مستوردة من الهند وفيها خيوط ذهبية حقيقية. هذا فيها ذهب حقيقي،
0: مذهب،
1: مذهب، في فضة وفي ذهب حسب حالة المرأة الاجتماعية. طبعا المرأة السلطية لما كان زوجها يوقع في عوز تحرق له عصبتها وتعطيه الذهب حتى انه يفك عسرته.
0: الله الله، يعني حتى يعني كأنها ترمز إلى غوايش الذهب. يوم نعم. المرأة تحب تساعد زوجها تبيع الذهب. هنا في السلط تسمونها الوشاح للعمة،
1: يعني نسميها العصبة،
0: العصبة من عصابة الرأس، مسمى عربي أصيل. العصابة هذه مثل ما حكت لنا الدكتورة إنها مخلوطة بالذهب.
1: نعم.
0: فإذا صار احتياج تذوبها يبقى الذهب تبيعه وتعين زوجها. هذا الثوب اللي أنا رأيته أعجوبة، من أكبر الأثواب اللي أنا شفتها. الجميل أنه عبر عن عدة استخدامات اجتماعية في السلم وفي الحرب أيضا.
1: وحتى المرأة السلطية كانت لما عصابة، يعني هاي العصابة فخر، كيف العقال عند الرجل، فكانت دائما تقول يا عصابة راسي يا أخوي فلان، أو يا عصابة

على تل الجادور في السلط تقف هذه البناية شامخة من 100 عام. هذه أول مدرسة ثانوية في الأردن ويسمونها أم المدارس، ومنها اكتسبت السلط لقب مدينة الأوائل، فهي الأولى في أول مدرسة ثانوية وأول مدرسة ابتدائية، أول مؤسسة إعمار، أول شبكة إنارة، أول شبكة مياه، فسميت بمدينة الأوائل. هذه المدرسة بنيت بجهود الأهالي، مصنع للرجال، من فصولها تخرج قيادات صنعوا تاريخ الأردن.

المدرسة مستمرة بالعمل من 100 عام، تخيل كم جيل تخرج منها، وفي المدخل لوحة الشرف، في الأعلى تخرج من هذه المدرسة 7 رؤساء وزارات: هزاع المجالي، بهجة التلهوني، وصف التل، سعد جمعة، أحمد اللوزي، عبد السلام المجالي، عبد الله نسور، وأكثر من 70 وزير، ومجالس الأعيان، والقائمة تمتد، مصانع الرجال.

0: ومع الأستاذ خلدون مدير عام مؤسسة إعمار السلط يحكي لنا قصة هذه المدرسة. ليش بنوها في هذا المكان؟ أو قصة بنائها كيف بدت؟
1: أهلا وسهلا فيكم في مدينة السلط. طبعا هاي المدرسة ليست فقط صرح تعليمي، ولكن هو مبنى تراثي من أبرز المعالم التراثية في مدينة السلط، لا سيما أنه هو موجود على تل الجادور. تل الجادور برضو من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة السلط، اللي يعود عمرها لأكثر من 5000 سنة. تم تبرع بقطعة الأرض من أحمد باشا الحديدي، ومساحة كبيرة تتجاوز 30 دنم. كان هم أهالي مدينة السلط التعليم بالدرجة الأولى، فهي بنيت بتبرع ومجهود من أبناء مدينة السلط.
0: جميل.
1: حال تبرع مالي، تبرع بالمجهود اللي كان لا يمتلك المال ساهم بالبناء. وكان فيها هاي المدرسة سكن داخلي، كان يسكن بعض الطلاب، وكان في شرط أساسي إنه كل طالب من مدينة أخرى يكون له ولي أمر سلطي يتولى أموره طيلة فترة الدراسة.
0: يعني شوفوا النظام الراقي هو نظام الجامعات اليوم. الآن نرسل أبنائنا للبعثات. هنا في السلط كانوا يأتوها الطلاب من المحافظات والمدن الأخرى كي يدرسوا، لا ويوفروا لهم سكن. هذا النظام التعليم الراقي أيضا بني كما فادنا الأستاذ خلدون بتبرعات الأهالي وأراه من الصدقات الجارية. علم نافع. أشهر من درس في هذه
1: طبعا هاي المدرسة هي أول مدرسة ثانوية في الأردن. تم العمل على بنائها ما بعد 1921. تم بدء التدريس فيها بال 1923. خرجت العديد من رؤساء الوزارات، تقريبا 7 رؤساء وزارات تولوا منصب رئاسة الوزراء الأردنية تخرجوا من هاي المدرسة، قادة جيش، رؤساء ديوان ملكي، أعيان، نواب، وزراء.
0: كانت في المدخل 70 وزير، أكثر من 70 وزير
1: حاليا تخرجوا من هاي المدرسة. وأنا شخصيا بعتز وبفتخر أني كنت أحد طلاب هاي المدرسة،
0: ما شاء الله،
1: ودرست فيها سنتين كانوا من أحلى سنوات الحياة. ووالدي عليه رحمة الله كان برضو مدرس متميز في هاي المدرسة.
0: جميل.
1: وهاي المدرسة يعني أغلب أبناء مدينة السلط درسوا فيها وبعتزوا وبيفتخروا أنهم درسوا فيها. واليوم صار لها ملتقى لخريجين هاي المدرسة. كل خريجين هذه المدرسة تجمعهم وحدة حال واحدة، والرابط الأساسي بينهم مدرسة السلط الثانوية، المدرسة الأم.
0: يا سلام.

موقع السلطة الاستراتيجي وإشرافها على طرق القوافل جعل من أسواقها قلب نابض بالحياة، فيها الباعة وفيها المنتجات من كل مكان، من القدس، من الشام، من مصر، من الحجاز. وهذا الشارع يعتبر سريان الأسواق فيها، يسمى بشارع الحمام. فكان موجود في السوق حمام تركي، فسمي الشارع والسوق باسم الحمام.

0: قوك أم غازي،
1: حياك الله يا مرحب.
0: إذا زرت السلط وخصوصا شارع الحمامات، مر على أم غازي، من أشهر من يسوي اللزاقيات. وهذه أكلة تراثية قديمة في الأردن. عبارة عن إيش اللزاقيات يا أم غازي؟
1: اللزاقيات عبارة عن طاحين قمح 100%.
0: حلو.
1: ومفروض يكون مخبوز بالشكل هذا.
0: بس كلمة لزقة، لزاقيات، لها علاقة بالطبخ شيء؟
1: أكيد. أيه؟ لأنه أول من المفروض من الأول هي كانت بدايتها كانوا يعملوا العجين رخو. كان ذرة وطحين قمح ما يقدروا يسووا هيك،
0: يحطوه على الصاج،
1: كانوا يصبوه صب ويجيبوها بالسكينة فسموه للزاقية.
0: يعني يلزق بالصاج يشيلوه بالسكينة فسموها للزاقيات. واليوم إيش تحطوا عليها بعد ما تسخن زي كذا؟ إيش
1: هسه
0: النتيجة؟
1: هسه النتائج، يا سلام على النتائج. هسه بدنا نحط عليها السمنة البلدية.
0: يا سلام.
1: السمنة البلدية.
0: تقول لك مصيبة قوم أن يأكلوا ما لا يزرعوا وأن يلبسوا ما لا يصنعوا.
1: نعم.
0: هنا اكتفاء ذاتي ولله الحمد.
1: طبعا اللهم لك الحمد والشكر. عندنا اكتفاء ذاتي، قمح من السلط وكل إشي من السلط، يعني كله
0: رائحة السمنة تفوح في المكان.
1: طبعا.
0: وبعد السمنة؟
1: بعد السمنة نسقيها.
0: أول شيء دهنتويها بالسمنة وبعدين سقيتيها سمنة.
1: أيوة، مشان إني بس أقطعها يخش بالأطراف.
0: ضيفي عليها شيء بعد كذا؟
1: طبعاً السكر. طبعاً هاي حلويات، يعني كانت
0: في شيء غير السكر؟ أول يضيفوا لها عسل مثلاً؟
1: شوف هاي تحديث صار يزيعوا يحطوا عسل، الناس اللي قاضوا حالك حط لها عسل.
0: واللي يبغاها من غير سكر؟
1: كل ذوقها.
0: يا سلام.
1: ذوق.
0: هذه لزاقيات تراثية. أم غازي
1: الضيف العزيز العزيز عند البدو بعد ما يتعشى يعملوا له لزاقيات.
0: حلى البدو. صدقوا يا جماعة الخير إنها ما هي في حاجة السكر، إنها لذيذة كذا، سبحان الله، في البساطة أناقة. شكرا أم غازي.
1: صحة.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوية.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل

0: تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
1: حنقفلها
2: الكاميرا خلاص.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
9: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
10: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
11: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية. نبدأها بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن حصار إيران البحرية مستمر إلى حين توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ويطالب فريقه بعدم الاستعجال في إبرامه. تقارير استخباراتية ترجح تأخر رد طهران على الاتفاق المحتمل مع واشنطن، والسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. بعد هجمات روسية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا، كييف ترد بهجمات واسعة النطاق على بلغرود الروسية. الصحة العالمية تعلن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة بالإيبولا في الكونغو، وتقول إن حالات الاشتباه تجاوزت 900 حالة. أهلا بكم. البداية من جديد، الحصار الأمريكي على إيران والمحادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين البلدين.

0: إذ قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين قولهم أن ترامب طلب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق، وتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. كما هاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة مع إيران، مؤكدا أن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها باتفاق أوباما الذي قال إنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. وأضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفونه حسب قوله. الرئيس الأمريكي شدد على أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. قبل ذلك كانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم. ترامب قد يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه، وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تتبقى الصياغة. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين. روبيو تحدث عن ما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية، معربا عن أمله في إتمام الأمر، محذرا الإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. الوزير الأمريكي أوضح أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، كما اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران. شنو أيتو؟
1: What I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So. Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. So, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, and we should all be very confident, that we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: What about Lebanon? Is Lebanon...
0: عطفا على ما سبق، ووفق التصريحات الأمريكية للاتفاق أصبح ممكنا، ولكن السؤال الأهم الآن، ما هي ملامح هذا الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران؟ إذن هي ساعات حاسمة وفارقة باتجاه الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران الذي من شأنه أن يعيد مسار الدبلوماسية إلى الطريقة التي تضمن تجنب المزيد من التصعيد. الاتفاق المبدئي حدد شكل المرحلة التفاوضية بين أمريكا وإيران وفق مصادر العربية. جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في يونيو المقبل، حيث

سيرسل رئيس الوفدين عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى ستتولى باكستان إعلان مذكرة التفاهم أو الاتفاق المبدئي الذي سيحمل إعلان إسلام أباد دون الحاجة لحضور أطراف التفاوض، ثم سيليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية. اتفاق الإطار المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم، وإنهاء كل الأعمال العسكرية على كل الجبهات، وكذلك رفع الحصار البحري عن الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية. الزاوية المهمة أيضا في هذا الاتفاق والإطار المرتقب هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هنا يتم الحديث عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة. وفق مصادر العربية فإن الوسطاء سيعلنون عن مفاوضات حول اتفاق تفصيلي بعد الإعلان عن اتفاق الإطار، على أن تتضمن جولات التفاوض القادمة بحث نقاط تفصيلية حول تخصيب اليورانيوم الإيراني.

0: معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. راغدة أهلا بك مجددا. اليوم نتساءل وبعد صباح الورد وبعد هذا الاتفاق أنه تغريدة الرئيس ترامب وضعت النقاط على الحروف، لا اتفاق قبل التفاهم ولا رفع عن الحصار في هرمز قبل التوقيع النهائي على الاتفاق، إلى أي مدى كنا مخطئين في التفاؤل؟
1: أنتم كنتم مخطئون بالتفاؤل، أنا لم أخطئ، لم أتفائل كما تعرف. لا اختراق وارد سوى أن تم الاتفاق، والاتفاق ليس سهلا، ما زالت هناك فجوات كبيرة ومهمة. دعني أضع أمامك ما علمته قبل قليل من مصادر إقليمية. الولايات المتحدة تريد تقوية اللغة المتعلقة بالمسائل النووية، باليورانيوم المخصب، ماذا سيحدث لهذا اليورانيوم المخصب إن كان سيرحل أو سيبقى ويخفف، وأيضا هي مصرة على أنه لن يكون هناك أي تخصيب لمدة لفترة طويلة، هذا من ناحية النواحي التي هي كما تعرف هي مؤجلة أو مرحلة. أما إيران فتريد تفاصيل عن كيفية الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات، كل هذا دعه جانبا ودعنا نتوجه إلى الناحية الأخرى. ليس هناك أي كلام في ذلك الإطار الاتفاقي عن الأذرع، عن الوكلاء، عن المسيرات، عن الصواريخ، لأن الولايات المتحدة أو إدارة ترامب أو دونالد ترامب نفسه لا يريد التحدث عن ذلك الآن، لكنه اصطدم بمعارضة داخلية أمريكية جمهورية ديمقراطية، ووجد نفسه فجأة ليس الحاكم بأمر الولايات المتحدة الأمريكية بمفرده. إذا نحن أمام استحقاق علينا أن نكون أقل يعني لهفا وراء الخبر الجيد، مع أننا نريد الخبر الجيد، لأن ما تريده باكستان ولها الحق في ذلك هو إنجاز اتفاق، لكن الإفراط في التفاؤل أحيانا يخلط الأمور. ثم أن الوساطة الباكستانية القطرية الآن هي تحاول أن يعني تضع اللمسات الأخرى، اللمسات الأخيرة على الإطار، ومجرد الإطار فيما الدول الخليجية السعودية طبعا كذلك مع قطر ومع تركيا ومع حتى الإمارات والبحرين يريدون إعطاء الدبلوماسية فرصة، إنما بكل تأكيد على معنى حرية الملاحة في مضي

0: هرمز حدود السيطرة الإيرانية على هذا المضيق وأيضا مسائل الأمن
1: طب الإقليمي. ما هذه أيضا إشكالية. خلينا نتحدث باللغة التي طالبت باكستان بتخفيفها بين الطرفين حتى يتم إنجاز شيء. اليوم أيضا يعني محسن رضائي قال بأن مضيق هرمز وإدارته من حق الإيرانيين، وذلك لأنه يحفظ أمنهم الإقليمي، وبالتالي هذا قطع الطريق أمام أي دور لأمريكا.
0: كيف سيفسر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قبوله بمثل هذا الأمر بعدما خاض حربا مفتورة كما أسميها، ليقول أنا وافقت على أن أعطي السيطرة على مضيق هرمز للحرس الثوري الإيراني لحاكم فتح ترامب؟ يعني كيف سيمكن تمرير
1: هذا؟ لا أحد يقبل ذلك، ليس فقط ترامب.
0: نعم لا أحد يقبل ذلك، لا يعني لربما يعني تغمز
1: حتى الدول المشاطة يعني
0: حتى الصين قد تغمز قليلا، لكن الصين لن تثق بالحرس الثوري كما يتصور البعض. هي تثق بدورها وسيطرتها ونفوذها في إيران، ولكن أعتقد أن يعني حتى الآن كل هذه المؤشرات على اختراق أتت لمجرد أن دونالد ترامب يتقاعس يخضع لضغوط فرضها على نفسه، لأنه هو الذي صعد تارة وتراجع تارة، وها هو يبدو فعلا أنه يفتقد الكثير من الصدقية والاحترام.
1: حتى لا نحكم على ترامب، خلينا نحكم على الوضع القائم اليوم بأنه
0: لما لا دعنا نحكم على ترامب
1: لا أنا يعني أريد العنب ولا أريد السلة. فبالتالي يعني اليوم حينما نتحدث عن ماذا سيحدث لاحقا، احنا نتكلم عن 5 يونيو من المفترض ان تبدا يعني المفاوضات، اذا كانت ثمه مفاوضات لمده 30 يوم او 60 يوم ايا كان.
0: سيدخل يعني سيصطدم بالحائط، لانه هو يريد ان تكون هناك يعني اجواء تساعده في ان يظهر بانه فعل شيئا وهو يتوجه الى الانتخابات النصفيه. اما كل ما يفعله دونالد ترامب قد ذكرت لك ذلك قبل قليل، فانه يلاقي الانتقاد الكبير من المهمين في الحزب الجمهوري ومن الذين يكرهونه في الحزب الديمقراطي وهم لهم نفوذ ويقولون له الان ماذا تفضل اشرح لنا كيف أنت تنتقد باراك أوباما على ما فعله، وها أنت تفعل أو تقبل بصفقة أقل من الصفقة التي أو أكثر خطورة من التي قبل بها باراك أوباما. إذن يعني أعتقد أن دونالد ترامب ما زال يريد أن يهرب إلى الأمام من الاستحقاق العسكري، لأنه أثبت إلى حد ما لدى البعض بأنه فعلا يخاف أن يدخل تلك الحرب الكبرى وأن يلام عليها إذا كان ذلك. وخاصة زميلي عادل، هذه الفترة هذه الهدنة ماذا فعلت بالنسبة لإيران؟ أعطت الحرس الثوري فرصة ليعيد تنظيم نفسه بالصواريخ بالمسيرات.
1: طيب ما اليوم أيضا إسرائيل تقول أنا جاهزة لحرب مع إيران، وبالتالي بنفس الوتيرة. الرئيس ترامب هو لا يريد خوض هذه الحرب وتوجيه ضربات ربما تكون قاصمة للحرس الثوري.
0: لا يريد ذلك حتى الآن، دونالد ترامب لا يريد ذلك، لنعطى يعني فرصة أو مساحة أو يعني مكان معين لربما يغير رأيه، لأنه تحت ضغوط.
1: هو يريد أن يبدو برجل سلام، رجل إنهاء حروب وليس فقط بدها.
0: سيقال له كيف أنت ستكون رجل سلام بينما أعطيت السلطة الكاملة للحرس الثوري الإيراني الذي أنت تتهمه بالإرهاب، وأنت الذي رحلت المواضيع النووية التي تقول أنها يجب أن لا تكون
1: لا هو في أي هذه هو الدولة. راغدة، هو قال يعني حتى المسؤولين الأمريكيين لا يورانيوم لا يعني إفراج عن الأموال المجمدة
0: لاحقا. عادل لاحقا ليس الآن، هو إذا وافق على هذا الإطار فإنه يكون قد وقع في فخ المفاوضات التي ستكون مفخخة له، لأن يعني البراعة الإيرانية في الإطالة وال يعني هو لن يتمكن من الدهاء الإيراني بهذه المرحلة، سيقع في الفخ الزمني والإطالة. إذن يعني حقيقة لا يتحدثون الآن عن تفاصيل أهم شيء، لا ليس هناك اتفاق على اليورانيوم، حتى أن يعني هناك يعني فشل ذريع بشرح الصورة للرأي العام الأمريكي. ماذا تفعل يا سيد ترامب؟

0: أنت تقول أنت الذي جعل من السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية مقننة بشخصك. أنت شخصنت
1: طب ما هو أيضا
0: إلى درجة
1: لا نستطيع التفكير بعقلية الرئيس ترامب لأنه يبدو هي غير واضحة أيضا لنا، ولكنه أيضا يريد إطالة أمد هذا الحصار باعتبار أن هذا الحصار يحقق إنجازات لإضعاف النظام الإيراني، وبالتالي يريد تحرك الشارع.
0: لا أنا هذا لو التزم باستمرار الحصار.
1: أي.
0: ما نسمعه الآن، وصححني إن كنت على خطأ، هو أن في الاتفاق الإطاري سيرضى دونالد ترامب بأن تفك إيران قبضتها مرحليا عن مضيق هرمز، عن الملاحة في مضيق هرمز مع عدم الإصرار على الرسوم، ولكن السيطرة الاستراتيجية تبقى لها، مقابل أنه هو سيقوم بفك الحصار البحري عن الموانئ. وهذا يعني أنه خسر، أنه أعطى ورقة لإيران وسلم أوراقه لها. فإذا يعني كانت الاستراتيجية ما زالت حتى الآن، إلى أن مثلا يتم الاتفاق هذا الذي يسمى اختراق، حتى الآن الاستراتيجية الأمريكية ما زالت قائمة كما تفضلت على الحصار البحري للموانئ ومشروع الحرية المعزز حتى الآن.
1: طيب.
0: هل سيتخلى دونالد ترامب عن هذه الاستراتيجية مقابل إطار أو اتفاق إطاري؟ لنرى.
1: ما سنرى يعني، ولكن بالتأكيد أنا أريد أيضا أن أراك متفائلة نوعا ما. شكرا جزيلا.
0: لا نحن لا نريد الحرب زميلي. أكيد. أنا من الذين يتمنون لبلد، أنا في لبنان، أنا أريد أتمنى على الرئيس الأمريكي أن يؤثر في الحرس الثوري الإيراني ليقول له فك قبضتك عن هذا البلد، وليضغط على إسرائيل أيضا لتفك احتلالها عن هذا البلد. إذن أنا بالعكس أتمنى للشعب الإيراني وللمنطقة الأمان والسلام، إنما لنكن يقظين إلى ما يحدث وراء الكواليس وربما بمسودات خفية.
1: نعم. أثقلتنا هذه الحروب وأثقلت المنطقة بكل هذه الخسائر. شكرا جزيلا لك راغدة درغام، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، عن الموقف الإيراني من الاتفاق المحتمل. كشفت شبكة CBS News نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعات، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل للاتفاق. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
2: نحن مستعدون لمنح العالم تطمينات بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لا نسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، بل إن إسرائيل هي من تؤجج الاضطرابات وتسعى إلى تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى، وتعمل بطرق مختلفة على إبقاء الحروب والتوترات والخلافات مشتعلة في المنطقة.
1: في الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن إيران لا تقبل ربط الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل إخراج اليورانيوم المخصب، وقالت المصادر أن طهران لا تستبعد فشل المفاوضات رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في المحادثات مع واشنطن. المصادر أكدت أن خلافات لا تزال قائمة حول بعض البنود مسودة التفاهم بسبب ما وصفها بالعراقيل الأمريكية. معنا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس الياس. دكتور فراس أهلا بك. يعني إذا أردنا أن ننظر إلى كل هذه المفاوضات وهذه المسودة ما بين طهران وواشنطن بالنظرة الإيرانية، أين العقبة وأين القنبلة التي قد تفجر هذا الاتفاق الإطاري؟
3: نعم أستاذ عادل، تحية لك ولمشاهديكم. يعني بالتأكيد حتى هذه اللحظة يبدو أن السردية الإيرانية من المحادثات مع الولايات المتحدة بشكل عام ومع الورقة التي من الممكن أن تشكل أساسا لإعلان النوايا هي ثابتة لم تتغير. يبدو أن الجانب الإيراني يبحث عن نصف صفقة لا يبحث عن صفقة شاملة، وهذا كان واضح جدا من طبيعة الاشتراطات الإيرانية بأنه ينبغي أن تكون بعض الملفات خارج إطار المحادثات مع الولايات المتحدة.

0: إذا عندما نتحدث عن ملف الصواريخ البالستية، أو نتحدث حتى في موضوعات مستقبل اليورانيوم عادي التخصيب، وحتى في مستقبل قضية أو موضوع مضيق هرمز، يبدو أن الجانب الإيراني يحاول أن يخلق مسافة أمان بين ما تريده هي من هذه الملفات وما تريده إدارة ترامب. وبالتالي أنا أتصور أن هذه هي العقبة الرئيسية، وهذه هي التي قد وهذه الملفات أعتقد أنها قد تفجر الأمور خلال الفترة القادمة، خصوصا إذا لم يستطع الوسط الباكستاني إنتاج حلول وسط بين ما تريده طهران وبين ما تشترطه إدارة ترامب، لأنه عمليا يبدو أن الجانب الإيراني لا يريد أن يفرط بهذه الأوراق الثلاثة، لأنه يدرك تماما أن بيئة الردع الإقليمية التي كانت تمتلكه إيران خلال مرحلة ما قبل حرب الأربعين يوما انتهت تماما، وبالتالي لا يمتلك النظام ضمانة لاستمرار شرعيته في الداخل أو حتى حضوره في
1: دكتور
0: الإقليم دون
1: دكتور
0: هذا.
1: فراس آسف، بس شلون انتهت تماما آلية الردع الإيرانية؟ يعني الوكلاء موجودين، الصواريخ موجودة.
0: أنا لم أقل تآكلت،
1: طيب تآكلت، أوكي.
0: تآكلت بمعنى أن هؤلاء الحلفاء لم يعودوا قادرين على إنتاج أو على إسعاف الدور الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، لأنه عمليا هؤلاء الوكلاء تموا اليوم مشتغلين في إعادة ترتيب أوضاعهم الداخلية، حزب الله في لبنان، الفصائل المسلحة في العراق، الحوثيين في اليمن، هؤلاء بدأوا ينظرون إلى أن موضوعة الحرب نعم قد تمثل انكسارا كبيرا جدا لما يسمى بمحور المقاومة، ولكن عمليا يبدو أن إيران أيضا بدأت تدرك تماما أن إقحامهم في مسار مواجهة مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي أولا أو حتى مع الولايات المتحدة ثانيا، بالنهاية يعني أن إيران سوف يعني تتحول أشبه بالنمر بدون مخالب، وهذا حقيقة أصل الإشكال الحالي اليوم، كيفية إنتاج موازنة تعيد إنتاج مثلا حزب الله اللبناني على مستوى المحادثات ما بين إيران والولايات المتحدة وليس ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. يعني هذه إحدى الأمثلة التي تتحدث عن تآكل بيئة الردع، يعني بعد أن كانت إيران تتحكم بوضع حزب
1: صحيح.
0: الله اليوم في الحالة اللبنانية أصبح حزب
1: طيب
0: الله اليوم
1: اليوم
0: مطروح على
1: اليوم
0: الحوض.
1: ايضا بميزان الربح والخسارة، انت تريد مثلا كأمريكا تريد من إيران تسليم كل ذلك والاستسلام في هذه الحرب، ولكن ما المقابل؟ هي فقط الإفراج عن 20 مليار، يعني الجزرة ليست كبيرة بالنسبة لإيران.
0: يعني برأيي أستاذ عادل أن المشكلة اليوم هي أكبر من مسألة الأموال المجمدة، لأنه
1: طيب
0: عمليا الحرس الثوري يدرك تماما أن إيران اليوم تتفاوض على وجودها لا تتفاوض على ملفات مشكلة عليها مع إدارة ترامب، لأنه عمليا هذه الملفات فيما لو تم حسمها مع إدارة ترامب هذه يعني أننا سوف نكون أمام إيران جديدة في منطقة الشرق الأوسط، إيران بدون خطابها العابر للحدود، إيران بدون دورها الإقليمي المقلق، إيران بدون حضورها الذي حقيقة أثار نوع من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذه هي الحساسية الإيرانية. أنا أتصور أنه لو كان الحرس الثوري بشكل خاص والنظام الإيراني بشكل عام يدرك تماما أن أي صفقة مقبلة مع إدارة ترامب لن تنتج تحولا كبيرا في الحالة الإيرانية على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الخارجي، لا أعتقد أننا كنا قد نشهد مثل هذا التشدد الحالي، لأنه عمليا كل هذه الملفات سوف تنتهي بالنهاية إلى إعادة إنتاج وضع جديد لإيران في المنطقة، وهذا ما لا يريده الحرس الثوري، وهذا هو أصل التشدد، لأنه عمليا التنازلات الجوهرية اليوم هي تنتهي بالنهاية إلى إعادة تشكيل دور الحرس الثوري في الداخل الإيراني، من كونه أداة يعني كانت بيد النظام بيد المرشد أصبحت اليوم هي أساس الذي يقوم عليه النظام في إيران، وبالتالي كل هذه الملفات تقرأها إيران على أنها هي تأتي في إطار إعادة تصفير الحالة الإيرانية بشكل كامل، وليس فقط التوصل إلى تسوية من الممكن أن تقدم بها إيران تنازلات وتحصل في المقابل على يعني تنازلات من الجانب الأمريكي. أنا أتصور أن هذه المشكلة الأساسية التي حقيقة حتى هذه اللحظة لم يستطع الرئيس ترامب إنتاج مسار موازي بالإطار الذي يجعل الجانب الإيراني يتراخى عن بعض الاشتراطات التي قدمها، خصوصا
1: طيب.
0: وانا هنا فقط اريد ان اشير الى نقطه مهمه، اننا نتحدث عن اعلان نوايا فيما لو حصل قائم على اساس ضمانات سياسيه وليس التزامات قانونيه، وبالتالي من الممكن ان تتغير بعض القناعات خلال الفتره القادمه، خصوصا
1: طيب.
0: ان هامش سوء التقدير سوف يرتقي الى حد قد لا تستطيع لا ايران ولا اداره تم احتوائه خلال الفتره القادمه، خصوصا على مستوى الكفه الاسرائيلي.
1: من الموصل المختص في الشان الايراني والعلاقات الدوليه الدكتور فراس الياس، جزيل الشكر لك. ولنذكر بأن الخارجية الإيرانية تقول في خبر عاجل بأن توصلنا لاتفاق بشأن معظم القضايا التي نناقشها. الخارجية الإيرانية تقول بأنها توصلت إلى اتفاق بشأن معظم القضايا التي تم النقاش حولها مع الجانب الأمريكي بالتأكيد. نكمل معكم هذه النشرة. في تطورات أزمة إغلاق مضيق هرمز، أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمساهمة في تطهير مضيق هرمز من الألغام، مشيرة إلى أن مئات البحارة البريطانيين ينتظرون الأوامر لمباشرة مهامهم بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران. وزار وزير القوات المسلحة البريطانية

هي السفينة لايم التي تستعد لعملية دولية محتملة لتأمين المضيق بالتنسيق مع فرنسا. قبل ذلك كان محسن رضاي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي قال إن إدارة

الاقتصادية الناتجة لإغلاق المضيق، فانخفض سعر النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق وترجيحات بقرب فتح مضيق هرمز، وهبطت عقود خام برنت الفورية مع بداية تعاملات الأسبوع بنحو 5.14% ليتداول عند 98 دولارا و22 سنتا للبرميل في أدنى مستوى منذ أسبوعين. كما انخفض خام تكساس الأمريكي بنسبة 5.21% ليتداول أقل من 92 دولارا للبرميل. هذا وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بأكثر من 1% متجاوزا 4578.29 دولارا للأوقية، فيما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 4% إلى 78.80 دولار للأوقية. نشرتنا مستمرة فيها. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض لن يكون استسلاما أو تنازلا، وروبيو يستبعد تحقيق السلام طالما بقي حزب الله مسلحا. ولدينا أيضا الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في العمليات القتالية في لبنان.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

حياكم الله. نكمل مع مستجدات موسم الحج. تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات مع نهاية يوم التروية. وتنفذ عمليات النقل وفق خطط تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24,000 حافلة، ووسط متابعة أمنية وميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج. هذا وضمن جهود تطوير تجربة المسافرين، أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خدمة فندق الحقائب كأول تجربة من نوعها في المنطقة.

0: المنطقة لتوفير حلول ذكية وآمنة لحفظ أمتعات العابرين والمسافرين. مراسل العربية هانس فيان معه التفاصيل.
1: 8000 متر مربع هي مساحة ما يعرف بفندق الحقائب المنفذ داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة غرب السعودية، الذي يتسع لأكثر من 4500 حقيبة، صمم ليكون مكان حفظها أثناء فترة التوقف المؤقت للمسافرين العابرين عبر المطار أو المغادرين من المطار بوقت كاف.
2: تميز مطار الملك عبد العزيز أنه يوفر يوم خدمة ممتازة لشحن أمتعة المسافرين بوقت كافي قبل إقلاع رحلاتهم، وهذا النوع من الخدمات اللي هي تخزين الأمتعة بشكل آلي وآمن.
1: مسار إلكتروني مخصص لتوجيه الحقائب وروبوتات تحملها إلى مناطق التخزين في درجة حرارة لا تتجاوز 27 درجة مئوية للحفاظ عليها وعلى ما بداخلها.
2: الهدف منها اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات سفر المسافرين قبل موعد رحلاتهم، وتخدم أكثر من نوع من المسافرين سواء كان حجاج أو معتمرين أو حتى المواصلين عبر مطار الملك عبد العزيز صار رقم واحد. بطاقة استيعابية تتجاوز 4150 قطعة في آن واحد، يمكن تخزينها على مساحة 8000 متر مربع.
1: تجربة حفظ الحقائب بهذه الطريقة هي الأولى على مستوى المنطقة، حيث توفر للمستفيدين المساحة الكافية والخصوصية العالية والخدمة السريعة. لقناة العربية هانس فيان، مطار الملك عبد العزيز، جدة.
0: معنا من الحرم المكي أسامة القاسم، ومن مشعر يمنى مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا بكما سلطان، جديد الأوضاع لديك؟
3: نتحدث عن استمرار لعمليات التصعيد إلى مشعر منى من الحرم المكي ومن مقرات السكن لحجاج الداخل والخارج إلى مشعر منى. نتحدث عن سيابية كبيرة جدا، بالإضافة إلى كذلك تفعيل قطار المشاعر بشكل كبير جدا، إذ يستخدمه حجاج بيت الله الحرام للتنقل بين المشاعر المقدسة وحتى كذلك داخل مشعر منى بين محطاته المختلفة. نتحدث عن سيابية كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى وقت الذروة، حتى كذلك نتحدث عن اسطول كبير من الحافلات قد دخل إلى المشعر منى وقام بإنزال كافة حجاج بيت الله الحرام وهم المستهدفين هذا الموسم بالتصعيد إلى مشعر منى. نتحدث عن 60% من حجاج بيت الله الحرام.
0: متى تبلغ الذروة يعني؟
3: 1000 حاج لهم تقريبا
0: متوقع.
3: نتحدث اليوم اليوم نتحدث عن جداول زمنية، اليوم يتم تصعيد حجاج بيت الله الحرام وفق رغباتهم وفق الجداول الزمنية الموضوعة من قبل وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع المركز العام للنقل وحتى كذلك مع التنسيق مع كافة شركات الحج والعمرة للداخل وحتى كذلك حجاج الخارج. هنالك مواءمة كبيرة بين هذه القطاعات 3 والـ4، ومن ثم يتم عملية تفويجهم في أوقات زمنية محددة حتى لا تكون هنالك أي كثافات مرورية أو إعاقة للحركة المرورية في الطرقات والشوارع الرئيسية في مشعر من لذلك منذ ساعات الصباح الأولى لم نشاهد أي تعطلات للحركة المرورية على جسور منى أو الطرق الفرعية الداخلية، وهذا يعود للتنسيق المسبق وكذلك التأكيد على كافة شركات الحج بتفويج حجاجهم أو تصعيد حجاجهم إلى مقرات السكن والمبيت لقضاء يوم التروية في مشعر منى وفق الجداول الزمنية الموضوع. أيضا قطار المشاعر سهل عملية التنقل بين مواقع السكن ومقرات السكن داخل مشعر منى، وهذا القطار يساهم بشكل كبير جدا في تسريع عملية التنقل داخل المشاعر.
0: سأرجع لك سلطة، ولكن دعني أذهب إلى مكة المكرمة ومن هناك أسامة القاسم لأسألك عن يعني السرعة في نقل الحجاج وكذلك التنظيم عملية الاختناقات التي كانت في المواسم السابقة، يعني وفق ما وصلنا من معلومات لم تكن موجودة هذه المرة.
4: نعم، إذن ربما أقول لك بأنها حقيقة متواجدة اليوم في المشاعر المقدسة وفي المسجد الحرام على مستوى الخطة الأمنية، بأن نسبة التزاحم والتدافع أثناء عملية موسم حج هذا العام منذ بداية تفويج الحجاج إلى مشعر منى وأيضا قدوم حجاج الداخل إلى الحرم المكي نسبتها 0%، وبالتالي هذه خطط يتم مراجعتها ومتابعتها لحظة بلحظة من خلال مراكز العمليات المتواجدة هنا في الحرم المكي، بالإضافة أيضا إلى مركز الرصد والتحكم المتواجد في مشعر منى، حركة أمنية مكثفة اليوم لضمان أمن وسلامة الحجاج. طبعا 70% من حجاج الداخل قد أتوا لأداء طواف القدوم وتوجهوا مباشرة إلى مشعر منى. منذ هذه الساعة وحتى الساعة 4 مساء سيتم تقليل عدد الأفواج الداخلة إلى صحيح

0: المطاف لأداء طواف القدوم نظرا لارتفاع درجات الحرارة وخشية من أن لا يصاب أيضا بالجهد الحراري وضربات الشمس. وهذه الخطة بدأ العمل عليها منذ بداية موسم حج هذا العام، وكانت خطة مطبقة على الأعوام الماضية بأنه من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء، هذه فترة تقل فيها أفواج الحجاج القادمين إلى صحن المطاف. بجانبه أيضا تقدم لهم الكثير من الخدمات، تم توزيع مئات الآلاف حقيقة من المظلات والكمامات، بالإضافة أيضا إلى حرص الجهات الصحية على تقديم المياه قبيل دخولهم إلى صحن المطاف. وهذه خطة يعني صحية ممنهجة بشكل كبير أولا لإعطاء راحة لضيف الرحمن قبيل أداء طواف القدوم، من جانبه أيضا يحافظ على صحته ومستوى المياه في جسمه. حتى
1: يعني أسامة بنصف دقيقة لكل منكما مشاعر الحجاج هذا الموسم وما لمستموه باختصار. أسامة.
0: نعم، حقيقة مشاعر الحجاج يعني مشاعر شخص أتى إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة ليؤدي النسك الأعظم، وبالتالي مشاعرهم هم يعيشون فرحة كبيرة جدا ويعبرون عنها بطريقة كبيرة، وهذا ما نشاهده دائما. يعني ربما الصوت والصورة هي الشاهد الرئيس والحقيقي لهذه المسألة، ونشاهد أيضا هذه الملامح والضحكات وأيضا الدموع حتى أثناء وصولهم إلى هذه المناطق، وهذه يعني دلالة كافية اليوم على راحتهم واطمئنانهم.
1: ماذا عنك سلطان؟ تواصل مع الحجاج، ما الذي لمسته؟ تفضل.
2: نعم، دعني أشير إلى نقطة مهمة. اليوم يأتون الحجاج من عبر دول مختلفة جدا، يحملون أكثر من 148 جنسية حجاج هذا الموسم. اليوم الألفة الموجودة اليوم بين كافة الحجاج داخل المخيمات أو أثناء تنقلهم وحتى كذلك التعامل مع كافة العاملين في موسم الحج، هنالك حقيقة لمسة إنسانية مهمة، وكافة العاملين في موسم الحج من القطاع الأمني أو الصحي أو التنظيمي ويراعون عملية الأنسنة، وكذلك يتعاملون بشكل إنساني كبير جدا مع حجاج بيت الله الحرام، وبذلك لا يشعر الحاج حقيقة بالغربة أو بعض يعني التعب الشديد رغم ارتفاع درجات الحرارة ومشقة الرحلة بشكل كامل. لكن الألفة اليوم الموجودة ووصولهم بسلامتهم إلى مشاعر المقدسة بذلك ينسون كل التعب في الرحلة منذ قدومهم إلى الأراضي السعودية وحتى وصولهم للمشاعر.
1: الله يتقبل منهم صالح الأعمال ويتقبل أيضا مجهودكم وكل العاملين لخدمة حجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لسلطان السلمي من مشعر منى وكذلك أسامة القاسم من الحرم المكي. نتابع من التطورات في لبنان، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يمثل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. وأكد الرئيس اللبناني على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال الجيش والقوى الأمنية الشرعية. وأضاف عون أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي انذارات عاجلة بإخلاء 6 بلدات جنوبية تمهيدا لاستهداف ما وصفه ببنى تحتية تابعة لحزب الله. وتوزعت الغارات على عدد من بلدات الجنوب، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 28 عملية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية. ووفق وزارة الصحة، أسفرت غارات أمس الأحد عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال العمليات القتالية في جنوب لبنان، مشيرا إلى إصابة جندي آخر بجروح بالغة في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي جديد التطورات المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا، كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغوبالو التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا، وفرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المشاة وأيضا المركبات. كما كشفت وزارة الصحة الكونغولية على تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس

فيروس إيبولا من أصل مئات الحالات المشتبه بها. بدوره أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو، من بينها 100 حالة مؤكدة على الأقل. إذن هذه النشرة مستمرة وفيها: رئيسة المفوضية الأوروبية تدين الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف مناطق متفرقة في أوكرانيا. ولدينا أيضا نائبة رئيس الوزراء البريطاني السابقة تطالب ستارمر بحظر وسائل التواصل لمن هم دون سن 16 عاما.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: حياكم الله. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت وكالة إنترفاكس الروسية بتضرر البنية التحتية للطاقة بمنطقة بيلغرود جراء هجوم أوكراني وصفته بالواسع النطاق. وقالت السلطات المحلية في بيلغرود أنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق. قبل ذلك كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قد أدانت الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، معتبرة أن الهجمات تعكس وحشية الكرملين وعدم اكتراثه بحياة المدنيين أو بمسار مفاوضات السلام حسب وصفها. وأكدت فوندرلاين على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تقديم مساعدات إضافية لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، ومن دونسك معنا مراسل العربية رائد الأغبر. لأبدأ أولا معك حذيفة، ردود الفعل الأوكرانية حيال هذه التصريحات الروسية، وبالتالي من وجهة النظر الأوكرانية كيف هو الوضع؟
1: نعم عادل، كل عام وأنت وكل المسلمين بخير. في الحقيقة التطورات متسارعة في أوكرانيا في الآونة الأخيرة بسبب التصعيد الكبير من قبل الجانبين. قوات الاتحاد الروسي تواصل هجماتها العنيفة والشرسة خلال الثلاثة أسابيع الماضية وحتى الآن، باستهداف الأراضي الأوكرانية بعدد كبير من المسيرات والصواريخ في آن واحد بهجمات مركبة. أوكرانيا ما زالت تعاني، أو كييف على وجه التحديد ما زالت تعاني من آثار الهجوم العنيف الذي تم بالأمس. استمرت عمليات إطفاء الحرائق والإنقاذ لمدة 15 ساعة، وما زالت حتى الآن تعمل الأجهزة المعنية بتفكيك الهياكل الخطرة ورفع الأنقاض. اليوم أيضا منذ الصباح كان هنالك هجوم بالمسيرات الهجومية من قبل الجيش الاتحاد الروسي بلغ 262 مسيرة. استطاعت قوات الدفاع الجوي أن تسقط 246 منها، ولكن يبدو أن مدينة خاركيف أو ولاية خاركيف بشكل عام كان لها النصيب الأكبر هذه الليلة من الضربات والهجمات. هوجمت المدينة نفسها كييف، وهوجمت 21 قرية وبلدة في المقاطعة، مخلفة عشرات الجرحى كما قال رئيس الإدارة العسكرية. كييف تقول أن موسكو لا ترغب في السلام، وهي ترغب في التصعيد بشكل كبير للضغط على كييف للرضوخ إلى شروطها، وأنها منفتحة إلى سلام عادل. وطبعا تقول أيضا أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها بعيدة المدى للضغط على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية الروسية.
0: إذن إلى دونسك ومن هناك رائد الأغبر. رائد، لنتحدث أولا عن بلد

0: غرود وما تضرر هناك، وبالتالي أيضا وجهة النظر الروسية واستخدامها لصواريخ وهجمات، حتى أن رئيسة المفوضية الأوروبية قالت بأن الكرملين يتعامل مع الوضع بوحشية.
1: هذا يعني ما يطرحه الجانب الأوكراني عادل، بأن الكرملين يتصرف بوحشية، لكن على الأرض هنا والكرملين يؤكد بأن الجيش الأوكراني هو الذي يستهدف المدنيين تحديدا. ونحن عدنا بالأمس من مقاطعة لوغانسك، نحن نتواجد الآن في دانيتسك، عدنا من مسافة كبيرة لتغطية حدث دعتنا إليه وزارة الدفاع ووزارة الخارجية. كان استهداف لمعهد تعليمي، تقول الجهات الأوكرانية بأنه يعني مركز عسكري، لكن يؤكد الجانب الروسي وتحديدا الكرملين بأن المركز تعليمي لقي حتفه 21 طالبا على مقاعد الدراسة وفي السكن الطلابي، كما أن هناك أكثر من 60 إصابة في المستشفيات. كان حدث وهلع كبير في مقاطعة لوغانسك، ما دعا الرئيس الروسي بالمطالبة بالرد على طالب وزارة الدفاع بتقديم مقترحات للرد على هذا الاستهداف. المسيرات الأوكرانية باتت تقصف بكثافة، ربما لا بد من الإشارة إلى أن يعني القواعد والتقليدية للحروب اختلفت كثيرا مع وجود المسيرات عادل. نتحدث عن 173 مسيرة ضربت المناطق المدنية خلال الليلة الماضية. في الصباح اليوم حول مقاطعة موسكو، حول العاصمة موسكو، نتحدث عن ريزان، نتحدث عن كثير تولة، عن كثير من المقاطعات التي باتت تصل إليها المسيرات الأوكرانية وتقصف يوميا أعداد فردية، إن كان في بيلغراد وإن كان في بريانسك وإن كان هنا في دانيتسك. أريد أن أشير وبعجالة إلى ما رأته يعني أعيننا أنا والمصور يوم أمس. يعني مسافة طويلة ذهبنا إليها، كان الطريق آمنا في النهار حتى غطينا الحدث، لكن العودة كانت ليلا، والمشهد مرعب، هو عبارة عن ما يشبه البرق، ضربات باستمرار من المسيرات الأوكرانية على طول الطريق، الأوتوستراد يضرب أمام أعيننا، ضربت محطة بنزين، محطات الطاقة تستهدف، السدود تستهدف، فيضانات في السدود. نتحدث عن ضفتي نهر أسكول ونهر سيفرسكي دانيتس، هذه يعني الأهداف باتت هي البنى التحتية التي تخدم المدنيين، وتصل المعارك باختصار عادل إلى مستوى مختلف عن ما بدأت عليه قبل 4 سنوات وأكثر.
0: مراسل العربية رائد الأخبار من دونتسك، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر موصول لمراسل العربية من كييف حذيفة عادل، شكرا جزيلا. في بريطانيا حثت نائبة رئيس الوزراء السابقة حثت كير ستارمر على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، واصفة الخطوة بالأمر الملح. تأتي هذه الدعوات وسط تزايد التكهنات باتجاه حكومة ستارمر لتبني سياسة مشابهة لاستراليا تقوم على فرض حظر كامل على استخدام منصات التواصل لمن هم دون سن 16 عاما. في بريطانيا أيضا ولكن سياسيا، هذه المرة نقلت صحيفة The Daily Telegraph تحذيرات صادرة عن زعيم حزب الإصلاح البريطاني القومي نايجل فاراج، اتهم فيها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأنه يخاطر بتفتيت اليمين ويقدم خدمة لمرشح حزب العمال الحاكم عمدة مانشستر أندي برونهام على حساب مرشح حزبه روبرت كينون. واعتبر فاراج أن دعم ماسك للنائب روبرت لوي الذي يتزعم حزب استعادة بريطانيا اليميني صب لصالح برنهام في الانتخابات الفرعية، حيث تقدم بفارق ضئيل وحصل على 43 نقطة مقابل 40 نقطة لكينون في منافسة حامية على المقعد، فيما حل لوي في المركز الثالث بنسبة 7%، بينما توزعت النسبة المتبقية البالغة 10% بين الأحزاب الأخرى. وكان ماسك قد أعاد نشر تدوينة لوي عبر منصة إكس مع تعليق استعادة بريطانيا، الأمر الذي وفقا لفراج أدى

0: إلى خسارة مرشحه. من لندن مستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج معنا. أهلا بك دكتور. يعني دكتور، إعادة هذه التغريدة أو التدوينة يعني تحقق كل هذه الخسارة، وبم هي شماعة باعتقادك؟
1: نعم، يعني إيلون ماسك أصبح يعني رقما مهما في السياسة البريطانية. لا ننسى أنه يدعم اليمين المتطرف، وأن الخلاف بين روبرت لو ونايجل فاراج هو خلاف كان حول من يتزعم. وطبعا إيلون ماسك حسم الزعامة وقال أن فاراج لا يحق له أو ليس لديه المؤهلات للزعامة، ودعم غريمه روبرت لو، ومن الطبيعي أن يدعمه الآن لروبرت لو ضد فاراج. المشكلة أن ترامب يعني بخلال هذا الدعم يريد أن لا يكسب على الإطلاق فراج، لأن كسب فراج معناها انتهاء سلطة إيلون ماسك. وبالتالي نجد أن إيلون ماسك أصبح يعني زعيما داخل بريطانيا. هناك اليمين يتسابق للحصول على وده، لأنه يعني يدعمه بشكل واضح. انظر إلى مثلا تومي روبنسون، وهو المتطرف الذي يقود مظاهرات في بريطانيا. يعني استطاع إيلون ماسك أن يجعله يعني شخصية بارزة في بريطانيا، وهو كان مهمشا على الإطلاق من خلال أو الخوارزميات ومن خلال الدعم المالي. لذلك إيلون ماسك الآن بقوله أنه لا يدعم فراج، وبالطبع فأن الكثير من الأصوات اليمينية سوف المتشددة سوف تذهب إلى مرشح غريمه، وبالتالي سيخسر نسبة 7%، وسيؤدي ذلك إلى فوز أندي برنهام.
0: والسؤال ماذا يريد إيلون ماسك من استعادة بريطانيا مجددا؟ ما الذي يهدف إليه؟
1: يعني إيلون ماسك لديه مهمة، أنه يكره اليسار كثيرا، ويكره اليسار لأفكاره، ومنها المثلية الجنسية وتغيير الجنس وغيرها، وقال أن مهمته هو القضاء عليهم. ثانيا، هو أنه يريد كسر ما يسمى النخب الحاكمة في بريطانيا، وبالتالي هو يريد أيضا أن يكون يعني الأحزاب في بريطانيا تناضل من أجل وقف الهجرة واستعادة الثقافة المسيحية وليس الثقافة التعددية. بالتالي يعني هذه الأحزاب اليمينية التي تدعمها هي معادية للمسلمين بشكل خاص، وبالتحديد استعادة بريطانيا، لأن هذا الحزب يريد يعني تهجير الملايين من الناس من بريطانيا ووضع قيود على المسلمين، ولذلك لديه شعبية في بريطانيا قوية ويخافه السياسيون كثيرا.
0: جزيل الشكر لمستشار العربية للشؤون الأوروبية الدكتور أحمد عجاج من لندن. إذن انتهت هذه النشرة. كنا معكم بهذه النشرة بمختلف التحولات، أنهيناها ببريطانيا. الزميلة رجاء بعد قليل معكم بعد دقائق على رأس الساعة ونشرة جديدة. دمتم في رعاية الله.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا.

0: في النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلها
11: أكفيل الكاميرا خلص.
0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

الحادية عشر بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية، والبداية بالعناوين. ترامب يؤكد أن حصار إيران البحري مستمر إلى حين توقيع اتفاق إنهاء الحرب، ويطالب فريقه بعدم الاستعجال في إبرامه. تقارير إسرائيلية تتحدث عن فجوات كبيرة بين واشنطن وطهران حول هرمز والنووي، وتتوقع عدا تنازليا للحرب. وفي نافذتنا المخصصة لأخبار الحج، استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. في الاقتصاد، إدارة ترامب تضخ ملياري دولار لدعم شركات الحوسبة الكمية في الولايات المتحدة. أهلا بكم وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. البداية من جديد الحصار الأمريكي على إيران والمحادثات بشأن الاتفاق المحتمل بين البلدين، إذ قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران. ونقلت أكسيوس عن مسؤولين قوله من ترامب طالب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق، وتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل أو بشكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. كما هاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة في إيران،

مؤكدا أن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها باتفاق أوباما الذي قال إنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. وأضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفونه حسب قوله. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون تطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. قبل ذلك كانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم. ترامب قد يمنح إيران من 5 إلى 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه، وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تتبقى الصياغة. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين. روبيو تحدث عما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية معربا عن أمله في إتمام الأمر. وحذر الإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. الوزير الأمريكي أوضح أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، كما اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران. وعن الموقف الإيراني من الاتفاق المحتمل كشفت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجدبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجدبى خامنئي تتم بطريقة غير معلومة حتى، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل لاتفاق. في الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن إيران لا تقبل ربط الإفراج عن أموالها المجمدة مقابل إخراج اليورانيوم المخصب. وقالت المصادر أن طهران لا تستبعد فشل المفاوضات رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في المحادثات مع واشنطن. المصادر أكدت أن خلافات لا تزال قائمة حول بعض بنود مسودة التفاهم بسبب ما وصفها بالعراقيل الأمريكية.

في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز، وأنه اتفق مع الأخير على أن الاتفاق مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي. نتنياهو أشار إلى أنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يفكك منشآت التخصيب، إضافة إلى ضرورة أن يشمل الاتفاق إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وفق منشور لنتنياهو. عبر زوم من القاهرة الباحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان، أهلا وسهلا بك معنا دكتور هاني في هذه النشرة من العربية FM، نرحب بك من جديد. إذن الولايات المتحدة وإيران توصلتا بالفعل إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي ما الخطوات العملية التي من المفترض أن تبدأ بها طهران اليوم في هذه النقطة تحديدا نحو فتح المضيق؟

0: صباح الخير، تحياتي لحضرتك
1: أهلا
0: والسادة
1: بك.
0: المتابعين الكرام. بالتأكيد يعني جملة من الخروقات والتقدم الذي حدث خلال اليومين السابقين من حيث جهود مكوكية من الوسطاء، العديد من الاتصالات والزيارات، ربما أسفرت عن ربما العديد من التحرك في البنود الجامدة. هناك ربما توافقات يمكن أن نسميها ورقة تفاهم أو ورقة إطارية، لكن هناك إرجاء للعديد من الأمور التفصيلية. جزء مهم في ضمن هذه الورقة الإطارية هو مسألة مضيق هرمز والأمور المتعلقة بتفصيله، على اعتبار أن إدارة مسألة مضيق هرمز تمثل نوع من إدارة الثقة وعودة ربما التفاهمات على المستوى الأولي، وأنها نوع من إثبات حسن النوايا. وبالتالي الجانب الإيراني مطالب بربما فتح المضيق، السماح بمرور السفن ورفع القيود والضوابط التي كان قد تم وضعها خلال الأيام السابقة فيما يتعلق بعدد السفن أو فيما يتعلق بالمسارات أو بعض القيود التي ربما حاول الجانب الإيراني فرضها بشكل أو بآخر. ويمكن هذا الإجراء سيتبعه بالتأكيد يمكن ضمن إطار الخطوة بخطوة أو الإجراءات المتدرجة مسألة أيضا فتح وفك الحصار الأمريكي على هذه على المضيق، وبالتالي سيكون هناك إرجاء لأي أمور خاصة بطبيعة إدارة المضيق وتفاصيله إلى المفاوضات في المرحلة اللاحقة.
1: نعم، لكن يعني المشكلة ربما دكتور هاني أن يعني كل طرف ينتظر من يبدأ أولا، يعني أمريكا يعني تنتظر من إيران أن تفتح مضيق هرمز، وكذلك إيران تنتظر أيضا من أمريكا أن تتحرك أيضا في ملف آخر، وبالتالي يعني كيف سيتم أو ستتم إدارة هذا الأمر يعني؟
0: بالتأكيد يعني هناك نوع من غياب الثقة وعدم ربما وجود ضمانات من كلا الطرفين، وخاصة أن الجانب الإيراني شديد التشكك في النوايا الأمريكية، وهو يعي أنه ربما نحن علينا أن نكون الطرف رد الفعل ليس الفعل، على اعتبار أن هناك ربما بعض الإجراءات الأمريكية الجانب الإيراني لا يريد التفريط في ورقة مضيق هرمز بما لها من أهمية استراتيجية، وبالتالي هو يريد أن يكون هو الخطوة التالية، لا يريد الاستجابة بشكل كبير وسريع وبشكل كامل. وبالتالي مسألة عدم الثقة وغياب الضمانات ستكون محيطة لهذا الاتفاق وإجراءاته، لكن بالتأكيد الجانب الإيراني هو من عليه أن يبدأ، نظرا لأن هذه الإجراءات والقيود إيران تمارسها بشكل غير قانوني وبشكل يمكن لا يتصل ويتعارض مع القواعد العرفية ومع القواعد القانونية وقانون البحار وغيره، وبالتالي هو يدرك جيدا هذا الأمر. لكن بالتأكيد سيكون هناك ربما تشكك وتلكؤ وتأخير في بعض الأوقات في الخطوات الأولى، لكن بالتأكيد سيكون صحيح. هناك ربما اتباعا مرونة واستجابة.
1: نعم، وهذا التأخير ربما هو مرتبط أيضا بعدم أو صعوبة التواصل مع مجدبة خامنئي المرشد الأعلى في إيران، حتى على أو في أعلى مستويات الحكومة أو النظام الإيراني، وبالتالي لماذا هناك صعوبة أصلا في التواصل معه دكتور هاني؟
0: نعم، هناك صعوبة، العديد من التقارير تحدثت أن مجتبى خامنئي يعيش في عزلة وفي مكان تحت الأرض لا يمكن الوصول إليه بسهولة، وأشخاص معدودين هم من لديه القدرة على التواصل، وحتى هؤلاء الأشخاص يمكن ليسوا طوال الوقت قادرين على هذا الأمر، نظرا لأن هناك إجراءات شديدة الصعوبة على المستوى الأمني. هناك ربما إدراك أن اغتيال مجتبى خامنئي أو استهدافه سيكون بمثابة طعنة كبيرة للنظام الإيراني، وبالتالي يتم وضع العديد من القيود والعراقيل وتغيير الاستراتيجيات الأمنية، كمان أن ربما يكون هناك بعض الإجراءات أو تم نقله إلى مكان آخر. لكن في النهاية مسألة غياب مجتبى خامنئي ستشكل قيد كبير للنظام الإيراني ومشكلة في التواصل، حتى قد يكون وسماه البعض مسألة سيطرة الحرس الثوري وأحمد وحيدي على شخصية مجتبى ووجوده وإجراءاته الأمنية بالشكل الذي يجعله ويستخدمه في أي وقت لعزله عن القرار السياسي واتخاذ القرار، ودي إشكالية في حد ذاته.
1: نعم، طيب ما المتوقع حاليا دكتور هاني في 72 ساعة القادمة؟
0: نعم، يعني كنا من منذ البداية أن السيناريو التصعيد العسكري متاح طوال الوقت، لكن هناك هامش وأمل في المفاوضات، لكن من خلال الثلاث أيام الأخيرة نرى ونستطيع أن نرصد جولات مكثفة من الزيارات ومباحثات وجولات مكوكية. هناك إدراك من كافة دول المنطقة قبل الوسطاء لضرورة القفز على الحل العسكري، وهناك محاولة للوصول إلى اتفاق وتقليص الفجوات، وده

0: بشكل أو بآخر، ما زال هناك بعض الأمور العالقة، لكن السيناريو الأفضل في هذا التوقيت هو الإطار التوافقي والإطار التفاهم ثم إرجاء التفاصيل. أنا شايف أن هيكون هناك في النهاية الوصول لورقة إطارية واتفاق مبدئي، وقد يدفع إلى مزيد من التقدم والوصول لاتفاق نهائي، لأن العودة للحرب سيناريو مكلف لكافة الأطراف، الجانب الإيراني قبل الجانب الأمريكي، علاوة على أن هناك ربما بعض المخاطر المحيطة بالسيناريوهات الخاصة بالتدخل العسكري أو أي سيناريوهات أخرى. وإيران رغم أنها تحاول أن تتخذ وتتبنى موقف صلب، ولكن هناك هشاشة في القدرات العسكرية، في قدرة النظام على مواجهة المشاكل الاقتصادية والعسكرية والأمنية. كمان ترامب لديه حساباته الخاصة لإرجاء التصعيد العسكري كورقة ثانية، وبالتالي أنا شايف أن يمكن قد يكون هناك تفاهم بتدخل وسطاء وبالإدارة العاقلة للدول الإقليمية التي يقودها المملكة العربية السعودية وعمان وغيرها من الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم من القاهرة الباحث في الشأن الإيراني الدكتور هاني سليمان. وكذلك مستمعينا ننوه بهذا الخبر العاجل الذي ورد الآن، الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء باكستان في بكين. إذن الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء باكستان في بكين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد مصدر أمريكي في تصريحات خاصة للعربية أن التفاهم بين طهران وواشنطن يتضمن التزاما بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، لكنه لا يتضمن نزع سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن نزع السلاح سيتم من خلال استراتيجية موازية لجهود الدولة اللبنانية، موضحا أن تلك الجهود ستكون مستقلة على أو عن أي اتفاق نووي أمريكي إيراني. وقال المصدر الأمريكي للعربية أن نزع سلاح حزب الله ووكلاء إيران مواضيع ستناقش في مفاوضات ثانوية. إلى أخبار الاقتصاد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص حزمة منح بقيمة ملياري دولار لدعم 9 شركات تعمل في مجال الحوسبة الكمية ضمن خطة تستهدف تعزيز الابتكار الأمريكي والأمن القومي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الاتفاقيات الجديدة تتضمن حصول الحكومة الأمريكية على حصص ملكية في الشركات المستفيدة في توجه غير مسبوق لدعم الصناعات التكنولوجية الناشئة. تراجعت عقود النفط المستقبلية بأكثر من 4% مع بداية تداولات الأسبوع، تزامنا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أنه ليس على عجل من أمره لإبرام الاتفاق. هبط خام غرب تكساس الأمريكي بنحو 5% إلى حوالي 91 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام برنت العالمي إلى قرابة 98 دولارا للبرميل.

يتوقع أغلبية المستثمرون في سوق السندات أن يبدأ الفيدرالي دورة جديدة من رفع الفائدة بحلول نهاية العام في تحول حاد عن توقعات كانت سائدة قبل 3 أشهر فقط، عندما كانت الأسواق تراهن على مزيد من التخفيضات. وجاء هذا التحول بعد ارتفاع الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وتسارع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما عزز المخاوف من بقاء تضخم فوق مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. إلى أخبار الرياضة.

0: أخبار الرياضة.
1: أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن لجنة الرقابة التابعة له ستجري تحقيقا في الاحتجاجات الجماهيرية الكبيرة التي بلغت ذروتها بإطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية من جماهير فريقي بايرن ميونخ وشتوتغارت التي أدت إلى تعطيل مباراة نهائي كأس ألمانيا في الملعب الأولمبي في برلين. رفعت الجماهير لافتات ورددت هتافات معبرة عن استيائها من ارتفاع أسعار التذاكر في المباراة. ودعت جماهير ليفربول النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي خاضها الفريق أمام برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري. صلاح صنع هدف ليفربول الأول أمام برينتفورد في مباراة وداعه لتقوم جماهير الريدز بصناعة تيفو تاريخي أظهرت فيه رسالتها لصلاح الذي استمر لتسع سنوات في الفريق.

تغادر بعثة المنتخب السعودي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وكان اليوناني جورجوس دونيس المدير الفني للأخضر قد أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 30 لاعبا على أن يتم تقليص هذه القائمة لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمونديال. ومن أخبار الرياضة مستمعينا مباشرة ننتقل إلى النافذة المخصصة لتغطية أخبار الحج.

0: الركن الخامس.
1: مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة حركة المشاة في المشاعر المقدسة، تتواصل أعمال تطوير البنية التشغيلية في مشعر منى عبر مشاريع متخصصة لتظليل المسارات وتلطيف الأجواء بهدف تعزيز راحة الحجاج وتحسين انسيابية الحركة أثناء أداء المناسك. التفاصيل مع زميل سلطان السلمي، نتابع.
2: مئة وخمسة آلاف متر مربع مساحة مشروع تظليل مسارات المشاة في مشعر منى، تعمل على تلطيف الأجواء في الممرات التي تشهد كثافة عالية للحجيج أثناء أداء مناسك الحج. زودت بمراوح الرذاذ وكاميرات المراقبة لإدارة الحشود، تعزز المسارات المضللة عملية الربط والتنقل بين مختلف مقرات السكن بمشعر منى، لجعل حركة الحجيج انسيابية والأجواء أكثر راحة.
3: تقع هذه المظلات في مسارات الحشود المؤدية من مشعر عرفات إلى مشعر منى بالطرق التي تتكاثر فيها الحشود وحجاج بيت الله الحرام المؤدين لنسكهم. تتكون هذه المظلات من أعمدة الحديد ومن القماش البيفيسي القابل للنفاذية والمقاوم للحريق.
4: خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء للمشاة وتعزيز مستويات الأمان عبر المراقبة الذكية وتحسين جودة الربط بين المواقع الحيوية بمشعر منى ورفع كفاءة وانسيابية المسارات في أوقات الذروة تعد من أهم المكتسبات التشغيلية لمشروع المسارات المضللة.
2: نفذت شركة كيدان للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 25 مشروعا نوعيا بزيادة بلغت 100% عن موسم الحج الماضي. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.

0: مستمعينا، تشهد ساحات المسجد الحرام والمناطق المحيطة به منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة للحجاج القادمين لأداء طواف القدوم، حيث الجهات المعنية سخرت هذه الإمكانات لتسهيل حركة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم وحتى إتمام النسك بكل يسر وطمأنينة. عبر الهاتف معنا الآن مراسل عربية اف ام من جديد، الزميل أسامة القاسم. أسامة، أهلا وسهلا بك معنا من جديد في هذه النشرة. إذن نتحدث عن الخدمات المقدمة للحجاج القادمين لطواف القدوم. أسامة؟
1: نعم، أتحدث الآن عن أهم عملية اليوم لضمان أمن وسلامة الحجاج وأيضا لإضفاء السكينة أثناء أدائهم للنسك. هناك ما يقارب، قد تم توزيع ما يزيد عن 150 ألف مظلة وكمامة، بالإضافة أيضا إلى توزيع عبوات الماء عند دخولهم إلى صحن المطاف. وزارة الصحة السعودية بدورها أرسلت رسالة لكافة الهواتف بأهمية زيادة شرب المياه خصوصا قبيل أداء النسك لتكون أجسامهم رطبة، وأيضا كي لا يتعرضوا لعمليات جهد حراري أو ضربات شمس. على جانب آخر، كانت الخطة التشغيلية تقتضي بأن هنالك تقليلا في تفويج الحجاج من الساعة 10 صباحا وإلى 2 أو 4 مساء نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وهناك متابعة لحظية لهذا الموضوع. حقيقة نتحدث الآن عن انخفاض في عدد الحجاج القادمين لأداء طواف القدوم. المتوقع أن ينتهي كافة الحجاج ما أداء طواف القدوم من حدث الحجاج داخل قبيل المغرب، ويتم تفويجه مباشرة إلى مشعر منى، خصوصا نتحدث عن 70% اليوم من الحجاج قد قدموا لأداء طواف القدوم وتم تفويجه مباشرة إلى مشعر منى.
0: نعم أسامة، عملية التفويج هذه كيف تتم؟ يعني مسألة التنظيم، ومن المعلوم أيضا أن هناك يعني جهات كثيرة تعمل في هذه العملية، عملية التفويج إلى مشعر منى.
1: نعم، نتحدث أولا اليوم عن عملية النقل. هناك 24 ألف حافلة، وهي أكبر أسطول من نوعه على مستوى العالم للحافلات لنقل الحجاج اليوم، بالإضافة أيضا إلى متابعة لحظية. يعني هناك مثلا المساكن الأبعد من المشاعر يتم البدء بها، ثم الأقرب والأقرب حتى يصلوا إلى المشاعر المقدسة، بالإضافة أيضا إلى تنقلهم لمسجد الحرام مثلا في أيام طواف الإفاضة، بالإضافة إلى طواف الوداع. ولمن يريدون أيضا زيارة المسجد الحرام، هناك عمليات تفويج يعني تم العمل عليها حقيقة، ويتم العمل عليها لحظة بلحظة.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية، فمن زميل أسامة القاسم من المسجد الحرام. تحياتي إليك أسامة.

0: ضمن جهود تطوير تجربة المسافرين، أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خدمة فندق الحقائب كأول تجربة من نوعها في المنطقة لتوفير حلول ذكية وآمنة لحفظ أمتعة العابرين والمسافرين. هاني الصفيان وتفاصيل في هذا التقرير.
1: 8000 متر مربع هي مساحة ما يعرف بفندق الحقائب المنفذ داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة غرب السعودية، الذي يتسع لأكثر من 4500 حقيبة، صمم ليكون مكان حفظها أثناء فترة التوقف المؤقت للمسافرين العابرين عبر المطار أو المغادرين من المطار بوقت كافي.
2: تميز مطار الملك عبد العزيز أنه يوفر يوم خدمة ممتازة لشحن أمتعة المسافرين بوقت كافي قبل إقلاع رحلاتهم، وهذا النوع من الخدمات اللي هي تخزين الأمتعة بشكل آلي وآمن.
1: مسار إلكتروني مخصص لتوجيه الحقائب وروبوتات تحملها إلى مناطق التخزين في درجة حرارة لا تتجاوز 27 درجة مئوية للحفاظ عليها وعلى ما بداخلها.
2: الهدف منها اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات سفر المسافرين قبل موعد رحلاتهم، وتخدم أكثر من نوع من المسافرين سواء كان حجاج ومعتمرين أو حتى المواصلين عبر مطار الملك عبد العزيز صار رقم واحد، بطاقة استيعابية تتجاوز 4150 قطعة في آن واحد يمكن تخزينها على مساحة 8000 متر مربع.
1: تجربة حفظ الحقائب بهذه الطريقة هي الأولى على مستوى المنطقة، حيث توفر للمستفيدين المساحة الكافية والخصوصية العالية والخدمة السريعة. لقناة العربية هاني الصفيان.

0: مطار الملك عبد العزيز جدة.
1: تكاملت هذه النشرة مستمعين، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد أن حصار إيران البحري مستمر إلى حين توقيع اتفاق لإنهاء الحرب، ويطالب فريقه بعمل

وتابعنا أيضا في الرياضة، المنتخب السعودي يغادر إلى الولايات المتحدة لبدء تحضيراته للمونديال. تكملت هذه النشرة من العربية فم، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
6: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
6: وأفضل باقة من المختصين.
9: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
6: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
10: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
11: عبر أثير العربية اف ام نناقش قضايا المنطقة والعالم، ونكشف ما وراء الأخبار من خفايا وتداعيات.
12: العسكري آخر التطورات تتحدث عن اشتباكات،
11: نبحث ونتقصى لنأتيك بالحقيقة بحيادية وموضوعية. العربية اف ام بالصوت يصلك الخبر واكثر.
0: الاخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: من الدراسة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
10: العربية اف ام،
6: العربية اف ام
10: تضعك في الصورة لتعرف

0: من شبكة اس تي سي، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر المقدسة والأماكن، شاملاً 76 وحدة اتصالات متنقلة و149 قطعة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، 200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، أكثر من 1000 ممثل بيع، أكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، 852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أو لتغطية أوسع وأسرع. مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام. اس تي سي
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
11: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
12: أينما تكونون العربية اف ام معكم. العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
13: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
12: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
13: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق.

بينهم وبين الأسلاك الشائكة هذه ما يظنون أنها حياة أفضل، مستعدون للمخاطرة عبر طرق غير قانونية للهروب من ظروف بلدانهم وفقرها وحروبها وقيودها. فالمهاجر هذا غير شرعي بالمفاهيم الدولية والقانونية، لكن كم من المأساة مر بها هذا وذاك ليضعوا أنفسهم وعائلاتهم على المحك بوجه قساوة الطريق وغدر البحار وبوجه قوانين

0: هجرة يصفها المجربون الكثيرون من قبلهم بالمهينة. الوجهة أوروبا، وعلى الأقدام مشوا إليها هاربين من عراقيل لم تمنعهم من المرور عبرها، عينهم تحديداً على بريطانيا التي يجيدون لغتها أحياناً أو على الأقل القليل المفهوم منها لتسيير أمورهم الضرورية. لكن طالبي اللجوء الذين فتحت دول أوروبية ومن ضمنها بريطانيا أبوابها لهم تحولوا إلى أسوأ كوابيسها، تحولوا من طالبي لجوء يتعاطف الناس معهم إلى مهاجرين منبوذين اجتماعيا ومخالفين قانونيا ومستغلين سياسيا. بات التخلص منهم حديث المسؤولين وورقتهم لأغراض انتخابية أحيانا ولإشباع نزاعات عنصرية أحيانا أخرى، أما الدفاع عنهم بات ولا يزال على عاتق منظمات حقوقية أرهقتها العراقيل السياسية والقانونية. تشعبت أزمة اللجوء إلى أنطاق من المشكلات تبدأ من رحلة تكلف آلاف الدولارات تدفع لمهربين لا يكترثون سوى بأموال اللاجئين، مروراً برحلة موت في قوارب متهالكة في بحر القناة الإنجليزية الهائج غالباً، وصولاً إلى حرس حدود يستقبلونهم دون حفاوة الترحيب كما السابق. يشكرون الله أنهم وصلوا إلى شواطئ بريطانيا العظمى، لكنهم يتفاجؤون بريطانيا العظمى لا يجدونها عظيمة كما توقعوا، والحلم الذي ظنوا أنه تحقق ما يلبث أن يتبدد لتبدأ رحلة جديدة مع أنفاق قوانين الهجرة البريطانية. عز الدين رجل سوري يبلغ من العمر 27 عاماً، وصل إلى بريطانيا منذ 9 أشهر، لا تسمح له إعاقته الجسدية بالتحرك بحرية، بالكاد يمشي عدة خطوات، لكنه يحرص على أن يأتي إلى تجمع اللاجئين هذا في وايت شابل في شرق لندن أسبوعياً، لعله يسمع خبراً هنا أو تحديثاً هناك عن وضع أوراق لجوئه. يتكلم مع كينان أحد الناشطين والمنظمين المكرسين لمساعدة اللاجئين منذ سنوات، يعطي عز الدين الورقة التي أرسلتها له وزارة الداخلية التي لم يستطع قراءتها حتى الآن، فهو لا يجيد الإنجليزية ولا يعلم بمحتوى الرسالة. لتأتي الصدمة، كينان يبلغه بالخبر الأسوأ، جاء قرار ترحيله إلى رواندا.
1: يعني ألحظ أنا زي مثلا إذا وكلت المحامي يعني خلص أنه ما يرحني على رواندا ولا كيف؟
2: هلأ ما فيني أكد لك أنه المحامي حيقدر يوقف الترحيل. أنا بنظري أو أنا بعتقد أنه هاي السنة حيصير في ترحيل، في عالم حتترحل
1: أروح على رواندا. أنا لو أرجع على سوريا وما أروح على رواندا، أنا شو بدي راح أسوي برواندا مثلا؟ الدول الأفريقية أنا شو بدي راح أسوي إذا أفريقيا هي هوني؟ أنا شو بدي راح أسوي هنيك مثلا؟
0: قد تكون حالة عز الدين من الأصعب التي تمر على كينان، فهو ليس فقط من بلد خاض حربا لأكثر من عقد من الزمن، بل هو بالكاد يتحرك بحرية بسبب ما يعانيه من آلام جسدية تسببت فيها إعاقة كانت من المفترض أن تضعه على رأس أولويات لوائح اللجوء.
1: يعني بالأيام شو رح يصير معي ما بعرف، يعني هذا الشيء يعني فاجأني كثير، يعني صراحة فاجأني كثير، يعني أنا يعني متأمن أنه أخذ إقامة قبل كل البشر لأنه مثلا معاق، وبعد ما بعرف يعني إيش رح يصير ما بعرف يعني.
0: يمر على كينان العشرات من الحالات مثل عز الدين، لكن لا يخلو الأمر من الشعور بالإحباط أحيانا.
2: الوضع كان سيء وعم يتدهور، فينا نقول من سيء لأسوأ. الواصلين الجداد خلينا نقول في غموض على مستقبلهم، كيف حيتم النظر بقضاياهم. وزارة الداخلية هلأ بلشت بمحاولات ترحيل لاجئين على رواندا، بلشوا بالقضايا الأقدم خلينا نقول.

0: صباح الخير. لقد تكلم مجلس العموم واتفق حزب المحافظين وتمت الموافقة على مشروع قانون رواندا. حان الوقت الآن لكي يوافق اللوردات على مشروع القانون هذا أيضا.
1: بعيدا عن معاناة المهاجرين، معارك سياسية حول ترحيل المهاجرين إلى رواندا استمرت شهورا بين مجلسي العموم واللوردات، عكست معركة انتخابية شرسة أحيانا بين المحافظين ذوي الأغلبية في العموم من جهة ومجلس اللوردات من جهة أخرى.
2: My lords, they have voted contents 245, not contents 208.
1: وما أن استسلم مجلس اللوردات لرغبة الحكومة حتى بدأت حملات اعتقال ظهرت من خلال مقاطع مصورة صادمة نشرتها الداخلية لمهاجرين ظهروا مقيدين ومنساقين كالمجرمين إلى مراكز احتجاز. توجهنا إلى أحد مراكز الاحتجاز هذه للنظر في حالة المعتقلين. حراسة مشددة، فنحن غير مرحب بنا هنا. اضطر فريقنا وضيوفنا للتحرك من المكان مرارا بعد شكاوى من المسؤولين في المركز أننا في منطقة محظورة، فلا نحن نستطيع التصوير مع المحتجزين في الداخل ولا يستطيعون هم المغادرة، فما كان لنا إلا التواصل معهم عبر الهاتف.
3: مرحبا عمار. أنا اسمي عروب من قناة العربية، بس حبينا نحكي معك وتقولنا عن كيف أحوالك داخل المركز.
4: حالتي النفسية تعبانة، قلق دائم وخوف وتوتر. يعني أنا صلي أكثر من سنتين كنت نام وصيح على أمل الإقامة، كنت أحكي مع أولادي وعائلتي على أمل إني أصبرهم، على أمل إني أخذ أوراق وأجيبهم وكون أسرة هنا وأستقر. أتفاجأ يوم الخميس كان في عندي توقيع، فيت التوقيع الصبح، أتفاجأ ولا يتم اعتقالي في سبيل ترحيل إلى رواندا، هذا البلد اللي أنا ما أعرف عنه أي شيء. كيف بدي أرجع لسوريا؟ ما أنا لو رجعت هناك ميت، بس أنا بفضل الموت على إني أطلع رواندا. خلاص بيسلموني للنظام، بيخلوه يحكم علي بالإعدام أفضل ما يطلعوني رواندا، يكون هم أيضاً قتلوني.
1: محتجزون رغما عن إرادتهم ويهيئون للترحيل خلال الأسابيع المقبلة إلى بلد لا يعرفون عنه الكثير، ضمن صفقة بمليارات الجنيهات أبرمتها بريطانيا مع الحكومة الرواندية التي بدأت تعد فنادق للترحيب وإيواء هؤلاء. فهل هذا قانوني؟ سألنا جينيفيف موس محامية تعنى بحقوق اللاجئين، رافقتنا إلى مركز الاحتجاز هذا، لكن قبل أن تجيب طلب منا التحرك من جديد من قبل مسؤولي المركز.
5: The reality is that yes, people are going to be deported.
6: الحقيقة هي نعم، سيتم ترحيل الناس بشكل غير عادل ولكن بشكل قانوني. وجهة نظري الشخصية هي أن النظام مصمم لإرباك المهاجرين لجعل الناس يشعرون بالضياع، وأنا لا أتحدث فقط عن المعتقلين. أعتقد أن قانون الهجرة تم وضعه عمدا بطريقة معقدة للغاية ويتغير بسرعة لا تصدق. هناك مواعيد نهائية في قانون الهجرة غير الشرعية غريبة بصراحة. الموعد النهائي الأول هو بعد 7 أيام، ومن ثم 8 أيام و20 يوما فقط للرد. كنت أتصفحها وتساءلت من الذي جاء بهذه الأرقام؟ باعتباري محامية أحاول فهم هذا التشريع، عادة ما أعاني، لذا لا أتصور ما قد يعنيه الأمر بالنسبة لشخص لا تعد الإنجليزية لغته الأولى.
1: المعركة النفسية التي يمر بها المهاجرون مرهقة. ملزمون كل أسبوع بحضور اجتماع روتيني مع الداخلية التي وجدت في الاجتماعات هذه فرصة لإلقاء القبض عليهم بعد صدور قانون رواندا. لكن العديد من المهاجرين هربوا باتجاه إيرلندا، إذ تقول الداخلية إنها لم تعثر على أكثر من نصف طالبي اللجوء من ضمن 5700 لاجئ الذين وضعوا على لائحة الترحيل إلى رواندا. لكن الذين بقوا منهم يأملون أن يقدر المسؤولون التزامهم بالقوانين لعلهم يحصلون على أوراقهم الثبوتية. صهيب

0: لاجئ سوري ينتظر أوراقه الثبوتية منذ قرابة العام والسبعة أشهر، هو واحد منهم. كل اجتماع مع الداخلية يشكل له كابوساً ولعائلته التي تنتظره في تركيا.
1: قد يكون هذا الفيديو الأخير لي قبل الدخول إلى هذا المركز، لأن وزارة الداخلية قررت احتجاز عدد من الأشخاص حددتهم بقائمة من أجل التمهيد إلى إرسالهم إلى رواندا.
0: يتهيأ للدخول وينتظره ناشطون في الخارج للاطمئنان على من يخرج ويدخل من المهاجرين. ساعة انتظار وترقب وبعد حين يخرج صهيب.
1: خرجت بالتو من محكمة دالاس في مدينة مانشستر، وهي مركز ما يعرف بالتوقيع أو مركز إثبات الحضور لطالبي اللجوء بين فترة وأخرى. داخل المركز تمس جوابي، طرحت علي بعض الأسئلة، ومن ثم في نهاية المقابلة عرض علي بأن أذهب إلى رواندا مقابل مبلغ مالي تقدمه الحكومة البريطانية، وهو 3000 جنيه استرليني. وأيضا طلب مني أن أخبر وزارة الداخلية بكل تحركاتي.

0: توجهنا إلى الجنوب الإنجليزي، نقطة وصول المهاجرين الأولى ومركز الاحتجاز الأول. تبعد دورست عن العاصمة أكثر من 3 ساعات. اصطحبتنا ماجدة، ناشطة سورية عملت على موضوع اللاجئين لسنوات لمقابلة بعض المهاجرين الذين تم وضعهم بعيداً عن العاصمة وعلى بارجة بيبي ستوكهولم الجدلية.
1: نحن رايحين على جنوب لندن، على المكان يلي هي سفينة اسمها بيبي ستوكهولم، يلي عم تكون مكان عم يحتجزوا فيه طالبي اللجوء الحكومة البريطانية. عم قاعدينهم بوسط البحر سفينة، وكأنه سجن يعني مفتوح شوي، من بس ما بيقدروا، ما عندهم حرية الحركة إنهم يطلعوا، دائما على إنه يكونوا يعني عايشين بطريقة عادية مثل اللي عايشين بالأوتيلات أمريكا. في عليهم رقابة شديدة أمنية،
2: بس هذا المكان ما بتبين.
0: وصلنا ولكن البارجة لم تعد ظاهرة للعيان. أحاطها الأمن البريطاني بتكنات عسكرية وحوطها بسفن أخرى. تجولنا لأكثر من ساعة للوصول إلى أحد المهاجرين.
1: هل ليش مشددين هالقد؟ أي نحن مشان هيك مثل يعني عم تقولوا إنه ما منقدر نفوت إلا إذا معنا البطاقة، لأنه منطقة عسكرية. أنت عم تعطيكي مو أنا أعطيني من هون بقى، مشان هيك بيكي
3: نجرب الآن بركي بي.
1: أي تعزر
3: شفتي هي صارت على الماب، طلع هي وين.
1: أوكي
3: فإنما أكيد بتبين من هون.
1: نجرب.
0: أخيراً التقينا بمحمد، لاجئ سوداني طلب منا إخفاء هويته خوفاً من عرقلة السلطات أوراق لجوئه كما يقول. مقيم على بارجة بيبي ستوكهولم منذ قرابة 2 شهر، معه أكثر من 300 مهاجر مقيمين على البارجة.
4: نفسية والله نفسية محطمة جداً جداً، لأنه أنا من حركت من السودان نفسيتي يعني أنا عايش 21 سنة في المعاناة. أصلا الناس كله خايفة، كم جسد فينا ساك بيوقف جديدة برضو، الناس بيقول رواندا الناس كله خلاص تهج. كم في مشكلة جوا، حتى بوليس جاء الناس كله تخاف، كم شاف بوليس تخاف تقول جاء مشكلة رواندا. يعني كل ما رقدت كل ما تسمع الميديا تسمع بتكلموا رواندا الناس كله خايفة، ممكن الناس تنتهر لأنه في مويه الناس تنتهر، حتى لو في مداهمة الناس تنتهر.
0: الانتحار ليس بعيداً عن البارجة هذه، ففي ديسمبر الماضي انتحر رجل ألباني بالغ من العمر 27 عاماً، والحكومة تقول إنها ما زالت تحقق في الأسباب. لكن الأسباب ليست بهذا الغموض، والمشكلات النفسية ليست بعيدة عن المقيمين على البارجة، إذ يعاني العديد منهم من رهاب البحر كما تخبرني ماجدة، خاصة بعدما شهد الكثير منهم رحلة موت محفوفة بالمخاطر عبر مياه

0: القناة الإنجليزية.
1: ونحن شفنا حالات انتحار صارت، يعني نحن في حالات موثقة لانتحار طالبي لجوء، في حالات يعني جربوا وبعدين اللي صار انه هن اخذوهم على يعالجوهم نفسيا، حتى يعني الوصول للنظام الصحي بالنسبه لطالبي اللجوء هو ما انه شيء سهل ابدا ابدا، دائما بيكون في بروسيس طويله، ما بيعرفوا هن كيف بدهم يعملوا ريجستريشن، بدهم يساعدهم المنظمه ولا ياخذوا موعد، فهي البروسيس عم تكون صعبه صعبه ومنهكه لهم على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الجسدي، وعم بيحسوا اخر شيء انه ما في امل.

0: بحر القناة الإنجليزية يعد واحداً من أكثر البحار هيجاناً في أوروبا، ومع هذا لا يردع ذلك المهاجرين عن الإقدام على رحلة العبور هذه، إذ وصل أكثر من 10,000 مهاجر غير قانوني عبروا القناة الإنجليزية حتى إعداد هذه الحلقة، والنتائج عادة كارثية، إذ توفي غرقاً بحسب الداخلية أكثر من 73 شخصاً منذ 2018، أما الواصلون منهم فيبدأون رحلة معاناة جديدة.
1: عندما تطأ أقدام المهاجرين هذا الشاطئ يظنون أنهم وصلوا إلى بر الأمان، لكن الحقيقة أنهم بوصولهم تتلقاهم السلطات البريطانية وتعاملهم كخارجين عن القانون وتسجلهم كموقوفين حتى تبت بأوراقهم.
0: في جولة مع وزارة الداخلية البريطانية توجهنا إلى دوفر في أقصى جنوب إنجلترا، شرح لنا حرس الحدود الأسباب التي جعلتهم يعيدون النظر في طريقة التعامل مع المهاجرين، والأهم إصرارهم على مواجهة المهربين من خلفهم. أرونا القوارب الصغيرة التي يستقلها هؤلاء.
2: ما يمكنني أن أخبركم به عن هذا القارب هو أنه أولاً وقبل كل شيء فهو بالتأكيد غير مناسب للهدف المعمول لأجله، فهو ليس مصنوعاً في مصنع ولكنه مصنوع في مكان ما في مرآب مثلاً بمواد لا تستخدم للقوارب البحرية. لن تستطيع شراء هذه المواد لشراء شيء من هذا القبيل، هذا يتم تصنيعه بسعر رخيص فقط من قبل مجموعات الجريمة المنظمة لنقل الناس عبر القناة.
0: ظروف جوية غير آمنة ومحركات قوارب غير مهيئة، بل معدات أولية وأدوات نجاة يوهم المهربون المهاجرين بها. خلال وجودنا للتصوير وصل عدد من المهاجرين إلى هذا المكان، لكن التصوير كما قيل لنا ممنوع.
1: القارب التابع لحرس الحدود كما نرى وعلى متنه كما علمنا مهاجرين غير قانونيين وصل للتو خلال مرافقتنا لحرس الحدود هنا في دوفر في جنوبي إنجلترا، ولكن السلطات تمنع التصوير. طبعا هذه القوارب عادة ما تعبر المياه الإقليمية تجاه الشواطئ الإنجليزية بمرافقة حرس الحدود، وهذه القوارب التي يصل بها المهاجرون عادة ما تكون صغيرة وتحمل ما يزيد عن 60 مهاجر، أحيانا بينهم أطفال ونساء.
0: القوارب هذه تستخدم محركات بدائية يموهها المهربون بملصقات تصور للمهاجرين أنها آمنة.
3: يبدو المحرك وكأنه محرك لقارب عادي، لكن الحقيقة هي أن مجموعات الجريمة المنظمة تحاول خداع الناس. الرقم هنا يقول 30 ليعتقدوا أن قوته 30 حصانة. الحقيقة هي أن القوة تتراوح ما بين 10 إلى 15 حصانة التي قد تنفع في بحيرة هادئة، لكن هذه القوة غير مناسبة في القناة الإنجليزية.
1: بهذه القوارب المتهالكة عادة ما يحشر مهربو الهجرة غير القانونية ما قد يصل إلى 80 شخصا، أي 5 أضعاف العدد المسموح به في كل من هذه القوارب المصممة عادة لحمل 15 شخصا كحد أقصى، وحتى سترات النجاة هذه اختيارية وبتكلفة إضافية أحيانا، فلا شك أنها رحلة محفوفة بالمخاطر.
4: Since 2018, we've had 73 fatalities.

0: شهدنا الكثير من الوفيات منذ عام 2018، بلغ عددها 73 حالة، والأمر يزداد سوءا، وهذه نسبة كبيرة، وذلك لأنهم يحملون القوارب بمزيد من المهاجرين.
1: مع وجود أكثر من 110 مناطق نزاعات وحروب في العالم وأكبر عدد صراعات منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح العالم ضيقاً والخيارات محصورة في دول معينة وموارد التمويل محدودة في ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم. سيست أزمة المهاجرين وتصاعدت التيارات الشعبوية وتطرفت مشاعر اليمين الرافض للتنوع العرقي. تداخلت العلاقة بين العنصرية والهجرة، ما أعطى زخماً لأسئلة مهمة في بريطانيا، بلد الحريات والمساواة، حول كيفية الموازنة بين قيمها الليبرالية والنظر إلى الهجرة كأزمة وجودية ثقافية ودينية وعرقية.

العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها بأبرز العناوين. الخارجية الإيرانية تقول إنه قد تم التوصل لاتفاق بشأن معظم النقاط مع أمريكا. وترامب يطالب فريقه التفاوضي بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق مع إيران. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إنترفاكس الروسية تفيد بتضرر البنية التحتية للطاقة في بلغرود بعد هجوم أوكراني. لمواجهة تفشي إيبولا، الكونغو تشدد إجراءات الفحص الطبي للقادمين من شمالي شرقي البلاد. أهلا بكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران أحرزت تقدما في عدد من الملفات مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق وشيك في المرحلة الحالية.
1: هذه التطورات التي تم تداولها إعلاميا خلال الأيام الأخيرة هي نتيجة عدة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، كما لعبت بعض الدول الأخرى دورا خلال هذه الفترة. لذلك فإن القول أننا توصلنا إلى خلاصة بشأن العديد من القضايا المطروحة للنقاش هو أمر صحيح، لكن القول أن هذا يعني توقيع اتفاق وشيك فلا يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك.
0: أفادت مصادر العربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير انضم إلى رئيس الوزراء شهباز شريف في اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني. وأوضحت مصادرنا أن شهباز شريف ناقش ملف إيران والاتفاق مع الولايات المتحدة مع القادة الصينيين. وأكدت مصادر العربية أن إسلام أباد تصر على أن تؤدي بكين دور الضامن في أي اتفاق بين طهران وواشنطن. بدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للتعاون مع إسلام أباد للإسهام إيجابا في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة. من جهته قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران. ونقلت إكسيوس عن مسؤولين قولهم أن ترامب طلب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق، وتمسك بمواصلة الحصار البحري.

0: على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. كما هاجم الرئيس الأمريكي منتقدي الصفقة المرتقبة مع إيران مؤكدا أن أي اتفاق محتمل لن يكون شبيها باتفاق أوباما الذي قال إنه منح طهران أموالا ضخمة ومهد لها الطريق نحو السلاح النووي. وأضاف ترامب أن الاتفاق لا يزال قيد الصياغة ولم يعلن مضمونه بعد، داعيا إلى تجاهل منتقديه الذين يهاجمون أمرا لا يعرفونه حسب قوله. الرئيس الأمريكي شدد على أنه لن يبرم صفقة سيئة مع إيران. هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. قبل ذلك كانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم. ترامب قد يمنح لإيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي لا دولارات مجمدة. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه، وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تتبقى الصياغة. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة، قائلا أن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين. روبيو تحدث عن ما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية، معربا عن أمله في إتمام الأمر، محذرا الإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. الوزير الأمريكي أوضح أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، كما اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران.
1: What I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. So, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, and we should all be very confident, that we're not going to have a, we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: What about Lebanon? Is Lebanon?
0: معنا من إسلام أباد الدكتور عبد الرحمن الصالح الصحفي والمحلل السياسي المختص في جنوب آسيا. دكتور حياك الله. يعني بداية اللي أسأل عن دور باكستان في هذه المعضلة، أنه كان ثمة تفاؤل كبير، عدنا إلى ربما التشكيك حتى في توقيع هذا الاتفاق الإطاري. نتحدث عن طلب باكستان من أن تكون الصين الضامن الحقيقي في أي اتفاق.
3: هذا ما يجري حقيقة، أن إسلام أباد يبدو أنها أصبحت تدير غرفة عمليات معلنة وليست مغلقة كما يشاع. هذا ما نراه على الأقل حتى اللحظة، كون إسلام أباد كثفت من جهودها السياسية والدبلوماسية والعسكرية. يعني اليوم يلحق به رئيس أركان الجيش، بمعنى أن هناك أن إسلام أباد والدول المعنية كذلك لا تريد أن تترك ولو نسبة 1% من الخطأ لأي تصعيد عسكري غير مسبوق، يعني غير متوقع مثلا النتائج فيما بعد. كذلك يبدو أن إيران، حسب ما فهمنا كذلك، أن إيران تبحث عن 3 ضمانات معنية، 3 ضمانات من قبل الجانب الباكستاني على الأقل قبل التوقيع على أي اتفاقية، سواء كانت الضمانات الأمريكية الإيرانية من خلال الرفع التدريجي لفتح المضيق.

0: وكذلك لخفض التصعيد أو الضمانات الخليجية فيما يخص تجارتها، وكذلك الأمن الملاحي أو الضمانات الدولية وهي ما تسعى لها وإن كانت تشكك إيران في نجاحها. الضمانات الدولية أي الصين أن تكون ضامنة فعلا لهذا المستوى من الحدث قبل التوقيع على أي مذكرة تفاهم. ترى باكستان اليوم أن إيران لديها حتى شك في مسألة الضمانة، كونها قد دخلت الصين من قبل في ضمانة الاتفاق النووي عام 2015، ثم عندما تم الانسحاب في 2018 من قبل الجانب الأمريكي لم تقدم الصين شيئا، ولذلك يبدو أن هذا الحراك الدبلوماسي السياسي العسكري اليوم الذي تقوم به باكستان إلى الصين هو لإقناع إيران أن الصين ضالعة بقوة هذه المرة في هذه الضمانة من ناحية، وأن الدول المعنية أيضا ستساهم في مسألة الضمانة. نعم، الخليج العربي بشكل خاص والصين يبحث عن استقرار المنطقة قدر الإمكان وعدم تصعيدها عسكريا.
1: يعني في مسألة الضمانات، يعني هل الصين ستقدم شيئا مختلفا عما حدث في 2015، أم أن إيران تريد شيئا مختلفا حتى تقبل الضمانة الصينية؟
0: هنا ما يعتقد أنه ربما تكون هذه المرة الضمانة هي إيجاد دولة محايدة، ربما تكون باكستان الدولة الوسيطة كمشرفا على مضيق هرمز، أو على الأقل إيجاد قوة مثلا محايدة تقوم بالإشراف على مضيق هرمز وعدم عسكرته من قبل أي أحد من الأطراف أو الابتزاز. ربما هذا ما قد يناقش أيضا في الغرف المغلقة، وربما هذا ما قد نراه، أن هذه القوة التي ربما أو الدولة التي ستشرف بشكل خاص على مضيق هرمز هي التي ستكون مقبولة على الأقل من جميع الأطراف. في الوقت الحالي لا توجد دولة مقبولة على الأقل أو لديها ثقة من جميع الأطراف مثل باكستان، والصين تدعم باكستان استراتيجيا في هذا الأمر. كذلك إيران ليس لديها أي دولة مثلا تساعدها في الوقت الحالي مثل باكستان بما يربطهم، سواء كانت من الحدود بين البلدين الطويلة أو الاتفاقيات الأمنية أو كذلك الروابط الثقافية والدينية.
1: طيب أنا ما ودي أن أتساءل أنه يعني انضمام قائد الجيش إلى رئيس الوزراء الباكستاني في المحادثات مع نظيره الصيني ماذا يعني؟ هل عملية فنية مناقشة تلك الأمور أم ماذا؟ عسكرية؟
0: هذا يحمل رسائل نعم، هذا يحمل رسائل ربما أمنية وعسكرية سرية جدا نقلت من الجانب الإيراني ربما إلى الجانب الصيني، ويريد أن يسمع ذلك مثل ما سمع من قبل الجانب الإيراني وتخوفاته، يريد أن ينقلها بنفسه. خاصة أننا رأينا خلال الفترات الماضية أن الرسائل الكبرى أو التي هي في غاية الحساسية ينقلها عاصم منير بنفسه، وهذا ما رأينا حتى في المناقشات السابقة عندما ذهب إلى واشنطن يحمل الرسالة نفس الكيفية. الآن هو من يحمل الرسالة إلى الصين، ومن ثم يريد أن يسمع من الصين، ومن ثم ربما يكون هناك اتصالا مرئيا بين الصين وإيران لمناقشة هذا الأمر، أو ربما يعود مرة أخرى إلى إيران، يعني ربما أيضا يعود إلى دولة خليجية ويلتقي بمسؤولين أمريكيين. هناك بعض الرسائل السرية حتى التي لا يمكن الإفصاح عنها في الاتصالات طيب المغلقة
1: وإنما بشكل مشكلتنا في الصياغة أم في المطالب؟ يعني اليورانيوم المخصب أم طريقة الطرح، وبالتالي الأمريكيون يريدون استسلاما إيرانيا؟
0: طريقة الإخراج إن صح القول، ليس طريقة الطرح ولا طريقة المطالب، وإنما طريقة الإخراج حتى تحفظ ما وجهي البلدين، أو خاصة على الأقل الجانب الإيراني أمام قاعدته الشعبية أنه تمت صياغة هذه المطالب بما يراعي، وهو ما تكلم عنه وزير الخارجية الباكستاني، بما يراعي كذلك انتصار الطرفين على الأقل في هذه الجولة من المفاوضات أو المعركة.
1: شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحمن الصالح الصحفي والمحلل السياسي المختص في جنوب آسيا من إسلام آباد، شكرا لك. كشفت شبكة سي بي اس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت أن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعات، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل لاتفاق. في الأثناء نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن إيران لا تقبل ربط الإفراج.

0: تراجع عن أموالها المجمدة مقابل إخراج اليورانيوم المخصب. وقالت المصادر إن طهران لا تستبعد فشل المفاوضات رغم الحديث عن مؤشرات إيجابية في المحادثات مع واشنطن. المصادر أكدت أن خلافات لا تزال قائمة حول بعض بنود مسودة التفاهم بسبب ما وصفتها بالعراقيل الأمريكية. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.
1: نحن مستعدون لمنح العالم تطمينات بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، لا نسعى لإثارة الفوضى في المنطقة، بل إن إسرائيل هي من تؤجج الاضطرابات وتسعى إلى تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى وتعمل بطرق مختلفة على إبقاء الحروب والتوترات والخلافات مشتعلة في المنطقة.
0: عطفا على ما سبق، ووفق التصريحات الأمريكية الاتفاق أصبح ممكنا، ولكن السؤال الأهم الآن: ما هي ملامح هذا الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران؟ إذن هي ساعات حاسمة وفارقة باتجاه الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، الذي من شأنه أن يعيد مسار الدبلوماسية إلى الطريقة التي تضمن تجنب المزيد من التصعيد. الاتفاق المبدئي شكل المرحلة التفاوضية بين أمريكا وإيران وفق مصادر العربية. جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في يونيو المقبل، حيث سيرسل رئيس الوفدين عند بدء التفاوض على الاتفاق النهائي. في المرحلة الأولى ستتولى باكستان إعلان مذكرة التفاهم أو الاتفاق المبدئي الذي سيحمل اسم إعلان إسلام أباد دون الحاجة لحضور أطراف التفاوض، ثم سيليها تفاوض على اتفاق حول القضايا النهائية. اتفاق الإطار الذي نتحدث عنه وهو المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم أو إنهاء كل الأعمال العسكرية على كل الجبهات ورفع الحصار الاقتصادي البحري عن الدخول والخروج من وإلى الموانئ الإيرانية. الزاوية المهمة أيضا في اتفاق الإطار المرتقب هي الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. هنا يجري الحديث عن نحو 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة. وفق مصادر العربية فإن الوسطاء سيعلنون عن مفاوضات حول اتفاق تفصيلي بعد إعلان الاتفاق الإطاري، على أن تتضمن جولات التفاوض القادمة بحث نقاط تفصيلية حول تخصيب اليورانيوم الإيراني.

0: معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة. دكتور عامر أهلا بك. اليوم وهذه التطورات السريعة والمتسارعة، يعني قائد الجيش الباكستاني ينضم إلى رئيسي الوزراء الباكستاني والصيني للحديث، هل معنى ذلك بنقل الرسائل السرية أو التخوفات الإيرانية أو المطالب الأمريكية حتى معنى جديد لعسكرة المنطقة أو الخليج وتحديدا مضيق هرمز؟
1: أول حاجة الباكستانية لطرف آخر ضاغط أكبر على إيران، لأنه في النهاية لا يمكن الحديث عن ملفين، ملف هرمز الآن وملف موضوع النووي وإخراج اليورانيوم. واضح أنه بصورة مباشرة باكستان ترى أنه متعثرة الأمور وبحاجة إلى دفع، لأنه في كل مرة باكستان تخرج أو تسوق لانطباعات إيجابية ننتهي بنقاط وتصريحات مباشرة من بعض القيادات الإيرانية لتنفي هذا الموضوع فيما يتعلق في موضوع هرمز أو فيما يتعلق بموضوع النووي وإخراج اليورانيوم، وبالتالي تصبح أمام حالة من الجمود وحالة يعني استعصاء كامل لا يمكن الخروج منها إلا بدخول طرف ضاغط أكثر على إيران، ضامن أيضا لبعض الأمور وقادر أن يقدم على الأقل ما بين الرؤيتين، قادر أن يقدم شيء، لأنه في النهاية واضح أنه الصين إذا ما اعتبرنا مضيق هرمز

0: بالنسبة لها هو مهم، وبعد زيارة الرئيس ترامب هناك بوادر إيجابية بدأت تظهر في موضوع تعطيل أو تأجيل تسليم السلاح إلى تايوان للإدارة الأمريكية، وهذا لا يمكن تفسيره صينيا إلا بشيء إيجابي، وبالتالي يمكن أن تكون فكرة الضغط الآن المباشر على الصين لتلعب دور إيجابي في ملف آخر، وهو ملف يمكن أن يكون مهم بالنسبة لها وقادر على تحريك جموده في ملف ما يتعلق بموضوع النووي وموضوع الملاحة في مضيق هرمز. طيب. لكن فعليا أعتقد النقاط التي تعيدنا دائما إلى المربع الأول هي نقاط شائكة.
1: دكتور خليني بس أقرأ لك هذه العواجل ومن خلالها ربما تتضح الصورة أكثر قليلا. الخارجية الإيرانية تقول في هذا الخبر العاجل: مذكرة التفاهم الحالية تتعلق فقط بإنهاء الحرب. مذكرة التفاهم الحالية تتعلق فقط بإنهاء الحرب. أيضا الخارجية الإيرانية تقول: مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز. مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز. كذلك يعني إيران تتراجع وتقول أنها لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية قالت أن لا خطط الآن لإرسال وفد إلى باكستان. وكذلك قالت الخارجية الإيرانية: عراقجي لن يشارك في اجتماعات مجلس الأمن بسبب مشاكل تتعلق بالتأشيرة. دكتور يعني هذه المذكرة أو الإطار التفاهم لا يتحدث عن حل كامل، ولكن وفق إيران أنا أتحدث من أنها فقط تتعلق بإنهاء الحرب، ليست لإدارة مضيق هرمز، ليست الصورة الجديدة لمضيق هرمز.
0: وهذا ما تريد إيران، لأنه إيران تعلم أنه عدم إنهاء الحرب هو الفخ الذي وقعت به بالطريقة التي قام بها ترامب بإيقاف الحرب وعدم إنهائها وفرض حصار، هو وضعها فعليا في فخ كبير، أنه كل يوم يمر هي تخسر، في كل يوم يمر تتعمق أزمتها، في كل يوم يمر تعطي الرئيس ترامب مساحة أكبر لتدويل الملفات أهمها مضيق هرمز وحتى الموضوع النووي. فهي تعلم تماما أن المدخل لأي اتفاق لابد أن يكون ليس فقط بوقف الحرب بل بضمانات عدم تكرارها. ولكن الرئيس ترامب استخدم ثلاث مصطلحات مهمة: أولا قال أنه ليس في عجلة من أمره وإبقاء الحصار مستمر وقوي، وثالثا أنه هو اليوم لم يتحدث أي شيء عن سحب المنظومة العسكرية الأمريكية الموجودة بسبب إيران. فبالتالي ثلاث نقاط تجعل الإيراني مقتنع تماما أنه فكرة إنهاء الحرب هي أساس الدخول إلى المفاوضات. ليأتي روبيو أيضا ويضيف أخطر ما قال في هذا اليوم، هو موضوع أن إسرائيل الحق أيضا في تأمين نفسها في مواجهة إيران، وهو كأنه إعلان أنه يمكن أن تغلق الحرب مع الولايات المتحدة لكنها تفتح مع إسرائيل وبالتالي ضمنا مع الولايات المتحدة. فأعتقد أن كل هذه المعطيات بالنسبة للإيراني هي معطيات مقلقة، لأنه هو الهدف الأساسي.
1: ما هو المخرج أمام الإيراني؟ ما الذي يمكن أن يفعله الإيراني؟ وما الذي يقدمه الأمريكي على الأقل؟ لا أريد أن أقول تنازلات، ولكن تعديل وتخفيف هذه المطالب.
0: هو الأمريكي يمكن أن يساعد إيران في تجميل فكرة الخسارة الإيرانية، تجميلها بمعنى أنه يعلم أنه في النهاية ما يفرض على إيران له تأثير داخلي، أي بمعنى صورة النظام الحاكم، شكله، تركيبته، وبالتالي هو يصر على أنه لا، هو الهزيمة. وعندما يقول أنه يبدأ في النووي وهو غير مستعجل ولا بد أن يكون الاتفاق كما يريد هو ويستمر في شراء الوقت الأمريكي حاليا، ويعلم أنه في النهاية هو عامل القوة باتجاهه. الإيراني مضطر أن يقدم تنازلات، لكن فعليا هو لا يستطيع أن يقدم تنازلات سريعة أو كاملة، لأن انعكاسها سيكون خطير عليه في الداخل قبل أن يكون في فكرة المواجهة مع إيران. فنصبح أن المفاوضات والاتفاق أخطر على النظام في إيران من فكرة إعادة الحرب مع الولايات المتحدة.
1: دكتور عامر السبايل، مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي، جزيل الشكر لك. في تطورات أزمة إغلاق مضيق هرمز، أعلنت البحرية البريطانية استعدادها للمساهمة في تطهير مضيق هرمز من الألغام، مشيرة إلى أن مئات البحارة البريطانيين ينتظرون الأوامر لمباشرة مهامهم بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام من بين واشنطن وطهران. وزار وزير القوات المسلحة البريطانية السفينة لايم التي تستعد لعملية دولية محتملة لتأمين المضيق بالتنسيق مع فرنسا. قبل ذلك كان محسن رضائي المستشار العسكري لمجتبى خامنئي قال إن

0: إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي حسب تعبيره.
1: لماذا ينبغي أن تتولى إيران إدارة مضيق هرمز؟ لأننا لا نريد أي تهديد لأمننا القومي. مضيق هرمز مغلق لمنع انعدام الأمن ومواجهة أي تهديد عسكري لإيران ولمنع اندلاع حرب أخرى سواء ضد إيران أو ضد دول أخرى. تم إغلاقه، نعم، مضيق هرمز مغلق من هذا المنطلق.
0: أما عن جديد التداعيات الاقتصادية الناتجة لإغلاق المضيق، فانخفض سعر النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق وترجيحات بقرب فتح مضيق هرمز، وهبطت عقود خام برنت الفورية مع بداية تعاملات الأسبوع بنحو 5.14% ليتداول عند 98 دولارا و22 سنتا للبرميل في أدنى مستوى له منذ أسبوعين. كما انخفض خام تكساس الأمريكي بنسبة 5.21% ليتم تداوله أقل من 92 دولارا للبرميل. هذه النشرة مستمرة وفيها الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض لن يكون استسلاما أو تنازلا، وروبيو يستبعد تحقيق السلام طالما بقي حزب الله مسلحاً.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

حياكم الله. إذا أيضا في هذه الأخبار العاجلة، البث الإسرائيلية تقول رئيس الأركان قال إنه يجب مهاجمة بيروت ردا على مسيرات حزب الله. البث الإسرائيلية عن رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إنه يجب مهاجمة بيروت ردا على مسيرات حزب الله. نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية شملت طوباس، نابلس والخليل وطول كرم والقدس والبيرة، وتخللتها مداهمات واعتقالات وانتشار عسكري. اقتحمت القوات بلدة عقابة ومخيم عسكر القديم وقرية سالم شرق نابلس، كما اقتحمت بيت آمر وبني نعيم ودومة وسبسطية وزيتا وعنتا، وداهمت منازل عدة، كما داهمت مخيم الأمعري جنوب البيرة واعتقلت عددا من الشبان. إلى تطورات في لبنان، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يمثل مطلبا وطلبا.

اللبنانية ثابتة لا تنازل عنه. وأكد الرئيس اللبناني على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال الجيش والقوى الأمنية الشرعية. وأضاف عون أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم

0: ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية. ووفق وزارة الصحة، أسفرت غارات أمس الأحد عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال العمليات القتالية في جنوب لبنان، مشيرا إلى إصابة جندي آخر بجروح بالغة في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. معنا من بيروت مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، أهلا بك. بداية لأخذ فكرة وصورة عن الوضع الميداني.
1: عادل، الوضع الميداني هو مشابه لليومين الأخيرين، حيث شهدت الكرة الجنوبية تصعيد كبير عسكري كبير متزامن مع الحديث عن التوصل ربما لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. كان هناك خاصة تركيز على الكرة في قضاء النبطية، إن كان بحال يعني كان هناك إنذارات تضمنت عدد كبير من هذه الكرة أو من خلال الغارات المتكررة عليها. طبعا هناك إنذارات أخرى وكرة أخرى تتعرض لغارات متواصلة، إن كان في قضاء صور أو في قضاء جزين كما جاء اليوم في إنذار اليوم الذي تضمن إنذار اليوم كرة من قضاء جزين، كرة من قضاء النبطية، وأيضا قرية في البقاع الغربية. البقاع الغربية أيضا كان يوم أمس استهدف، يعني تم الطلب من سكان بعض قراه بالإخلاء، وكان قد تعرض أيضا لغارات، علما بأنه ليس دائما، يعني دائما يكون هناك إنذارات ولكن ليست الكرة التي تنذر فقط هي الكرة التي تستهدف. الغارات تطال كرة أحيانا لا تستهدف، وأحيانا يكون هناك استهداف لقرية وبعدها بدقائق يكون هناك إنذار يسمي هذه القرية، كما رأينا في الكرة التي كانت تستهدف أمس مثل عرب صليم، كان هناك استهداف وبعد دقيقتين كان هناك إنذار بإخلائها. منذ منتصف اليوم هناك أكثر من 20 قرية، منذ منتصف ليل أمس كان هناك أكثر من 20 قرية تعرضت لغارات، وأحيانا القرية الواحدة تتعرض لأكثر من غارة حربية. أيضا هناك كان لافت هذا الصباح مسيرات استهدفت ثلاث سيارات أدت إلى مقتل ثلاث أشخاص صباحا، فيما وزارة الصحة يوم أمس كانت قد حدثت عدد القتلى الذي وصل إلى 1351 قتيل. إضافة تحدثت مرة جديدة عن استهداف المسعفين الذين قتل منهم يوم أمس اثنين أيضا على الأقل، تابعين الهيئة الصحية التابعة لحزب الله وجمعية الرسالة التابعة لحركة أمل.
0: طيب، بين يعني حديث نعيم قاسم يوم أمس وإسقاط الحكومة وكذلك بما قال عنه روبيو بأن الحل بوجود حزب الله ربما يكون صعبا، ردود الأفعال حول ذلك؟
1: طبعا موضوع إسقاط الحكومة من قبل حزب الله، اليوم الحكومة هي بالقرارات التي تتخذها، إن كان بالقرارات التي رفضها أمين عام حزب الله عادة ورفضها يوم أمس بتجريم العمل العسكري لحزب الله أو بتوقيف العمل على القرض الحسن، وهنا كان عندما هدد بأنه إذا اتخذت الحكومة قرار بإغلاق القرض الحسن سيكون هناك تحرك بالشارع لإسقاطها، إضافة لموضوع بأنه طالب منها يعني التراجع والاستقالة إن كانت لا يمكن أن تؤمن يعني السلام مع يعني السلام للبنان، إضافة إلى سيادة لبنان. القرارات التي تتخذها الحكومة هي قرارات توافق عليها جميع الأحزاب اللبنانية. اليوم من يقف ضد الحكومة هو حزب الله، وأحيانا حركة أمل يكون لديها بعض الملاحظات، ولكن حتى بالقرارات التي اتخذتها الحكومة وزراء حركة أمل داخل هذه الحكومة كانوا قد وافقوا عليها، بينما وزراء حزب الله لم ينسحبوا. لذلك كان هناك بعض التساؤلات حول هذا الخطاب وحول بأنه لماذا لا يسحب حزب الله وزراءه من الحكومة إن كان يرى بأن القرارات التي تتخذها هي قرارات سيئة إلى هذا الحد، إضافة إلى أنها المرة الأولى التي يكون فيها هناك رد مباشر من وزير خارجية أمريكي على تهديدات حزب الله، خاصة وأنه في حروب سابقة مثل لما حدث في حرب تموز مثلا كان أيضا هناك تحركات شهدها الشارع بعد الحرب، كما حدث في السابع من أيار أدت إلى إسقاط الحكومة حينه. لذلك هناك تخوف بأنه في كل مرة يكون هناك هناك حرب يخوضها حزب الله يحاول من خلال بعدها إسقاط الحكومة، ولكن يعني يبدو هذه المرة بأن

0: الوقائع تبدو مختلفة، وهذا الأمر يعني حتى من قبل يعني أشخاص محسوبين أو مؤيدين لفكر حزب الله يتساءلون إلى متى يعني هذا الانفصال عن الواقع.
1: شكرا جزيلا لمراسلة العربية غنوة يتيم من بيروت. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت وكالة انترفاكس الروسية بتضرر البنية التحتية للطاقة بمنطقة بيلغرود جراء هجوم أوكراني وصفته بالواسع النطاق. وقالت السلطات المحلية في بيلغرود أنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق. قبل ذلك كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين قد أدانت الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، معتبرة أن الهجمات تعكس ما وصفته بوحشية الكرملين وعدم اكتراثه بحياة المدنيين أو بمسار مفاوضات السلام حسب وصفها. وأكدت فوندرلاين على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تقديم مساعدات إضافية لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية. هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت توجيه ضربة انتقامية مكثفة لمنشآت قالت إنها تابعة للإدارة العسكرية في أوكرانيا، وذلك عبر استخدام منظومة صواريخ أورشينيك الباليستية وصواريخ اسكندر وصواريخ كنزال فرط الصوتية وصواريخ تسيركون المجنحة، بالإضافة إلى صواريخ بحرية وبرية وطائرات مسيرة هجومية. العاصمة الأوكرانية كييف نالت نصيب الأسد من الضربات الروسية، قصف أدى إلى تدمير وانهيار أجزاء كاملة من مبانٍ سكنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق رئيس بلدية كييف. أيضا مقاطعة تشيرني هيف وسومي شهدت قصفا روسيا مكثفا تركزت فيه خروقات وقصف مدفعي على طول الحدود الشمالية. أما مدينة بيلا تسيركفا التي تقع في وسط أوكرانيا، يؤكد الرئيس الأوكراني أنها قصفت بصاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أورنيتشيك، مشيرا إلى أن الهجوم شمل 600 طائرة مسيرة و90 صاروخا وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 83 شخصا. كل هذا الدمار تسبب فيه صاروخ أورشينيك ما أثار القلق لدى الدول الغربية. هل حقا يمنح صاروخ أورشينيك موسكو أوراقا جديدة في ساحة المعركة؟ هذا الصاروخ أو أورشينيك أو شجرة البندق بالروسية يعد أحدث طرازات الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية التي طورتها روسيا سرا أيضا، كما يصنف ضمن الأسلحة الاستراتيجية المصممة لتنفيذ ضربات بعيدة المدى بسرعة هائلة وقدرة عالية على اختراق أنظمة الدفاع الجوي الحديثة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد كشف عن استخدام الصاروخ على جبهات القتال للمرة الأولى في نوفمبر العام 2024 خلال الحرب في أوكرانيا، عندما استهدفت به موسكو منشأة عسكرية في مدينة دنيبرو الأوكرانية. أما تقنيا هذا الصاروخ يمتلك سرعة هائلة تصل إلى نحو 10 ماخ، أي ما يزيد عن 13,000 كيلومتر في الساعة، وهذا طبعا يمنحه قدرة على الوصول إلى الأهداف خلال دقائق، يعقد أيضا عملية اعتراض من قبل منظومات الدفاع الجوي المختلفة. مدى الصاروخ يتراوح بين 3,000 و5,500 كيلو متر، وهذا يجعله أيضا قادرا على الوصول إلى أي عاصمة أوروبية. يعتمد كذلك الصاروخ على تقنية MIRV الخاصة بالرؤوس الحربية المتعددة، حيث ينفصل في مرحلة أخيرة إلى عدة رؤوس مستقلة قادرة على ضرب أهداف مختلفة في وقت متزامن، كما يمكن تزويده برؤوس تقليدية أو نووية شديدة التدمير. موسكو تؤكد أن الصاروخ قادر على اختراق جميع منظومات الدفاع الجوي الحالية بما فيها منظومة

0: باتريوت بسبب السرعة الكبيرة والمسار الحاد والقدرة على المناورة أثناء التحليق.
1: هنا في منطقة لوكيانوفكا بالعاصمة كييف، حيث طال الدمار الأوسع هذا الجزء من المدينة بعد الهجوم الروسي المكثف خلال الليل. حريق هائل اندلع في مركز تجاري، كما تعرضت محطة مترو لوكيانوفكا لأضرار كبيرة، إضافة إلى مصنع أرتوم الذي استهدف عشرات المرات منذ بداية الحرب. إلا أن هجوم اليوم تسبب بدمار غير مسبوق داخله وفي المناطق المحيطة به. الهجوم الروسي يعد من أعنف الهجمات الجوية التي شهدتها أوكرانيا منذ بداية الحرب، إذ استخدمت موسكو مزيجا من الصواريخ الباليستية والمجنحة إلى جانب مئات الطائرات المسيرة، وكان الهدف الرئيسي العاصمة كييف. عمدة كييف فيتالي كليشكو قال أن الأضرار سجلت في جميع أحياء العاصمة تقريبا، مع اندلاع حرائق في مباني سكنية ومدارس ومراكز تجارية ومنشآت مدنية، إضافة إلى تضرر أبراج سكنية وبنية تحتية وسيارات. وارتفع رفعت حصيلة الضحايا في كييف إلى 69 مصابا، بينهم فتى يبلغ 15 عاما، فيما أدخل 36 شخصا إلى المستشفيات. وأكدت السلطات مقتل شخصين على الأقل في العاصمة. وعلى مستوى أوكرانيا، أعلن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن عدد المصابين تجاوز 83 شخصا، إضافة إلى سقوط قتلى في عدة مناطق. زيلينسكي وصف الهجوم بأنه ضربة ثقيلة وغير مسبوقة، مؤكدا أن روسيا تواصل استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، ودعا الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة الضغط على موسكو، مشددا على أن أوكرانيا سترد على كل ضربة روسية بشكل عادل. حذيف عادل، العربية، كييف.
0: نشرتنا مستمرة وفيها الطيران المدني السعودي ترخص لطائرات بدون طيار لنقل الأدوية في المشاعر المقدسة.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: ان الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم انت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
7: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: حياكم الله. تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40 منهم مباشرة إلى مشعر عرفات مع نهاية يوم التروية. وتنفذ عمليات النقل وفق خطة تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24,000 حافلة وسط متابعة أمنية وميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة حركة المشاة في المشاعر، تتواصل أعمال تطوير البنية التشغيلية في مشعر منى عبر مشاريع متخصصة لتضليل المسارات وتلطيف الأجواء بهدف تعزيز راحة الحجاج وتحسين انسيابية الحركة أثناء

0: إحدى المناسك. التفاصيل مع سلطان السلمي.
1: مئة وخمسة آلاف متر مربع مساحة مشروع تظليل مسارات المشاة في مشعر ميناء، تعمل على تلطيف الأجواء في الممرات التي تشهد كثافة عالية للحجيج أثناء أداء مناسك الحج. زودت بمراوح الرذاذ وكاميرات المراقبة لإدارة الحشود، تعزز المسارات المظللة عملية الربط والتنقل بين مختلف مقرات السكن بمشعر ميناء لجعل حركة الحجيج انسيابية والأجواء أكثر راحة.
2: تقع هذه المظلات في مسارات الحشود المؤدية من مشعر عرفات إلى مشعر ميناء بالطرق التي تتكاثر فيها الحشود وحجاج بيت الله الحرام المؤدين لنسكهم. تتكون هذه المظلات من أعمدة الحديد ومن القماش البيفيسي القابل للنفاذية والمقاوم للحريق.
3: خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء للمشاة وتعزيز مستويات الأمان عبر المراقبة الذكية وتحسين جودة الربط بين المواقع الحيوية بمشعر ميناء ورفع كفاءة وانسيابية المسارات في أوقات الذروة تعد من أهم المكتسبات التشغيلية لمشروع المسارات المظللة.
1: نفذت شركة كيدان للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 25 مشروعا نوعيا بزيادة بلغت 100% عن موسم الحج الماضي. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
0: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام طائرات دون طيار في المشاعر المقدسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية خلال موسم الحج.

0: هذا وضمن جهود تطوير تجربة المسافرين، أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خدمة فندق الحقائب كأول تجربة من نوعها في المنطقة لتوفير حلول ذكية وآمنة لحفظ أمتعة العابرين والمسافرين. مراسل العربية هانس فيان معه التفاصيل.
1: 8000 متر مربع هي مساحة ما يعرف بفندق الحقائب المنفذ داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة غرب السعودية، الذي يتسع لأكثر من 4500 حقيبة، صمم ليكون مكان حفظها أثناء فترة التوقف المؤقت للمسافرين العابرين عبر المطار أو المغادرين من المطار بوقت كاف.
2: تميز مطار الملك عبد العزيز أنه يوفر يوم خدمة ممتازة لشحن أمتعة المسافرين بوقت كافي قبل إقلاع رحلاتهم، وهذا النوع من الخدمات اللي هي تخزين الأمتعة بشكل آلي وآمن.
1: مسار إلكتروني مخصص لتوجيه الحقائب وروبوتات تحملها إلى مناطق التخزين في درجة حرارة لا تتجاوز 27 درجة مئوية للحفاظ عليها وعلى ما بداخلها.
2: الهدف منها اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات سفر المسافرين قبل موعد رحلاتهم، وتخدم أكثر من نوع من المسافرين سواء كان حجاج ومعتمرين أو حتى المواصلين عبر مطار الملك عبد العزيز صار رقم واحد. بطاقة استيعابية تتجاوز 4150 قطعة في آن واحد يمكن تخزينها على مساحة 8000 متر مربع.
1: تجربة حفظ الحقائب بهذه الطريقة هي الأولى على مستوى المنطقة، حيث توفر للمستفيدين المساحة الكافية والخصوصية العالية والخدمة السريعة. لقناة العربية هانس فيان، مطار الملك عبد العزيز، جدة.
0: نستكمل النشرة مع التطورات المتعلقة بانتشار فيروس

إيبولا. كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي عند نقطة تفتيش موتجي بالا قرب بونيا مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغوبالو المنجمية التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا. وفرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المشاة الذين يعبرون الطريق بين المدينتين وكذلك مستقلي المركبات. كما كشفت وزارة الصحة الكنغولية عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس إيبولا من أصل مئات الحالات المشتبه بها. في بريطانيا حثت نائبة رئيس الوزراء السابقة حثت كير ستارمر على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 واصفة الخطوة بالأمر الملح. تأتي هذه الدعوات وسط تزايد تكهنات باتجاه حكومة ستارمر لتبني سياسة مشابهة لاستراليا تقوم على فرض حظر كامل على استخدام منصات التواصل لمن هم دون سن 16 عاما. لكن 5 دراسات انتقدت التجربة الاسترالية ووصفتها بأنها غير فعالة، موضحة أن ما لا يقل عن 60% من الأطفال الاستراليين دون سن 16 عاما لم يلتزموا بالحظر أو تمكنوا من الالتفاف عليه بطرق مختلفة. في بريطانيا أيضا ولكن سياسيا، هذه المرة نقلت صحيفة ذا ديلي تيليغراف تحذيرات صادرة عن زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، اتهم فيها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأنه يخاطر بتفتيت اليمين ويقدم خدمة لمرشح حزب العمال الحاكم عمدة مانشستر أندي برونهام على حساب مرشح حزبه روبرت كينون. واعتبر فاراج أن دعم ماسك للنائب روبرت لوي الذي يتزعم حزب استعادة بريطانيا اليميني صب لصالح بورنهام في الانتخابات الفرعية، حيث تقدم بفارق ضئيل وحصل على 43 نقطة مقابل 40 نقطة لكينون في منافسة حامية على المقعد، فيما حل لوي في المركز الثالث بنسبة 7%، بينما توزعت النسب المتبقية البالغة 10% بين الأحزاب الأخرى. وكان ماسك قد أعاد نشر تدوينة لوي عبر منصة إكس مع تعليق استعادة بريطانيا، الأمر الذي وفقا لفراج أدى إلى خسارة مرشحه. وفي الولايات المتحدة أعلن حاكم كاليفورنيا جيفن نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج تحسبا لوقوع انفجار بعد حدوث تسرب في خزان للمواد الكيماوية. وحثت سلطات الولاية عشرات الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم، فيما استجاب نحو 40,000 من منطقة لوس أنجلوس الكبرى حيث يقع الخزان ويحتوي على نحو 130,000 لتر من المواد السامة. إلى الفلبين، حيث لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في انهيار مبنى من 9 طوابق كان لا يزال قيد الإنشاء في مدينة أنجليس الفلبينية. وتخشى السلطات أن يزيد هذا العدد مع تضاؤل فرص الوصول في الوقت المناسب لانتشار نحو 20 شخصا محاصرين وسط مخاوف من وجود المزيد تحت الأنقاض، معظمهم من عمال البناء. عمليات البحث المستمرة نجحت في إنقاذ 24 شخصا من المواقع وشخصين من فندق مجاور تضرر أثر حادث السقوط، ويجري المسؤولون تحقيقا لمعرفة سبب الحادث، لكن الدلائل تشير إلى احتمال وجود أخطاء في التصميم.

بشأن معظم النقاط مع أمريكا. ترامب يطالب فريقه التفاوضي بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق مع إيران. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. إنترفاكس الروسية تفيد بتضرر البنية التحتية للطاقة في بلغرود بعد هجوم أوكراني. لمواجهة تفشي إيبولا الكونغو تشدد إجراءات الفحص الطبي للقادمين من شمال شرقي البلاد. انتهت النشرة، زميلة رجاء معكم على رأس الساعة، دمتم في رعاية الله.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
6: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. طهران تتراجع عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، والخارجية الإيرانية تؤكد أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي بند لإدارة المضيق. وفد باكستاني يبحث الملف الإيراني مع القادة الصينيين، وإسلام أباد تصر على دور صيني ضامن في أي اتفاق. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. روسيا تصد هجوما مكثفا لمسيرة أوكرانية وهجوما على بيلغورود يؤدي لأضرار في البنية التحتية للطاقة. الصحة العالمية تؤكد 100 حالة مصابة بإيبولا في الكونغو، وزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 200 وفاة. وسط دعوات للتريث وإنجاز الاتفاق بشكل صحيح وفي ظل حراك دبلوماسي باكستاني، وصل اليوم إلى الصين أو تتوالى المعلومات عن مذكرة التفاهم المحتملة بين كل من إيران والولايات المتحدة. في جديد هذه المعلومات ما أعلنته الخارجية الإيرانية بالقول إن إيران لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن مذكرة التفاهم المحتملة لا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن إدارة المضيق تخص الدولتين اللتين تطلان عليه، وأعلن التوصل لإطار عمل، لكن قال بأنه لا يمكن لأحد القول بأن الاتفاق مع أمريكا أصبح وشيكا، وأوضح بأنه لا توجد حاليا أي خطط لإرسال وفد إلى باكستان.
1: هذه التطورات التي تم تداولها إعلاميا خلال الأيام الأخيرة هي نتيجة عدة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، كما لعبت بعض الدول الأخرى دورا خلال هذه الفترة. لذلك فإن القول أننا توصلنا إلى خلاصة بشأن العديد من القضايا المطروحة للنقاش هو أمر صحيح، لكن القول أن هذا يعني توقيع اتفاق وشيك فلا يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك.
0: من جهته قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران، ونقلت أكسيوس عن مسؤولين قولهم إن ترامب طلب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق والتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. قبل ذلك كانت شبكة فوكس نيوز نقلت عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم. ترامب قد يمنح إيران 5 أو 6 أو 7 أيام لصياغة اتفاق مقبول تحت نهج لا مخزون نووي ولا دولارات مجمدة. وأضاف المسؤول الأمريكي بأن إيران وافقت من حيث المبدأ على إطار التفاهم بينما تم إنجاز 95% منه، وأشار إلى وجود اتفاق بشأن المخزون النووي ومضيق هرمز بينما تتبقى الصياغة.

0: بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة، قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا لليوم الاثنين. روبيو تحدث عن ما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية، معربا عن أمله في إتمام الأمر ومحذرا للإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. الوزير الأمريكي أوضح بأن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، كما اعتبر أن إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران.
1: What I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. So, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, we should all be very confident, that we're not going to have a, we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: What about Lebanon? Is Lebanon?
0: معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا وسهلا بك. عبد الله، نبدأ معك بآخر التصريحات الرسمية الباكستانية حول هذا اللقاء الذي جرى بين رئيس وزراء باكستان والرئيس الصيني، وأيضا التصريحات المتعلقة بالدور الذي تريده باكستان للصين كضامن، هل هناك قبول صيني بذلك؟
3: رجاء، الحقيقة التصريحات رسمية قليلة وتكاد تكون شحيحة، هذا ما اعتدنا عليه من إسلام أباد. الواضح فقط من الأجندة التي حملها شهباز شريف كما تصرح إسلام أباد والخارجية الباكستانية بأنهم ذهبوا لمناقشة قضايا اقتصادية والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لكن المعلومات المسربة حقيقة هنا في إسلام أباد تشي بأن هناك ملفات أخرى ثقيلة جدا تتعلق بالتفاهم والوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة يبدو أن إسلام أباد باتت يعني ترغب بشكل أكبر بنقل جزء من هذا العبء أو هذا الحمل الكبير الذي على كاهلها إلى الصين، وكما ذكرت مصادر العربية بأن إسلام أباد تصر على أن تلعب الصين دورا ضامنا أكبر. الحقيقة منذ يوم أمس علمنا بأن باكستان تسعى بشدة لمحاولة دمج الصين أو أشراك الصين بقدر أكبر من الذي كان موجود. الصين هي موجودة الحقيقة، مشتركة وعلى تواصل دائم كانت منذ بداية تدخل إسلام أباد وعد نفسها لهذه الوساطة. علمنا من المسؤولين الباكستانيين بأن التواصل مع الصينيين هو شبه يومي الحقيقة، وربما في بعض الأيام كانت ساعي، كان يتم التواصل بشكل ساعي. أما اليوم فيبدو أن باكستان تريد دورا أكبر من الصين، يريدون من الصين في بداية أن لعب دور ضامن حتى لو كان غير مباشر. إضافة إلى ما رصدناه اليوم من الأجواء في إسلام أباد، يبدو أن المزاج العام بات أكثر حذرا وأقل احتفالية الحقيقة. بعد أن كان متفائلا جدا يوم أمس، كان الحديث في الإعلام الباكستاني وحتى في أروقة السياسة بأن الاتفاق بات وشيكا جدا، لكن اليوم يبدو أن الإيقاع بات أبطأ. المعلومات تفيد بأن باكستان يعني بدأت تضبط الإيقاع، وهي تعمل اليوم على تعديل صيغ بعض النقاط وتثبيت بعض النقاط الحساسة في هذا الاتفاق.
0: طيب، هل فعلا باكستان بدأت تضبط الإيقاع أمام حديث اليوم الخارجية الإيرانية بأنها لن تفرض رسوما على عبور المضيق، لكنها تتحدث بأن مذكرة التفاهم هاته لن تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز، وتقول بأن إدارة المضيق ستخص الدولتين اللتان تطلان عليه، وهذا ما هو مرفوض أمريكيا. بالتالي كيف يمكن تقريب المواقف بينها بين كل من إيران وواشنطن في هذا الباب؟
3: يبدو أن هذه هي النقلة الثالثة أو الرابعة أو التحول الثالث والرابع من قبل إيران بما يخص مضيق هرمز منذ بداية ذهاب محسن النقوي وزير الداخلية.

0: ليعلمنا من مصادرنا هنا بأن ملف مضيق هرمز كان متقدما جدا حتى على الملف النووي وعلى كثير من الملفات، وكنا يعني قد ورددنا معلومات بأن الملف يكاد يكون مكتملا أو شبه اكتمل في هذاك الوقت، وباكستان كانت تبشر بأن هناك أخبار جيدة خاصة فيما يخص مضيق هرمز بكامل تفاصيله ونقاطه الفنية. يعني كما علمنا أو كما شاهدنا بأن باكستان يعني أو الوفد الباكستاني رافقه وفد فني وفد تقني وفد قانوني، والمعلومات كانت لآخر لحظة تقول بأن ملف مضيق هرمز يكاد يكون شبه مكتمل، لا رسوم لا سيطرة ولا سيادة إيرانية. اليوم يعود الإيرانيون للانقلاب والتذبذب، هذا التذبذب بالحقيقة يبدو أنه لا يؤخذ به كثيرا، هذا ما تعلمناه من الباكستانيين دائما عندما كانوا يعني يغيرون آرائهم خاصة إعلاميا. الباكستانيون يقولون هذا مجرد ترويج إعلامي، لكن فيما وراء الكواليس يبدو أن إيران تتحدث بلغة مختلفة، ويبدو أن لديها مرونة حتى في الملفات الأكثر حساسية مثل ملف اليورانيوم ونقله والتجميد والتخصيب. عندما كانوا يعني مجتبى خامنئي عندما رفض رفضا قاطعا نقل اليورانيوم، علمنا من الباكستانيين بأن هناك صيغ أخرى ربما تكون مقبولة، سيتم يعني تسليم اليورانيوم لكن بصيغ أخرى التفافية يلتفون عليها. إذن لدى إيران الاستعداد للتنازل، لكن يبدو أن هذا الترويج الإعلامي يوازي ما خرج به دونالد ترامب يوم أمس بمنشوره على تروث سوشيال الذي هرعت بعده باكستان لتكثيف الاتصالات مع إيران لطمأنتها بأن هذه سياسة أمريكية داخلية تتعلق بإدارتهم الداخلية، إضافة إلى ضبط وتخفيف النبرة في الإعلام الحقيقة حتى لا يعني كما يقول الباكستانيون يبررون يخففون يعني من مستوى التفاؤل. حتى إذا تعثر بند واحد لا تظهر الصورة بالمظهر العام بأن مسار المفاوضات كله متعثر. إذن يبدو أن هناك روايتان أو أن هناك روايتين، رواية ظاهرية لكن ما يحدث خلف الكواليس بين الإيرانيين والوسيط الباكستاني، حتى فيما يخص أيضا التواصل بين الإيرانيين والصينيين. الصين منذ عدة أسابيع الحقيقة كانت تضغط باتجاه فتح مضيق هرمز وتأمين نقل الطاقة وناقلات النفط، ويبدو أن الجانب الصيني ممتعد، لا يريد أي سيادة ولا يريد أي سيطرة إيرانية، وأيضا حمل رسالة ثقيلة للجانب الباكستاني في ذاك الوقت، وخاصة بعد زيارة دونالد ترامب إلى بكين، بأن أن يكثف جهوده فيما يخص يعني بالمقام الأول مضيق هرمز، ثم القضايا الأخرى الأكثر حساسية مثل نقل اليورانيوم وغيره. يعني ربما ترجع كما ظهر فيما بعد من هذه الأوراق التي بدأت تطرح بأنه سيتم إرجاء هذه الملفات الثقيلة إلى ما بعد.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. أفادت مصادر العربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير انضم إلى رئيس الوزراء شهباز شريف في اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني. وأوضحت مصادرنا بأن شهباز شريف ناقش ملف إيران والاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والقادة الصينيين. وأكدت مصادر العربية أن إسلام أباد تصر على أن تؤدي بكين دور الضامن في أي اتفاق بين طهران وواشنطن. بدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية بأن بكين مستعدة للتعاون مع إسلام أباد للإسهام إيجابا في إعادة السلم والاستقرار في الشرق الأوسط في أقرب فرصة. رئيس وزراء باكستان شكر الرئيس شي جين بينغ والقيادة الصينية على دعمها الكبير لباكستان في تعزيز السلام وأيضا تحقيق وقف إطلاق النار.
2: أود أن أشكر الرئيس شي جين بينغ والقيادة الصينية على دعمهم الكبير لباكستان من أجل تعزيز السلام وتحقيق وقف إطلاق النار، ونحن نؤيد بالكامل خطة الرئيس الصيني ذات النقاط الأربع. أعتقد أنه يتعين علينا حقا أن نكون معا حتى ينعم العالم بأسره بالسلام وتعود الأعمال إلى طبيعتها، لأن هذه الأزمة لم تؤثر فقط على اقتصاد المنطقة وباكستان التي تعد مستوردا صافيا للنفط والمنتوجات النفطية، بل أثرت أيضا على المجتمع الدولي.
1: ينضم إلينا تشو شيوان الصحفي الصيني. تشو أهلا وسهلا بك. إذن تشو، يبدو أن هناك العديد من التحركات حتى الآن، الوسيط الباكستاني يحاول أن يعني يجعل من الصين أيضا طرفا في هذه المعادلة. اليوم يتم الحديث عن إرادة باكستانية بأن يكون للصين دور الضامن، لكن هل اليوم الصين ستبقى في دور دبلوماسي أم أنها تنتقل إلى دور تقني أكثر في هذه المرحلة من المفاوضات؟

0: رجعوا بنسبة إلى الموقف السني تجاه المفاوضات، فكان الموقف السني واضح وثابت. فبالنسبة إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فالصين تدعو إلى حالة سياسية وتدعم الجهود الباكستانية لتحقيق الوساطة بين الأطراف المعنية. ولنعود إلى الصين، فطبعا نعرف أن الصين تتمتع بعلاقة وثيقة طيبة مهما كان سياسيا والاقتصاديا وتجاريا مع الجانب الباكستاني، وأيضا تتمتع بعلاقة طيبة مع الجانب الإيراني وأيضا مع دول الخليج العربية في نفس الوقت. ففي هذا الصدد أعتقد أن الصين سوف تستمر في تقديم مساهمات للدعم باكستان لتلعب دورا، وأيضا ستلعب دورها البناءة والوساطة أيضا يعني مع الجانب الباكستاني
1: طيب
0: لإقناع على طرف عنيا عودة إلى طاولة المحادثات أو للتوصل إلى اتفاقيات شاملة الدائمة لإنهاء الحرب في
1: طيب
0: أسرع وقت ممكن.
1: تستعد إلى دور بناء كما تقول تشو، لكن ماذا عن هذا الدور البناء فيما يتعلق بملف اليورانيوم العالي التخصيب؟ كما ذكرنا هناك يعني حتى الآن المعلومات ما زالت غير مكتملة، أولا بشأن مكانه بشأن كمياته المتوفرة، يعني هناك تقديرات فقط اليوم. هل يمكن للصين أن ترسل فرقا للتعامل مع هذا اليورانيوم العالي التخصيب المتبقي داخل الأراضي الإيرانية؟ هل هي مستعدة للقيام بدور تقني؟ كان هناك حديث على أنها هي والولايات المتحدة فقط من تملكان المعدات اللوجستيكية من أجل الوصول إلى هذا اليورانيوم العالي التخصيب، بالتالي ما الذي نترقبه؟
0: في الحقيقة أعتقد أن هذا السؤال حساسية شوية، لأن حتى الآن إيران بالنسبة إيران فهي لا تعترف بأنها سوف تقدم أو تقوم بتسريب اليورانيوم إلى خارج البلاد، هذا أولا. وثم إذا تم الموافقة على هذا القرار وأين إلى أين ستأتي اليورانيوم؟ فطبعا بالنسبة إلى هذا الموضوع بالنسبة إلى الصين، فطبعا الصين سوف ستتشاور مع الأطراف الأمنية حول هذا الموضوع،
1: طيب
0: ولكن
1: يعني
0: في الوقت الراهن
1: يعني في الوقت الراهن ليست هناك أي معلومات، لكن يعني هل يمكن حتى أن تقدم الصين يعني مقترح وسط أو مقترح بديل عن إخراج هذا اليورانيوم من إيران فورا، وأن تقوم بتخفيف مستوى تخصيبه على الأقل وإبقائه تحت رقابة دولية في الداخل الإيراني؟ هل هذا وارد؟
0: نعم طبعا، فعندما ننظر إلى التاريخ فنعرف أن هناك اتفاقية إيرانية خلال فترة باراك أوباما، ففي تلك الوقت أعتقد أن إيران تتعاون مع يعني المجتمع الدولي لكي يشرف على عملياته حول كيفية استخدام اليورانيوم. ففي تلك الوقت أعتقد أن في تلك الوقت أعتقد أن ذلك مفيد جدا بالنسبة إلى كلا الأطراف. وفي الوقت الراهن أعتقد أن إيران ربما أن تستخدم ممكن أن تتشابه مثل ما كانت عليها في خلال السنوات الماضية، ولكن هذه المرة ربما الوضع يصبح أصعب شوية، حيث نعرف أن هناك عدم الثقة متبادل بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الراهن، وكيفية إعادة بناء هذه الثقة ما يزال يعني تواجه صعوبة إلى حد ما. ففي هذا الصدد أعتقد أن الصين ربما سوف أن تكون قوة موثوقة أو قوة ضامنة لتحقيق هذه العملية مهما كان استخدام أو مهما كان تسريب اليورانيوم خارج البلاد أو البقاء داخل إيران. وطبعا أعتقد أن ذلك من الضروري تحت إشراف من قبل المجتمع الدولي، وأيضا تحت الضامن من قبل الدول الكبرى الموثوقة على سبيل المثال الصين وغيرها من الدول الأخرى، لأن هذا مهم جدا بالنسبة إلى الأطراف المعنية ومهم جدا لتنفيذ وتطبيق اتفاقيات إنهاء الحرب بشكل سلس. هذا مهم جدا.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا تشو شيوان الصحفي الصيني، شكرا جزيلا. عاد البرلمان الإيراني انتخاب محمد باقر قاليباف رئيس وفد إيران في المفاوضات مع أمريكا رئيسا للبرلمان لولاية جديدة مدتها عام واحد. هذه هي السنة السابعة على التوالي التي يتولى فيها قاليباف رئاسة البرلمان الإيراني، كما أفادت وسائل

الإعلام الإيرانية بأن جلسة اليوم عقدت حضوريا، وبذلك تكون أول جلسة حضورية للبرلمان بعد أكثر من 80 يوما منذ بدء الحرب. في خبر آخر، كشفت شبكة سي بي أس نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية بأن مكان المرشد الإيراني موسى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت بأن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع موسى خامنئي تتم عبر سعات، ورجحت أن تتسبب صعوبة التواصل معه في تأخير إعلان التوصل إلى اتفاق. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدات في الخليل وطول كرم والقدس.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه من الصعب تحقيق السلام في لبنان طالما بقي حزب الله مسلحا، ودنا دعوة الأمين العام لحزب الله للإطاحة بالحكومة واصفا إياها بالمتهورة. روبيو قال إن حزب الله يجر لبنان إلى الفوضى والدمار ويتعمد زعزعة استقرار البلاد، وأشار إلى أن حقبة اتخاذ حزب الله لبنان كرهينة أوشكت على النهاية.
1: As long as an armed Hezbollah exists, it's going to be hard to achieve peace in Lebanon because they're victimizing the people of Lebanon. They're not just attacking Israel. They are victimizing the people of Lebanon who are paying a tremendous price because of the Hezbollah. And so but we're working that track with the Lebanese government and the Israeli government, and we've made some good progress there, an extended ceasefire, a path forward. We're going to continue to work on that. Hezbollah is a terrorist group. What can I tell you?
0: ميدانيا وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة بإخلاء 6 بلدات جنوبية تمهيدا لاستهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. توزعت الغارات على عدد من بلدات الجنوب، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 28 عملية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية. وبحسب وزارة الصحة أسفرت غارات أمس الأحد على مقتل 18 شخصا وإصابة

0: آخرين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال العملية القتالية في جنوب لبنان، وأشار إلى إصابة جندي آخر بجروح بالغة في الواقعة نفسها، وتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت بأن الجيش الإسرائيلي شدد خلال جلسة الكابينت الأمني المصغر التي عقدها نتنياهو مع كبار قادة المؤسسة الأمنية على ضرورة مهاجمة مبان في بيروت ردا على هجمات الطائرات المسيرة التابعة لحزب الله. يأتي هذا فيما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسئل سموتريتش إلى الرد على كل مسيرة لحزب الله بتدمير 10 مبان في بيروت. من القدس معنا كبير مراسلي العربية زياد حلبي. زياد أهلا وسهلا بك. إذن زياد، نبدأ معك بآخر تطورات التصريحات الرسمية الإسرائيلية وسط هذا الحراك الدبلوماسي في لحظاته ربما الأخيرة من أجل إبرام إطار اتفاق بين كل من واشنطن وطهران. الآن التحركات هي باتجاه بكين، كيف تقرأ إسرائيل هذه التحركات؟
1: هناك مستويان من التعامل الإسرائيلي، أو دعينا نقول من القلق الإسرائيلي الاستراتيجي. المستوى الأول بطبيعة الحال هي الجبهة الأكبر والأهم، إيران. إسرائيل ترى في الاتفاق المتبلور كما تفهمه مما يرد إليها اتفاقا سيئا استراتيجيا، بمعنى هي تعتقد بأنه لن يحل قضية التهديدات لا النووية لاحقا ولا طبعا الصواريخ البالستية. إسرائيل تقول بأن هذا الموضوع الأخير ليس مطروحا أساسا في هذا الاتفاق، ولا موضوع وكلاء إيران كما يسمون في المنطقة. المستوى الثاني من القلق الإسرائيلي يتعلق بالفعل بالملف اللبناني تحديدا. إسرائيل قلقة من إمكان ربط مجدد في هذا الاتفاق بين الجبهتين، بمعنى إذا انتهت الحرب على جبهة إيران أن تنتهي الحرب على جبهة لبنان، وهذا آخر ما تريده الحكومة الإسرائيلية. لهذا رأينا وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير يحاول أن يتجاوز نتنياهو من اليمين، وقال له عليك أن تبلغ ترامب بأننا سنعود للحرب ونبدأ بقصف بيروت واحتلال الزهراني. ليس من باب المصادفة أن يتحدث باعتقادي بن غفير بهذه اللهجة، هو سمع رئيس الأركان في الجلسة، يبدو أنه فهم بأن إسرائيل قد تقنع الأمريكيين بتوجيه بعض الضربات لمباني حتى في بيروت، وبالتالي يريد أن يحصد أصواتا في اليمين على ما يبدو. لكن بعيدا عن ذلك، القلق الإسرائيلي يبدو جديا على الجبهتين الآن بسبب الحراك الدبلوماسي الأمريكي.
0: واضح. إذن نشكرك، كنت معنا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في لبنان، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يمثل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. أكد الرئيس اللبناني على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال الجيش والقوى الأمنية الشرعية. أضاف عون أن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام. إذن سيدة راغدة، كيف تتابعين هذه التطورات خلال الساعات الماضية؟ طبعا المحادثات على شدها من أجل التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، أيضا الحديث عن الساحة اللبنانية، إيران تريد حتما ربط الساحة اللبنانية بأي اتفاق، وحديث لنعيم قاسم بأنه لا تسليم للسلاح للحكومة اللبنانية بل ويهدد بإسقاطها. إلى أي حد هذه التطورات لا تبشر بقرب التوصل إلى أي اتفاق؟
2: هناك إصرار باكستاني وإعلامي على تصنيف ما يحدث بأنه على وشك تحقيق اختراق، تفاؤل حذر أحيانا ومتعطش أحيانا. المشكلة أن المفاوضات ما زالت على إطار، مجرد إطار، ونسمع الآن من الرئيس الأمريكي بعدما ضغط عليه داخليا من الحزب الجمهوري والديمقراطي بسبب ما سرب عن استعداده للقبول بالنقاط الواردة

في الإطار أو اتفاق الإطاري، نسمع ويقول إما الصفقة عظيمة أو لن نبرم اتفاقا. حسنا، هكذا اعتدنا من دونالد ترامب، ساعة متحمس للعمل العسكري وساعة أخرى يعطي

0: الإطاري اللي يسمح بأن يقال بأن إيران تصر على رفض جميع الجبهات، بما معناها أن إيران فرضت عليه إعادة موضوع لبنان إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية. هنا المشكلة.
1: طيب يعني الآن هل فعلا يستطيع دونالد ترامب أو إدارته على التعامل مع كل هذه المعطيات الميدانية في الداخل اللبناني وفصل الساحات فعليا، وسط حديث روبيو خلال الساعات الماضية بأنه لن تكون هناك أي إمكانية لأن يستمر حزب الله في تهديده للاستقرار في لبنان، هل هذا يعني مزيدا من الدعم للحكومة اللبنانية وحمايتها بشكل أو بآخر، مزيدا من الدعم للجيش اللبناني من أجل بسط السيادة على مختلف الأراضي اللبنانية؟
0: كلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مهم، لأنه هو رجل أساسي في مسار المفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. لكن المشكلة هو أنه يلوم حزب الله في الوقت الذي لا تطرح إداراته هذا مسألة الأذرع والوكلاء في المحادثات مع إيران. يعني هو أو الإدارة الأمريكية توافق إذا صحت التسريبات، إذا صحت، على ترحيل موضوع الأذرع والوكلاء، فيما يقول الوزير الخارجية الأمريكي نحن نعرف أن المشكلة الأساسية هي حزب الله في لبنان. إذن وهو يعرف أيضا أن حزب الله في لبنان هو مسير من قبل الحرس الثوري الحاكم في إيران والذي تفاوض معه الإدارة الأمريكية. أما الشيخ نعيم قاسم فإنه يعني لم يهدد فقط الحكومة اللبنانية، دعا إلى تحريض
1: إلى
0: الشارع.
1: تمام.
0: نعم، يحرض ليس فقط زميلتي رجاء، إنه يحرض الشارع ضد الدولة ضد السيادة من أجل إيران، وهو يحرض إسرائيل على الانتقام من لبنان ليس فقط في الجنوب وإنما أيضا كما قال رئيس الأركان في بيروت ضد بيروت. فلماذا يقدم حزب الله هذه الهدية إلى إسرائيل؟ لا. لأنه يخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولأنه يعتقد أن الحرس الثوري انتصر على دونالد ترامب وأخضعه بسبب ذلك الاتفاق الإطاري.
1: واضح. إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية راغدة درغام، شكرا جزيلا لك. نفذت القوات الإسرائيلية اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة الغربية شملت طوباس، نابلس والخليل طول كرم والقدس والبيرة، تخللتها مداهمات واعتقالات وانتشار عسكري. اقتحمت القوات البلدة عقابة ومخيم عسكر القديم وقرية سالم شرق نابلس، كما اقتحمت بيت أمر وبني نعيم ودوما وسيباستيا وزيتا وعناتا ودهمت منازل عدة، كما دهمت مخيم الأمعري جنوب البيرة واعتقلت عددا من الشرطة. أفادت مصادر العربية أن قوات الدعم السريع زادت من التحشيد العسكري ودفعت بقوات إضافية من ولاية جنوب دارفور، وصلت مدن النهود أبو زبد بولاية غرب كردفان، كما وصلت مجموعات أخرى إلى المناطق الغربية لمدينة بارا وحمرة الشيخ ومنطقة جبل أبو سنون بشمال كردفان. وأكدت مصادر العربية بأن القوات التي دفعت بها قيادة الدعم السريع من دارفور نحو كردفان تضم خبراء عسكريين ومقاتلين أجانب، من بينهم جنسيات كولومبية مدعومة بمنظومات دفاع وتشويش. تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات مع نهاية يوم التروية، وتنفذ عملية النقل وفق خطط تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24,000 حافلة ووسط متابعة أمنية وميدانية لضمان انسيابية الحركة وضمان سلامة الحجاج. مع ارتفاع درجات الحرارة وكثافة حركة المشاة في المشاعر، تتواصل أعمال تطوير البنية التشغيلية في مشعر منى عبر مشاريع متخصصة لتظليل المسارات.

0: وتلطيف الأجواء بهدف تعزيز راحة الحجاج وتحسين انسيابية الحركة أثناء أداء المناسك. التفاصيل مع سلطان السلمي.
1: مئة وخمسة آلاف متر مربع مساحة مشروع تظليل مسارات المشاة في مشعر ميناء، تعمل على تلطيف الأجواء في الممرات التي تشهد كثافة عالية للحجيج أثناء أداء مناسك الحج. زودت بمراوح الرذاذ وكاميرات المراقبة لإدارة الحشود، تعزز المسارات المضللة عملية الربط والتنقل بين مختلف مقرات السكن بمشعر ميناء لجعل حركة الحجيج انسيابية والأجواء أكثر راحة.
2: تقع هذه المظلات في مسارات الحشود المؤدية من مشعر عرفات إلى مشعر ميناء بالطرق التي تتكاثر فيها الحشود وحجاج بيت الله الحرام المؤدين لنسكهم. تتكون هذه المظلات من أعمدة الحديد ومن القماش البيفيسي القابل للنفاذية والمقاوم للحريق.
3: خفض درجات الحرارة وتلطيف الأجواء للمشاة وتعزيز مستويات الأمان عبر المراقبة الذكية وتحسين جودة الربط بين المواقع الحيوية بمشعر ميناء ورفع كفاءة وانسيابية المسارات في أوقات الذروة تعد من أهم المكتسبات التشغيلية لمشروع المسارات المضللة.
1: نفذت شركة كيدان للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أكثر من 25 مشروعا نوعيا بزيادة بلغت 100% عن موسم الحج الماضي. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
0: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أول تصريح تشغيلي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار في المشاعر في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة كفاءة الخدمات الصحية خلال موسم الحج.

0: هذا وضمن جهود تطوير تجربة المسافرين، أطلق مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة خدمة فندق الحقائب كأول تجربة من نوعها في المنطقة لتوفير حلول ذكية وآمنة لحفظ أمتعة العابرين والمسافرين. مراسل العربية هاني صفيان والتفاصيل.
1: 8000 متر مربع هي مساحة ما يعرف بفندق الحقائب المنفذ داخل مطار الملك عبد العزيز في جدة غرب السعودية، الذي يتسع لأكثر من 4500 حقيبة، صمم ليكون مكان حفظها أثناء فترة التوقف المؤقت للمسافرين العابرين عبر المطار أو المغادرين من المطار بوقت كافي.
2: تميز مطار الملك عبد العزيز أنه يوفر يوم خدمة ممتازة لشحن أمتعة المسافرين بوقت كافي قبل إقلاع رحلاتهم، وهذا النوع من الخدمات اللي هي تخزين الأمتعة بشكل آلي وآمن.
1: مسار إلكتروني مخصص لتوجيه الحقائب وروبوتات تحملها إلى مناطق التخزين في درجة حرارة لا تتجاوز 27 درجة مئوية للحفاظ عليها وعلى ما بداخلها.
2: الهدف منها اليوم لتسهيل إنهاء إجراءات سفر المسافرين قبل موعد رحلاتهم، وتخدم أكثر من نوع من المسافرين سواء كان حجاج ومعتمرين أو حتى المواصلين عبر مطار الملك عبد العزيز رقم 1، بطاقة شعبية تتجاوز 4150 قطعة في آن واحد يمكن تخزينها على مساحة 8000 متر مربع.
1: تجربة حفظ الحقائب بهذه الطريقة هي الأولى على مستوى المنطقة، حيث توفر للمستفيدين المساحة الكافية والخصوصية العالية والخدمة السريعة. لقناة العربية هاني صفيان، مطار الملك عبد العزيز، جدة.
0: من مشعر منى معنا مراسل العربية أنس الحياري، ومعنا من الحرم المكي أسامة القاسم. أهلا وسهلا بك.

0: بكم. إذن أبدأ معك أسامة، ويعني كيف تبدو حركة الحجاج حتى الآن باتجاه مشاعر منى؟ هل تسجل أي كثافة في المرور، أي إشكاليات في التنقل حتى الآن، أم أن الأمور وفق الخطط التنظيمية تسير بأفضل يعني الأوضاع والأحوال؟
1: حركة مرينة وسلسة تشهدها المشاعر المقدسة والمناطق المؤدية إلى المسجد الحرام، خصوصا مع توافد قوافل الحجاج الداخل لأداء طواف القدوم. وحتى أضعكم بصورة أيضا، أترككم مع زميلي سعود الآن، نأخذ لقطات الآن نشاهد فيها اليوم حجم الاهتمام وحجم أيضا المتابعة اللحظية لهذه المنطقة. كما نشهد الآن هناك يعني قلة كبيرة جدا في عدد الحجاج الداخلين إلى صحن المطاف، خصوصا بعد تعليمات وزارة الصحة السعودية بأنه من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء تقل الأفواج الداخلة إلى المسجد الحرام والمغادرة منها. أيضا نتحدث اليوم على عملية مستمرة، أن هناك أكثر من 80% اليوم من حجاج الداخل قد قدموا لأداء طواف القدوم وتوجهوا مباشرة إلى مشعر منى. اليوم نتحدث على أنه تم تقسيم العملية إلى 60% 40%، 60% تم تفويجه مباشرة إلى مشعر منى، و 40% سوف يتم تفويجه مباشرة إلى مشعر عرفات. وهذه النقطة التي ذكرتها بأن حتى لا تكون هناك ازدحامات ولا تكون هناك كثافات عالية جدا تؤثر على حركة السير. كما نشاهد الآن أيضا هناك التزام نسبي بحمل المظلات، خصوصا بعد توزيع ما يتجاوز وما يربو عن 150 ألف مظلة هنا في المسجد الحرام منذ بداية ساعات الصباح الأولى، بالإضافة أيضا إلى توجيهات وزارة الصحة اليوم بشرب المياه بشكل كبير جدا حتى تكون أجسام الحجاج رطبة ولا يتأثر اليوم بدرجات الحرارة العالية. درجة الحرارة الآن تتجاوز 47 درجة مئوية، وهي نسبة كبيرة جدا ما إذا لم ينتبه الحاج اليوم، خصوصا أنه قد يتعرض إلى ضربة شمس أو إلى ارتفاع في أو إلى إجهاد حراري. وبالتالي كل هذه العملية اليوم تأتي بشكل كبير بشكل منظم لضمان أمنهم وسلامتهم من ناحية. هنا في المسجد الحرام الحافلات تذهب وتأتي بالحجاج بوقت محدد حتى لا يضطروا للوقوف خارجا ويتعرضوا لأشعة الشمس القوية. وبالتالي نتحدث اليوم عن عملية متزنة ومرنة وتناغم كبير جدا بين الجهات الخدمية والأمنية والصحية.
0: طيب أذهب إليك أنس من مشاعر منى، كيف تبدو حتى الآن نسبة إشغال يعني المخيمات في مشاعر منى، أيضا أبرز الخدمات المقدمة للحجاج سواء من قبل السلطات أو حتى عبر الإسهامات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني أو الأطراف التطوعية؟
2: نعم رجاء، يعني بالفعل منذ ساعات الصباح الباكر بدأت ملامح مشعر منى بالوضوح أكثر مع وصول قرابة حسب آخر الأرقام قرابة 1,100,000 حاج وحاجة. طبعا كما تعلمين مشعر منى هو من أكبر المشاعر المقدسة مساحة، وفيه حوالي 700 منطقة مبيت تضم 45,000 مخيم. يعني تشهد الطرق المؤدية إلى منى حركة متواصلة للحافلات وأيضا قطار المشاعر. هناك 11 مدخلا يؤدي إلى مشعر منى. ما نلاحظه بالفعل هناك انسيابية عالية في الطرق، وهناك عشرات أو المئات من الفرق التطوعية والأمنية لضمان انسيابية الحركة، حركة الحافلات وحركة المركبات. هناك حوالي 33 ألف حافلة تم استخدامها في موسم الحج، منها نحو 24 ألف حافلة سيتم استخدامها لنقل الحجاج عبر المشاعر المقدسة. كما أيضا يمكن استخدام قطار المشاعر والذي تسع أو تصل قدرته الاستيعابية إلى نحو 72 ألف حاج وحاجة. في يعني قبل قليل شهدنا عدد أو من الفرق الميدانية تجوب مخيم منى، منها فرق رسمية تابعة لوزارة الحج والعمرة، قامت قبل قليل هذه الفرق يعني الدخول إلى عمق المخيمات ويعني تسجيل أي ملاحظة يمكن تسجيلها حتى هذه اللحظة. الحركة لا تزال يعني انسيابية ومعتدلة في داخل مشعر منى. هناك من سيتم توجيههم أو إلى مشعر عرفات منذ الساعة

0: الثامنة من مساء اليوم. يعني كما تشاهدين رجاء، إن سمح لي المصور في التصوير في هذا الطريق، الحركة انسيابية ومعتدلة، هناك نقاط أمنية منتشرة في المكان ولضمان كما قلت لك سلامة الطرق. أيضا لاحظنا مئات أو عشرات الآلاف من أفراد وطواقم العمل التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، خصوصا من عمال النظافة والصيانة، يقومون بتنظيف المكان أولا بأول، ويعني التصدي لأي خلل فني ممكن أن يحصل. هناك أدراج كهربائية تصل بين المساطب الأرضية والمساطب العلوية، أكثر من 32 درج كهربائي، بالإضافة إلى عشرات الأدراج والسلالم الخرسانية. نعم، إليك.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من مشعر منى مراسل العربية أنس الحياري، وأيضا كنت معنا من الحرم المكي أسامة القاسم. شكرا جزيلا لكما على كل هذه المعلومات. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الاستخبارات الأسترالية تحذر من نقص الموارد في مجال مكافحة الإرهاب. ولدينا أيضا دعوات لرئيس الوزراء البريطاني من أجل حظر وسائل التواصل لمن هم دون سن 16.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط أكثر من 170 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة بمناطق روسية، كما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية بتضرر البنية التحتية للطاقة بمنطقة بيلغوروج جراء هجوم أوكراني وصفته بالواسع النطاق. وقالت السلطات المحلية في بيلغوروج إنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق. من كييف معنا مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، نبدأ معك برصد لآخر التطورات الميدانية، ما الذي تسفر عنه الضربات الروسية حتى الآن في الداخل الأوكراني؟
3: رجاء، استهدف الجيش الروسي الأراضي الأوكرانية اليوم ب 262 مسيرة هجومية، استهدفت عدة مقاطعات في البلاد، ولكنها ركزت بشكل كبير على مقاطعة خاركيف، حيث قال رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركيف أوليك سينجينوف أن تم استهداف خاركيف في عاصمة الولاية و 21 قرية وبلدة في مقاطعة خاركيف، أدت إلى سقوط عشرات، الإصابة عشرات المواطنين في هذه المناطق المختلفة. كذلك هنالك اليوم في منطقة دنيبرا بتروفسك إصابة وفي

0: زاباروجا ايضا سقطت مسيره واستهدفت سياره كانت على الطريق، وكذلك في كراماتورسك اليوم تم الاعلان عن استهداف مسيره في يعني في المدينه لمبنى سكني. فالدفاعات الجويه قالت انها استطاعت ان تسقط 246 مسيره من اصل 262. في جبهات القتال المختلفه رجاء تم تسجيل 233 هجوما بريا لقوات الاتحاد الروسي في الجبهات المختلفة. وقالت هيئة الأركان العامة أن تركزت معظم الهجمات في منطقة باكروفسك على محورين، محور هيلابولا وأيضا محور ألكسندريفكا، وتم تسجيل 33 هجوما في هذه المناطق. أما بخصوص العاصمة الأوكرانية كييف فهي ما زالت تعيش آثار الهجوم الواسع الذي تم في يوم أمس، وقالت السلطات في كييف أن عدد الجرحى ارتفع إلى 86 شخصا. قالت أن إطفاء الحرائق أخذ من قوات الدفاع المدني 15 ساعة، ولكن ما زالت تعمل فرق في هذه المواقع لرفع الأنقاض ولتأمين الهياكل الخرسانية ويعني المواقع الخطرة للمواطنين حيث لا يكون هنالك إصابات جديدة. الرئيس فلاديمير زيلينسكي أيضا اليوم صرح بخصوص الهجوم وقال أن هذا الهجوم أدى إلى تلف وإصابات، وتلقت السلطات بلاغات من 300 منشأة سكنية ما بين مباني سكنية شاهقة وما بين مباني سكنية خاصة وما بين مؤسسات صحية ومؤسسات تعليمية. وقال أيضا أن هنالك 150 من أصل 300 هي متعلقة بمباني سكنية شاهقة في أحياء مختلفة. كذلك اليوم هو أعلن عن أن تم إصابة متحف شرنوبل في العاصمة الأوكرانية كييف، وقال أن 40% من مقتنيات هذا المتحف غير قابلة للاستعادة.
1: واضح، إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل، شكرا جزيلا لك. نستكمل مشاهدينا النشرة مع التطورات المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا، بحيث كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي عند نقطة تفتيش موجيبالا قرب بونيا، مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغ بوالو المنجمية التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا. وقد فرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المركبات والمشاة الذين يعبرون الطريق بين المدينتين.

كما كشفت وزارة الصحة الكونغولية عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس إيبولا من أصل مئات الحالات المشتبه بها. أقر مدير منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بورجس أمام لجنة تحقيق حكومية بأن الوكالة أعادت توجيه مواردها من مكافحة الإرهاب إلى قضايا التجسس والتدخل الأجنبي قبل سنوات من هجوم شاطئ بوندي في سيدني الذي أودى بحياة 15 شخصا. وعليه أوضح بورجس بأن أستراليا خفضت مستوى التهديد الإرهابي عام 2022 بعد تراجع نشاط تنظيم داعش، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التركيز على ملف التجسس والتدخل الخارجي، الأمر الذي ترك جهود مكافحة الإرهاب بموارد غير كافية بحسب تعبيره. في بريطانيا حثت نائبة رئيس الوزراء السابقة حثت كير ستارمر على حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16، واصفة الخطوة بالأمر الملح. تأتي هذه الدعوات وسط تزايد التكهنات تجاه الحكومة، حكومة ستارمر، لتبني السياسة المشابهة لأستراليا تقوم على فرض حظر كامل على استخدام منصات التواصل لمن هم دون 16 عاما. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تتراجع عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، والخارجية الإيرانية تؤكد أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي بند لإدارة المضيق. وفد باكستاني يبحث الملف الإيراني مع القادة الصينيين، وإسلام أباد تصر على دور صيني ضامن في أي اتفاق. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. روسيا تصد هجوما مكثفا لمسيرة أوكرانية، وهجوم على بلغورود يؤدي لأضرار في البنية التحتية.

0: الصحة العالمية تؤكد 100 حالة مصابة بإيبولا في الكونغو، ووزارة الصحة تتحدث عن أكثر من 200 وفاة. خالد معد خلي تلقونه على رأس ساعة اللقاء.
1: خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
13: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
14: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
13: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
14: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
13: لنعي، لندرك ما حولنا،
14: لنعرف،
15: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
16: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
7: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
17: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
18: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية في عناوينها. ترامب يقول إما أن تكون الصفقة مع إيران عظيمة أو لن يكون هناك اتفاق. إيران تؤكد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن أغلب القضايا وتقول إنه لا يمكن القول بأن التوقيع بات قريبا. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. مصادر العربية تكشف عن تعزيزات إضافية للدعم السريع باتجاه كردفان وتقول إنها تتضمن مقاتلين أجانب. مقتل شخصين في ضربات أوكرانية على بيلغورود وبريانسك الروسيتين. البداية من جديد مباحثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أفادت مصادر العربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير انضم إلى رئيس الوزراء شهباز شريف في اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني. وأوضحت المصادر أن شهباز شريف ناقش ملف إيران والاتفاق مع الولايات المتحدة مع القادة الصينيين. مصادر العربية أكدت كذلك على أن إسلام أباد تصر على أن تؤدي بكين دور الضامن في أي اتفاق بين طهران وواشنطن. وبدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للتعاون مع إسلام أباد للإسهام إيجابا في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة. وفي سياق متصل، أكد رئيس وزراء باكستان أن المشير عاصم منير لعب دورا مهما في التواصل بين القيادتين الإيرانية والأمريكية خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الإيرانية طهران. وأكد أيضا أن الأزمة الراهنة أثرت على اقتصاد المنطقة وباكستان والمجتمع الدولي، لا سيما بلاده التي تعد مستوردا صافيا للنفط والمنتجات النفطية.
1: عاد المشير للتو من طهران ولم يرغب أن يفوت هذه الزيارة المهمة، وأكد أنه سينضم إلي في هذا الاجتماع، وقد سافر طوال الليل ولعب دورا مهما للغاية ذهابا وإيابا مع القيادة الإيرانية والقيادة الأمريكية إلى جانب نائب رئيس الوزراء إسحاق دار ومع نظرائه ليس فقط في إيران بل أيضا في دول الخليج. أعتقد أنه يتعين علينا حقا أن نكون معا حتى ينعم العالم بأسره بالسلام وتعود الأعمال إلى طبيعتها، لأن هذه الأزمة لم تؤثر فقط على اقتصاد المنطقة وباكستان التي تعد مستوردا صافيا للنفط والمنتجات النفطية، بل أثرت أيضا على المجتمع الدولي.
0: كما شكر رئيس وزراء باكستان الرئيس الصيني شي جين بينغ وقيادات بكين على دعمهما الكبير لباكستان في تعزيز السلام وتحقيق وقف إطلاق النار، مؤكدا تأييد بلاده الكامل لخطة الرئيس الصيني ذات النقاط الأربعة.
1: أود أن أشكر الرئيس شي جين بينغ والقيادة الصينية على دعمهما الكبير لباكستان من أجل تعزيز السلام وتحقيق وقف إطلاق النار، ونحن نؤيد بالكامل خطة الرئيس الصيني ذات النقاط الأربع.
0: انضم إلينا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك. أولا، الإصرار الباكستاني على أن تؤدي الصين دور الضامن لأي اتفاق، هل هو طرح باكستاني أم مطلب إيراني ترسله باكستاني إلى الصين اليوم؟
2: الحقيقة هو ليس مطلبا إيرانيا صرفا، ربما إيران تقبل بالصين كضامن، لكن ما نعلمه بأنه هو طرح باكستاني في غالبية

0: يأتي هو طرح باكستاني. باكستان باتت على قناعة الحقيقة منذ بداية يعني تدخلها في هذا في ملف الوساطة بأنها وحدها لن تستطيع تحقيق كل شيء، وخاصة بأن إيران متذبذبة وكل شيء يعني تتقلب في بين الحين والآخر، وتتراجع عن كثير من التعهدات التي تتقدم بها. الآن وجود الصيني ربما يكون مساند ورديف للوجود الباكستاني، وأيضا علمنا يوم أمس بأن الباكستانيين يريدون إلقاء جزء من هذا الحمل على عاتق الصينيين، وخاصة بعد تعثر المفاوضات في الفترة الأخيرة. كانوا قد اقتربوا من إعلان الاتفاق الإطاري الحقيقة يوم أمس، لكن اليوم عادت وخيمت على الأجواء الحذر، على الأجواء والمزاج العام في باكستان الحذر، ويعني عدم الاحتفال أو الحذر من الاحتفال. المظاهر الاحتفالية التي كانت موجودة في الإعلام يوم أمس بدأت تتبدد اليوم، لذلك يبدو أن باكستان وإسلام أباد باتت على قناعة بأن هذا الملف كبير وثقيل جدا، وأيضا فيه أيضا هناك نقاط ثقيلة وكبيرة جدا. ما علمناه اليوم من مصادرنا في إسلام أباد بأن شهباز شريف نقل إلى بكين أولا في المقام الأول ملف محاولة الضغط على الصين او على بكين بان تكون ضامنا هادئ لهذه الوساطه، وبدا بمناقشه الملفات الجوهريه الاربع او الثلاثه، اليورانيوم ومضيق هرمز واليات الرقابه. يريدون من الصين المشاركه في هذه الملفات، ويريدون منها المشاركه في اليات الرقابه، اضافه الى انهم بداوا يحاولون بناء مع الصين مظله تضمن عدم انهيار مسار المفاوضات على الاقل في المرحله الاطاريه التي تسعى باكستان للاعلان عليها. ايضا هناك مسعى باكستاني يريد من الصين التدخل والتواجد حتى فيما بعد الاتفاق والإعلان عن المرحلة الإطارية لكي تتم المهمة بالتشارك مع الصين. إذن هناك الكثير من الملفات، وأيضا هناك طروحات كثيرة متعلقة بنقل اليورانيوم. الصين كانت اسمها موجود ومذكور، هذا في ذاك الوقت كان مطلبا إيرانيا بأن تكون إيران أن تكون الصين هي المراقب إذا ما قابلت الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل طهران أو داخل إيران، لكن بأختام دولية. لكن باكستان نقلت للإيرانيين بأن الرقابة ستكون دولية وأمريكية، بينما طهران كانت تطالب بأن تكون الرقابة صينية، في حين بما أن الدور الروسي كان مرفوضا أو ما يزال مرفوضا لدى الجانب الأمريكي. إذن كثير من الملفات الثقيلة نقلها شهباز شريف الذي سيلتحق به سيد عاصم منير إلى بكين هذا اليوم.
1: طيب، وهل هذا الذهاب الآن لقائد الجيش ورئيس الوزراء إلى بكين يعني أنهما يحملان الصيغة أو المسودة النهائية لهذا الاتفاق؟
0: قد يكونان يحملان مسودة، لكن الذي علمناه بأنهم يحملان ملفات تقنية كثيرة، لأن طهران قد أغرقت الجانب الباكستاني والأطراف الضالعة في هذا الملف، ملف الوساطة، بكثير من التفاصيل. الآن سيناقشون آلية الضمانات ومن هو الضامن وآلية التنفيذ ومن ينفذ وآلية إنشاء قنوات التواصل في مضيق هرمز لمنع الاحتكاك البحري وطريقة منع التحرش فيما بين الفرقاء في مضيق هرمز. الكثير من الملفات التقنية يبدو أنها تحمل طابع عسكري، حتى بوجود السيد عاصم منير في طهران قبل عدة أيام الحقيقة يبدو أنها لم تحل، وما يزال لدى الإيرانيين هواجس وتخوفات. يبدو أن هناك أزمة ثقة، لذلك حملوا هذه الملفات معهم إلى الصين. ربما ستنقل الصين وجهة نظرها أو ضمانتها للجانب الإيراني بعد انتهاء هذا اللقاء، بعد تبلور الأفكار وبعد تبلور المقترحات فيما بينهم وبين الجانب الباكستاني.
1: شكرا جزيلا لك. من إسلام عباد، مراسل العربية عبد الله خلف. هذا وقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوقعات التي تشير إلى سرعة التوصل إلى تفاهم مع إيران. ونقل تاكسيوس عن مسؤولين قولهم أن ترامب طالب فريقه للتفاوض بعدم الاستعجال في إبرام الاتفاق، وتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران بشكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه. ترامب قال أيضا في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق إما أن يكون صفقة عظيمة مع إيران وإلا فلن نبرم اتفاقا، وشدد على أن الاتفاق المحتمل سيكون مغايرا عن الاتفاق النووي في عهد أوباما الذي وصفه بالكارثة. بدوره أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تفاؤل حذر بشأن الاتفاق مع طهران في الساعات المقبلة، قائلا إن إبرام اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا اليوم الاثنين. روبيو تحدث عن ما وصفه بشيء قوي جدا مطروح على الطاولة للدخول في مفاوضات محددة المدة بشأن المشكلة النووية، معربا عن أمله في إتمام

0: الأمر، ومحذرا الإيرانيين من أن عدم التوصل إلى اتفاق جيد سيحتم على الإدارة الأمريكية التعامل مع الأمر بطريقة أخرى. الوزير الأمريكي أوضح أن واشنطن ستمنح الدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل أن تكتشف البدائل، واعتبر بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع إيران.
1: What I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's very, not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done. As the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. It's just a response. I mean, when you get down to some of these things, you got to hear back, and it takes the Iranian system a little while longer to get back. So, the president's not going to make a bad deal. He's just not. This issue, no one has done more, and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. And so I'm very confident, we should all be very confident, that we're not going to have a, we're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: What about Lebanon? Is Lebanon...
0: وعن الموقف الإيراني من الاتفاق المحتمل، كشفت شبكة CBS نيوز نقلا عن الاستخبارات الأمريكية أن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي غير معلوم حتى للمفاوضين الإيرانيين، مشيرة إلى أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإيرانية يجهلون مكان وجوده. المصادر أضافت بأن الوسيلة الوحيدة للتواصل مع مجتبى خامنئي تتم عبر سعاه، رجحت أن تتسبب صعوبة التواصل مع في تأخير إعلان التوصل للاتفاق. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا توجد حاليا أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، مضيفا بأن مذكرة التفاهم المحتملة تتعلق فقط بإنهاء الحرب ولا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز، غير أنه ألمح في ذات السياق لأن إيران لن تفرض رسوما على عبور المضيق في حال الاتفاق. من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، لكنه أكد أيضا أن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع اتفاق.
3: هذه التطورات التي تم تداولها إعلاميا خلال الأيام الأخيرة هي نتيجة عدة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، كما لعبت بعض الدول الأخرى دورا خلال هذه الفترة. لذلك فإن القول أننا توصلنا إلى خلاصة بشأن العديد من القضايا المطروحة للنقاش هو أمر صحيح، لكن القول أن هذا يعني توقيع اتفاق وشيك فلا يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك.
0: وداخليا، عاد البرلمان الإيراني انتخاب محمد باقر قاليباف رئيس وفد إيران في المفاوضات مع أمريكا رئيسا للبرلمان لولاية جديدة مدتها عام واحد، وهي السنة السابعة على التوالي التي يتولى فيها قاليباف رئاسة البرلمان الإيراني. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن جلسة اليوم عقدت حضوريا، وبذلك تكون أول جلسة حضورية للبرلمان بعد أكثر من 80 يوما بسبب الحرب. عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتون. دكتور نبيل، مرحبا بك. ما الذي حدث؟ يعني بالأمس كان هناك احتمال كبير لتوقيع اتفاق، لكن الأمور تغيرت تماما. يعني اليوم ترامب يقول لن أقبل باتفاق ضعيف أو شبيه باتفاق أوباما، هل يعني ذلك تعثر الاتفاق المبدئي؟
4: مساء الخير استاذ خالد. فعليا هو تعثر الاتفاق على ما يبدو، هو حاول في البدايه ان يجمد الازمه وليس حل الازمه. يعني الجانب الامريكي لم يحقق الاهداف التي نادى فيها من البدايه، سواء تفكيك النظام، ولا ايران خرجت منتصره استراتيجيا بل اضعف اقتصاديا وعسكريا وامنيا وعلى الصعيد الاقليمي. الطرفان الان ربما الاولويه باتت للولايات المتحده الامريكيه، تحولت الى تف من تفكيك شامل من تفكيك شامل للمشروع النووي والصاروخي والاقليمي الى منع الحرب الاقليميه وفك المضيق هرمز وضبط البرنامج النووي مرحليا وخفض اسعار الطاقه. في تقديري انه حتى الجانب الايراني

0: يعني حافظ على الخطوط الحمراء التي تعهد بها في البداية، كما يظهر لغاية الآن لم يسلم أو لم يعلن عن تسليم اليورانيوم فورا، ولم يفكك البرنامج النووي ولم يبدأ الاستعداد لذلك، وربما كان يتحدث عن التجميد في فترات سابقة من 5 إلى 7 سنوات مع العودة إلى 3 ل 67%، لم يعد يتحدث عن ذلك، ولم يربط أي تقدم برفع العقوبات ووقف الحرب. وبالتالي ما يجري هو ليس اتفاق، هو هدنة استراتيجية. أمريكا تنازلت ربما مؤقتا عن الحسم أو الضربة العسكرية، وإيران تنازلت عن سياسة الرفض الكامل للتفاوض. الأمر الآخر، بدأت إيران تلجأ إلى التسويف والمماطلة وكسب الوقت من خلال الجانبين. الجانب الأول أنه لا يستطيع الوصول إلى المرشد، وهذا طبعا للحسم في القضايا الأساسية، وهذا تكتيك أستاذ خالد وتفاوض لإطالة أمد المفاوضات وانتقال النظام من قيادة مركزية إلى أمنية محصنة. بالتالي يعني هذا بيصير كثير من التساؤلات، ما هو هذا النظام الذي لا يستطيع الزعيم أن يظهر إلى العلن أو أحد أن يتواصل معه؟
1: من الذي تغير في موقفه؟ لأنه الرئيس الأمريكي أمس كان يستخدم لغة تشير إلى أن الاتفاق بالصيغة التي عرضت عليه كانت محتملة، يعني التغير حصل في موقف الأمريكيين أو الرئيس الأمريكي أم في موقف الإيراني؟
0: الموقفين معا نتيجة للضغوط الداخلية. الجناح الصقوري الموجود داخل الحزب الجمهوري وجد أن هذه الاتفاقية وهذا الإطار لا يفي بالمتطلبات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتنافى بشكل كبير مع ما كان يتم طرحه سابقا وما تعهد به الرئيس ترامب. وبالتالي هذا في انتقاص من هيبة الرئيس ومن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية عبر تحدي إيراني غير مسبوق. الأمر الثاني أيضا الحرس الثوري الإيراني، يعني بات يشعر بأنه حشر بالزاوية، وبالتالي هذا يظهر ويبدو للعلن من خلال الزيارة التي سوف يقوم بها قائد الجيش الباكستاني إلى الصين. هو الآن بيطلب فزعة الصين لمواجهة التعنت الإيراني، والصين بتعرف أستاذ خالد هي تدعم إيران دبلوماسيا لكنها ترفض أي تصعيد طويل خاصة في مضيق هرمز لأنه يهدد أمن الطاقة الصيني مباشرة. وبكين تؤيد وقف الحرب واستمرار التفاوض مع رفع العقوبات الأمريكية تدريجيا، لكنها لا تريد إغلاق المضيق أو فوضى بحرية. وبالصين ترى أنه استمرار الجانب الإيراني ربما في التصعيد في بعض النواحي هو مفيد من ناحية، لأنه يستنزف الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لا يريد أن يتحول الموضوع إلى انهيار اقتصادي عالمي نتيجة التعنت الإيراني. وبالتالي ربما الموقف الباكستاني يريد من الصين الضغط على الجانب الإيراني للقبول بتسوية فيما يتعلق باليورانيوم، أما قبول مقاربة إرساله إلى الصين أو بقاءه داخل الأراضي الإيرانية كأحد السيناريوهات مع إشراف صيني ورقابة دولية صارمة. لكن بموازاة ذلك هل سوف تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بذلك؟ لا أعتقد ذلك، خصوصا أن الرئيس الأمريكي لطالما كرر بشكل كبير
1: موضوع إسرائيل ومسألة إيقاف الحرب، ثم ما قيل بأنه بمثابة إعطاء نتنياهو حرية الحركة في لبنان، هل يشكل أيضا كذلك عقدة أو عائقا أمام الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران؟
0: طبعا هو عقبة مهمة، والإشكالية الأساسية أستاذ خالد أنه أعطى نتنياهو حرية الحركة في كافة الساحات، يعني وربما هذا قد يشمل الجانب الإيراني مستقبلا على غرار ما حدث في الاتفاق العام 2015 عندما أعلنت إسرائيل أنها غير معنية بهذا الاتفاق وقامت بعمليات أمنية نوعية داخل العمق الإيراني، مثل اغتيال عدد كبير من العلماء النوويين الإيرانيين، سرقة الأرشيف النووي الإيراني، والقيام بهجمات أيضا بطرق مبتكرة داخل الجغرافيا الإيرانية. العامل الإسرائيلي هو العقدة، يعني بمعنى أي هدنة حسب الرؤية الإسرائيلية تعطي لإيران وقت إضافي، لذلك إسرائيل تخشى أن تتحول هدنة إلى فرصة إيرانية لإعادة بناء القوة، وهذا يفسر التوتر المتزايد بين تل أبيب وواشنطن. ومؤخرا وربما الجانب الإسرائيلي ضغط على الجناح الصقوري الجمهوري لممارسة الضغوط بدوره على الرئيس ترامب كي يتريث في أي اتفاق قد يتم إنجازه. الآن لأنه الجانب الإيراني فعليا هو يريد فرصة لإعادة التموضع وترميم الدفاعات وتهدئة الداخل واستعادة الاقتصاد والرهان على الزمن واستخدام التسويف كأداة مهمة، بالإضافة إلى فرصة لإعادة تثبيت النظام الإيراني وترميم هذا النظام داخليا دون تقديم تنازلات جوهرية وجذرية، وربما الاحتفاظ باليورانيوم كضمان بقاء وكورقة ردعية لضمان عدم استهداف هذا النظام مجددا. والتلويح فيه يعني نشوف استاذ خالد، يعني ننتبه الى نقطه ان ال 460 كيلوغرام 45 كيلوغرام من هذا اليورانيوم تستطيع ايران خلال فتره 3 اسابيع

0: مع استخدام 100 جهاز طب مركزي من نوع اي ار 6 او اي ار 9 تستطيع صناعه القنبله النوويه
1: واضح.
0: بشكل البدائي.
1: واضح، شكرا جزيلا لك من عمان، مدير برنامج الدراسات الايرانيه في مركز الدراسات الاقليميه الدكتور نبيل العتوم. نشاطنا مستمره فيها بعد الفاصل. لتسهيل حركة الحجاج، قطار المشاعر يعمل على نقل 72 ألف راكب في الساعة من منى إلى عرفات. الرئيس اللبناني يؤكد أن التفاوض مع إسرائيل لن يكون استسلاما، وروبيو يستبعد تحقيق السلام طالما بقي حزب الله مسلحاً.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم، نكمل مع مستجدات موسم الحج. تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات مع نهاية يوم التروية. وتنفذ عمليات النقل وفق خطة تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24,000 حافلة ووسط متابعة أمنية وميدانية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج. ينضم إلينا من الحرم المكي مراسل العربية أسامة القاسم، ومن مشعر منى مراسل العربية أنس الحياري. مرحبا بكم، أبدأ معك أنس. في تصعيد الحجاج الآن إلى مشعر منى، كيف تبدو الصورة؟
1: نعم خالد، أنا الآن موجود في أحد النقاط الخاصة بمبيت الحجاج في منى، هي واحدة من أصل 700 نقطة مبيت في مشعر منى. مشعر منى فيه حوالي 45,000 خيمة مجهزة بالكامل. الصورة من خلفي ربما تظهر هذه اللوحة الفسيفسائية البيضاء، الحجاج في ساعات الظهيرة يسيرون بملابس الإحرام داخل المشاعر المقدسة.

0: حادثة داخل ممرات مشعر، من وينتقلون بهدوء بين المخيمات. هناك مظلات تنتشر في مختلف المكان، وأيضا الفرق الميدانية تواصل أعمالها لتنظيم الحركة داخل مدينة الخيام. يعني هذا المشهد يعكس بداية الاستقرار التدريجي للحجاج داخل المشعر قبل التوجه يوم الغد إلى مشعر عرفة. وما نراه أيضا حاليا هناك انتشار للفرق الصحية وأيضا مراكز الصحية. هذا مركز صحي منى، وهو يعني هذا المكان هو نموذج عن يعني عن كافة الأماكن في 700 في مشعر منى. هناك مراكز صحية مختلفة، وهناك فرق ميدانية للإرشاد أيضا، وهناك لوحات إرشادية كبيرة وكثيرة تنتشر في المكان أيضا. كما تلاحظ ربما في الصورة، هناك في كل مخيم يوجد مكيفات تعمل على مدار الساعة. هناك أيضا يعني جاهزية عالية في موضوع توفير الكهرباء والإنترنت وأيضا الاتصالات. خلال هذه الساعات أيضا يواصل الحجاج الوصول إلى مقار إقامتهم وسط حركة مستمرة داخل الممرات والساحات المحيطة بالمخيمات، بالتزامن مع استمرار خط النقل والتفويج عبر أكثر من 24 ألف حافلة، ويعني ستنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى قطار المشاعر الذي يعني تبلغ سعته الاستيعابية أو قدرته الاستيعابية على نقل 72 ألف حاج خلال الساعة الواحدة. كما يلاحظ أيضا أو ملاحظ الانتشار الواسع لمرافق التلطيف والمظلات والمساحات المخصصة للمشاة ضمن جهود مبذولة للتأثير من آثار درجات الحرارة وتسهيل حركة الحجاج داخل المشعر. قبل قليل لاحظنا وجود وفود أو فرق رسمية تابعة لوزارة الحج والعمرة تقوم يعني بعمليات كشفية وتسجيلية للملاحظات وأدق الملاحظات للتأكد من سلامة الحجاج وراحتهم في هذه الأيام. أيضا لاحظنا وجود حركة للطيران، هناك طيران تابع للأمن العام يجوب سماء مشعر عرفة، وذلك أيضا يعني ضمان انسيابية الحركة ومعرفة إذا كان هناك أي كثافات مرورية أو أي كثافات بين الحجاج لإعطاء أوامر فيما بعد عبر غرف عملياتية وتنسيقية في بين الأجهزة الأمنية المختلفة والجهات الأمنية والحكومية المختلفة لتنظيم الحركة وانسيابية الحركة داخل المشعر.
1: طيب، الصورة أيضا في المسجد الحرام ومكة المكرمة ينقلها لنا أسامة القاسم مراسل عربية من هناك، مع استمرار عمليات تصعيد الحجاج أيضا من مكة إلى مشعر منى. نعم أسامة.
2: نعم خالد، إذن دعني أتحدث أولا عن العملية التنظيمية هنا في المسجد الحرام، بالإضافة أيضا إلى المشاعر المقدسة هنا في المسجد الحرام. هناك غرفة عمليات خاصة بالأمن العام لمراقبة الكثافات والحشود الداخلة إلى المسجد الحرام. 90% الآن من الحجاج، حجاج الداخل والخارج، قد أدوا طواف القدوم، وهي بالنسبة تقريبا 1,500,000 حاج، وهم الآن يتواجدون بنسبة 60% في مشعر منى، و40% سوف يتم تفويجهم مباشرة إلى مشعر عرفات. وهذه الخطة جاء تطبيق للعام الثالث على التوالي نظرا لعدم وجود كثافات في أثناء تقسيم هذه المعادلة. أما النقطة الأخرى فهي النقل. نتحدث اليوم عن أكبر أسطول حافلات في العالم بواقع 33 ألف حافلة، منها 24 ألف حافلة تعمل اليوم لنقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة. حتى أتحدث أيضا أنقل لكم الآن في صورة مع زميلي سعود، نشاهد الآن تطبيقا واقعيا وفعليا لقرار وزارة الصحة ولتعليمات وزارة الصحة في عدم دخول أفواج كبيرة للحجاج إلى المسجد الحرام من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء نظرا لارتفاع درجات الحرارة. درجة الحرارة الآن تقريبا المحسوسة 48 درجة مئوية. نتحدث اليوم أيضا على أن الوزارة أطلقت هذا القرار اليوم بالتعاون والتفاهم مع الجهات المعنية نظرا لعدم وجود يعني حتى لا يصاب بعض الحجاج اليوم بحالات الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى ضربات الشمس. تم يعني العمل على الكثير من الحالات اليوم شهدناها في المسجد الحرام، ولكنها حالات يعني ليست خطيرة. ولكن اليوم خالد ربما أتحدث أيضا عن السرعة، السرعة اليوم في كل شيء، سرعة الاستجابة اليوم لكل المتغيرات سواء على المستوى الصحي على المستوى الأمني. بمجرد أن تكون

يكون هناك كثافة للحشود يتم تفتيتها مباشرة بتعليمات من مركز العمليات، بالإضافة أيضا إلى الحالات الصحية. اليوم سرعة الاستجابة للوصول إلى الحالة اليوم لا تتجاوز 3 دقائق حتى أيضا الذهاب بها إلى المركز الصحي أو المستشفى.

0: كبيرة جدا، ليس هنالك أي زحام أو أي اضطرابات في الطرق. تم تخصيص طرق اليوم مخصصة لدخول وخروج الحافلات من وإلى المشاعر المقدسة، وبالتالي نتحدث عن عملية أمنية تنظيمية مستقرة، عملية صحية حتى هذه اللحظة. ربما كان التحدي الوحيد هو ارتفاع درجات الحرارة والذي حذرت منه وزارة الصحة، ولكن هناك أيضا عدد من المشاريع المساندة التي ساندت هذا الموضوع، منها المشاريع التي طبقت في ميناء وعرفات في تخفيض درجات الحرارة ل 27 درجة مئوية، سواء على تطبيق المادة العازلة للحرارة، بالإضافة أيضا إلى المكيفات في مشعر عرفات. هنا في الحرم المكي حقيقة من الساعة 11 صباحا بدأت تقليل لأفواج الحجاج، بل بمعنى أصح لم تصل الحافلات منذ الساعة 11 صباحا. كل هذه المشاهد التي نراها هم مجرد حجاج يدخلون ويخرجون إلى الحرم المكي، وبالتالي نتحدث على أن نسبة اليوم وجود أي حالة تدافع أو وجود كثافة معينة أو حتى حالة صحية غير مستقرة هي نسبة صفر بما حتى هذه اللحظة. العملية مستقرة على كافة الجوانب.
1: خالد، شكرا جزيلا لكم أسامة القاسم من الحرم المكي وأنس الحياري من مشعر منى. هذا ويواصل قطار المشاعر دعم منظومة النقل بين منى وعرفات ومزدلفة بتسع محطات موزعة على طول مسار القطار، ويعمل على نقل 72 ألف راكب في الساعة من مشعر منى إلى عرفات. الخطة التشغيلية تهدف إلى نقل ما يزيد عن 2 مليون راكب عبر 2000 رحلة، ويسهم قطار المشاعر في خفض الازدحام المروري من خلال الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة للحافلات خلال موسم الحج، ما يعزز كفاءة التنقل وانسيابية الحركة داخل المشاعر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية. ونذهب إلى مركز التشغيل والتحكم لقطار المشاعر المقدسة، وينضم إلينا من هناك هاني صفيان. أهلا هاني، كيف تبدو حركة الحجاج الآن في أيضا قطار المشاعر؟
2: صحيح خالد، لعل قطار المشاعر اليوم هو يعتبر من أوائل المشاريع اللي نفذت هنا في المشاعر المقدسة، ولكن اليوم التحدي هو كيفية عملية تطوير هذا القطار، سواء بالتقنيات كذلك أيضا زيادة أعداد الركاب، عمليات التقنيات والتطبيقات والخوارزميات التي الآن السعودية دخلت فيها بشكل كبير في حج هذا العام. القطار هو ينقل 72 ألف راكب خلال ساعة واحدة، هناك 17 قطارا، كل قطار مكون من 12 مقطورة، هناك عملية وحدة كاملة للتشغيل والتحكم، ولكن اختلفت حيث نحن نتحدث اليوم عن خوارزميات هي مصممة داخل السعودية على أيدي مهندسين وفنيين سعوديين وكوادر سعودية تعمل على تشغيل هذا القطار. عموما هذه التفاصيل سوف نتحدث بها مع المتحدث الرسمي لقطار سار. مرحبا بك أستاذ خالد الفرحان. اليوم يعني تطور كبير ملحوظ في قطار المشاعر خاصة مع دخول التقنيات الحديثة. دعنا نتحدث أولا عن هذه التقنيات وكذلك أيضا الخطة التشغيلية لهذا العام.
3: طبعا دعنا نبدأ بالخطة التشغيلية. هذا العام كما هو كل عام يتم الإعلان عن خطة تشغيلية بضمن 5 حركات. خلال هذه ال5 حركات يتم نقل ما يزيد على 2 مليون راكب طوال موسم الحج. كل حركة يتم تنفيذها تكون متبعة للنسك، فنحن نتحدث الآن هي الحركة الأولى التي اطلقت صباح يوم أمس. هذه الحركة تتوقف بين كافة المحطات التسع. اليوم تنطلق الحركة الثانية في الساعة 6 مساء، والتي تنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات. هذا القطار عندما نتحدث عن التقنيات منذ إطلاقه يمتاز بأنه قطار يعمل بقيادة مباشرة من مركز التشغيل والتحكم، يكون العمل عليه بأعلى معايير السلامة لنقل ضيوف الرحمن بين محطات القطار التسع.
2: معليش المقاطعة، لكن بينما أنت تتحدث عن موضوع التحكم والسيطرة، نشاهد هنا بعض الخرائط وكذلك أيضا بعض البورد اللي يوضح مسار القطار.
3: صحيح.
2: دعنا نتحدث عن هذه البورد وهذه التقنيات الحديثة السعودية، وكذلك أيضا عن بما أن القطار يعمل ذاتيا، لماذا أيضا تتواجد أو يتواجد هناك قائد للمركب؟
3: القطار يعمل ذاتيا بحيث يتم التحكم به كاملا من مركز التشغيل والتحكم. يتم قيادة القطار وتحريكه بالكامل من خلال هذا المركز. تواجد قائد على متن القطار هو لحفظ أعلى معايير السلامة عند الحاجة، لذلك لا سمح الله يكون القائد قادر للتصرف على أي نحو ممكن بما تقتضيه الحاجة. هذه الخريطة كما تشاهد معي، يتواجد الآن في هذا المسار ما يزيد على 5 قطارات.

0: أول هذه القطارات يتواجد معنا الآن في مركز التشغيل والتحكم. هناك قطار آخر باللون الأخضر يتواجد أيضا في محطة عرفات، وفي محطة عرفات ثلاثة، وفي عرفات اثنين، وأيضا هناك قطار يتجه الآن من محطة مزدلفة إلى محطة عرفات. فهذه الخريطة توضح آلية حركة القطارات.
1: ماذا عن الخريطة الأخرى التي أيضا هي توضح المحطات وأعداد المحطات؟
0: صحيح، هذه الخريطة هي للتسع محطات، تشمل مباني المحطات، تشمل مواقعها، أيضا البوابات الخاصة بالمحطات بما يسمح بتفويج الحجاج ودخولهم للمحطة أو خروجهم من خلال هذه البوابات من خلال التقنيات المستخدمة للتأكد من أن كافة البوابات، وأيضا من خلال الكاميرات قاعد يتم العمل على التأكد من كافة البوابات، تواجد الحجاج فيها، دخولهم لها، لمعارعة أعلى معايير السلامة في التفويج وبالتنسيق مع كافة الجهات العلاقة. لا نتحدث عن سار فقط، نتحدث عن وزارة الحج، أمن المنشآت، الجهات الأمنية. هناك تكامل كبير في هذه المحطات لتنقل الحجاج بأعلى معايير السلامة.
1: واضح جدا أن هناك جاهزية عالية مثل كل عام، ولعل هذا العام هناك أيضا جاهزية أصبحت بشكل متكامل، ولكن كل مشروع دائما هناك تحديات. التحدي الأكبر في قطار المشاعر أين تواجهونه دائما، سواء في كثافة الأعداد، مع أن هذا القطار كما تحدثتم أنه قادر على حمل المزيد في حالة عملية التطوير، وكذلك أيضا التحديات إذا كانت في أيام الأيام التي يقضيها الحجاج في المشاعر المقدسة؟
0: كما تعلم قطار مشاعر المقدسة هو قطار فريد من نوعه، وفرت حكومة مولاي خادم الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن لسبع أيام في السنة. فطوال هذا العام عند نهاية موسم الحج وحتى موسم الحج المقبل يتم العمل على دراسة الأعمال التي تمت وتطوير الخطط بما يسمح لتنقل أسرع وأمن لضيوف الرحمن. فعلى سبيل المثال اليوم الحركة نقل الحجاج التي تبدأ من مشعر منى باتجاه مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفات، هذه الحركة في كل عام كانت تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، اليوم ستنطلق قبل ذلك بساعتين، تم تقديمها لتكون مع الساعة 6، وذلك بهدف توفير عدد رحلات أكبر لضيوف الرحمن، أيضا لزيادة معايير السلامة، أيضا لزيادة الرحلات الممكنة لضيوف الرحمن وتفويجهم بشكل أسرع ليصلوا إلى وجهتهم الأخيرة بشكل آمن وأسرع بإذن الله. فكل الخطط يتم التكامل معها مع كافة الجهات ذات العلاقة. الخطة ليست خطة سار فقط، خطة وزارة الحج، خطة الجهات الأمنية، خطة كافة الجهات في المملكة العربية السعودية لتكون أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة.
1: بما أنك أيضا تحدثت أن هناك الخطة أصبحت أو تقدمتم بها في عملية التشغيل قبلها بساعتين، هناك لدينا في الكاميرا الأخرى وهي إحدى كاميرات العربية في المشاعر المقدسة التي تنقل غرفة التحكم والتشغيل الأساسية لقطار سار، ونشاهد أيضا أعداد التقنيات الموجودة وكذلك أيضا لوحات التحكم وكذلك أيضا الأفراد وكذلك المهندسين والفنيين الذين يعملون على الإشراف في هذا الأمر. التطبيقات الحديثة والأنظمة والخوارزميات يعني في قطار سار اليوم في تقنيات تملكونها كثيرة وطورتوها، يعني لو نتحدث عليها بشكل سريع سواء في قطار المشاعر أو كذلك أيضا في قطار الحرمين الذي لا ننساه الذي هو يربط من المدينة المنورة إلى جدة وبعد ذلك ينقل الحجاج إلى مكة.
0: بطبيعة الحال في كافة قطارات سار وليس فقط قطار المشاعر أو قطار الحرمين نعتمد أعلى المعايير التشغيلية، فأصبحنا نستخدم خوارزميات خاصة للتنبؤ بالأحداث قبل حدوثها قبل لا سمح الله. يتم العمل على أعلى معايير السلامة من خلال التنبؤ، الدراسة، حل المشاكل عن بعد، كافة الأمور يتم العمل عليها بشكل مستمر. المركز الآخر وهو مركز التشغيل والتحكم لا يختص فقط بتحكم بالقطارات، بل يتحكم بحركة القطارات، يتابعها، يتحكم بحركة المحطات، البوابات، أيضا حركة الحشود كما شاهدتم هناك تواجد أمني في هذه الغرفة، حركة الحشود منذ دخولهم أو قبل دخولهم إلى المحطة من البوابات ثم صعودهم إلى المحطة على الأرصفة داخل القطار وصولهم إلى محطتهم مغادرتهم، كل ذلك يتم بالتكامل كبير بين مركز التشغيل والتحكم وبين الموظفين الموجودين في هذه المحطات أو حتى على أرصفة القطارات لإدارة هذه الحشود الكبيرة والتي تتجاوز الآلاف في ساعات بسيطة.
1: جيد، هل هناك من نية أو خطة مستقبلية بالنسبة لقطار المشاعر في عملية زيادة أعداد المقطورات؟ اليوم لاحظنا في خلال حديثك أن هناك تقدم وتطور في تقديم عدد تصعيد أو تصعيد الحجاج إلى عرفات، هل سوف يكون هناك تطوير في أيضا في عملية زيادة المقطورات؟
0: دائما يتم دراسة كافة الأمور الخاصة بقطار المشاعر أو قطار الحرمين أو كافة القطارات، يتم الرفع بما هو متخصص في هذا المجال. هذه الأعمال تتم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. الآن عندما نتحدث عن تواجد 17 قطارا فهي تعمل على طاقتها الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن. متى ما كان هناك

0: يتطلب زيادتها بطبيعة الحال سيكون ذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بما يخدم ذو الرحمن بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك الأستاذ خالد الفرحان المتحدث الرسمي لشركة سار. إذن كما تحدث الأستاذ خالد أن هناك عمل تكاملي بين الجهات كافة من أجل إنجاح خطة الحج, وأيضا تحدث أن اليوم في قطار سار هناك تطبيقات وتقنيات وخوارزميات هي صممت لتكون ذات عملية سهلة من أجل تسهيل حركة الحجاج سواء في عملية التصعيد أو في عملية التفويج حتى مغادرتهم بسلام. وكذلك أيضا الأمر لا يقتصر فقط على العمليات التشغيلية, ولكن أيضا هناك جهات أيضا مرتبطة فيما بينها من أجل إنجاح حج هذا العام.
2: شكرا جزيلا لك من مركز التشغيل والتحكم لقطار المشاعر المقدسة هاني أصفيان. هذا وتشتهر مكة بأوقافها المتنوعة لخدمة الحجاج, أبرز هذه الأوقاف وقف محمد خوجة كوجك الذي بدأ كبئر بسيطة بالقرب من الحرم قبل 280 عاما ليتحول إلى مصنع نموذجي للمياه. عبد الرحمن العصيمي.
3: لأكثر من 280 عاما كان ولا يزال وقف محمد خوجة كوجك مثالا لنجاح ثقافة الأوقاف وخدمة الحجاج في مكة المكرمة. تعود الحكاية إلى عام 1163 للهجرة, حينما قرر كوجك أن يحول بئرا بالقرب من الحرم المكي إلى وقف لسقاية الحجاج.
4: الوقف كان عبارة عن أرض بجوار الحرم ويوجد بها بئر, ومع ثور الله يكرمك هي كان الواقف أوقف هذا الحوش والبئر حتى يكون بسقاية الحجاج والمعتمرين وكل المحتاجين للمياه في منطقة مكة المكرمة. التطور اللي حصل في الوقف خلال الفترة السابقة إنه تم الانتقال يعني في تطور الوقف من ناحية السقاية يعني على حسب الحقبات الزمنية.
3: هذا العطاء مستمر حتى هذه اللحظة, حيث تحولت البئر إلى منظومة صناعية متكاملة.
5: أكثر من 24 مليون عبوة ينتجها هذا المصنع سنويا, توزع لضيوف الرحمن مجانا داخل حدود الحرم المكي تنفيذا لوصية منشئ الوقف محمد خوجة كوجك.
4: فكرة إنشاء المصنع إنه جاءت اللي هو إنه يكون في استدامة لهذا التوزيع ويكون مستمر بأعلى المعايير الموجودة اليوم, وهو متوافق مع رؤية المملكة 2030 في خدمة الحاج والمعتمر. فكانت فكرة إنشاء المصنع أنه تتواكب مع هذا التطور الحاصل الآن في المملكة العربية السعودية, وتم إنشاء المصنع حتى يكون موازي لهذه التطورات.
3: هذا المصنع يجسد أنموذجا عمليا لاستدامة العمل الوقفي عبر تحويل ريع الوقف إلى خدمات مباشرة تمس احتياجات الحجاج, ومع توافد ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج تبقى مبادرات سقيا الماء واحدة من أكثر صور العطاء حضورا وتأثيرا لمواصلة دورها التاريخي في خدمة الإنسان والمكان. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.

نتابع من التطورات في لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يمثل مطلبا وطنيا ثابتا.

0: ثابتا لا تنازل عنه. أكد الرئيس اللبناني على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال الجيش والقوى الأمنية الشرعية. أضاف عون بأن تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها، مشددا على أن الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية. في الأثناء قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تواصل العمل مع الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لدفع مسار التهدئة، متهما حزب الله بأنه وكيل إيراني بالكامل ويقوض استقرار لبنان وسلامه.
1: Well, Lebanon, we're working on separately. With Lebanon, we are engaged now. We have a 45-day ceasefire. We've had weekly meetings now and ongoing daily engagements between the government of Lebanon and Israel. The problem is not Lebanon and Israel. The problem is Hezbollah. Just last night, Hezbollah put out a statement calling for the overthrow of the Lebanese government. And it just reminds you of who you're dealing with here. By the way, an Iranian proxy, 100% Iranian proxy. As long as an armed Hezbollah exists, it's going to be hard to achieve peace in Lebanon because they're victimizing the people of Lebanon. They're not just attacking Israel. They are victimizing the people of Lebanon who are paying a tremendous price because of Hezbollah. And so but we're working that track with the Lebanese government and the Israeli government, and we've made some good progress there, an extended ceasefire, a path forward. We're going to continue to work on that. Hezbollah is a terrorist group. What can I tell you?
0: إلى السودان، حيث أفادت مصادر العربية بأن قوات الدعم السريع زادت من التحشيد العسكري ودفعت بقوات إضافية من ولاية جنوب دارفور ووصلت مدن النهود وأبو زبد في ولاية غرب كردفان، كما وصلت مجموعات أخرى إلى المناطق الغربية لمدينة بارا وحمرة الشيخ ومنطقة جبل أبو سنون في ولاية شمال كردفان. وأكدت مصادر العربية بأن القوات التي دفعت بها قيادة الدعم السريع من دارفور نحو كردفان تضم خبراء عسكريين ومقاتلين أجانب من بينهم جنسيات كولومبية مدعومة بمنظومات دفاع وتشويش. في أول رد من قبل الجيش على تحركات قوات الدعم السريع الأخيرة، أفاد مصدر عسكري للعربية بأن طيران الجيش السوداني شن غارات جوية على أرتال عسكرية للدعم السريع في ولاية شمال كردفان. أضاف المصدر بأن الهجوم الجوي استهدف منطقة أم صنيطة في شمال غرب الولاية ودمر نحو 80 سيارة قتالية. أما على الجانب الآخر ووفق مصادر العربية، فتشهد قوات الدعم السريع حالة استنفار داخلي، حيث ارتفع خلال اليومين الماضيين نسق التحشيد العسكري والدفع بقوات إضافية من ولاية جنوب دارفور، فيما تشير المعلومات لنية قوات الدعم السريع الهجوم بشكل موسع على إحدى المدن في شمال أو جنوب كردفان. من درمان تنضم إلينا مراسل العربية نزار بقداوي. نزار، مرحبا بك. ما تفاصيل كل هذه التحركات في هذا التوقيت الآن لقوات الدعم السريع؟
2: على ما يبدو نحن الآن في مرحلة شد الأطراف من قبل الجيش ومن قبل قوات الدعم السريع. الآن الجيش وفق معلومات العربية هو على بعد كيلومترات قليلة فقط عن مدينة الكرمك التي ما زالت تتحصن وتتحرك فيها قوات الدعم السريع بمعية الحركة الشعبية الشمال، جوزيف توكا، بقيادة جوزيف توكا القائد الميداني الذي ينشط في إقليم النيل الأزرق. في المقابل أيضا قوات الدعم السريع تعمل على شد الأطراف، ويبدو أنها تمضي بشكل متسارع لفتح جبهات قتالية جديدة ضد قوات الجيش. هذا الأمر مرده المعلومات المؤكدة التي تتحدث عن وصول قوات إضافية من مدينة نيالا ومن الحدود السودانية الليبية غربا، وصلت خلال اليومين الماضيين إلى دارفور وتم الدفع بها نحو مناطق عديدة في ولاية غرب كردفان وشمال كردفان. الجيش الآن يتعامل مع هذه الأرتال العسكرية ويعمل على استنزاف هذه القوات في مسعى على ما يبدو للحد من هذه التحركات العسكرية. جبهة كردفان هي مرشحة إلى أن تكون في شكل متصاعد، خاصة في ظل تحركات قوات الدعم السريع التي تهدف بشكل أو بآخر لاستهداف إحدى المدن في شمال أو في غرب كردفان أو في جنوب كردفان. هذه هي معطيات التحركات العسكرية الميدانية خلال الساعات الماضية، ويبدو أن مرحلة أو فترة عيد الأضحى المبارك

0: يحاول كل طرف أن يضع حدا لهذه التحركات العسكرية المشتعلة في محاور النيل الأزرق وفي كردفان ودارفور.
1: شكرا لك. من أم درمان مراسل العربية نزار بقداوي. ونشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. لمواجهة تفشي إيبولا الكونغو تشدد إجراءات الفحص الطبي للقادمين من شمال شرق البلاد. وحاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج خشية حدوث انفجار جراء تسرب كيميائي.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
1: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. نكمل من تطورات انتشار فيروس إيبولا، حيث كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغبوالو التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا. أفرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المركبات وعلى المشاة. كشفت وزارة الصحة الكونغولية عن تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة مرتبطة بفيروس إيبولا من أصل مئات الحالات المشتبه بها. منظمة الصحة العالمية أكدت بدورها تسجيل نحو 220 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس. أشار مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريبيوسوس رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بإصابتها بالإيبولا في الكونغو، من بينها 100 حالة مؤكدة على الأقل. وإلى جديد التطورات، الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين اليوم الاثنين إثر ضربات أوكرانية استهدفت منطقتي بيلغورود وبريانسك الحدوديتين. قبل ذلك كانت وكالة إنترفاكس الروسية قالت أو أشارت إلى تضرر البنية التحتية للطاقة في منطقة بيلغورود جراء هجوم أوكراني وصفته بالواسع النطاق. قالت السلطات المحلية في بيلغورود بأنها لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه في بعض المناطق. في الولايات المتحدة أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة أورانج تحسبا لوقوع انفجار بعد حدوث تسرب في خزان للمواد الكيماوية. وحثت سلطات الولاية عشرات الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم. مستجابة نحو 40,000 من منطقة لون أنجلس الكبرى أو لوس أنجلس، حيث يقع الخزان ويحوي نحو 130,000 لتر من المواد السامة. وفي الفلبين لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في انهيار مبنى من 9 طوابق كان لا يزال قيد الإنشاء في مدينة أنجليس الفلبينية. وتخشى السلطات أن يزيد هذا العدد مع تضاؤل فرص الوصول في الوقت المناسب

شال نحو 20 شخصا محاصرين وسط مخاوف من وجود المزيد تحت الأنقاض معظمهم من عمال البناء. عمليات البحث المستمرة نجحت في إنقاذ 24 شخصا من الموقع وشخصين من فندق مجاور تضرر إثر حادث السقوط، ويجري المسؤولون تحقيقا لمعرفة سبب الحادث، لكن الدلائل تشير إلى احتمال وجود أخطاء في التصميم. إلى العناوين. ترامب يقول إما أن تكون الصفقة مع إيران عظيمة أو لن يكون هناك اتفاق. إيران تؤكد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن أغلب القضايا وتقول إنه لا يمكن قول إن التوقيع بات قريبا. استمرار عمليات تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. مصادر العربية تكشف عن تعزيزات إضافية للدعم السريع باتجاه كردفان وتقول إنها تتضمن مقاتلين أجانب. ومقتل شخصين في ضربات أوكرانية على بيلغورود وبريانسك الروسيتين. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

قليباف وعرقجي يصلان الدوحة لدفع جهود التسوية السياسية وبحث مضيق هرمز والأموال المجمدة. إيران تقول إنها لن تفرض رسوما على عبور مضيق هرمز، لكنها تتحدث عن أموال تدفع مقابل خدمات. بعد هجوم عنيف استخدمت فيه أحدث صواريخها أوريشنيك، موسكو تتوعد بهجوم جديد على العاصمة الأوكرانية. رصد 900 حالة إصابة مشبوهة بإيبولا في الكونغو، وأوغندا تحصي 5 حالات مؤكدة حتى الآن.

0: تحية لكم أعزائي المشاهدين، صهيب شرائر معكم في هذه النشرة الإخبارية. نبدأها من هذا التطور اللافت، حيث أفادت وكالة رويترز بوصول وفد إيراني يضم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ المصرف المركزي الإيراني وصولهم إلى العاصمة القطرية الدوحة. وسيبحث قليباف وعراقجي مع رئيس وزراء قطر مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة. مصادر العربية كشفت أن مباحثات قليباف وعراقجي في قطر تتناول مضيق هرمز والأموال المجمدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حاليا أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، مضيفا بأن مذكرة التفاهم المحتملة تتعلق فقط بإنهاء الحرب ولا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز. غير أنه ألمح في ذات السياق إلى أن إيران لن تفرض رسوما على عبور المضيق في حال الاتفاق، لكنها ستتقاضى مقابل ما يقدم للسفن العابرة من خدمات.
1: هذه التطورات التي تم تداولها إعلاميا خلال الأيام الأخيرة هي نتيجة عدة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، كما لعبت بعض الدول الأخرى دورا خلال هذه الفترة. لذلك فإن القول أننا توصلنا إلى خلاصة بشأن العديد من القضايا المطروحة للنقاش هو أمر صحيح، لكن القول أن هذا يعني توقيع اتفاق وشيك فلا يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك.
0: هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. وفي غضون ذلك شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على تروث سوشيال على أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، مضيفا بأن الصفقة المحتملة ستكون مغايرة للاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. وفي جهود الوساطة الباكستانية أفادت مصادر العربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير انضم إلى رئيس الوزراء شهباز شريف في اجتماعه مع رئيس الوزراء الصيني. أوضحت المصادر أن شهباز شريف ناقش ملف إيران والاتفاق مع الولايات المتحدة مع القادة الصينيين. مصادر العربية أكدت كذلك على أن إسلام أباد تصر على أن تؤدي بكين دور الضامن في أي اتفاق بين طهران وواشنطن. بدورها أكدت الخارجية الصينية أن بكين مستعدة للتعاون مع إسلام أباد للإسهام إيجابا في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة. وفي سياق متصل أكد رئيس وزراء باكستان أن المشير عاصم منير لعب دورا مهما في التواصل بين القيادتين الإيرانية والأمريكية خلال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الإيرانية طهران.
1: عاد المشير للتو من طهران ولم يرغب أن يفوت هذه الزيارة المهمة، وأكد أنه سينضم إلي في هذا الاجتماع، وقد سافر طوال الليل ولعب دورا مهما للغاية ذهابا وإيابا مع القيادة الإيرانية والقيادة الأمريكية إلى جانب نائب رئيس الوزراء إسحاق دار ومع نظرائه ليس فقط في إيران بل أيضا في دول الخليج.
0: نتابع من الاستوديو معنا مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا.

0: أستاذ مسعود أهلا بك معنا. نحن أمام تطور لافت، وفد إيراني رفيع نتحدث عن قليباف وعرقجي ومحافظ البنك الإيراني يذهبون إلى الدوحة، ما التفاصيل؟
1: لو عدنا إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما تحدث عن الوساطة الباكستانية اليوم، قال هناك دول أخرى أيضا انضمت إلى الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالنسبة للسفر إلى دوحة قد يرتبط الأمر بالأموال الإيرانية المجمدة، لأن هذه الأموال التي تم تحريرها من كوريا الجنوبية نقلت إلى أين؟ إلى الدوحة.
0: إلى
1: وهذه الأموال بين 6 أو 7 ملايين مليار دولار في البنوك القطرية، ولا يمكن نقلها إيران بسبب العقوبات. هل تم التوافق بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نقل هذه الأموال؟ لأن إيران أكدت من خلال تصريحات مختلف المسؤولين الإيرانيين هي لا تريد فقط تحرير الأموال الإيرانية المجمدة، بل تريد آلية تمكن إيران من استخدام هذه الأموال.
0: نعم. وإذا يعني بعد كل الذي حدث من اعتداءات إيرانية على دول الخليج وعلى قطر، يعني أن يكون هذه الزيارة، وقبل أيام أيضا كان هناك وفد قطري ذهب إلى إيران، يعني هذه مؤشرات أنت تربطها بمسألة الإفراج عن أموال إيران المجمدة؟
1: إحدى الأسباب طبعا، ليس كلها.
0: هل هناك أسباب أخرى؟ ما هي
1: أسباب أخرى؟ مسألة الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. قطر سابقا لعبت هذا الدور، نقلت الرسائل بين الجانبين وكان واضحا هذا الأمر. وقبل فترة أيضا هناك زيارة قطرية إلى طهران. كل هذه الأمور تأتي في سياق الجهود التي تبذل من قبل دول المنطقة بخصوص التوسط بين إيران والولايات المتحدة للحؤول دون مشاهدة الحرب مرة
0: تعود
1: أخرى.
0: مرة أخرى.
1: نعم.
0: هذا المغزى مما سؤالي، زيارة الوفد الإيراني إلى قطر يعني أننا على وشك الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب؟
1: لا يمكن أن نعتبر ذلك. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقائي، يقول الإيرانيين توصلوا إلى نتيجة نهائية، ولكن هذا لا يعني بدء المفاوضات. ولكن يبدو بأن الحرب تم تأجيلها على أقل تقدير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت بأنها تريد أن تعطي فرصة للدبلوماسية، وذلك أيضا تحت ضغط دول المنطقة. هذه الفرصة الآن وهذه الكرة التي رمتها هذه الفرصة في الساحة الإيرانية على طهران أن تستغلها. إذا لم يتم استغلال ذلك، أعتقد بأننا قد نتوجه إلى نوع من المواجهة، قد لا تكون حربا ولكن تكون ضربات تجعل الإيرانيين يعيدوا ترتيب أوراقهم على طاولة التفاوض.
0: نعم. ولكن ما يتم الحديث عنه الآن عن مذكرة تفاهم أو اتفاق إطاري على الأقل.
1: نعم.
0: ما هو المتوفر من معلومات عما اتفق عليه من الآن فصاعدا لو تمت الأمور بنجاح؟ يعني
1: الجانب الإيراني يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على إلغاء العقوبات النفطية قبل التفاوض حول النووي، أي خلال فترة توقيع اتفاق الإطار أو مذكرة التفاهم. هذا ما أكدته وسائل الإعلام الإيراني، وهذا مهم بالنسبة للإيرانيين. واليوم أيضا أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بخصوص هذه الإجراءات، ولكن يبدو بأن عقدة المنشار بخصوص مذكرة التفاهم وليس الاتفاق النووي هي مسألة مضيق هرمز، لأن إيران لا تزال تحاول أن تغير أسلوب تحكمها في في الممر.
0: سمعنا كلاما على أنها لن تفرض أتوات، بل ستحصل على ربما رسوم من أجل خدمات من قبل تقدمها للسفن العابرة من مضيق هرمز. ألا يعني هذا أنه فرض سيطرة إيرانية على المضيق؟
1: هذا يعني فرض خدمات قد لا تحتاجها السفن. ما هي الخدمات التي يمكنها تقدمها إيران؟ هل كانت السفن قبل إغلاق المضيق كانت بحاجة إلى خدمات حتى يتم الآن طرح موضوع الخدمات؟ أعتقد إيران بشكل وبآخر تحاول تبرر تحكمها في ممر في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
0: أرجو أن تبقى معي. يعني التحرك هذا يعني باتجاه دول الخليج مرة أخرى وبالتحديد إلى قطر يصاحبه تحركات أخرى من قبل الوسيط الباكستاني باتجاه الصين أيضا اليوم هو لافت. على العموم نتابع أيضا من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله أهلا بك معنا.

0: شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني في الصين، وانضم إليها على ما يبدو أيضا المشير عاصم منير قائد الجيش. ما الذي نعرفه حتى الآن؟
1: نعم صحيح، الحقيقة رسميا لنبدأ يعني لنؤسس لهذا الجواب، رسميا لا يوجد أي تصريحات، التصريحات كلها هلامية ومبهمة، لكن بالتسريبات يعني هناك الكثير ما يمكن الحديث عنه. أبرز ما يفهم من زيارة شهباز شريف وعاصم منير إلى بكين حسب التسريبات هو في المقام الأول يريدون تثبيت الدور الصيني كضامن هادئ للاتفاق. كلمة هادئ هذه مفصلية الحقيقة صحيح، لأن الصين لا ترغب أن تكون ضامن فعلي وعلني أمام الجميع ويعني بشكل رسمي، يريدون ضامن هادئ ربما بالتقاوض أو بالتواصل تحت الطاولة أو ربما كضامن دبلوماسي أو بغطاء دبلوماسي. تم الآن أو البدء منذ وصول السيد عاصم منير أو ربما بوصول شهباز شريف مناقشة الملفات الأهم، اليورانيوم، هرمز، الطاقة، وآليات الرقابة، إضافة إلى أن باكستان الآن باتت أحوج مما كانت من قبل إلى بناء مظلة تمنع انهيار اتفاق الإطار، ذهبوا ليستنجدوا به بالصين لتمنع انهيار هذا الاتفاق الإطاري. أيضا يريدون التنسيق حول المرحلة التالية بعد التفاهم الأمريكي الإيراني فيما إذا حصل، وليس فقط مجرد الإعلان الأولي. هذه الملفات الثقيلة كلها يحملها شهباز شريف وسيد عاصم منير.
0: نعم أستاذ مسعود الفك، ما هي الضمانة التي يبحث عنها الوسيط الباكستاني من الصين بخصوص الاتفاق مع إيران؟
2: بالدرجة الأولى ذهاب الوفد الباكستاني بهذا المستوى إلى الصين هو دليل على أن ذهبوا إلى الجهة التي بإمكانها تضغط على إيران. الأمر لا علاقة له بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يبدو بأن باكستان جهودها لم تصل إلى المستوى التي تجعل الإيرانيين يعيدوا النظر في مواقفهم. لذا ذهاب هذا الوفد إلى الصين هو الذهاب إلى الجهة التي بإمكانها أن تضغط على إيران أكثر من غيرها حتى يتم إنقاذ هذا مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم. ولكن ما المطلوب من الصين أن تضمنه في إيران؟
2: إضافة إلى ذلك مسألة طلب الضمانات، قبل ذلك أشرنا كثيرا بأن الإيرانيين يفضلون الضمانات الصينية. قد تقدم الصين على نوع من الضمانات، ولكن لا توجد ضمانات في التوافق بين إيران والولايات المتحدة في 2015 عندما خمسة زائد واحد هي نعم. التي وقعت على الاتفاق وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية. تلك الضمانات خمسة أعضاء في مجلس الأمن بإضافة ألمانيا لم تستطع أن تكون ضامنة لاستمرار الاتفاق النووي بين إيران ودول 5+1.
0: نعم عبد الله خلوف، أعود إليك، هل هناك أي معلومات إذا ما يكس عن الخطوة التالية بعد ذهاب شهباز شريف إلى الصين؟ وقبل قليل سمعنا أن هناك وفد إيراني رفيع أيضا اتجه إلى الدوحة ترقب خلال الساعات المقبلة لإعلان ما. هل هناك في إسلام أباد أي جدولة ربما لمفاوضات، لأي لقاءات أخرى تتعلق بالاتفاق المرتقب؟
1: حتى هذه اللحظة صحيح لا يوجد أي معلومات ما هي الخطوة التالية. على العكس، حتى يعني كانت الإشارات أو كانت المؤشرات تسير يوم أمس بأن إسلام أباد وحدها كانت تنحو نحو الإعلان عن هذا الاتفاق، إلى أن بدأت تتغير وتبدأ تخرج تصريحات من الجانب الإيراني وحتى التشدد الأمريكي ومنشور دونالد ترامب على تروث سوشيال مما غير المعادلة. جدولة زيارة شهباز شريف معلومة كانت قبل عدة أيام، لكن حتى هذه اللحظة بعد يعني خطوته أو بعد محطته في الصين لا غير معلوم تماما أين سيذهب شهباز شريف وما هي الخطوة التالية. هل سيعودون باتفاق، ربما سيتواصلون مع طهران من هناك من بكين لإتمام بعض النقاط العالقة، يعود إلى إسلام أباد؟
0: نعم. ولكن عبد الله جرى سابقا في معلومات يعني غير مؤكدة أنه يمكن أن ينقل اليورانيوم المخصب الإيراني أو جزء منه على الأقل إلى الصين، هل هناك ما يؤكد هذه المعلومة أنه شهباز شريف ذهب ليناقشها مع الصينيين ربما؟
1: بالفعل هو سيناقش ثلاث سيناريوهات، لا نعلم هذه السيناريوهات هي مقبولة لدى الأمريكي أم لا، إبقاء جزء منه مقدما مختوما داخل طهران ونقل الجزء الآخر إلى الصين، إضافة إلى سيناريو إعادة تحويل هذه المادة الكيميائية، وأيضا الحديث هنا في إسلام أباد بأن الصين هي وحدها القادرة كفرد كدولة تثق بها طهران القادرة على تنفيذ السيناريوهات الثلاثة الحقيقة، إما نقله إلى الصين بشكل إما نقله إلى الصين بشكل كامل أو نقل الجزء منه الآخر تحت رقابة صينية وأختام دولية، إضافة إلى تحويل المادة لديها القدرة التقنية إلى تحويلها من مادة عسكرية خطرة إلى مادة غير خطرة وقود نووي غير خطر. هذه السيناريوهات كلها ستناقشها إسلام أباد وسيناقشها شباب شريف مع.

0: لأختم هذه المتابعة معك أستاذ مسعود، سؤال أخير بالخبر الأول الذي تبعناه، أول زيارة أي وفد إيراني لدولة خليجية منذ بداية الحرب، نتحدث عن عراقجي وقليباف في الدوحة. كي أختم هذا النقاش، هل بعد كل الذي حدث بين الخليج وإيران يمكن أن ترمم العلاقة مرة أخرى لو توقفت الحرب؟
1: قد تحاول إيران، لأنه لا مفر من المحاولة، والمحاولة ستكون إيرانية دون أدنى شك وليست خليجية، لأنه إيران هي التي كانت معتدية على دول الخليج، والآن أمامها طريق طويل، لأنه الثقة معدومة حتى بينها وبين قطر، بينها وحتى سلطنة عمان تعرضت إلى هجمات، لم تترك دولة إلا وهاجمتها، وهاجمت المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة،
0: والكويت،
1: إيران بشكل مباشر، وأذرعها في العراق، كل هذه الأمور. أعتقد الطريق وعر، ولكن إيران لابد أن تسعى، لأنها بحاجة اقتصادية لهذه الدول في كافة المجالات. أعتقد هي تحاول، ولكن هذه المحاولات يجب أن لا تبقى في إطار المجاملات. هناك يجب أن يكون أمر مكتوب، توافق، معاهدة بين الدول مبنية على عدم الاعتداء. هذا الأمر ضروري للغاية على ما أعتقد.
0: مسعود الفك، أشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لمراسلنا أيضا عبد الله خلوف من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع في هذه النشرة. استمرار عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

أهلا بكم من جديد. نتابع النشرة من لبنان، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يمثل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه. وزير الخارجية الأمريكي كان قد أكد أن استمرار وجود حزب الله المسلح يعرقل السلام في لبنان.

0: نعم.
1: As long as an armed Hezbollah exists, it's going to be hard to achieve peace in Lebanon because they're victimizing the people of Lebanon. They're not just attacking Israel. They are victimizing the people of Lebanon who are paying a tremendous price because of Hezbollah. And so but we're working that track with the Lebanese government and the Israeli government, and we've made some good progress there. An extended ceasefire, a path forward. We're going to continue to work on that. Hezbollah is a terrorist group. What can I tell you?
0: تتواصل عمليات تصعيد الحجاج من مكة إلى مشعر منى ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم حج هذا العام، حيث يتوقع استقبال المشعر اليوم نحو 60% من الحجاج لقضاء يوم التروية، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات في نهاية يوم التروية. وتنفذ عمليات النقل وفق خطط تشغيلية متكاملة عبر أكثر من 24 ألف حافلة، ووسط متابعة أمنية وميدانية لضمان سيابية الحركة وسلامة الحجاج. هذا ويواصل قطار المشاعر دعم منظومة النقل بين منى وعرفات ومزدلفة بتسع محطات موزعة على طول مسار القطار، حيث سيعمل على نقل 72 ألف راكب في الساعة من مشعر منى إلى عرفات. وتهدف الخطط التشغيلية لنقل ما يزيد عن 2 مليون راكب عبر 2000 رحلة. هذا ويسهم قطار المشاعر كذلك في خفض الازدحام المروري من خلال الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، ما يعزز كفاءة التنقل وانسيابية الحركة داخل المشاعر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية. تشتهر مكة بأوقافها المتنوعة لخدمة الحجاج، أبرز هذه الأوقاف وقف محمد خوجا كوجك الذي بدأ كبئر بسيط بالقرب من الحرم قبل 280 عاما ليتحول إلى مصنع نموذجي للمياه. الزميل عبد الرحمن العصيمي يطلعنا على المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: لأكثر من 280 عاما كان ولا يزال وقف محمد خوجا كوجك مثالا لنجاح ثقافة الأوقاف وخدمة الحجاج في مكة المكرمة. تعود الحكاية إلى عام 1163 للهجرة، حينما قرر كوجك أن يحول بئرا بالقرب من الحرم المكي إلى وقف لسقاية الحجاج.
3: الوقف كان عبارة عن أرض بجوار الحرم ويوجد بها بئر، ومع ثور الله يكرمك هي كان الواقف أوقف هذا الحوش والبئر حتى يقوم بسقاية الحجاج والمعتمرين وكل المحتاجين للمياه في منطقة مكة المكرمة. التطور اللي حصل في الوقف خلال الفترة السابقة إنه تم الانتقال يعني في تطور الوقف من ناحية السقاية يعني على حسب الحقبات الزمنية.
2: هذا العطاء مستمر حتى هذه اللحظة، حيث تحولت البئر إلى منظومة صناعية متكاملة.
4: أكثر من 24 مليون عبوة ينتجها هذا المصنع سنويا، توزع لضيوف الرحمن مجانا داخل حدود الحرم المكي، تنفيذا لوصية منشئ الوقف محمد خوجا كوجك.
3: فكرة إنشاء المصنع إنه جاءت اللي هو إنه يكون في استدامة لهذا التوزيع ويكون مستمر بأعلى المعايير الموجودة اليوم، وهو متوافق مع رؤية المملكة 2030 في خدمة الحاج والمعتمر. فكانت فكرة إنشاء المصنع أنه تتواكب مع هذا التطور الحاصل الآن في المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء المصنع حتى يكون موازي لهذه التطورات.
2: هذا المصنع يجسد أنموذجا عمليا لاستدامة العمل الوقفي عبر تحويل ريع الوقف إلى خدمات مباشرة تمس احتياجات الحجاج، ومع توافد ملايين المسلمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج تبقى مبادرات سقيا الماء واحدة من أكثر صور العطاء حضورا وتأثيرا لمواصلة دورها التاريخي في خدمة الإنسان والمكان. عبد الرحمن العصيمي من مكة المكرمة العربية.
0: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، توعدت روسيا بتنفيذ هجوم آخر على العاصمة كييف، وذلك ردا على هجوم لوغانسك أمس. فرق الإنقاذ الروسية كانت بدأت بإزالة أنقاض مبنى كلية منهار جراء هجوم جوي شنته طائرة مسيرة.

الطائرة المسيرة كانت أوكرانية طبعا في وقت الليل في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 12 شخصا وإصابة 48 آخرين، مشيرة إلى بقاء 9 أشخاص محاصرين تحت الأنقاض. عاجل، ترامب يقول المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد. وفي جديد التطورات المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا، كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغبالو التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا. هذا وفرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المركبات والمشاة. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وتحيل نستجف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: المكسيك. وبحسب بيان صحفي للاتحاد السعودي، لم يغادر لاعب لانس الفرنسي سعود عبد الحميد مع بعثة المنتخب، وذلك بسبب عدم وصوله إلى العاصمة الرياض في الموعد المحدد إثر تعرض مركبته لحادثة سرقة في العاصمة الهولندية أمستردام نتج عنها فقدانه لجواز سفره. وتحتضن نيويورك المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي، إذ يخوض مواجهة تجريبية أمام الإكوادور قبل أن يتجه إلى أوستن في ولاية تكساس لتنظيم المرحلة الثانية من رحلة الإعداد للمونديال، والتي تتضمن مباراتين وديتين ضد بورتوريكو والسنغال. إلى ضيفنا هنا في الاستوديو سلطان العتيبي من صحيفة الرياضية، حياك الله سلطان. يعني ودنا نعرف أول شيء المستجدات فيما يخص موضوع سعود عبد الحميد. موضوع فقدان الجواز يحتاج إلى إجراءات، من الممكن تكون إجراءات طويلة. ما الذي ستفعله الوزارة والاتحاد بهذا الشأن؟
1: أول شيء مسي عليك بالخير على المشاهدين العربية. كما أعلن الاتحاد السعودي عبر بيانه، ووضح كافة الأسباب يعني وأقفل جميع الأبواب لأجل لا يأخذ الموضوع من حياة أخرى ويذهب إلى تأويل أخرى. فيما يتعلق بالجواز، كما يعلم الجميع يعني موضوع استخراج الجواز يعني قد يعني يأخذ أكثر من 48 ساعة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر متابع الآن من ما بين وزارة الرياضة وما بين وزارة الخارجية السعودية وسفارة خادم الحرمين هناك في أمستردام. فالمتوقع أن يأخذ الموضوع من 48 ساعة إلى 72 ساعة كحد أقصى، أسبوع أو أسبوع ونصف، ويلتحق سعود بمعسكر المنتخب في
0: يعني هو بيكون معهم في المعسكر ولا بيلتحق في المباريات الرسمية؟ حسب معلوماتك.
1: حسب معلوماتي هي المدة يعني من 48 ساعة إلى ممكن أسبوع أو أسبوعين في هذا الموضوع. شخصيا لا أعتقد أنه سيكون هناك مثلا مشكلة كبيرة في موضوع التأشيرة، كون اللاعب مشارك في البطولة تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية. الجواز أيضا لن يكون هناك مشكلة متى ما انتهت الإجراءات هناك في أمستردام. سيتم استخراج الجواز يعني في أسرع وقت ممكن هنا في جوازات الرياض. وسيكون سعود يعني لابد أن سعود يأخذ ورقة مرور من سفارة خادم الحرمين هناك في أمستردام إلى القدوم إلى العاصمة الرياض أو حتى جدة، واستخراج الجواز البديل ثم إدخاله إلى السفارة الأمريكية هنا في الرياض أو حتى القنصلية في جدة.
0: كيف تعامل الاتحاد السعودي والوزارة مع هذا الموضوع؟ حسب معلوماتك يعني
1: هو التعامل يعني حسب معلوماتي أنه الحادثة كانت البارحة أو صباح اليوم، يعني حتى الاتحاد السعودي ما وضحوا بشكل عام متى كانت بالتوقيت أو بالوقت المناسب. منذ هذه الحالة تابعوا مع سفارة خادم الحرمين الشريفين، وأيضا تابعوا حتى مع عبد الله، مع أبلغوا يعني الجهات ذات العلاقة، وزارة الرياض وزارة الخارجية في هذا الموضوع، وزارة الداخلية أيضا بما أن الجوازات من وزارة الداخلية، وما زال الموضوع متابع. وإن شاء الله سعود بإذن لا يلتحق بمعسكر نيويورك يعني حتى قبل تصل البعثة إلى أوستن.
0: جيد، معسكر نيويورك ما الذي ننتظره من دونس؟ المدرب ويعرف الدوري السعودي، يعرف اللاعبين السعوديين، ولكن المنتخب يعني له معاملة خاصة وأيضا يعني فكر خاص وشخصية مختلفة. ما الذي ننتظره من دونس برأيك؟
1: ولا يقول أنا شخصيا لا أرى يعني دونس، حتى لا سمح الله كانت النتائج غير مناسبة، أنا أرى أنه شخص يعني وصلت فرصة عمر.
0: نتكلم عن عمل، ما هو نتائج.
1: أنا عارف عمل يعني هو عنده فرصة عمر أن يكون مدرب في كأس العالم.
0: صحيح.
1: يعني قد تكون من أحلامه يعني. قائمة يعني منطقية نوعا ما. أوكي، هناك أسماء يعني برزت في الدوري، كان لها حضور أكثر دقائق أكثر من بعض المشاركين أو من الأسماء الموجودة في القائمة، لكنه يعني الثمان أيام الأولى بالذات أنا شخصيا أعتقد أن دونيس سيتعرف أكثر على اللاعبين، وإن كان يعرفهم سيتعرف بشكل أكبر عليهم، على التكتيك، اللاعبين الفترة الماضية مع هيرفي ريلارد. يعني حسب معلوماتي أغلب التدريبات أو أغلب الأمور لم تكن تكتيكية بحتة، كانت يعني ذهنية أو رؤوس أقلام
0: نفسية، يعني كان مدرب
1: موضوع نفسي ورؤوس أقلام لم تكن تكتيكية بحتة. ما دونيس مدرب مختلف يعني مع الخليج
0: حتى مع يعني دونيس مو هو الجديد الحالة في المنتخب، يعني حتى أصبح فيه مدير تنفيذي جديد اللي هو فهد المفرج. هذه يعني هذه التركيبة الجديدة في إدارة المنتخب، ما الذي ممكن أن تعكسه على اللاعبين، على النتائج، على العمل، أيضا على عمل الاتحاد اللي كان عليه كثير من الملاحظات؟
1: شوف، فهد المفرج

0: لا يملك عصا موسى، ولن يتغير حال المنتخب في يوم وليلة بسبب انضمام فهد المفرج ومحمد خوجة والطاقم اللي موجود، ولكن فهد المفرج يجيد التعامل مع اللاعب السعودي، يجيد مبدأ الثواب والعقاب، متى ما نجحت ستكافأ ومتى ما يعني فشلت ستكافأ أيضا. هذه سر خلطة نجاحات فهد المفرج،
1: ما تعتمد على صلاحيات كاملة طبعا.
0: أي، فهو المدير الرياضي المدير التنفيذي بشكل عام المنتخب السعودي الآن فهد المفرج. يعني أبو عبد الله تاريخه مع الهلال يشفع له، ودليل نجاحاته هو رضا جميع الإدارات الهلالية المتعاقبة على تواجده. فوجود أيضا فهد المفرج سيكون يعني حافز للاعبين، تغيير مروا اللاعبين مثلا في فترة ماضية مع مانشيني مع حسين الصادق، في فترة تذبذب كانت هناك خلافات مباشرة مع إدارة المنتخب ومع إدارة المنتخب الأول مع بعض اللاعبين. فهد المفرج يعني مثل ما نقول صفحة جديدة، سنرى بإذن الله يعني شكل وتعامل إداري مختلف مع الإدارة الجديدة، فهد المفرج محمد خوجة والأسماء المقبلة أيضا.
1: في شيء مختلف في هذا المنتخب عن يعني المراحل السابقة، أنا أقصد فيما يخص تعامل الاتحاد السعودي مع دونس، مع المفرج. يعني المفرج الآن، يعني مو بس المفرج، يعني حتى في مدير تنفيذي جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم اللي هو اللي جاء خلف ليلار جيت،
0: مات كرونكر،
1: صحيح كروكر. في شيء جديد مختلف؟
0: أنا أرى أن اتحاد القدم السنوات الماضية تعلم من الدروس اللي مرت السنوات الماضية، كانت فيه منعطفات خطيرة، منعطفات مهمة يعني أدت إلى ظهور المنتخب بالشكل الباهت في البطولات اللي كانت موجودة، وخصوصا يعني بطولة كأس العرب الأخيرة. يعني كنا مشاركين بالمنتخب الأول، كنا نطمح نصل إلى بعد نقطة ولكن خرجنا.
1: كيف تعلم من أخطاء؟ يعني كيف نقدر نحكم أنه تعلم من أخطاء وإحنا ما بعد شفنا شيء؟
0: لأنه عبد الله في أخطاء إدارية شفناها مثلا في كأس آسيا 2023 في الدوحة، مؤتمر مانشيني الشهير اللي كان في الدوحة، في كأس العرب. يعني اللاعبين يعني بعض الأسماء تعتقد أنه لديها صك في البقاء في المنتخب، مهما كانت سيئة هي موجودة في المنتخب. هناك أسماء كانت مشاركة بشكل مع المنتخب الآن ما نشوفها.
1: أنت شخصيا متفائل بما حدث؟ انه يعني انه كل الاجراءات التي سبقت، يعني تعيين دونست المفرج ايضا، يعني هناك يبدو انه في في في في قرارات حتى داخل اداره.
0: انا بطبعي متفائل ولكني
1: واقعي. خليك واقعي.
0: انا واقعي لكن ما زلت اقول ان المشكله ليست في الاتحاد السعودي، المشكله ليست في ياسر المسحل، وليست في الأمين العام، وليست في كل من هم
1: تفتح لنا مواضيع
0: ليست في المنتخب السعودي. واعتقد انه
1: انت متفائل اهم شيء.
0: انا متفائل والعالم يعني فاهمه.
1: شكرا جزيلا سلطان العتيبي بصحيفه الرياضيه. فاصل قصير بعده نعود لمتابعه هذه الحلقه، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. حالة من الترقب تسود الشارع الرياضي المغربي انتظارا للقائمة النهائية التي ستدافع عن شعار أسود الأطلس في المونديال المقبل. محمد وهبي مدرب المغرب سيعلن الثلاثاء قائمته الأخيرة لخوض غمار بطولة كأس العالم، وسط مخاوف على خط دفاع المنتخب في ظل عدم التعافي التام لنايف أقرد، إذ تفيد بعض التقارير الصحفية المغربية إلى احتمالية عدم وجوده ضمن القائمة النهائية. عطفا على ذلك، ابتعاد أشرف حكيمي عن المشاركة مع فريق باريس سان جيرمان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة، إلا أن حالته شهدت تطورات إيجابية وبات قريبا من الجهاز الكامل أو الجاهزية الكاملة. إلى ذلك يشغل الازدحام في مركز وسط المنتخب المغربي بال المدرب محمد وهبي، وذلك بعدما انضم أيوب بوعدي للمنتخب، إذ سيكون عليه المفاضلة بين عز الدين عناحي وسمير المرابط وإسماعيل صبياري وبلال خنوس ومحمد حريمات. مباشرة إلى الرباط معنا نور الدين آية علي الإعلامي الرياضي، أهلا بك. يعني كيف من الممكن أن نتوقع تشكيلة المنتخب المغربي مع المدرب الجديد المنتخب المغربي محمد وهبي في ظل هذه الأخبار والأنباء المتلاحقة؟
1: مرحبا سيدي الفاضل، تحية إليك أولا وإلى كل أوفياء قناة العربية. في الحقيقة يعني هنالك خيارات موسعة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة للناخب الوطني محمد وهبي، وتقريبا يعني وضع العين على نسبة كبيرة يعني من القائمة التي ستكون في المونديال بما يتجاوز نسبة 75%. لذلك يعني نظم تربصا إعداديا بحضور 28 لاعبا، وبالتالي من أجل الوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين الذين سيلتحقون بالأسماء الأساسية. لما نتحدث عن الأسماء الأساسية نتحدث عن ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، نتحدث عن ياسين جاسيم، نتحدث عن إبراهيم دياز الزلزولي وغيرها من الأسماء التي شهدناها في مواجهتي الباراغواي وكولومبيا. وبالتالي هذا التربص الإعدادي للوقوف على الجاهزة البدنية، أيضا للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للنهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه المدرب محمد وهبي في المونديال القادم. صحيح هي 4 أيام يعني غير كافية، لكن الأخبار القادمة من مركز المعمورة تقول بأن هنالك حصص تدريبية مكثفة صباحا ومساء للوقوف على الاستعداد البدني والتكتيكي والفني للاعبين، خصوصا وأنه كما ذكرت يعني في إصابة لنايف أكرد، ولكن هنالك عمل كبير جدا بالنسبة لنايف أكرد لكي يتواجد في المونديال.
0: هل يملك محمد وهبي وفرة من الأسماء أعتقد بأنه يعني تبعث إلى داخله شعورا بأنه في مأمن في حال تأكدت إصابة أو استبعاد نايف أقرد، عدم جاهزية كاملة للنجم أشرف حكيمي؟
1: صحيح عبد الله، هو المدرب يحاول طبعا أن يحضر جميع السيناريوهات. يعني في حالة عدم جاهزية يعني نايف أكرد هنالك عيسى ديوب، لذلك تم المنادات كذلك على سفيان بوفتيني وعلى سعدان وعلى باعوف أيت بودلال، يعني كل السيناريوهات واردة. لكن أعتقد بأنه خبرة نايف أكرد وكذلك يعني الحضور يعني الطبي للطاقم الطبي للمنتخب المغرب بالتنسيق مع الطاقم الطبي لنادي أولمبيك مارسيليا، وكذلك يعني هو منذ أسابيع يتواجد في مركز المعمورة من أجل تحضيره للمونديال، وبالتالي لكن لا شيء رسمي حتى اللحظة. يمكن كذلك يعني عدم المنادات على نايف أكرد يعني في القائمة التي ستعلن غدا إن شاء الله بعد مواجهة بوروندي التي ستكون يعني أمام أبواب مغلقة وبعيدا عن عدسات الكاميرات. لكن محمد وهبي يحضر جميع السيناريوهات، لذلك اختار قائمة موسعة حتى يختار بأريحية وحتى لا نعيد تكرار مونديال 2022 لما أصيب غانم سايس وأصيب نايف أكرد وعانينا كثيرا يعني أمام المنتخب الفرنسي ولعبنا بأشرف داري وجواد اليميق الغير الجاهزين يعني بدنيا وفنيا آنذاك. لذلك محمد وهبي

0: أعلن عن قائمة فيها 28 لاعب، المهمة ليست سهلة في ظل يعني حضور أسماء وزينة وفي ظل التحاق أيوب بوعدي وكذلك تواجد مجموعة من الأسماء التي تمتلك الخبرة والأسماء الشابة
1: جيد.
0: التي تتواجد في قائمة المنتخب، لذلك الاختيار سيكون صعب وصعب جدا. أنا لا أعرف كيف ستكون نفسية اللاعبين الذين لن يتم المناداة عليهم للمونديال، خصوصا وأن كما ذكرت دائما عائق المساحة الزمنية لم تكون كافية بالنسبة لمحمد وابي الذي خاض مواجهتين فقط أمام الإكوادور والباراغواي، وبالتالي هنالك عمل كبير جدا من الطاقم الفني والتقني والإداري من أجل اختيار التشكيل الأنسب لخوض بطولة عالمية لن تكون سهلة، ونحن نعلم جيدا يعني كيف ستكون الأجواء في أمريكا، عامل الطقس، عامل التنقلات
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: الطويلة، وبالتالي هناك إكراهات يجب التحضير لها كما ينبغي.
1: شكرا جزيلا نور الدين آيت علي الزميل الإعلامي الرياضي، كنت معنا من الرباط. انتهى موسم الدوري الإنجليزي بمشاهد درامية ودموع واحتفالات، ففي ملعب سيلهرست بارك احتفت جماهير أرسنال بتتويج فريقها ملكا على إنجلترا، بينما احتفلت جماهير توتنهام هوتسبر بنجاته من الهبوط. وعاش وستهام يونايتد خيبة أمل كبيرة بعدما ودع دوري الأضواء، كما شهد اليوم الأخير وداعا مؤثرا لاثنين من أبرز نجوم الدوري في العصر الحديث، إذ حظي محمد صلاح بتصفيق حار من الجماهير قبل مغادرته الملعب وسط أجواء مؤثرة. أودع مانشستر سيتي مدربه الأسطوري غوارديولا، بينما احتفل ساندرلاند بإنجاز لافت بعد تأهله إلى الدوري الأوروبي، وضمن بورنموث التأهل إلى الدوري الأوروبي وبرايتون إلى الدوري المؤتمر. مباشرة إلى الإعلامي الرياضي عيد المسحل، حياك الله عيد. يعني الحقيقة أن يوم كان حافل بالأحداث، بخلاف تتويج أرسنال المنتظر منذ 22 عاما، كان هناك وداع لواحد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب غوارديولا، وأيضا محمد صلاح وغيرهم من النجوم، إذا تحدثنا عن برناردو سيلفا أو حتى روبرتسون. وستهام هبط، يعني حسم لمقاعد أيضا دوري الأبطال، أحداث كثيرة، لكن أبرز ما لفت انتباهك في اليوم الأخير.
2: تحياتي لك أخوي عبد الله على جميع المشاهدين العربية. بالتأكيد أنه أكثر ما لفت انتباهي تتويج أرسنال بعد غياب طويل ورحيل بيب غوارديولا عن معقل السيتي، أعتقد كانت نهاية حقبة مهمة جدا ليس على مستوى السيتي بل أيضا على مستوى الكرة الإنجليزية، وبداية حقبة أخرى اللي هي حقبة التلميذ أيضا أرتيتا الذي حصل على لقب مستحق قاتل من أجله لسنوات طويلة، وأثبت نفسه بأنه منافس شرس في طلعة المواسم الماضية حتى نال ما نال وحصل على ما حصل. أرسنال توج بلقب تاريخي، أرسنال توج بلقب لم تسجل ضد أي ركلة جزاء ولم تسجل ضد أي بطاقة حمراء لأول مرة في تاريخ الكرة الإنجليزية أو الدوريات حتى الكبرى، أنه بطل يأخذ دوري بدون ما يحتسب ضد كل هذه الأشياء. أعتقد أنه قدم منظومة عمل متكاملة دفاعيا هجوميا، كان أرسنال فريق ملفت والدليل أنه وصل لنهاية تشامبيونز ليج، وأيضا في نهاية حقبة مهمة جدا في مانشستر سيتي، تحدث عن رحيل بيب غوارديولا، رحيل برناردو سيلفا، رحيل ستونز أحد القادة، يعني هذول يشكلون بعد دي بروين اللي رحل في الموسم الماضي يشكلون أحد أهم القادة بالفريق. أعتقد أنه هناك تغيير كبير جدا سيحصل في مشروع مانشستر سيتي، وبانتظار الإعلان عن ماريسكا. أيضا هبوط ويست هام أخوي عبد الله، ويست هام بقى في البريمير ليج تقريبا ل 14 موسما، هبوط مؤسف جدا، خصوصا أن النادي صرف أموال في الميركاتو الماضي، وأيضا النادي يعاني من خسائر كبيرة جدا. أتحدث عن ويست هام، أيضا بقى توتنهام أحد الأندية العريقة، توتنهام بقى بالمناسبة أنه بقى المركز 17 نفس المركز اللي حصل عليه في الموسم
1: طيب
2: الماضي.
1: طيب حلو، انت ذكرت مجموعه من الاحداث، خلني الحين ودي افصلها معك. ابدا من النقطه الاخيره اللي تكلمت عنها، توتنهام وويست هام، تاثير بقاء توتنهام هل هو مهم فعلا لصوره وشكل الدوري؟ يعني رحيل توتنهام او بقائه الى اي مدى من الممكن ان يؤثر هذا على الدوري الانجليزي؟ تحدث عن فريق عريق مثل توتنهام.
2: صحيح عبد الله، لا ننسى أن توتنهام قبل سنوات عديدة كان في نهاية تشامبيونز ليج أمام ليفربول،
1: هو بطل الدوري الأوروبي السنة اللي راحت.
2: بالضبط، نتحدث عن بطل دوري أوروبي أيضا، هو أحد الأندية العريقة من الركائز الرئيسية حتى في البريمير ليج، فأنا لا أتصور أن هبوط توتنهام راح يكون خبر جيد للكرة الإنجليزية، بالتالي بقاءه كان مهم جدا. وأيضا توتنهام يعني فاز

0: فوز مهم في مباراه البارح امام ايفرتون، وكان يحتاج الى نقطه وحيده وحقق 3 نقاط. اعتقد انه الخروج من هذه الدوامه وجبت على توتنهام. باعتقادي ان مشكله توتنهام تكمن بالمقام الاول في الاداره، ومن ثم طاقم العمل الاخر، لانه مش معقول تغير هذا الكم الهائل من المدربين وتبقى نفس المشكله.
1: جيد، خلنا نروح لصلاح. يعني صلاح الكل يعرف أنه سيرحل، لكن أمس كان مشهد الرحيل مؤثر جدا له أيضا حتى لجماهير ليفربول. هذا اللاعب المصري الذي صنع اسما ويعني وبات رمزا من رموز ليفربول، كيف تعلق على هالموضوع عيد؟
0: أحد الهدافين التاريخيين في تاريخ ليفربول، أحد أهم الهدافين التاريخيين في ليفربول، أكثر لاعب صنع أهداف في تاريخ ليفربول وتخطى حاجز ستيفن جيرارد، وصل ل 93 هدف. أسطورة عربية مهمة جدا موجودة في الملاعب الإنجليزية، لا يمكن تجاهلها، لا يمكن نسيانها. احنا شفنا الاحترام المتبادل بينه وبين الجماهير اللي حصل هناك، ترابط كبير جدا بين جماهير ليفربول وأسطورتهم محمد صلاح. 9 أو 10 مواسم كانت مهمة جدا. رحيل محمد صلاح بالنسبة لي أعتقد أنه خسارة ليفربول وخسارة للكرة الإنجليزية، لأنه لاعب متمكن وأعتقد عنده القدرة حتى أن يقدم موسم أو موسمين بشكل لافت جدا. حتى ليفربول بالمناسبة أخوي عبد الله بدأ التغيير منذ رحيل كلوب، والآن رحيل الجيل الثاني اللي هو محمد صلاح وروبرتسون وغيرهم من النجوم. أعتقد أنه جيل جديد قادم في الدوري الإنجليزي، منافسة جديدة. صعود مانشستر يونايتد الآن أعتقد أنه في متغيرات على المنافسة، لكن المؤكد بالنسبة لي هو ثبات أرسنال بمدرب ومشروع واضح جدا.
1: طيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بشكل عام، يعني كيف ممكن أن نقيمه يعني استنادا إلى المواسم السابقة؟
0: أعتقد أنه تقييم يبنى على المنافسة. حجم المنافسة داخل الدوري كانت شرسة إلى آخر الجولات، حدث عن السيتي وأرسنال تحديدا، وأيضا وصول الأندية إلى البطولات الأوروبية. تحدث أرسنال موجود نهائي تشامبيونز ليج، أستون فيلا بطل دوري أوروبي، وأيضا في انتظار كريستال بالاس اللي ممكن يحمل 9 مقعد مؤهل أوروبي من أندية البريمير ليج في يوم الأربعاء القادم عندما يحل في مباراة نهائية في مباراة الكونفرنس ليج. أعتقد الموسم موسم ناجح، معدل ناجح بالنسبة للأندية الإنجليزية، ولكن كان موسم قد يكون يعني مريح للكثيرين عندما تشاهد أرسنال بطلا لطيلة هذه السنوات وهو يصبر ويصمد، للمتابعين للمحبين الكرة، حتى البيب غوارديولا نفسه صحيح. كيف هنا أرسنال. بالتالي أعتقد أن هناك متغيرات.
1: عيد لو قلت لك عطني بطل الموسم في الدوري الإنجليزي، يعني اسم من سيكون؟ مدرب، لاعب، اختر من تشاء.
0: بالنسبة لي أرتيتا وسليفا وجابرييل.
1: لا عطني واحد.
0: أروح مع أرتيتا.
1: طيب الحقيقة أنه كان موسم مذهل، موسم قوي جدا، يعني البارحة يعني حكى الكثير في ختام البريمير ليج 2026. أشكرك عيد المسحل الزميل الإعلامي الرياضي، كنت معنا، وأيضا نحن مشاهدين وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، يلقاكم غدا أو يتواصل معكم غدا هذا البرنامج مع الزميلة ليليان، وأنا أستودعكم الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول.

0: محليا وعالميا.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
9: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة. هذه أبرز عناوينها. قليباف عراقجي يصلان الدوحة، ومصادر العربية تكشف عن مباحثات حول مضيق هرمز والأموال المجمدة. مسؤولان إسرائيليان يكشفان لرويترز عن رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بإمكانية

0: ضربات على إيران. الحجاج يستقرون في مشعر منى، والعربية ترصد الأوضاع في المشعر واستعدادات التصعيد لعرفات. درجات الحرارة في المشاعر عند منتصف الأربعينات، والصحة تدعو لتجنب التعرض المباشر للشمس. وصل رئيس وفد إيران للتفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى الدوحة في زيارة مفاجئة للقاء رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدفع جهود التسوية السياسية. وذكرت مصادر العربية أن المباحثات تتناول ملف مضيق هرمز والأموال المجمدة، فضلا عن ملف المخزون النووي الإيراني. وانضم للمباحثات كذلك محافظ البنك المركزي الإيراني لمناقشة مسألة الأموال المجمدة التي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل. في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا توجد حاليا أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، مضيفا بأن مذكرة التفاهم المحتملة تتعلق فقط بإنهاء الحرب ولا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز، غير أنه ألمح في ذات السياق لأن إيران لن تفرض رسوما على عبور المضيق في حال الاتفاق. من جهة أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لأنه تم التوصل إلى نتائج بشأن العديد من الموضوعات التي نوقشت ضمن مذكرة التفاهم المحتملة، لكنه أكد أيضا أن هذا لا يعني أن طهران قريبة من توقيع أي اتفاق.
1: هذه التطورات التي تم تداولها إعلاميا خلال الأيام الأخيرة هي نتيجة عدة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، كما لعبت بعض الدول الأخرى دورا خلال هذه الفترة. لذلك فإن القول أننا توصلنا إلى خلاصة بشأن العديد من القضايا المطروحة للنقاش هو أمر صحيح، لكن القول أن هذا يعني توقيع اتفاق وشيك فلا يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك.
0: هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لإعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول الأمريكي اكتفى بهذا الإعلان دون التطرق لموعد استئناف حركة الملاحة عبر المضيق. في غضون ذلك، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال على أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، مضيفا بأن الصفقة المحتملة ستكون مغايرة للاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. كما أفاد مصدران إسرائيليان لرويترز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه بأنه لا يملك حاليا القدرة على التأثير في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. أضاف المصدران بأن نتنياهو بات مستبعدا إلى حد كبير من مسار المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح المصدران للوكالة بأن نتنياهو يريد الاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بتوقيع الدول التي شاركت في محادثات السبت اتفاقيات أبراهام. وقال ترامب على تروث سوشيال إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، لكنه أضاف بأن الاتفاق يجب أن يكون شاملا للجميع أو العودة للحرب مجددا، وهو ما لا يريده أحد. وأشار ترامب إلى أن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون أمرا مرحبا به بعد توقيع الدول التي ذكرها على الاتفاق. للنقاش في هذا الملف معنا في استديوهاتنا من الرياض الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع والكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. مرحبا بكم. عدة نقاط يعني جديرة بالنقاش، لكن سأبدأ بزيارة عراقجي وقليباف إلى الدوحة في هذا التوقيت، يعني بين عشية وضحاها بعد أن لاح في الأفق إمكانية توقيع اتفاق، تحولت الأمور إلى ما يشبه حالة من التعثر. ربما الآن ترامب في تغريداته يلمح أو في تدوينته يلمح إلى إمكانية عقد هذا الاتفاق لكن بشروط. الآن ما السر وراء هذه الزيارة في هذا التوقيت، وهل هي زيارة مفاجئة لقليباف وعراقجي للدوحة الآن؟ أبدأ معك حسن.
2: أعتقد أن هذه الزيارة

0: تأتي محاولة لاستكمال اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم التي كان من المتوقع أن يعلن عنها في الساعات 24 الماضية، لكن الذي حصل أن هنالك تأخير. الإيرانيون من جهتهم يقولون أن التأخير مرده أمران: الأمر الأول هو تأخر فك التجميد عن الأرصدة المالية التي هي بالأساس بعضها موجود في الدوحة ولم يتم تسليمها لإيران لأسباب تتعلق بالعقوبات البنكية على النظام المالي الإيراني. والسبب الثاني بحسب الرواية الإيرانية، وأنا أشدد هذه هي الرواية الإيرانية، أن السبب الثاني هو عدم الالتزام
1: الأمريكي
0: بجميع بنود الاتفاق. من جهة ثانية، ما ذكرته مصادر للعربية بالأمس أن هنالك ضغوط مورست على الإدارة الأمريكية من أجل حثها على مزيد من التشدد، وأن هنالك جهتان رئيسيتان مارست هذه الضغوط. الأولى هي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يكن راضيا عن الإطار التفاهمي أو مذكرة التفاهم، والطرف الآخر هو بعض المتشددين من الجمهوريين. هذا هاتان روايتان مختلفتان. أنا أعتقد أن الحقيقة هي مزيج بينهما، بين بعض المطالب الأمريكية التي تلبي احتياجات الداخل، خصوصا أن الرئيس ترامب مقبل على انتخابات نصفية للكونغرس، ومطالب إيرانية تريد من خلالها أن تقول للداخل الإيراني أنها حققت شيئا. أعتقد أن خلال 48 ساعة القادمة سوف نرى اتصالات دبلوماسية مكثفة ومحاولة لتضييق الفجوة من أجل الوصول ليس لاتفاق نهائي، وإنما مذكرة تفاهم أولية تقود لحوار ومفاوضات على الإطار النهائي الذي لن يتحقق برأيي إلا في غضون فترة لا تقل عن شهرين من الآن.
1: تراجع ترامب عن توقيع الاتفاق المبدئي، ولا ما يحدث اليوم ربما يؤكد على أن الأمور تسير في هذا الاتجاه برأيك دكتور عايد؟
2: بالتأكيد هي تسير باتجاه الوصول إلى اتفاق أو توقيع اتفاق، لكن تعرف الحقيقة دائما في الموضوع الخلافية وخاصة بعد حرب يعني يكون هناك حذر شديد جدا، وكل طرف يريد له أولويات مختلفة عن الطرف الآخر. الرئيس الأمريكي عند اليورانيوم أو خاصة التخصيب العالي التخصيب قضية، عند الآن مضيق هرمز قضية كبيرة، يبدو موضوع الأذرع وموضوع الصواريخ يعني لاحقا ممكن مناقشته. بالنسبة للإيرانيين الحقيقة عندهم موضوع التمويل 20 مليار الموعودة اللي ممكن يحصلوا عليها، عندهم أيضا الأموال المجمدة جزء منها في قطر، هذه الأموال الحقيقة يعني موجودة في قطر، وطبعا نتيجة العقوبات الأمريكية موجودة هناك، لذلك يعني تجد أنه في خلافات. حتى زيارة الحقيقة قاليباف وعرقجي ورئيس البنك المركزي الإيراني لقطر هي للحصول على أو الاقتراح على القطريين، وهم وسطاء نشطين، أنه كيف يمكن أن تقنع الأمريكان بأنه يعني يعطونا شوية أوضاعنا متدمرة، نحتاج إلى تسليك أوضاعنا. لذلك هي الأمور الحقيقة حسب كل طرف، هذا له أولويات وهذا له أولويات. لذلك الإيرانيين أولوياتهم القصوى هي الحقيقة رفع الحصار عن الموانئ والحصول على الأموال التي هي محتجزة، أو رفع العقوبة ورفع العقوبات عن إيران بالجوانب الأخرى، بينما عند الرئيس الأمريكي تخصيب اليورانيوم وعملية هرمز.
1: طيب هناك يعني المسألة أيضا تؤخذ من جانب آخر، البعض يقول بأنه الرئيس الأمريكي ربما أدرك أنه أخطأ في مسألة الاتفاق اتفاقية النبادئ، لأنه يعطي الإيرانيين كل شيء، يعطيهم نفط، يعطيهم الأموال، يعطيهم كذلك يعني حرية بيع النفط وغيرها وفك الحصار والأموال المجندة، يبعد عنهم، ولكن لا يقدمون في المقابل أي ثمن يعني فيما يتعلق بالملفات الأخرى ذات الحساسية، وهو ما أدركه ترامب الذي أعاد المسألة إلى المربع الأول، وبالتالي يقال بأنه أرسل رسالة للقطريين بتجميد مسألة دفع الأموال للإيرانيين اللي هي 20 مليار أو أقل من ذلك أو أكثر.
0: أنا لا أعتقد أن الموضوع بهذه الصورة، لسبب أن هذا

0: الاتفاق هنالك لجان لأسميها، لا أريد أن أسميه اتفاق، لأسميه مذكرة التفاهم لكي نكون أكثر دقة. مذكرة التفاهم هذه هنالك لجان عملت على الإعداد لها، وهنالك لجان من الطرفين وعبر الوسطاء عملت على الصياغة، وهنالك نقاط ورسائل تم تبادلها وتم النقاش حولها. لذلك هي هذه المذكرة في صيغتها النهائية ليست مفاجئة للرئيس ترامب. برأيي الكثير مما رشح عنها قد يكون غير دقيق أو مبالغ فيه أو أقل مما هو موجود في الورقة. لن يقدم برأي الرئيس ترامب للإيرانيين أي هدايا مجانية. هو معروف لأقل تصلبه في المواقف، ولكنه في ذات الوقت يريد أن يكون هنالك مخرج من حالة اللا حرب واللا سلم. ومن يريد أكثر هم دول الخليج العربي التي دخلت في هذه العملية بدعمها للوساطة الباكستانية. أعتقد أن الضغوط الأكبر أتت من الأطراف التي لا تريد للعملية العسكرية أن تنتهي، وربما في هذه الحالة هو الطرف الإسرائيلي.
1: ترامب أخذ الموضوع في بعد مختلف في تغريدته أو تدوينته الأخيرة دكتور عايد. هنا بلغة ودلالات ربما ضخمة تجاوز مسألة اتفاق مع إيران إلى إعادة هندسة الشرق الأوسط. ترامب في تدوينته الأخيرة يقول إن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، وسيكون الأمر إما صفقة عظيمة للجميع أو لا صفقة على الإطلاق، والعودة إلى المواجهة والدمار لكن بشكل أكبر وأقوى. يشترط ربما لتوقيع هذه الصفقة بأنه بالقول ينبغي أن يكون من الإلزام أن تقوم كل هذه الدول، والحديث عن دول الخليج السعودية وقطر بالإضافة إلى تركيا ومصر وباكستان وغيرها، أن تقوم كل هذه الدول على الأقل بشكل متزامر بالتوقيع على اتفاقية إبراهيم. ما الرابط بين هذا الاتفاق وبين مسألة التوقيع على اتفاقية
2: إبراهيم؟ شوف هذه الحقيقة يعني من بهلوانيات مع احترام يعني للرئيس ترامب أنه أن تلزم دول بأن تسير في طريق معين، هذا غير منطقي الحقيقة. أوكي، في دول قبلت بذلك وصارت هذا شأنها الحقيقة، لكن هو يريد أن يقول للعالم وبالذات الحقيقة لللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وفي إسرائيل المتشددين أنه الكل نريد يكون بهذا الاتجاه، نريد شرق أوسطي إبراهامي يعني في الجانب الذي تريده الولايات المتحدة وكذلك يمكن تريده إسرائيل، بالتالي يقترح هذا الجانب. طبعا الاتفاق أو لا اتفاق الحقيقة هذا منطقي أكيد، يا إما يكون في اتفاق أو لا. الإشكال اللي يواجه الرئيس الأمريكي أنه الآن الجمهوريين بدأوا يعلوا صوتهم عليه، وإن أنت إذا لم تحصل على اتفاق أفضل من اتفاق 2015 الذي وقعه أوباما والخمسة زائد واحد، فلماذا كل هذه الحرب وهذا الدمار وهذه الإشكاليات دون أنك أنت تحصل على اتفاق أفضل؟ ولذلك لاحظنا أن خلال هاليومين يتحدث أنه الخاسرين لا يتكلمون، أنا لن يكون اتفاقي مثل اتفاق أوباما، سأكون
1: هذا ما تقصده بأن تكون صفقة عظيمة يعني.
2: أضاف لها هذه القضية اللي حقيقة هي قضية اختيارية يعني في النهاية، يعني أنت رجل دولة تتناقش بالسياسة وبالاقتصاد وإلى آخره، لكنك تدعو إلى نهج مختلف يعني أنه والله كأنه نهج ديني يعني في النهاية. أنت تعرف أنه المسلمين يؤمنون بأنه الإسلام هو الوحيد المطلوب، ويمكن المسيحيين وغيرهم، لكن هو يريد أن يقول بأننا بنجمع الأديان وكأنه يدعو لدين جديد واحد.
1: طيب خلينا نأخذ وجهة نظرك. هو يخص السعودية وقطر ويقول ينبغي عليهما أن تبدأ بالتوقيع الفوري وعلى الجميع أن يتبعوهما، وإن لم يفعلوا ذلك فلا ينبغي أن يكونوا جزءا من هذه الصفقة لأن ذلك يظهر نية سيئة. هنا يختار كذلك مفردات أعتقد أنها خطيرة في التعامل الآن مع هذه الدول.
0: أعتقد أن المملكة العربية السعودية سياستها واضحة منذ عقود. المملكة قدمت مبادرة عربية من أجل السلام ومن أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، ولكن الأساس الذي تقوم عليه هذه المبادرة هو أن تكون هنالك دولة فلسطينية وفق القرارات الأممية.

0: وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود 1976
1: 67
0: هذه المبادرة السعودية عادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتحدث عنها صراحة في مجلس الشورى السعودي وقال أن المملكة لن تطبع العلاقات دون أن يكون هنالك مسار موثوق لبناء الدولة الفلسطينية. المملكة العربية السعودية دعمت المؤتمر الدولي من أجل حل الدولتين. ولماذا كل هذه الجهود السعودية؟ السعودية لا ترفض السلام، والسعودية تعرف أن المنطقة سوف يفيدها أن تكون في سلام وفي وئام وأن لا تكون هنالك حروب، ولكنها تدرك أنه إذا لم تعطى للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحقوقه القانونية واستمرت إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفي احتلالها لأراض سورية وأراض لبنانية وأراض في الضفة وأراض في غزة، هذا ليس بسلام، هذا تكريس لأمر واقع فيه اضطهاد لشعب له حق أصيل في الحصول على أرضه، وفي ذات الوقت فيه انتهاك للقانون الدولي. من هنا أعتقد أن المملكة موقفها ليس ضد السلام، المملكة موقفها واضح ضد الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات غير القانونية. هذا أولا. ثانيا بشكل سريع، هنالك مساران مختلفان. هناك مسار متعلق بالحرب الجارية التي نحن الآن في حال هدنة بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، ومسار آخر متعلق بالملف الفلسطيني. يجب أن لا يتم خلط المسارين بطريقة توحي وكأنما هنالك مقايضة وثمن أنه إذا أخذت هنا يجب أن يتم الدفع.
1: إذا تريدون إيقاف الحرب فعليكم الاتجاه إلى توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية.
0: أعتقد أن
1: أو لن تكونوا جزءا من الصفقة. يعني كيف جزء من الصفقة؟
0: المملكة العربية السعودية بثقلها الإقليمي وثقلها الإسلامي وثقلها الاقتصادي لا يمكن تجاهلها أو عدم يعني حضورها في أي ترتيبات إقليمية. المملكة العربية السعودية جزء من هذه الترتيبات، وهنالك اتصالات لا ننسى ما بين المملكة العربية السعودية وإيران عبر وزيري خارجية البلدين، وهذه اتصالات دائمة وجزء من الترتيبات الإقليمية التي تريد للاعتداءات الإيرانية أن تقف، للسلام أن يعود، وأن يكون هنالك مسار موثوق لبناء الثقة بين دول الخليج ككل.
1: شو رأيك دكتور لما يقول لما يخير هذه الدول بأنه عليكم أن توقعوا بشكل إلزامي وإلا فأنتم تظهرون سوء نية أو سنحول المنطقة إلى دمار وحرب، ماذا يعني أنه الحرب ستستمر؟ أو أنكم لن تكونوا جزءا من هذه الصفقة، صفقة الاتفاق مع إيران؟
2: هذا للأسف يطرح نظرية. اليوم أنا كنت في نقاش وإحدى المفكرات يمكن الحقيقة وكانت تتكلم من موسكو وهي عربية الحقيقة موجودة، كانت تطرح ما يشبه هذا الطرح الحقيقة، أنه لابد من إقصاء الأديان وإلى آخره والدخول في وضعية جديدة. هذه الوضعية الجديدة أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يستنبطها من مفكرين آخرين مثل لويس وآخرين اللي كانوا يتحدثوا عن إمكانية أن يكون هناك نهج يجمع الكل بالتالي نكف عن هذه المناكفات. طيب احنا الآن في الدين الواحد عدة مذاهب، ليس فقط عندنا، حتى عند المسيحيين البروتستانت والكاثوليك والأرثوذكس وإلى آخره.
1: بس سياسيا هل هذه ممكنة ما يقوله؟ هل يمكن أن يحدث؟
2: لا طبعا هذا كلام الحقيقة عاطفي. هو ممكن أن يحدث السلام اللي أشار له أخي حسن، أنه أنت هناك قضايا موجودة وتحتاج إلى حل، وحل عادل وليس فيه أي ظلم لطرف آخر. يعني اليوم إحنا لما نطالب الدولة الفلسطينية مثلا، السعودية، دول الخليج، دول عربية أخرى، إحنا الحقيقة نطالب بالقرار 242 لسنة 1967 وهو قرار دولي يدعو إلى الانسحاب من الإسرائيل من الأراضي التي احتلتها في 5 يونيو، والقرار 338 لسنة 1973 الذي يؤكد على القرار السابق، والمبادرة العربية اللي هي بالأساس أيضا مبادرة سعودية في عام 2002 في قمة بيروت والتي تؤكد على القرارات السابقة، ويمكن مبادرة الأمير فهد الله يرحمه يمكن ولي عهد في السبعينيات. هناك كثير الحقيقة من الجوانب الإيجابية اللي الدول العربية حريصة عليها الحقيقة وبالذات دول الخليج، ولكن لا تستطيع إطلاقا أن تذهب مع أي طرف ما لم يكون

0: يكون هناك حل القضية الفلسطينية. لماذا؟ لأنه قدمنا فيها دماء وشهداء سعوديين، بالمناسبة قدموا شهداء من سنة 1948 المجاهدين الكويتيين والسعوديين 1967 و1973 وحروب الاستنزاف، وكذلك يعني البقية الباقية جزائريين وغيرهم. لذلك ينبغي أن يكون هناك طرح عقلاني. اليوم الدول حرة يا أخي في تختار ما تشاء، أنت تقول أنا مع السلام، إذن السلام من يسير فيه. أما إن الآن هذا بهذا الطرح للأسف الشديد يعزز التطرف لدى الكثير عندنا في هذه المنطقة.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور عايد المناع، الأكاديمي والكاتب السياسي والباحث السياسي أيضا، والكاتب حسن مصطفى، يعطيكم العافية.
2: شكرا لك، الله يعافيك.
1: نشرتنا مستمرة فيها بعد الفاصل. الطيران المدني السعودي يرخص لطائرات بدون طيار لنقل الأدوية في المشاعر المقدسة.

الصوت. أمن، نعزز ونمكن. لأن هذا واجب، واجب علينا نستقبله بوعد.

0: مشتاقين وجاهزين. هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك. الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني

بكم من جديد إلى مشعر منى، حيث يواصل الحجاج توافدهم الذي بدأ منذ صباح اليوم لقضاء يوم التروية، ويتوقع وصول 60% من إجمالي الحجاج إلى المشعر اليوم، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات. هذا وتستعد وسائل النقل لبدء نقل الحجاج إلى عرفات اعتبارا من مساء اليوم، حيث تنطلق رحلات قطار المشاعر عند 6 من مساء اليوم، إضافة إلى نحو 24,000 حافلة تنقل الحجاج بين المشاعر خلال موسم الحج. من مستشفى الحرس الوطني في منى ينضم إلينا مراسل العربية أنس الحياري، ومن مكة المكرمة هاني صفيان. مرحبا بكم، أبدأ معك أنس. من مستشفى الحرس الوطني، كيف يعني يتم التعامل الآن مع حالات الإجهاد الحراري تحديدا في ضوء ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر؟

0: نعم خالد، يعني بالبداية كما تعلم أن موضوع تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ومن ثم تصعيدهم إلى أو تفويجهم إلى مشعر عرفات يعتبر من أهم المراحل في إدارة الحشود. إدارة الحشود بلا شك وضعت خطط كبيرة ومدروسة ودقيقة في إدارتها للحشود، وهناك تحديان كبيران. الأول هو في كيفية إدارة حركة الحشود، والتحدي الثاني هو كيفية إدارة المشهد الصحي أو الطبي إن صح التعبير. فيما يخص المشهد الصحي والمنظومة الصحية، هناك تكاتف عظيم بين جميع المنظومة الصحية، سواء كانت وزارة الصحة، وزارة الحرس الوطني، المستشفيات الحكومية كافة وغيرها من ما يعنيه القطاع الصحي كالهلال الأحمر أيضا. هناك العديد من الجهود المبذولة في هذا الشأن. أنا الآن موجود داخل ساحة المستشفى الميداني لوزارة الحرس الوطني. هذا المستشفى الذي يخدم مشعر منى وعرفات سويا. ينضم إلينا لهذا البث الدكتور جبر أسبيعي، المدير التنفيذي للتشغيل بوزارة الحرس الوطني. دكتور، بعد التحية، حدثنا أكثر عن أبرز اليوم استعداداتكم لهذه المرحلة.
1: صحيح، شكرا جزيلا على الاستضافة. أؤكد ما ذكرته من حيث التكامل في الجهود بين جميع ممثلي المنظومة الصحية، حيث بدأنا في التجهيز لهذا الموسم بشكل مبكر لتجهيز خدمة فعالة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام. التكامل لهذه السنة بين جميع مقدمي الرعاية الصحية في المشاعر مثال يحتذى به عالميا، حيث تضافرت كل الجهود لتقديم هذه الرعاية الصحية. الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني كذلك تقدم الرعاية الصحية من خلال مرافقها في منى وعرفات، من خلال المستشفى الميداني في عرفات ومركز الإجهاد الحراري والطوارئ في عرفات. أقصد المستشفى الميداني في منى والمركز الإجهاد الحراري والطوارئ في عرفات. كانت الجهود بدأت مبكرا من خلال تأهيل البنية التحتية وتأهيل الكوادر الصحية المميزة، توفير كل المستلزمات والأجهزة الطبية لهذا الغرض.
0: شكرا لك دكتور. نعم، يعني كما سمعت هناك جهود كبيرة يقوم فيها هذا المركز، وهناك جهود أيضا مماثلة تقوم فيها مستشفيات عديدة. نعم. وأيضا مراكز صحية منتشرة في أرجاء منى. نعم
2: نعم. هاني تفضل، ماذا لديك؟
3: نعم، لعل الصورة هنا مختلفة، ونحن نتحدث عن منظومة المياه التي سوف توفر للمشاعر المقدسة وكذلك مكة المكرمة. نتحدث اليوم سوف يتم توفير هذا العام 3.8 مليون متر مكعب يوميا للحجاج، سواء في المشاعر المقدسة وكذلك مكة المكرمة. ومن خلال هذه الصورة، هذه خزانات أو المخزون الاستراتيجي والتشغيلي للمياه، وكذلك عبر كاميرات العربية الأخرى التي نشاهد أيضا مخزون لعدد من الخزانات الاستراتيجية والتشغيلية الأخرى لمنظومة المياه. عموما، المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمياه، مرحبا بك المهندس عبد الكريم العودة. يعني اليوم الزيادة في الطاقة الاستيعابية، لماذا أتت في حج هذا العام تحديدا؟
4: حياك الله، سعيد بتواجدي. الزيادة اللي أنت ذكرتها في قدرات الإنتاج بسعة تصل إلى 3.8 مليون متر مكعب يوميا، ساهمت أيضا في زيادة في قدرات النقل، وأيضا ساهمت أيضا بزيادة في قدرات الخزن الاستراتيجي بنسبة 49% أو بما يعادل 8.8 مليون متر مكعب. كل هذه الزيادات هي لتلبية احتياجات حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
3: جيد، اليوم رحلة المياه كيف تتم حتى تصل إلى الحاج؟
4: هناك أربع مراحل أساسية. المرحلة الأولى وهي إنتاج المياه المحلاة. المرحلة الثانية بعد إنتاج هذه المياه المحلاة تنقل عبر أنابيب تصل أطوالها إلى 1300 كيلومتر. المرحلة الثالثة وهي الخزن الاستراتيجي والتشغيل. والمرحلة الرابعة وهي توزيع هذه المياه عبر شبكات دقيقة مربوطة بمرافق الاستهلاك النهائية لحجاج بيت الله.
3: شكرا لك المهندس عبد الكريم العودة. إذن هذا كان حديث المهندس عبد الكريم العودة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمياه. وبينما نحن نتحدث، لعل المصور قد يستطيع أن يلتقط هذه الصورة لإحدى المروحيات لطيران الأمن، والتي بدأت بالفعل عملية التشغيلية لها في المشاعر المقدسة وكذلك مكة المكرمة، وهي صورة خاصة للعربية. نعم، لعل هذه الصورة قد تبدو بعيدة، ولكن هي من ضمن الجولات التي يقوم بها طيران الأمن إلى جانب أيضا الجهات الحكومية الأخرى. لا ننسى أن المروحيات في هذا العام وكذلك أيضا

الاستعدادات العسكرية وكذلك الأمنية التي قامت بها السعودية هي على كافة المشاعر المقدسة من أجل استعداد وتسهيل مهمة خروج الحجاج أو منذ وصولهم من مطار إلى مطار الملك

0: من منى. رحلة الحجاج عبر المشاعر تبدأ اليوم من مشعر منى وتنتهي إليه مرة أخرى بعد المرور بمشعري عرفات ومزدلفة. قطارات سريعة تنقل الحجاج بعد وصولهم للسعودية من مطار جدة لمكة، وتشكل أحد أهم وسائل النقل أيضا بعد انتهاء الموسم. محمد السيف يأخذنا في جولة في رحلة على هذه القطارات.
1: من هنا تبدأ رحلة الحاج، ليس في مكة فقط بل قبل آلاف الكيلومترات، فمن داخل إحدى صالات مبادرة طريق مكة التي تستهدف 17 منفذا جويا في 10 دول، ينهي الحاج إجراءات دخوله إلى السعودية وتصدر تأشيرته وهو ما زال في مطار بلده. مبادرة تختصر ساعات الانتظار وتجعل رحلة الحج أكثر سلاسة منذ لحظاتها الأولى. ومع وصول الحجاج إلى مطارات السعودية أو حتى وصولهم من المنافذ البرية أو عن طريق البحر أيضا، تبدأ مرحلة استقبال الحجاج عبر منظومة تشغيل متكاملة وخطط للتفويج والنقل المباشر لنقل الحجاج بسرعة وانسيابية إلى مقار سكنهم في اليوم الثامن من ذي الحجة، حيث يتوجه الحجاج إلى مشعر منى أكبر مدينة خيام في العالم وأول المشاعر التي يقصدها الحجاج في مكة. في منى تبلغ مساحة مشروع الخيام حوالي 2,000,000 متر مربع لتستوعب نحو 2,600,000 حاج، حيث يبعد مشعر منى قرابة 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهي مسافة تسمح بالتنقل السريع بين المشعر والحرم المكي. ومع صباح اليوم التاسع تبدأ واحدة من أكبر عمليات التنقل الجماعي، مئات الآلاف من الحجاج يتوجهون معا إلى مشعر عرفات عبر شبكة نقل متكاملة تشمل آلاف الحافلات. وقطار المشاعر الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 72,000 راكب في الساعة. في هذه المرحلة يقف الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس في هذا المشعر الذي تبلغ مساحته حوالي 10 كيلومترات مربعة، وسط خدمات صحية وأمنية متكاملة. ومن أبرز معالم عرفات مسجد نمرة، هذا المسجد الذي يتسع ل 350,000 مصلي بمساحة تبلغ أكثر من 110,000 متر مربع، وهو ثاني أكبر مسجد بمكة بعد الحرم. ومع غروب الشمس تبدأ النفرة نحو مزدلفة، المحطة الانتقالية ضمن خطة الحركة العامة للحجاج قبل العودة مجددا إلى مشعر منى. في اليوم العاشر من ذو الحجة يوم عيد الأضحى يغادر الحجاج مشعر مزدلفة متجهين إلى مشعر منى، حيث تبدأ حركة الحشود نحو منشأة الجمرات. من هنا قطار الحرمين السريع وأحد أسرع القطارات في العالم. هذا القطار يربط مكة والمدينة المنورة وجدة بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ليحول مسافات السفر الطويلة إلى رحلة مريحة وآمنة. ومعه تبدأ أهم وسائل عودة الحجاج بشكل تدريجي ضمن منظومة نقل متكاملة تدار بخطط تشغيل دقيقة.
0: كشف المركز السعودي للأرصاد أن درجة الحرارة العظمى في مشعر منى اليوم بلغت 45 درجة. هذا ودعت الصحة السعودية الحجاج إلى استخدام المظلات أثناء التنقل تحت أشعة الشمس مع شرب كميات كافية من المياه للوقاية من الإجهاد الحراري. الصحة نوهت إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب المشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس مباشرة، مشيرة إلى أهمية التوجه على الفور إلى أقرب مركز صحي أو طلب المساعدة من الفرق الطبية في حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري. من مكة المكرمة ينضم إلينا المدير التنفيذي لفرع القطاع الغربي لهيئة الصحة العامة الدكتور سري عسيري. أهلا دكتور سري. الآن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج، إلى أي مدى يشكل الإجهاد الحراري تحدي صحي كبير على ضيوف الرحمن؟
2: يعطيك العافية ومساكم الله بالخير. لبيك اللهم لبيك. من مشعر منى نحييكم. طبعا زي ما ذكرت هي نصائح سلوكية توعوية لحجاج بيت الله الحرام، قد تجنب الحجاج الوصول لا قدر الله إلى الإجهاد الحراري أو ضربات الحرارة، منها عدم يعني التعرض المباشر لدرجات الحرارة أو المشي لمسافات طويلة، شرب السوائل بكمية كافية، وأيضا استخدام المظلة بشكل كبير يحميهم ويقيمهم.

0: فيهم لا قدر الله من الحصول على او الاصابه بالجهاد الحراري او ضربات الحراره. طبعا المنظومه الصحيه ووقايه هيئه الصحه العامه بشرف وزاره الصحه لديها جاهزيه استباقيه عاليه فيما يخص الجهاد الحراري وضربات الحراره من التوعيه الصحيه والمتابعه مع الحجاج ووزاره الحج وايضا الجهات الحكوميه الاخرى لزياده التوعيه وايضا الرصد الميداني لاي مهددات الصحة العامة أو التعرض لأشعة الشمس.
1: جيد، ولكن ما الفرق بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس دكتور سري؟
0: طيب أشكرك على هذا السؤال. الإجهاد الحراري هي مرحلة مبكرة قد يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة أقل من 40 درجة، يكون فيها فقدان للمياه والسوائل من الحاج نتيجة للتعرض لدرجات الحرارة، ايضا المشي لمسافات طويله او الاجهاد في الجو الحار لا يصل معها الى درجات حراره اعلى من درجه 40 درجه مئويه او فقدان للوعي. ضربات الحراره هي عرض صحي طارئ وخطير على الحياه، تصل درجات الحراره فيه الى اكثر من 40 درجه وايضا تصاب الوعي بالتشوش او فقدان للوعي او اعراض عصبيه تكون موجوده مما يضطر الى الترويم أو الدخول في العناية المركزة. التوعية والتركيز على السلوك الصحي للحجاج، قرب المياه الكافية، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، استخدام المظلات، وأيضا عدم الإجهاد في المشي أو النسك، يقي بإذن الله بشكل كبير جدا من الحصول على الإجهاد الحراري أو التعرض إلى ضربات الحرارة.
1: دكتور حسين، وش أكثر معلومة خاطئة أو سلوك خاطئ تلاحظونه على الحجاج في مواسم الحج فيما يتعلق بالإجهاد الحراري، وماذا تقول لهم؟
0: أنصح الحجاج بشكل كبير جدا باستخدام المظلات بشكل كبير، لا يتهاونوا في هذا الموضوع. احيانا الحجاج قد يكونون يعني يمشون في درجات الحراره ولا يستشعرون انهم متعرضين بشكل مباشر في وقت الذروه الى درجات الحراره واشعه الشمس بشكل كبير، ثم ينتج عن ذلك لا قدر الله الحصول لاجهاد الحراري او ضربات الحراره. فانصحهم باستخدام المظله بشكل دائم وتكون ملازمه لهم، وشرب المياه بشكل كبير، والبعد عن الإجهاد البدني في النسك أو الشعائر، وأيضا استخدام وسائل الخدمات الصحية المنتشرة في مكة والمشاعر المقدسة فورا عند طلب الخدمة الصحية أو الاتصال على 937 على مدار الساعة.
1: شكرا لك من مكة المكرمة المدير التنفيذي لفرع القطاع الغربي لهيئة الصحة العامة الدكتور سري عسيري. تقدم الجهات الصحية في المشاعر أيضا خدمات افتراضية وحلولا رقمية ذكية خلال موسم الحج، حيث أعلن تجمع مكة الصحي عن إطلاق خدمة طب الطوارئ المدعومة من مستشفى الصحة الافتراضي. تتيح هذه الخدمة للمريض والفريق الطبي التواصل المباشر مع طبيب متخصص عن بعد عبر منصات متطورة ومعتمدة داخل المنشآت الصحية، كما تسهم في تقييم الحالات بشكل فوري وتسريع الإجراءات الطبية وتقليل فترات الانتظار. تواصل الجهات الصحية في المشاعر توسيع خدماتها وقدراتها الميدانية عبر مشاريع جديدة وخطط تستهدف سرعة الاستجابة. وفي مشاعر ميناء يبرز مستشفى ميناء الطوارئ الجديد كأحد أبرز المشاريع الصحية الحديثة التي تدعم خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة.
2: توسع ملحوظ تشهده الخدمات الصحية في موسم الحج هذا العام عبر رفع الساعة السريرية وزيادة الأقسام والعيادات وتعزيز الكوادر الطبية. وفي مشعر ميناء برز مستشفى ميناء الطوارئ الجديد كأحد أبرز المشاريع الصحية الحديثة بعد استكمال مراحل تطويره الإنشائية بإجمالي مساحة بناء بلغت 18,000 متر مربع، دشنت جاهزيته هذا الموسم لدعم قطاع الرعاية الصحية في المشاعر.
3: طبعا المشروع يعتبر هو استكمال للمرحلة الأولى اللي تم تنفيذها العام الماضي وقت وجيز بطاقة سريرية بحوالي 200 سرير، فمما استدعى إلا أن يكون هناك توسع في تقديم الخدمات، فتم بناء عدد 3 طوابق إضافية وبعدد إضافي 200 سرير ليصبح العدد 400 سرير. طبعا يملك هذا المستشفى عدد من التخصصات التي تتطلب تواجدها في المشاعر

0: على سبيل المثال القسطرة القلبية والحروق الإصابات بإجمالي يصل إلى عدد 10 تخصصات في هذه المنشأة.
1: يهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الجهات الصحية على استقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية العاجلة بكفاءة وسرعة، مع توفير الخدمات التخصصية بالقرب من مواقع تمركز الحجاج في مشعر ميناء.
0: مرتبطة هذا المشروع بطريق الملك عبد العزيز، وكذلك الربط مع مستشفى ميناء الطوارئ واللي نسميه احنا رقم واحد لتكتمل الخدمات في هذه المنطقة. ايضا نعمل بوزارة الصحة الان للتقييم كل سنة في عملية التخصصات وعملية الزيادة في الطاقة السريرية، فكل سنة يكون لدينا تقييم يستدعي إما في الزيادة في هذه الخدمات وهذه التخصصات أم زيادة السريرية، وكذلك الرفع من جودة الخدمات الصحية.
1: جاهزية صحية موسعة أعلنتها وزارة الصحة لموسم الحج عبر أكثر من 20,000 سرير و25 مركز رعاية عاجلة، إلى جانب أسطول إسعافي يضم أكثر من 3,000 مركبة، يدعمه ما يزيد عن 52,000 ممارس صحي و7,700 مسعف ضمن خطط متكاملة لخدمة الحجاج. من المشاعر المقدسة، سلطان السلمي، العربية.
2: كشف متحدث الخطوط الحديدية السعودية خالد الفرحان للعربية أن قطار المشاعر سيبدأ هذا العام بنقل الحجاج من مشعر ميناء إلى مشعر عرفات من السادسة مساء، بهدف توفير رحلات أكبر وزيادة معايير السلامة وتفويج الحجاج بشكل أسرع.
3: اليوم الحركة نقل الحجاج التي تبدأ من مشعر ميناء باتجاه مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفات، هذه الحركة في كل عام كانت تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، اليوم ستنطلق قبل ذلك بساعتين، تم تقديمها لتكون مع الساعة 6، وذلك بهدف توفير عدد رحلات أكبر لضيوف الرحمن، أيضا لزيادة معايير السلامة، أيضا لزيادة الرحلات الممكنة لضيوف الرحمن وتفويجهم بشكل أسرع ليصلوا إلى وجهتهم الأخيرة بشكل آمن وأسرع بإذن الله. فكل الخطط يتم التكامل معها مع كافة الجهات ذات العلاقة. الخطة ليست خطة سار فقط، خطة وزارة الحج، خطة الجهات الأمنية، خطة كافة الجهات في المملكة العربية السعودية لتكون أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة.
2: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أول تصريح تشريعي لتوصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار في المشاعر، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية خلال موسم الحج.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
3: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا تبدأ أجمل الحكايات وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية شريككم في رحلة الحياة.
5: أهلا بكم إلى الرياضة الآن مع ديما محمد السائح.
6: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. خلت قائمة المنتخب الإسباني النهائية المشاركة في مونديال 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الرخة في البطولة العالمية. وضمت التشكيلة 8 لاعبين من برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني يتقدمهم لامين يامال الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية إلى جانب بيدري وغافي وداني أولمو. وسيخوض المنتخب الإسباني منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية والأوروغواي والرأس الأخضر على أن يبدأ مشواره في البطولة يوم 25 يونيو المقبل. أسدل الستار على فعاليات الدوري الإيطالي للموسم الحالي بتأهل 4 فرق لدوري أبطال أوروبا حيث حجز نادي كومو مقعدا له في دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه بعدما أمطر شباك كرومينيزي ب4 أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. افتتح الإسباني خيسوس رودريغر التسجيل في الدقيقة 36 وأضاف زميله اليوناني دوفيكاس هدف التقدم الثاني في الدقيقة 51 قبل قلص كرومينيزي الفريق بإحراز هدفا من ركلة جزاء بعدها ب4 دقائق. وتكفل لوكاس داكونيا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لكومو في الدقيقتين 74 و81. وبهذه النتيجة أنهى المدرب الإسباني فابريغاس الموسم في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة فقط عن ميلان الخامس.
3: في سان سيرو خسر ميلان تحت قيادة أليجري ب2 مقابل هدف أمام ضيفي كالياري في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. سجل أليكسس الهدف الأول لميلان في الدقيقة الأولى وأدرك كالياري التعادل بواسطة جينارو بوريلي عند الدقيقة 20. واستطاع الضيوف تسجيل الهدف الثاني عن طريق خوان رودريغيز عند الدقيقة 57. وبهذه النتيجة فشل ميلان في التأهل لدور الأبطال بعدما حل خامسا في الترتيب برصيد 70 نقطة مقابل 43 لكالياري الذي احتل المركز 14. في نفس التوقيت أنجز روما المهمة بتفوقه على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ليتقدم إلى المركز الثالث. سجل روما هدفيه في الشوط الثاني عبر الهولندي دونيل مالين في الدقيقة 56 قبل أن يؤكد ستيفن الشعراوي الانتصار بهدف ثاني في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع. وبهذه النتيجة ضمن فريق الذئاب عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر ل7 أعوام في إنجاز يحسب للمدرب جيان بييرو غاسبريني. One of the survivors from the last time they're at Europe's top table and they will feast on European football again next season in the Champions League. شهدت قمة تورينو اضطرابات جماهيرية إذ أدت اشتباكات بين مشجعي يوفنتوس وتورينو خارج الملعب إلى تأخر انطلاق المباراة لمدة ساعة. اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما حيث افتتح المهاجم السربي فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 24 قبل أن يعود في الشوط الثاني.

0: الهدف الثاني لفريقه. تورينو قلص الفارق عبر كسادي في الدقيقة 60، ثم أدرك تشي آدمز هدف التعادل في الدقيقة 84. وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في المركز السادس، ليخفق أبناء المدرب سباليتي في حجز البطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مكتفين بالتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. نجح نادي ليتشي في ضمان البقاء ضمن أندية الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوزه على جنوا بهدف دون مقابل. هدف الفوز أحرزه باندا في الدقيقة 6، وبهذه النتيجة احتل ليتشي المركز 17 برصيد 38 نقطة، ضمن به البقاء في دوري الأضواء مقابل 41 نقطة لجنوا في المركز 16. ودع أنطونيو كونتي فريق نابولي بعد موسمين على رأس الجهاز الفني عقب قيادته الفريق إلى فوز صعب على أودينيزي بهدف دون رد في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي. وشكر كونتي رئيس النادي والجماهير على الدعم خلال فترته في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء. وقاد المدرب الإيطالي نابولي للتتويج بلقب الدوري المحلي وإنهاء الموسم الحالي وصيفا، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر الإيطالية، فيما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من مرحلة الدوري الموحد. وبحسب التقارير الصحفية يعد كونتي من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإيطالي الذي سيغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. أحرز ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادله بهدف لمثله مع الجيش الملكي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير مولاي عبدالله في إياب نهائي البطولة القارية. واستفاد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا بهدف دون رد ليحسم اللقب بمجموع المباراتين بهدفين لهدف، ويكرر إنجاز التتويج القاري الذي حققه عام 2016. على وقع دوري أبطال أوروبا وإفريقيا ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: ختم الرابعة بالعناوين. قليباف وعراقجي يصلان الدوحة، ومصادر العربية تكشف عن مباحثات حول مضيق هرمز والأموال المجمدة. مسؤولان إسرائيليان يكشفان لرويترز عن رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بإمكانية شن ضربات على إيران. الحجاج يستقرون في مشعر منى، والعربية ترصد الأوضاع في المشعر واستعدادات التصعيد لعرفات. درجات الحرارة في المشاعر عند منتصف الأربعينات، والصحة تدعو لتجنب التعرض المباشر للشمس. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن

0: التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
7: خلاصة يوم قد انتهى
8: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
9: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: من هنا يأتيكم الخبر.
11: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلين.
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
12: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
15: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
12: تغطية خاصة،
16: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
12: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: أقفل الكاميرا خلاص.
20: لا تذهب بعيدا،
21: قسم بمعركة مخيم جنين.
20: فنحن دائما معكم،
21: دائما معكم
20: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
22: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
20: أكبر شبكة من المراسلين.
23: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
20: وأفضل باقة من المختصين.
24: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
20: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
25: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
26: طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة من العربية FM لموسم الحج، والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. هذا وننقل لكم آخر الأخبار والتحديثات المرتبطة بموسم الحج.
25: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
26: مستمعينا الكرام، يواصل الحجاج توافدهم والذي بدأ منذ صباح اليوم، وذلك لقضاء يوم التروية، حيث يتوقع وصول 60% من إجمالي الحجاج إلى المشعر اليوم.

0: فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات، هذا وتستعد وسائل النقل لبدء نقل الحجاج إلى عرفات اعتبارا من مساء اليوم، حيث تنطلق رحلات قطار المشاعر عند الساعة 6 من مساء اليوم، إضافة إلى نحو 24,000 حافلة تنقل الحجاج بين المشاعر خلال موسم الحج. كشف متحدث الخطوط الحديدية السعودية خالد الفرحان للعربية أن قطار المشاعر سيبدأ هذا العام بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات من الساعة 6 مساء، وذلك بهدف توفير رحلات أكبر وزيادة معايير السلامة وتفويج الحجاج بشكل أسرع.
1: اليوم الحركة نقل الحجاج التي تبدأ من مشعر منى باتجاه مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفات، هذه الحركة في كل عام كانت تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، اليوم ستنطلق قبل ذلك بساعتين، تم تقديمها لتكون مع الساعة 6، وذلك بهدف توفير عدد رحلات أكبر لضيوف الرحمن، أيضا لزيادة معايير السلامة، أيضا لزيادة الرحلات الممكنة لضيوف الرحمن وتفويجهم بشكل أسرع ليصلوا إلى وجهتهم الأخيرة بشكل آمن وأسرع بإذن الله. فكل الخطط يتم التكامل معها مع كافة الجهات ذات العلاقة. الخطة ليست خطة سار فقط، خطة وزارة الحج، خطة الجهات الأمنية، خطة كافة الجهات في المملكة العربية السعودية لتكون أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة.
0: كشف المركز السعودي للأرصاد أن درجة الحرارة العظمى في مشعر منى اليوم بلغت 45، هذا ودعت الصحة السعودية الحجاج لاستخدام المظلات أثناء التنقل تحت أشعة الشمس مع شرب كميات كافية من المياه للوقاية من الإجهاد الحراري. ونوهت الصحة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب المشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، مشيرة إلى أهمية التعرف على أعراض الإجهاد الحراري مثل الدوخة والإرهاق والتعرق الشديد والتوجه على الفور إلى أقرب مركز صحي أو طلب المساعدة من الفرق الطبية في حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

0: إذن مستمعينا الكرام، تعمل الجهات المختصة على متابعة التغييرات المناخية بشكل مستمر وإصدار التنبيهات والتوقعات التي تساعد على رفع مستوى الجاهزية والوقاية، خصوصا مع كثافة الحشود والتنقلات الميدانية الكبيرة. للحديث أكثر عن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة، يسعدنا أن ينضم إلينا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. حياك الله أستاذ حسين.
1: حياكم الله.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ حسين، كيف هي الحالة الجوية المتوقعة في المشاعر المقدسة؟
1: بصفة عامة، السمة السائدة اليوم ما زالت درجات الحرارة المرتفعة. سجلنا أعلى درجة حرارة في يوم التروية على مشعر منى بلغت 45 درجة مئوية عند الساعة 3 عصرا، مع انخفاض واضح في مستوى الرطوبة، مما ساهم بشعور شدة الحرارة، وأيضا جفاف واضح كان في مشعر منى. نتوقع استمرار درجات الحرارة في هذه المعدلات ليوم عرفة غدا. التوقعات الأولية من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى 45 درجة مئوية في فترة الظهيرة، مع رياح شمالية غربية سرعتها قد تصل ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة. ما يميز هذا اليوم يوم التروية هو عدم وجود سحب في السماء، مما أعطى شعور بارتفاع درجات الحرارة. لا يوجد ظل واضح، لكن حقيقة الترتيبات والخطط والبرامج التي أعدت بين الجهات بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ساهمت بشكل واضح في تقليل الجهد الحراري لحجاج بيت الله، وهذا ملاحظ حقيقة للمتجول بطرق منى لهذا اليوم.
0: نعم، أنت تذكر

0: ذكرت أنه تم رصد 45 درجة مئوية عند الثالثة عصرا، ما المتوقع غدا؟ ما الفترات التي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة؟
1: نعم، حقيقة تقارير المركز الوطني للأرصاد أشارت أن من يوم عرفة وأيام التشريق سنلحظ انخفاض نسبي في درجات الحرارة، لكنه ليس عالي. قد نتوقع عن الدرجات الحالية المسجلة انخفاض ما بين درجة إلى درجتين. غدا حقيقة لدينا مرحلتين، هي مرحلة يوم عرفة، والمركز أشار أن درجة الحرارة المتوقعة قد تصل إلى 45 درجة مئوية في فترة الظهيرة ما بين الساعة 12 إلى الساعة 3 عصرا، ثم نبدأ في مرحلة نفرة الحجيج إلى مزدلفة. نتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي حتى نصل إلى ما بين 30 إلى 29 درجة مئوية في الثلث الأخير من الليل. بصفة عامة نسب رطوبة منخفضة، درجات حرارة أعلى من 40، رياح شمالية غربية بمعدلات تصل ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة. هذه أبرز الظواهر الجوية المحتملة ليوم غد على يوم عرفة وأيضا في المساء على مزدلفة.
0: نعم، لكن ذروة الدرجات كانت اليوم وهي 45.
1: نعم، اليوم 45 درجة مئوية على مشعر منى. نتوقع أن عرفة أيضا غدا تسجل 45 درجة مئوية،
0: ولكن نعم لن تزيد عن ذلك.
1: نعم، لكن هناك يعني عوامل مساندة، هو انخفاض مستوى الرطوبة، عدم وجود سحب في السماء تعطي شعور بارتفاع واضح في درجة الحرارة، وهذه المعلومات تم التنسيق عليها مبكرا مع القطاعات التي تتعامل ميدانيا في تسيير حركة الحجاج وخدمة الحجاج سواء كان في منى أو في عرفة أو في أيام التشريق. ولذا نلاحظ أن الترتيبات المعدة لهذا الجانب عالية جدا، سواء كان على مستوى الحجاج أو أيضا حتى لا نستثني العاملين على خدمة حجاج بيت الله والمتواجدين في مناطق مفتوحة.
0: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا المتحدث الرسمي للمركز الوطني للإرصاد الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.

0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
1: سمعنا الكرام، أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة، شاملا 76 وحدة اتصال متنقلة و149 نقطة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم. أيضا 479 موقع تغطية مخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، أكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، بالإضافة إلى 852 نقطة نفاذ لشبكة الواي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. STC مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام.
0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.

0: إذن مستمعينا الكرام، بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وسط منظومة تشغيلية متكاملة وخطط تفويج تهدف إلى تعزيز الانسيابية وإدارة حركة الحشود داخل المشاعر المقدسة. المزيد ينضم إلينا من مشعر منى مراسل العربية FM الزميل علي الشريف. أهلا وسهلا بك علي.
1: أهلا وسهلا فيك يا ماجد. يا مرحبا
0: علي. بداية، كيف تبدو الأجواء الآن داخل مشعر منى مع بدء توافد الحجاج في يوم التروية؟
1: يعني في البداية ماجد، مساء عليك على كافة المستمعين في كل مكان. اليوم اللي نشهد يعني هو يوم التروية، وهو اليوم الذي يحرص الحجاج على قضائه

0: في داخل مشعر منى، واستعدادا أيضا إلى الانتقال يوم غد إلى مشعر عرفات وهو يوم الحج الأكبر. فبالتالي خطط الحج وتفويج الحجاج داخل مشعر مشعر منى بنيت على عدد محاور. هذه المحاور هناك من سيقضي اليوم هنا، وهم نسبة 60% من الحجاج سيقضي يوم التروية داخل مشعر منى، وهناك 40% سيأتون مباشرة إلى مشعر عرفات. فبالتالي اليوم هذه الخطط بنيت وفق استراتيجيات محددة، بنيت أيضا هذه الخطط على محاور رئيسية داخل مشعر منى، هذا المشعر الذي له عدة محاور، أيضا نشهد انسيابية كبيرة لتنقل الحافلات داخل مشعر منى، كذلك نشهد استعدادات أمنية كبيرة عبر عدد من النقاط الأمنية التي تحرص على قصر الدخول إلى هذا المشعر للمركبات المصرحة، وهناك أيضا مسارات محددة خصصت للحافلات بالإضافة إلى المسارات المعدة للمشاة. فبالتالي على الصعيد الأمني هناك تجهيزات أمنية ونقاط أمنية تتأكد من دخول أي حاج وأي مركبة مصرح لها. على الجانب الآخر في الجانب الصحي نشهد استنفار كبير للجهات الصحية واستعداد لعدد من المراكز الصحية وكذلك المستشفيات الميدانية داخل مشعر منى لمختلف الأقسام. أيضا هناك خطة طوارئ معدة للتعامل مع أي طارئ، أيضا سواء بسرعة لضمان سرعة الاستجابة للحالات، وأيضا هناك خطة للتزويد بالأدوية عبر استخدام التقنيات الذكية وأيضا الطائرات الدرون. كذلك هناك عدد من الجولات الرقابية من قبل وزارة الحج للتأكد من تلبية كافة الاحتياجات وتوفير كافة الاشتراطات داخل المخيمات من قبل وزارة الحج. فبالتالي اليوم نعيش حالة استنفار داخل مشعر منى لضمان دخول الحجاج بكل انسيابية وسهولة وراحة، وكذلك التأكد من كافة تلبية الاحتياجات. لو شاهدنا على جانب الطريق ربما يعني المشاهد أو المستمع يتوقع هناك ازدحامات مرورية داخل المحاور الرئيسية، لكن هناك انسيابية كبيرة للحركة وأيضا للطرق الرئيسية وللتقاطعات الفرعية.
1: نعم ماجد. علي، في هذا العام تحديدا هناك حضور قوي للتقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كيف أسهمت وأنت تشاهد اليوم كيف أسهمت هذه التقنيات في تسهيل الخدمات وتسهيل كذلك حركة الحجاج وإدارة الحشود؟
0: ماجد، يعني التقنية اليوم هي واحدة من الروافد الرئيسية أو العوامل المساعدة في بناء خطط الحج، ابتداء من الإسوار الذكي، ابتداء للإسوار الذكي هذا أو هذه المعلومات التي تحتوي على معلومات متكاملة عن الحاج سواء المعلومات الصحية. أيضا التقنية اليوم واحدة من أهم العوامل التي ساهمت في بناء خطط التفويج، وأيضا قياس مدى انسيابية الحركة سواء للتنقلات وعملية التفويج. أيضا هذه التقنيات اليوم هي واحدة من العوامل الرئيسية في قياس مدى رضا الحجاج على الخدمات المقدمة له. فبالتالي اليوم خطط التفويج بنيت على افتراضات تم محاكاتها في الذكاء الاصطناعي وطبقت في العام الماضي وفي هذا العام بشكل كبير مع مراعاة كافة الظروف التي ربما قد تحيط. هذه الخطط التي وضعت باستخدام وبعدد من الفرضيات المعدة لتجنب أي لا سمح الله أي طارئ قد يحدث، لكن هذه الخطط تراعي كافة الظروف المكانية وأيضا الأجواء المحيطة للحجاج. خطط التفويج بنيت باستخدام الذكاء الاصطناعي، أيضا المعلومات الصحية، كذلك خطط الاستجابة الصحية كان هناك محاكاة لهذه عبر الذكاء الاصطناعي. فبالتالي اليوم التقنية بوابات الدخول للمشاعر المقدسة وفي المنافذ كل هذه بنيت باستخدام الذكاء الاصطناعي وأيضا بمحاكاة كبيرة اليوم تنفذ بشكل كبير وبحذافيرها داخل المشاعر.
1: نعم، كل الشكر لك من

0: أشعار من الزميل علي الشريف مراسل العربية فيم. شكرا جزيلا لك علي.
1: شكرا نجد.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
0: مستمعينا الكرام، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمات توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن نطاق المشاعر المقدسة بمكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1447 للهجرة، في خطوة تعكس توجه الهيئة نحو تبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن. ويأتي إصدار التصريح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الطيران وتمكين التقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الابتكارية بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية في المشاعر المقدسة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
0: جهزت وزارة البلديات والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة 28 مركزا للخدمات البلدية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام بهدف تعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية ورفع سرعة الاستجابة الميدانية في مواقع الكثافة العالية داخل منى ومزدلفة وعرفات. وتأتي هذه المراكز ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تقريب الخدمات البلدية من ضيوف الرحمن وتعزيز الجاهزية الميدانية على مدار الساعة خلال أيام الحج. وتوزعت مراكز الخدمات البلدية بواقع 22 مركزا في مشعر منى وثلاث مراكز في مزدلفة وثلاث مراكز أخرى في عرفات، بما يوفر تغطية تشغيلية مباشرة للمواقع المرتبطة بحركة الحجاج وإقامتهم وتنقلهم بين المشاعر المقدسة. مستمعينا الكرام، تغطيتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل.
2: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلينا
8: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
12: ملف الأسرى

0: تقذف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
1: حنقفلها
2: الكاميرا خلاص.
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: اكبر شبكة من المراسلين،
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة،
3: وافضل باقة من المختصين.
0: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية اف ام.
8: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لموسم الحج من العربية اف ام، والتي نواكب فيها مستجدات الموسم والخطط التنظيمية والجهود الصحية والخدمية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام. إذن مستمعينا الكرام، يواصل الحجاج توافدهم الذي بدأ منذ صباح اليوم، وذلك لقضاء يوم التروية، حيث يتوقع وصول 60% من إجمالي الحجاج إلى مشعر منى اليوم، فيما يتم تصعيد 40% منهم مباشرة إلى مشعر عرفات. هذا وتستعد وسائل النقل لبدء نقل الحجاج إلى عرفات اعتبارا من مساء اليوم، حيث تنطلق رحلات قطار المشاعر عند الساعة 6 من مساء اليوم، إضافة إلى نحو 24,000 حافلة تنقل الحجاج بين المشاعر خلال موسم الحج.
7: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية اف ام.
8: مستمعين، دعت وزارة الحج والعمرة السعودية الحجاج إلى ضرورة الالتزام بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يحقق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك. وأوضحت الوزارة أن خطط التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة تراعي توزيع الحجاج وإدارة كثافتهم في مختلف المسارات، بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من التكدس، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل يعد عنصرا أساسيا في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج. هذا ودعت الوزارة ضيوف الرحمن للالتزام ببرامج شركات الحج والتقيد بالجداول الزمنية المحددة للتفويج وعدم التنقل بشكل فردي خارج الإطار التنظيمي، لما قد يترتب على ذلك من تأثير مباشر على انسيابية الحركة في المسارات والمواقع المختلفة. وأضافت الوزارة أن اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المنظمة وقادة الأفواج الميدانيين والحرص على التواجد في نقاط التجمع في الأوقات المحددة يسهم في تسهيل عمليات التفويج وضمان انتقال ضيوف الرحمن بيسر وطمأنينة، مؤكدة أن الالتزام بخطط التفويج يعكس وعي الحاج وحرصه على أداء النسك، بما يحقق تجربة ميسرة لجميع ضيوف الرحمن.

0: مستمعينا الكرام، تواصل مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة رفع جاهزيتها التشغيلية والطبية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر منظومة متكاملة تشمل الكوادر الطبية المتخصصة وأقسام الطوارئ والعناية المركزة والمراكز المرجعية الدقيقة، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة الخدمات الصحية. للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا الدكتور عادل بن عبد القادر طاش، المدير العام التنفيذي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. أهلا وسهلا بك دكتور عادل.
1: السلام عليكم، تحياتي لك وللسيدات والسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك دكتور عادل. في البداية، ترى ما هي أبرز الخدمات والتخصصات الطبية المعززة هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن؟
1: أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون موسم حج هذا العام موسم سهل وميسر لضيوف الرحمن، وحقيقة بوادر هذا الموسم بإذن الله تعالى بأنه سوف يكون يعني موسم استثنائي مما شاهدنا من جميع القطاعات وخاصة القطاع الصحي، من التقدم والتقنيات التي استخدمت لتسهيل وتعزيز الصحة، ليس فقط من الناحية العلاجية ولكن تبدأ من ناحية الوقائية ثم من ناحية العلاجية وتليها الناحية الاستشفائية. فمدينة الملك عبدالله الطبية تعنى بالحالات التخصصية، بالحالات التي تحتاج إلى تدخلات سواء بالقسطرة القلبية أو القسطرة الدماغية أو العمليات الجراحية المعقدة أو عمليات القلب المفتوح وما إلى ذلك. فمدينة الملك عبدالله الطبية عادة تكون في المرحلة المتقدمة من هذه السلسلة من الإنجازات ومن التقنيات ومن البرامج التي وضعت لضمان سلامة وخلو حج هذا العام من المشاكل الصحية. مدينة الملك عبدالله الطبية طبعا جاهزة جاهزية كاملة، وهي أكثر الحالات الحقيقة التي نستقبلها خلال موسم الحج، وهي حالات الجلطات القلبية والحالات القلبية الحادة عموما. فعلى سبيل المثال، من أهم الحالات اللي نستقبلها الجلطات القلبية الحادة التي تنقل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، وأيضا لمعامل القسطرة التي تعمل تحت إدارة مدينة الملك عبدالله الطبية، مثل القسطرة المتنقلة في مستشفى الحرم والقسطرة في مستشفى شرق عرفات الآن، وأيضا المساهمة والمساعدة الفنية للقسطرة اللي موجودة في مستشفى النور. تنقل هذه الحالات لعمل القسطرة بشكل عاجل وسريع لتفادي حصول تلف لعضلة القلب. على الناحية الأخرى أيضا، بالنسبة للقسطرة الدماغية أيضا تنقل إلى مدينة الملك عبدالله الطبية يعني في مكة المكرمة شبكة متكاملة وتواصل سريع بين المنشآت الصحية، وينقل المريض لمدينة الملك عبدالله الطبية لعمل القسطرة الدماغية وإزالة الجلطة والخثرة وفتح الشريان الدماغي وتفادي حدوث الشلل الدائم.
0: نعم، بالحديث أيضا عن التقنيات المستخدمة دكتور عادل، ترى ما هي أبرز التقنيات وكيف تعمل في علاج مثل هذه الحالات؟
1: طيب، نحن ثلاثة تقنيات أبغى أتكلم عليها. التقنية الأولى هو أن نحن كنا عادة المريض نحن يعني يأخذ وقت حتى نستطيع علاجه، لأنه نحن لازم نأخذه من وسط الحشود ونجيبه مدينة الملك عبدالله الطبية. الآن لا، نحن قلنا نحن نأخذ القسطرة لعند المريض وليس العكس. فشرق عرفات الآن، مستشفى شرق عرفات مجهز بقسطرة، فالحالات الجلطات القلبية التي تحصل في عرفات سوف تنقل بشكل سريع ومباشر لشرق عرفات.

0: الخلفات لفتح الشريان بأسرع وقت وتفادي حدوث تلف في عضلة القلب، وكذلك القسطرة المتنقلة في مستشفى الحرم وجودها.
1: يعني القسطرة الآن كان في السابق ينقل المريض من المشعر

0: مستشفى شرق عرفات، وليس فالمريض اللي موجود في وسط الحشود، وتعرف صعوبة التنقل في وسط الحشود، يعني من وسط الحشود إلى مدينة الملك عبد الله الطبية يأخذ وقت، وهذا الوقت يؤثر على المريض. التقنية الأخرى اللي حقيقة
1: الثانية
0: يعني
1: نعم.
0: حقيقة بدأناها، الثانية اللي بدأناها هذا العام، هي جراحات القلب بالروبوت. كثير من هؤلاء المرضى ما ينفع معهم القسطرة، نعمل القسطرة ولكن نكتشف بأنه لابد يعمل عملية قلب مفتوح. صرنا نعملها بدل من العملية التقليدية اللي هي فيها شق كبير في وسط الصدر، إلى شق صغير في الناحية اليسرى من الصدر مع أيادي روبوتية، وتعمل العملية بشكل أسهل وأقل خطورة وأقل عرضة للنزيف والالتهابات وأسرع في التشافي. فالمريض الحاج يستطيع أنه يعمل هذه العملية، وبعد كذا يعني حتى يتحرك، يعني يزال عنه أنبوب التنفس مباشرة بعد العملية، ويبدأ يتحرك في نفس يوم العملية، وخلال يومين إلى 3 أيام هو خارج من المستشفى ورجع إلى المخيم أو الفندق، ومارس. وعندنا أمثلة وشواهد لمرضى من هذا بهذا الشكل، والآن موجودين في منى ومستعدين للوقوف بعرفة غدا بإذن الله.
1: هل مرت عليك، أو هل ممكن تحكي لنا شواهد أو قصص مرت عليك أو حالات أشرفتم عليها دكتور؟
0: نعم، عندنا حاج ماليزي وحاج أوزبكي، عملنا لهم عمليات روبوتية، عمليات قلب مفتوح بالتقنية الروبوتية، وأصبح عندهم جرح صغير جدا، أقل من 5 سنتي، التشافي سريع جدا، الحركة مباشرة بعد العملية، والآن هم في مخيماتهم، خرجوا من المستشفى فهم في مخيماتهم ومستعدين للوقوف بعرفة غدا.
1: جميل. طب والتقنية الثالثة التي
0: التقنية
1: ذكرتها؟
0: الثالثة وهي تقنية أيضا بدأناها من العام الماضي، ولكن توسعنا فيها بشكل كبير جدا خلال هذا العام، وكل المرضى السابقين اللي قلت لك اللي أخذوا قسطرة أو عملوا عمليات قلب روبوتية يأخذوا الساعة الذكية وشنطة المراقبة عن بعد. فنحن ما نتركهم لحالهم، لا، نحن نكون موجودين معهم ولكن عن بعد، عن طريق التقنيات الحديثة هذه. ساعة مرتبطة عندنا بشاشات نعرف النبض ونسبة الأكسجين وتخطيط القلب وسرعة التنفس، وإذا لاحظنا أي فروقات أو تغيرات في هذا مباشرة نتواصل مع الحاج ونقول له والله إيش المشكلة اللي عندك، نفهم منه، نعرف هل عنده تغيرات، هل بيحس بتغيرات، نستطيع عن طريق هذا الاستشارة الافتراضية نقول له مثلا زود من هذا الدواء، أو إذا يحتاج أدوية زيادة نرسل له الأدوية إلى المخيم، أو إذا يحتاج إلى الحضور إلى الطوارئ مدينة الملك عبد الله الطبية نرسل له إسعاف من المدينة، أو نتواصل مع الهلال الأحمر. أحيانا ما نقدر نوصل للمكان اللي هو فيه، نتواصل مع الهلال الأحمر لإحضار الحاج إلى مدينة الملك عبد الله الطبية. وعندنا دليل يعني شاهد على هذا، كان حاج صومالي كان عندنا وعمل عملية قلب مفتوح، وكان عامل عملية قلب مفتوح وعمل قسطرة بعد كذا، وخرج ولاحظنا عن طريق الساعة الذكية تباطؤ في نبضات القلب، فجبناه عن طريق الطوارئ، وتم زراعة منظم لكهرباء القلب، لأنه إذا تركناه بنبضات بطيئة قد تتباطأ النبضات ويتوقف القلب لا سمح الله. فاكتشفنا هذا مبكرا عن طريق الساعة الذكية، وتم إحضار المريض وعمل زراعة المنظم الدائم في مدينة الملك عبد الله.
1: يعني أشبه بما يكون طبيب ذكي أو مستشعر ذكي متواجد بشكل مستمر مع الحاج.
0: نعم، ومراقبة دائمة من أطباء وتمريض مدينة الملك عبد الله الطبية.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور عادل بن عبد القادر طاش، المدير العام التنفيذي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة. شكرا جزيلا لك.

0: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
1: وعن التجهيزات الصحية كذلك مستمعين الكرام والطبية والجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، حدثت هيئة الهلال الأحمر السعودي منظومة خدماتها الإسعافية لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة بتعزيز التقنيات الحديثة ووسائل النقل الصديقة للبيئة، وتعتمد هذه الوسائل على الطاقة الكهربائية، كما تتميز بخفة الحركة وسرعة الوصول إلى الحالات الطارئة في المواقع المكتظة. وتأتي هذه الخطوات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الابتكار والتقنيات الذكية لرفع كفاءة الاستجابة الميدانية وتقديم خدمات إسعافية متقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

سمعنا الكرام، أيضا تنفذ قوات طوارئ الدفاع المدني بالحج خطط الإسناد الميداني لموسم هذا العام، وتسخر القوات الإمكانات البشرية والآلية كافة لتعزيز الاستجابة السريعة. ترفع هذه الإجراءات مستويات الحماية لضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد المنظومة على الجاهزية الميدانية والتنسيق اللحظي بين الجهات المعنية خلال الموسم. وتهدف مهام قوات الطوارئ إلى تحديد مسارات الوصول السريع لاستخدامها عند الحاجة، وتنظيم أعمال إسناد قوات الدفاع المدني في المشاعر المقدسة، وبما يعزز كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.

0: وعن الجانب الوقائي وأهم النصائح التي توجه للحجاج والعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة وكذلك كبار السن، وما هي الإجراءات التي يجب أن يتبعوها والجوانب التي يجب أن يهتموا بها؟ يسعدنا أن يكون معنا الدكتور ياسر بن علي خشيم، استشاري الباطنة وطب الألم، رئيس وحدة كبار السن. حياك الله دكتور ياسر.
1: حياك الله يا أخوي. الله حياك.
0: أهلا وسهلا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذه التغطية. بداية دكتور، ترى ما هي أبرز الأمراض المزمنة التي تحتاج

0: رقابة ذاتية ومتابعة خاصة ورعاية مكثفة أثناء فريضة الحج؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. الحقيقة الموضوع مهم جدا. خلينا نقسمها قسمين. في البداية ممكن يكون عندنا الأمراض المزمنة التي يعاني منها المرضى بشكل عام، وخصوصا فئة كبار السن، مثل مرضى السكري، أمراض القلب المزمنة، قصور تروية شرايين القلب، أيضا الأمراض الرئوية منها مثل الربو والانسدادات الشعب الهوائية المزمنة. فهذه الأمراض المزمنة التي قد يعني يحصل منها مضاعفات خلال موسم الحج وما يصاحبه من طبعا جهد عالي، وموسم فيه درجات الحرارة عالية جدا. الشق الآخر بطبيعة مراسم الحج، أو خلينا نقول شعائر الحج، تكون فيها إجهاد بدني وتعرض للحر الشديد، فممكن تظهر حالات أخرى مثل حالات الجفاف الشديد، ضربات الشمس نسميها، الإعياء الشديد والدوخات والجفاف بشكل عام.
0: نعم، طيب سنتحدث عن الشق الأول، وهي جوانب الأمراض المزمنة مثل ما ذكرت، السكري والضغط وأمراض القلب، وكذلك حتى الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي. يعني كيف تكون طريقة الوقاية أو الرقابة الذاتية لمن يعانون من هذه الأمراض؟ يعني الجهات المعنية بذلت كل الجهود، والمراكز والمسعفين متواجدين في مختلف المناطق والأماكن، ولكن تبقى هناك رقابة ذاتية.
1: جميل جدا، تذكرت نقطة مهمة جدا أو كلمة مهمة جدا قلتها، هي الوقاية. الحقيقة لازم ننوه أن الخطوة الأولى تبدأ من المريض الحاج نفسه. حتى مناسكه بأمان وبصحة وبأتم عافية بإذن الله، الفريق الطبي بيكون جاهز، ولكن الوقاية تبدأ من الحاج. فننصح المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة التأكد من توفر العلاجات اللي وصفها له الطبيب، إذا كان يحتاج أحيانا مراجعة قبل بدء مناسك الحج، حتى إذا كان يحتاج كمية كافية من العلاج، اختيار الأوقات المناسبة، الحرص على الأوقات خلال، لأن تعرف موسم الحج يكون في اختلاف في الحركة، النوم، التغذية، فهذه الأمور قد يحتاج إلى استشارة طبية بعض الحالات قبل الشروع في المناسك. فهذه جانب مهم جدا، بالإضافة إلى تجنب الجهد البدني الزايد، إذا كان في مثلا كبير سن من ناحية المشي الطويل خلال فترة الظهيرة، التعرض لأشعة الشمس مباشرة دون حماية، هذه من العوامل المهمة جدا. ويأتي كمان دور للمرافقين مع الحاج للأمانة، يمكن نتطرق لها في نقطة أخرى أيضا. المرافقين بيكونوا أحيانا لهم دور فعال في هذه الأمور أيضا.
0: نعم، لأصحاب الأمراض المزمنة ما هي العلامات التي ترى بأنها علامات تحذيرية يجب عدم التهاون؟
1: جميل جدا. طبعا أي أعراض تظهر للحاج يجب عليه أن لا يتعامل معها بشكل يعني تأخذ بشكل ثانوي، يجب التوجه مباشرة أو استشارة. ولله الحمد الجهات الصحية والمراقبة وفرق المساعدة متوفرين بشكل دائم على طول الأماكن والمشاعر، بإمكانهم الاستشارة. أو هذا الأعراض لو حبينا نقسمها، ممكن أي أعراض أولية كالدوخة أو إعياء أو نقص في مستوى الوعي، هذه قد تشير إلى علامات اضطراب جفاف شديد أو اضطراب في الأملاح بتحصل. أو مرض السكري قد يعانون من ارتفاع أو هبوط في مستوى السكر في الدم. طبعا لا غنى عن نذكر أنه طبعا أي أعراض ضيق في التنفس أو ألم في الصدر، هذه لابد التوجه مباشرة لأقرب فريق طبي للاستشارة العاجلة.
0: نعم، طيب ما هي الطريقة المثلى للوقاية من حالات الجفاف الشديد أو حالات الجفاف بشكل عام؟
1: نعم، طبعا احنا عارفين السنة هذه الله يكتب أجر الجميع،
0: درجات الحرارة
1: يعني تصل إلى درجات مرتفعة دائما، وطبيعة المشاعر زي ما ذكرنا فيها الحركة والمشي والجهد والتنقل، فيجب شرب كمية كافية من الماء. وننصح دائما الحجاج بإبقاء ممكن قوارير الموية الكبيرة والماء متوفر في كل مكان، سقي الحجاج مشاريع دائما قائمة، لأنه ممكن بنصح الحجاج يشرب موية حتى قبل الشعور بالعطش. قد لا يشعر في البداية في العطش في الأوقات الصباح المبكر أو في الليل، لكن لازم يشرب.

0: كمية كافية من الماء.
1: نعم.
0: هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، يجب عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، خصوصا في وقت الظهيرة من الساعة تقريبا نتكلم 11 الصباح إلى 2 الظهر في عز حرارة الشمس. يجب أن يكون يحاول يكون في منطقة مظللة أو استخدام المظلات الشمسية. فهذه أمور جدا مهمة، بالإضافة إلى الالتزام بوجبات التغذية والأدوية في أوقاتها زي ما ذكرنا سابقا.
1: نعم، كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور ياسر بن علي الخشيم، استشاري الباطنة وطب الألم، رئيس وحدة كبار السن. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، يشرف ذلك. شكرا.

0: مستمعينا الكرام، كشف متحدث الخطوط الحديدية السعودية خالد الفرحان للعربية أن قطار المشاعر سيبدأ هذا العام بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات من الساعة 6 مساء، وذلك بهدف توفير رحلات أكبر وزيادة معايير السلامة وتفويج الحجاج بشكل أسرع.
1: اليوم الحركة نقل الحجاج التي تبدأ من مشعر منى باتجاه مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفات، هذه الحركة في كل عام كانت تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، اليوم ستنطلق قبل ذلك بساعتين، تم تقديمها لتكون مع الساعة 6، وذلك بهدف توفير عدد رحلات أكبر لضيوف الرحمن، أيضا لزيادة معايير السلامة، أيضا لزيادة الرحلات الممكنة لضيوف الرحمن وتفويجهم بشكل أسرع ليصلوا إلى وجهتهم الأخيرة بشكل آمن وأسرع بإذن الله. فكل الخطط يتم التكامل معها مع كافة الجهات ذات العلاقة. الخطة ليست خطة سار فقط، خطة وزارة الحج، خطة الجهات الأمنية، خطة كافة الجهات في المملكة العربية السعودية لتكون أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة.

سمعنا الكلام. دعا المركز الوطني لأرصاد حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، خصوصا خلال فترة الظهيرة من الساعة 11 صباحا وحتى 3 مساء، وذلك للمساهمة في الحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام. بيّن المركز أنه يواصل إصدار الخرائط المناخية التي توضح درجات الحرارة المسجلة عبر محطات الرصد في المشاعر المقدسة ضمن جهوده المستمرة لمتابعة الأجواء وتوفير المعلومات الأرصادية الداعمة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج.

مستمعينا الكرام، أكثر من 10,000 أو أكثر من 10,000 إجراء ذاتي ينفذ كل ساعة للحفاظ على موثوقية الشبكة واستمرارية جودة الخدمة، وأكثر من 500 موقع لخدمة المشاعر والأماكن المقدسة، شاملا 76 وحدة اتصال متنقلة

0: 149 نقطة بيع موسمية في جميع المنافذ البرية، و200 مترجم متخصص لخدمة الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، و479 موقعا لتغطية أو موقع تغطية متخصص للشبكة الحرجة لضمان الاتصال في أكثر اللحظات أهمية، وأكثر من 1000 ممثل مبيعات على أرض الواقع لضمان تجربة خدمة متكاملة، وأكثر من 852 نقطة نفاذ لشبكة واي فاي موزعة لتغطية أوسع وأسرع. STC مشتاقين وجاهزين لحجاج بيت الله الحرام.
1: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
0: مستمعينا الكرام، رفعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لاستقبال مئات الآلاف من ضيوف الرحمن خلال يوم عرفة في موسم حج هذا العام، عبر منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والفنية والتقنية والتوعوية، تهدف إلى تهيئة بيئة إيمانية مريحة وآمنة تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وشملت مشاريع التطوير تنفيذ حلول متقدمة للتخفيف من الإجهاد الحراري، من أبرزها تركيب 19 مظلة في الساحة الخلفية للمسجد تسهم في خفض درجات الحرارة بنحو 10 درجات مئوية، إلى جانب طلاء الأرضيات بمواد عاكسة لأشعة الشمس. هذا وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لرفع جاهزية المساجد في المشاعر المقدسة وتسخير الإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعزز جودة التجربة الإيمانية للحجاج خلال يوم عرفة.
1: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه التغطية، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد في تغطية خاصة لموسم الحج من العربية FM. إلى اللقاء.
1: تغطية خاصة لموسم الحج على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
4: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
3: أكبر شبكة من المراسلين.
5: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
3: وأفضل باقة من المختصين.
6: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
3: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
7: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد،
10: لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
7: إلى الرياضة
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4
7: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.

0: ساعة. خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها، مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: من هنا يأتيكم الخبر.
5: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين،
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أكثر الكاميرا خلاص.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
15: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
16: تلاقت الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
0: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها، مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

حياكم الله، إنها السادسة بتوقيت مكة المكرمة، نشرة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. ترامب يهدد إيران، إما اتفاق شامل أو عودة الحرب بشكل أقوى، وطهران تتحدث عن تقدم في المفاوضات. قالب أفو عراقجي في الدوحة، ومصادر العربية تكشف عن مباحثات حول مضيق هرمز والأموال المجملة. رئيس وزراء باكستان يبحث عن دور صيني ضامن في ملف إيران، وبكين تبدي استعدادا للتعاون. رويترز تنقل عن مسؤولين إسرائيليين رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بإمكانية شن ضربات على إيران. قطار المشاعر يبدأ بتسيير رحلات لنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات. أهلا بكم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال على أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن الصفقة المحتملة ستكون مغايرة للاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما، والذي كان بمثابة طريق مباشر لإيران نحو امتلاك سلاح نووي، واصفا إياه بالكارثة. أكد مسؤول أمريكي للصحيفة واشنطن بوست أن إيران

0: لن تتسلم دولارا واحدا قبل بدء التخلي عن مخزونها النووي، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات سيكون مرتبطا بامتثال طهران للشروط الأمريكية في الملف النووي. وأضاف أيضا أن على إيران ضمان عودة الملاحة في مضيق هرمز بلا رسوم خلال 30 يوما من الاتفاق، مؤكدا أن واشنطن ستخفف الحصار على الموانئ الإيرانية بشكل متناسب مع فتح المضيق. في المقابل قال مسؤول إيراني لواشنطن بوست إن فتح مضيق هرمز سيتم على مراحل، مشيرا إلى أن على الولايات المتحدة الإفراج عن 12 مليار دولار بالتزامن مع رفع الألغام من المضيق. ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق مع إيران بتوقيع الدول التي شاركت في محادثات السبت اتفاقيات أبراهام. وقال ترامب على تروث سوشيال إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، لكنه أضاف أن الاتفاق يجب أن يكون شاملا للجميع أو العودة للحرب مجددا، وهو ما لا يريده أحد. وأشار ترامب إلى أن انضمام إيران إلى اتفاقيات أبراهام سيكون أمرا مرحبا به بعد توقيع الدول التي ذكرها على الاتفاق. أفاد مصدران إسرائيليان لرويترز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه بأنه لا يملك حاليا القدرة على التأثير في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. وأضاف المصدران أن نتنياهو بات مستبعدا إلى حد كبير أو مستبعدا من مسار المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة وإيران. كما أوضح المصدران للوكالة أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبرها إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. من واشنطن معنا مراسل العربية حسين الطود، وكذلك أيضا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. أبدأ معك حسين الطود بارتدادات ما ذكره اليوم دونالد ترامب حول هذا الربط بين توقيع الاتفاق مع إيران أيضا بتوقيع اتفاقيات أبراهام.
1: يعني كان هناك مطالب خاصة من السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى دعوة الدول العربية إلى الانضمام إلى اتفاقات أبراهام. وأصلا دونالد ترامب يرى في هذه الاتفاقية وفي هذه المرحلة ربما فرصة من أجل تحقيق اتفاقية سلام يراها يعني غير مسبوقة في التاريخ من أجل إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط. وهو ربط الأمور ببعضها البعض، رغم أن هناك من يتحدث عن أنه ما زال هناك استحقاقات تتعلق باتفاقيات أبراهام، خاصة في ما يرتبط بموضوع غزة وإنهاء الأزمة في غزة وكل ما جرى ورأيناه خلال الفترة الماضية. دونالد ترامب يريد أيضا أن يستثمر بهذا الأمر من أجل تقوية جهوده التي يراها بأنها تصب في مصلحة السلام العالمي. وهناك من ربما من يشير أيضا إلى موضوع أن اتفاقات أبراهام هي أيضا مطلب قد يكون مطلبا إسرائيليا منه، وقد يكون ذلك كترضية لإسرائيل، ولكن هذا في إطار التحليل أكثر منه في إطار المعلومات أو التصريحات التي نستند عليها.
0: طيب أتجه إلى إسلام أباد عبد الله خلوف، ما الذي يدور الآن في الكواليس فيما يتصل بالوصول إلى صيغ نهائية لمذكرة التفاهم أو إعلان إسلام أباد؟
2: التسريبات الأولية بدأت تتحدث الآن قبل قليل الحقيقة على أن أولا الصين تدعم اتفاق سياسي حتى لو لم يكن الاتفاق النووي قد اكتمل أو حتى لو لم يصل إلى اكتماله بالكلية. أيضا أن الصين يقال هنا بأنها تدعم مفاوضات تمتد من 30 إلى 60 يوما. ما يدور الآن هو تفاوض أمني تقني. الحقيقة سيد عاصم منير هو قائد هذا التفاوض لأنه عسكري، يتفاوضون حول مضيق هرمز. علمنا بأن الصين هذا ما رشح من داخل الغرف المغلقة والتسريبات من مصادر مطلعة تدعم بقوة فتح مضيق هرمز وعدم فرض رسوم عليه، لكن يبدو أن هناك نقطة سلبية إن صحت هذه النقطة لم نتأكد منها حتى الآن، تدعم الصين دور أمني إقليمي لإيران في مضيق هرمز. لا نعلم ما مدى طبيعة هذا الدور، لكن بالعموم يبدو أن الصين قبلت بالدور الضامن الهادئ الذي ذهبت إسلام أباد أو ذهب شهباز شريف وسيد عاصم منير لدفعها لقبوله هذا ضمنيا. ويبدو أنهم يعني باتوا يستعدون لإعلان اتفاق إطار ربما

0: في الساعات القادمة أم ربما يوم غد، لكن ما تزال هناك عقبة اليورانيوم المخصب. كما قلنا أن الصين تدعم اتفاق سياسي أو إطار سياسي أو اتفاق إطاري مرحلي، لكن دون التطرق لملفات اليورانيوم سواء كان المخصب أو التجميد أو آلية الرقابة. هم يناقشون آلية التنفيذ، قنوات الملاحة، آلية عدم التحرش، قنوات الاتصال فيما بينهم، لكن هذا الملف يبدو أنه ما يزال عالقا أو ربما هو غامض. الصين الآن حتى هذه اللحظة لم تبدي بأن لديها ما يدعم يعني توجهاتها من السيناريوهات نقل اليورانيوم المخصب وتجميد اليورانيوم، في حين أن كانت باكستان قد طرحت سيناريوهات ثلاث أمام الإيرانيين، وذهبت إلى الصين ربما لتحصل على دعم لأحد هذه السيناريوهات. أهمها ليس الذي قاله دونالد ترامب، وهو النقل نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فيما عدا ذلك إبقاء جزء منه أو نقل جزء إلى الصين أو تحت رقابة دولية، أو تحويل الصيغة الكيميائية لهذه المادة أو تحويلها بطريقة تقنية.
1: طيب يعني عبد الله، ما فهمته منك من خلال حديثك أن يعني الصين حتى الآن تدعم يعني هذا الاتفاق السياسي حتى لو لم يتم حسم الملف النووي، وما فهمته منك أيضا أن الصين وافقت الآن للعب دور الضامن، لكن ما لم أفهمه هي هذه الجزئية المرتبطة بموافقة الصين عن أو موافقتها على لعب دور أمني في مضيق هرمز حتى بعد توقيع هذا الاتفاق. اسمح لي أن تشرح لي هذه الجزئية فقط.
0: الحقيقة ما تسرب حتى الآن لا نؤكده بأن الصين تدعم اتفاق إطار سياسي وتدعم فتح مضيق هرمز وتمنع إيران أو تدعم عدم يعني قيام إيران بفرض رسوم، لكن في المقابل يبدو أن الإيرانيين يريدون دورا أمنيا. أنا قلت الإيرانيين، الدور للإيرانيين وليس للصينيين. يعني يريدون دورا أمنيا في مضيق هرمز، لا نعلم ما صيغة وما صفة هذا الدور الذي يريدونه، لكن علمنا بأن الصين تقايض فتح المضيق وعدم يعني تحصيل رسوم من قبل إيران مقابل دعمها لهذه النقطة التي تطلبها طهران بأن يكون لها دورا أمنيا في واستراتيجيا في مضيق هرمز.
1: طيب أتجه إلى حسين الطود وأسألك حسين، يعني ما ذكره المسؤول الأمريكي لصحيفة واشنطن بوست أن إيران لن تتسلم دولارا واحدا قبل بدء التخلي عن مخزوناتها النووية، بالتالي نحن الآن لدينا شرط ودخلنا في معادلة من يبدأ بماذا. الآن فك العقوبات أو فك الحظر عن العقوبات وكذلك أيضا فك الحظر عن الأموال المجمدة، هذا مربوط بإرادة إيرانية وبفعل إيراني بالتخلي عن المخزونات النووية. الآن ما ارتدادات هذا التصريح لما ذكره المسؤول الأمريكي لواشنطن بوست؟
2: هذا التصريح للمسؤول الأمريكي وتأكيدات دونالد ترامب على أن الاتفاق سيكون مغاير لما هو الاتفاق السابق، هو يأتي في إطار الرد على المشككين وعلى منتقدي هذا الاتفاق بعد المعلومات التي تم تسريبها أو يقال بأنها سربت من قبل مصادر تصف نفسها بالمطلعة. كان هناك ردود فعل ضد ما هكذا أمر هكذا بند في الاتفاق، لأن العدد من الجمهوريين خاصة وهو من حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالوا بأن هذا الاتفاق إذا كان بهذه الصيغة التي يتم الحديث عنها، أي إعطاء إيران الأموال والإفراج عن الأموال المجمدة، فهو لا يختلف عن الاتفاق السابق. الآن يؤكد المسؤولون الأمريكيون بأنه لن يكون هناك إفراج عن هذه الأموال إلا إذا كان هناك تعهدات إيرانية بموضوع اليورانيوم وتخلي عن مخزونها من اليورانيوم. هذا في إطار تهدئة مخاوف العديد هنا في الداخل الأمريكي، خاصة عندما نتحدث عن الصقور من الجمهوريين كما يوصفون، والذين منهم حلفاء ترامب والذين انتقدوه بشكل لافت وبشكل مفاجئ على ما تم تسريبه من معلومات قيل بأنها معلومات عن الاتفاق. البارحة كنا تحدثنا كثيرا على أن هناك نسختين على ما يبدو من هذا الاتفاق، نسخة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عنها بطريقة مخالفة لما يتحدث عنه الإيرانيون، والآن يؤكد الأمريكيون أنه لا تنازل عن المبادئ التي تحدث عنها دونالد ترامب بخصوص الإفراج عن الأموال المخصبة وضرورة أن تتخلى إيران عن مخزونها من اليورانيوم، عفوا الأموال المجمدة، وضرورة تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
1: بالمناسبة وأنت تتحدث حسين الطود، مصادر رفيعة للعربية في ذات النقطة التي تحدثت عنها، هذه المصادر تتحدث أن إيران مستعدة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب

0: من أراضيها. إذن مصادر رفيعة للعربية تؤكد أن إيران مستعدة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها، كما أن ذات المصادر الرفيعة ذكرت للعربية أن إيران تسعى للحصول على ضمانات من الصين قبل المضي في الاتفاق مع أمريكا. على أي حال أشكرك من واشنطن مراسل العربية حسين الطود، من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. من بكين تنضم إلينا الصحفية ليو تشاو. أهلا بك ليو. أسألك في البداية عن ما ذكرته المصادر الرفيعة للعربية أن إيران هي الآن تسعى للحصول على ضمانات من الصين قبل المضي في اتفاق مع أمريكا. هل حصلت إيران الآن على ما تريد من ضمانات من الصين؟
1: نعم، شكرا على هذا الاستضافة. يمكننا أن نرى الصين دائما ترعب كل هذه الدور حاسم جدا في دفع التوصل إلى اتفاق بشكل دائم وشامل بين الجانب الإيراني وبين الولايات المتحدة. ويمكننا أن نرى وخاصة خلال هذه الأيام قد هناك الزيارة الرسمية للرئيس الوزراء الباكستاني الشهباز معنا هنا الآن في بيجين، وهناك مباحثات ومحادثات بين الرئيس الصيني وبين رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذا اليوم. وأعتقد أن هناك تقدمات فعلية، وخاصة يمكننا أن نرى حاليا وبسبب عدم الثقة وعدم اليقين بين إيران والولايات المتحدة، أعتقد أن إيران بحاجة الماسة إلى دور الصين بتعاون مع جانب الباكستاني كأهم الوسطة خلال كل هذه النزاعات لترفع كل هذه التقدمات الفعلية، لكي يمكننا أن نرى هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم أو اتفاق بشكل دائم وشامل. وأعتقد أن خلال هذه الزيارة لرئيس الوزراء الباكستاني مع رئيس الصيني شي جين بينغ، أكد الجانب الصيني بشكل واضح جدا أن الصين أشادت بكل هذه الجهود قد لعبتها الباكستان خلال الفترة الماضية. نعم، والصين ستتعاون مع جانب باكستاني بكل الكثب وبشكل الوثيق جدا خلال الفترة المقبلة لدفع التوصل إلى اتفاق. نعم،
0: يعني ما تسرب حتى الآن من معلومات يعني حول هذه الزيارة وأيضا مسعى باكستان لأدوار أكبر من الصين في الفترة المقبلة، على الأقل نحن نتحدث عن أيضا ضمانات، وهذا أيضا ما تريده إيران الآن. أود فقط أن أستوثق منك من معلومة إن كانت لديك معلومة، هل موقف الصين يدعم أي أدوار أمنية لإيران في مضيق هرمز ما بعد توقيع هذا الاتفاق؟ هل الصين تدعم هذا المسعى الإيراني؟
1: نعم، شكرا. وأعتقد أن هناك مسألتين مهمتين، يمكننا أن نرى هناك مسألتين مهمتين حول كل هذه التوترات. فأولها الفتح مضيق هرمز، وحول هذه القضية ومسألة الموقف الصيني دائما تكون ثابت جدا حول فتح مضيق هرمز. والصين قد حسد الجانب الإيراني مرارا خلال كل هذه التوترات وخلال كل هذه الفترة الماضية، حسد الصين مرارا وتكرارا على الجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز بدون شروط إضافية وبدون أي قيود وضمن العبور الآمن لجميع السفن العالمية وليس لضمان العبور الآمن للسفن الصينية فقط. وبالإضافة إلى ذلك حول القضية اليورانيوم المخصب الإيراني، يمكننا أن نرى ربما هناك تقدمات فعلية حاليا تم إعلانها عن كل هذه التقدمات في المجالات المختلفة، ولكن ربما أعتقد حول القضية اليورانيوم المخصب هناك خلافات، ما زالت هناك خلافات والخلافات في الآراء بين الأطراف المعنية.
0: الخلافات موجودة فيما يتصل بالنووي، ولعل هذه الخلافات هي أجلت إلى مراحل المفاوضات لاحقة. الآن ما نريد الاستوثاق منه هو هذه الجزئية المرتبطة بلعب الدور الأمني لإيران ما بعد توقيع هذا الاتفاق.
1: نعم، شكرا. وأعتقد أن الصين دائما تدعم الحقوق الإيرانية الشرعية، ولكن في نفس الوقت وأعتقد أن دور الصين المهم جدا ودور الصين الحاسم جدا ليس لضغط بمزيد لفرض مزيد من الضغط على جانب الإيرانية، بل هي ترعب الدور حازم كالقوة وكالدولة لديها كل هذه النفوذ والنية لحال هذه التوترات بشكل دائم ولإقناع كلا الجانبين، وطبعا بما في ذلك الجانب الأمريكي لأخذ بعض التنازلات أيضا، لأن خلال هذه

0: المفاوضات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وبين رئيس الوزراء الباكستاني. اليوم قد أكد رئيس الصيني شي جين بينغ أن يجب على الجانب الصيني بتعاون مع الجانب الباكستاني لمعارضة القوة الحيمنة من جانب الوحدي. وأعتقد ربما هذا قد يشير إلى بعض النفوذ الأمريكية المفروضة على الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية، واللازم على الجانب الصيني بتعاون مع باكستاني أيضا للمعارضة كل هذه التفكير في حرب الباردة ولعودة العالم إلى القانون الغابات. وأعتقد أن الصين يمكنها للحفاظ على
1: وهذا ما أود السؤال عنه. عندما تحدثت أن الصين بإمكانها، أسألك عن الإمكانية هذه، هل الصين قادرة الآن على إعطاء إيران ضمانات أو إعطاء باكستان ضمانات على هذا الاتفاق بأن لا تعود أمريكا لهذه الحرب؟ هل الصين قادرة الآن على لعب هذا الدور؟ وما هي هذه الضمانات التي يمكن أن تقدمها بكين سواء كان لإسلام أباد أو حتى لطهران؟
0: نعم، شكرا على هذا السؤال. أعتقد أن ربما الصين لا يمكنها أن تقديم كل هذه الضمانات، لأن كل هذه الشؤون من شؤون الإقليمية بالنسبة إلى إيران وبالنسبة للولايات المتحدة وليس من شؤون داخلية للجانب الصيني. فأعتقد أن الصين طبعا ستبذل الجهود كثيفة وكل هذه الجهود المستطاعة من جانب الصيني للدفع التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل دائم وشامل، ولكن أعتقد أن الصين لن تقدم كل هذه الضمانات لأي جانب من جوانب، لأن كل هذه الخلافات والنزاعات يمكنها لحل النهائية فقط بين هذه المفاوضات ومباحثات بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر. الصين فقط يمكنها رعب الدور الوسط، نعم، ولكن لا يمكنها أن ترعب الدور النهائي لحل هذه الخلافات والنزاعات. وأعتقد فقط نعم هناك نحتاج إلى مزيد من الجهود والتنازلات من الولايات المتحدة ومن إيران، والصين ستبذل الجهود الكثيفة جدا لإقناع كلا البلدين نعم لتأخذ كل هذه التنازلات.
1: نعم، وما نذكر به أن مصادر رفيعة للعربية تؤكد أن إيران تشترط نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين، وبالتالي ثمة انتظار للعب أدوار كبيرة من الصين في الفترة المقبلة. هذا ما أكدته مصادر العربية، أن إيران الآن تشترط نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين من بكين. شكرا جزيلا لك الصحفية ليو، تحياتي لك.
0: شكرا لكم.
1: مشاهدينا، يتعثر إعلان الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران رغم الحديث عن إنجاز معظم بنوده وسط تعقيدات أمنية داخل إيران وضغوط إسرائيلية متصاعدة على إدارة ترامب، ما أعاد المفاوضات خطوة إلى الخلف وأدخل موعد التوقيع في دائرة الغموض.
2: في لحظة كان يفترض أن تقترب فيها المفاوضات من خط النهاية، عاد المشهد إلى نقطة الغموض. ساعات تفصلنا عن اتفاق محتمل. هكذا تسربت الأجواء من كواليس المحادثات بين واشنطن وطهران قبل أن يتراجع الإيقاع فجأة ويبدأ الحديث عن تأجيل غير معلن لمسار كان يفترض أنه اكتمل تقريباً. وبحسب ما نقلته شبكة CBS نيوز، فإن أحد أبرز أسباب التأخير يعود إلى صعوبة الوصول إلى مركز القرار داخل النظام الإيراني بمن في ذلك المرشد الأعلى، حيث تمر عملية التواصل عبر شبكة معقدة من الوسطاء، ما يبطئ الرد على المقترحات الأمريكية. وفي الوقت نفسه تحدثت مصادر عن ضغوط إسرائيلية مكثفة داخل واشنطن لمنع تقديم تنازلات تتعلق بالعقوبات أو البرنامج النووي الإيراني.
3: حتى كبار المسؤولين في النظام الإيراني لا يعرفون مسبقاً مكان وجود مجتبى خامنئي ولا يملكون وسيلة مباشرة للتواصل معه.
2: وبين بطء القرار في طهران وتداخل الضغوط في واشنطن تتبدل المهل والتوقعات سريعاً، إذ لم يعد موعد التوقيع قائماً كما كان متوقعاً، مع حديث عن أيام إضافية لصياغة الرد النهائي.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. رويترز تنقل عن مسؤولين إسرائيليين رغبة نتنياهو في الاحتفاظ بإمكانية شن ضربات على إيران.

0: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
1: وتكتشف
0: أن الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم أنت الحكم.
2: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.

الصوت أمن نعزز ونمكن لأن هذا واجب واجب علينا استقبله بوعد.

0: مشتاقين وجاهزين. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أفاد مصدران إسرائيليان لرويترز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه بأنه لا يملك حاليا القدرة على التأثير في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران. وأضاف المصدران أن نتنياهو بات مستبعدا إلى حد كبير من مسار المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أوضح المصدران للوكالة أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبره إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وفي زيارة غير معلنة وصل رئيس وفد إيران لتفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدفع جهود التسوية السياسية. وذكرت مصادر العربية أن هذه المباحثات تتناول ملف مضيق هرمز والأموال المجمدة فضلا عن ملف المخزون النووي الإيراني. وانضم للمباحثات كذلك محافظ البنك المركزي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي كان قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حاليا أي خطط لإرسال وفد تفاوضي إلى باكستان، مضيفا بأن مذكرة التفاهم المحتملة تتعلق فقط بإنهاء الحرب ولا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز. غير أنه ألمح في ذات السياق إلى أن إيران لن تفرض رسوما على عبور المضيق في حال الاتفاق، لكنها ستتقاضى مقابل ما يقدم للسفن العابرة من خدمات.
6: هذه التطورات التي تم تداولها إعلاميا خلال الأيام الأخيرة هي نتيجة عدة أسابيع من الحوار عبر الوسيط الباكستاني، كما لعبت بعض الدول الأخرى دورا خلال هذه الفترة. لذلك فإن القول أننا توصلنا إلى خلاصة بشأن العديد من القضايا المطروحة للنقاش هو أمر صحيح، لكن القول أن هذا يعني توقيع اتفاق وشيك فلا يمكن لأي أحد أن يدعي ذلك.
5: معنا الآن في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي والكاتب والباحث السياسي حسن

0: مصطفى. أهلا بكما. أبدأ معك سيد محمود، وأبدأ تحديدا مما انتهى منه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال بأن هذه المذكرة هي تتعلق فقط بإنهاء الحرب ولا تتضمن أي بند لإدارة مضيق هرمز. كيف يفهم ذلك؟
1: منذ الأمس وحتى اليوم نسمع لتفسيرات إيران للمذكرة من التسريبات، ونسمع أيضا لتفسيرات الجزائر من الولايات المتحدة. الإطار العام صحيح، هذا ما يتم الاتفاق عليه. كما تحدثنا بالأمس قلنا بأنه الحديث الآن يدور حول فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، ومن ثم الذهاب إلى مسارات طويلة 60 يوم لباقي الملفات.
0: صحيح.
1: وعملية فتح مضيق هرمز الآن بحسب الرواية الأمريكية بأنه على إيران فتح المضيق خلال 30 يوما.
0: صحيح.
1: وسنبادر كل خطوة تخطوها إيران بعملية انسحاب وانتشار تدريجي عن المناطق، والسماح للسفن الإيرانية وتصدير النفط بطريقة محدودة. اليوم بدأنا نسمع روايات مختلفة إلى حد ما، قد تكون هذه الروايات لها
0: مختلفة أو متناقضة.
1: مختلفة ومتناقضة، يعني الاختلاف متناقضة، بمعنى هم يتحدثون عن إدارة.
0: صحيح.
1: يتحدثون عن لا رسوم للعبور، لكن هناك دفع للخدمات. طبيعة هذه الخدمات وكيف، بمعنى أنه هذه السفن يجب أن تمر على الموانئ الإيرانية قبل أن تذهب، لا أحد يفهم. وأن الإدارة، وتحدث عن الإدارة، قد تكون للدولتين المطلتين على مضيق هرمز. الرواية الأمريكية تقول لا رسوم، ولا أيضا فيما يتعلق بالعقوبات والأموال المجمدة، لا دولار يذهب إلى إيران قبل الانتهاء من الملف النووي.
0: لكن اسمح لي سيد محمود، يعني هذه الجزئية تحديدا عبر عنها إسماعيل بقائي عندما قال هذه المذكرة هي لا تتضمن ملف إدارة هرمز، وكأنما هذا نقص عن ما تسرب من بنود هذه الاتفاقية، كأنما نحن رجعنا خطوات إلى الوراء.
1: سريعا، هو دائما إيران تتبنى الرواية التي تخدم صورتها أمام أنصارها وأمام الإيرانيين، أنه إحنا لسنا وإحنا ند ولسنا مهزومين، وبالتالي تستخدم الألفاظ وطريقة الحوار وطريقة حتى التصريحات حتى تغطي هذه الأمور. الولايات المتحدة لا أكثر يعني دخولا في هذا الموضوع. هناك كثير من التناقض إذا جاز التعبير في تصريحات الطرفين. كيف يمكن أن يحسم؟ عندما يتم الإعلان ويكون لدينا بنود نتحدث عنها ونقول هذه النقطة واحد أو اثنين. لكن مثلا لي قبل قليل سمعنا أن إيران مستعدة لنقل التخصيب. بالأمس كانوا مستعدين لإرساله إلى روسيا، اليوم هم يريدون يشترطون إرساله إلى الصين. وبالتالي أعتقد أن هناك تفاهم على أن نتفاهم، لكن التفاصيل ما زالت قيد الحوار.
0: سيد حسن، يعني لماذا هذا التناقض الآن؟ أصبحنا كل يوم كل صباح نسمع تصريح جديد هو ربما متناقض مع التصريح الذي استمعنا إليه بالأمس. بالأمس إيران لا تود أن يعني تكشف أي معلومات مرتبطة بالمخزونات النووية، اليوم هي مستعدة بحسب ما كشفت مصادر العربية. الآن اسمع البقاء يقول بأن هذه المذكرة هي معنية فقط بإنهاء الحالة الحربية أو الحالة العسكرية، وليست معنية بإدارة مضيق هرمز. لماذا كل هذا التناقض الآن؟
2: برأيي نحن أمام أكثر من مستوى. المستوى الأول هو مستوى إعلامي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن إيران من جهتها تعتبر أن هنالك نقاط يتم التراجع فيها من قبل واشنطن، وبالتالي هي تمارس ذات اللعبة برأيها قبالة الولايات المتحدة، بمعنى أنها جزء من إدارة آلية التفاوض عبر الإعلام، وجزء من إدارة الآلية التواصلية التي فيها جزء من الغموض. هذا الغموض يريد الإيرانيون أن يستفيدوا منه على منصة الحوار عبر باكستان. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا برأيي حديث وزارة الخارجية، المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، برأيي هو يتطرق إلى مسألة جرى الحديث عنها في الصحافة الإيرانية وأشرت لها أنا ربما قبل شهر من الآن، وهي كتب محلل اقتصادي في صحيفة إيرانية داخلية وليست خارجية، أشار إلى نقطة، وهي أن على إيران ألا تمارس أي وصاية على مضيق هرمز، لأن هذا سوف يظهرها بصورة الدولة المارقة التي لا تحترم القانون الدولي، وعلى إيران أن

نذهب إلى خيار آخر وهو الحصول على عطاء مالي مقابل الخدمات ولكن ضمن المياه الإقليمية وليس المياه الدولية. بمعنى السفن التي تأتي إلى الموانئ الإيرانية وفي المياه

0: من رواية سيطرتهم التامة على مضيق هرمز، وهم في هذا الانسحاب التدريجي يريدون أن يتم إخراج الصورة بطريقة لائقة. لماذا أقول ذلك؟ لأن المضيق لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة، يتعلق بدول الخليج التي تجري ترتيبات معها من أجل خفض التوتر، ويتعلق بدول العالم، ويتعلق بالصين، ويتعلق بدول صديقة إلى إيران مثل باكستان وسواها. من هنا إيران لا يمكنها أن تدخل في صدام مع العالم كله، وبالتالي حديث بقائي أنا أنظر له بطريقة إيجابية بأنه نوع من التراجع، ولكن لأقل ليس التام الواضح، ولكنه تراجع خطوة بخطوة إلى أن نصل إلى مرحلة. متى سوف نصل إلى مرحلة يعلن فيها الإيرانيين رفع السيطرة الكاملة؟ عندما يتم الرفع الكامل للإغلاق على الموانئ الإيرانية من قبل الأسطول الأمريكي.
1: طيب سيد محمود، هذا التناقض أو هذه التصريحات المختلفة والمتباينة، سميها ما شئت، يعني هل تدلل على أننا حتى الآن ما وصلنا إلى هذه الصيغة المتماسكة؟ حتى الآن نقف على أرضية رخوة، أرضية غير ثابتة فيما يتصل بهذه المذكرة أو هذا الإعلان.
2: إذا عرفنا أين القضايا عالقة الآن، هل هي عالقة في الجانب الإيراني أم عالقة في الجانب الأمريكي؟ من ينتظر من؟ هل أمريكا تنتظر رد من إيران أم إيران تنتظر رد من أمريكا؟ بحسب ما سمعنا من روبيو وترامب بأنه الانتظار يأتي من الجانب، يعني ينتظر الجانب الإيراني، وبالتالي الورقة التي تم التفاهم عليها ووضعت يعني بالنسبة للأمريكيين هي جاهزة، فقط ترامب يريد أن يتخذ قرار فيها. الجانب الإيراني الآن لم يبت بشكل كبير، هناك تفاهم، لكن أيضا إذا عليك أن تنظر للداخل. سمعنا منذ الأمس بأنه هذا يجب أن يعرض على المرشد مجتبى، وكان هناك حديث أنه يعني صعوبة الوصول إليه.
1: وبعد ذلك سمعنا أن هنالك مشكلة في الصياغة.
2: هناك مشكلة بالصياغة، وثم سمعنا بأنه ترامب قال سأعطيك 7 أيام للتوافق على ذلك. معناته المشكلة الآن ما تزال عالقة في الداخل الإيراني. قد يكون قاليباف وعراقجي والرئيس موافقين على هذا الاتفاق، قد يكون هناك أطراف في الحرس الثوري بعد زيارة قائد الجيش موافقين. الآن هل في أطراف أخرى يجب الموافقة؟ لذلك عملية إذا فهمنا وين عالقة الأمور، وبالتالي طالما هي ما زالت عالقة في إيران، ما زال هناك بنود تعدل، ما زال هناك مطالب، ما زال هناك شروط. اليوم سمعنا قبل قليل أنه الصين
1: صحيح.
2: هنا مشكلة أنه الأمر ليس، روبيو اليوم يتحدث يقول بأنه نتوقع الليلة إعلان اتفاق. إذن الولايات المتحدة في انتظار، الكرة ما زالت في ملعب إيران وبانتظار الرد النهائي. يعني واضح أنه قاليباف وموجودين قاليباف وعراقجي موجودين في الدوحة اليوم يتحدثوا على هذا التفاهم، وخصوصا فيما يتعلق، وقبلهم كان وزير الخزانة أو وزير المالية الإيراني موجود في الدوحة في نفس الموضوع.
1: سيد حسن، أود أن أشير إلى ما ذكره سيد محمود قبل قليل وما أشارت إليه من قبل ذلك مصادر العربية، بأن إيران اشترطت تسليم المخزونات النووية للصين. لعل هذا هو متغير أخير، يعني لعل هذا المتغير حدث أثناء هذه النشرة. ما الذي حصلت عليه إيران حتى تقول للصين خذي هذه المخزونات النووية مقابل ضمانات؟ ما الذي يمكن أن تعطيه الصين؟
0: أنا أعتقد أنه في حال تم التوافق على تسليم اليورانيوم على التخصيب للصين، سوف يكون ذلك بتوافق ما بين بكين وواشنطن، لأنه ربما يكون تسليم هذا اليورانيوم إلى الصين أسهل من تسليمه إلى روسيا، على اعتبار وجود ملف لا يزال عالق ما بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو ملف أوكرانيا. ونعرف في التنافس بين الكبار هنالك حسابات عديدة. لا ننسى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس ترامب إلى بكين، والزيارة التي يقوم بها الجانب الباكستاني إلى بكين، بمعنى أن هنالك حراك دبلوماسي واسع تجاه بكين، وبكين أيضا هي التي كانت ضامن إلى اتفاق بكين ما بين الرياض وطهران العام 2023. وبكين ليس لها نشاط عسكري خشن في منطقة الشرق الأوسط، نشاطها تجاري، وتمتلك علاقات ممتازة مع المملكة العربية السعودية، مع قطر، مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك علاقات حسنة واستراتيجية الخارجية مع إيران، بمعنى هذا كله يؤهلها لأن تلعب هذا الدور. هل سوف يقبل ترامب بأن يسلم الإيرانيون اليورانيوم على التخصيب إلى بكين؟ هذا أولا. الأمر الآخر، هل سوف يسلم الإيرانيون كامل المخزون أم جزء منه؟ وهل هذا يتعلق فقط باليورانيوم الذي بنسبة تخصيب 60% أو

0: أو جميع اليورانيوم الذي نسبة تخصيبه من 20% وما أعلى. كل هذه التفاصيل أعتقد مهمة، لأن على أساسها سوف تبنى الخطوة التالية. الأهم أن لا يستخدم هذا اليورانيوم على التخصيب في صناعة قنبلة نووية أو امتلاك برنامج عسكري نووي في إيران.
1: طيب، بالنظر إلى كيفية تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل تراه سيطمئن إلى هذه الخطوة بأن تقوم إيران بتسليم المخزونات النووية للصين؟
2: لا أعرف، لأنه حينها سنذهب إلى مفاوضات طويلة. يعني مقارنة بمفاوضات التي توصلت إلى اتفاق 2015 كانت المفاوضات لسنوات، يعني نحن نتحدث عن 60 يوم، وبالتالي هذا يعني ما هي أوراق الضغط التي يمتلكها ترامب للدفع؟ العودة إلى العمل العسكري، عودة الحصار، عودة إلى خنق إيران، لا نعرف.
1: من حيث المبدأ هل سيوافق؟
2: من حيث المبدأ، من الواضح من تصريحات ترامب يعني منذ الأمس والتغريدات التي يغردها، واليوم الذي انتقل إلى يتحدث عن، يعني من الواضح جدا بأنه هو يعلم بأنه لديه مشكلة الآن مع الإسرائيليين الذين يعني هم غير راضين عن الاتفاق، فدخل اليوم يتحدث عن توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، وواضح أنه هو يريد أن يخفف حدة التوتر مع الإسرائيليين. وهذا طبعا مطلب يعني دبلوماسي سريع في الغضون ليس له أي قيمة، لأنه عملية السلام هذه مسألة أخرى ومرهونة.
1: أنا سأتيك إلى هذه الجزئية.
2: مسألة أخرى ومرهونة، لأنه هي الأرض مقابل السلام. السعودية على سبيل المثال موقفها واضح وثابت ومعلن مسبقا، لا سلام بدون حقوق الفلسطينيين ودولة فلسطينية.
1: نعم.
2: يعني الشرعية، الموضوع الذي يحكم هذه القضية الشرعية. لا يمكن القفز إلى التطبيع بدون حقوق، ولا يمكن أيضا الذهاب بعملية سلام تحت الضغط، لأنه السلام يصنع.
1: سأتيك إلى هذه الجزئية لعل فيها الكثير من النقاش، ولكن مبدأ الإطمئنان، هل ترامب سيكون مطمئنا لهذه الخطوة؟ سيوافق على هذه الخطوة بأن تذهب المخزونات النووية الإيرانية إلى بكين؟
2: إذا كان هناك ضمانات صينية والصين يمكن أن يضمنوا هذه النقطة، يمكن، لكن التاريخ يقول لا.
1: طيب، بما أنك أتيت على هذه الجزئية التي ربط فيها دونالد ترامب بفكرة الوصول إلى اتفاق مع إيران بتوقيع الدول التي تواصل معها قبل 48 ساعة في الاتفاقيات الإبراهيمية، لماذا هذا الربط الآن؟ لماذا أقحم دونالد ترامب هذا الموضوع الآن في هذا السياق؟
0: أنا برأيي أن السبب يعود إلى ردة الفعل التي حصلت من بعد الجمهوريين المتشددين ومن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبالتالي يريد ترامب أن يوجد مخرج يسوق من خلاله الفكرة التي عبرها أتت مذكرة التفاهم أو مذكرة حسن النوايا ما بين طهران وواشنطن. لكن المسارين مختلفين. نحن أمام مسار أزمة حقيقية في الخليج العربي منذ 28 فبراير حتى الآن. هذه لها وسائل وآليات عمل للحل مختلفة تماما عن مسار أزمة منذ العام 1948. يعني لديها عقود وعقود، وهنالك شعب له حقوق أقرها مجلس الأمن وأقرتها الأمم المتحدة. والمملكة العربية السعودية أنا برأيي ليست ضد السلام، المملكة العربية السعودية مع السلام الشامل والتام في الشرق الأوسط، ولكن هذا السلام له اشتراطات.
1: صحيح.
0: وهذه الاشتراطات لم تضعها الرياض من عندياتها كما يقال، هي اشتراطات بنت على قرارات أممية قائمة على حل الدولتين و القدس عاصمة للدولة الفلسطينية القدس الشرقية. وهذا أمر عاد وكرره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما أشار إلى ضرورة وجود مسار موثوق لعملية السلام. ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث أن إسرائيل نراها تعود وتحت الأراضي في الضفة، في غزة، في لبنان، في سوريا. المشكلة هي في السلوك الإسرائيلي وليس في سلوك الدوحة أو الرياض أو الدول العربية. عندما يجنح الإسرائيليون للسلام ويعطون الفلسطينيين حقوقهم، سيجدون أن الجميع سوف يشترك في هذا السلام الذي تريده الدول العربية قبل إسرائيل.
1: طيب، أعود إليك سيد محمود، يعني في عجالة كنت قد بدأت هذه الفكرة، فكرة الأرض مقابل السلام، وهنا أود أن أشير إلى ما ذكره دونالد ترامب أنه إما اتفاق شامل أو عودة بصورة أقوى للحرب. معنى الشمول الذي

0: يعنيه دونالد ترامب؟ هل يعني أن الشرق الأوسط بالمجمل هو داخل في هذا الاتفاق، بمعنى أننا لا نتحدث عن إيران فقط، لا نتحدث عن النووي فقط، لا نتحدث عن البرنامج الصاروخي فقط، إنما نتحدث عن إسرائيل، نتحدث عن اتفاقيات السلام. هل هذا معنى الشمول الذي يعنيه دونالد ترامب؟
1: لا، هو يعني هذه نقطتين مختلفتين. هو يتحدث بأنه إما نأخذ اتفاق عظيم أو نعود إلى العمليات العسكرية فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران. كما قال الأستاذ حسن وكما قلت بالبداية، هذه الدخلة في عملية السلام وهذا الربط الآن الذي يتحدث عنه ترامب له مبررات سياسية بمحاولة طمأنة الإسرائيليين المتوجسين من هذا الاتفاق، حتى أن روبيو اليوم تحدث بأنه هناك إمكانية لأن تكون إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، بالتالي يعني إذا كان هناك اتفاق وشعرت إسرائيل بأن هناك تهديد من إيران يمكن أن تضرب إيران منفردة. لذلك لا أعتقد هناك ربط، لكن دائما مهم جدا، لا يوجد رئيس الولايات المتحدة لم يستلم ويتحدث عن عملية السلام.
0: نعم.
1: هذا طموح وأمنيات الجميع، لكن تبقى القصة مرتبطة بأنه لا سلام بدون دولة فلسطينية، وكما قلت لك السلام يصنع ولا يفرض.
0: صحيح، وتبقى القصة أن وقتي انتهى أيضا. يعني الصحفي في شبكة العربية محمود المجالي، تحياتي إليك، والكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى، أشكركما وتحياتي إليكما. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. قطار المشاعر يبدأ بتسيير رحلات لنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. كشف المتحدث باسم الخطوط، خطوط السكك الحديدية السعودية، خالد الفرحان للعربية أن قطار المشاعر سيبدأ هذا العام بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات من الساعة 6:00 مساء، وذلك بهدف توفير رحلات أكبر وزيادة معايير السلامة وتفويج الحجاج بشكل أسرع.
5: اليوم الحركة نقل الحجاج التي تبدأ من مشعر منى باتجاه مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفات، هذه الحركة في كل عام كانت تبدأ في تمام الساعة 8:00 مساء، اليوم ستنطلق قبل ذلك بساعتين، تم تقديمها لتكون مع الساعة 6:00، وذلك بهدف توفير عدد رحلات أكبر لضيوف الرحمن، أيضا لزيادة معايير السلامة، أيضا لزيادة الرحلات الممكنة لضيوف الرحمن وتفويجهم بشكل أسرع ليصلوا إلى وجهتهم الأخيرة بشكل آمن وأسرع بإذن الله. فكل الخطط يتم التكامل معها مع كافة الجهات ذات العلاقة. الخطة ليست خطة سار فقط، خطة وزارة الحج، خطة الجهات الأمنية، خطة كافة الجهات في المملكة العربية السعودية لتكون أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة.
4: من مشعر منى مراسل العربية هاني الصفيان، أهلا بك هاني. المتحدث باسم الخطوط الحديدية السعودية تحدث أن بدء التفويج من مشعر منى إلى مشعر عرفات سيبدأ في الساعة 6:00 مساء، وهنا أسألك هل بدأت عمليا هذه العملية الآن، عملية تفويج الحجاج من منى إلى عرفات؟
6: نعم، لعل عملية التصعيد هي كما تحدث المتحدث الرسمي باسم

0: الخطوط الحديدية السعودية سار من خلال عملية تصعيد الحجاج عبر قطار المشاعر، وبينما نحن كنا في مشعر ميناء نحن الآن وصلنا إلى مشعر عرفات، ولعلها هي هذه المحطة هي محطة رقم واحد. وقبل أن أبدأ أيضا سأتحدث بشكل سريع عن التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أول فوج من الحجاج هنا في هذه المحطة من خلال كاميرات العربية التي ترصد هناك الجاهزية بالنسبة لأمن المنشآت الذين يقومون بحماية ومتابعة سير الحجاج، وكذلك في هذه الصورة حيث يقف هذا الصف الذي ينتظر الآن وصول الحجاج إلى محطة رقم واحد وهي محطة عرفات. طبعا كانت قبل وصول الحجاج أو قبل وصول الفوج الأول كانت هناك عملية تشغيلية تجريبية لبدء عملية الحركة، والتي بدأت اليوم الساعة 4 عصرا، حيث بدأ قطار المشاعر في عملية تحركه بشكل كامل على كافة مساره والبالغ 18 كيلو متر. هناك أكثر من 17 قطارا يقوم بنقل الحجاج بشكل ترددي. طبعا تستهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام نقل أكثر من 2 مليوني راكب أو حاج عبر 5 حركات تشغيلية. إذن سوف نتحدث أن الحركات التشغيلية بالنسبة للقطار سوف تكون على 5 حركات تشغيلية، حيث يتكون هذا الأسطول أو هذا الأسطول من القطارات المكون من 17 قطارا، كل قطار مكون من 12 مقطورة. الطاقة الاستيعابية التي قد ينقل فيها الحجاج لهذا عبر هذا القطار 72,000 حاج خلال الساعة الواحدة نعم. بينما نحن في هذه اللحظات ننتظر وصول هذه الحجاج، ولكن لعل المسافة من مشعر ميناء حيث كنا نرتقب وأيضا نراقب عملية دخول الحجاج في حركة سلسة، وكذلك أيضا هذا القطار الذي يعبر الآن باتجاه مشعر ميناء حيث سوف يقوم بالعودة مجددا عبر هذا المسار المخصص لي بعد ركوب الحجاج ووصولهم إلى مشعر عرفات. طبعا عملية القطار تحديدا إذا تحدثنا بشكل سريع سوف تسهم في الاستغناء عن أكثر من 50,000 رحلة عبر الحافلة،
1: وهذا ما كنت أود السؤال عنه.
0: قد يصلون إلى 2 مليون حاج،
1: وهذا ما كنت أود السؤال عنه. يعني أنت تحدثت عن رقم هو ليس بالهين، تتحدث الآن عن 72,000 حاج يتم نقلهم عن طريق هذه القطارات. إلى أي مدى هذه الخطوة هي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من بقية المسارات الأخرى المرتبطة بالحافلات بالبصات؟ وكنا نتابع في السنوات الماضية أن هنالك يعني نقل ترددي يتم عن طريق هذه الحافلات أو البصات. إلى أي مدى ساهم هذا في التخفيف عن تلك المسارات الأخرى؟
0: لا ننسى أن قطار المشاعر هو واحد من مشاريع عملية تصعيد الحجاج وكذلك توفيجهم إلى باقي المشاعر. هناك لا ننسى وحدات ومنظومة النقل الأخرى من حافلات، وكذلك أيضا وهو أمر مهم مركبات الإسعاف التي سوف تنقل مئات من الحجاج الذين لا يستطيعون الوصول عبر القطار أو كذلك أيضا عبر الحافلات من أجل سلامتهم، ويتم نقلهم أيضا عبر خط واحد محدد يتم نقلهم وتصعيدهم إلى مشعر عرفات. عملية المساهمة اليوم والتي تطمح إليها السعودية من خلال التقنيات وكذلك أيضا دخولها في مجال الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي أوجدتها، وهي خوارزميات عبر كوادر سعودية دربوا وتدربوا وكذلك ابتكروا هذه الخوارزميات من أجل عملية التسريع. اليوم كنا نتحدث مع المتحدث الرسمي باسم سار وهو خالد الفرحان، والذي تحدث التطوير مستمر وأن هذا العام هي عملية وصول الحجاج قبل ساعتين من موعدهم العام الماضي، وسوف تستمر حتى 11 صباحا من صباح يومها.
1: هاني، وأنت تتحدث وتنفذ هذا المباشر من هذه المحطة، يعني أرى من خلفك هذه الفرق التي تعمل على التوجيه، توجيه الحجاج وما إلى ذلك في هذه المحطة. إلى أي مدى هذه العملية هي عملية صعبة ومعقدة، على اعتبار أن بعض الحجاج فيهم

0: فيهم الأشخاص الذين لأول مرة يحضرون إلى هذه المشاعر، وبالتالي يحتاجون إلى توجيه، يحتاجون إلى نقاط البداية والنهاية وما إلى ذلك. تفضل.
1: صحيح. قبل أن أتحدث عن هذه الإشارات، سوف أتحدث عن هذه هي الخريطة، إذا كان المصور باسل قد يوضحها لنا. هي لمحطات، التسع محطات التي ينتقل منها الحاج. نبدأ بالجمرات في ميناء 3، منشأة الجمرات، وهناك محطة ميناء 2، وتنتهي إلى محطة عرفات 1 التي نقف إليها. عملية وصول الحجاج إلى هذه النقطة هي بالتشارك والتكامل مع الجهات المختلفة، ولعل الجهة الأساسية التي هي تعتبر جهة مباشرة هي مؤسسات الطوافة، التي أعطتهم تعليمات كاملة وواضحة في عملية تصعيدهم إلى عرفات، سواء عبر القطار أو الذين يسلكون عبر الحافلات، أو كذلك أيضا ممن يرغبون بالسير على الأقدام.
0: نعم. شكرا.
1: من مشعر ميناء إلى مشعر عرفات. العلامات والدلالات التي نشاهدها وهي أعلام، هي تعطي إشارة وعملية تنبيه للحجاج، وكذلك عملية إغلاق الأبواب. هذه العلامة وهي كرمز لمرور القطار، وكذلك أيضا يتم رفعه أثناء فتح الأبواب وبعد عملية التنبيه قبل الإغلاق، يرفع مرة أخرى حتى يتم تنبيه من هم حاضرين، وأيضا يتم تنويه من هم بداخل هذه أو داخل القطار بالنزول.
0: وضحت الفكرة تماما.
1: عبر جسور مخصصة ومصاعد كهربائية حتى يتم صعودهم وتوجههم مباشرة إلى مخيماتهم،
0: العربية
1: وصولهم بسلام.
0: هاني الصفيان، أنا أشكرك على هذه المعلومات الوافية تماما من محطة عرفات 1 الذي نفذ من خلالها هذا المباشر ترقبا لوصول هؤلاء الحجاج من ميناء إلى عرفات. هذا كل شيء في هذه الساعة الإخبارية. ابقوا دائما مع العربية. في أمان الله.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يبقى.

0: أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يخير إيران بين صفقة جيدة أو عودة الحرب، ومسؤولون أمريكيون يربطون تخفيف العقوبات بامتثال طهران لشروط واشنطن النووية. لبحث ملفي هرمز والأموال المجمدة ودفع جهود التسوية مع أمريكا، وفد إيراني برئاسة عرقجي وقاليباف يصل الدوحة. روسيا تتوعد كييف بضربات عنيفة وتدعو الأجانب لمغادرتها. بعد قضاء يوم التروية في مشعر منى، الحجاج يبدأون بالتوجه إلى عرفات.

طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال على أن الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، مضيفا أن الصفقة المحتملة ستكون مغايرة لاتفاق النووي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما والذي كان بمثابة طريق مباشر لإيران نحو امتلاك السلاح النووي واصفا إياه بالكارثة. كما ربط ترامب الاتفاق مع إيران بتوقيع الدول التي شاركت في محادثات السبت اتفاقيات إبراهام، وقال ترامب على تروث سوشيال إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد، لكنه أضاف أن الاتفاق يجب أن يكون شاملا للجميع أو العودة للحرب مجددا، وهو ما لا يريده أحد. وأشار ترامب إلى أن انضمام إيران إلى اتفاقيات إبراهام سيكون أمرا مرحبا به بعد توقيع الدول التي ذكرها على الاتفاق. في السياق، أكد مسؤول أمريكي لصحيفة واشنطن بوست أن إيران لن تتسلم أي أموال قبل التخلي عن مخزونها النووي، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات سيكون مرتبطا بامتثال طهران للشروط الأمريكية في الملف النووي. وأضاف أن على إيران ضمان عودة الملاحة في مضيق هرمز بلا رسوم خلال

0: خلال 30 يوما من الاتفاق، مؤكدا أن واشنطن ستخفف الحصار على الموانئ الإيرانية بشكل متناسب مع فتح المضيق. في المقابل قال مسؤول إيراني لواشنطن بوست إن فتح مضيق هرمز سيتم على مراحل، مشيرا إلى أن على الولايات المتحدة الإفراج عن 12 مليار دولار بالتزامن مع رفع الألغام من المضيق. مصادر رفيعة نفذت للعربية بأن إيران تسعى للحصول على ضمانات من الصين قبل المضي بالاتفاق مع أمريكا. وأشارت المصادر إلى أن إيران مستعدة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها بشكل وبشرط نقله إلى الصين. رجحت مصادر أن يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير من بكين إلى الدوحة لاستكمال المباحثات. أذهب مباشرة إلى واشنطن ومعي من هناك مراسل عربية حسين الطود. حسين أهلا بك معنا. إذا كانت إيران تشترط نقل اليورانيوم إلى الصين، هل واشنطن ترضى بالصين بأن تكون وجهة لأن ينقل اليورانيوم المخصب إليها؟ هل الأهم بالنسبة لواشنطن أن تكون إيران خالية من اليورانيوم وليس وجهة اليورانيوم نفسه؟
1: من حيث المبدأ هي تريدها أن تكون خالية، ولكن بحسب التصريحات التي كنا نسمعها من الرئيس دونالد ترامب ولم يحدث عليها تحديث جديد يعني اليوم، هو كان يصر على تسليم إيران لليورانيوم للولايات المتحدة لكي يدمره. هذا ما كان يشدد عليه، يعني في عندما قال هذا الكلام هو دحض أو هو وضع خطا أحمر أمام تسليمه لدولة ثانية أو ثالثة. ولكن منذ ذلك الوقت وحتى هذا الوقت لم يصدر تصريح من الرئيس الأمريكي على أنه يقبل بأن يخرج هذا اليورانيوم إلى دولة ثانية أو ثالثة مثل الصين أو روسيا أو ربما دولة أخرى. حتى هذه اللحظة هو يريد أن يؤتى به، أي اليورانيوم المخصب، إلى الولايات المتحدة ويتم التعامل معه في الولايات المتحدة وتدميره، لأنه يقول بأنه ليس بحاجة لهذا اليورانيوم لكن يجب أن يتم تدميره لكي لا يكون لدى إيران أي فرصة لاستعادته. المشكلة إذا أرسل إلى الصين، قد يقول قائل هنا في الولايات المتحدة وهناك منتقدون لهكذا عمل بأن الصين قد تعطي فيما بعد إذا فشل الاتفاق أو إذا حدث أمر ما تعيد هذا اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، وهذا ما لا يريده دونالد ترامب بأي حال من الأحوال. هو يريد أن يستخرج هذا اليورانيوم الاتيان به إلى الولايات المتحدة والقضاء عليه، وحتى إذا فشل الاتفاق فيما بعد هو يكون يعني في حل من أمره من هذا اليورانيوم، ويكون هذا اليورانيوم قد تبخر أو قد تم تدميره.
0: حسين، بينما يتواجد الوفد الإيراني في الدوحة اليوم ممثلا بقاليباف وعرقجي لبحث مسألة التسوية مع الأمريكيين وأيضا مباحثات هذه الأخيرة، ما هي المعلومات المتاحة في واشنطن فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات والأموال المجمدة على وجه الخصوص التي قد تفك أسرها واشنطن عن إيران؟
1: ما يؤكده المسؤولون الأمريكيون الذين يتحدثون إلى وسائل إعلام أمريكية أنه لن يتم رفع العقوبات أو يتم الإفراج عن الأموال المجمدة إلا إذا كان هناك التزامات إيرانية بموضوع اليورانيوم المخصب، بالتخلي عن هذا اليورانيوم المخصب. هم يطالبون إيران بهذه النقطة، سيكون هناك إفراج عن هذه الأموال بشكل تدريجي وبمقابل التعهدات الإيرانية. من دون ذلك حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن الأمريكيين قد غيروا موقفهم من هذا الموضوع. كل التصريحات تصب في نفس الاتجاه، والرئيس الأمريكي في منشوره أيضا يتشدد بالموضوع، موضوع الشروط الأمريكية، وخاصة بأن هذا الاتفاق سيكون مغايرا لاتفاق أوباما، لأن اتفاق أوباما كان أفرج عن بعض الأموال. وعندما تم تسريب هذه المعلومات التي تم تداولها كان هناك انتقادات كثيرة حتى من حلفاء دونالد ترامب في الحزب الجمهوري، ومنشوراته الأخيرة على تروث سوشيال جاءت لترد ولربما أيضا لتهدئ من مخاوف هؤلاء الجمهوريين بأنه لن يكون هناك إفراج عن الأموال المجمدة، لأنهم يقولون بأن هذه الأموال إذا تم الإفراج عنها ستستخدمها إيران في زعزعة استقرار المنطقة وفي إعادة تمويل وكلائها في المنطقة وإعادة أيضا تمويل برنامجها النووي. لذلك الأمريكيون يرفضون رفضا قاطعا الإفراج عن هذه الأموال إلا ضمن يعني التزامات إيرانية تتعلق بعدم تخصيب وتتعلق بالتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
0: حسين، في ذات الوقت الرئيس ترامب وفي تدوينة لافتة ومفاجئة ربط مفاوضات إيران بتوسيع اتفاقيات إبراهام، ودعا دولا عدة على رأسها السعودية وقطر للتوقيع على اتفاقيات السلام. ما هو التفسير في داخل الأوساط في

0: واشنطن حول هذه التدوينة المفاجئة اليوم.
1: يعني كما تفضلت هي تدوينة مفاجئة، ولكن إذا نظرنا أو تذكرنا كيف كان يتعامل دونالد ترامب مع هذه الاتفاقيات، هو يرى أنها فرصة لتحقيق سلام في الشرق الأوسط منقطع النظير عبر التاريخ، هكذا كان يتكلم دائما. هناك، وهذا في إطار التحليلات، هناك ربما من أشار إلى أن هذا المطلب قد يكون مطلبا إسرائيليا طلب منه من أجل يعني زيادة الدول العربية، خاصة الدول المهمة للانضمام إلى هذه اتفاقيات، لإعطائها زخما أقوى وأكبر، لتكون اتفاقيات يعني متماسكة أو اتفاقية تكون قوية جدا بدخول بعض الدول العربية المهمة. ولكن أيضا هناك من يشير إلى وجود التزامات إسرائيلية تجاه موضوع غزة، لذلك هذا الأمر يعني تمام. ليس محسوبا 100% حتى هذه اللحظة في ظل ما يجري في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا حسين التوت. أفاد مصدران إسرائيليان لرويترز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين منه بأنه لا يملك حاليا القدرة على التأثير في قرارات الرئيس دونالد ترامب بشأن إيران. وأضاف المصدران أن نتنياهو بات مستبعدا إلى حد كبير من مسار المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. كما أوضح المصدران للوكالة أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بإمكانية مواصلة العمليات ضد ما تعتبره إسرائيل تهديدات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وصل رئيس وفد إيران للتفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، وصل إلى الدوحة في زيارة مفاجئة للقاء رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني لدفع جهود التسوية السياسية. وذكرت مصادر العربية أن المباحثات تتناول ملف مضيق هرمز والأموال المجمدة، فضلا عن ملف المخزون النووي الإيراني. وانضم للمباحثات كذلك محافظ البنك المركزي الإيراني لمناقشة مسألة الأموال المجمدة والتي تتناولها مذكرة التفاهم كجزء من الاتفاق النهائي المحتمل. غادرت ناقلات محملة بالنفط والغاز الطبيعي المسال، غادرت مضيق هرمز باتجاه الصين، باكستان والهند. ورغم اضطرابات الملاحة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية والأمريكية في إيران، أظهرت بيانات تتبع السفن عبور ثلاث ناقلات غاز وناقلة نفط عملاقة محملة بخام البصرة العراقي إلى الصين بعد بقائها عالقة في الخليج لنحو 3 أشهر. وسط تراجع حركة الشحن عبر المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية. هذه النشرة مستمرة وماذا فيها بعد الفاصل؟ أوجلان يحذر من أي تأخير إضافي في إتمام التسوية مع تركيا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه، يراوغنا، نسابقه.

0: فيسبقنا وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: نتابع النشرة من لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل لن يكون تنازلا ولا استسلاما، مشددا على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية يمثل مطلبا وطنيا ثابتا ولا تنازل عنه. وزير الخارجية الأمريكي كان قد أكد أن استمرار وجود حزب الله المسلح يعرقل السلام في لبنان.
3: As long as an armed Hezbollah exists, it's going to be hard to achieve peace in Lebanon because they're victimizing the people of Lebanon. They're not just attacking Israel; they are victimizing the people of Lebanon who are paying a tremendous price because of Hezbollah. And so but we're working that track with the Lebanese government and the Israeli government, and we've made some good progress there. An extended ceasefire, a path forward. We're going to continue to work on that. Hezbollah is a terrorist group. What can I tell you?
2: أظهرت مقاطع فيديو متداولة تصاعد أعمدة دخان عقب غارات إسرائيلية على مناطق جنوب مدينة صور اللبنانية. يأتي ذلك مع دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان وشن غارات على بيروت ردا على هجمات لحزب الله بطائرات مسيرة.

0: شن طيران الجيش السوداني غارات جوية على أرتال عسكرية للدعم السريع بولاية شمال كردفان بحسب ما أفاد به مصدر عسكري للعربية. أضاف المصدر أن الهجوم الجوي استهدف منطقة أم صنيطة شمال غربي الولاية، كما دمر نحو 80 سيارة قتالية، فيما تشير المعلومات لنية قوات الدعم السريع الهجوم بشكل موسع على إحدى المدن بشمال أو جنوب كردفان. دعت روسيا الرعايا الأجانب والدبلوماسيين إلى مغادرة كييف قبل تنفيذ سلسلة من الضربات. وقالت الخارجية الروسية إن الضربات على كييف ستستهدف مراكز صنع القرار ومراكز القيادة ومجمعات الصناعات العسكرية الأوكرانية، وأضافت أن على البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية مغادرة كييف بأسرع وقت. ففي آخر التطورات الميدانية، قتل 8 أشخاص في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينهم 6 في هجمات أوكرانية على مناطق روسية وأخرى خاضعة لسيطرة موسكو، وشخصان في هجوم صاروخي روسي على خاركوف شرقي أوكرانيا. حذر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من أي تأخير إضافي في استكمال التسوية مع السلطات التركية، مؤكدا أن إطالة الانتظار تنطوي على مخاطر، وذلك في رسالة نقلها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب بعد زيارة وفد له في سجنه. دعا أوجلان إلى إيجاد إطار قانوني للحزب، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يقود إلى تطور إيجابي حقيقي. كان حزب العمال الكردستاني قد حل نفسه في مايو 2025 بموجب اتفاق سلام تاريخي مع السلطات التركية. نستكمل النشرة من أخبار الحج، حيث بدأ الحجاج بالتوجه إلى مشعر منى إلى جبل عرفات، وذلك بعد قضاء يوم التروية. كان المتحدث باسم الخطوط الحديدية السعودية خالد الفرحان قد كشف للعربية أن قطار المشاعر سيبدأ هذا العام بنقل الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات من الساعة 6 مساء، وذلك بهدف توفير رحلات أكبر وزيادة معايير السلامة وتفويج الحجاج بشكل أسرع.
1: اليوم الحركة نقل الحجاج التي تبدأ من مشعر منى باتجاه مشعر مزدلفة باتجاه مشعر عرفات، هذه الحركة في كل عام كانت تبدأ في تمام الساعة 8 مساء، اليوم ستنطلق قبل ذلك بساعتين، تم تقديمها لتكون مع الساعة 6، وذلك بهدف توفير عدد رحلات أكبر لضيوف الرحمن، أيضا لزيادة معايير السلامة، أيضا لزيادة الرحلات الممكنة لضيوف الرحمن وتفويجهم بشكل أسرع ليصلوا إلى وجهتهم الأخيرة بشكل آمن وأسرع بإذن الله. فكل الخطط يتم

0: بالتكامل معها مع كافة الجهات ذات العلاقة. الخطة ليست خطة سار فقط، خطة وزارة الحج، خطة الجهات الأمنية، خطة كافة الجهات في المملكة العربية السعودية لتكون أعلى معايير الخدمة لضيوف الرحمن بأعلى معايير الراحة.
1: أرحب بأنس الحياري المتواجد الآن في مشعر منى ومن داخل قطار المشاعر بعرفات. هاني صفيان، أهلا بكما معنا في هذه الساعة. أنس، أبدأ معك، حيث يبيت الحجاج وباتوا في مشعر منى حيث أنت الآن، ما هي أغلب التحديات وكيف تم التغلب عليها لتأمين هذه العدد الكبير من الحجيج؟
2: نعم نادين، قبل الحديث عن التحديات لابد أن نقول أن الأجواء الآن أصبحت مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه قبل ساعتين من الآن. الأجواء من ناحية درجة الحرارة فهي أقل بكثير مما كانت عليه قبل نحو ساعتين من الآن. من ناحية حركة الحجاج داخل الخيام والممرات في مشعر منى هي أقل هدوءا، ربما لأن جزء منهم بدأ بالفعل بالتحرك والتفويج لمشعر عرفة، وجزء منهم يستعد الآن للتفويج إلى مشعر عرفة. يعني أبرز التحديات هناك في طبيعة الحال عند إدارة الحشود يوجد تحديين رئيسيين. الأول هو تحدي الحركة وكيفية آلية حركة الحشود، والتحدي الثاني في من الناحية الطبية وبالتحديد في الإمداد الدوائي. فيما يخص الحركة هناك أكثر من 33,000 حافلة كانت تخدم الحجاج طوال فترة موسم الحج، منها 27,000 حافلة ستخدم الحجاج داخل المشاعر المقدسة الثلاث. أيضا هناك يعني استخدام للذكاء الاصطناعي، هناك منصات مثل منصة بصير ومنصة سواهر، هاتان المنصتان يعني يقومان بمراقبة الحشود، وبإمكان هاتين المنصتين تحديد مناطق الكثافة، وإذا كان هناك حجاج ربما يحتاجون إلى مساعدة يمكنهم بسهولة من خلال هذه المنصات تحديد ما هي المشكلة ومساعدتهم في الحال. فيما يخص تحدي توصيل الدواء بين الحجاج في هذه الكثافة الكبيرة من الأعداد، نتحدث عن وجود 4 مستودعات لتغذي الحجاج بالأدوية فيما لو احتاجوا إلى أي نوع من أنواع الدواء، من خلال طائرات مسيرة بدون طيار، طائرات الدرون نتحدث عنها، ونتحدث أيضا عن شبكة واسعة من الفرق الميدانية تستخدم السكوتر، مئات السكوترات وأيضا عربات الجولف من أجل توفير هذه الأدوية. طبعا هناك أيضا حقائب تشخيص طبي، نعم هناك حقائب تشخيص، آخر معلومة، هناك حقائب تشخيص طبي، هذه الحقائب تقوم بإمكانها يعني أيضا القيام بتشخيص الحالة الطبية والتواصل مباشرة.
1: أنس، لضيق الوقت لأنه سنكسب يعني بقي لدي دقيقتين لنهاية النشرة،
2: وتحديد العلاج المناسب.
1: الآن هاني المتواجد من داخل قطار المشاعر، يعني حيث ينتقل الناس من مشعر منى حيث أنس إليك الآن، هاني التفاصيل، الصورة من عندك.
3: نعم، بشكل سريع نحن نتواجد في داخل قطار المشاعر الذي ينقل الحجاج. هذا القطار الذي الآن سوف يتوقف عند محطة منى واحد، إحدى المخيمات التي سوف ينتقل إليها الحجاج، وسوف يصعدون على هذا القطار باتجاه عرفات، وتحديدا محطة رقم أو عرفات واحد، حيث يتم عملية تصعيدهم إلى جانب منظومة الطرق الأخرى وكذلك أيضا وسائل النقل الموجودة في المشاعر المقدسة، الحافلات، وكذلك أيضا ممن يرغب في السير على الأقدام، وكذلك أيضا للمرضى هم يتم نقلهم عبر مركبات إسعافية خاصة حتى يتم عملية مراعاتهم صحيا وكذلك أيضا الإشراف على صحتهم. ولكن ما زلنا في طريقنا نعبر من محطة إلى محطة، هي 9 محطات يعبرها هذا القطار، هناك أكثر من 17 قطارا، كل قطار مكون من 12 مقطورة. مجموع هذه القطارات باستطاعته أن ينقل 72,000 حاج خلال الساعة الواحدة. هذه الخطة التي الآن قامت

0: السعودية بتطويرها هي من أجل تسهيل مهمة الحجاج وأيضا وصولهم من مشعر إلى مشعر آخر.
1: تمام، أنا أشكرك جزيل الشكر هاني على نقل الصورة، ونشكر أيضا أنس الحياري، شكرا جزيلا لكما، وسنكون معكما في سياق الساعة المقبلة على العربية، ابقوا معنا. إذا نستكمل في أخبار الحج، أيضا يواصل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استضافته لمئات الأشخاص سنويا لتأدية فريضة الحج، وعلى مدى 30 عاما منذ انطلاقته استضاف 68,000 حاج وحاجة من 140 دولة حول العالم. تفاصيل مع جزاعن ماصي.
2: على مدى 30 عاما يواصل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استضافته لمئات الأشخاص سنويا لأداء فريضة الحج، مستهدفا خلال هذه المدة أكثر من 140 دولة حول العالم.
3: برنامج منذ انطلاقه في عام 1417 حتى هذه اللحظة 1447 استهدف البرنامج أكثر من 140 دولة بحضور قرابة 68,000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم. عدد المستفيدين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لهذا العام 1447 أكثر من 2500 حاج وحاجة من أكثر من 80 دولة.
2: بالورود والقهوة السعودية وماء زمزم يتم استقبال ضيوف البرنامج والترحيب بهم وفق خدمات على أعلى مستوى تشمل ترتيبات تنظيمية وإسكانية وغذائية.
4: الفرح الذي وجدناه في عيون الحجاج أفضل وسيلة لتقديم الشكر لخادم الحرمين على ما قدموه في هذا البرنامج.
5: الخدمات اللي بيقدموا لنا إياها هي مش 5 نجوم ولا 7 نجوم 10 نجوم، من حسن الاستقبال واللطافة والضيافة الكاملة، وبيقدموا لنا كل الخدمات وين ما توجهنا بنلاقي دائما في تعاون كامل من كل الموجودين.
2: يعمل البرنامج على تنفيذ برامج توعوية وثقافية للحجاج بما يضمن توفير أجواء إيمانية ميسرة تعينهم على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. من مكة المكرمة، جزاع الناصي، العربية.
1: في نهاية النشرة لم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. ترامب يخير إيران بين صفقة جيدة أو عودة الحرب، ومسؤولون أمريكيون يربطون تخفيف العقوبات بامتثال طهران لشروط واشنطن النووية. لبحث ملفي هرمز والأموال المجمدة ودفع جهود التسوية مع أمريكا، وفد إيراني برئاسة عرقجي وقاليباف يصل الدوحة. روسيا تتوعد كييف بضربات عنيفة وتدعو الأجانب لمغادرتها. بعد قضاء يوم التروية في مشعر منى الحجاج يبدأون بالتوجه إلى عرفات. إلى هنا تنتهي النشرة، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: ليس كل المسائل مفهومة، ليس كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في نهائيات كأس العالم. قائمة منتخب إسبانيا للمونديال تخلو من لاعبي ريال مدريد. ميسي يثير الشكوك حول جاهزيته بعد خروجه مصابا من مباراة إنتر ميامي الأخيرة قبل المونديال.

0: السلام عليكم، أخبار الرياضة حياكم الله. غادرت بعثة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وكان اليوناني جورجس دونيس المدير الفني للأخضر قد أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 30 لاعبا على أن يتم تقليصها لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمونديال. ويفتتح الأخضر مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب أوروغواي في 16 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر. رحلة المنتخب السعودي في أمريكا ستمر 5 ولايات يخوض فيها 3 مباريات ودية و3 مباريات في غمار منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة.
1: رحلة المنتخب السعودي الإعدادية الأخيرة نحو مشاركته المونديالية تحت إشراف اليوناني جورجس دونيس المدير الفني الجديد وبمعية 30 لاعبا اختارهم في قائمة الأولية، ستنطلق في نيويورك في 25 مايو. من نيويورك سيتجه إلى ولاية نيوجيرسي القريبة في 30 مايو لخوض وديته الأولى أمام الإكوادور. بعد هذه الودية ستنطلق المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمونديال في أمريكا في مدينة أوستن في ولاية تكساس، وهناك سيدخل المنتخب السعودي معسكره الدائم خلال المونديال. يخوض الأخضر في أوستن مباراتين وديتين، ستكون الأولى أمام منتخب بورتوريكو في 5 يونيو قبل أن يخوض بعدها ب4 أيام مواجهته الودية الأخيرة أمام منتخب السنغال. في ختام

0: سبينز في أتلانتا قبل أن يقطع رحلته الأخيرة في دوري المجموعات من أوستن إلى هيوستن في 27 من يونيو لمواجهة الرأس الأخضر على ملعب NRG.
1: خلت قائمة المنتخب الإسباني النهائية المشاركة في مونديال 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب الإسباني في البطولة العالمية. وضمت التشكيلة 8 لاعبين من برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني، يتقدمهم لامين يامال الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية، وبيدري وغافي وداني أولمو، إلى جانب رودري هرنانديز وفابيان روز نيك ويليامز. وسيخوض المنتخب الإسباني منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية وأورغواي والرأس الأخضر على أن يبدأ مشواره في البطولة يوم 25 من يونيو المقبل. غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الملعب في الدقيقة 73 من مباراة فريقه إنتر ميامي الأخيرة قبل كأس العالم، بعد أن أمسك فخذه من الخلف عقب إحدى ركلاته الحرة خلال فوز إنتر ميامي بستة أهداف لأربعة على فيلادلفيا يونيون في ميامي على أن يتوقف الدوري الأمريكي مؤقتا بسبب كأس العالم. مدرب الفريق أكد أن ميسي كان يعاني من التعب والإرهاق، وعندما يكون هناك شك فلا داعي للمخاطرة. وأعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين تشكيلة ضمت 55 لاعبا بينهم ميسي، وسيتعين عليه تقليصها إلى 26 قبل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي للعبة الاثنين المقبل. حقق الصربي نوفاك جوكوفيتش إنجازا تاريخيا جديدا في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، بعدما تخطى عقبة صعبة أمام الفرنسي جوفاني مبيتشي بيريكار وتأهل إلى الدور الثاني. المشاركة كانت رقم 82 في بطولات الجراند سلام في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 39. وحطم جوكوفيتش الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر كأكثر اللاعبين ظهورا في منافسات فرد الرجال بالبطولات الأربع الكبرى، حيث قلب تأخره ليفوز بثلاث مجموعات لواحد. ولدى السيدات أهلت البولندية إيغا شيفيانتك بسهولة إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزها على الأسترالية الحاصلة على بطاقة دعوة إميرسون جونز بمجموعتين سهلتين. واحتاجت البطلة أربع مرات المصنفة الثالثة هذا العام إلى ما يزيد عن ساعة لتتغلب على اللاعبة البالغة من العمر 17 عاما المصنفة 136 عالميا، والتي تخوض أول مباراة احترافية لها على الملاعب الترابية. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزه الرابع تواليا بعد أن أدى عطل في وحدة الطاقة إلى خروج زميله في الفريق ومنافسه على اللقب جورج راسل من جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1. وكان راسل الذي انطلق من المركز الأول قد تنافس على الصدارة مع أنتونيلي في معركة مثيرة قبل أن يتوقف على جانب الحلبة. واحتل لويس هاملتون المركز الثاني، وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث، ليصعد فريقه على منصة التتويج لأول مرة هذا الموسم. ووسع أنتونيلي الفارق الذي يفصله أمام راسل في الترتيب العام إلى 43 نقطة بعد خمس جولات احتكر فيها مرسيدس الفوز وثلاثة السباقات سرعة. فاصل مشاهدين، نعود بعده نتابع هذه النشرة فيها أيضا كومو يكتب التاريخ ويخطف بطاقة دوري أبطال أوروبا من ميلان ويوفنتوس.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى

0: الثامنة على شاشة العربية.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أصدر الستار على فعاليات الدوري الإيطالي للموسم الحالي بتأهل أربعة فرق لدوري أبطال أوروبا، حيث حجز نادي كومو مقعدا له للمرة الأولى في تاريخه بعدما أمطر شباك كريمونيزي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. افتتح الإسباني خيسوس رودريغيز التسجيل في الدقيقة 36، وأضاف زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس هدف التقدم الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يقلص كريمونيزي الفارق بإحرازه هدفا من ركلة جزاء بعدها بأربع دقائق. وتكفل لوكاس داكونيا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لكومو في الدقيقتين 74 و81. بهذه النتيجة أنهى المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الموسم في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن ميلان الخامس. في نفس التوقيت أنجز روما المهمة بتفوقه على مضيف هيلاس فيرونا بهدفين دون رد ليتقدم إلى المركز الثالث. روما سجل هدفين في الشوط الثاني عبر الهولندي دونيل مالين في الدقيقة 56، قبل أن يؤكد ستيفن الشعراوي الانتصار بهدف ثاني في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل الضائع. بهذه النتيجة ضمن فريق الذئاب عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 7 أعوام، في إنجاز يحسب للمدرب جيان بييرو غاسبيرين. وفي سانسيرو خسر ميلان تحت قيادة ماسيميليانو أليغري بهدفين مقابل هدف أمام ضيف كالياري في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وسجل أليكسيس ساليماي كارس الهدف الأول لميلان في الدقيقة الأولى، وأدرك كالياري التعادل بواسطة جينارو بوريلي عند الدقيقة 20، واستطاع الضيوف تسجيل الهدف الثاني عن طريق خوان رودريغيز عند الدقيقة 57. بهذه النتيجة فشل ميلان في التأهل لدوري الأبطال بعدما حل خامسا في الترتيب بسبعين نقطة مقابل 43 لكالياري الذي احتل المركز 14. وشهدت قمة تورينو اضطرابات جماهيرية، إذ أدت اشتباكات بين مشجعي يوفنتوس وتورينو خارج الملعب إلى تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة. اللقاء انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما، وبعدما افتتح المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 24 قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني لفريقه. تورينو قلص الفارق عبر سيزار كاسادي في الدقيقة 60، ثم أدرك تشي آدمز هدف التعادل في الدقيقة 84، وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في المركز السادس ليخفق أبناء المدرب سباليتي في حجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مكتفين بالتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. ونجح نادي ليتشي في ضمان البقاء ضمن أندية الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوزه على جنوى بهدف دون مقابل. هدف الفوز أحرزه باندا في الدقيقة 6. بهذه النتيجة احتل ليتشي المركز 17 برصيد 38 نقطة، ضمن بها البقاء في الكالتشو مقابل 41 نقطة لجنوى في المركز 16. وأنهى نابولي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه أودينيزي بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. الهدف سجله راسموس هويلاند في الدقيقة 24، لينهي نابولي الموسم على 76 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر ميلان البطل، بينما بقي أودينيزي على 50 نقطة في المركز العاشر.

ودع أنطونيو كونتي فريقه نابولي بعد موسمين على رأس إدارته الفنية، وذلك بقيادته إلى فوز صعب على ضيفه أودينيزي بهدف في المرحلة 38 الأخيرة. وشكر كونتي في مؤتمر صحفي بدأ فيه متوترا للغاية، شكر فيه رئيس النادي والجماهير. نابولي أحرز تحت قيادة كونتي لقب الدوري الإيطالي وأنهى الموسم في المركز الثاني، كما توج بلقب الكأس السوبر الإيطالية، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا هذا العام من دور المجموعة الموحدة. وبحسب الصحافة الإيطالية، يعد كونتي مرشحا لتدريب منتخب إيطاليا الذي سيغيب عن كأس العالم المقبلة للمرة الثالثة على التوالي.

فنسنت كومباني من مدرب دارت حوله الشكوك النجاح إلى رجل أعاد بايرن ميونخ الألماني إلى الهيمنة المحلية.

0: لم يعد إعلان قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم مجرد خبر رياضي، بل اتجهت اتحادات كثيرة إلى ابتكار طرق غير تقليدية في إعلاناتها.
1: ملك يعلن القائمة وممثل يرويها وعائلات تبكي لأن الحلم أصبح حقيقة. مشاهد تختصر كيف تغير تعامل المنتخبات مع إعلان قوائمها في مونديال 2026. فاليوم لم يعد الأمر مجرد خبر رياضي، بل تسويق وطني كامل لهوية البلد وتقديم صورة أمة كاملة حتى قبل انطلاق أول مباراة. فمثلاً سكوتلندا لم تقدمه كإعلان تقليدي، بل صنعت فيلماً قصيراً كاملاً عن معنى العودة إلى كأس العالم بعد 28 عاماً. صوت الممثل، القلاع القديمة، المزامير، الريف وحتى الموسيقى، كل شيء كان مصمماً ليقول إن المنتخب ليس مجرد فريق كرة قدم، بل امتداد لفكرة الهوية الاسكتلندية نفسها. كان اسكتلندا تحاول إعادة تقديم نفسها للعالم ثقافياً عبر كرة القدم. فرنسا فهمت الأمر بطريقة مختلفة تماماً، هي لم تذهب نحو العاطفة بل نحو ثقافة الحدث. طرق سريعة، مطاعم، لافتات وإشارات مستمرة لأجواء أمريكا الشمالية. الرسالة هنا كانت واضحة، فرنسا تدخل مبكراً في أجواء البطولة وتتعامل مع كأس العالم كمنصة ترفيه عالمية لا مجرد بطولة رياضية. أما إنجلترا فاختارت اللعب على الحنين، استخدام أغنية البيتلز والإيحاءات البصرية لعقدي الستينات والسبعينيات لم يكن تفصيلاً جمالياً فقط، بل محاولة لربط

0: المنتخب بالإرث الثقافي البريطاني نفسه، كأن المنتخب هنا يتحول إلى قطعة من القوة الناعمة البريطانية. ما لفت الانتباه أن المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 بدأت تدرك أن جمهور المستديرة يريد اليوم قصة، يريد شعورا، يريد مادة قابلة للمشاركة والتفاعل قبل أن تبدأ المباريات أساسا. ولهذا رأينا النرويج تجعل الملك نفسه يعلن القائمة، قرار يبدو بسيطا لكنه يحمل دلالة ضخمة بأن المنتخب يقدم باعتباره مشروعا وطنيا لا مجرد فريق رياضي. القصة لم تختلف في التشيك، الهدف كان تحويل القائمة إلى قصة عائلية، الأهل، صور طفولة، لحظات البدايات، كلها عناصر صممت لتدفع المشاهد للشعور بأن اللاعب هو ابن البيت لا نجم بعيد عن الناس. السنغال في إعلانها الملحمي لم تركز فقط على اللاعبين، بل ركزت على صورة إفريقيا، الأسود، الرموز الثقافية والإيقاع البصري القوي، كلها تؤكد أن المنتخبات لم تعد تبيع كرة القدم فقط، بل تبيع الرواية التي تمثلها. أما البرازيل فاخترت العودة إلى هيبة المؤتمر الصحفي، فأول قائمة يعلنها المدرب كارلو أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي لم تقدم كفيديو ترفيهي، بل كمشهد رسمي ثقيل يشبه تقديم مشروع وطني جديد. لا موسيقى صاخبة ولا مؤثرات مبالغ فيها، فقط اسم بحجم أنشيلوتي وقائمة تنتظرها دولة كاملة. عربياً اختارت السعودية الخروج جزئياً عن الشكل التقليدي مع اليوناني دونيس، إذ دخل المدير الفني للأخضر السعودي إلى المؤتمر الصحفي برفقة اللاعب الناشئ علي اليحيى قائد منتخب السعودية تحت 17 عاماً، والذي أعلن أسماء المستدعين بنفسه. وكأن الرسالة هنا أن السعودية لا تقدم قائمة للمونديال فقط، بل تقدم صورة عن مستقبل الكرة السعودية ورهانها على الجيل الجديد. ديمة محمد السائح، العربية.
1: ختام النشرة من الولايات المتحدة ودوري هوكي الجليد. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
2: Please join us in a moment of silence in remembrance of Kyle Busch.
3: Here's some speed and a chance and a penalty and a goal! Knocked in by Landeskog after Taves was stopped. Hannifin was going to go off for a penalty.
4: Boy, what a move by Manson.
3: And a beautiful pass to Natchez. He centers one and they score! Nazem Kadri makes it 2-0.
4: Brock Nelson with another minute five to serve his tripping penalty late in the first. It gets moved back to Marner, tipped in! A power play goal by Mark Stone! The captain returns! Paige Karam off the glass, back to Coughlin, they score! Tipped in by Keegan Colasar! They have tied it! There's that, nice touch off by Stone, backhand score! Tomas Hertl!
2: Please join us.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار

0: تلتقي. الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
9: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
10: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
11: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
12: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
13: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
14: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
15: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
16: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
17: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
18: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
18: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
19: خلاصة يوم قد انتهى،
20: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
21: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابع.

0: على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.

0: أهلا بكم مشاهدينا. تطورات لافتة في المباحثات الأمريكية الإيرانية. وفد إيراني يزور قطر بشكل مفاجئ. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومحافظ البنك المركزي الإيراني، رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش في الصين. إيران تطلب ضمانات من الصين وتطلب أيضا نقل اليورانيوم إليها. هناك تطور آخر كشفت عنه مصادر العربية بشأن مسودة الاتفاق. مصادر العربية أفادت بأن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على تمديد وقف النار لستين يوما وهي قابلة للتمديد. مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص أيضا على فتح مضيق هرمز بلا رسوم وإزالة الألغام كذلك. مصادر العربية كشفت أن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على تمكين إيران من بيع وتصدير النفط. هذه المسودة تنص أيضا على النظر في تخفيف العقوبات على النفط الإيراني وذلك على مراحل، كما تنص أيضا على منح إيران استثناءات محددة من العقوبات لتصدير النفط. هذه المسودة، وهنا أعني مسودة الاتفاق، حسب مصادر العربية تنص أيضا على التزام أمريكا بتخفيف الحصار على موانئ إيران. كذلك أيضا تنص على استمرار المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد. أنا محمد عثمان وهذه ساعة حوار نخصصها لقراءة هذه المسودة وما جاء فيها. كذلك أرحب بضيوفي داخل الأستوديو. أبدأ بالسيد مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، تحياتي إليك. هدير الربيعي الصحفية بشبكة العربية، دكتور عايد المناع المحلل السياسي، وكذلك أيضا فيصل حمد المحلل العسكري. أهلا بكم جميعا. نود أن نقرأ في بنود هذه المسودة التي كشفت عنها مصادر العربية قبل قليل، ونحن جعلنا من هذه الساعة هي ساعة تغطية لقراءة ما جاء في هذه المسودة، لفهم ما جاء في هذه المسودة. هل تلبي هذه المسودة بهذه النصوص التي كشفتها مصادر العربية؟ هي بالنسبة للجانب الأمريكي هي تعتبر جيدة وأفضل ما يمكن تحقيقه في هذه الأيام. نحن نتحدث عن جوهر هذه المسودة، هل هو جيد أمريكيا، إيرانيا، باكستانيا، إقليميا؟ كل هذه أسئلة تطرح نفسها ونحن في هذه التغطية ل ما جاء في هذه المسودة بحسب ما كشفت عنه مصادر العربية. أبدأ معك سعادة العميد، كيف ينظر إلى هذه البنود وما هو أكثر البنود هشاشة فيما ورد الآن؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما تحدثنا عن هذا الاتفاق حتى اللحظة لا يوجد اتفاق. هي مسودة طرحت، ستأخذ ما يقارب 7 أيام إلى أن يتم الاتفاق عليها، وهي خارطة الطريق لمدة 60 يوم. هناك مواضيع كثيرة في هذه الاتفاقية غامضة، نعم. هناك مواضيع غير واضحة، نعم. نحن نتحدث عن الأهداف الأمريكية الثلاثة اللي هي النووي، الصواريخ البالستية، والوكلاء. طيب. بينما في إيران في الطرف الآخر يتحدثون عن مضيق هرمز وحق التخصيب. حتى هذه اللحظة الصورة غير واضحة. كان الحديث عن اليورانيوم المخصب بأنه سيتم سحبه الولايات المتحدة الأمريكية ثم

0: يتحدث الإيرانيين عن باكستان روسيا ولا أن يتحدثون عن الصين. مضيق هرمز حتى هذه اللحظة ملغم والحرس الثوري الإيراني متواجد ويمنع الحركة حتى وإن كان خلال 24 ساعة يوجد مجموعة من السفن سواء ناقلة النفط أو الغاز وبالأخص ناقلة النفط القادمة من العراق تحمل نفط البصرة عبرت، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء واضح. لذلك هل نحن في إطار أن هذه المرحلة هشة؟ نعم هي هشة إلى بعد الحدود، قد يحدث أي تصرف ميداني على الأرض يبطل هذه الاتفاقية. إن لم نصل إلى نهاية 60 يوم ويكون هناك اتفاق ملزم، نحن خلال هذه المرحلة تحدث تقريبا 67 يوم ستكون مرحلة اختبار، مرحلة هشة إلى بعد الحدود. والسبب الرئيسي هو عدم وجود ثقة بين الطرفين. إيران من الصعب جدا، وهذه وجهة نظر شخصية، من الصعب جدا أن تستغني عن أحد الأمرين المهمين استراتيجيا لها، البرنامج النووي ومضيق هرمز. لذلك قد تضحي بجزء وتبقي جزء. الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بسلب جميع هذه القدرات الاستراتيجية لإيران. لذلك حتى هذه اللحظة هناك حديث، هناك تسريبات نعم، ولكن لا يوجد اتفاق، حتى اتفاق إطاري حتى هذه اللحظة.
1: طيب سيد مسعود، ما تسرب حتى الآن، جوهر ما تسرب إلى أي مدى يمكن النظر إليه أنه يصب في مصلحة كل الأطراف أو في مصلحة المنطقة بشكل عام، فيما يتصل بمضيق هرمز، فيما يتصل بحركة الملاحة، فيما يتصل بالنوايا الإيرانية بمسألة الضمانات المطلوبة من الصين، كذلك فيما يتصل بالبرنامج النووي واليورانيوم عالي التخصيب وما إلى ذلك. إلى أي مدى ما تسرب من معلومات حول هذه المسودة وما كشفت عنه العربية يعبر عن مصالح حقيقية ربما للأطراف؟
2: إيران لا تزال رسميا تتحدث عن مضيق هرمز والتعاطي مع مضيق هرمز كنقطة استراتيجية عليها أن تتحكم فيها. هذا التحكم قد يتغير وفقا للقراءة الإيرانية أو وفقا للمحاولة الإيرانية. في البداية كانت تحدثت عن حتى قانون لأخذ الرسوم من السفن التي تعبر، بعد ذلك حولت أخذ الرسوم إلى تقديم خدمات وكأن هناك كأي محطة بترول على الطريق. صحيح. التي تقدم خدمات للسيارات التي تعبر، ولكن هذه المنطقة في السابق لم تكن بحاجة إلى هذا النوع من الخدمات. أعتقد بأن إيران تحاول تفرض بشكل أو بآخر تحكمها في الخليج، لأنها صحت مرة واحدة نتيجة لهذا الحرب، وهي شعرت بأن أهمية الخليج أكبر مما هي كانت تشعر به، لذا لا تريد أن تترك هذه الوضع. أنا أعتقد بأن كل هذه المسودة الآن عقدة المنشار فيها هي مضيق هرمز ومحاولة إيران الخروج بصيغة تعطيها نوع من التحكم في الخليج، وهذا مرفوض في مضيق هرمز. هذا مرفوض إقليميا لأن دول الإقليم لا تقبل بذلك وترفض ذلك لأن الوضع كان طبيعي.
1: لكن اسمح لي مصادر العربية كشفت أن هذه الجزئية تحديدا وأن الخلاف مستمر بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز. هذا يعني أننا ما زلنا في نقاط ضيقة جدا وهوامش ضيقة بالمناسبة للمناورة بين كل طرف فيما يتصل بمضيق هرمز.
2: لهذا السبب أنا قلت مضيق هرمز أصبح عقدة المنشار في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. أنا لا أتحدث عن الاتفاق النهائي الذي هناك كثير من المحطات قد تتعثر المفاوضات بين الجانبين، وكما تفضل سيادة العقيد قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية وهذا وارد جدا جدا.
1: طيب.
2: أنا أعتقد نحن أمام هذه الحالة.
1: دكتور عايد، يعني هل المواجهة العسكرية مطروحة الآن إزاء هذه البنود التي كشفت عنها العربية وما تحدث عنه أيضا سيد مسعود بأننا نتحدث عن عقدة المنشار وهي مضيق هرمز؟ حتى الآن ما كشفته مصادر العربية أن الخلافات مستمرة بشأن الجوانب التفصيلية المرتبطة بإدارة مضيق هرمز.
3: شوف، أولا تحياتي لكم جميعا. الموضوع الحقيقة الأساسي أن هناك مطالب أمريكية وهناك الآن مطالب إيرانية مضادة، يعني في هذا الجانب إلى الآن نحن نتكلم بالعموم، لم يجتمع الطرفان ويناقش ما هو مطلوب. الزيارة الباكستانية للصين لها دلالات كبيرة، يعني رئيس الوزراء وقائد الجيش، وقائد الجيش سيلتحق أيضا في قطر، مع سيذهب إلى قطر. صحيح. بالمناسبة

0: وهناك موجود عرقجي، موجود قاليباف، ورئيس البنك المركزي. أنا أعتقد الأمريكان يصرون الآن على ضرورة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون رسوم، لكن إيران تريد أن تأخذ ليس رسوم، أجور على الخدمات. هذه الخدمات ما أعرف أنا شنو، يعني هذه القصة الآن عمر هذا لها آلاف السنين هذا المكان، هذا جانب.
1: لكن أيضا يعني أنت تأخذ أجر على السفن التي تعطيها أنت خدمات أجور؟
0: لا إيه
1: وليس, أيوة وليس السفن إيه التي تمر عبر المياه الدولية.
0: إيه هم يعتقدوا أن اللي يمر هذا كله يؤخذ عليه خدمات، رسوم مقابل خدمات. ما هي نوع هذا المخدمات
1: بالضبط؟ هذا هو السؤال، يعني ما الخدمة التي يمكن أن تقدمها إيران للسفن التي تمر عبر المياه الدولية سيد الدكتور؟
0: نعم،
1: ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها؟
0: يمكن اللي يمر من عندهم
1: قالوا لا ترسو على هذه
0: هم الموضوع. قالوا راح يتفاهمون مع عمان على هذا الموضوع.
2: عدم ضرب السفن هي خدمات
0: ما يقولوا هذا هو الصحيح، لكن ما يقولوا أيضا السماح لإيران، هذا الإيرانيين يبون الحقيقة أن يسمع لهم ببيع نفطهم ورفع للعقوبات المفروضة عليهم. طبعا هم يطالبون بأكثر من ذلك، لكن الأكثر من ذلك حامض على بوزهم على ما نقول.
1: بالمناسبة هي كانت تطلب رفع العقوبات بشكل كامل فيما يتصل بالنفط
0: وتعويضات يا سيدي.
1: صحيح، ولكن الآن ما كشفت عنه بالمناسبة مصادر العربية أننا نتحدث عن تخفيف العقوبات وليس إزالة العقوبات.
0: نعم،
1: تخفيف العقوبات بشكل
0: على كل حال
1: على موضوع النفط.
0: الأمريكان كان لهم مطالب اللي هو اليورانيوم. كان الحديث في الأول أنه إحنا نشيل اليورانيوم أو ناخذه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الآن بدأ الحديث أنه كيف يكون وضع اليورانيوم إلى آخره، وأعتقد أنه بدأت الصين تطرح بهذا الجانب، مع العلم أن مجتبى خامنئي قال قبل يمكن يومين أو ثلاثة أن اليورانيوم لن يخرج من إيران، فإذا خرج إلى الصين معنى أن إيران تنازلت الحقيقة بشكل قوي عن هذا المفعول. لو سمحت أيضا الحقيقة الصواريخ ومداها، هذا مطلب أمريكي إسرائيلي في هذا الجانب، مدى الصواريخ. يعني إحنا علينا سامحين لهم الحقيقة، يعني صواريخهم 350 يتصرفون فينا، لكن ما يوصلنا بعد من ذلك. أيضا الحقيقة الأذرع واللي بدأوا يسمونها الآن الحلفاء أو الوكلاء أو إلى آخره، وهي الحقيقة خطيرة جدا.
1: صحيح،
0: وأرجو أنك تفرد لها جانب، لأنه هذه هي الأخطر بالنسبة لنا في الإقليم.
1: أعدك بأنني سأفعل.
0: خلاص.
1: طيب أستاذ هدير، يعني هو تحدث دكتور عن الكثير من النقاط التفصيلية وما تم التراجع عنه والنزول من أعلى شجرة المطالب إلى حدود أدنى. آخر ما ذكره الدكتور ما يتصل لعلها قبل نقطة الأذرع، مسألة البرنامج النووي، كون إيران الآن تتنازل عن المخزون الاستراتيجي وتشترط أن يتم تسليمه إلى الصين. الدكتور يعتبر أن هذا تنازلا من الصين. ما الذي دفع تنازلا من إيران؟ ما الذي دفع إيران أن تتنازل الآن في هذا التوقيت؟
3: لحد الآن لم تتنازل. نضع النقاط فوق الحروب.
1: هي اشترطت يعني ذلك.
3: هي اشترطت، ولكن كيف ستتنازل إيران عن البرنامج النووي؟ هذه هي مشكلتها مع الغرب، وهذه مشكلتها مع كل الدول.
1: هو الحديث النووي، الحديث عن المخزون، الحديث عن المخزون النووي.
3: نعم، هذا
0: عالي التخصيب.
1: صحيح،
3: عالي التخصيب. هذه عملية خطيرة جدا، سواء تنازلت كيف سينقل؟ يعني عملية ستأخذ وقت طويل جدا بمستوى علمي وتحصين كبير.
1: لكن أستاذة هدير، حتى هذه النقطة
3: لا يمكن لإيران أن تتنازل. أنا لا أعلم
1: في السابق حتى هذه
3: إلى هذه النقطة بالتحديد.
1: طيب، هذه النقطة تحديدا، يعني حتى بالأمس القريب أو أول أمس القريب كانت من المستحيلات، يعني ما قاله خامنئي إنه إيران لن تفرط في هذا المخزون النووي.
3: نعم.
1: ما الذي دفعها اليوم لأن تشترط ذلك؟
3: أنا أعتبر رأي شخصي.
0: هي لم تقل على فكرة، هذا يطرح الحقيقة،
1: هذا ما تسرب من معلومات إن صحت هذه العمل.
3: عندما تعلن حقيقة، عفوا
1: فقط تكمل،
3: عندما تعلن إيران حقيقة وبخط وتوقع أننا تنازلنا عن المخزون أو عن اليورانيوم المخصب
0: أو وافقنا على نقله
3: بواسطة

0: وكالة الطاقة الذرية يمكن أن نعتبر الأمر تم. أما إيران تذهب، نعم سنسلم النووي ثم تعود مرة أخرى لن نسلم النووي. الحرس الثوري يتحدث بشكل عرقشي من تقريبا الدولة الإيرانية، ليس حرس ثوري، هو وزير خارجية مفاوض ذكي جدا، فهم يناورون حتى الآن، وهو رأي لا أعلم، هو قراءة في المشهد وتصريحات إيران ومواقف إيران السابقة.
1: سيد مسعود، إيران تناور؟
2: إيران طبعا تناور، هذا
1: الآن
2: هذا منتهين من المناورة، ولكن هناك
1: بهذا المطروح الآن
2: نقطة سريعة بخصوص الوفد الإيراني الذي يزور قطر برئاسة قاليباف. وكالات الأنباء الإيرانية الحكومية تقول بأنه سيتم أيضا مناقشة اليورانيوم العالي التخصيب، ولكن كما تفضلت بأننا نحن في مرحلة مناقشة، لا نعرف متى سيتم التوقيع على ذلك. هل إيران تتنازل عن هذا اليورانيوم؟ هل تقبل بأن يتم نقله إلى الصين؟ وارد جدا بأن تقبله أن يتم نقله إلى الصين، أو يتم جزء منه في داخل إيران تخفيض نسبة التخصيب فيه إلى المستوى التي يمكن استخدامه في المفاعل النووية، وهي مفاعل بوشهر، والباقي يتم نقله إلى الصين. هذا سيناريو مطروح، لا توجد لحد الآن مذكرة حقيقية بخصوص اليورانيوم المخصص عالي التخصيب الإيراني، وهي من الأوراق التي تتمسك بها إيران حتى آخر اللحظة.
1: سعادة العقيد، إن صحت هذه المعلومة
3: عميد.
1: سعادة العميد
3: أصغر سنا قد أكون عقيد.
1: لا أنت دائما المقامات محفوظة فضل. يعني أود أن أسألك في هذه الجزئية المرتبطة بالاشتراط الإيراني بأن يسلم أو تسلم الصين هذا المخزون النووي عالي التخصيب، هل ستقبل أمريكا بهذا؟ إذا ما دخلنا في عقل ترامب، هل سيقبل بأن يسلم هذا المخزون للصين؟
3: أولا خلنا نتحدث أين يوجد هذا اليورانيوم المخصب، لا أحد يعلم. يقال أنه في المواقع الثالثة نتانز فرودو وأصفهان، وفي مصادر أخرى تتحدث بأنه يوجد في مناطق أخرى، ولكن حتى هذه اللحظة غير واضح أين يوجد هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لو تحدثنا من البداية إيران كانت تقول لن أفاوض، ثم بعد ذلك بدأت بالتفاوض، ولكن مشكلة التفاوض هي أين تذهب إيران بهذا التفاوض. إيران على المستوى الاستراتيجي تحاول نشر الموضوع، لنقل نشر الموضوع بدلا يبقى بين طرفين محاولة دمج أطراف أخرى. تحدثت عن موسكو بأن موسكو ستستضيف هذا اليورانيوم، ثم بعد ذلك باكستان، الآن الحديث على الصين. المشكلة في استضافة الصين لليورانيوم المخصب بدرجة عالية، إذ ما قلنا أنه لنفرض أنه تم الاتفاق وتم إرساله إلى الصين، من الممكن أن تعيدها الصين في أي لحظة إلى إيران في حالة نقض هذه الاتفاقية بين الطرفين، لأنه النووي يعود إلى إيران، ملك إيران. لذلك هناك مساعي حثيثة بأن يتم تفكيكه، إما يتم إبطاله أو يتم إعادته إلى نسبة تخصيب 3.67 لاستخدامه في المفاعلات النووية، أو يكون متواجد لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو موسكو لضمان عدم إعادته إلى إيران. فهذه هي أحد المشاكل حتى المستقبلية، في حالة أن بكين هي من تمتلكها من الممكن أن تعيده، ولكن يظل الموضوع ما الذي سيحدث في هذا الاتفاق. هل هو فقط مضيق هرمز والنووي، أم أن هناك يعني العربية قبل قليل تحدثت عن في مسألة اختلاف في الوجود العسكري في محيط إيران.
1: صحيح،
3: الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ استراتيجي، إيران تحاول فرض خطوط حمراء على الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة تواجد قواتها. هنا نتحدث عن تآكل الردع الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، تحدثت عن إزالة الألغام، حتى هذه اللحظة غير واضح من خفض التوتر، رفع القيود خلال 30 يوم اللي هو الحصار البحري، وإيقاف إطلاق النار لمدة 60 يوم. 60 يوم نعم سيتق إلا في حالة فشلت المفاوضات.
1: هنالك أيضا بعض التسريبات التي ترتبط بما تريده إيران بأنها تريد دورا أمنيا ما بعد يعني توقيع هذه المذكرة على مضيق هرمز، وتحتاج أيضا يعني ضمانات من الصين، وتحتاج أيضا من الصين أن تؤيدها في هذا المنحة. هل هذا وارد يا دكتور؟ أن تعطى الصين هذه المزية إن قلنا يعني أو إن صح التعبير؟
4: لا، أنا أعتقد

0: شوف أشار سعادة العميد، لأنه هذه منطقة نفوذ أمريكي، الكلام العاطفي شيء والواقعي شيء آخر. هذه منطقة كانت نفوذ بريطاني وأصبحت إلى حد كبير منطقة نفوذ أمريكي بالتفاهم مع دول الإقليم الحقيقة، باستثناء إيران التي هي ظاهريا ضد أمريكا وفعليا الحقيقة معهم، يعني في جوانب كثيرة
1: تخدم،
0: يعني في تخادم، نعم في مصالح الحقيقة. أنا أقول لك بكل وضوح أنه سيكون من الصعب ويكاد يكون يعني ممكن يسبب مشكلة داخل إيران بأن ينقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى أي مكان آخر. هذا صرف عليه مليارات ويمكن أكثر من المليارات في إيران. الجانب أيضا الآخر أنه في الحقيقة يعني إذلال ممتلكات يتنقلها الغير، يعني هذه قصة الحقيقة صعبة. طرح أيضا وهذه يمكن دائما ننساها أنه ممكن أيضا تحويل هذا اليورانيوم العالي التخصيب إلى مواد أخرى فقط، يعني يكون شيء غير اليورانيوم عالي التخصيب. أنا أعتقد أنه هذا أهون على إيران من أنها تنقله إلى دولة أخرى. ثم من يضمن أنه لما ينتقل للصين الصين ترده؟ مطائرات صدام حسين أرسلها لإيران وراحت إلى اليوم، يعني فالعملية الحقيقة صحيح الصين محل ثقة لإيران الآن والعلاقة التجارية جيدة والصين دولة واقعية وإلى آخره، لكن هذه مصالح دول، من يقول أن ما تتغير لكن الأوضاع؟
2: السؤال لماذا اتجهت بوصلة إيران نحو الصين ولم تتجه نحو روسيا؟
1: الصين الشريك التجاري الأعظم، إيران تصف الصين بالحليف الاستراتيجي. الصين ليس حليفا استراتيجيا لأنه أثبت خلال الحرب حرب يونيو لم يقف إلى جانب إيران كحليف استراتيجي، وفي حرب الأربعين يوم لم يقف إلى جانب إيران كحليف استراتيجي، ولكن الشريك الاقتصادي
0: يعني.
1: الشريك
0: ما وقف ضده يعني
1: لا أنا الحليف هو من يقف إلى جانبك عسكرية. في الحرب يقف ضد هذا عدو، ولكن إيران ترى في الصين بأنها قد تكون ضامن، وتحاول إيران تحاول أن تجعل من الصين ضامن للاتفاق، ولكن السؤال يتكرر مرة أخرى، هل الدول 5+1 التي وقعت على اتفاق 2015 استطاعت أن تكون ضامن لعدم انسحاب أحد أطراف 5+1 وهي الولايات المتحدة، وحولت 5+1 إلى 1 هي الوحيدة الآن التي تتفاوض مع إيران؟ لذا مسألة الضمانات وهو مطلب إيراني، هذا المطلب مطروح حتى قبل الحرب، هناك حديث بأنه قد إيران تطلب من الصين أن تكون ضامن لها. الصين حتى إذا قبلت أن تكون ضامن لا يمكنها أن تتحكم بمواقف على أقل تقدير الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة تتحرك وفقا لمصالحها، لمصالح حلفائها، لذا الضمانة الصينية لا أستطيع القول بأنها قد تغير الأمر على المدى البعيد. قد يكون الضمان لفترة ما توقيع الاتفاق، ولكن هذا الضمان سيبقى ضمانا هشا وفقا لمصالح أحد الأطراف.
2: أستاذ هدير، يعني هل لهذه الضمانات حدود؟ الضمانات الصينية يمكن أن تقف عند سقف ما؟
3: أنا ربما أقول أن الضامن غير مضمون في هذا المجال.
2: الضامن
3: غير مضمون، وهي مقولة كبيرة لأحد الكتاب العراقيين يناقش ويقول دائما يتصدر، الضامن غير مضمون مع إيران. هذا هو الأمر، هذا الذي يتابع سياسة إيران منذ سنوات طويلة. أعتقد أن لا توجد دولة تستطيع ضمان سلوك النظام الإيراني،
1: صحيح،
3: وهذا أمر خطير جدا فيما يتعلق باليورانيوم. هذه مسألة كبيرة جدا وخطيرة، ليست فقط على إيران بل على كل دول المنطقة الشمالية والشرقية من إيران والخليج العربي والمملكة والعراق، لأننا نحن نتعامل ونتحدث عن مادة خطيرة شديدة الخطورة. فهنا أعتقد أن الضامن غير مضمون.
2: طيب.
3: نتمنى أن يكون هناك ضمانات.
0: العراق متضامن مع إيران.
4: خليني أضيف نقطة.
2: طيب.
4: لنعد إلى اتفاقية السعودية الإيرانية بضمان صيني في مارس 2023. الصين بكين كانت هي الضامن للتصرفات طهران. ما الذي حدث بعد 28؟

0: 20 فبراير
1: قصف المملكة.
0: قصف المملكة
2: صحيح.
0: استهداف مجموعة من المناطق ومصادر النفط. إذن هي غير مضمونة، طهران نفسها غير مضمونة. الصين نعم تستطيع أن تكون ضامن، ولكنها لا تضمن
3: سلوك النظام الإيراني.
0: نعم، السلوك للحرس الثوري الإيراني في تصرفاته العشوائية التي شاهدناها بعد 28 فبراير. لذلك حتى وإن أصبحت الصين ضامن، قد تصبح ضامن في مسألة النووي المخصب اليورانيوم، أسف اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بأنها لن تسلم لها بعد إلا بمجموعة من الشروط. ولكن في الأشياء الأخرى لا تستطيع
1: الاتفاق، لا يمكن،
0: نعم،
1: أن تكون ضامن،
0: لا يمكن أن تكون ضامن في الاتفاق
2: في بقية الملفات فيما يتصل بسلوكها في مضيق هرمز، في البرنامج الصاروخي،
0: صعب جدا،
2: في أذرعها،
0: لا تستطيع الصين أن تكون ضامن للتصرفات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، من الصعب جدا.
2: هل لأن الصين غير قادرة، أم أن الحرس الثوري
1: لا يتطابق مع سلوك الصين،
2: هو يعني متجاوز لفكرة الأعراف الدولية أو فكرة الضمانات حتى إن كانت من الصين أو من غير الصين؟ يعني
4: أنا أتصور الحقيقة أن أقصى ما على إيران هو قصة مدى الصواريخ التي أهلتها لأن تكون محط انظار العالم العربي والإسلامي. هذه الصواريخ إذا نزع مداها من إيران، معناه أنه حقيقة لن تستطيع أن تضرب إسرائيل، وهي معتاشة حقيقة سياسيا على هذا الوضع حقيقة، يعني في هذه المسألة. الجانب الآخر مسألة اليورانيوم، اليورانيوم يعتبروها الإيرانيين الآن ممتلكات إيرانية، وانتزاعه يعني حقيقة مس بالكرامة بالنسبة للدولة الإيرانية، ولذلك سيكون هناك مفاوضات كيف يتم. ترامب يقول احنا يا اتفاق كامل كما نريد يا الاتفاق، يعني ممكن يعود للحرب في هذا الحال. أنا أقول لك أيضا لا يستبعد أن يتم اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خطوط عامة رئيسية، يستثنى منها بعض الأمور مثل قضايا الصواريخ والأذرع وإلى آخره، ولكن يصر على موضوع اليورانيوم، ولكن إسرائيل ممكن تدخل على الخط فيما بعد وتعمل أي عملية
0: تفشل
4: ويعني تبدأ الحرب مجددا.
2: طيب سيد مسعود، يعني في هذه الجزئية فقط أود أن أنقلك إلى جزئية أيضا مهمة، يعني فكرة الآن الرفع التدريجي للعقوبات عن النفط الإيراني. كان هنالك حديث أن إيران اشترطت رفع العقوبات بشكل كامل عن يعني المشتقات النفطية وعن النفط ومصادر الطاقة وما إلى ذلك. الآن بدنا نتحدث عن تخفيف تدريجي لهذه العقوبات. الآن معظم البنود التي وردت في تسريبات هذه المسودة لعلها تدخل في إطار الجدلية بأن إيران مطلوب منها ماذا، من الذي يفترض أن يبدأ بماذا وهكذا. هل نحن مقبلون على شكل من أشكال الصدام الذي ربما صحيح لا يكون كالذي كان في وقت سابق، ولكن ربما يكون بشكل مخفف عن الذي سبق، لأن هذه البنود هي حمالة أوجه معظم هذه البنود؟
1: أتفق معك بخصوص معظم هذه البنود، ولكن وجود الوفد الباكستاني في الصين، وجود الوفد الباكستاني بهذا المستوى في بكين، هو أكبر دليل بأن الضغط الأمريكي على إيران كبير للتنازل، وإيران تقاوم أمام الضغط الأمريكي. لذا ذهاب الوسيط الباكستاني إلى الصين حتى يجعل الصين تضغط على إيران حتى لا ينفجر الوضع. يبدو الولايات المتحدة الأمريكية لا تتراجع في كثير من القضايا التي هي محل خلاف بينها وبين إيران، وحتى في هذه المرحلة التي تتعلق باتفاق أو مذكرة التفاهم. إيران في الوقت الحاضر قالت وفقا لوسائل إعلانها خاصة تسنيم القريبة من الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، ولكن وجود الوفد الإيراني أيضا في قطر هو دليل على أن إيران تريد نقل الأموال أعتقد في
2: صحيح.
1: الوقت الحاضر
4: وهي موجودة في قطر،
1: الموجودة في قطر. لماذا لماذا ذهب
4: رئيس البنك المركزي؟
1: رئيس البنك المركزي لأن هناك مشكلة عندما تم تحرير هذه الأموال ونقلت من كوريا الجنوبية إلى قطر

0: بسبب العقوبات المالية على إيران لم تستطع إيران أخذ هذه الأموال.
1: صحيح.
0: لذا هي تريد العقوبات الأمريكية تتعلق بالشؤون المالية أيضا يتم إلغاءها حتى
1: سيد
0: تستطيع تأخذ الأموال.
1: واسمحوا لي ضيوفي الأكارم لمن انضم إلينا الآن نعيد قراءة هذه المسودة أو هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران والتي حصلت عليها العربية، وتنص مشاهدين على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية. ينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما، هي قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية أيضا بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط دون الرسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما. ينص الاتفاق مشاهدين على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات على أن تتعهد إيران بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز، وكذلك أيضا استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط. يؤكد الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبشأن أصول إيران المجمدة مشاهدين، أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية للإفراج عن البقية لاحقا. ووفقا للمصادر لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق هرمز والوجود العسكري الأمريكي بمحيط إيران. إذن أعود إليك سيد مسعود، يعني لعلك يعني كنت تؤشر إلى مسألة الآلية، آلية ترتبط ب
0: هنا.
1: صحيح،
0: هذه
1: تفضل.
0: الآلية كما أشرت في قبل قليل، هذه الآلية هي الآلية التي تساعد إيران الحصول على الأموال المجمدة دون أن تبقى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قد تعلن غدا تحرير 40 مليار دولار 20 مليار دولار، ولكن كيف ينقل إلى إيران عندما إيران لا تستطيع استخدام خدمة سويفت مثلا، وهي خدمة مالية لا يمكنها تستخدمها بسبب العقوبات المفروضة على إيران. لذا إيران تركز بشكل متواصل ومتلاحق على مسألة الآلية، وتريد هذه الآلية تجعل الأموال تصل بيدها لا أن تبقى مجمدة مرة أخرى في بنك آخر وهي لا تستطيع بسبب العقوبات المفروضة عليها. لذا في تقريركم جاء مسألة الآلية.
1: طيب سعادة العميد، يعني رأيتك توم برأسك في بعض البنود وبعض الالتزامات، أود أن أفهم سر هذه الإيماءة. عندما تحدثنا عن الأصول، أصول إيران المجمدة، أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها، التفاوض على آلية للإفراج عن البقية لاحقا،
2: وجود محافظ البنك المركزي الإيراني في قطر في الدوحة، نعم هذا دليل أن الملف الاقتصادي والمالي بدأ يدخل من ضمن هذه التفاهمات. ولكن ليس جميع، خلينا نقول، العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران صادرة من الرئيس الأمريكي.
0: صح،
2: هناك أممية، هناك صادرة من الكونغرس الأمريكي، وهناك جهات أخرى. لذلك حتى وإن قالت الولايات المتحدة الأمريكية سأرفع العقوبات، نحن نتحدث عن مدة قد تفوق 60 يوم،
0: ستكون عملية.
2: نعم، لأنه يجب إيجاد طريقة. صح. يعني قانون قيصر الذي كان مفروض على سوريا ما يقارب أكثر من 60 يوم حتى اجتمع الكونغرس ووافق على رفع هذه العقوبة، وما زال حتى هذه اللحظة العمل جاري لإيجاد طريقة لإعادة سوريا للنظام الدولي الاقتصادي. إيران من الصعب جدا عودتها بين عشية وضحاها، لذلك في مصادر تتحدث عن 27 مليار دولار متواجدة في الدوحة الإيرانيين يسعون للحصول عليها، ولكن الدوحة لا تستطيع تسليمها بسبب العقوبات الاقتصادية المتواجدة على طهران. قد يتم هناك مفاوضات مبدئية، ولكن يجب أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية بناء على هذه العقوبات. النقطة الأخرى في مسألة مضيق هرمز، ذكر بأن إزالة الألغام، بأن حرية الملاحة، ثم بعد ذلك أن هناك نقاط للتفاهم عليها فيما يخص إدارة مضيق هرمز. لذلك حتى هذه اللحظة الإيرانيين حتى وإن قالوا نفعل، نجد أن هناك خطوات أو تصريحات قد تنافي التصريحات الموجودة.
1: اسمح لي سعادة

العميد، يعني الآن الرئيس الإيراني يأمر بإعادة خدمة الإنترنت إلى الداخل الإيراني. إذن آخر المستجدات، آخر الأخبار، أن الرئيس الإيراني الآن يأمر بإعادة

0: غيرك من المخلوقات يعني. المسألة الإشكال الحقيقة هو عند السياسيين وعند العسكريين وليس عند الناس. الناس الحقيقة تنتظر. الناس معبأة الآن من خلال وسائل الإعلام الرسمية، والآن إذا انفتحت الحقيقة الوسائل الأخرى قد ينقلب الوضع الحقيقة وتصبح الحالة أصعب. الرئيس بزكشان لا نشك، أنا ما عندي شك بأن رجل يريد السلام ويريد يعني وضعية أفضل مما هي عليه الآن، لكن عند ناس آخرين يعني مثلا يقول لك والله يا أخي من الصعب أنك تصل إلى مجتبى خماني، والمشكلة أن القرار عند مجتبى خماني كيف ما يتم الوصول إليه. هذا نوع من التحايل السياسي، منطق هذا أن ما حد يقدر يوصل له إلا بالرسائل العادية. طيب الرسائل العادية ما يقدر يوصل، يعني هذه قضية. الثاني الحقيقة المستشار خامئني رضائي يقول أنه مضيق هرمز حق قانوني، يعني ما حد يقدر يغيره إلا لما إيران تغير هذا القانون الذي يعتبره، وبالتالي هذا أيضا نوع من الضغط على الأطراف الأخرى. أنه إحنا وخاصة لما تكلم الغرب بأنه والله حق قانوني، طيب الحق القانوني ما هو لك الحين؟ العالم له آلاف السنين
1: صحيح.
0: يمشي هذا المضيق، متى صار في جانب قانوني يحضر؟ نعم هددوا بالثمانينيات لكن لم يستخدموا، هددوا يمكن قبل كم فترة لكن لم يستحملوا، الآن هم يستخدموا هذا المضيق للحصول على مزيد من يعني التسهيلات. الذهاب إلى قطر ليس فقط للأموال وإنما لضم قطر إلى الصين وباكستان، وأعتقد أنهم راح يذهبوا إلى عمان ويلحقوا بالموضوع للضغط على الأمريكان أنه يا جماعة عاد خلونا شوية ما وجه وخل نصل إلى حل.
1: هدير، تتفقي مع هذا القول بأن الإيرانيون ذهبوا إلى قطر ليس فقط من أجل الأموال؟
2: من أجل كل شيء. ولكن المنطقة العربية، الدول العربية التي استهدفتها إيران وسحبتها سحب نحو دفع ثمن ليس لهذا فيه مثلا. أين نحن الدول العربية؟ أين حقوق الدول العربية التي استهدفتها إيران؟ نعم ناقشنا النووي وناقشنا مضيق هرمز وناقشنا كل ما يدور في إيران الآن، ونقول بأن هنالك بوادر اتفاق وليس اتفاق، لكن نحن العرب، المنطقة العربية، العراق، الخليج العربي، المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج لم نسمع بأن هناك أي ضمان أو أي طرف ضامن لأن نكون بمأمن عن سلوك إيران أو عن أذرع إيران. اليوم إيران تذهب وتتفق ولكنها بالباطن تحرك الأذرع، تحرك الأذرع، هي تقول، هي ترفع المطرقة، تبقى رافعة للمطرقة وفي أي لحظة تسقطها على رأس أي دولة هنا. إذن نحن نبحث كعرب عن حقوقنا
1: في هذه الجزئية،
2: في هذا الموضوع.
1: هذا ما يفسر بموقف النجباء وحزب الله العراقي
2: مؤكد.
1: هل هذا تفسير ضمني يعني لما ذكرته يعني؟
2: نعم،
1: هذه المواقف التي صدرت من هذه الفصائل.
2: إيران دائما تسلك سلوك المخفي غير المعلن. المخفي هي الفصائل، ونحن لنا تجربة في كل المنطقة، في العراق وفي دول الخليج في الحرب الأخيرة وقبل الأخيرة.
1: طيب أسألك عن بقية يعني
0: الفصائل المسلحة
1: أو الفصائل
0: في البقية الحقيقة خلايا يعني محدودة التسليح، يعني مين مقاتل؟
2: نعم لكن العراق ترسانة أسلحة إيرانية. يعني دعنا نتحدث بواقع
1: حقيقي. ماذا عن عصائب أهل الحق؟ ماذا عن سيد الشهداء؟ ماذا عن بدر؟ ماذا عن كتائب أولياء الدم؟ ماذا عن كتائب الإمام علي؟ ماذا عن هذه الكتائب؟
2: هذه الفصائل هي ما تسمى محور مقاومة. ولكن قبل ساعات ظهرت بعض التسريبات، ليست أكيدة، بأن هذه الفصائل أبلغت الحكومة العراقية، حكومة السيد الزيدي، بأنها ربما ستنظر، ربما نضعها بينه، ستنظر في أمر نزع السلاح. ولكن بالمقابل النجباء وحزب الله رفضوا رفض قاطع. ومنذ الأسبوع الماضي ظهرت تغريدة لأبو مجاهد العساف وهو المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أكد بأنهم سيبقون يقاتلون تواجد الأمريكي في أي منطقة في الدول العربية أو في العالم، لأنهم ضمن محور إيران.

0: طيب نحن ننتظر
1: يعني وحدة الساحات بين هذه المجموعات. واليوم بالمناسبة بعث عباس عراقجي رسالة إلى حزب الله يهنئهم بمناسبة طيب. انتصاراتهم. أعتقد بأنه هناك مجموعتين وأسلوبين للتعامل مع الفصائل
2: بصورة سريعة
1: العراق والأذرع. نقولهم بعد
2: طيب أنا أستأذنك بأن نرجئ هذه الجزئية
1: نرجئها
2: ونذهب إلى إسلام أباد، لأن المعطى من هناك ربما يكون أيضا مهم. من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، أهلا بك عبد الله. ما الذي تكشف حتى الآن فيما يتصل بهذه المسودة عبد الله؟
3: الحقيقة لا يوجد الكثير بما يتعلق بهذه المسودة، لكن يوجد تسريبات مما دار من لقاءات واتفاقات، منها ما هو ضمني ومنها ما هو ربما سيثبت في هذه المسودة محمد. الحقيقة أن أولا في البداية وافقت الصين على أن تكون ضامن هادئ. الأمر الآخر أن الصين وافقت على أن تلعب دورا حتى فيما بعد الاتفاق، ربما إذا تم إعلان الاتفاق الإطاري ستوافق الصين، ستبقى ضالعة في هذا الأمر. الصين تدعم أيضا فتح مضيق هرمز وعدم تحصيل رسوم، لكن يبدو أن الصين مقابل هذا ستدعم في المقابل إيران بفرض سيادة ما، ربما هذا مرد التصريحات التي سمعناها من إيران بأنها لا تريد تحصيل رسوم، لكن الدور المنوط بإدارة مضيق هرمز منوط بالدولتين المطلتين، هذا كان تصريحا إيرانيا. يبدو أن الصين لن تدعم هذا بالشكل المباشر أو بالشكل الحرفي، لكن هناك دور لسيادي يتم الحديث عنه لإيران، تريد إيران انتزاعه وحصوله مقابل ضمان أمن الملاحة وفتح مضيق هرمز وعدم تحصيل رسوم حتى هذه اللحظة. إضافة إلى مناقشة الكثير من القضايا النووية، لم يتم نقاش موضوع نقل اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هذه النقطة حتى الآن إما أن تكون غامضة أو غير حاضرة في هذه اللقاءات، بينما الصين تدعم الحلول الأخرى ربما التي طرحتها باكستان عند زيارتها لطهران يوم أمس وخلال الأربعة أيام الفائتة، إما بالنقل الجزئي وتخزين جزء تحت رقابة دولية تحت أختام دولية ورقابة صينية، ربما بالتحويل الفني لهذه اليورانيوم. في النهاية ربما ستصل إلى تسليم اليورانيوم المعالي التخصيب، لكن بطرق ليست كالتي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو النقل الكامل إلى أمريكا. هناك موازنة حقيقة يبدو خلال اللقاءات جرت بين ما يريده الأمريكان وتريده إيران، ويبدو أن الموقف الصيني يدعم التهدئة والسلام في المنطقة، لكن في المقابل يبدو أنه يدعم في المقابل أشياء لصالح إيران كما قلنا سيادة على مضيق هرمز، وأيضا نقطة نقل اليورانيوم المخصب ربما لن ينقل، إضافة إلى أن هناك حديث مكثف عن حفظ ماء الوجه والصياغة بشكل غير مدل. هذه النقطة عادت لتطرح خلال اللقاءات.
2: طيب يعني هل هنالك أي ردود فعل من الجانب الأمريكي؟ هل أبلغ الوسيط الباكستاني برد الفعل الأمريكي حول هذه المسودة وتحديدا الجزئية المرتبطة بتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين؟
3: حتى هذه اللحظة التسريب كان سريعا جدا. الحقيقة يبدو أنه ننتظر الإعلان الرسمي ثم بعد ذلك يصل الرد الأمريكي. هناك يعني تسارع كبير، باكستان تعمل بسرعة وأيضا بكين تعمل بسرعة، والمرشحات تخرج عن هذه اللقاءات بشكل يعني ضئيل جدا. حتى الآن لا يوجد يعني دلائل أو إشارات بأنها تم نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحصل على رد.
2: طيب من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، تحياتي إليك. يعني أضع بين يديكم يعني ما ذكره زميلنا عبد الله فيما يتصل بالتسريبات التي خرجت حتى الآن، اللقاءات في الصين، الصين وافقت على أن تكون ضامن هادئ، وافقت كذلك على لعب دور ما بعد توقيع هذه الاتفاقية، ولكن الجزئية المهمة أن الصين تدعم فرض سيادة ما لإيران، هكذا ذكر عبد الله فيما يتصل بتحصيل الرسوم، يعني تحصيل الرسوم
4: بسيطة
2: وأجور بسيطة. ما الذي يعني
1: ستكون هذه ستكون نافذة في المستقبل لكي تتصرف إيران كيفما تشاء في هذا الممر الاستراتيجي والحياتي في المنطقة، وإذا تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن هذا المطلب الإيراني حتى لو كانت الصين الضامن، أعتقد بأن الأمر سوف يواجه بمعارضة إقليمية
4: دولية
1: ومعارضة خليجية
4: دولية
1: ومعارضة دولية، لأن هذا الأمر غير مقبول، لأن المضيق ليس مضيقا إيرانيا، هو

0: مشترك، أو إذا فرضنا بأنه غير دولي، طيب هو مشترك بين إيران وسلطنة عمان، وهناك مسموح للمرور من هذا المضيق وفقا للقوانين الدولية.
1: صحيح.
0: هل هذه السيادة ما لإيران يتطابق مع القانون الدولي؟ لا أعتقد ذلك.
1: سعادة العميد،
2: إيران قبل أسابيع أنشأت الهيئة الخاصة فيما يخص التحكم بمضيق هرمز. لن تلغي هذه الهيئة، ليتكلم بواقع. إيران وجدت فعلا إما اليورانيوم المخصب القدرات النووية كما تحدثت في البداية، أو التحكم في مضيق هرمز. هذه تعتبر الجزئين ثقل استراتيجي كبير من أجل ضمانات لإيران. ما الذي ستقوم في إيران عندما نتحدث عن الخدمات؟ نعم، هي غيرت المفهوم من الإتاوات أو حق المرور ودفع المرور، لأنه ممر دولي، وتعي إيران حتى وإن حاولت أن تبقيه بهذا المفهوم لن تستطيع، سيقف أمامها النظام الدولي. سنصل للمرحلة أن تشكل قوات الحماية، وهذا واقع. ولكن ما الذي قامت فيه؟ المضيق، هناك دولتين على المضيق. بالأمس كان في اجتماع وزير الخارجية عراقي مع البورسعيدي اللي هو معالي
1: عمان.
2: معالي وزير سلطنة عمان، وكان في حديث عن مستقبل مضيق هرمز، لأن عمان هي جزء من هذا المضيق، تحد السواحل العمانية. لكن هناك مشاكل أخرى ما وضعته من خارطة الهيئة الخاصة بالتحكم بمضيق هرمز، هي تشمل السواحل الإماراتية، وهي لا تستطيع الدخول في المياه الإماراتية الإقليمية للتحكم فيما هو متواجد في تلك المنطقة.
1: صحيح.
2: لذلك هي ستسعى إلى ما يعرف برسوم أو أجور الخدمات. الخدمات نتحدث عن كما ذكر الزملاء محطة وقود، عن الحاجة إلى وقود، الحاجة إلى صيانة، الحاجة إلى عمليات تنظيف ونظافة، الحاجة للخدمات الطبية. هي تحاول إيجاد
3: مخرج،
2: ما مخرج لكن موضع قدم لما هو قادم. في البداية أثبت بأن هناك
1: موطئ القدم،
2: موطئ قدم
1: حتى خارج نصوص القانون الدولي.
2: الاتفاقية قد يعطيها أحقية في فرض رسوم للخدمات
1: إذا قدمت خدمات.
2: نعم،
1: هذه لم تقدم،
2: هذه المرحلة الأولى. إذا لم تقدم
1: لست معنيا بأن أفعلك رسوم،
0: ولكن مرغم تأخذ خدمات.
2: لا، إيه نعم، ولكن المشكلة في هي الخطوة الأولى لما قد يأتي فيما بعد. هذا يعطي إيران الأحقية في التواجد العسكري في المضيق بشكل دائم، يعطيها الأحقية
0: دوريات
2: التفتيش، نعم، والدوريات، يعطيها أحقية في خطوات قادمة. لذلك الموضوع ليس تقديم خدمات،
1: وتعطيها أحقية في عسكرة المضيق.
2: نعم،
1: نفسه.
2: سنغافورة تقدم خدمات لمضيق ملقا ومضيق سنغافورة في تلك المنطقة، ولكنها لا تقول بأنني سأشكل هيئة خاصة بهذه المضايق تتحكم في هذه المضايق وتقدم خدمات، ولكن سنغافورة تقدم خدمات
0: وفقا للضرورة.
2: نعم،
0: وفقا للضرورة،
2: إعادة الشحن من ضمنها ترتيب بعض الأمور الأمنية، ولكن لا تصل إلى مرحلة أنها ستقوم بعمليات تفتيش.
1: طيب.
2: وعمليات مراقبة وعمليات.
1: دكتور، هل يعني إذا ما صحت هذه الجزئية المرتبطة بدفع الرسوم أو رسوم الخدمات، هل ستدخل إيران في المستقبل في مرحلة نقاشات ثنائية بين كل الدول التي تعبر عن طريق هذا المضيق؟ يعني
4: شوف، هذا الكلام كله إلى الآن مجرد إرسال رسائل للتفاوض عليها.
1: صحيح.
4: يعني هذه للضغط وليست أكثر. الكلام عندما يصدر الاتفاق الآن، إيران طبعا إذا حصل لها بتسيطر على المضيق كله، لأنه هي بالأساس يعني طول عمرها موجودة على هذا المضيق. لماذا في السابق لم تذكر كل هذه المتطلبات؟ يعني كان بإمكانها منذ الأزل يعني أن تقول هذه لابد من وضع رسوم أو أجور أو إلى
0: خدمات،
4: حتى يوم كان العالم ما عنده حتى قوانين. يعني هذا ما حصل الحقيقة، لذلك هي مجرد مناورة. أنا بس بقرأ لكم رسالة من أستاذي الدكتور، الأستاذ الدكتور محمد الرميحي، وهو أستاذ علم اجتماع قدير معروف. يقول: الملف الخفي في المناورة الإيرانية هي الخوف من الداخل، الخوف من الداخل. لذلك كل ما يسرب منها أنها أخذت ما تريد من أمريكا دليل على خوف داخلي بعد أن تسكت المدافع وينتفض الشعب الإيراني والمشكلة في الأساس

0: داخلية. هذه الحقيقة داخلية. انت ايران تقاتل على اكثر من جبهة. الجبهة الحقيقة اللي هي الان مع امريكا ومع العالم والى اخره، والجبهة الداخلية. السكوت الذي تم خلال الفترة الماضية هو نتيجة ان الشعوب الحقيقة ما تقبل انها تقوم بمطالبات بينما البلد تنضرب. الان سكتت المدافع وعاد الانترنت، وقد تعود هذه المظاهرات والإشكاليات.
1: ستعود هذه المظاهرات سادة هدير؟
2: لا أعتقد
1: ستعود.
2: لا أعتقد أنها ستعود.
1: لماذا؟
2: يعني الشعب الإيراني، أجهزة الحرس الثوري الإيراني قمع الشعب بشكل ظالم. والآن هو يرزح تحت حصار اقتصادي وتحت قصف. دمر البنى التحتية ودمر المباني، ماذا تبقى من الشعب؟ لو كان الشعب نعم لو كان الشعب نعول على الشعب الإيراني ينتفض، كان انتفض قبله الشعب العراقي.
3: طيب. أنا أعتقد يعود
0: ينتفض.
3: أنا أعتقد
0: ينتفض.
3: يعود إلى الشارع مطالب الشعب الإيراني. لو عدنا منذ 2009 وقبل ذلك حتى شاهدنا المظاهرات كل سنتين، كل سنة، كل سنتين، كل سنة مظاهرات بمناسبات مختلفة. هناك تراكم من المعضلات في داخل إيران، تراكم المشاكل بين مشاكل القوميات التي تطالب بحقوقها،
1: وهنالك وهنالك مشاكل أنتجتها هذه الحرب نفسها،
3: والحقوق الاقتصادية وكثير من الحقوق الأخرى قد تنفجر بين لحظة وأخرى. وخلال فترة الحرب بسبب التهديدات، بسبب احتمال الإعدامات والقمع واتهام المتظاهرين بمشاة الصهيونية كما تقول وسائل الإعلام الإيرانية، لم نشاهد مظاهرات ولكن وارد جدا بأن نشاهد.
1: اسمحوا لي أن أذكركم بكيفية تنفيذ هذه المذكرة، مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. بحسب هذه المسودة ستبدأ المرحلة الأولى بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوما، يتم خلال هذه المدة إزالة الألغام والعوائق البحرية، وفي المقابل ستخفف أمريكا من القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف جزء من أموال إيران المجمدة، وكذلك أيضا تخفيف العقوبات تدريجيا. ينص الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد لـ60 يوما، سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقيق وبقية الملفات النووية، كذلك أيضا التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة. سعادة العميد، يعني الجزئية التي تحدث عنها أستاذ مسعود ربما تفتح الباب لحالة من عدم الاستقرار يمكن أن تكون في المستقبل، لأن هنالك ظروف أنتجتها هذه الحرب، ذلك فضلا عن الظروف المتراكمة منذ سنوات. يعني هل فتح الإنترنت ربما يدلل على أن النظام بدأ يشعر بشيء من الراحة تجاه الداخل، أم أنه لا يعلم ما الذي خبئ له من خلال عدم يعني رضا الشارع عن سلوك هذا النظام؟
4: نوفمبر ديسمبر الماضي كان هناك مظاهرات ليس ضد النظام ولكن مظاهرات بسبب الوضع الاقتصادي، وغرد ترامب تغريدته المشهورة أن الدعم قادم. أكثر من 6 أشهر لم يحضر دعم أمريكي للشعب الإيراني أثناء مظاهراته ما قبل اللي هو نوفمبر ديسمبر، وتقريبا بداية يناير قتل، بعض المصادر تتحدث عن 20,000 تم ما بين قتيل ومعتقل، ولكن لم يحضر الدعم. الشعب الإيراني 2009 قتل بسبب تزوير اللي كان متهم فيها مجتبى خامنئي في مسألة تزوير الانتخابات والثورة الخضراء في تلك الفترة، وقتل الشعب الإيراني. جميع المظاهرات تعرض الشعب الإيراني للاضطهاد. الآن نتحدث أكثر من 2000 ساعة حرمان من الانترنت، والتي تعتبر لا نقول حقوق ولكنها أصبحت شيء طبيعي في دول العالم، دول المنطقة.
3: إذا تسمح لي هنا نقطة مهمة،
1: لدي أقل من 30 ثانية
3: أقولها بسرعة بخصوص الإنترنت. الإنترنت هو نتيجة للضغط الشارع تم إلغاه. هناك مطالبات كثيرة وهي محاولة لاسترضاء الناس في واقع الأمر، ولا ننسى بأن إغلاق الإنترنت أثر على التجارة عبر النت في إيران.
1: أنا انتهى وقتي تماما، أشكركم جميعا. لعل هذه المسودة فتحت باب الأسئلة واسعا، بدأت الأسئلة ولم تنتهي. إلى اللقاء.

0: عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحد.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
9: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم من العربية. هنا العالم الليلة التي نصارت فيها أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة، ونخصص الجزء الأكبر منها لهذا الانفراد الصحفي لقناة العربية بمسودة التفاهم والاتفاق بين إيران وأمريكا، وهذه العناوين. العربية تحصل على مسودة مذكرة التفاهم النهائية بين أمريكا وإيران. مصادر العربية تكشف أن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على فتح مضيق هرمز بلا رسوم وإزالة الألغام. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن إيران لن تتسلم دولارا واحدا قبل التخلي عن المخزون النووي. بعد قضاء يوم التروية في مشعر منى، الحجاج يبدأون بالتوجه إلى عرفات.
1: أما نحن في العاشرة فسنخصص هذه الساعة لهذا اليوم لمناقشة تفاصيل مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، ونناقش كذلك مطالب وشروط الطرفين.
2: وفي خارج الصندوق نرصد اللمسات الأخيرة على ما تم في المشاورات خلال الساعات الماضية بشأن مضيق هرمز وأيضا الأموال المجمدة. ما هو الجديد؟ نكشف في خارج الصندوق. ونناقش أيضا تصريحات نعيم قاسم المثيرة للجدل، حرض على الإطاحة بالحكومة اللبنانية وهاجم البحرين، وأمين مجلس التعاون الخليجي يعتبر تصريحات نعيم قاسم تدخلا مرفوضا. كونوا معنا.

حصلت العربية على مسودة مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، والتي ستنص على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية. ينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما قابل للتجديد باتفاق الطرفين، كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط دون رسوم، مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما. ينص الاتفاق على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات على أن تتعهد إيران بالتزام بالقانون الدولي بما يخص مضيق هرمز، وكذلك استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط. يؤكد الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وبشأن أصول إيران المجمدة، أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية للإبقاء عن البقية لاحقا. ووفقا للمصادر لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق

0: هرمز والوجود العسكري الأمريكي بمحيط إيران. أرحب بمراسلي العربية من إسلام أباد عبد الله خلوف ومن تل أبيب هبة مصالحة، أهلا بكم معنا في العالم الليلة. أبدأ معك عبد الله. عبد الله، هل انتزعت باكستان اليوم ضمانات من الجانب الصيني فيما يتعلق ببلورة هذا الاتفاق الذي حصلت العربية على مسودة منه الآن، وهذه النسخة لمسودة التفاهم؟ يبدو أن الأمور آخذة بالنضج والتبلور بشكل شبه كامل في الساعات المقبلة.
1: بالفعل نادين، حصلنا على معلومات بأن الصين قبلت بأن تكون ضامنا هادئا. الصين تدفع بإعلان اتفاق سياسي حتى لو لم تكتمل جميع النقاط وخاصة الملف النووي. الصين تدفع نحو مفاوضات أو تهدئة نار من كلا الطرفين لمدة 60 يوما، وأيضا الصين قبلت بأن تطلع بدور فيما بعد إعلان الاتفاق الإطاري وحتى فيما بعد التهدئة الحقيقة يعني لها دور مستقبلي. هذا ما رشح حتى هذه اللحظة. الباكستانيون ما يزالون هناك في بكين، المناقشات شملت كل شيء. وأيضا بالنسبة لهذه الصياغة المسودة التي سربت، الحقيقة تم الحديث عنها الآن في إسلام أباد من بعض المصادر بأنها أصلا هي بنيت على المبادرة الخماسية التي أعلنت عنها باكستان والصين، لكنها باتت أكثر تفصيلا وأكثر دقة. لكن رعت فيها الصين وباكستان هذه المرة أن تقبل فيها إيران، أن تطمئن الخليج، أن تعطي صورة نصر للولايات المتحدة الأمريكية، أن تضمن حرية الملاحة ونقل النفط وناقلات الطاقة في مضيق هرمز. إذن يبدو أن الصين الآن كما يقول الباكستانيون باتت المهندس الأخير للصياغة أو المهندس للصياغة الأخيرة لمسودة أو لاتفاق الإطار المرحلي الذي كانت تحاول أن تصيغه إسلام أباد هي هنا من إسلام أباد، لكن يبدو أن الإتمام سيتم من بكين.
0: في ظل هذه الأثناء هبة مصالحة، وأنت المتواجدة الآن في تل أبيب، إذا كانت الحرب يمكن أن تنتهي بتوقيت واشنطن قد تبدأ بتوقيت إسرائيل. نبدأ الآن ونرى تصريحات على لسان نتنياهو تتوالى الآن وعلى لسان مسؤولين إسرائيليين في الأثناء التي يعلن عن بلورة اتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين. ما الذي يجري إسرائيليا؟ حقيقة المواقف الآن
2: على ما يبدو بأن في ظل الحديث عن اتفاق مرتقب ومحتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إسرائيل تسارع بالمصادقة على بنك أهداف جديد في لبنان حتى أو قبل أن يشمل أي اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وقفا للحرب في لبنان. حاليا بدأنا نسمع، وهذا ما ينقل عمليا من وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة ونقلا عن مصادر رفيعة المستوى، وتقول بأن إسرائيل صادقت على توسيع العمليات في لبنان، وأشارت القناة 14 الإسرائيلية بأن ربما ستطال هذه الهجمات التي تمت المصادقة عليها الضاحية الجنوبية، ربما نشهد هجمات مكثفة في الضاحية الجنوبية وفي البقاع في سور. اليوم نتحدث عن 100 غارة طالت سور. بالمقابل أيضا إسرائيل تنتظر التوقيع على هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تنتظر زيارة كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل إما نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. كوشنر وويتكوف سيعطيان نتنياهو والمسؤولين في إسرائيل إحاطة لناحية الاتصالات الجارية مع إيران، بعد أيضا فهم الصورة بعد الاتصالات التي جرت بين نتنياهو وترامب. هناك زيارة أيضا لمستشاري ترامب إلى إسرائيل إما نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع.
0: هبة مصالحة وعبد الله خلوف، شكرا جزيلا لكما، وننوه إلى جديد الأخبار العاجلة التي ترونها أسفل الشاشة. هذه تصريحات الآن جديدة على لسان أمين عن مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتصريحات وتعقيبا وتعليقا على تصريحات أمين عام حزب الله نعيم قاسم. سنذكركم بأبرز ما جاء على لسان جاسم لبداوي فيما يتعلق بهذا القرار في تحديدا. الأمين العام لمجلس التعاون يدين إذن تدخل أمين عام حزب الله اللبناني في الشأن الداخلي للبحرين. أعرب معالي الأستاذ جاسم محمد لبداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، والتي تناول فيها الشأن الداخلي لمملكة البحرين والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق من أجرموا في حق وطنهم وثبت تورطهم في التخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار.

0: القرار بمصالحها. أكد معالي الأمين العام أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية بموجب قرار اتخذته في عام 2016 جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس القيام بالأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها. أكد معالي الأمين العام كذلك رفض مجلس التعاون التام لجميع الممارسات التي تهدد أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق وتحاول نشر الفوضى والانقسام فيها، مشددا على أن أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة وتهديد مؤسساته الشرعية لن تكون مقبولة إقليميا أو دوليا. جدد معالي الأمين العام موقف مجلس التعاون الداعم للخطوات البناءة التي تتخذها لبنان برئاسة فخامة الرئيس جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، مشددا على أهمية دعم الأحزاب اللبنانية كافة للنهج الإصلاحي والتفافها حول الدولة لتخليص لبنان من أزماته ومساهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه. إذن كان هذا البيان على لسان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور جاسم البداوي فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت على لسان أمين عام حزب الله نعيم قاسم. طبعا ما زلنا نخصص لكم هذه الساعة في العالم الليلة ضمن هذا الانفراد لقناة العربية حيث حصلت على مسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران. هناك بنود عدة جرى التفاهم حولها، تبقى بعض النقاط العالقة، سنذكر ببعض النقاط العالقة فيما يتعلق بهذه المسودة التي حصلت العربية على نسخة منها. مستقبل البرنامج النووي الإيراني بعد مهلة 60 يوما، حجم وجدول الإفراج أيضا عن بقية الأموال المجمدة، وأيضا هناك بند ونقطة تتعلق بتفسير الحقوق السيادية الإيرانية في مضيق هرمز وآليات التحقق من رفع القيود والحصار البحري ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي قرب إيران. طبعا عدم وجود ذكر واضح لاتفاقيات إبراهام أو تطبيع رغم خطاب ترامب عنها كما جرى في التدوين الأخير على تروث سوشيال. إذن كيف ستنفذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟ بحسب المسودة ستبدأ المرحلة الأولى بإعادة فتح مضيق هرمز، عودة حرية الملاحة خلال 30 يوما يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية، وفي المقابل ستخفف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا. ينص الاتفاق كذلك على وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد 60 يوما سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقق وبقية الملفات النووية، وكذلك التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة. أذهب مباشرة إلى ضيفي من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أستاذ بشار أهلا بك معنا في العالم الليلة. أستاذ بشار، ضمن قراءتك ومتابعتك لبنود اتفاق ومذكرة الاتفاق التي حصلت العربية على نسخة منها، هل تراها صفقة واقعية لتبريد الأزمات؟ هل هي صفقة مرضية بمنظور أمريكي؟
1: بداية أنا سعيد أن العربية كما عودتنا دائما تكون سباقة في الحصول على مسودة أو أي بريكنج نيوز من هذه الطبيعة المهمة. هذا له دلالة. الاطلاع على هذه المسودة سيدتي ترامب بالنسبة إليه هاجم من اعتقدوا أنهم اطلعوا على الاتفاق في الجانب الأمريكي، كان يحدد كلامه لليمين الأمريكي والإسرائيلي تحديدا، وقال الكثير مما يقال يكشف أنهم غير مطلعين على مسودة الاتفاق. الآن لا ننسى أنها مذكرة تفاهم، وعندما يكون الأمر مذكرة تفاهم هذا لا يعني أنه اتفاق نهائي، هذا يعلن نوع من النوايا بأننا جادون حول هذه النقاط وفق جدول زمني معين. أهم ما فيه هو أنه 30 يوم و 60 يوم هذا ليس عبثا.
0: أوكي.
1: طبعا مرة أخرى استنادا للمصادر.
0: طب أنت تقول ليس عبثا، يعني من أي ناحية عندما نتحدث عن مدة 30 و 60 اشرح لنا.
1: لأنه في بعضها سيدتي له علاقة بإجراءات

0: طبيعتها لا تستلزم وقتا كثيرا. واضح عرقجي وقاليباف ومحافظ البنك المركزي لماذا ذهبوا إلى الدوحة يعني؟ واضح لماذا دخلت الوساطة القطرية في توقيت ما مع التفاوض الباكستاني. واضح بعد القمة وكنت بضيافتكم بالعربية القمة الصينية الأمريكية إنه ترامب بحث هذا الأمر، وواضح الآن النتائج، الآن نحصد النتائج، هناك انخراط للصينيين، هذه الوساطة الآن تحولت إلى ضمانة صينية. تذكرنا بالاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية اللي على أساسه تم ضبط سلوك الحوثي وإنهاء الاعتداءات الإرهابية اللي كانت من أدوات إيران في هذه في هذا الجزء من العالم، مهم جدا لأنه يعني المملكة العربية السعودية ويعني أيضا باب المندب. فهذا الأمر الآن يشير بأنه فيما يتعلق في الأمور التي تستوجب المزيد من التفاصيل هو مرتبط بستين يوما. هنا يبرز الدور الصيني، دور سيتم استدعاء بشكل أو بآخر، الآن تم تمهيد لذلك لدور الناتو للاتحاد الأوروبي لضمانة إنه الإيرانيين عندما يتم التخفيف الحصار على الموانئ الإيرانية من قبل البحرية الأمريكية أن هذا سيقابل باحترام الملاحة الدولية. لذلك الأمور مرتبطة، وأختم بها، مرتبطة بمبدأين: أولا التدرجية، ثانيا التماثلية، بمعنى يجب أن يكون هناك شيء تقدمه إيران بمقابل ما ستحصل عليه. والعواجل تشير بأنه مثلا تصريحات نعيم قاسم فيما يتعلق في ملف اللبناني الإيراني تشير بأنه هذا خرق مثلا حتى قبل أن نصل إلى موضوع الاتفاق، لأن سلوك إيران وميليشياتها إذا ما زالت مزعزعة على الاستقرار حينها تصدق ما تم تسريبه من أنباء بأنه ترامب أكد لنتنياهو بأنه سيكون لديه الحرية في ضرب أي تهديد، وهذا الأمر لا ينحصر فقط على الجانب الإسرائيلي.
1: يعني أستاذ بشار، حقيقة في كثير من النقاط، والآن أنت أنهيت كلامك بمسألة الجانب الإسرائيلي، الآن تأتي تصريحات من إسرائيل وحتى نراها على الشاشة العربية تتوالى وكأن المسألة مغايرة تماما بمنظور إسرائيل وكأن الحرب بدأت عندهم الآن نتنياهو يقول أصدرت أوامر بسحق حزب الله في الوقت الذي تقول مسودات الاتفاق وكل المؤشرات بأن أي اتفاق إيراني أمريكي هو مرتبط أيضا بجبهة لبنان.
0: نعم، هو يشمل جميع الجبهات وطبعا لبنان، لأنه يعني لا حدا ينسى أيضا الساحة العراقية. يعني هل يعقل توقيت كل هذه التسريبات مرتبط بما تم الإفراج عنه في التحقيقات الخاصة بحزب الله العراقي السعدي اللي تم استدراجه في عملية ناجحة للإف بي آي إلى تركيا ومن ثم جلبه إلى العدالة الأمريكية عندما يتم الكشف بأنه كان يستهدف حياة إيفانكا في فلوريدا، في مقر إقامته في فلوريدا. هل يعقل جارد كوشنر زوجها يعني يفاوض في وقت أنه لا يحصل على مثلا معلومات تكشف كل هذه الخلايا اللي حرس الثوري الإيراني يزرعها في البحرين، الكويت، عدة دول؟ يعني ثبت أنه هذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه. لذلك سيدتي، موضوع هذه الحرب أنه يتم الذي يجري تعليق العمليات العسكرية، تعليق الغضب الملحمي اللي وصف ترامب بأنه إن انتقل إلى مرحلة استئناف النار سيكون مدمرا، وهذا الأمر يشير بأنه إذا لم تقم إيران بضبط سلوك حزب الله الضربات الإسرائيلية قد تستهدف نعيم قاسم هذه المرة بشكل مباشر. وهذا الأمر متوقع جدا قبل التوقيع على الاتفاق اللي هم مسودت.
1: حتى أن الإسرائيليين أستاذ بشار هم يقولون يعني لدينا ضوء الأخضر فيما يتعلق باستئناف العمليات العسكرية وأيضا الأهداف وبنك الأهداف الإسرائيلية في لبنان وجنوب لبنان تحديدا، ولكن ماذا حقق الرئيس ترامب من مسودة الاتفاق في حال جرى التوقيع عليها بالنظر إلى البنود الأولية التي نراها أمامنا الآن؟
0: خلط الأوراق سيدتي، الركود انتهى انتهى بأكثر من ملف، لأنه أولا وهذا أهم شيء أظهر للجميع أنه الجميع يجب أن يتحمل مسؤوليته ربحا وخسارة في هذه الحرب. الآن هناك طبعا ما يتحفظ على هذا الأمر، يقول ما لي والربط هذا الذي تصنعه بين ملف إيران وملف العلاقات مع إسرائيل أو صنع السلام في الشرق الأوسط. هناك طبعا مبرر، هذه مسألة سيادية ترتبط بدول لها مواقف، لذلك المملكة العربية السعودية كانت واضحة في موقفها بأنه هذا الموضوع مرتبط بمبادرة السلام العربية قمة 2002 في بيروت.

0: بعهد الراحل الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين، وقبل ذلك مبادره الملك فهد رحمه الله. هذا الامر في رؤيه اشمل واعمق من ان يتم ربطها بما قام به النظام الايراني في اخر حلقه من حلقات ودوائر العنف التي يقوم بها بالمنطقه. لذلك الذي نجح به باعتقاد ترامب، وهي تسجل له، بانه جعل الروس والصينيين أكثر انخراطا لصالح دول المنطقة وليس على حسابها، جعل الناتو والاتحاد الأوروبي أكثر قربا وانخراطا في تحمل مسؤوليات في موضوع الملاحة البحرية. أصبح كأنا كنت أتابع قبل قليل ما قاله الأخ مسعود في الملف المتعلق في مضيق هرمز. الآن عندما يقولون بأنه يريدون بلا رسوم، هذه مسؤولية على إيران، ولكن أيضا هناك عمان، وهي يجب أن تكون تنافسية وليست أوتاوا، ليست أوتاوا لإيران. ترامب الآن من خلال مسودة الاتفاق سيوضح هذا الأمر، سيوضح أنه بالرغم من إعلانها أنه هيئة الخليج الفارسي، هذا غير مقبول هذا الأمر. هذا مضيق ملاحة دولية حرة، وهذا مضمون دوليا بالقانون الدولي.
1: نعم.
0: أكد هذا الكلام.
1: وعلى فكرة أستاذ بشار، يعني فقط تعقيبا على كلامك، وحتى أيضا نذكر المشاهدين ببعض النقاط اللي ما زالت عالقة في مسودة التفاهم التي حصلت عليها قناة العربية حول تفسير بين مزدوجين الحقوق السيادية الإيرانية في مضيق هرمز. يعني كأنه أستاذ بشار إيران ما زالت متمسكة بفكرة حقها السيادي بين مزدوجين بالتحكم بمصير هذا المضيق ومصير خمس إمدادات العالم من النفط والغاز.
0: هذا مرفوض قطعا قولا واحدا سيدتي، لا يوجد أحد في العالم يؤيد هذا الطرح. يعني الصينيين، قال الزعيم الصيني بذلك بوضوح، كذلك بعد كانت قمة بوتين تشي، وأيضا نفس الإجابة. الاتحاد الأوروبي، الناتو، هناك قانون في الأمم مجلس الأمن الدولي، مشروع بحريني أمريكي يحدد هذا الموضوع في بمنتهى الوضوح. قضية الخدمات، لذلك كان تفريق بين تولز وفيز. الموضوع لن يسمح إذا كانت رسوم خدماتية وهي تنافسية، بمعنى ليست إلزامية. هناك على الضفة الشرقية إيران، وعلى الضفة الغربية هناك عمان وهناك الإمارات. فهذه المسألة لا تستطيع إيران تقول هذا حق سيادي، لا، هذا لن يحدث أبدا، وباعتقادي هذا مضمون وتحصيل حاصل. إذا كانت خدمات تنافسية، الناقلات حرة تذهب إلى الضفة الغربية أم الشرقية حسب نوعية الخدمات، وليس من حق حينها إيران أن تقول أنا أقرر هذه ناقلة النفط أو الشحن أنا تؤيد سياسي أو لا تؤيدها. قد يتحدى الجميع الآن قطعة يملكها إسرائيلي مثلا، أو دولة من المنخرطين باتفاقات إبراهيم، قد تقوم بعبور مضيق هرمز. ماذا ستفعل طهران حينها؟ إن خرقت الاتفاق حينها، هذا يعني انهيار المفاوضات، وهذا يعني إحراج الصين التي قامت بضمانها، وهنا يعيد، لذلك نجح باعتقادي، يعيد كلها على نظام ملالي وليس العكس.
1: طب أستاذ بشار، برأيك من سيبدأ الخطوة الأولى طالما نحن الآن في مرحلة بناء الثقة ونضع الحجر الأساس لما سنبني عليه في الفترة المقبلة؟ من عليه أن يتخذ الخطوة الأولى الآن ومن سيبدأها؟
0: نادين، بيان المجلس التعاون الخليجي اللي أذعتموه قبل قليل فيه إجابة ربما هي المؤشر الأهم والأقوى. تصريحات نعيم قاسم هذه يجب أن تلجم. محاولات اختطاف كما قال روبيو الدولة اللبنانية من خلال تعطيل نزع سلاح حزب الله اللي اختطف لبنان يجب أن ينتهي. سلوكيات تحقيقات في موضوع إيفانكا يجب أن يتضح ما هو دور حزب الله العراقي، كيف كان المسيرات والصواريخ على السعودية والإمارات والأردن، ويحاول يزعزعة الاستقرار في الكويت والبحرين وقطر، قطر وعمان اللي يعني هي تلعب دورا مهما الآن في موضوع تخفيف تجميد أو نزع رفع التجميد الأرصدة عن إيران. هذا نعم. كله يشير بأنه هذه الخطوات، هذه قيمة الاتفاق إن كان فعلا ريسيبروكال. إذا كان كل خطوة يقابلها خطوة، معناها بتذكر لما التقينا عن سياسة البينج بونج نادين، هذه هي البينج بونج الآن يوضحها ترامب من خلال السياسة، الذي يقول إن كانت إيران صادقة أعطيني ما يثبت حسن السير والسلوك.
1: الحديث تم معك أستاذ بشار، ولكن انتهى الوقت. شكرا جزيلا حتى هذه اللحظات من واشنطن الكاتب والمحب.

0: المحلل السياسي بشار جرار. أفادت مصادر رفيعة للعربية بأن إيران تسعى للحصول على ضمانات من الصين قبل المضي بالاتفاق مع أمريكا، وأشارت المصادر إلى أن إيران مستعدة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من أراضيها بشرط نقله إلى الصين. رجحت المصادر أن يتوجه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى بكين إلى الدوحة لاستكمال المباحثات. معنا هنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل حمد. عميد فيصل، أهلا بك معنا في العالم الليلة. هل كانت إيران تبحث فقط عن الضامن، من يضمن لي هذا الاتفاق، وليست الأزمة والمشكلة حول النقاط والقضايا الخلافية الشائكة أقلها فيما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا فك الحصار البحري عنها؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نعود للجي سي بي اي في 2015 لم يكن هناك ضامن، كانت 5+1 وإضافة لإيران لم يكن هناك ضامن. الولايات المتحدة الأمريكية إدارة ترامب سحبت في 2018، لم يكن هناك ضامن لأي من الطرفين. الآن في هذه الفترة نتحدث عن 1+1 برعاية باكستانية، الوساطة باكستانية وبين طهران وواشنطن، ولا يوجد أي ضامن. الصين تحاول لعب دور مهم جدا، بما أن هناك علاقات اقتصادية وشريك استراتيجي اقتصادي مع طهران، تحاول بكين لعب دور ضامن فيما يخص اليورانيوم. طهران أو الحرس الثوري الإيراني سابقا تحدث بأن اليورانيوم قد يذهب إلى موسكو، ثم بعد ذلك ذكروا إسلام أباد، والآن يتحدثون عن بكين
0: الصين.
1: ولكن هل فعلا الصين ستحصل على هذا اليورانيوم تبقي عندها في حالة كسر أحد الطرفين للمعاهدة إذا ما وقعت فيها اليوم 61؟ هل بكين ستعيد هذا اليورانيوم إلى طهران أم ستحتفظ به؟ فلذلك الصين
0: هل أمريكا برأيك راضية عن فكرة أن تكون الوجهة الصين، وإن كانت العلاقات جيدة نوعا ما بينها وبين الأمريكيين، ولكن حليف الصين وإيران اليوم؟
1: قد توافق الرئيس ترامب، لن نقول واشنطن، سنقول للرئيس ترامب، لأنه هو من يقود، هو من بدأ في 28 فبراير وهو ما يزال حتى هذا الآن رسائله واضحة من خلال منصة تروث سوشال أو غيره من اللقاءات الصحفية. قد يوافق الرئيس ترامب في لسعيه الواضح منذ أن بدأنا في وقف إطلاق النار وتجاوزنا اليوم تقريبا 47 يوم حتى هذه اللحظة، هو يسعى إلى إيجاد أرضية للمفاوضات بين الطرفين أكثر من سعيه للقيام بعملية عسكرية، لأنه اكتفى بالحصار البحري. فلذلك واشنطن أو الرئيس ترامب قد يوافق في الصين لسحب اليورانيوم المخصب. نعم، قد يوافق. نعم.
0: طيب عميد فيصل، في سؤال حول لغز إدارة مضيق هرمز، وإن كان هناك رغبة في تسهيل الأمور فيما يتعلق بفتح المضيق وخلال فترة 30 يوما، ولكن بشأن الترتيبات حول إدارة هذا المضيق، لماذا ما زالت هذه العقدة قائمة إذا كانت المؤشرات تتحدث بأن المضيق سيفتح ولن يكون هناك فرض أي رسوم حتى على السفن التي ستمر؟
1: نعم، كما ذكرت نادين، هناك مؤشرات، لا يوجد شيء ثابت. لو عدنا إلى ما قبل 28 فبراير، لا يوجد من يتحكم بالمضيق بناء على الاتفاقيات والمواثيق الدولية وحق عبور السفن التجارية من هذا المضيق. المضيق أغلب الخط القديم الذهاب والعودة إلى الخليج العربي يمر تقريبا من المياه العمانية أكثر من الإيرانية. ولكن بعد 28 تغيرت هناك أمور كثيرة. قام الحرس الثوري الإيراني بتلغيم الطرف الجنوبي، وهي نتحدث عن السواحل العمانية في شمال راس مسندم. نعم، لذلك هي سعت إلى الضغط على الخطوط التجارية المهمة وعصب الحياة في الطاقة. الآن أعلنوا إنشاء هيئة خاصة في مضيق هرمز. هذه المنطقة والخريطة اللي نشرتها طهران هي تمتد من الغرب من جزيرة قشم حتى السواحل الإماراتية، ومن تقريبا من غرب تقريبا بالقرب من السواحل أو الحدود الباكستانية إلى أيضا السواحل الإماراتية. هذا يعطينا انطباع بأن الإيرانيين يحاولون فرض أمر واقع جديد، ليس فقط السيطرة على المضيق، ولكن أيضا الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، ونتحدث عن السواحل الإماراتية، وليس لهم الحق حقيقة الأمر بالدخول في السواحل الإماراتية. لذلك هم تحدثوا في البداية عن فرض إتاوات أو رسوم للعبور، وشاهدنا أن مجموعة من السفن دفعت وعبرت، وبالأخص سفن هندية. الآن هم غيروا المفهوم من حديثهم عن الإتاوة أو بدل للعبور رسوم للعبور إلى رسوم الخدمات. طبعا الحديث الإيراني يتحدث رسوم الخدمات هي عبارة عن تقديم خدمات تزويد بالوقود، خدمات صحية.

0: خدمات النظافة وما إلى ذلك من الخدمات البحرية. لكن المشكلة هي ليست في الخدمات، المشكلة هي وضع نظام جديد للتحكم بمضيق هرمز. مضيق هرمز البعض يتوقع بأنه خاص بدول مجلس التعاون الخليج العربي. مضيق هرمز هو ممر دولي بحري يقع تحت سيطرة مجلس الأمن، ومجلس الأمن هو المسؤول الأول والأخير عن حرية الملاحة في هذا المضيق. لذلك هي الخطوة الأولى تؤسس بأن يقومون بعمليات خدمات غير واضحة حقيقة الأمر هذه الخدمات، ولكن قد يتبعها خطوات أخرى مثل التفتيش، ترتيب الحركة والتفتيش والصعود إلى السفن.
1: وحتى عميد فيصل، يعني عملية إزالة الألغام في المضيق ربما تتطلب تنسيقا ميدانيا عالي المستوى، خطورة في هذا الأمر. هل هي كافية مدة 30 يوما لإزالة هذه الألغام والألغام المتفرقة التي قد يكون الإيرانيين لا يعرفون بالضبط مكانها بعد أن نشروها ونثروها في
0: خلال. الألغام هناك نوعين من الألغام. هناك الألغام ما يوجد لديهم خارطة لهذه الألغام تكون إما معلقة أو تحت البحر، وهذه من الممكن معرفتها. ولكن المشكلة ما قامت فيه عناصر البسيج بزراعة ألغام طافية، هي الألغام الشوكية التي من الممكن أن تنجرف من حركة المياه، هذه مشكلة أخرى. لذلك 30 يوم أن يقوم الإيرانيين أو الحرس الثوري الإيراني بإزالة الألغام هذا صعب جدا. ولكن قد نشاهد سفن من المنطقة أو من خارج المنطقة تقوم بعملية إزالة وتطهير الألغام في منطقة مضيق هرمز إذا ما وصلنا إلى اتفاق. حتى اللحظة حقيقة النادين لم نصل الاتفاق، سنتحدث عن 60 يوم ويبقى اليوم 61، هو السؤال ما الذي سيحدث؟
1: فعلا الكثير من التساؤلات تطرح، حتى الآن نحن أمام مسودة وليس إعلان
0: ولم يتم اتفاق عليها
1: إطاري نهائي. شكرا جزيلا عميد فيصل حمد الخمير العسكري والاستراتيجي.
0: شكرا لك.
1: إنه أسبوع التناقضات في المفاوضات بين أمريكا وإيران، فالاتفاق عالق عند حافة الانهيار، والعالم يعيش بين تصريحات تفيد باتفاق بات قريبا وبين تصريحات أخرى تقلل من إمكانية تحقيق انفراجة. ومعها تتبدل التصريحات من الإعلان قريبا عن الاتفاق كما قال روبيو إلى مهلة من 5 إلى 7 أيام منحها ترامب لقبول الصفقة. لكن ما الذي جرى خلال الساعات الأخيرة؟ باختصار، يريد ترامب اتفاقا يضمن ألا يورانيوم مخصب داخل إيران. يريد ترامب أيضا فتح مضيق هرمز بلا قيود، فيما تبحث إيران عن ضمانة صينية لاتفاق. فالمشكلة لم تعد في مبدأ التفاوض بل في من يضمن هذا الاتفاق. إذن من يضمن، من يراقب، ومن يتراجع أولا؟ واشنطن تريد اتفاقا قابلا للتنفيذ لا اتفاقا يترك لتأويلات طهران. طهران تريد اتفاقا قابلا للبقاء لا اتفاقا يسقط مع الأيام. وفي الخلاصة، الاتفاق قريب بما يكفي ليعلن وهش بما يكفي لينكسر، وبين الإعلان والانهيار تقف المفاوضات عند أخطر لحظاتها. فالاتفاق لم يسقط بعد، لكنه لم ينجو حتى الآن.
2: خب که چه عرض کنم، هر چی که هست یه چیز باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خودشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه، و مردم خیلی توی مجبور خیلی توی شرایط سخت دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسیم.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست، و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، صفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
1: أرحب بضيفي الكريمين الصحفي الباكستاني عبد الرحمن حياة والصحفي في شبكة العربية محمود المجالي. أهلا بكما معنا في العالم الليلة. أستاذ محمود، انفراد مجددا لقناة العربية بالحصول على مسودة الاتفاق، ما فرص

0: نجاة هذه المسودة ونجاحها حتى تتحول إلى اتفاق للعلن؟
1: أنا أعتقد بأنه نحن أمام ساعات سريعة، كل المؤشرات تقول بأن هناك اتفاق حتى من داخل إيران، سواء كان

0: التصريحات التي تصدر من إيران، بمعنى لن يسمح لأي مسؤول أو مسؤولين أو نواب كما كان الحال سابقا هذا التناقض وهذا الكم الكبير من التصريحات داخل إيران. يبدو أنهم يريدون وضع التصريحات في إطار. بالعودة إلى مسودة الاتفاق، هذا هي مرحلتين. مرحلة أولى من المفترض أنها تبدأ إذا صحت التفاصيل الموجودة فيها. المرحلة الأولى تتحدث عن فتح المضيق من قبل إيران خلال 30 يوم، يقابلها رفع تدريجي للحصار، يسمح لإيران خلال هذه المرحلة بتصدير بعض النفط، ثم تبدأ هذه المرحلة تسمى مرحلة الثقة، ثم ننتقل فيما بعد إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالعقوبات، الأموال المجمدة، الملف النووي ذكر بشكل عموم سيدخل في تفاصيل الموضوع التخصيب وإخراج اليورانيوم الموجود، وأيضا النقطة الأخيرة اللي هي متعلقة بالقوة الصاروخية أو الوكلاء فيها. لكن يعني هذه التفاصيل هي كانت تتردد خلال الفترات الماضية، تبقى المسودة الأخيرة يعني أو التفاصيل النهائية. أنا أعتقد بأنه ما زالت عالقة في الجانب الإيراني، يعني الموافقة النهائية بالجانب الإيراني، على اعتبار أن تصريحات وزير الخارجية ومن قبل الرئيس ترامب تعطي أو تشي بأنه هناك موافقة على هذه النقاط.
1: يعني بالنقطة التي ذكرتها أستاذ محمود، كأن الجانب الإيراني دائما يبحث، أستاذ عبد الرحمن هنا أيضا أوجه لك هذا السؤال، كان دائما يبحث على من يضمن أي اتفاق وليست بفكرة الموافقة أو عدم التوافق على النقاط بينها وبين الأمريكيين. هل اليوم تمكن الباكستانيون من انتزاع ضمانات صينية لأن تكون الضامن؟ لأنه إذا عدنا إلى الوراء إلى اتفاق 2015 لم يكن هناك أي ضامن لأي اتفاق.
2: نعم، بعد التحية، الوسيط الباكستاني لا زال واثقا من نجاح اتفاق السلام المبدئي والذي سيمهد الطريق لاتفاق كامل وثابت خلال الفترة القادمة. الوسيط الباكستاني يتابع بقوة المسودة المطروحة حتى الآن، ويسعى إلى يعني تدعيم أو دعم الوساطة الباكستانية. اليوم نشاهد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الصين، ومن المؤكد أن الوساطة الباكستانية مطروحة يعني أمام القيادة الصينية، خاصة وأن الصين تدعم بقوة الوساطة الباكستانية وتريد نجاحها وتريد السلام يعود إلى المنطقة. حسب متابعة الوسيط الباكستاني، هناك اتفاق مبدئي بين الجانبين الأمريكي والإيراني من حيث المبدأ للدخول في عملية السلام. هناك أربع نقاط من هذه المسودة لا زالت قيد الخلاف وقيد النقاش، ويسعى الجانب الباكستاني يعني تقريب وجهات النظر والحصول على ضمانات وأطراف داعمة، منها آلية، منها ضمان عدم العودة للحرب، يعني عدم ضرب إيران مجددا. يعني إيران تريد ضمان لهذا الشيء، الجانب الأمريكي يريد ضمان بأن لا يعني ضمان بحل مسألة البرنامج النووي الإيراني و إيجاد حل دائم لليورانيوم المخصب، وأن يكون هناك ضمان بأن لا تمارس إيران حتى بعد توقيع الاتفاق أن لا تعود إلى الأنشطة. والنقطتان الباقيتان هما آلية إعادة فتح مضيق هرمز بأن لا تكون لإيران عليه أي هيمنة، يعني إيران مصرة على أن تفرض رسوم أو هذا. أعتقد أن جميع الدول بما فيها الصين تعارض أي هيمنة للصين، هي مياه دولية. الآلية النقطة الرابعة وهي آلية فك الحصار الأمريكي، إيران تريد ضمان يضمن بأن يعني الفك الحصار الأمريكي يكون موازيا لإعادة فتح مضيق هرمز. فهذه النقاط لا زالت قيد النقاش. أعتقد أن الوسيط الباكستاني من خلال الوسطاء الداعمين للوساطة الباكستانية حققت الكثير من التقدم. هناك أنباء عن إمكانية توجه وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار خلال الساعات القادمة من بكين إلى واشنطن، وهناك أيضا أنباء ولكن غير أكيدة إمكانية توجه قائد الجيش الباكستاني وهو الشخصية المحورية في الوساطة الباكستانية من بكين إلى الدوحة
1: لينضم إلى قالب فعال،
2: نعم، الوفد التفاوضي الإيراني.
1: أيضا أستاذ محمود، مسودة حددت 60 يوما للمفاوضات النووية للوصول إلى اتفاق طويل الأمد كمتسميه. بالعرف الدبلوماسي أليست المساحة الزمنية ضيقة لحل ملفات معقدة جدا كهذه؟
0: هم أعلنوا بأنه هي قابلة للتجديد بعد 60 يوما، يعني بناء على ما يتم إنجازه خلال 60 يوم. المشكلة ليست هنا نادين، المشكلة بأنه هي مرحلة تفتح مرحلة، يعني مثلا المرحلة

0: المرحلة الأولى هي خطوة مقابل خطوة، يعني إذا قامت إيران بفتح المضيق لا رسوم ونزع ولا ألغام، هذا يقابل بالمقابل بإعادة انتشار القوات الأمريكية، يقابل أيضا بأنه يسمح لإيران بدخول السفن وخروج السفن سواء التي تحمل السلع أو حتى النفط، ويسمح لها أيضا بتصدير النفط ضمن نقاط محدودة. إذن هذه المرحلة الأولى، إذا نجحت هذه المرحلة الأولى سيذهب في بداية الشهر المقبل إلى جولة مفاوضات. الجولة المفاوضات التي ستذهب ستناقش مرحلة أخرى. إيران تفضل دائما مناقشة ما يمكن أن تحصل عليه من الولايات المتحدة، وأمريكا تفضل أن يكون البند الأول ما تحصل عليه من إيران. يعني مثلا إيران تريد هدنة طويلة وضمانات قبل أن تناقش الملف النووي بأن لا تضرب، الولايات المتحدة ترفض هذا القرار. الإيراني يريد دفع الأموال ورفع العقوبات قبل مناقشة موضوع الملف النووي. الولايات المتحدة تقول، يعني كما فسرها مسؤول أمريكي، بأنه لا دولار قبل التزام إيران بموضوع النووي. إذن هو اتفاق، خارطة الطريق إذا جاز التعبير للوصول إلى اتفاق نهائي، مسارات متوازية وكل مرحلة تدخل المرحلة الثانية.
1: يعني فقط أستاذ محمود حتى نفهم الآن، هذه النقاط هي خطوة تقوم بها إيران تقابلها رد أمريكي، هكذا سيكون خطوة مقابلها خطوة أمريكية؟
0: المسودة تتحدث الآن بأنه مطلوب من إيران البدء بفتح مضيق هرمز لا رسوم،
1: هذا أولا،
0: خلال 30 يوما، يقابلها إعادة انتشار وانسحاب القوات الأمريكية إلى مساحة، يعني نتحدث عن الحصار الأمريكي الآن يتراجع، سيسمح لإيران بتصدير النفط، سيسمح بالسفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية والخروج، طبعا التصدير سيكون ضمن يعني نسبة محدودة. هذه المرحلة هي مرحلة الاختبار الآن. إذا لم نتجاوز هذه المرحلة سيكون من الصعب الذهاب إلى مراحل أخرى، يعني سيكون هناك
1: تماما. طب أين هي أو أين هو دور باكستان في مرحلة الاختبار هذا، خصوصا في الأمور اللوجستية المتعلقة بفتح إيران لمضيق هرمز والمرور الآمن للسفن بدون رسوم؟
2: نعم، أنا أتفق مع رأي أستاذ محمود. دور باكستان في المرحلة الحالية هو إعادة بناء الثقة. يعني هناك يعني اتفاق من حيث المبدأ لدى الجانبين الأمريكي والإيراني للعودة إلى السلام وتنفيذ جميع ما ورد في نقاط المسودة المسربة التي يعني حصلت عليها العربية. لكن المشكلة هي وجود عامل انعدام الثقة. لهذا السبب يعني إيران تريد ضمانات، الولايات المتحدة أيضا تريد ضمانات على نقاط معينة. لهذا السبب نرى أن الوسيط الباكستاني يعني يبذل جهود مركبة ومكثفة بالتعاون مع باقي الوسطاء لا سيما الصين والدول الداعمة عملية السلام. فأعتقد أن المسودة المقترحة والتي هي أصلا لبدء عملية السلام بحاجة إلى يعني الجانبين الأمريكي والإيراني بحاجة إلى إجراءات بناء الثقة، وهو ما يسعى إليه الوسيط الباكستاني في المرحلة الحالية لجمع الطرفين من جديد.
1: ولكن بعقلية البازار الإيراني والمماطلة في التفاوض، ما الذي يضمن بأن الشيطان سيكمن في التفاصيل لاحقا بعد هذه النقاط الأولية التي جرى التفاهم عليها؟
0: يعني لا ضمانات، يعني نأخذ تجارب أخرى سابقة. يعني المفاوضات في عام 2015 أخذت سنوات حتى توصل الاتفاق عام 2015، نحن نتحدث عن 60 يوم. المفاوضات التي كانت في غزة حتى توصل إلى اتفاق ودخلنا بالمرحلة الأولى، ما زلنا عند المرحلة الأولى حتى الآن، لم نتابع المرحلة الثانية في غزة. كل الاتفاقيات الهدنة يعني كسرت. أنا بعتقد بأنه لا ضمانات بأنه هذا الاتفاق قد يمضي. كما تحدث الأستاذ أحمد، هناك مسألة الثقة وكل خطوة تبنى على الخطوة الأخرى. سأعطيك الآن تطور مهم جدا. اليوم أو يعني خلال الدقائق السابقة كان إسرائيل في حالة تصعيد كبير في لبنان. أعلن نتنياهو بأنه سيضرب لبنان للأسف، وسيوجه ضربة يعني حطها بين مزدوجين لإنهاء حزب الله. الضربات لن تبقى في الجنوب، ستكون في مناطق أخرى. سمعنا اليوم بأنه دعوات بضرب مناطق في بيروت. نحن أمام تصعيد كبير في لبنان، ما يسمح بأنه كما قال روبيو أنه يعني إحنا أعطينا الإسرائيليين حق الرد في هذا الموضوع. فبالتالي حزب الله الآن أخذ لبنان معه في هذه النقطة، أخذ لبنان في جولة كبيرة من القصف، يعني ستذهب مع الأسف بالكثير من أبنائنا في لبنان، وكان ممكن تجاوز

0: مثل هذا التصعيد. في المقابل ما بالك لو تم التوصل إلى اتفاق هنا بين إيران والولايات المتحدة، ولبنان دفع الثمن جراء حزب الله. يعني وين حزب الله إذا كان في هذا الاتفاق؟ إذن هذا كمان عامل قد يفجر أو يؤخر أو يعطل عملية أو التوصل لمذكرة.
1: إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق بطبيعة الحال. شكرا جزيلا أستاذ محمود المجالي وأستاذ عبد الرحمن حياة، شكرا جزيلا لكما.
0: شكرا.
1: ومستمرون معكم في العالم الليلة، نذهب إلى فاصل قصير وبعده.
2: هذا اليوم الثامن من ذي الحجة يطمئن الجميع ولله الحمد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة ولم تسجل أي حالات تفشي.
1: الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل أي حالات تفشي أو أوبئة بين الحجاج.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

دورنا نختم قلوب من أقصى الأرض. تلبي لله فرض وواجب. نصون. أمن. نعزز. ونمكن. لأن هذا واجب. علينا نستقبلها بوعد.

0: مشتاقين وجاهزين.
1: مستمرون معكم في العالم الليلة. بدأ الحجاج بالتوجه إلى مشعر منى إلى جبل عرفات، وذلك بعد قضاء يوم التروية. إلى ذلك أكد أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تفشي أو أوبئة.
2: وفي هذا اليوم الثامن من ذي الحجة نطمئن الجميع ولله الحمد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، ولم تسجل أي حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة بفضل الله، ثم بفضل الجهود الوقائية والاستباقية والتكامل المستمر بين مختلف الجهات المعنية.
1: وأرحب بمراسلي العربية من مستشفى الطوارئ في مشعر منى، عبد الرحمن العصيمي وأيضا أنس الحياري من مشعر منى وعلي الشريف. أهلا بكم جميعا. عبد الرحمن، أبدأ معك. يعني وأنت الآن في كل موسم للحج يقدم القطاع الصحي خدمات متجددة لضيوف الرحمن، أنت الآن متواجد في أحد المختبرات الخاصة بقسطرة القلب، ما الجديد هذا العام؟
3: نعم نادين، نحن في وحدة قسطرة القلب في مستشفى منى الطوارئ 2. قبل قليل أجريت عملية لأحد الحجاج الباكستانيين، عملية قسطرة قلب، وانتهت بنجاح كامل بحسب الفريق الطبي الموجود من خلفي في هذه الغرفة. طبعا خدمات متنوعة وعلى رأسها عمليات القسطرة لكثير من الحجاج. ينضم إلي استشاري ناصر القحطاني، استشاري أمراض القلب والقسطرة. دكتور ناصر، نتحدث اليوم

0: عن حالة أتتكم قبل قليل من باكستان، كيف تم التعامل معها؟
1: طبعا هذا المريض حاج باكستاني، يعني تعرض لذبحة صدرية غير مستقرة بعد وصوله للطوارئ لدينا، تم أخذه إلى...
0: أتمنى من زميلي خلف يأخذ لقطات لغرفة العمليات، تفضل.
1: طبعا تم أخذه للقسطرة بشكل سريع مباشر. القسطرة تم إجراءها حسب البروتوكولات الصحية المعتادة في أنظمة متطورة جدا وحديثة. القسطرة استغرقت وقت قصير ووجيز بالله ولله الحمد.
0: استشاري ناصر، الآن هو سيخرج بعد قليل ويمارس حياته بشكل طبيعي ويؤدي نسكه بشكل كامل؟
1: بالطبع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن القسطرة تم عملها وقت قصير. الحاج بإذن الله الآن بيخرج من هنا إلى مخيمة إن شاء الله ويؤدي فرائض الحج بإذن الله.
0: شكرا استاذ ناصر. فعلا نادين، كما نشاهد الحاج سيقوم بعد قليل ويمارس حياته بشكل طبيعي. العملية استغرقت فقط ربع ساعة، وهو ما يؤكد على جودة الأجهزة الطبية الموجودة في المشاعر المقدسة.
2: نتمنى له السلامة والشفاء العاجل، وبالتأكيد الصورة لديك واضحة على جهوزية التامة والكاملة، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصحي لتسهيل أيضا المرضى وحتى من يحتاجون لرعاية صحية من الحاجين. أنس الحياري، أين أنت الآن تحديدا، وما هي الصورة لديك من حيث آخر الخدمات لتسهيل الحجيج الذين قضوا يوم التروية في منى حيث أنت، وهم يتجهون إلى يوم عرفة غدا؟
3: بالفعل نادين، الآن نشهد حركة نشطة في الطرق وشوارع مشعر منى. كما تشاهدي خلفي في الصورة، هناك المئات من الحافلات حاليا يعني تعبر هذه الشوارع بين زقاق المخيمات إن صح التعبير. وهناك أيضا من خلفي كان الآلاف يعني يركبون في الحافلات التي ستقلهم إلى مشعر عرفة عفوا، وذلك يعني أداء الفريضة أو الركن الأعظم في صعيد عرفة. فعليا بدأت عمليات التصعيد التدريجي للحجاج نحو عرفات ضمن جداول زمنية دقيقة تنفذ على مراحل لتجنب التكدس ورفع انسيابية الحركة. أيضا هناك جزء من الحجاج سيبيت ليلته في منى اقتداء بالسنة النبوية، فيما اتجهت مجموعات أخرى مباشرة إلى عرفات وفق أيضا خطط التفويج المعتمدة. منظومة النقل تعمل عبر شبكة متكاملة من الحافلات وقطار المشاعر مع تشغيل مكثف خلال الساعات المسائية والليلية القادمة لاستكمال التصعيد قبل الوقوف بعرفات. النقابة العامة للسيارات دفعت هذا الموسم بنحو 24,334 حافلة مخصصة لنقل الحجاج بين مكة والمشاعر المقدسة. ربما الصورة هي أوضح من التعبير كما تشاهدين في هذه اللحظات.
2: نعم، ونحن نتابع معكم هذه الصور المباشرة من مشعر منى وكيف تمضي عملية تفويج الحجيج في مشعر منى للمبيت هناك وإذانا ببدء مناسك الحج. علي الشريف، مجددا أذهب إليك الآن، أين تقف الآن تحديدا، الصورة لديك وآخر التفاصيل لحج هذا العام من عندك؟
4: نعم نادين، نعم الآن أقف في طريق الملك عبد العزيز باتجاه الشمال هناك للجمرات، وهنا باتجاه مزدلفة وبقية المشاعر. الصورة من حولي هنا توحي بعدد من الرسائل الكثيرة. اليوم نشهد انسيابية وانضباطية كبيرة، أيضا نشهد تفويج زمني وفق آلية محددة. روعي في هذا التفويج كافة الظروف سواء الصحية أو المذهبية لكل الحملات. أيضا نتكلم على مدى انضباط عالي شاهدنا وراء داخل مشعر منى سواء من قبل الحجاج وسواء من قبل التفويج الذي راعى كافة التفاصيل. أيضا نشهد ونلاحظ في العمل على مدار الساعة من كافة الجهات خلية نحل متواصلة سواء من الجهات الخدمية أو الجهات الأمنية التي تعمل على في كافة مداخل مشعر منى التي تتكون من 11 مدخلا. هذه المداخل التي بدأت بالتصعيد من ساعات الصباح اليوم واكتملت حتى هذه اللحظة كامل مراحل التصعيد إلى مشعر منى. هناك قسم بعد ساعات من الآن سنشهد بدء التصعيد إلى مشعر

0: عرفات اكتمالا إلى يوم غد. فبالتالي اليوم نتكلم على منظومة أمنية تعمل على منع أي مركبات غير مصرح لها. هناك مسارات مخصصة فقط للمشاة لضمان سلامة الحجاج أثناء تنقلهم من بين الحملات. أيضا شهدنا اليوم جولات رقابية من وزارة الحج والعمرة على كافة حملات الحج للتأكد من جودة الخدمات، وأيضا التأكد من كافة الخدمات المقدمة لهم. أيضا تعاملت الوزارة مع عدد من الشكاوي باشرتها فورا. أيضا نتكلم على منظومة الصحة التي نشرت أفرعها في كامل طاقمها الطبي، سواء الفرق الطبية الراجلة التي انتشرت في كافة مشعر منها، وأيضا المراكز الصحية التي تتعامل مع الحالات الطارئة لضمان سرعة الاستجابة. فبالتالي اليوم نتكلم منذ ساعات الصباح الباكرة وحتى هذه اللحظة نشهد خلية عمل متكاملة لا تتوقف، وهناك قسم آخر من الرجال الذي يعملون في بقية المشاعر.
1: غدا يوم حافل لمشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لكم جميعا، وسنكون معكم بطبيعة الحال ضمن النشرات والساعات لتغطية موسم حج هذا العام عبر العربية. شكرا جزيلا عبد الرحمن العصيمي، أنس الحياري وعلي الشريف. إلى هنا نختم العالم الليلة. تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة الآن على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
8: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
9: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
11: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
7: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. العاشرة الليلة نخصصها لمناقشة مسودة الاتفاق المرتقب بين أمريكا وإيران، وفي التفاصيل العربية تنشر مسودة الاتفاق المزمع بين أمريكا وإيران، تتضمن وقف إطلاق النار في جميع الجبهات. المسودة تنص على فتح مضيق هرمز بلا رسوم وإزالة الألغام وتخفيف أمريكا الحصار على الموانئ الإيرانية. مسودة الاتفاق تشمل استمرار المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد. مسودة الاتفاق تربط تخفيف العقوبات على النفط الإيراني بتنفيذ الالتزامات. مصادر العربية تكشف بأن الخلاف مستمر بشأن الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران.

0: أهلا بكم. مسودة التفاهم التمهيدية النهائية بين واشنطن وطهران تنص وفق مصادر العربية في المرحلة الأولى على تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما قابلا للتمديد. يتم خلال نفس المدة التفاوض على الملف النووي للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، المسودة تنص على فتح المضيق بلا رسوم وإعادة الملاحة فيه مع إزالة الألغام خلال فترة 30 يوما، مع التزام طهران بالقانون الدولي المتعلق بالملاحة بمضيق هرمز وضمان حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط مع خفض التوترات بالمنطقة كرغبة مشتركة. المسودة تنص أيضا على ضمان التزام أمريكا بتخفيف الحصار على موانئ إيران. مصادر العربية ذكرت بأن مسودة اتفاق أمريكا وإيران تنص على وقف النار بجميع الجبهات من بينها لبنان. أما الشق المتعلق بما ستمنحه مسودة التفاهم التمهيدية النهائية لإيران وفق مصادر العربية للمرحلة الثانية، بداية المسودة تؤكد بأن تخفيف العقوبات على إيران مرهون بتنفيذ التزاماتها، وفي حال نفذت طهران ذلك سيتم تمكينها من بيع وتصدير النفط مع منحها استثناءات محددة من العقوبات لتصدير النفط على أن يكون ذلك خاضع لمراحل عدة، بالإضافة إلى الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة وفقا لآلية محددة سيتم التفاوض بشأنها لاحقا. لكن وفق مصادر العربية لا يزال هناك بعض النقاط الخلافية التي تتعلق بالترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران، بالإضافة لترتيبات تفصيلية تتعلق بإدارة مضيق هرمز. حسين الطود مراسل العربية من واشنطن. حسين، طبقا لما هو معلوم لدينا الآن وما تذكره مصادر العربية، هل ثمة ردود فعل من واشنطن؟ هل ثمة تسريبات في واشنطن تتوافق أيضا مع ما تذكره مصادر العربية؟
1: حتى هذه اللحظة أسامة لم نسمع عن ردود فعل حول هذه المسودة، ولكن هذه المسودة ربما تكون أقرب إلى الشروط الإيرانية الأمريكية من تلك التي كان يتم الحديث عنها خلال أيام، والتي دفعت الرئيس دونالد ترامب إلى نشر العديد من المنشورات. ولكن يعني هناك بعض المسائل التي سأتوقف عندها عندما يقولون بأنه موضوع تخفيف الحصار سيكون مقابل فتح المضيق. الأمريكيون كانوا يتحدثون أن تخفيف الحصار سيكون مقابل تعهد إيران بتسليم اليورانيوم المخصب، وأيضا

0: سيكون هناك يعني إفراج عن الأموال المجمدة مقابل ذلك. الآن هذا أمر يبدو مختلفا قليلا، ولكن لا نعرف إذا كان حدث تغيرات ما في هذه المفاوضات التي تستمر يعني بشكل ماراثوني ما بين الأمريكيين والإيرانيين. لكن الجو العام، الروح العامة لهذه المسودة، قد يعني نستطيع أن نقول أنها أقرب من تلك من المسودات التي كنا نتحدث عنها سابقا، خاصة أن الرئيس الأمريكي كان نفى تقريبا كل ما قيل عن تلك المسودات بتلك المنشورات على تروث سوشيال وانتقاداته حتى لمن انتقدوه من الجمهوريين. ننتظر الآن تأكيد أمريكي على هذه المسودة وما جاء فيها لنعرف إن كان بالفعل حدث يعني تطور وهناك أشياء محدثة في المطالب الأمريكية وهناك مرونة ما قد أظهر الأمريكيون. هذه كل أمور طبعا ننتظر تأكيد رسمي أمريكي عليها.
1: طيب حسين، كل تأكيد تبعت ما يعني ما يذكر على مدار الفترة الماضية من فكرة ربط الجبهات، إذا كان هناك وقف لإطلاق النار سيكون في جميع الجبهات بما فيها لبنان. لكن قبل أن ندخل العاشرة اليوم أيضا كانت هناك تصريحات يقول فيها نتنياهو أنه سيسحق حزب الله. مسؤول أمريكي أيضا تحدث العربية قبل قليل في فكرة بأنه لابد من تجريد حزب الله من السلاح. كيف ينظرون لواشنطن في واشنطن لهذه المسألة أيضا، وهل ستتم بالتوازي، وهل إسرائيل من الممكن أن تقتنع أيضا؟
0: هم يريدون وقف المعارك على جميع الجبهات، ولكن المشكلة من وجهة نظرهم بأن حزب الله يعطي المبرر لإسرائيل من خلال تصريحات نعيم قاسم ومن خلال ما يقوم به حزب الله من عمليات في الجنوب اللبناني وخرق للاتفاقيات. لهذا السبب وكما قال ماركو روبيو وزير الخارجية بأن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس كما تصفه هي بأن توجه ضربات ربما لحزب الله ولفئة الداخل اللبناني إذا شعرت بالخطر كعمليات استباقية. هذا طبعا وفق المنظور الأمريكي. الأمريكيون يريدون من الحكومة اللبنانية أن تفرض سلطتها وهم مستعدون لمساعدتها، ولكن يدركون أيضا أن بأن الجيش اللبناني ربما ليس لديه الأدوات الكافية والقدرات الكافية لسحب سلاح حزب الله في هذه المرحلة. لذلك هم يعطون إسرائيل الضوء الأخضر في حالة ما تسميه بالدفاع عن النفس. وما جرى البارحة من تصريحات لأمين عام حزب الله نعيم قاسم رأى فيه الأمريكيون أنه قد يكون مبررا تستخدمه إسرائيل لدى صناع السياسة في الولايات المتحدة في واشنطن من أجل تبرير عملياتها ضده، وهذا على ما يبدو ما يجري الآن.
1: شكرا جزيلا حسين الطود مراسل العربية من واشنطن على كل هذه التوضيحات. بكل تأكيد نظل نترقب معك آخر ردود الأفعال أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونذهب من واشنطن إلى مسألة أخرى وهي مسألة أيضا مرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان. هي مسألة لا تقل أهمية طبعا عن التصعيد الأمريكي الموجود على مدار الفترة الماضية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل قليل أنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد حزب الله وتسريع وتيرة الهجمات ضد الحزب. نتنياهو أشار إلى أن إسرائيل ستضاعف قوة الضربات على حزب الله وتزيد من وتيرتها.
2: نحن في حرب مع حزب الله، فقط في الأسابيع الأخيرة قوتنا قتلت 600 عنصر منهم. أريد أن تعرفوا هذا، أكثر من 600 عنصر قتلوا، لكننا لم نهدأ، بل على العكس نضغط أكثر. هم يطلقون مسيرات لكن لدينا فرق خاصة تعمل على التصدي لها، وهذا الأمر سنحله. ما يلزمنا الآن هو تكثيف الضربات وبقوة أكبر. نحن سنهاجمهم وسنسحقهم.
1: تصريحات نتنياهو أعقبها إعلان للجيش الإسرائيلي ببدء شن ضربات على البنى التحتية لحزب الله في البقاع ومناطق أخرى أيضا في لبنان. مسؤول إسرائيلي قال إن سياسة احتواء حزب الله قد انتهت، وأن قرار توجيه ضربات قوية ضد الحزب قد اتخذ بالفعل. القناة 13 الإسرائيلية أضافت أنه جرى التنسيق بشأن الضربات مع أمريكا. أيضا في ذات الإطار، مسؤول أمريكي رفيع المستوى كشف في تصريحات للعربية بأن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف إطلاق النار ومن بينها الإنذارات الأخيرة. المسؤول الأمريكي أشار إلى أن الحزب أطلق أكثر من 1000 مسيرة و700 صاروخ منذ 17 من أبريل الماضي. في تصريحاته للعربية المسؤول الأمريكي حمل حزب الله المسؤولية الكاملة لما يحدث في لبنان، مضيفا بأن الحزب حرم الشعب اللبناني

0: من مسار حقيقي نحو السلام وإعادة الإعمار، كما اتهم حزب الله بعرقلة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأكد على أن وقف إطلاق النار الناجح يجب أن يتزامن مع تجريد حزب الله من سلاحه وسلطته. هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب. هبة، يبدو أن الأمور تتسارع، والآن أيضا نتنياهو يعلن والجيش يعلن بتكثيف الضربات، لكن على الجانب الآخر هناك حديث ما بين الأمريكيين والإيرانيين بأن وقف إطلاق النار سيشمل جميع الجبهات. هل هذا يعني كيف نفهمه، كيف يفهمونه، يفسرونه في إسرائيل بماذا؟
1: يعني في إسرائيل تحاول أن تفصل الجبهات، تحاول أن تفصل جبهة لبنان عن إيران وعن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن هذا ليس بيد إسرائيل. القرار هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك نرى هذا اليوم هذا التكثيف من قبل التصريحات سواء من المستوى السياسي أو من المستوى العسكري بإمكانية توسيع العملية العسكرية وتحديدا من خلال القوة النارية. أيضا قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو قال بأن حزب الله تجاوز خطا أحمر خطيرا كما وصفها، نتيجة أن المسيرات بدأت تدخل إلى وتجتاز الحدود الدولية، تنفجر في منازل في منطقة في مستوطنة المطلة، كذلك انفجار مسيرة اليوم في رأس النقورة في الجليل الغربي، سمعت صافرات الإنذار أكثر من 10 مرات في المستوطنات الشمالية، وأيضا مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا بسبب هذه المسيرات والصواريخ التي يطلقها حزب الله سواء في بلدات جنوب لبنان أو عند المناطق الشمالية. الجيش الإسرائيلي نفذ هجمات أكثر من 100 هدف في منطقة سور والمناطق المحيطة فيها، وأعلن عن بدء هجمات في منطقة الإبقاع كذلك. والقناة 14 الإسرائيلية ألمحت إلى أن توسيع العمليات ربما سيشمل الضاحية الجنوبية في بيروت.
0: بكل تأكيد سنظل نتابع هذا المشهد، وطبعا لأنه هو مرتبط بشكل أو بآخر بما يدور الآن أيضا من تفاهمات ما بين الأمريكيين والإيرانيين. هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب، شكرا جزيلا. وأذهب من تل أبيب إلى الأمور المرتبطة بمسودة الاتفاق بين أمريكا وإيران. نذهب إلى إسلام أباد، مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، طبقا لما هو لدينا حتى هذه اللحظة من مصادر خاصة بالعربية، كيف ينظر إلى الأمر في باكستان؟ هل ثمة أحاديث أيضا تدور في باكستان عن قرب التوصل لهذه التفاهمات؟
2: بالفعل أسامة، الأحاديث أو المؤشر البياني للتفاؤل لدى إسلام أباد بدأ يرتفع بعد أن كان قد انخفض يوم أمس وقبل أمس الحقيقة بسبب بعض التعثرات وتصريحات دونالد ترامب وأيضا تصريحات إيران. اليوم الوضع أكثر تفاؤلا، ويبدو أن هناك إعلان قريب الباكستانيون يتحدثون عنه. لا نعرف ما هي الظروف، هل هي مهيئة للإعلان عن هذا الإعلان؟ يبدو أن الجانب الصيني قد أعد أو أتم المهمة. يقولون هنا في إسلام أباد بأن هناك جزء من الصياغة السياسية لم يكن لتستطيع إسلام أباد لأن تتمه إلا بعد زيارة شهباز شريف وسيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى بكين. الحقيقة يبدو أن بكين وحسب التسريبات بنت هذه المسودة على المبادرة الخماسية التي كانت قد أعلنت عنها مع إسلام أباد. بكين وإسلام أباد، هذه المبادرة يعني بدأت تتوسع، قامت الصين بتوسعتها وزيادة تفصيلاتها. ويقول الباكستانيون هنا من بعض المصادر بأن في هذه المسودة سيخرج الإيرانيون قابلون أو راضون، سيخرج دونالد ترامب بصيغة المنتصر، سيخرج الخليج مطمئن وراض، وأيضا ستخرج الصين مطمئنة على أمن الملاحة ونقل.
0: طيب عطفا على الصين عبد الله، هل هناك حديث عن قبولهم بفكرة الضامن؟ كان هناك حديث عن أن باكستان تريد أن تلعب الصين هذا الدور، هل قبلوا في بكين هذا الأمر؟
2: بالفعل قبلت الصين بأن تكون دور الضامن الهادئ ليس فقط في هذه الفترة، وأيضا قبلت الصين بأن تكون مظلة لحماية المسار من الانهيار، إضافة إلى أن التسريبات والمعلومات التي لدينا تقول بأن الصين قبلت بلعب دور فيما بعد الاتفاق أو فيما بعد إعلان الاتفاق الإطاري. يبدو أن الدور الصيني بدأ يتعاظم بشكل كبير الحقيقة في هذه الفترة، وأيضا سيكون لها دور مستقبلي فيما بعد إعلان الاتفاق الإطاري.
0: طيب عبد الله، فيما يتعلق بمسألة يعني المنطقة الخليج بشكل عام، المنطقة أيضا المرتبطة والتي تم الاعتداء عليها خلال فترة هذه الحرب، هل يستشعرون في إسلام أباد بأنه

0: ما تم التوصل إليه من توافقات حتى الآن مرضي لجميع الأطراف، ليس فقط للأمريكيين والإيرانيين، يضمن أمن واستقرار بعيد المدى؟
1: الحقيقة هذا الملف أساسي لدى إسلام أباد، ليس اليوم عند زيارتهم لبكين، منذ زيارة محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني، وأيضا منذ بدء المفاوضات كانت دائما إسلام أباد تضع نصب عينيها أن يخرج الخليج في المقام الأول آمن وراضي. اليوم يتم الحديث بأن ما تتضمنه هذه المسودة، مسودة القرار، فيها الجزء الأعظم، وليس فقط اليوم، منذ يوم أمس وقبل أمس منذ زيارة محسن نقوي حتى قال الباكستانيون، أو على أقل تقدير المصادر التي لدينا تقول بأن ملف مضيق هرمز وأمن الخليج بات موازيا لملف النووي بثقله وبتعقيداته، رغم كل ذلك بات ملف مضيق هرمز وأمن الخليج موازيا لهذا الملف. إذن الباكستانيون والصينيون يضعون نصب عينيهم، وفي في في بند من أحد بنود المسودة التي بات الحديث عنها ليتعاظم اليوم، هناك أمن الخليج وأمن مضيق هرمز وأمن الملاحة وعدم تحصيل رسوم، إضافة إلى عدم الاعتداء، إضافة إلى أن هناك بنود لم تتضح لكن فيها بعض الإشارات تشمل الأذرع الإيرانية وعدم التصعيد وعدم الاحتكاك وعدم قصف اي قواعد امريكيه حتى لو كانت في المنطقه الخليجيه، يعني تحت هذه التبريرات الواهيه والبنود التي كانت تدعيها ايران.
0: شكرا جزيلا عبد الله خلوف مراسل العربيه من اسلام اباد على هذه التوضيحات.
2: مردم به روزگار عادی خوششون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه. و مردم خیلی توی مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست. و اینکه بخوام با جنگ ما باهاش کنار بیایم، شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص ممکن، صفت ممکن، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص ممکن باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: أيضا عطفا على التطورات الميدانية المرتبطة بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان، الآن مراسلة العربية تفيد بوجود حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت، وتتحدث كذلك عن أن الجيش الإسرائيلي هاجم 100 هدف في صور وجنوب لبنان. طبعا الجيش الإسرائيلي كان أعلن قبل أقل من ساعة عن أنه بدأ هجمات قوية ضد حزب الله بعد حديث نتنياهو عن بدء ضربات ستؤدي إلى سحق حزب الله كما يتحدث نتنياهو. نذهب إلى واشنطن مع السفيرة الأمريكية السابقة باربرا ليف. سيدة باربرا، أهلا بك معنا مجددا على شاشة العربية. الآن طبقا لما هو متاح من تسريبات، مما هو متاح من معلومات، هل تعتقدين بأن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على ما تريد واستطاعت أن تترجم العمليات العسكرية إلى نجاح استراتيجي على الأرض؟
4: No, I do not. I think this
5: كلا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا عمل دؤوب ولابد من إنجازه، وكان قد تم البدء باتفاق إطاري وهناك تفاصيل كثيرة لا نعلمها. على سبيل المثال، هل الصواريخ البالستية والمسيرات وأذرع إيران سوف تكون جزءا من المفاوضات أم فقط سوف تكون مبنية على تفاوض حول فتح مضيق هرمز وتقييد البرنامج النووي؟
0: سفيرة باربرا، هناك من ينظر إلى أنه حدث شكل من أشكال التراجع في موقف الرئيس الأمريكي، وأصبح يبدي بعض الليونة. برأيك ما الذي حدث يعني أدى إلى هذا التغير في موقف الرئيس الأمريكي؟ ضغوط داخلية وممن برأيك؟
5: أعتقد أن حقيقة الأمر تتلخص بجملة من الأشياء، فهناك الضغوط الاقتصادية المتفاقمة في كافة أنحاء العالم وتلك التي أصابت الولايات المتحدة بسبب إغلاق مضيق هرمز. هذه حقيقة لا يمكن نكرانها، فنحن نفتقد ما يقرب من 10 إلى 12 مليون برميل من النفط يوميا في الاقتصاد، ولدينا 20%

0: من الغاز الطبيعي المسال الذي لم يعد متوفرا للاقتصاد العالمي، ونحن بتنا في موقع لا نحسد عليه بسبب تلك الضغوط الاقتصادية، وهناك بعض الضغوط الاقتصادية على الرئيس أيضا.
1: سفيرة باربرا، يعني وأنت تتحدثين معنا الآن، موقع أكسيوس يتحدث عن أنه المبعوثين الخاصين بالرئيس ترامب ويتكوف وكوشنر سيتوجهان إلى إسرائيل. يبدو أن الموقف الإسرائيلي لا يتسق، لا يتماشى مع الرؤية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية الآن. هل تعتقدين بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون قادرة على فرض هذه النقاط أو هذه المطالب، هذه التفاهمات ما بينها وما بين الإيرانيين على الجانب الإسرائيلي، أم ربما تحتفظ لإسرائيل بنفسها على حرية الحركة والعمل العسكري في إيران؟
0: أعتقد أن هناك نقاط اختلاف أساسية هنا. فعندما قال الرئيس بأنه قد توصل إلى اتفاق جيد ومن ثم الشروع بمفاوضات طويلة حول البرنامج النووي، فإنه سوف يصر على أن رئيس الوزراء نتنياهو سوف يوافق على هذه الحقيقة، وسوف يصر على أن إسرائيل لن تقوم بالشروع بأي عمليات عسكرية ضد إيران. لكن من الواضح أن هناك مساحة قد يسمحها لإسرائيل للعمل في لبنان، ولعل هذا الأمر قد يكون نقطة اختلاف كبيرة مع الإيرانيين. علينا أن ننتظر ونرى.
1: سفيرة باربرا، بالنظر إلى التفاهمات يعني المطروحة الموجود لدينا من معلومات حتى هذه اللحظة، هناك مساحة 60 يوم للتفاهم والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن الملف النووي، وهو الملف الأبرز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا وصلنا لهذه النقطة، نقطة أن لا تكون لدى إيران قدرة للحصول على سلاح نووي وتكون تحت رقابة المجتمع الدولي بشكل صارم، ألا تعتقدين بأن هذا يجب أن يفسر كنجاح أم نجاح منقوص، ولماذا؟
0: الأسئلة تطرح سلفا حول الشروط التي يرمي إلى تحقيقها في الملف النووي، وهذه الأسئلة أنها هل هذا الاتفاق سوف يكون أفضل من خطة العمل الشامل المشتركة أبان عهدة أوباما في عام 2015؟ إن لم يكن الاتفاق أفضل، فلماذا انسحب من ذلك الاتفاق ولماذا شن تلك الحرب؟ من إحدى القضايا التي تعد مهمة أيضا بالنسبة لدول منطقة الخليج هي ليست مدرجة على جدول الأعمال، وهنا أشير إلى أذرع إيران والصواريخ البالستية. لعل الرئيس يدور في خلده بعض الأفكار الأخرى، لكن بالنسبة للاتفاق النووي فسوف يتلقى انتقادات لاذعة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وقد سمعنا سلفا بعض الانتقادات من الحزب الجمهوري.
1: سفيرة باربرا، اليوم الرئيس ترامب ذكر أيضا مجموعة من النقاط من بينها انضمام عدد من دول المنطقة إلى الاتفاقات الإبراهيمية وما إلى ذلك، وكأنه يبدو توسيع يعني رقعة النقاش في المنطقة بشكل عام. هل تعتقدين بأن دخول مثل هذه الملفات يعقد الأمور أم يحلحلها أيضا؟
0: دون أدنى شك سوف يجعل الأمور أكثر تعقيدا، وخاصة إذا ما كان يلمح الرئيس إلى أن بعض الدول مثل المملكة وقطر لا يمكنهما أن يكونا جزءا من هذا الاتفاق، بيد أن دبلوماسيتهما كانت مهمة للغاية لكافة هذه الجهود المبذولة. أعتقد أن هذه القضية سوف تحل من خلال المناقشات الخاصة بين الرياض وواشنطن والدوحة، وكذلك لا أعتقد أن الرئيس التركي أردوغان مستعد لتطبيع العلاقات. كل هذه الدول الثلاثة ملتزمة بوجود دولة فلسطينية كمتطلب أساسي لإجراء أي تطبيع علاقات مع إسرائيل، ولا أرى هذا الأمر قد تغير.
1: سفيرة باربرا ليفا، السفيرة الأمريكية السابقة من واشنطن، شكرا جزيلا.

في العاشرة بعد قليل، حوار خاص حول النقاط الخلافية التي يجب الاتفاق عليها للتوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. أسئلة عدة الآن تلوح في الأفق، من بينها كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. بحسب المسودة، المرحلة الأولى ستبدأ فيها إعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوم، يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية. في المقابل، أمريكا ستخفف القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين طهران من استئناف بيع وتصدير النفط، وأيضا صرف جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا. الاتفاق ينص كذلك على وقف إطلاق النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد ل60 يوما، سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقق وبقية الملفات النووية، وأيضا التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة. نناقش إذن مشاهدينا هذا الموضوع في العاشرة. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، وفي استوديو العاشرة ينضم إلينا الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور عايد المناع، وأيضا الصحفي في شبكة العربية الأخبار أستاذ أحمد القرشي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ أحمد، وأنت تقرأ هذه المسودة النهائية الأولية لمذكرة التفاهم بين الأمريكيين والإيرانيين، كيف يجب أن نقرأ ما بين السطور في هذه النقاط 14؟
3: الاضطراب مع اقتراب المسافة بين الطرفين يشبه لأنه هي وثيقة اضطرارية للتنفس. وقت تم تحديد مدة زمنية، تم تحديد تفكيك، يعني لو لاحظنا الجزء الأول يفكك الملاحة، هرمز، تجميد، بعديها 1 2 3 4 5 6، نصل إلى 60 يوم خلاله. كيف سيكون شكل الأمور بالنسبة للنووي اللي هو اللب هذا الموضوع؟ فنحن بنتحدث عن،
2: لكن يعني لم تذكر المذكرة أستاذ أحمد حتى في مسألة النووي، هو يتحدث عن المفاوضات فقط. نعم. لكن الأسس التي يجب عليها مناقشة الملف النووي غير موجودة
3: منذ وقف تقسيم المنشآت. أزمة الصواريخ في كوبا 62 دائما في إشارات تعطي، يعني تبرز وتعطي أن ما وراء الأكمة ما وراءها. اليوم قاليباف عراقي في قطر، ويقال أنه في وفد باكستان أيضا وأمريكا كان موجود هناك،

0: رئيس الوزراء نعم
1: في بكين.
0: وقائد الجيش في بكين. بنتكلم عن طهران هنالك يا أسامة في مؤشرات. نحن دائما بنقرأ لو لاحظ ما يحدث في إيران كمؤشر. يعني اليوم تم رفع الحظر عن بعد يعني كل هذه الشهور وهذا الانقطاع وهذا الكبت تم رفع الحظر عن الانترنت. This is number one. Number two, ذو القدر اللي هو الأمين العام تبع المجلس الأمن واللي هو بيمثل يعني مجتبى خاميني المرشد
1: حتى يقال بأنه الرجل القوي أكثر.
0: أيوه بازشكيان الاثنين اتفقوا على إيش؟ إنه لابد إنه أي حديث يمس بأي طرف من الأطراف الحاكمة المنظومة الحاكمة يجب أنه يمنع. وأنا لاحظت أنه كل الوكالات أصبحت تنأى بتصريحات نواب البرلمان وكلاء الوزارات القوات زي محسن رضائي بتاع المجلس. يعني أصبح هناك ما يشبه هذه إشارات أراها قوية جدا جدا في أنه هناك something is being
1: شيء ما يحدث
0: يعني ما وراء ما وراء الأستر.
1: طيب دكتور عايد خليجيا هذه المسودة التي يعني حصلت عليها العربية اليوم كيف يجب أن يعني ينظر لها من دول الخليج؟
2: طبعا هذه الحقيقة أولا مسودة إلى الآن مجرد أفكار للمناقشة لكن حتما أنا أعتقد أنه في جوانب مقبولة مثل رفع الحظر على مضيق هرمز الذي فرضته إيران دون وجه حق إطلاقا وفي نفس الوقت الحقيقة أيضا أعطى إيران أموالها المجمدة يمكن هذا حق من حقوقها وبالتالي لسنا ضده. إنما يعني واضح أنه مفترض أن يكون هناك بند واضح بأنه أمن الخليج ينبغي ألا يمس لسبب رئيس إنها دول مسالمة وغير عدوانية ولا الحقيقة أدت إلى أي ضرر
1: بل ساهمت
2: على
1: حتى
2: إيران.
1: أكثر من مرة في إيقاف الحرب على الإيرانيين
2: كيف؟
1: دول الخليج أيضا ساهمت أكثر من مرة
2: إلى اللحظة هذه
1: صحيح.
2: يعني
1: طيب دكتور عايد أنت ذكرت مسألة مضيق هرمز وهي مسألة مهمة ليس فقط لدول الخليج بل للعالم بأسره. النقطة الثانية عشر في هذه المسودة وهي نقطة لا تزال قيد النقاش بين الطرفين حتى هذه اللحظة تقول أن إيران تؤكد حقوقها التزامها بحقوقها السيادية المتعلقة بالمضيق وفقا للقانون الدولي لكن تضيف أنه على أن تتم مناقشة ترتيبات تفصيلية ذات الصلة في مفاوضات فنية لاحقة. كيف هذا وذاك؟ يعني هذا تناقض. كيف تعترف بأنها مضيق مرتبط بالملاحة الدولية ويعني التزامات دولية وأنه مفاوضات فنية؟ مفاوضات فنية على ماذا إذن؟
2: هو طبعا يعني أنا أحيلك أيضا إلى تصريح لرضائي الحقيقة ومستشار لخامنئي قال أنه هذا المضيق حق قانوني لإيران. يعني هو الحقيقة يضع يده على كل المضيق مع أنه قانونيا لا يحق له بأن يفعل ذلك. هناك جزء ما يقارب الـ 12 مايل هذه لحق لإيران ومقابلها لعمان حق آخر. أما بقية المضيق فهي ممر دولي طبيعي غير اصطناعي مثل السويس أو ملقا أو بنما أو غيرها من القنوات وبالتالي لا ينبغي أصلا أن يناقش حتى عملية أنه والله ممكن ينطرح بدل الرسوم أجور على الأتعاب أو على الخدمة. ما هذه الخدمة التي لم تظهر طوال هذه السنين طول العمر إلا هذه الأيام. جميع دول العالم الأوروبية وغيرها ترفض فرض رسوم على مضيق هرمز وأنه إيران تتولى ذلك وترفض أيضا أن تعرقل الملاحة في هذا المضيق والذي يمثل خمس تجارة العالم من النفط والغاز المسال والأسمدة وغيرها الحقيقة
1: صحيح.
2: وبالتالي يعني هذه حقيقة محاولة من إيران للضغط على الأمريكان ليأتوا بي يعني يقدموا لهم تنازل مع العلم أنه يفترض أن الأمريكان لا يقدموا أي تنازل لأن ما حصل من إيران هو نتيجة الحرب وليس أحد أسبابها
1: صحيح. طيب أستاذ عارف وأنت تنظر للنقاط الأربعة عشر الموجودة في هذه المسودة كيف يجب أن ننظر لها؟ من الرابح ومن الخاسر في هذه النقاط المطروحة أمامنا؟
3: تحية طيبة لك ولضيوفكم.

الكرام، يعني أنا أعتقد بأن حتى هذه المسودة والنقاط الـ14 ممكن تلخيصها إيرانيا بستة نقاط ومستويين. المستوى الأول هو أن النظام يبحث عن ضمانة لبقائه،

0: هذين الشرطين كجزء من أي اتفاق مع إيران، فهي سوف تتنازل بنهاية المطاف عن هذا الأمر. أما مضيق هرمز فهي عمليا تربطها بمستوى ثاني تستطيع أن تناور عليه، وهذا ما يجعل مثلا الآن المناورة أو إمكانية، هنالك تفاؤل بأن بإمكان أن نتصور اتفاق إطاري، وهي الأموال المجمدة، كذلك نهاية الحرب في كل الجبهات، رفع العقوبات دفعة واحدة، وكذلك المطالبة بالتعويضات. هذه المطالب أنا أعتقد بأنها سوف يعني إيران تصر على تحقيقها من خلال مضيق هرمز كضمانة إلى هذه الأمور، لكنما هذا مستوى هذا الأمر قابل للتفاوض، وإيران تقبل بصيغة ربما معدلة وليس كما تطرحها بالحد الأقصى التي قرأناها وتابعناها.
1: طيب أستاذ أحمد، بالنظر إلى هذه النقاط ونحن ننظر نتحدث عن مدة 60 يوم، لو تجاوزنا هذه المسودة واعتقدنا يعني تعاملنا من منطلق بأنه هذه التفاهمات المبدئية تم العمل عليها وانتهى الطرفان من العمل عليها، ستأتي الملفات الأهم، الملفات الأصعب، والملف الأكبر بالنسبة لإيران وأمريكا وهو الملف النووي. هل تعتقد بأنه أمريكا تتعامل مع الموضوع بمبدأ العصا والجزرة لتأخذ الجزرة ثم بعد ذلك يعني نتناقش في الملفات الكبرى، الملف النووي، وبهذه يعني دعنا نكون صريحين، هناك كثير من التنازلات الأمريكية الموجودة طبقا لهذه المسودة، هل نستطيع أن نقول بأنها يعني بداية تمهد بها أمريكا الطريق لكي تحصل على تنازل أكبر في الملف النووي الإيراني، وهل سيقبل الإيرانيون؟
2: الظاهر من الملامح العامة أنه في اضطراب يعني يفضي بك إلى القول بكل بساطة أنه إما ذاهبين إلى تسويات كبرى أو انهيارات كبرى، لكن هذا الوقت وقت دقيق جدا في إدارة يعني إدارة الوقت، لأنه الوقت نفسه بيمر وفي إمباكت في تداعيات أو آثار لذلك. إدارة الأزمة بتتطلب أنه النظر لكل الجوانب. عندما ننظر إلى إيران اليوم، بازشكيان الرئيس اليوم يقول هذا الكلام أمام التجار ورجال الأعمال وغرف التجار وكذا، يقول لهم إذا لم يعني تحرير صرف التومان أمام الدولار لكنا الآن نواجه مجاعة. إيران اقتصاديا هيكليا أثبتت أو أظهرت أنه هنالك ضعف في القواعد الراسخة الاقتصادة، أنه بتعتمد على المال في تسيير كل شيء، في تجييش وفي كذا. اليوم زي ما قلنا يعني أكثر من حوالي 6 شهور أنه ما في إنترنت ل 93 مليون إيراني. فنحن عندما ننظر إلى الأمور، لو نظرنا إليها بصبر ونظرنا إليها بالمصلحة الذاتية ثم مصلحة إيران ثانيا، كما يقول الدكتور عايد كل يوم في هذا المكان، أنه دول الخليج أو دول المنطقة لا تريد لإيران ضررا، لكن هنالك منظومة تتصرف بمنهجية محددة. هذه المنهجية وصلت إلى ماذا اليوم؟ يروجون لأنه الانتصار والكذا والكذا it is good it is okay، لكننا ننظر بصبر وننظر ب يعني حصافة إلى أنه what will be next. لذلك لا نجرد الأشياء من ظروفها ومكوناتها اللي هي تؤثر على كل جانب من جوانب الصورة، الكولاج اللي قائم ده متنافر لكنه لوحة واضحة المعالم، أنه في النهاية إيران لن تكسب من وراء هذا الشيء. نحن نقول
1: لا يعني دعنا نكون واضحين أستاذ أحمد، يعني هي في هذه المسودة إذا صحت وإذا كانت هذه هي مسودة الاتفاق النهائي، إيران كسبت الكثير.
2: نحن
1: يعني هذه ربما ينتظر الأمريكيون الملف الأكبر، الملف الأهم، 60 يوم، مسألة الملف النووي، ما الذي سيحصل عليه الأمريكيون في المقابل في مسألة التخصيب، المنشآت النووية وما إلى ذلك، هذه أمور حتى الآن غير واضحة. لكن دكتور عايد، لافت دول الخليج، أنت ذكرت أن تهتم بهذه المسألة كثيرا، يعني تأذت كثيرا دول الخليج، تعرضت للاستهدافات غير المبررة على مدار الفترة الماضية كثيرا، ليس فقط من إيران ولكن أيضا من ميليشيات تابعة لها. كيف تبرر غياب ذكر دول الخليج وأيضا غياب إسرائيل بالمناسبة في هذه المذكرة الأولية؟
3: شوف غياب إسرائيل حقيقة مفهوم، لأنه يعني

0: على أساس أنه والله العداء تاريخي وكذا وإلى آخره.
1: لكن ممكن أن يفسر بأنه هذا ربما يمنح لها حرية التصرف العسكري مجددا.
0: لا قصدي تريده. قصدي بالتفاهم على المذكرة بأنه ما تكون إسرائيل ضمن هذا الموضوع لأنه في استفزاز لكل المشاعر يعني في هذا الجانب. لكن دول الخليج الحقيقة أيضا أنا أعتقد أنه بالرغم من كل الأذى اللي حصل لها الحقيقة يعني ليس من مصلحتها أنه والله الأمريكان يقولون لا تتعرضوا لدول الخليج. ممكن يضعوها بإطار مفهوم أنه الأمن الإقليمي يفترض أن يحترم وأن لا تتعدى إيران على دول الجوار أو الدول الإقليمية إلى آخره، أوكي، وإلا اعتبر ذلك خلالا بالاتفاق ما بين الولايات
1: وحتى
0: المتحدة.
1: وحتى مكتوبة يعني في النقطة السابعة مكتوب إرساء خفض تصعيد إقليمي شامل، إقليمي مذكورة كما تذكر.
0: هذا جيد، ولكنه الحقيقة يعني يفترض أنه يكون أكثر رسوخا وتأكيدا. لكن بالتأكيد لا يقول أنه والله دول الخليج إحنا ندافع عنها. دول الخليج ينبغي أن تكون بعد هذه الحرب تفكر في أن تكون قوة حقيقية والدافع عن نفسها تحت مظلة مجلس التعاون، وإلا لن يكون هناك كل يوم أحد يبي يأتي ويقدم دعم لهذه الدول. أثبتت خلال الحرب الماضية اللي هي الأربعين يوم قدرتها على التصدي للهجمات. الآن مطلوب منها بالإضافة إلى التصدي أن تكون مستعدة للرد على النار بالنار، لا تعتدي، ولكن في حال الاعتداء الحقيقة تردع الطرف المعتدي. طيب. وهذا قد يكون للأسف قد يكون على الأذرع أكثر مما هو على إيران، لأنه 50% تقريبا من الهجمات التي حصلت على دول مجلس التعاون جاءت من الأذرع وبالذات الحقيقة
1: العراقي.
0: من الميليشيات العراقية.
1: طيب أستاذ عارف، الموضوع برمته، القصة برمتها ليست فقط الملف النووي، المنطقة، العالم بأسره يريد من إيران أن تتصرف وتصبح دولة طبيعية مثل بقية دول العالم. هل تعتقد بأنه ما هو موجود لدينا الآن من مذكرات، من تفاهمات، من كل هذه العمل، كل هذا العمل الدبلوماسي والسياسي وحتى العسكري، هل تعتقد بأنه إيران في طريقها إلى أن تتحول كدولة طبيعية تستطيع التعايش مع جيرانها بأمن وسلام، تستطيع أن تركز على الداخل، التنمية والاقتصاد وما إلى ذلك؟
2: طبعا أنا بداية أشكرك على هذا السؤال لأني أستطيع من خلاله ربما أختلف قليلا مع أو أعلق وأضيف على ما تفضل به الضيفين. يعني أنا أعتقد، لذلك ربما سيكون إجابتي بطريقة مختلفة. أنا أعتقد أن هنالك خلال 47 سنة الماضية الولايات المتحدة كانت لديها عقيدة مركزية بالتعامل مع إيران، وهي ابتنت على عنصرين أساسيين: التوازن الإقليمي والعقوبات. بمعنى أن التوازن الإقليمي هو كان الهدف، وبالتالي عندما يختل هذا التوازن الإقليمي تقوم بعمليا ربما آليتها الأساسية لتعديل هذا التوازن الإقليمي يأتي عبر العقوبات. والهدف المعلن كان نقطة واحدة هي تغيير السلوك الإيراني. عمليا ترامب من خلال ضرب إيران مباشرة غير من هذه العقيدة المركزية، لكنما إلى المجهول دون إيجاد آلية تفاوضية ولا آلية خطابية محددة الملامح، هو يتحدث عن أن يجب إيران أن لا يكون لها قنبلة نووية أو لا يكون لها نووي. لا نعلم أنها ما هو المقصود بتفكيك الملف النووي، هل يشمل البرنامج السلمي، ما هو ربما الصورة التي يبعثها إلى الجانب الدولي، خاصة وأن إيران يعني وقع على الـ NPT وكذلك معاهدة الانتشار وما غيرها، وهذا حق يكفله المواثيق الدولية، وربما يهتز أو تهتز الصورة العقلانية، الصورة المكتملة.
1: طيب دعنا نبسط الأمور أستاذ عارف في عجالة ويعني إجابة مباشرة. النظام في إيران قابل لأن يتحول لنظام طبيعي يتصرف كما بقية الدول الطبيعية في العالم؟
2: يعني الآن النظام الإيراني لديه المشكلة الوحيدة التي الآن تطرح في حتى في أسئلتك هي الجانب واحد من المشكلة، وهو أو سطح واحد، طبقة واحدة من المشكلة.

0: المشكلة هي تتعلق بالحرب الدائرة بين إيران وبين الولايات المتحدة، بينما هنالك مشاكل داخلية، مشاكل اقتصادية معمقة، وذلك مشكلة شرعية للنظام الإيراني. هذه المشاكل هي أعمق بكبير بجانب كبير من المشكلة الطارئة وهي الحرب الإيرانية
1: أستاذ أحمد،
0: الأمريكية.
1: في عجالة، بعد كل هذه التطورات النظام في إيران قابل للتغير للتحول؟
2: Definitely، لأنه قبل الحرب كنا يعني مش رأينا، لكن كان شاهدا أنه الشعب الإيراني بكل فئاته بكل قومياته خرج ضد يعني المنظومة وقدم آلاف
1: القتلى، صحيح،
2: نعم، والجرحى، واليوم نحن بنقول أكثر من 20,000. هي السلطات بتقول،
1: لا أنا لا أتحدث عن الشعب، أتحدث عن النظام.
2: أيوة، أكثر نعم، أكثر من 20,000 يا أسامة، وأعتقد بتهم الخيانة.
1: 2009 في الساحة الخضراء قتل أكثر من ذلك بكثير، ولم يحدث تغيير سوى للأكثر تطرفا. يا برضه
2: نحن نتحدث الآن، يعني الأمور بتتغير منذ يعني 1979 تغيرت في مراحل، لكن هذه المرحلة اللي نحن موجودين فيها إذا لم يتغير النظام فسيغير.
1: دكتور عايد،
3: السلوك النظام إذا تغير أنا أعتقد ممكن أيضا أن يمد من عمره الحقيقة. جانب آخر أن إذا حصل على الأموال سوف الحقيقة يوجد حياة مختلفة للناس، وبالتالي تهدى الأمور.
1: يعني حصل على عشرات المليارات من أوباما ومن بايدن وسخرت جميعها.
3: لا، هذيك خير. هذا هنا أنا اللي أقصده، أن إذا حصل على الأموال المجمدة الآن ورفعت العقوبات واتجه للداخل الإيراني، أنا أعتقد هنا سيطيل من عمره. لكن إذا بقي على نفس عقلية تصدير الثورة ومساندة ما يعتبر أن يعني الفقراء والإلى آخره، الشعارات الفضفاضة والموت لأمريكا والموت لإسرائيل، أنا أعتقد أنه في هذا سوف يحدث حراك ثوري داخلي، وخاصة الإيرانيين في الخارج الحقيقة أعدادهم كبيرة وتأثيرهم فاعل حتى على الدول الغربية. طيب، لذلك بالداخل إذا لم تحسن أوضاع الناس المعيشية، وهذه نقولها كنصيحة الآن،
1: وهي أسئلة صعبة سيواجهها النظام بكل تأكيد بعد انتهاء كل هذه الفترة.
3: والأصعب أن يغير الأيديولوجية اللي نظر لها 47 عام.
1: يعني بكل تأكيد الوقت كفيل بأن يكشف لنا إلى أين ستذهب الأمور. أستاذ أحمد القرشي، صحفي شبكة العربية أخبار، شكرا جزيلا. دكتور عايد المناع، شكرا جزيلا. أيضا أستاذ عارف نصر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم جميعا على كل هذه التوضيحات. اليوم أيضا مجلس الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أدان تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، واعتبر أنها تمثل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبحرين، وتهدف لنشر الفوضى والانقسام في لبنان. البديوي أكد أن الإجراءات التي اتخذتها البحرين جاءت بحق متهمين أجرموا في حق وطنهم وثبت تورطهم في التخابر مع الحرس الثوري والتخطيط لأعمال إرهابية. كما شدد على أن أي محاولات لحزب الله لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة لن تكون مقبولة إقليميا أو دوليا. البديوي أشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم خطوات الرئيس عون والحكومة اللبنانية. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات تفشي أو أوبئة.
4: وفي هذا اليوم الثامن من ذي الحجة نطمئن الجميع ولله الحمد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة، ولم تسجل أي حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة بفضل الله، ثم بفضل الجهود الوقائية والاستباقية والتكامل المستمر بين مختلف الجهات المعنية.
1: أيضا يشهد موسم الحج لهذا العام توظيفا متسارعا لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكشفت الجهات الصحية عن خاتم ذكي جديد لمتابعة المؤشرات الحيوية للحجاج على مدار الساعة. الخاتم الذكي يهدف إلى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن الإجهاد والازدحام وارتفاع درجات الحرارة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن. من مشعر منى مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي، ومن مشعر منى أيضا

0: رئيس العربية علي الشريف، أهلا بكما. كيف هي الصورة لديك؟ أبدأ معك عبد الرحمن.
1: نعم فعلا، خدمات صحية متطورة تقوم بها السلطات السعودية. أيضا هذا العام تشارك حملات الحج في هذه الخدمات. نشاهد الآن على الهواء مباشرة هذا الخاتم الذكي، من خلاله يستطيع الحاج التعرف على المؤشرات الحيوية والكثير من الخدمات. سنقوم الآن بتجربته مباشرة مع صاحب هذه الفكرة الأستاذ سالم أسبعي، وهو مالك لأحد حملات الحج. أستاذ سالم، بداية سأدع الخاتم بيدك، جيد، ومن ثم نتكلم عن هذه الخدمة، لكن سأشرح للمشاهدين بمعيتك أبرز هذه الخدمات المقدمة من هذا الخاتم. لماذا قررتم استخدام هذا الخاتم؟
2: أولا حياكم الله، ونحن في هذا المكان وجدنا لخدمة ضيوف الرحمن، والتطبيق امتدادا لرؤية سمو الأمير وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بإطلاقه على هذا العام بعام الذكاء الاصطناعي. حرصنا نحن في شركات الحج أن نسخر الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن.
1: طيب، هذا الخاتم ماذا يقدم من خدمات للحج؟
2: طيب، احنا دشنا والله الحمد بحضور نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط تطبيق قاصد الذكي والمخصص لضيوف الرحمن الحجاج، وفي هذا التطبيق اكثر من خدمه، ومن اميز هذه الخدمات هو الخاتم الصحي. هذا الخاتم الصحي يوزع على الحجاج وخاصه الحاج اللي عنده مشاكل صحيه، ومن خلال الخاتم يتم ارسال اشعارات عن الحياه المعلومات الحيويه عن الحاج من خلال التطبيق. فاذا صار عند الحاج اي مشكلة صحية بإمكانه مباشرة التطبيق الخاتم مباشرة يتم إرسال إشعارات إلى الفريق الصحي أو الفريق الطبي بأن الحاج الفلاني في الدور الفلاني.
1: طبعا الخاتم مربوط بتطبيق إلكتروني على الهاتف كما نشاهد، يعني على الهواء مباشرة، هو مربوط بتطبيق على الهاتف الذكي.
2: تجربة حيوية عن حالتي الصحية من خلال
1: بالضبط
2: التطبيق
1: سريعا.
2: أي نعم،
1: عشان الوقت
2: الآن هذه علامة التطبيق.
1: إيه؟
2: علامة الخاتم.
1: إيه؟
2: وضغط على
1: خلي الجوال كده بس عشان المشاهدين يشوفون.
2: نعم. سلام
1: أسلم،
2: الآن الحالات الصحية عندي، الأكسجين تلاحظوا الحمد 98.
1: إيه؟
2: الأكسجين 98، نبضات القلب عندي 92.
1: إيه؟
2: وكذلك الحالة الصحية موجودة الآن بإمكان المريض والفريق الطبي قراءتها على مدار الساعة.
1: ايضا يحدد موقع الحاج اذا كان تائه
2: مباشره. نعم، في خدمه ثانيه في التطبيق، في حال ان الحاج فقد مكان الحمله يخش على التطبيق في ايقونه مكتوب عليها انا تائه، يضغط عليها ويسوي استدعاء مباشره، فريق التفويج يحدد مكان الحاج وين فيه مباشره، ياتي به وهو في امن وامان وسلام.
1: شكرا جزيلا ابو يوسف. سم
2: كذلك فيها
1: سريعا.
2: نعم، في كذلك الفتاوى من هيئه كبار العلماء من مشايخنا المعتبرين، بامكان الحاج مباشره يسال التطبيق يجاوب عليه، وكذلك يحدد المصدر من اين هذه الفتوى. في عدات ميزات اخرى ولكن الوقت ضيق
1: واحنا نستعرضها لاحقا
2: باذن الله حقيقي. شكرا لكم.
1: شكرا. يعني فعلا خاتم ذكي للغايه وخدمه جديده في موسم الحج.
0: وانا بشكرك شكرا طبعا جزيلا عبد الرحمن على هذه التجربه الحيه معنا على الهواء في العاشرة. انتقل ايضا الى علي الشريف مراسل العربيه كذلك من مشعر منى. علي، ما هي الصوره لديك ايضا؟
3: نعم أسامة، يعني الصورة لدي هنا اكتمال الإعلان الرسمي لاكتمال تفويج الحجاج إلى مشعر منى هنا لقضاء يوم التروية. الصورة من حولي أو ما شاهدناه وما رصدناه خلال هذا اليوم هي انسيابية كبيرة للحركة والتنقل أثناء للحجاج وللحافلات. نحن الآن نقف في جسر الملك عبد الله، هذا آلية التفويج أو روعية فيها اليوم كافة الاشتراطات، وأيضا آلية زمنية محددة بحيث تضمن سلاسة الحركة والتنقل بكل يسر وسهولة. أيضا وزارة الحج أعلنت عن إعداد 100 خطة تشغيلية، وكذلك استخدمت في هذا التفويج أكثر من 30,000 حافلة تم نقل الحجاج، ونسبة الحجاج الذين قدموا إلى مشعر منى حوالي 60%، بقية 40% سينتقلون مباشرة يوم غد إلى مشعر عرفات. على الجانب الآخر، بعد ساعات من هذه من ما نحن الآن سيبدأ الحجاج ستبدأ خطة جديدة لتفويج الحجاج إلى مشعر عرفات باستخدام الحافلات وأيضا باستخدام قطار المشاعر. فبالتالي اليوم تتكلم على خلية من العمل متواصلة لا توقف ولا تهدأ، بوسط منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية وأيضا اللوجستية. اليوم الخدمات أو النقاط

0: الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، وهو مقارن بالأعوام الفائتة انخفاض كبير في أعداد المخالفين، سواء بالمخالفين الحج أو سواء في الحملات الوهمية، ما يعني نجاعة هذه النقاط الأمنية وأيضا نجاح المنظومة في هذه الخطوة تحديدا.
1: وبكل تأكيد نظل نتابع معكم على مدار النشرات المتلاحقة. شكرا جزيلا الزميل علي الشريف وأيضا الزميل عبد الرحمن العصيمي، شكرا جزيلا لكما من مشاعرنا. ختام العاشرة مشاهدينا لهذا اليوم، نلتقي غدا بإذن الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبرا عابرا قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

موجز الأخير وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. حصلت العربية على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران. الاتفاق ينص في مرحلته الأولى على تمديد وقف إطلاق النار لستين يوما، على أن يبدأ بفتح مضيق هرمز بما يضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم إضافية، مع التزام إيران بإزالة الألغام خلال 30 يوما. في المقابل تلتزم أمريكا بتخفيف القيود المفروضة على موانئ إيران ومنح طهران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط، بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بشكل تدريجي. الاتفاق يؤكد وقف إطلاق النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة فقدت 13 جنديا خلال الحرب الأخيرة مع إيران، مؤكدا بأن ذلك جاء لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. ترامب أضاف أن الجنود الأمريكيين ضحوا بأرواحهم لضمان ألا تحصل إيران على سلاح نووي، مشددا على أن هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 70 هدفا تابعا لحزب الله، وأوضح الجيش بأن الغارات استهدفت نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في منطقة صور، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 85 غارة في مناطق عدة بالداخل اللبناني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر بتكثيف الضربات ضد حزب الله وتسريع وتيرة الهجمات ضد الحزب. نتنياهو تعهد بسحق حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل ستضاعف قوة الضربات على الحزب وتزيد من وتيرتها. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس مسعود بيزشكيان أصدر قرارا بإعادة فتح الإنترنت أمام الإيرانيين، وذلك عقب مطالبات داخلية متزايدة بتخفيف القيود الرقمية بالبلاد بعد تداعيات اقتصادية وتجارية بسبب الحرب الأخيرة والحصار. منصة نتفليكس ذكرت أن معظم الإيرانيين محرومون من الوصول إلى الإنترنت منذ 87 يوما. بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل، في أمان الله.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: احترافي خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. العربية تحصل على مسودة الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران، تبدأ بفتح هرمز وتنتهي بحسم الملف النووي خلال شهرين. قليباف وعراقجي في الدوحة وشهباز شريف بكين بحثا عن دورين للصين، منه استلام اليورانيوم المخصب. في دعوة أحادية ومفاجئة، ترامب يربط الاتفاق مع إيران بتوسيع اتفاقيات إبراهام ويقول إن انضمام طهران مرحب به. وأمين عام مجلس التعاون الخليجي ينتقد تحريض نعيم قاسم على إسقاط الحكومة والتدخل في شؤون البحرين ويرفض محاولات إبقاء لبنان في دائرة الفوضى. حصلت العربية على المسودة الأولية الخاصة بمذكرة التفاهم المرتقبة ما بين الولايات المتحدة وإيران. كما ذكرنا لحضراتكم بالأمس، نحن بصدد مذكرة تفاهم يعقبها بعد ذلك اتفاق شامل. هذا الاتفاق أو هذه المذكرة للتفاهم تتضمن أن يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يكون أيضا هناك فتح لمضيق هرمز خلال 30 يوما، وتقوم إيران وتتولى مسؤولية الوضع اللوجستي الخاص بإزالة الألغام وما إلى ذلك حتى يتم عودة الملاحة إلى المضيق كما كانت قبل هذه الحرب. هناك أيضا بنود مهمة في هذه الوثيقة تتحدث عن خفض التصعيد وهو أمر أساسي ومطروح، ومنه مسألة إلغاء العمليات على كافة الأصعدة. وهذا يثير تساؤلات كبيرة، لأن هذا النص تحديدا يحاول نتنياهو اللعب عليه، وهو المتعلق بوقف الحرب على كافة الجبهات الإقليمية، لأن هذا الأمر يعني أنه سيتم وقف الحرب على الجبهة اللبنانية، وهذا ما يرفضه بشكل قاطع نتنياهو. لكن حتى اللحظة المسودة تقول أن هناك تسوية تؤدي إلى تهدئة إقليمية، وهذا يعني أن لبنان وفقا لهذا الأمر ستكون متضمنة في هذه المذكرة. الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا كان مثار خلاف، وما زالت هناك بعض النقاط العالقة في هذه النقطة تحديدا، حجم الأموال المجمدة التي سيتم الإفراج عنها في المرحلة الأولى، حجم الإعفاءات التي ستمنح لإيران في هذا الأمر. وأنا أريد هنا أن أقرأ عليكم النص كما جاء بشكل واضح في هذه المسألة، لأنه لابد من التعامل مع بعض المفاهيم بنوع من الدقة. هناك حديث عن تخفيف أمريكي للقيود على الموانئ الإيرانية، تخفيف، وهذا يعني أنه ليس هناك رفع كامل للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. يبدو أن المنطق الذي يحكم هذه المسودة هو أنه نقطة بنقطة، تقدم الولايات المتحدة نقطة، تقدم إيران نقطة، وكلا الطرفين يختبر الآخر. وبالتالي النص الذي جاء في هذه المسودة يتحدث عن تخفيف أمريكي للقيود على الموانئ الإيرانية ومنح إعفاءات محددة، وهذه عبارة أيضا يجب الوقوف أمامها، لأن كان هناك تساؤلات كبيرة، هل هذه المذكرة للتفاهم ستعني بشكل قاطع أن الحصار الأمريكي الذي فرض على الموانئ الإيرانية سيتم رفعه بالكامل؟ طب إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفعه بالكامل في مسودة الاتفاق، ما الذي تبقى لديها من أوراق للضغط؟ لذلك هذه المسودة تجيب على هذا التساؤل بأنه سيكون هناك رفع أو تخفيف للقيود وليس رفع كامل، سيكون هناك إعفاءات محددة من العقوبات التي تسمح لإيران باستئناف تصدير النفط. هناك سؤال رئيسي أيضا حول إدارة مضيق هرمز. البعض يعتقد أن هذه النقطة تحديدا لم تحسم بعد، لكن ما جاء في هذه المسودة عبارة شديدة الوضوح، فتح مضيق هرمز دون أي رسوم. حتى أن هناك عبارة استخدمت، طبعا هذه المسودة يتم ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية، ولذلك بعض العبارات في الثقافة الإنجليزية مختلفة لدينا. حينما نقول مثلا أنه سيتم رفع المضيق أو فتح المضيق دون رسوم إضافية، فالبعض

0: بعض يقول بمعنى أنه ستكون هناك رسوم ولكن لن يتم الإضافة عليها. لا، في التعبير الإنجليزي بمعنى أنه المرور كان بدون رسوم وبالتالي سيكون بدون رسوم. كلمة إضافية هنا تأتي بمعنى أنه لن يتم إنشاء واقع جديد لم يكن موجودا من قبل، وهذا يعني العودة إلى الوضع الذي كان موجودا في المضيق قبل هذه الحرب. ولكن الخلاف هنا حول إدارة مضيق هرمز. نستمع إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيراني.
1: إدارة مضيق هرمز مسألة تخص الدول المطلة عليه وحدها. نحن لا نفرض رسوما أو ضرائب عبور، ويجب توخي الدقة في استخدام هذه المصطلحات. وبطبيعة الحال تقدم بعض الخدمات مثل خدمات الملاحة والإجراءات اللازمة لحماية البيئة في مضيق هرمز والخليج العربي وبحر عمان، وهذه الخدمات تترتب عليها تكاليف يجب تحصيلها، لكن لا ينبغي وصفها بأنها رسوم عبور أو ضرائب.
0: في لغة، وفي اختلاف في هذه اللغة. بالمناسبة تلاحظون أن في التصريحات السياسية على الطرفين، صحيح أن ترامب يحاول دائما أن يقول أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ولكن يضع هذه الخطوط في إطار ما حثه عليه الأطراف المتعددة التي تقوم بالوساطة في هذا الأمر، أن يتم ذلك في إطار لا يؤدي إلى إشعال حرب إعلامية تكون لها تداعيات تؤدي إلى إفشال جهود هذه التهدئة. لذلك لغة إيران ولغة أمريكا خلال هذه الأيام مختلفة لمن يرصد بدقة ما الذي يحدث. لكن الأمر المهم أيضا كان وجود قاليباف وعرقجي اليوم ومعهم محافظ البنك المركزي في زيارة إلى قطر وعقد مباحثات واضحة مع رئيس الحكومة القطرية أو رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن. وكانت الأنظار تتجه إلى تساؤلات حول هذا اللقاء، ما الهدف منه؟ لماذا ذهب قاليباف وعرقجي ومعهم محافظ البنك المركزي؟ هذا الأمر بالتأكيد يتعلق بمفاوضات فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة وحجم هذه الأموال التي سيتم الإفراج عنها في المرحلة الأولى. ومسألة حجم الأموال بالمناسبة سؤال مهم، لأن هناك من يقول تسربت بعض الأرقام، هناك من تحدث عن 20 مليار، هناك من تحدث عن 25 مليار، هناك من تحدث عن 12 مليار. المبلغ لم يحدد حتى الآن، لكن الثابت حتى اللحظة أنه سيكون هناك إفراج عن جزء من هذه الأموال المجمدة. أما بقية الأرصدة المجمدة وبقية العقوبات المفروضة على إيران في مجال النفط، مجالها في المفاوضات التي ستعقب مذكرة التفاهم وستمتد لمدة 60 يوم. اليورانيوم مكانه أيضا في المفاوضات المتعلقة بالستين يوم، طالما أن إيران ستتعهد بشكل واضح بمسألة عدم امتلاك سلاح نووي. أعتقد أننا من متابعتنا لكل ما يتم الحديث عنه من معلومات بدأت بعض الخطوط العريضة تتشكل في أذهاننا جميعا كمتابعين لتطورات هذا الملف. نذهب إلى بعد آخر وهو البعد الدولي في هذه المسألة، الصين. الصين هنا لاعب ولاعب رئيسي، هذا صراع لا تتحكم فيه أطراف إقليمية فقط أو صراع مع الولايات المتحدة، ولكن الصين حاضرة وبقوة في هذا الصراع. ولكن هناك سعي لأن يكون للصين دور مختلف هذه المرة باعتبار أن إيران تبحث عن ضامن منذ بداية هذه المفاوضات، وإيران تكرر هذا الأمر. ما الذي يضمن التزام الرئيس الأمريكي بهذا الأمر؟ هناك جهود حثيثة على ما يبدو من الجانب الباكستاني لحث الصين للعب هذا الدور، دور الضامن من ناحية، وهناك بعض الأنباء التي تتسرب عن إمكانية استقبال الصين لليورانيوم المخصب. تعلمون أن المرشد الإيراني كان قد اعتبر هذا الأمر خطا أحمرا لن يتم التفاوض حوله، وهو مسألة خروج اليورانيوم من إيران. لكن عادة في التفاوض توضع العناوين الكبيرة، ولكن حينما نصل إلى صيغة الاتفاق النهائية ستكون هناك إجابة واضحة عن مصير اليورانيوم المخصب. ولكن البعض يقول ويسرب ويؤكد أن مسألة اليورانيوم ومسألة الضمانات ربما تلعب فيها الصين دورا رئيسيا خلال الأيام القادمة. لذلك كان هناك حديث من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أو أيضا من قائد

0: قائد الجيش عاصم منير عن مسألة تحرك ما للصين في هذا الأمر. تصريحات ترامب كانت واضحة، وأعتقد أنها كانت تحمل لغة سياسية للداخل الأمريكي بشكل كبير حينما تحدث عن أنه لن يقوم بعقد صفقة سيئة. هو يقول عن نفسه أنه ليس رجل الصفقات السيئة، الصفقات السيئة يعقدها أوباما وغيره، لكن هو يقول أنه إما أن يكون هناك اتفاقا جيدا للغاية مع إيران أو لا اتفاق. دعونا ينضم إلينا من إسلام أباد السيد جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق. مرحبا بك معالي السفير، وسعيدة بوجودك معي الليلة في خارج الصندوق. هناك تساؤلات، وصلنا إلى أين؟ هذا هو التساؤل الرئيسي. دائما الجميع في انتظار الإعلان عن مسودة التفاهم الأولية أو مذكرة التفاهم، متى؟
1: أولا تحياتي لك يا رشا ولجميع جميع المشاهدين. فعلا نحن في حالة ترقب وننتظر الإعلان أو الإمداء على الحل الأتاري، ولكن تأخرنا بأسباب عديدة بما فيها يعني هناك انعدام الثقة كما نعرف منذ البداية، فكل طرف يعني هنا أيضاً هناك مشاكل الصياغة. وأخيراً ما جرى البارحة أو أول البارحة، يقول الرئيس ترامب يطرح شرط أن يتفق الدول العربية المهمة والإسلامية على اعتراف بإسرائيل ضمن الاتفاقيات إبراهيم. ويبدو لي بأن هناك نوع ما أفساد الإسرائيلي، أو هو يريد أن يعني كسب الرضا اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، وهو يقترب من الانتخابات النصفية، وأيضا هناك انتخابات في إسرائيل. فكل هذه الأشياء قد يؤدي إلى تأخير أو تعجيل كما يسمى إعلان إسلام أباد.
0: طيب، هناك تصريحات لمسؤول أمريكي لCNN الإخبارية الأمريكية، وكان مصدر باكستاني أيضا قد أشار إلى هذا الأمر، أن مسألة الاتفاقيات الإبراهيمية ليست شرطا، هي فكرة طرحها ترامب خلال الاجتماع وفقا لمسؤول أمريكي لCNN بشكل عابر، وبالتالي لم يتم الوقوف أمامها كثيرا، حتى أن المصدر الباكستاني قال إن هذا ليس شرطا للإعلان عن مذكرة التفاهم. أعود إلى مذكرة التفاهم، ما الذي تبقى لدينا؟ يعني أصبحت هناك مسودة موجودة وبها نقاط واضحة، ما هي النقاط التي لا زالت عالقة معالي السفير؟
1: نعم، يعني هناك تصريحات متداربة كما جاء في تقريركم. مثلا إدارة مضيق هرمز، ماذا يعني هذا؟ يعني إيران تقول يعني ترهن آخر بأن لن تكون هناك أي رسوم على سفن تمر بالمضيق، ولكن هناك تكاليف لإدارة المضيق مثل الحفاظ على البيئة وأشياء أخرى. ولكن سؤالي هو بأن هناك نقاط أخرى أيضا، مثلا باب المندب، جبل الطارق، مضيق ملاكا، ونقاط أخرى في العالم، حسب القانون الدولي وحسب القانون البحار التي تبنتها الأمم المتحدة عام 1982، كل سفن حق بمرور بريء من هذه المياه الدولية، ومضيق هرمز أيضا مياه دولية. فهذا يعني هناك أشياء بسيطة.
0: هناك عبارة موجودة في المسودة التي يتم الحديث عنها، وهي تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها بحقوقها السيادية المتعلقة بمضيق هرمز وفقا للقانون الدولي، على أن تتم مناقشة الترتيبات

0: تفصيلية ذات الصلة في مفاوضات فنية لاحقة، وهذا يعني أن هذه النقطة سيتم تأجيلها إلى مفاوضات الستين يوما.
1: نعم، يعني يمكن أن تناقش، ولكن من حيث مبدأ يعني موقف إيراني تجاه الرسوم بأي شكل من الأشكال موقف ضعيف جدا. ونحن يعني نحن الآن بحالة ترقب، ونتمنى أن تكون هناك جولة أخرى في إسلام آباد، وسوف نرحب بكم في إسلام آباد في جولة أخرى.
0: هناك تصريح لرئيس الحكومة شهباز شريف أنه يعني من المتوقع في ظل الانفراجة الحالية أن يكون هناك وصول للوفود لعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات. السيد جاويد حفيظ الدبلوماسي الباكستاني السابق من إسلام آباد، تحياتي.
2: خب که چرس کنم، هر چی که هست یه چیزی باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبور خیلی شرایط سختی دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست، و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص و محکم، صفت و محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص و محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
0: منذ ساعات النهار وهناك حالة من الجدل حول الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدول المشاركة في المحادثات الجارية حاليا بشأن إيران لضرورة أن يتم وفقا لهذه الاتفاقية بشأن إيران الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل. هنا تمت حالة من الإثارة الشديدة في كافة الأوساط السياسية، خاصة أن ترامب تحدث عن دول كسعودية، قطر، باكستان، تركيا، إضافة إلى مصر والأردن، وهم أساسا لديهم اتفاقيات سلام مع إسرائيل. البعض رأى أن في تغريدة الرئيس الأمريكي ربط ما بين الاتفاق الخاص بإيران وانضمام هذه الدول التي تشارك في هذه المفاوضات وتدعم هذه الجهود في مسألة الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، وبالتالي بدأ السؤال الآن اتفاقيات إبراهام ولماذا يتم الربط بالاتفاقية أو بالإطار المتعلق بالاتفاق مع إيران. ذهب ترامب بعيدا ليتحدث أيضا عن إيران نفسها، وقال إن إيران نفسها مرحب بها، يعني إذا كانت تريد أن تنضم إلى هذا النادي الذي وصفه بأنه سيكون أعظم تنظيم في العالم، لماذا لا تنضم إليه؟ من هنا بدأت التساؤلات وبدأ الجدل. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ جاسر الجاسر. أهلا بك أستاذ جاسر. إعلان مفاجئ، يعني أنا شفت بعض التغريدات حتى السادسة صباحا تقريبا حينما قالت أن الرئيس ترامب حينما كان يتحدث إلى القادة قال لهم وهيا بنا ليكون هناك أيضا مع هذه الاتفاقية توسيع الاتفاقيات إبراهام بحيث توقعوا جميعا، ويقال أن كان هناك صمت من القادة حتى أن الرئيس الأمريكي سألهم هل أنتم ما زلتم معي على الهاتف؟ ما القصة؟
4: السعودية والعلاقة مع إسرائيل، أنا أشعر كأننا نتحدث إلى شخص مصاب بالزهايمر، فنقول له بالمعنى لن تكون علاقات مع إسرائيل إلا في حالة قيام دولة فلسطينية أو ضمان مسار موثوق لها. في اليوم الثاني ينسى القصة وتبدأ من جديد. الموقف السعودي في المسألة ثابت يعني، ولا أفهم هذا أولا، يعني ما لا يوجد فيها كلام، يعني قصة ليست قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال ولم تكن مطروحة، هذا أولا. ثانيا لا أحد يتحدث باسم السعودية، يعني باسم المملكة ونيابة عنها أو يقرر في شأنها. ولذلك النقطة الثالثة أن هذا الموضوع لا يعني يستدعي من المملكة أي تحرك أو ادعاء أو رفض، أو لأنها فيه بديهيات، فيها ثوابت، هذا خط مسار مستقيم للمملكة العربية السعودية لم يتغير أبدا. النقطة الأخيرة طبعا يعني ناخذ كلام
0: ولم يتحدث عن السعودية وحدها، ده

0: الدول التي لديها اتفاقيات كمصر مثلا
1: يعني مثلا لم يكن
0: وحتى الامارات والبحرين
1: السعوديه والسعوديه وقطر وباكستان هذه ثلاث دول بالضبط. وهذا لو تحققت ولذلك انا اقول ممتاز هذا التصريح من ترامب ممتاز لكن اذا كان حريصا فعلا على ان تطبع السعوديه من اسرائيل فليضغط على اسرائيل من اجل الدوله الفلسطينيه وبالتالي ستكون السعوديه اول المرحبين واول المستجيبين اذا تحققت هذه النقطه هذه النظره العوره اذا صح القول الى مساله من الاتفاقيات مثلا طبعا المنطق العام في التغريده غير متناسق يعني إقامة التحالف
0: هو الربط مش مفهوم
1: يعني لا توجد أي صلة يعني إحنا مثلا المملكة لن تتحالف مع إيران مثلا على سبيل بأي شكل من الأشكال وتحالف مع من وضد من ولماذا يكون تحالف ولذلك إذا كان هناك أي تحولات إذا كانت المسألة نعم حرصا على الاستقرار تريد يا ترامب فعلا تصنع فرقا تاريخيا وأن تضع بصمة مهمة في هذا الجانب لنترك مسألة إيران ومسألة إيران حقك اضغط على اسرائيل من اجل الدول الفلسطينيه وسيكون هناك تحولا ايجابيا في مواقف الدول
0: لو حاولنا ندور على سبب عقلاني او منطقي لهذا الطرح البعض حاول ان يفسر خلال الساعات الماضيه فقيل ان هذا ربما نوع من يعني الطبطبه او يعني جبر الخاطر لإسرائيل أنه سيعقد اتفاق مع إيران لكن لا تقلقي سيكون هناك مقابل لذلك وهو توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية وكأنه يحاول إرضاء إسرائيل في نوع من الدعاية التي لا ترتبط بخطوات فعلية
1: بس لكن إسرائيل على الأقل أولا من سيحدث فرق في إقامة علاقة مع إسرائيل المملكة العربية السعودية
0: صحيح
1: دول عربية كثيرة أقامت علاقات مع إسرائيل لم يتبدل الوضع ولم يتغير لماذا قيمة المملكة للتأثير طبعا الإقليمي والدولي ولأنها قائدة يعني مثلا لو قامت المملكة علاقات مع إسرائيل باكستان ستكون يعني الخطوة الثانية مباشرة يعني في هذا التنظيم
0: بعيدة قوي بعيدة يعني السعودية وباكستان يعني وقطر يعني بعيدة هذه الدول
1: وليست طبطبة يعني بمعنى أن الإسرائيليين أنفسهم يدركون تماما هذا الموقف السعودي ليست أول مرة يدعو ترامب في الوقت اللي كانت رسائل ترامب تتوالى بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل في السعودية خلال زيارته للسعودية وخلال زيارة الأمير محمد إلى واشنطن كانت المملكة تحشد 157 دولة من أجل حل الدولتين مسارين مختلفين
0: طبعا عند حضرتك تفسير لهذا الربط الآن
1: أنا أعتقد أن مثل ما كان يمكن أحيانا طبعا ترامب نتوقع منه كل شيء وفي كل وقت وأحيانا يكون جادا
0: طب أنا هستند لتصريح من مسؤول أمريكي نقلته شبكة CNN الأخبارية الأمريكية قال هذا المسؤول أن هذا الأمر عرض بشكل عابر وليس شرطا لإتمام الاتفاق مع إيران هذا كلام يعني جد يمكن مسكه يعني له معنى يعني يبدو أن هناك من حاول أن
1: إذا اتفقوا مع إيران ما علاقة يعني التطبيع مع إسرائيل القصة مع إيران قصة مختلفة موضوع إحنا نتكلم على حرب لا نتائج ولا أثار وشاركت في دول الخليج قد تتحقق لها نتائج إيجابية وقد تتسنى في الحرب مرة أخرى لا يوجد حتى الآن أصلا مسار واضح في هذا الجانب هذا التحول وسواء هو كان لإرضاء الإسرائيليين هو للطبطبة هي فكرة مرت في ذهن الرئيس وقال حكى هو أحد ما قال تطوير العلاقات في هذا الجانب إنه قد تكون وهو أيضا في نفس التغريدة استدرك وقال أن هناك دولة قد يعني كل
0: لم يعلق أو لم تعلق هذه الدول بشكل رسمي ربما
1: لا موضوع لا يمكن التعليق عليه أنا أعتقد مثل تحويل غزة إلى شاطئ سياحي في تلك الفترة وكانت الحملة
0: فكرة عابرة
1: وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر يعني هذه
0: يعني لا يجب أن يؤخذ على محمل الجد
1: أولا يعني لنا في المملكة العربية السعودية تحديدا دولة تتحرك بهدوء وثقل يعني في هذا الجانب هذه مسألة لن تتكلم السعودية فيها أولا الموقف واضح لا يحتاج تبرير ولا تقديم ولم يحدث أي تغير في هذا الموقف بحيث أنه يكون لنفرض أنه مثلا لو كان بالصدفة أنه مسؤول سعودي التقى بمسؤول إسرائيلي ممكن تثار يعني قصة كهذه مثلا على سبيل المثال لكن هذا موقف وبالتالي
0: على فكرة مصدر سعودي تحدث أيضا لCNN الأمريكية وقال أن هذه المسألة كما ذكرت حضرتك ليست محل نقاش بأي حال من الأحوال يعني إقامة علاقات مع إسرائيل مرتبط بمسار واضح لإقامة الدولة الفلسطينية نحن نكرر مرارا وتكرارا هذه العبارة ولا تغيير فيها
1: احنا كان واحد يأتيك يقول سنغير القبلة صلى الجهة الأخرى لا يمكن هذا الموضوع ليست قابل لا تتحدث فيه السعودية لأنه أصلا ثابت ليس يعني هناك
0: طب مين الدولتين اللي قال يعني نتفاهم أن وضعهم يمكن لا يسمح بعقد الاتفاقية الآن أنا حاولت أن أفكك اللوغاريتمات الموجودة
1: السعودية وباكستان أتصور أنا
0: بشيء أقصد السعودية وباكستان
1: أتصور لأنه الموقف السعودي صارم
0: أيوة بس الباقي موقع يعني مصر

0: الأردن عندها اتفاقية سلام، الإمارات والبحرين يعني منضمين للاتفاقيات الإبراهيمية، يعني كانت حالة غريبة للغاية.
1: ولذلك هذا الموضوع يعني أعتقد أنه تداول على الأقل فيما يخص المملكة العربية السعودية لا أهميت له، وباكستان أعتقد دستورها نفسه لا يعني لا يتضمن اعتراف.
0: طيب لأطرح الأسئلة أيضا، يعني يمكن أن يطرح البعض هذه الأسئلة، هل يمكن أن يقول الرئيس الأمريكي أنني لن أوقع اتفاق مع إيران إلا إذا أعلنت الدول الداعمة في الإقليم لهذا الاتفاق تعهدها بالانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية؟
1: أنا أعتقد في حالة لو فرضنا، طبعا هذا غير منطقي مستحيل، لو فرضنا سنقول لا توقع يعني لا يمكن تغيير مبادئ أساسية لدولة لمجرد هذه حالة حربية ناشئة ظرف، لكن إذا كانت هذه النتيجة لا، فبالتالي ليست القصة مطروحة للنقاش، يعني بمعنى أنه هذا خيار قد يتم التغاضي عنه، لا يمكن في هذا الجانب، في الموقف موقف المملكة في هذا الجانب ليس وليد اليوم. يعني آخر إعلان كان الأمير محمد سلمان حين ألقى الخطاب الملكي، يعني موقف الدولة، هل الدولة تتغير؟
0: على فكرة هي يعني في كل الخطابات أو التصريحات السعودية العبارة كما هي، حتى ليس هناك تغير في حتى في الصياغة، هي صيغة واحدة تكرر بنفس الصيغة بنفس الشكل، نص دائم. نعم صحيح،
1: منع للتأويل والتفسير.
0: نعم نص دائم نص دائم.
1: فبالتالي أنا أعتقد لا تؤخذ، فإذا نتعامل معها بهذا بتعامل مع المملكة بهذا الشكل، أي تطورات أخرى سيكون هناك تأكيد للتوضيح في هذا الجانب، لأن هذه فعلا ليست قابلة للنقاش بأي شكل من الأشكال. نعمل بالاتفاق مع إيران وتنتهي القصة بهذا الشكل، أصلا حتى إيران يعني دخول إيران يعني
0: إيران مرحب به
1: إلى الآن، إحنا لم نجد يعني إيران واضحة ومحددة ولم يتم الاتفاق على مسألة. يمكن يعني الآن ترامب أعتقد هو جاء في الفترة هذه حريص لا يكون هناك توترات يعني أوشك كأس العالم،
0: يعني فهو اللي يخفف هذا بعيدا
1: كأس العالم أوشك أن يكون يعني يكون التركيز في عملية يعني التهدئة والوعود والمنطقة في هذا الشكل فيها، لكن أعتقد هذا كلام يعني يذهب ويأتي، لا يغير شيئا في الموقف بأي شكل.
0: طيب السؤال الذي ما زال مطروح حتى اللحظة، بنسبة كم حضرتك بتعتقد أننا أمام مسار تهدئة حقيقي وطويل المدى؟ أنا قبل الهواء سألت يعني بعض المصادر المنخرطة، يعني كانت لديهم مؤشرات تفاؤل أن المسار يسير بشكل جيد رغم كل ما يقال.
1: التحرك الإيراني الأخير، يعني أعتقد أول شيء ميزان القوة مختل لا توجد، يعني إيران حينما كانت تقف قوية وصامدة في 2015 كانت دولة يعني لها هيبتها، اليوم إيران دولة مستباحة عسكريا على الأقل يعني في الجانب، تشكل خطر تخريبي.
0: ولكن كنت لسه أقول لحضرتك إيه؟ ولكنها أكثر تهديدا من 2015.
1: خطر تخريبي يعني هذا صعب السيطرة عليه، يعني يمكن فصائل من حرس الثوري ممكن تشكل أغراق سفن، تفجير الكيبلات في البحرية، استهداف مناطق منشآت، هذا خطر قائم في الحالة، إلا إذا إيران أصبحت تتجه الدولة. إيران اليوم أعتقد تحاول حتى في عودة الإنترنت، عودة الإنترنت أعتقد
0: مؤشر خطير. نعم
1: مؤشر كويس أنه الآن يحاول، لأنه احنا يعني لا ننظر، احنا المشكلة النظر في إيران يتم على المسألة العسكرية لكن لا يتم على الغليان في الداخل. هناك يعني
0: لا هناك تغير أيضا أستاذ جاسم، أعلم أنك تتابع كل التصريحات، في حتى لغة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لغة محسن رضائي مستشار المرشد، هناك ثمة الرئيس الإيراني طبعا خطابه دائما ما يحمل بعض المؤشرات، هناك تغير في اللغة،
1: في تغير وفي عودة للمؤسسة الرسمية بشكل أكثر وضوحا، الممثلة في الرئيس وزير الخارجية، في ظهور يعني حالة الارتباك والتداخل الحادة السابقة الآن أصبح
0: بالمناسبة اليوم كانت تجديد الثقة في قاليباف كرئيس البرلمان، هذا أيضا
1: العودة في هذا الجانب. واضح أنه يعني إيران أنا أعتقد هي تخسر يوميا، هي أقرب إلى الصلح، أحرص على تحقيق الاتفاق من أمريكا. ترى ترامب مبسوط، يمكن أكثر دولتين يعني يعجبهم الوضع روسيا وأمريكا
0: بالتأكيد،
1: ارتفاع أسعار يعني هذا دولة مرتاحتان لمسألة الإغلاق ولو غير متضررين،
0: بس في دول خليجية كمان مستفيدة من ارتفاع الأسعار.
1: يعني لا بس انه في يعني في تبعات اخرى. انا اقول دول
0: يعني هناك نظر للمسار الكبير الخاص بالتنميه
1: واللي استفادت انها عدلت اليات عملها واستفادت من تقنيات تطويرها في التحرك والتحرر من هذه المساله. ايضا قدمت رساله ترى مضيق هرمز لن يكون خيارا اصيلا بالنسبه لنا، وان عندنا بدائل اخرى في هذا المجال.
0: استاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي، شكرا لمشاركه حضرتك معنا في خارج الصندوق. وخارج الصندوق مستمر معكم وبعض

0: وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما زال التفاعل مستمر مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ليست لأن تصريحاته تحمل قدرا من التفاعل بقدر من الأفكار أو الأمور المطروحة، بقدر ما هي مثيرة للجدل بتحريضه المباشر والعلني لأول مرة على إسقاط حكومة نواف سلام، بل ويتهم هذه الحكومة، وبما أنها عاجزة عن حماية سيادة لبنان، يعني الحكومة اللبنانية هي التي أدت إلى احتلال 68 قرية من الجنوب خلال الشهر الماضي. هذه الحكومة من وجهة نظري، يعني هناك سؤال: من يتحمل اختراق سيادة لبنان؟ من يتحمل مسؤولية احتلال هذه القرى الجديدة؟ السيد نعيم قاسم يقول أن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية اختراق سيادة لبنان، وأنها عاجزة عن حماية سيادة لبنان، وبالتالي عليها أن تستقيل. نستمع.
2: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
1: حتى البحرين لم تسلم من هجوم نعيم قاسم حينما استخدم لغة ربما ليست سهلة على الإطلاق، خاصة إذا كان هذا الأمر يتعلق بتهديد نسيج المجتمع في البحرين، حينما قال إن البحرين تقوم بالقبض على عدد من العلماء وعلى عدد من المتميزين من الشيعة لمحاولة تصفية حسابات معهم، وهذا كلام خطير يختلف تماما مع الرواية التي تتحدث عنها الحكومة البحرينية، وهي أن هؤلاء الذين قامت بالقبض عليهم كانت عبارة عن خلايا شكلت مصدر تهديد للأمن القومي البحريني. نستمع إلى مقاله بشأن البحرين، ولكن نستمع إلى رد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، والذي أكد بشكل واضح أن ما يتحدث عنه نعيم قاسم هو تدخل مرفوض في الشأن الداخلي للبحرين، يهدف إلى نشر الفوضى والانقسام في لبنان. لابد من اتخاذ إجراءات يتم التعامل فيها والتصدي مع حالة الفوضى هذه، مؤكدا على أن من تم القبض عليهم في البحرين كان نتيجة إجراءات تتعلق بحماية الأمن القومي، لأن هؤلاء الأشخاص كانوا متورطين ولهم علاقة مع الحرس الثوري في قضية تخابر، توفرت كافة الأدلة لدى حكومة البحرين عليها، ولذلك يجب التعامل مع هذا الأمر في هذا السياق بدلا من هذه الصيحات والدعوات التي ستؤدي إلى مزيد من الفوضى في الإقليم. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمية، مرحبا بك أستاذ محمد. ومن المنامة أيضا الكاتب الصحفي جعفر سلمان، مرحبا بك معنا سيد جعفر. دعونا في البداية فقط نستمع إلى ما قاله السيد نعيم قاسم بشأن البحرين لنطرح الموضوع للنقاش.
2: يفعل ملك البحرين؟ ماذا تفعل السلطة في البحرين؟ 41 من العلماء وقادة الرأي يزجون في السجون لأنه عندهم اتجاه ثقافي فكري، عندهم اتجاه سياسي، عندهم رأي. هل معقول؟ هذا أمر كبير اللي عم يعملوا البحرين. هذا جزء من سقوط هذه الحكومة وهذه السلطة

0: على البحرين أن تعود إلى رشدها وأن تفرج عن المعتقلين.
1: أستاذ جعفر، هل اعتقل عدد من العلماء والباحثين وغيرهم بسبب انتماءاتهم الثقافية المختلفة كما يقول نعيم قاسم؟
2: مساء الخير لك أستاذ أشياء ولضيفك بيروت ولجميع المشاهدين الكرام. في الواقع ما أدلى به الشيخ نعيم قاسم هو تدخل فج في شؤون دولة ذات سيادة، وللأسف يأتي هذا التدخل تحت عنوان طائفي. هذا التدخل طبعا هو مجرد قمة جبل الجليد. البحرين عانت منذ سنوات من تدخل حزب الله اللبناني، وتم اكتشاف خلايا كثيرة تم تدريبها في لبنان من قبل حزب الله اللبناني. ومعلومات الخاصة، آخر شخصين على الأقل تم القبض عليهم في البحرين كانوا يتدربون في لبنان مع حزب الله اللبناني. هناك أيضا قبل فترة وأثناء هذه الحرب تم نشر الكثير من الصور لبعض الذين قبض عليهم وهم في جنوب لبنان مع حزب الله اللبناني. فحزب الله اللبناني
1: يعني هل هم متورطون في أعمال تتعلق بالتخابر وتهديد أمن الدولة، أم أنهم فقط مواطنون مختل؟ يعني حتى حضرتك تحدثت بصراحة على
2: طائفي.
1: نعم، يعني أنهم تفضل
2: سأتيك في هؤلاء تم القبض عليهم، وأقصد الكثير من الشباب البحريني الذي دربهم حزب الله. وهذا وما أدلى به نعيم قاسم يثبت الرواية البحرينية أو صحة الرواية البحرينية بوجود تدخلات من قبل حزب الله في الشأن البحريني. بالنسبة للواحد وأربعين من أسماهم عالما الشيخ نعيم قاسم عفوا، هؤلاء لا يمثلون وجهة نظر مختلفة. يعني هم لا يختلفون مثلا مع الدولة على ملكية وسائل الإنتاج، هل هي في ملك الدولة أو ملكية خاصة. هؤلاء يمثلون فكر ولاية الفقيه، وكلنا نعرف بأن ولاية الفقيه ليست مجرد فكرة، بل هي تطبيق عملي واقعي على الأرض يهدف إلى خلق دولة داخل الدولة، كما رأينا الشيخ نبيل نعيم قاسم عفوا وكيف حزبه خلق دولة في لبنان داخل الدولة. طبعا البحرين ستقف حائط صد لمنع هذه الأفكار الضالة ومنع تكرار مثال حزب الله.
1: يعني ما يحدث هو ليس في إطار اضطهاد الشيعة كما يحاول أن يقول نعيم قاسم؟
2: لا، أنا شيعي وأقول بضرس قاطع لا يوجد هناك انتهاك لحقوق الشيعة تحت عنوان الشيعة. هناك محاسبة لبعض الشيعة تحت عناوين أخرى، ومن ضمنها محاولة الدخول أو محاولة
1: لترد سيد حمية على هذا الموضوع، لأن ما يطرحه السيد جعفر الآن يؤكد أن ما يقوم به نعيم قاسم هو نوع من تهديد السلم والأمن المجتمعي في دولة مثل البحرين، حينما يحاول أن يستغل هذه الرواية على أساس مذهبي أو طائفي لإشعال فتنة داخلية. أستاذ محمد تسمعني؟ أستاذ محمد حمية يبدو أنه لا يسمعني. طيب سنعود إليه مرة أخرى، ولكن بصراحة شديدة أستاذ جعفر، إلى أي مدى يمكن أن يستخدم نعيم قاسم أو غيره من الزعامات الشيعية هذا الأمر لتأليب المجتمعات داخليا على بعضها البعض، وإثارة نوع من النعرات الطائفية من مناخ للكراهية؟ هذا أمر خطير يطرح تساؤلات يمكن أن تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار الدول.
2: صحيح، وهذا ما يفعله جلب العنوان وهذا التدخل الفج تحت إطار طائفي أو تحت عنوان طائفي، لا يهدف لشيء سوى لخلق المزيد من انقسام المجتمع عموديا في البحرين بين سنة وشيعة. يعني يحاول تصوير الأمر وكأن هناك الشيعة مضطهدون وحكومة سنية ظالمة وتضطهد هذا الشيعة. ما الذي يهدف هذا الخطاب غير تعميق لمفهوم المظلومية الشيعية العالمية، وذلك من أجل خلق تلك الدولة داخل الدولة.
1: طيب ابقى معي أستاذ جعفر، لأن يعني السيد حمية سمعنا الآن بشكل جيد. سيد حمية، كنت أطرح عليك السؤال، كما يقول أستاذ جعفر ما يحاول القيام به نعيم قاسم هو نوع من إثارة النعرات الطائفية داخل مجتمع البحرين، وهذا يمثل مصدر تهديد كبير لأمن دولة مثل البحرين. لماذا يقوم الشيخ نعيم قاسم بهذا الأمر؟

0: مساء الخير الأستاذة
1: مساء
0: رشا، مساء
1: الخير.
0: الخير لضيفك وللمشاهدين. أولا هذا يعني كلام الشيخ نعيم قاسم هذا ليس بجديد، هو موقف سياسي لطالما كان حزب الله يعني يعلنه في وقت سابق. هذا أولا. ثانيا أنا شخصيا يعني ضد أن تتدخل أي دولة في شؤون دولة عربية أخرى انسجاما مع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الأمر الثالث طبعا يجب أن يعني أي طرف يجب أن لا يهدد أمن الدول العربية والأمن القومي العربي. الأمر الرابع أنا أعتقد أن هناك الكثير من بيانات حزب الله نفت أي علاقة له بخلايا داخل الدول العربية وداخل سوريا وداخل كل الدول. ها هي يعني يمكنكم العودة إلى البيانات في هذا الأطار. إضافة إلى ذلك
1: يمكن أن ينفي حزب
0: كان
1: الله
0: لأي حكومة
1: ولكن
0: عربية
1: يعني يمكن أن ينفي حزب الله، ولكن الحكومات تكون لديها أدلة يتم على أساسها القبض على المتورطين.
0: نعم انت يعني سبقتيني في الموضوع. انا كنت ساقول لك ان اي دوله تمتلك ادله ومعطيات امنيه واستخباراتيه عن اي وجود لحزب الله يمكنه ان يعني ترسله عبر وزاره الخارجيه الى وزاره الخارجيه اللبنانيه وتعلن الاسماء بهذا الامر. وطبعا يعني الشعب اللبناني كله يرفض اي تدخل او تهديد لامن اي من الدول، كما نحن نرفض ايضا اي دوله اخرى ان تهدد امن لبنان وأن
1: طيب ما هو
0: يعني تتدخل.
1: تصريحات السيد نعيم قاسم تعني أنه يقدم رواية مخالفة لما قدمته الحكومة البحرينية، وبالتالي هو يمثل نوع من التحريض على حكومة البحرين كما قال السيد جعفر، ونوع من إثارة الفتنة لتبدو وكأنها صراع مذهبي سني شيعي.
0: أنا لست ناطقا باسم حزب الله، لكن أنا يعني أستند إلى بيانات حزب الله، وحتى الآن لم يعني ليس هناك أي دليل قاطع على تورط حزب الله. نتحدث بكل موضوعية، لم يثبت حتى الآن أي يعني أدلة ووقائع، لم ترسل إلى وزارة الخارجية اللبنانية أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية أي.
1: طيب الشيخ نعيم قاسم بيتكلم في الموضوع ليه؟ الأمر.
0: ويجب سيدتي ويجب أن يتم التحقيق، يعني حتى لو أرسلت، بس دعيني نقطة سريعة، حتى لو أرسلت معطيات أو أدلة من أي دولة يجب أن تخضع للتحقيق
1: أكيد
0: والتدقيق
1: أكيد
0: داخل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية.
1: طيب لترد على هذا الأمر سيد جعفر، هو أقول لحضرتك أن حزب الله نفى تماما أن تكون له أي خلايا ضالعة في أي من الدول العربية، وأنه إذا كانت هناك اتهامات فيجب أن تخضع للتحقيق ويكون تحقيقا عادلا حتى تظهر الحقيقة وحتى لا يتم ظلم أحد.
2: للأمانة يعني أجل الأمر وكأنه كوميديا سوداء، يعني صور هؤلاء أو بعضهم يتدربون مع حزب الله منشورة في الإنترنت، يعني لا أعرف عن أي دليل آخر نتكلم. هل أرسلت البحرين الأدلة؟ طبعا تاريخ طويل من إرسال الأدلة وإرسال الاعترافات وإرسال كل شيء للحكومة اللبنانية، لكن هل تستطيع الحكومة اللبنانية السيطرة على حزب الله ومحاسبة حزب الله؟ يعني رأينا الوقاحة.
1: حزب الله يطالب بإسقاط الحكومة أصلا.
2: لا رأينا الوقاحة، يعني السفير الإيراني في لبنان يعني طرد رسميا من قبل الحكومة اللبنانية الفرعية ورفض الخروج تحت حماية حزب الله ولا يزال في لبنان. فهل نتوقع يعني
1: ولكن ما يقوله سيد حمية ما يقوله سيد حمية سيد جعفر له منطق في مسألة أن يكون هناك أدلة تثبت تورط الأشخاص حتى لا يتم إطلاق اتهامات عامة دون أدلة، وهذا ربما يحاول البعض أن يستغله لإثارة ما تفضلت به حضرتك النعرات الطائفية.
2: يعني الأدلة وصلت حتى الشيء لدرجة أنها موجودة في الإنترنت، لدرجة أن صور هؤلاء البحرينيين مع مقاتلين حزب الله منشورة في الإنترنت.
1: طيب ليرد السيد حمية على هذا الأمر يقول لحضرتك بالصوت والصورة موجودة هذه التسجيلات ليست فقط.
2: نعم بالصور موجودة هذه ومنشورة في الإنترنت.
1: يعني هل هناك دليل على تورط؟ هو يحاول أن يقول لك سيد حمية هل هناك دليل على تورط عناصر حزب الله أكثر من ذلك؟ سيد حمية يمكن أن يرد فقط على هذا السؤال سيد جعفر إذا سمح. تفضل أستاذ حمية.
2: تفضل.
0: لا سيدتي أنا حسب يعني المعطيات أن

0: لم يصل ملف كامل إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا الآن ولا منذ سنوات، عن أسماء وأدلة ومعطيات، ولم تحقق الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان بأي ملف بهذا الشأن. اليوم أنا أقول لضيفك، اليوم حزب الله والمقاومة وحركة أمل واللبنانيين وأهل الجنوب اليوم معركتهم الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي دولة عربية أخرى. اليوم المقاومة تحترم كل الدول العربية، واليوم هناك دور إيجابي للدول العربية في دعم لبنان وفي منع وفي السعي لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم هناك مساعي، هناك دعم عربي لكي يقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهناك يعني الموفد السعودي الأمير رزيب بن فرحان جاء إلى لبنان ودعم الموقف اللبناني ورفض أي يعني
1: هو يحاول أن يقول لك لأن الوقت ضيق. سيد جعفر رد على هذا الأمر، هو يقول لك السيد حمية من غير المنطقي أن يقوم حزب الله بهكذا تشكيلات أو خلايا، لأن الدول العربية ليست عدوا لحزب الله، هو يركز مع العدو الحقيقي وهو العدو الإسرائيلي.
2: يا أخي يا أستاذ الكريم، يعني يكفي كما قاله الشيخ نعيم قاسم ليكون تدخل في شأن دولة عربية ذات سيادة، وما سبق وقاله الراحل السيد حسن نصر الله عدة مرات، حزب الله لم يتوقف عن التدخل في شؤون البحرين الداخلية، والدليل أمامنا تصريح الشيخ نعيم قاسم. يعني لا أعلم ما الذي يهدف إليه الشيخ نعيم قاسم من هذا التصريح الذي جاء تحت عنوان طائفي. هو أمر سيادي بحريني لا يعني حزب الله في شيء، ليس من وظيفة.
1: ولكن السيد حمية يقول لك لم يصل يوما إلى الحكومة اللبنانية أي ملفات تتعلق بتورط عناصر في تشكيل هذه الخلايا أو تدريبها أو تمويلها أو أي علاقة بها.
2: الذي أعرفه بأن البحرين سبق وأرسلت الكثير إلى السفارة اللبنانية الكثير من الأدلة، لكن مع فرض وجود، يعني سأقول هناك وجود ملف كامل ما يخرش المية مثل ما يقولون، من الذي سيحاسب حزب الله؟ يعني هل حزب الله قابل للمحاسبة أصلا؟
0: أنا صحفي في لبنان، أنا صحفي في لبنان وأتابع يعني لم أعرف أن هذا أمر. أنا أقترح على ضيفك اليوم، الحكومة اللبنانية ليست خاضعة لحزب الله، وليست الأجهزة الأمنية والقضائية ليست تحت يعني أوامر حزب الله، فلتتفضل أي حكومة وترسل الملف مع التحقيقات.
1: لكن هو يطرح عليك سؤال يا أستاذ حمية،
0: وإذا كان هناك تورط
1: يا أستاذ جعفر يطرح عليك سؤال، ليه أصلا نعيم قاسم بيتكلم بهذه اللغة؟ هذه اللغة تحمل تحريض، يعني هو يقول لك ليس هناك دليل أكثر من ذلك، هو يشكك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية، ويحاول أن يقول بعبارة واضحة وصريحة أن هناك اضطهاد للشيعة في البحرين.
0: سيدتي أنا أفصل بين الموقف السياسي، ربما أي طرف يتضامن مع طرف آخر، هذا مشروع داخل كل الدول، اليوم كل الدول تتدخل كموقف سياسي في كل الدول في كل القضايا. أما أفصل بين الموقف السياسي وبين العمل الأمني أو تهديد أمن أي دولة أخرى، أنا أعود وأكرر، أنا يعني أرفض أي تدخل من أي دولة ومن أي جهة بأي دولة.
1: طيب رأيي يعني شوف حضرتك حضرتك كإنسان أو كمواطن ترفض هذا الأمر، ما بالك برئيس حزب الله، لماذا لا يتدخل؟ لماذا يتحدث في شأن داخلي من هذا النوع؟ ويتحدث بلغة تحريضية.
0: أعود وأكرر.
1: يعني هذه سقطة، يعني يمكن للبحرين الآن مثلا أن تقاضي نعيم قاسم وتقول أنه يحمل خطابا تحريضيا ضد أمن وسلامة واستقرار البحرين بصفته الرسمية كرئيس لحزب الله أو زعيم لحزب الله. أستاذ حمية.
0: نعم سيدتي، أعيد وأكرر أن اليوم الموقف السياسي كل اليوم كل الدول تتدخل في قضايا النزاع في المنطقة. أنا أعود وأكرر، أنا كشخص
1: طيب أنا سأنقل هذه الجملة للأستاذ جعفر، يعني هو كان الأستاذ حمية بيقول لحضرتك
0: وأنا ضد أيضا،
1: يعني كل الناس بتتكلم إشمعنى جت على نعيم قاسم، يعني يقول رأيه هو كمان، طيب يقول رأيه هو كمان، يعني بما أن كل
0: هناك دول كثيرة تتدخل في الشأن اللبناني
1: بالتأكيد. طيب ليرد السيد
2: هذه مشكلة هذه مشكلة لبنان، إن كنتم تسمحون للدول في التدخل في شؤونكم نحن لا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا. المشكلة أن نعيم قاسم

0: لم يبدي رأيا بل هو مارس تحريضا. فرق كبير أستاذي الفاضل. من جهة أخرى البحرين لا تتعاطى أساسا مع حزب الله باعتباره
1: نعم انتهى الوقت. شكرا لك، شكرا أستاذ جعفر، وشكرا أيضا أستاذ حمية. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: راجح أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجح أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

آخر الأخبار من العربية، أهلا بكم. حصلت العربية على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران، وينص الاتفاق في مرحلته الأولى على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يبدأ بفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم.

0: إضافية مع التزام إيران بإزالة الألغام خلال 30 يوما. وفي المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على المواني الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بشكل تدريجي. يؤكد الاتفاق وقف النار بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحق حزب الله في لبنان حسب تعبيره، وأضاف أنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مدينتي صور والنبطية، إضافة إلى بلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. قال مسؤول أمريكي للعربية إن حزب الله تجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار تجاه إسرائيل بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. أضاف المسؤول أن الحزب أطلق منذ 17 من أبريل أكثر من 1000 طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ، متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، ومؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار. دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى مواصلة عملها من كييف، وأكدت الخارجية الأوكرانية أن الحلفاء لا ينبغي أن يستسلموا لما وصفته بالابتزاز الروسي. وكانت روسيا قد توعدت بشأن سلسلة من الضربات على منشآت صناعية دفاعية في كييف، بالإضافة إلى دعوات للرعايا الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة المدينة. بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وسط استعدادات من الجهات المعنية استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم الثلاثاء. وأكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية التزام الحجاج بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك، موضحة أن خطط التفويج تبنى وفقا لنماذج تشغيلية دقيقة. والآن إلى ساعة رياضية مميزة على شاشة العربية مع زميلة ليليان تنوري، ابقوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. المنتخب السعودي يغادر إلى الولايات المتحدة لبدء تحضيراته لنهائيات المونديال. قائمة منتخب إسبانيا للمونديال تخلو من لاعبي ريال مدريد. خميس رودريغيز ودافيد أوسبينا يتقدمان تشكيلة كولومبيا في كأس العالم. الشيخ أحمد اليوسف يتحدث للعربية عن خطته لتطوير الكرة الكويتية بعد انتخابه رئيسا لاتحاد اللعبة. إقالة أليغري من تدريب ميلان بعد خسارة مقعد دوري أبطال أوروبا.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. غادرت بعثة المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وكان اليوناني جورجوس دونيس المدير الفني للأخضر قد أعلن قائمة المنتخب التي ضمت 30 لاعبا على أن يتم تقليصها لاحقا إلى 26 لاعبا وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمونديال. يفتتح الأخضر مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب أوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر. من نيويورك يلتحق بنا موفد العربية نايف ثقيل. أهلا بك نايف، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تكون ارتحت وأخذت وقتك. أخبرنا يعني آخر مستجدات قضية سعود عبد الحميد، هل هناك أي تحديث حول قضيته؟
1: أهلا ليليان. طبعا سعود عبد الحميد تواصلت أنا مع وكيل اللاعب مشعل السفاعي، وأكد أن سعود عبد الحميد تسلم تذكرة العبور من السفارة السعودية في لاهاي اليوم، يعني قبل تقريبا 3 ساعات، وهو ينتظر الآن

0: رحلة مغادرته إلى جدة. حين وصوله سيتجه إلى مديري العام للجوازات وسيستلم جوازه البديل، ثم يذهب إلى القنصلية الأمريكية في جدة وسيتقدم بطلب إعادة طباعة للتأشيرة التي يملكها. اللاعب يملك تأشيرة مدة 10 سنوات، تبقى فيها تقريبا 9 سنوات، لذلك ليس في حاجة للبدء بإجراءات إصدار التأشيرة، فقط سيقوم بطلب إعادة طباعتها ووضعها في الجواز الجديد. متوقع أن يعني اللاعب سينضم أو يلتحق بمعسكر المنتخب السعودي في نيويورك في غضون 3 إلى 4 أيام إن شاء الله.
1: نعم. طيب نايف، يعني بعد بيان الاتحاد عن قضية سعود عبد الحميد طرته بعض الانتقادات أنه تطرق كثيرا ل يعني أمور خاصة أو تفاصيل خاصة يعني بسعود عبد الحميد، هل هو كان على اطلاع على هذا الأمر وأخذ الموافقة منه؟
0: يعني حسب تأكيدات، أنا تأكدت من الجانبين في هذا الموضوع، حسب تأكيدات وكيل اللاعب أن التفاصيل التي كتبت في البيان الصحفي أو الإيضاح الصحفي كانت بطلب من سعود عبد الحميد. سعود عبد الحميد يرغب بأن يكون الجمهور السعودي على اطلاع بالسبب الذي دعاه للتواجد في أمستردام وعدم العودة إلى السعودية بعد نهاية مشاركته في نهائي كأس فرنسا، في وهذا حسب تأكيد وكيل أعماله. أيضا في المقابل إدارة المنتخب، الإدارة الإعلامية حسب المعلومات اللي وصلتنا أنها يعني شاركت اللاعب البيان الصحفي قبل نشره ووافق اللاعب على نشره بكافة تفاصيله. أيضا هناك يعني في تواصل الآن ما بين الأجهزة اللياقية والأجهزة الفنية مع اللاعب، متابعته في ال4 أيام التي سيقضيها في جدة حتى يكون على أتم الاستعداد من ناحية التجهيزات الجاهزية البدنية. اللاعب سيمارس تمارينه في النادي الصحي في جدة بمتابعة الجهاز اللياقي والفني حتى لا يتأثر انقطاع ال4 أيام تؤثر عليه عند انضمامه مع المجموعة في معسكر المنتخب السعودي.
1: عظيم. طب نايف، بعثة المنتخب غادرت الرياض ظهر الاثنين، يعني متى متوقع أن تصل إلى نيويورك حيث أنت أمام الفندق الذي ستنزل فيه صح؟
0: نحن الآن نقف من أمام الفندق الذي سيسكن فيه المنتخب السعودي حتى الأول من يونيو. تقريبا تبقى 4 ساعات ونصف على وصول طائرة المنتخب إلى مطار جون كينيدي. حينها ستنتقل البعثة من المطار إلى الفندق ولن يكون هناك أي حصة تدريبية للاعبين. ستصل الطائرة ستصل تقريبا الساعة 9:30 مساء بتوقيت نيويورك. غدا ستبدأ التدريبات، سيكون هناك ميران مغلق، في اليوم الذي يليه سيكون تمرين مفتوح، والذي يليه في اليوم الثالث سيكون هو التمرين الرئيسي قبل مواجهة الإكوادور سيكون مغلق، واليوم الذي يسبق المباراة سيكون مفتوح لوسائل الإعلام.
1: طيب عظيم، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك مفيد العربية نايف ثقيل، كنت معنا من نيويورك، شكرا. تتفاوت مدد معسكرات المنتخب السعودي الإعدادية الختامية قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم خلال المشاركات 6 السابقة.
2: المحطة الأولى، مونديال أمريكا 94، التجمع الأطول في تاريخ الأخضر بدأ في 15 أبريل لقرابة 2.5 شهر بين فرنسا ونيوجيرسي، خاض خلاله 6 مواجهات ودية، فاز في 2 وتعادل في 1 وخسر البقية قبل البداية الرسمية ضد هولندا في 20 يونيو. إلى فرنسا 98، انطلق المعسكر الأوروبي في 1 مايو واستمر 40 يوما بين إنجلترا والنرويج وفرنسا. لعب الأخضر 6 وديات أبرزها التعادل التاريخي في ويمبلي أمام إنجلترا. كان مجموع مواجهاته 6 4 تعادلات وخسارة وفوز ليبدأ البطولة ضد الدنمارك في 12 يونيو. في مونديال كوريا واليابان 2002، تجمع اللاعبون في 10 مايو في الرياض لتبدأ رحلة السفر مباشرة للشرق الأقصى. تخلل المعسكر الختامي وديتان فقط، فوز مثير على السنغال بثلاثية وخسارة من الدنمارك ليدخل مواجهة ألمانيا في 1 يونيو. أما في ألمانيا 2006، كان معسكر بادنهايم الذي بدأ في 8 مايو، 4 وديات رسمية خاضها

0: الأخضر، تعادل في مباراة وخسر ثلاثا ليصل إلى قمة الجاهزية قبل لقاء تونس في 14 من يونيو. بعد غياب عاد الأخضر في روسيا 2018. التجمع النهائي بدأ في 19 من مايو في سويسرا وألمانيا، ثلاث مواجهات نارية، خسر من إيطاليا والبيرو واختتمها بخسارة صعبة أمام ألمانيا ليفتتح المونديال ضد روسيا في 14 من يونيو. قبل مونديال قطر 2022 بدأ المعسكر الإعدادي الأخير في أبوظبي 17 من أكتوبر. خاض الأخضر 5 وديات، فاز في 1 وتعادل في 3 مباريات، ثم عاد للرياض ليخسر وديا من كرواتيا وطار بعدها إلى الدوحة.
1: في الاستوديو ينضم إلي لاعب دول السابق تركي العواد. أهلا بك دكتور تركي. يعني انطلق المنتخب اليوم بالمعسكر الإعدادي لكأس العالم، أتمنى للتوفيق إن شاء الله تكون خطوة موفقة يا رب. بداية، وزارة زيارة وزير الرياضة للاعبين والتحدث معهم قبل سفرهم والرسالة التي أوصلها من سمو ولي العهد، ما الأثر الذي ممكن أن تتركه لدى اللاعبين، يعني خاصة من الناحية المعنوية؟
2: أثرها كبير بكل تأكيد. يعني سمو وزير الرياضة تحدث مع اللاعبين ونقل لهم تحيات سمو سيدي ولي العهد، وبكل تأكيد هذه الكلمات دائما محفزة. ونتذكر كأس العالم الماضية عندما التقى اللاعبين والجهاز الفني والإداري بسمو سيدي ولي العهد وقبل مباراة الأرجنتين، وكان لها أثر كبير. يعني في أثر كبير، وأنا جربتها كلاعب كيف أن هذه الكلمات المحفزة تضع المسؤولية على اللاعبين. اللاعب يروح لكأس العالم أو البطولة الكبيرة وهو يعرف أنه آمال الجميع من قيادة وشعب يعني يتحملها اللاعب،
1: فلذلك ولي العهد قال لهم بهذيك
2: صحيح،
1: قال لهم مش مطلوب منكم تفوزوا ولكن أدوا
2: العبوا واستمتعوا.
1: عرفت جيدا هذه الجملة أنه قديش أعطاهم من راحة،
2: كان أثرها رائع جدا. راحوا لعبوا مباراة يعني تاريخية، هي بالنسبة لي أهم مباراة وأقوى مباراة ونتيجتها عظيمة قدام الأرجنتين. فالآن أيضا يعني الكلمات الرائعة من سمو وزير الرياضة وأيضا تحيات سمو ولي العهد وبكل تأكيد دعمه، هذه تنعكس على اللاعبين. اللاعبين اليوم قاعد يفكرون في هذه المسؤولية الكبيرة، ومتأكد أنا أن مباراة الافتتاح مع الأوروغواي ستكون ما تقل إن شاء الله عن مباراة الأرجنتين
1: إن شاء الله. تعيين فهد المفرج يعني مديرا تنفيذيا للمنتخب، شو الفائدة منه وكيف سيكون تأثيره بهذا التوقيت بالتحديد؟
2: فهد يعني عنده سي في رائع جدا وعنده خبرة غير عادية، ويعني أنا قاعد أفتش يعني في كثير من الأشياء، لقيت عنده ماجستير في الإدارة الرياضية، عنده دبلوم من الفيفا في الإدارة الرياضية، عنده كثير من الأشياء اللي مي بظاهرة على السطح. ويعني هذه أيضا من الأشياء الرائعة، أنك أنت كلاعب تسلحت بالخبرة الكبيرة، ولكن أيضا عندك العلم، ويعني أنك تأخذ يعني أفضل التجارب العالمية من خلال الفيفا. فبكل تأكيد 14 سنة من الهلال حقق فيها عدد كبير من البطولات، الآن مرحلة جديدة لفهد، وتوقع على النجاح الكبير، ومو بغريب طبعا على المنتخب، كان لاعب في المنتخب، ولا بغريب على البطولات، ولا بغريب على هذا الضغط الكبير. فبكل تأكيد اختيار جدا مناسب، وأتصور أنه خلال كأس العالم بنشوف أيضا الآثار الجيدة لفهد من خلال يعني عنده شخصية جيدة في جمع اللاعبين، تحفيزهم، القرب منهم، وهذا شفناه كثير في الهلال، والآن ستنتقل للمنتخب.
1: عظيم. طيب بالمعسكر الإعدادي، برنامج المعسكر والمباريات الودية، يعني كيف تراه؟ يعني نحن نتكلم عن ما هي مقومات المعسكر كي ينجح معسكر المنتخب، يعني ما هي مقومات نجاح معسكر استعدادي لبطولة مثل هذه؟
2: يعني هم الآن راحوا في وقت مناسب جدا، ما راحوا مبكر. أنا طبعا ما أحب المعسكرات الطويلة لأنها يعني تصيب اللاعبين بالملل.
1: 94
2: كان 66 يوم، لكن هي الفكرة الأساسية أنه أحيانا النتائج تكون جيدة، فالناس تعتقد تربط بين معسكر طويل والنتائج جيدة، لأنه هذاك المنتخب كان منتخب استثنائي وتاريخي وتأهل لدور 16 من أول مشاركة. ولكن بالنسبة للاعبين المعسكرات طويلة مملة جدا، فأنا مع المعسكرات اللي قبل البطولة على طول، وهذه اعتقدناها من البطولات اللي ما فيها معسكر طويل، وهذا شيء جيد نظريا على الأقل من الآن. يحتاجون بكل تأكيد للملاعب وهذه موجودة، محتاجين للهدوء أكثر، محتاجين المدرب، نعرف أن هذه أول مباريات المدرب وأول معسكر لدونيس مع الفريق، ومحتاج أنه يبين لهم فلسفته، يبين لهم طريقته.

0: نوعية الأداء اللي بيلعبه. ودونيس عنده يعني خبرة كبيرة في الدوري السعودي وقدم نتائج ممتازة، ويعرف اللاعب السعودي جيدا، وكثير في المؤتمرات الصحفية حتى لما كان يدرب الخليج كان يتحدث عن اللاعب السعودي ويعني طريقة اللاعب السعودي.
1: هذه بالرغم من أنه ليس لديه خبرة مع المنتخب بشكل عام.
0: أكيد هو لما أنت تفهم اللاعب السعودي فأنت ما تجي زي لما مانشيني جاي يبغى يطبق طريقة إيطالية، يبغى اللاعبين يتحولون إلى لاعبين يعني من طراز مختلف. لا، هو ميزة دونيس أنه يعرف اللاعب السعودي، شاف اللاعب السعودي في كل حالاته وقدر يطلع أحسن ما عنده. أنا شفته مع الخليج طلع أفضل ما من عدد كبير من اللاعبين اللي برزوا معه. فلذلك اختياره هو وفهد المفرج وهذا التحدي الأول لهم في هذه البطولة في هذا المعسكر، وأتوقع لهم كثير النجاح لأنه اثنين عندهم الخبرة الكافية اللي ممكن تساعدهم، بخلاف لو جابوا مدرب أول مرة يقود المنتخب بعيد عن اللاعب السعودي بعيد عن الدوري السعودي قد يتفاجأ بكثير من الأشياء في المباريات الرسمية اللي في الوقت اللي ما ينفع. لكن هنا على الأقل نعرف أن دونيس معه ما في مفاجآت، مع فهد المفرج، مع الـ يعني الطاقم الجديد اللي جاي مع دونيس، أتصور أن عندهم فهم كافي للاعبين وللتحدي القادم في كأس العالم.
1: طيب المعسكر فيه ثلاث مباريات ودية، إكوادور وبورتوريكو والسنغال. اختيار جيد؟
0: جيد. أول شيء أنك أنت يعني بورتوريكو والإكوادور هي أقرب شيء للأورغواي. أنت تشوف يعني هذه أمريكا الوسطى أو يعني نقدر نقول أقربها إكوادور للأورغواي، وأنت محتاج للمباراة الافتتاحية أنك تعطيها الاهتمام الأكبر. طبعا كثير بيقولون ليش ما في فريق أوروبي في هذه المرحلة؟ أنا مع الخيارات لسبب، أنت ما تبغى تلعب مع فريق أوروبي قبل هذه البطولة وممكن تصير عندك إصابات، ممكن ما تكون نتيجة جيدة، ممكن أي شيء. الجانب الآخر واللي الآن تطور في الإدارة الرياضية أنه رائع أنك تبدأ بطولة بمباراة غير قوية ودية عشان الفريق يبدأ بنجاح، فهو يبدأ من نجاح وممكن أيضا يتحول إلى نجاح، في العكس لما يلعب مباراة وتكون قوية وتستهلك اللاعبين
1: أو نفسيا يعني.
0: أي فجيد يعني مباريات السنغال تحدي جيد، إكوادور أيضا لعب المنتخب السعودي مع عدة مباريات وجيد، فهي تحديات ليست تحديات الكبيرة وليس يعني العشرة الأفضل في كأس العالم أو المنتخبات الأفضل على مستوى العالم، ولكنها أيضا تحديات قريبة المنتخبات اللي بيقابلها، خصوصا مباراة الأورغواي اللي لازم المنتخب يركز عليها.
1: عظيم، شكرا لك بالاستوديو اللاعب دور السابق دكتور تركي العواد، شكرا. أعلن الإسباني جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري قائمة المختار للمعسكر الخارجي الذي سيقام في أيرلندا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026. وشهدت القائمة تقليص عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا بعد استبعاد 7 أسماء من القائمة الأولية التي ضمت 35 لاعبا، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية مطلع يونيو المقبل. ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري مباراة ودية أمام المنتخب الأيرلندي يوم 28 من مايو الجاري ضمن برنامج التحضيرات للمونديال، ويشارك منتخب قطر في المونديال ضمن المجموعة الثانية. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الشيخ أحمد اليوسف يتحدث للعربية عن خطته لتطوير الكرة الكويتية بعد انتخابه رئيسا لاتحاد اللعبة. إقالة أليغري من تدريب ميلان بعد خسارة مقعد دوري أبطال أوروبا.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: أهلا بكم من جديد. في أول حديث بعد انتخابه رئيسا للاتحاد الكويتي، أكد الشيخ أحمد اليوسف وضع خطة مستقبلية لتطوير كرة القدم الكويتية وإعادتها إلى الواجهة. مراسلنا مناف الفضلي التقاه وأجرى الحوار التالي.
1: طبعا اليوم أول اجتماع مجلس إدارة، عرض علينا من اللجنة الفنية تطوير الخطط المستقبلية إلى نهاية دورتنا إن شاء الله في 2030، وراح كل واحد يدرسها من إخواني وأختي أعضاء مجلس الإدارة، وما بعد العيد إن شاء الله، يعني إذا كانت هي الأفضل نراها راح نعتمدها إن شاء الله بإذن الله. منتخبنا راح يستعد حاليا في تاريخ 31/5 بيذهب إلى تايلاند يلعب مباراة تجريبية أمام المنتخب التايلندي، ومن ثم راح نستكمل دورينا إن شاء الله خلال شهر 6 بعد الكتاب اللي تلقيناه من قبل الاتحاد الآسيوي. طبعا ما في شك عندنا مشاركة كأس الخليج وكأس آسيا، ووقعنا في مجموعة اللي فيها البلد المستضيف للمملكة العربية السعودية، وهذا دور الجهاز الفني والإداري حاليا قاعد يعني يدرسون السبل الأمثل لإعداد المنتخب لمشاركتين هاي المهمتين في كأس الخليج وكأس آسيا بإذن الله. المنتخب السعودي هو الفريق المرشح لكأس الخليج وهو المرشح لكأس آسيا، هو الفريق اللي يمثلنا حاليا في كأس العالم، نتمنى له التوفيق. أيضا وقعنا أيضا مع المنتخب العماني نفس الشيء في كأس آسيا وكأس الخليج، وإن شاء الله أتمنى التوفيق للجميع، ويعني هو بالنهاية منتخب واحد اللي راح يفوز وهو اللي راح يكون الأفضل أكيد. جدا متفائل في الإخدلال، وخاصة بعد المدير اللي رشحونها لنا الاتحاد الدولي الأخت رشا، إن شاء الله راح يتعاونون مع بعض. أنا شفت السي في مال دلال ما شاء الله كلها عندها شهادات تدريب رياضية وعندها دراية كبيرة بالنشاط النسائي في دولة الكويت، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق بإذن الله. إحنا راح ندعمهم وكل شيء يبونه إن شاء الله راح نمشيه.
0: تحولت مدينة مانشستر إلى اللون الأزرق الاثنين احتفاء بالثنائية التاريخية التي أحرزها مانشستر سيتي، ولوداع أخير للمدرب بيب غوارديولا الذي قاد الفريق للتتويج بكأس كاراباو وكأس إنجلترا في موسمه العاشر والأخير، رافعا رصيده من الألقاب مع النادي إلى 20 لقبا. كما كانت وداعا للمخضرمين القائدين برناردو سيلفا وجون ستونز لمغادرة الفريق هذا الصيف. انطلق الموكب من الحي الشمالي للمدينة وانتهى عند مدخل منصة كولين بيل خارج معقل السيتي، ورفق الحافلة آلاف من مشجعي الفريق لتعتسي شوارع المدينة باللونين الأزرق والأبيض. اختتم انتر ميلان المتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة 21 في تاريخه، اختتم الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف لكل منهما في جولة 38 والأخيرة. احتفل فيدريكو دي ماركو ظهير انتر بنيله جائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم بأفضل طريقة من خلال افتتاحه التسجيل لفريقه في الدقيقة 22، لكن بولونيا رد بثلاثية متتالية عبر لاعبي فيدريكو برناردسكي وتومازو بوبيغا و بيوتر جيلينسكي لاعب انتر بالخطأ في شباك فريقه، ليسجل اندي جوف هدفين في الدقيقتين 64 و68 وادرك التعادل لفريقه. احتفل انتر ميلان بتتويجه رسميا بلقب الدوري للمرة 21 في تاريخه. أنهى نابولي الموسم الحالي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه أودينيزي بهدف من دون مقابل في الجولة الأخيرة على ملعب ديجو أرماندو مارادونا. الهدف سجله راسموس هويلوند في الدقيقة 24 لينهي نابولي الموسم على 76 نقطة في المركز الثاني خلف إنتر البطل، بينما بقي أودينيزي عند 50 نقطة في المركز العاشر.

0: وأكد نابولي رحيل مدربه أنطونيو كونتي، وذلك في بيان مقتضب من 4 كلمات فقط بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المدرب مغادرته خلال مؤتمر صحفي شهد تبادلا للاتهامات بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس. وأعلن كونتي تنحيه في مؤتمر صحفي قبل أن يدخل في مشادة مع الرئيس. ودعا دي لورنتيس أن نابولي كان يدافع عن لقب الدوري بنجاح لولا النقص الذي عانى منه الفريق بسبب مشكلات اللياقة البدنية طوال الموسم. وعانى نابولي لفترة طويلة خلال النصف الثاني من الموسم من غياب لاعبين بارزين مثل سكوت ماكتوميناي وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو والقائد جوفاني دي لورينزو لفترات طويلة. في نفس التوقيت أنجز روما المهمة بتفوقه على مضيفه لاس فيرونا بهدفين من دون رد ليتقدم إلى المركز الثالث. سجل روما هدفيه في الشوط الثاني عبر الهولندي دونيل مالين في الدقيقة 56 قبل أن يؤكد ستيفان الشعراوي الانتصار بهدف ثان في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدل ضائع. هذه النتيجة ضمن فريق الذئاب عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر 7 أعوام في إنجاز يحسب للمدرب جان بييرو غاسبريني. مفاجأة الموسم كان نادي كومو الذي حجز مقعدا في دوري الأبطال الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه بعدما أمطر شباك كريمونيزي ب4 أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة. افتتح الإسباني خيسوس رودريغيز التسجيل في الدقيقة 36 وأضاف زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس هدف التقدم الثاني في الدقيقة 51 قبل أن يقلص كريمونيز الفارق بإحراز هدفا من ركلة جزاء بعدها ب4 دقائق. وتكفى لوكاس داكونيا بتسجيل الهدفين الثالث والرابع لكومو في الدقيقتين 74 و81. بهذه النتيجة أنهى المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الموسم في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن ميلان الخامس. في سانسيرو خسر ميلان تحت قيادة ماسيميليانو أليغري بهدفين مقابل هدف أمام ضيفي كالياري ليغيب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بمسماه الجديد. سجل أليكسيس سالي مايكيريس الهدف الأول لميلان في الدقيقة الأولى وأدرك كالياري التعادل بواسطة جينارو بوريلي عند الدقيقة 20. واستطاع الضيوف تسجيل الهدف الثاني عن طريق خوان رودريغيز عند الدقيقة 57. بهذه النتيجة فشل ميلان بالتأهل لدوري الأبطال بعدما حل خامسا في الترتيب ب70 نقطة مقابل 43 لكالياري الذي احتل المركز 14.
1: من جديد كايتانو عند
0: ميلان أعلن إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري عقب الانهيار الذي شهده الفريق في نهاية الموسم والذي وصفته إدارة النادي بالفشل الذريع بعد أن حل خامسا بدور الدرجة الأولى الإيطالي وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أقيل المدرب المخضرم إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين جورجيو فورلاني وإجلي تاري وجيفري مونكادا كجزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة عمليات كرة القدم استعدادا للموسم المقبل. واختتم أليغري النصف الثاني الكارثي من موسم الدوري الإيطالي بهزيمة بهدف لهدفين أمام ضيفي كالياري ليكون فريقه قد فاز مرة واحدة في آخر 4 مباريات. وأيضا فشل يوفنتوس بالتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 35 عاما بعد أن تعادل بهدفين في قمة تورينو. شهدت المباراة اشتباكات بين مشجعي يوفنتوس وتورينو خارج الملعب إلى تأخير الانطلاقة لمدة ساعة تسببت بتأخير الانطلاقة. افتتح المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 24 قبل أن يعود في الشوط الثاني ويضيف الهدف الثاني لفريقه. تورينو قلص الفارق عبر سيزار كاس عادي في الدقيقة 60 ثم أدرك تشي أدامز هدف التعادل في الدقيقة 84. بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 69 نقطة في المركز السادس ليخفق أبناء المدرب سباليتي بحجز بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا مكتفين بتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي. ونجح النادي ليتشي في ضمان البقاء ضمن أندية الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوزه على جنوى بهدف من دون مقابل. هدف الفوز أحرزه باندا في الدقيقة 6. بهذه النتيجة احتل ليتشي المركز 17 برصيد 38 نقطة ضمن به البقاء في الكالتشو مقابل 41 نقطة لجنوى 16. من ناحيته رغم تعادله مع نظيره فيورنتينا إلا أن أتلانتا أنهى الموسم في المركز

0: السابع ليضمن مقعدا في دور المؤتمر الأوروبي. المباراة انتهت بهدف لهدف روبرتو بيكولي، سجل هدف التقدم لفيورنتينا في الدقيقة 39 قبل أن يدرك بيترو كروموتسو الهدف التعادل لديو في الدقيقة 81 بالخطأ في مرمى فريقه. أتلانتا وصل بهذا التعادل إلى 59 نقطة وحل في المركز السابع، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع عشر.
1: ماندراغورا من بعيد جدا.
0: ورغم فوزه على بيزا لم يضمن لاتسيو مقعدا في أي بطولة أوروبية، والمباراة انتهت بهدفين مقابل هدف. مثلت المباراة احتفالية خاصة لبيدرو قائد لاتسيو الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق. تقدم بيزا في نتيجة بالدقيقة 22 عبر ستيفانو موريو قبل أن يتمكن في سايو باشيرو من تسجيل هدف التعادل للاتسيو في الدقيقة 32، وترك النجم الإسباني بيدرو بصمته في يوم المغادرة بتسجيل الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 34 ليقتنص الانتصار 14 في الدوري الإيطالي هذا الموسم. رصيد لاتسيو ارتفع إلى 54 نقطة حل بها تاسعا، فيما تجمد رصيد بيزا الهابط مسبقا لدور الدرجة الثانية عند النقطة 18 في المركز الأخير. في مباراة منتصف الترتيب فاز بارما على ضيفه ساسولو بهدف من دون مقابل على ملعب إنيو تارديني. هدف المباراة سجله ماتشي بيليغرينو في الدقيقة 79 لينهي ساسولو الموسم في المركز 11 ب 49 نقطة، بينما اختتم بارما موسمه في المركز 13 ب 45 نقطة.

سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. قائمة منتخب إسبانيا للمونديال تخلو من لاعبي ريال مدريد. خاميس رودريغيز ودافيد أوسبينا يتقدمان لتشكيلة كولومبيا في كأس العالم.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أكدت شبكة سكاي نيوز أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رصد ميزانية ضخمة للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس العالم، حيث تتصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى نحو 871 مليون دولار. وبحسب الشبكة، فإن فيفا قرر زيادة إجمالي الجوائز بأكثر من 100 مليون دولار مقارنة بالأرقام التي أعلن عنها في

ديسمبر الماضي. ستحصل المنتخبات المشاركة في المونديال على عوائد مالية بغض النظر عن نتائجها أو مدى تقدمها في المنافسات، ولم يكشف الاتحاد الدولي حتى الآن عن قيمة الجوائز الخاصة بالمنتخبات التي ستصل إلى ربع نهائي أو نصف النهائي.

إلى القوة الهجومية التي يمثلها نجم بايرن ميونخ لويس دياز، إضافة إلى المهاجم لويس سواريز من سبورتينغ لشبونة. كما شهدت بعض المفاجآت مثل وجود المدافع ويلرديتا. ستواجه كولومبيا منتخبات أوزباكستان والبرتغال وجمهورية الكونغو ضمن المجموعة 11 في كأس العالم. أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم اختيار ألفونسو ديفيس لاعب بايرن ميونخ الذي تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضمن تشكيلة مبدئية تضم 32 لاعبا استعدادا لكأس العالم هذا العام. سيتدرب اللاعبون في معسكر تدريبي في شارلوت بولاية نورث كارولاينا طوال الأسبوع قبل أن تعلن كندا عن قائمتها الرسمية لكأس العالم. خلت قائمة المنتخب الإسباني النهائية المشاركة في مونديال 2026 من أي لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات لارخا في البطولة العالمية. ضمت التشكيلة 8 لاعبين من برشلونة المتوج بلقب الدوري الإسباني، يتقدمهم لامين يامال الذي يواصل التعافي من إصابة عضلية، وبيدري وغافي وداني أولمو، إلى جانب رودري هرنانديز وفابيان رويز ونيكو ويليامز. سيخوض المنتخب الإسباني منافسات المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات السعودية وأوروغواي والرأس الأخضر.

0: من منتخب فقد هويته بعد 2010 إلى جيل جديد يقوده لويس دي لافوينتي بهدوء نحو حلم استعادة مجد منتخب إسبانيا.
1: بعد الخروج من كأس العالم 2022 لم يتجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى مدرب ثوري أو اسم صاخب، بل اختار رجلاً يعرف هذا الجيل أكثر مما يعرف اللاعبون أنفسهم، لويس دي لافوينتي، رجل قضى سنوات طويلة داخل منتخبات الشباب يشاهد هؤلاء الأطفال يكبرون أمامه قبل أن يقودهم اليوم في كأس العالم 2026. وربما من هنا تكمن الفكرة الأهم في إسبانيا الحالية، بأن هذا ليس منتخباً تم تجميعه، بل مشروع تمت تربيته. ففي عهد دي لافوينتي استعادت إسبانيا شيئاً فقدته طويلاً، استعادت الشخصية. فازت بدور الأمم الأوروبية 2023 ثم بطولة أمم أوروبا 2024 وعادت إلى صدارة تصنيف فيفا، والأهم أنها وصلت إلى 30 مباراة رسمية متتالية دون هزيمة. لكن المثير هنا ليس الرقم بل الطريقة، فإسبانيا لم تعد النسخة القديمة من التيكي تاكا. المنتخب صار أسرع، أكثر مباشرة، وأكثر اعتماداً على المهارات الفردية، ولهذا يبدو لامين يامال اليوم أهم من مجرد موهبة كروية. هو اليوم رمز لتحول كامل في هوية الكرة الإسبانية. حتى قائمة المونديال نفسها بدت وكأنها إعلان رسمي عن إسبانيا الجديدة. فلأول مرة في تاريخ مشاركات المنتخب الأول لا يوجد أي لاعب من ريال مدريد داخل القائمة، مقابل حضور لثمانية لاعبين من برشلونة، في إشارة واضحة إلى أين يتحرك المشروع. أما عن قائد هذا الجيل فهو رودري، اللاعب الأكثر مشاركة دولية في القائمة بـ 61 مباراة، اللاعب الذي يشبه دي لافوينتي أكثر من أي شخص آخر، هادئ لكن كل شيء يمر من خلاله. وفي الطرف الآخر من الصورة يقف لامين يامال بعمر 18 عاماً فقط، يستعد لأول كأس عالم في مسيرته، وكأن إسبانيا تريد أن تربط حاضرها بمستقبلها في اللحظة نفسها. واليوم يدخل منتخب إسبانيا لكرة القدم المونديال بعدما

0: يتصدر المجموعة الخامسة في التصفيات الأوروبية برصيد 16 نقطة يدخل المنافسة، وهو ليس الأكثر صخبة قبل البطولة بل الأكثر خطورة. منتخب لا يخسر، ومدرب لا يحب الضجيج، وجيل يبدو وكأنه جاء ليعيد إسبانيا إلى المكان الذي غادرته منذ 2010. ديما محمد السائح، العربية.
1: يلتحق بنا من جيرونا المدرب الإسباني الشهير بابلو ماشين، مدرب جيرونا وإشبيليا وإسبانيول وألافي سابقا وصاحب التجارب اللافتة في الدوري السعودي مع العين والرائد. أهلا بك سيد بابلو، شكرا لوقتك ولتواجدك معنا. بداية أريد أن أعرف منك رأيك باختيارات دي لافوينتي والقائمة التي أعلنها الاثنين اليوم.
2: Yeah, I'm happy to be with you.
3: يسعدني أن أكون معكم.
2: I believe that the
3: أعتقد
2: selection of the national team
3: أن انتخاب المدرب الوطني يعد مثاليا ورائعا، لأنني أعتبر أن كافة اللاعبين الذين تم انتقاؤهم من إسبانيا هم في الطليعة، ولسوء الطالع هناك بعض اللاعبين الذين لم يكن بمقدورهم المشاركة، لكن بقية اللاعبين هم النخبة والتشكيلة تعد تتسم بالتوازن إلى حد كبير.
1: يعني منذ أعلنت هذه القائمة لم يكن أي عنوان يتغير عن أنه خلت هذه القائمة من لاعبي ريال مدريد لأول مرة في تاريخ مشاركة لرخا بكأس العالم. هل هو مبرر هذا يعني عدم الاختيار أو استبعاد كافة لاعبي ريال مدريد؟
3: أتفق معك، أعتقد بأنه أنها المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي لا يوجد فيها لاعبين من ريال مدريد، لكن هذا أمر عادي لأنه في الفترة الحالية هناك بعض اللاعبين الذين لا يلعبون بوتيرة مستمرة من ريال مدريد. قد يكون هناك فقط لاعب أو لاعبين ممن يتسمون بالاستمرارية، ومثل كارباخال، لكنه قد أنهى موسمه للأسف بإصابة، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استثناء لاعبي ريال مدريد. لكنني أرى أن هذا أمرا منصفا، لأن برشلونة هو العمود الفقري للمنتخب الوطني، لأنه يلعب بوتيرة متسقة في الدوري وأعداد أكبر من المباريات، ولديهم مجموعة كبيرة من اللاعبين، الأمر الذي يعد مهما للفريق الوطني.
1: بما أنك ذكرت كارفاخال، يعني كارفاخال هذا الموسم لعب 1085 دقيقة بينما استدعى ميرينو، وميرينو لم يشارك أبدا هذا الموسم بأي مباراة. يعني هل هي أكثر اختيارات على أن هي تركيبة وتشكيلة كاملة أكثر منها نجوم؟
3: أعتقد أن معظم اللاعبين الأسبانيين الذين تم انتقاؤهم قد يكونوا في موضع ومن شأنهم أن يحسنوا من مستوى الفريق بصورة عامة، وما ذكرته بأن هذا الاختيار هو اختيار متوازن، وهناك بعض اللاعبين الجدد الذين يحتمل أن يلعبوا في مواقع مختلفة، ويتسمون بقدرات تنافسية ويمكنهم أن يصمدوا حتى النهائي.
1: يعني بشكل عام دي لافوينتي كما ذكر التقرير قبلنا أنه يعمل على بناء

0: هذا الجيل الجديد وهذا المنتخب الجديد، خاصة بعد خروجه من الواجهة منذ 2010، هل يمشي دي لا فوينتي على الطريق الصحيح؟ نعلم بكأس العالم ده السعودية والأوروغواي والرأس الأخضر بمجموعته، ماذا تتوقع منه بدور المجموعات بالتحديد؟
1: أعتقد أن لويس دي لافونتي المدرب الوطني يدرك مدى أهمية الجيل الجديد من اللاعبين، لأنه كان قد درب فرقا بفئاتها المختلفة وشهد نشأة وانطلاقة هؤلاء اللاعبين التي كانت رائعة، والآن قد تكون هي اللحظات المثالية لهؤلاء اللاعبين ليظهروا الميزات والخصائص الممتازة التي اكتسبوها. أعتقد أن المدرب قد أظهر بأنه أدار اللاعبين بصورة جيدة واللاعبون يؤمنون به، وهذه ناحية مهمة من أجل خلق أجواء إيجابية ومن أجل اللعب كفريق متكامل. وأعتقد أيضا أن هذا سوف يتجلى في بطولة كأس العالم.
0: يعني دي لافوينتي معروف يعني أنه شخص عنيد وتفكيره صلب بعض الشيء. سألوه بالمؤتمر الصحفي عن إعلان القائمة عن المصابين، لديهم مصابين كثيرين بالقائمة وهم الذين استدعاهم مصابون، قال نحن نعمل عليهم ولكن لدينا أمل أن يلتحقوا بنا بأول مباراة، وتكلم عن لامين يامال أنه من الممكن أن يلتحق بنا كان بالمباراة الأولى أو الثانية. هل هناك يعني هامش للمخاطرة باللاعبين خاصة بلامين يامال، أم أنه هذا ممنوع؟
2: No, I'm completely sure that
1: أنا متأكد أنه بات لزاما أن يتم إشراك لامين يامال، لأنه هو أحد أفضل اللاعبين في العالم وقد يكون هو الأفضل في المستقبل، وهو لاعب مهم للفريق الوطني نظرا للخصال الخاصة التي يتمتع بها وما يحمله من قدرات تكتيكية والقدرة على التفوق على خصومه، ويلعب كرة قدم جميلة. وأنا متأكد بأن المباريات بدون لامين لن تكون مكتملة بسبب ما يمتلكه من أداء، لكن بقية اللاعبين أيضا يمتلكون مهارات كثيرة. هناك بعض اللاعبين الآخرين مثل نيكو ويليامز الذي قد لا يكون في أفضل أحواله، لكنه مستعد للمنافسة وسوف يتحسن وسوف يعزز من مستوى الأداء، ويمكنه أن يكون في طليعة اللاعبين المهمين، وخاصة بعد أنه كان مصابا في الآونة الأخيرة.
0: عظيم، شكرا لك من جيرونا المدرب الإسباني الشهير بابلو ماشين، مدرب جيرونا وأشبيليا وإسبانيول وألاف السابق وصاحب التجارب اللافتة في الدوري السعودي مع العين والرائد، شكرا لوقتك، شكرا لوجودك معنا. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزه الرابع تواليا بعد أن أدى عطل في وحدة الطاقة إلى خروج زميله في الفريق ومنافسه على لقب جورج راسل من جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1. وكان راسل الذي انطلق من المركز الأول قد تنافس على الصدارة مع أنتونيلي في معركة مثيرة قبل أن يتوقف على جانب الحلبة. احتل لويس هاملتون المركز الثاني وجاء ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث ليصعد فريقه على منصة تتويج لأول مرة هذا الموسم. وسع أنتونيلي الفارق الذي يفصله أمام راسل في الترتيب العام إلى 43 نقطة بعد 5 جولات احتكر فيها مرسيدس الفوز وثلاثة سباقات سرعة. نعود للحديث عن منافسات الدوري الإيطالي، حيث ينضم إلينا من ميلانو الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. فابيو أهلا بك. يعني في خلال 24 ساعة مدربان يرحلان عن فريقين كبيرين، يعني كونتي يغادر نابولي وأليجري يرحل عن ميلان، هل الرحيلان مبرران برأيك؟
3: About Conte. Conte.

0: كان هو الأول الذي اتخذ قراره في نهاية الموسم وقال بأنه لم يعد هو المدرب، وكان قد أعلن عن أنه سوف يبقى سنتين لنابولي، وقد أحدث تغييرا كبيرا لدى اللاعبين. ومع ذلك قد يكون هناك مدربا إيطاليا جديدا، لأنكم تعلمون بأن هناك حاجة ماسة لمدرب جديد. وتحدث كونتي عن ضرورة البداية وانطلاقة جديدة. هذه هي حالة يوفنتوس، وهي التي فقدت أيضا خسرت في بطولة في دوري الأبطال. لكن أحيانا إذا ما حدث أي شيء في هذه الأيام، وإذا ما كان هناك أي خلاف بين بعض المدراء، فقد يكون الخيار صعبا. نعلم بأن هناك أوقات صعبة بالنسبة لهذه الفرق الإيطالية.
1: نعم عظيم. طيب يعني أليجري كان يمكن مبرر أيضا كونه خسر مقعد بدور الأبطال، ولكن مفاجأة هذا الموسم يعتبر نادي كومو. كومو وروما حصلا على المركزين الثالث والرابع، وحصلا مركزهما بدور الأبطال الموسم المقبل. هذا يعتبر إنجاز بالنسبة لروما، غياب 7 سنوات، وأيضا بالنسبة لكومو المرة الأولى بتاريخه.
0: نعم، يوم الأمس كان مفاجأة في كرة القدم. ففي ليلة واحدة ميلان ويوفنتوس يخسران دفعة واحدة. هذه المرة الأولى التي نشهد فيها هذين الفريقين اللذان باتا خارج دوري أبطال أوروبا. على الأقل بقي فريق واحد. هذه مسألة دراماتيكية بالنسبة للفرق الكبرى في الكرة الإيطالية، التي قد تكون مماثلة لفرق أخرى مثل أسبانيا وألمانيا. واتفق بأنه مؤسف بأن كومو قد استطاع الفوز على كريمونزي دون أي صعوبات. لكن المشكلة تبقى أن ميلان لم يكن مختلفا عن الأحداث السابقة. أعتقد أن المسألة تتعلق فقط بكيفية اللعب، وليس في عمل في مسألة الإبداع في كرة القدم. الفريق يعتقد ويفكر فقط بمسألة التكهن في الأوضاع الأخرى، وهذا ليس أمر جيد. هذه أوقات مختلفة بالنسبة للفرق المنظمة لفابريكاسي. ففابريكاس مثلا مدرب الفريق الأسباني كان يتمتع بحسن كبير للكرة الإيطالية، لأنه كان يلعب بروح كبيرة، وندرك بأنه كان من أفضل المدربين. وأما جاسبريني فقد جاء من أتلانتا، وكان قد طبق نفس الفلسفة السابقة، وهي كانت غير مناسبة إلى حد كبير بالنسبة لهذا الفريق، لأنها سياسة قديمة.
1: نعم، شكرا لك من إيطاليا، من ميلانو، من مدينة ميلانو، الإعلام الرياضي فابيو ليكاري، شكرا لوجودك معنا. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم، تحية.

0: احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: فيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
0: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
0: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
0: لنعرف،
1: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونسهلها بأبرز العناوين. العربية تحصل على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران، وأهم بنوده تمديد الهدنة على جميع الجبهات لمدة 60 يوما قابلة للتجديد وفتح مضيق هرمز. الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران أهم نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق، والمفاوضات النووية ستستمر للوصول لصفقة طويلة الأمد.

0: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים...
1: חילאלה 24 ساعه فقط الجيش الاسرائيلي يهاجم 70 هدفا لحزب الله في لبنان تشمل مقرات ومستودعات اسلحه بعد اوامر نتنياهو لجيشه بسحق الحزب. بعد انذار روسي اوكراني أوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية لمواصلة عملها في العاصمة كييف رفضا للاستسلام لما وصفته بالابتزاز الروسي. بعد قضاء يوم التروية في مشعر ميناء الحجاج يبدأون بالتوجه إلى عرفات.
2: چارس کنم هر چی که هست یه چیزی باشه که منافع مردم در نظر گرفته بشه هر چی که هست سایه جنگ برداشته بشه مردم به روزگار عادی خودشون برگردن واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی دیگه مجبور خیلی تو شرایط سختی دارن زندگی میکنن
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسید
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم خب آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه اگه توافق بشه توافق قرص و منتن صفت و منتن چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره یعنی این چیزی نباشه بزنن زیرش اگر بله توافق قرص و منتن باشه به نظرم با توافق حل بشه بهتر چون جنگ به نفع مردم ما نیست به نفع ایران نیست
1: مشاهدينا نبدأ نشر في متابعة الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل حيث شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينه على تروث سوشال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة ترامب قال في تدوينته سيتم تدميره وأضاف أنه من الأفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر ترامب قال يجب أن يكون ذلك مع لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادلها لتكون شاهدة على هذه العملية إذن هذه آخر المعلومات التي تتحدث عن مصير اليورانيوم المخصب الذي يحرص الرئيس الأمريكي على أن يتم تدميره وأكد ذلك مرارا وتكرارا حتى الغبار النووي ويطالب بأن يكون ذلك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل حال في الأثناء حصلت العربية على مسودة مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران والتي ستنص على الرغبة المشتركة في خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة وتهيئة الظروف للمفاوضات النووية ينص الاتفاق في مادته الأولى على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتجديد باتفاق الطرفين كما ينص على إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية بما يضمن حرية مرور السفن التجارية وناقلات النفط دون رسوم مع التزام إيران بإزالة الألغام والعوائق البحرية خلال 30 يوما الاتفاق ينص على تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط في إطار التفاهمات على أن تتعهد إيران بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص مضيق هرمز وكذلك استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال فترة خفض التصعيد بهدف التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد بشأن الأنشطة النووية وآليات الرصد والالتزامات المتبادلة في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية ومنح إيران استثناءات محددة من العقوبات للسماح لها بتصدير النفط الاتفاق يؤكد كذلك على وقف النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وبشأن أصول إيران المجمدة أشارت مسودة الاتفاق إلى الإفراج عن جزء منها والتفاوض على آلية للإفراج عن الباقي لاحقا ووفقا للمصادر لا تزال هناك خلافات بشأن إدارة مضيق هرمز وتفسير الحقوق السيادية لإيران على المضيق والوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران

العربية رصدت من خلال كاميرتها حركة الملاحة في مضيق هرمز مظهرة احتجاز السفن في محيط المضيق. نتابع مشاهدينا.

0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل الأربعاء حسين الطود. أهلا بك حسين. نبدأ بالأخبار العاجلة وتدوينة الرئيس الأمريكي، أبرز ما تضمنته خصوصا فيما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية.
1: إبراهيم، لعل هذه أبرز ما حدث اليوم، هذه التدوينة، لأن دونالد ترامب قطع الطريق أمام فرضية أن يتم نقل اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% كوديعة عند دولة ثانية أو ثالثة كما كان يروج البعض لذلك، ورجح أن تكون الصين. الآن دونالد ترامب أكد موقفه الثابت والسابق بأنه يريد تدمير هذا اليورانيوم، إما بأن يؤتى به إلى الولايات المتحدة كما كان يقول سابقا ويدمر هنا، أو الأفضل أن يدمر في إيران بإشراف الولايات المتحدة وإيران بالتعاون مع إيران، أو إذا كان ممكنا يعني يكون في موقع آخر وبإشراف هيئة الطاقة الذرية أو ما يعادلها كشاهد من أجل تدمير هذا اليورانيوم. المهم بالنسبة له هو أن يتم تدمير هذا اليورانيوم ولا تستطيع إيران بعد ذلك الاستفادة منه. وكما قلت، هذا يقطع الطريق أمام أي اقتراح ليكون هذا اليورانيوم وديعة عند دولة ما. بالنسبة للموقع هنا، ربما أظهر دونالد ترامب نوعا من المرونة إذ قال بأنه يمكن يدمر في إيران أو في موقع آخر يعني مناسب، قد يكون الصين أو قد يكون باكستان، وهي قد تكون الأرجح نظرا لقربها الجغرافي، لديها حدود مع إيران، وهذا يعني أن عملية نقل اليورانيوم إلى باكستان ستكون أسهل بريا. هذا أمر مهم جدا. بالنسبة لموضوع طبعا التسريبات حول المسودة التي يتم الحديث عنها الآن، هناك أيضا نقطة يعني يوضع عليه علامات استفهام، وهو بند أن يتم مناقشة الوجود الأمريكي في الخليج العربي وفي محيط إيران. هذا الأمر كان سابقا مرفوضا من الأمريكيين، لذلك هناك علامات استفهام حول هذا البند إذا صح بالفعل. ولهذا السبب يجب أن ننتظر توضيح من الرئيس الأمريكي، كما تم توضيح هذه النقطة، نقطة تدمير اليورانيوم، لربما يكون هناك توضيح من الرئيس الأمريكي أو من مسؤولين أمريكيين، ماركو روبيو أو غيره، من أجل تبيان حقيقة ما يتم الحديث عنه. لأن بعض المسؤولين الذين تحدثوا إلى وسائل إعلام أمريكية كانوا يتحدثون عن بطء في عملية التقدم اليوم، وأيضا أشاروا إلى أن النقاط العالقة تتمحور بالملف النووي، والآن دونالد ترامب أوضح بعض النقاط فيه، وأيضا بموضوع مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز، لأن الإيرانيين يريدون أن يكون لهم حق سيادي بإدارة مضيق هرمز، وهذا ما يرفضه الأمريكيون رفضا قاطعا بحسب تقريبا كل تصريحاتهم السابقة.
0: الآن الولايات المتحدة تنتظر ردا إيرانيا بالموافقة على هذه المسودة، هل هناك إطار زمني لمعرفة ما إذا حصلت الموافقة على كل النقاط؟ وهذه النقطة التي أثارها الرئيس الأمريكي لم تكن من ضمن التسريبات فيما يتعلق بالاتفاق، هل هي نقطة سيتم مناقشتها أم أنها مدرجة في الاتفاق؟
1: كان يتم الحديث على أن إيران وافقت من حيث المبدأ على التخلي عن اليورانيوم، ولكن الإيرانيون بحسب ما كنا نقرأ بتصريحاتهم كانوا يقولون بأنهم لم يقدموا أي التزام بالنسبة للملف النووي، وإنما يعني أجلوا مناقشته إلى المرحلة 60 يوما. الآن وكان هناك بعض الحديث عن إمكانية أن تكون الصين دولة يمكنها استقبال هذا المخزون، أن تعطيه إيران. إيران وافقت أن تعطي هذا المخزون، أن تضعه في الصين. الآن هذا الأمر قد يعني تم حسمه بالنسبة لدونالد ترامب.
0: طيب أنا أشكرك على كل هذه
1: المعلومات. بالنسبة لموضوع توقيت بالنسبة لموضوع الإعلان عن الاتفاق، هذا حتى الآن غير واضح، ولكن الرئيس الأمريكي كان قال منذ يوم أو يومين بأن

0: يعطي قد يعطي إيران مهلة 7 أيام يعني القدوم باتفاق يوافق عليه.
1: شكرا لك حسين طود مراسل عربي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. كيف ستنفذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بحسب مسودة؟ ستبدأ المرحلة الأولى بإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حرية الملاحة خلال 30 يوما، يتم خلالها إزالة الألغام والعوائق البحرية. في المقابل ستخفف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران، كما سيتم تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط وصرف جزء من أموال إيران المجمدة وتخفيف العقوبات تدريجيا، ونص الاتفاق كذلك على وقف النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أما في المرحلة الثانية التي ستمتد ل60 يوما، سيتم خلالها المضي في المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد بشأن آليات الرصد والتحقق وباقي الملفات النووية، وكذلك التفاوض على آلية للإفراج عن بقية أصول إيران المجمدة.
2: یه چیز باش که منافع مردم در نظر گرفته بشه، هرچی که هست سایه جنگ برداشته بشه، مردم به روزگار عادی خوشون برگردن. واقعا این وضعیت معیشت مردم خیلی افتضاحه و مردم خیلی توی مجبوری و خیلی توی شرایط سخت دارن زندگی میکنن.
3: من احساس میکنم یک بار برای همیشه این جریان باید یک سره بشه. حالا دوستان فکر میکنم باز از طریق توافق ممکنه به جای خوبی برسیم.
2: بخوام اگه رو راست به قضیه نگاه کنیم، آمریکا قدرت اول دنیاست و اینکه بخوایم با جنگ ما باهاش کنار بیایم شاید یه چیزی که دور از انتظار باشه. اگه توافق بشه، توافق قرص محکم، صفت محکم، چیزی باشه که دیگه بعدا مثل مسئله برجام از بین نره، یعنی چیزی نباشه بزنن زیرش. اگر بله توافق قرص محکم باشه، به نظرم با توافق حل بشه بهتر، چون جنگ به نفع مردم ما نیست، به نفع ایران نیست.
1: ينضم إلينا من الموصل المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية الدكتور فراس إلياس، وربما نربط الاتصال مع تيم ليندر كينغ النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي من واشنطن بعد قليل. لكن دعني أبدأ معك دكتور فراس، وما قال الرئيس الأمريكي بأنه هناك رغبة أمريكية في تدمير هذا اليورانيوم المخصب داخل إيران بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو في مكان آخر، يعني فكرة الاحتفاظ فيه في مكان لدى طرف ثالث وإذا ما كان هناك تراجع عن بعض البنود أن تستعيده إيران، ألغاها الرئيس الأمريكي. هذا اليورانيوم مخصب سيتم تدميره. هذا الأمر هل هو نتاج لتفاهمات حدثت بين الجانبين أم أنها ستكون رؤية الإدارة الأمريكية خلال فترة التفاوض القادمة؟
4: نعم سيد الكريم، تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني يبدو أنه هذا المنجز الاستراتيجي الذي يبحث عنه الرئيس ترامب من أجل أن يكتب النهاية الكبرى للحرب على إيران، لأنه بشكل أو بآخر هو لا يرضى بأقل من هذا الطموح. إذا لم تكن إيران قابلة بمسألة التفكيك أو تسلمه إلى دولة ثالثة ضامنة، فعليها تتقبل فكرة التدمير، لأنه عمليا فكرة النصر التي يبحث عنها الرئيس ترامب يبدو أنها لا تخرج عن هذا العنوان.
1: لا، هو حتى التسليم لدولة ثالثة يرفض الرئيس الأمريكي، ويقول تدميره إما داخل إيران أو في مكان آخر، هو يريد تدميره.
4: وبالتالي هذا هو التحول الاستراتيجي الكبير الذي على ما يبدو كان الرئيس ترامب يعني يحضر له خلال يعني الفتره الماضيه، لانه عمليا يبدو ان عدم الاستجابه الايرانيه في مساله يعني اعطاء ضمانات حقيقيه في موضوع وضع نهايه واضحه لليورانيوم على تقصد، جعل الرئيس ترامب يذهب بهذا المسار، لانه يبدو انه هو ايضا فاقد النوايا، فاقد الثقه بالنوايا الإيرانية التي على ما يبدو أنها تريد أن تماطل بهذا الموضوع، لأنه عمليا لا يمكن أن نتحدث عن اتفاق إعلان نووي ومن ثم نتحدث عن حسم الملف النووي بعد 60 يوما من المحادثات، لأنه هذا يعني فرض مزيد من الضغوط على الرئيس ترامب، وكذلك جعل الرئيس ترامب في حيلة من أمره إلى ماذا تنوي إيران، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن نوايا سليمة خصوصا في ظل أزمة ثقة امتدت على مدار 47 عاما على مستوى العلاقات الأمريكية الإيرانية. وفيما يتعلق بموضوع تقسيم اليورانيوم، أنا أتصور أنه بغض النظر عن ما إذا كان هذا الموضوع في إطار تفاهم إيراني أمريكي أو حتى فيما كان فيما لو كان مقترح باكستاني، ولكن أنا أتصور أن الثابت أن الرئيس ترامب يبدو أنه غادر فكرة التفكيك وغادر فكرة نقله إلى دولة ثالثة، واليوم هو يبحث عن تدمير من أجل أن تثبت إيران صحة نواياها، وكذلك يكون خارج الضغوط في موضوع يعني اعطاء ايران يعني مساله

0: مزيد من الاموال المجمده او حتى رفع كامل العقوبات، لانه انا اتصور اذا ما حقق هذا المنجز فان كثير من الضغوط سوف تزاح عن المسار التفاوضي الامريكي وسوف يكون قادرا على التفاوض مع ايران
1: طب
0: جديده قد تكون مطروحه خلال الفتره
1: هل
0: الماضيه.
1: تعتقد بانه ايران يمكن ان توافق على هذه النقطه مقابل ان تطالب بان يكون لها نوع من السيطره على مضيق هرمز او كلمه فيما يتعلق بالوجود الامريكي في المنطقه؟
0: برأيي لا أعتقد أن إيران بوارد التفريط بورق مضيق هرمز السيد الكريم، لأنه عمليا بدأت تدرك أهمية هذه الورقة على مستوى الحضور الإقليمي الإيراني خلال الفترة القادمة، وحتى على مستوى توفير آلة ردع من الممكن أن تردع بها أي هجمات أو حتى أي تصعيد يمارس يعني حيالها خلال الفترة القادمة. ولكن أنا أتصور أنها قد تذهب باتجاه التدبير الجزئي من أجل أن تسكن الاشتراطات الأمريكية وتجعل تقف عند سقوف معينة، لأنه لا أتصور أن اليوم هامش المناورة الإيراني بدأ متاح بشكل كبير جدا، لأنه مسألة أن يذهب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي برفقة قاليباف إلى إيران إلى قطر من أجل الاستئصال على بعض الأموال الإيرانية، وكذلك الدخول الصين كفاعل وكضامن للسلوك الإيراني خصوصا فيما يتعلق بورقة اليورانيوم على التخصيب، سوف تجعل إيران حقيقة غير قادرة على أن تناور بهذه الورقة، لأنه عمليا لا يمكن أن نتحدث عن إفراج عن أموال مجمدة في ظل تمسك إيران بورقة اليورانيوم على التخصيب دون إجراء أي تغيير، لأنه أنا أتصور أن الرئيس ترامب سوف لن يفرج عن دولار واحد حتى تقدم إيران ضمانات حقيقية وقاطعة بأنها سوف تحقق منجزا على مستوى اليورانيوم على التخصيب، ليس ترحيله المسألة 60 يوما، وإنما ينبغي أن تقدم منجز على أقل تقدير يجعل الرئيس ترامب غير متردد في إطلاق المزيد من الأموال المجمدة، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن أموال مجمدة تطلق في ظل احتفاظ إيران بالورقة النووية. وذلك أنا أتصور أن الجانب الإيراني سوف يكون ملزم أما بأن ينقل جزء من هذا اليورانيوم إلى خارج إيران أو أن يتم تدمير جزء منه من أجل أن يعطي ضمانات للرئيس ترامب بأن هي صادقة بالعودة السليمة لطاولة المحادثات وليس المراهنة على عمل الوقت وكسب مزيد من الأموال، وبالتالي وضع الرئيس ترامب تحت طائلة الضغوط المتكررة والمضاعفة.
1: لا أدري إذا كان ضيفنا من واشنطن جاهز معنا، لكن سنأخذه بعد خبر جديد. لكن قبل أن أختم معك، أنا أود أن أسألك دكتور فيما يتعلق بالمفاجآت. البعض يراهن على حدوث مفاجآت في اللحظة الأخيرة، خصوصا بأنه إذا ما صدقت هذه التسريبات فإن إيران لن تستفيد شيء سوى الحصول على بعض الأموال وربما عودة مشروطة لتصدير النفط، وبالتالي كيف ستسوق إيران هذا الاتفاق في الداخل؟
0: برأيي ما يهم الجانب الإيراني اليوم سيد الكريم هو الحصول على الأموال من أجل أن تسوق سردية مقنعة على الداخل الإيراني، لأنه على ما يبدو أن الداخل الإيراني اليوم مهتم بالحالة الاقتصادية أكثر من الحالة النووية. يعني الحالة النووية هي تمثل أهمية فقط للنظام، لكن عندما تذهب إلى الشارع الإيراني تجد أنه هو متضرر على المستوى الاقتصادي، وبالتالي أنا أتصور أن مثل هذه السردية قد تشتغل في الداخل الإيراني، وقد يستطيع من خلالها النظام أن يسوق لسردية تكون يعني أقل ضغوطا وأقل تكلفة على المستوى الضغوط السياسية التي من الممكن أن تواجهها من قبل الأجنحة المتشددة في النظام، لأنه عمليا لا أعتقد أن إيران تمتلك رفاهية الوقت ولا تمتلك أيضا رفاهية الخيارات. هي اليوم أمام خيار واضح، أما أن تسلم اليورانيوم على التخصيب أو أن تفككه أو تدمره، وأما أن تجابه بحرب مفتوحة، لأنه أعتقد أن الرئيس ترامب بدأ يضيق ذرعا من التماطل الإيراني في موضوع المراهنة على عمل الوقت من أجل الوصول إلى كامل التنازلات من الجانب الأمريكي دون أن تقدم تنازل جوهري على مستوى الملف النووي، لأنه أنا أتصور أن الملف النووي سوف يكون هو الملف الحاسم الذي يعني يحسم مجمل الصفقة مع إيران، وليس كما تريد إيران أن تجزأ الملفات التفاوضية بالإطار الذي يجعل الرابح الأكبر، في حين يكون الرئيس ترامب هو الخاسر الأكبر من الصفقة الشاملة التي من الممكن أن تتمخض خلال فترة قادمة، وإن كنت أظن أنها لا زالت مستبعدة حتى هذه اللحظة.
1: شكرا لك دكتور فراس إلياس المختص في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من الموصل. خلال تأبين 13 عسكريا بالتزامن مع الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هؤلاء القتلى ضحوا بأرواحهم من أجل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يحدث أبدا.
2: Epic fury. We lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's number one state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that.
1: إذن ينضم إلينا الآن من واشنطن تيم ليندر كينج النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي. أهلا بك سيد ليندر كينج، تابعت معنا هذه التدوينة للرئيس الأمريكي، تعتقد بأنه ما جاء فيها هي نوايا أمريكية ليتم فرضها.

0: على الجانب الإيراني أم أن الولايات المتحدة حصلت على موافقة مسبقة على نوايا من إيران بالموافقة على هذه الرغبة الأمريكية، لكن التفاوض سيتم على أمور أخرى تتعلق بمتى عودة التخصيب، مدة التجميد، وأن موضوع تدمير اليورانيوم المخصب حسمته الولايات المتحدة؟
1: أعتقد أن الرئيس كان يصر وكان واضحا بعدم السماح لإيران لامتلاك سلاح نووي، لكن هذه المشكلة لم تحل فيما يتعلق بالمرحلة التي نحن فيها في هذا التوقيت. فهناك بعض التقارير التي تم نشرها، لكننا لم نصل إلى اتفاق. وكنت أتحدث إلى أشخاص في المنطقة أشاروا بأن الاتفاق باتت الآن تتطرق إلى بعض القضايا الصعبة وتؤجلها إلى لاحقا وتنتقل مباشرة إلى فتح مضيق هرمز، وهذا أمر مهم لكنه لن يقوم بحل كافة المشاكل العالقة. كل ما أراه بأنه ما زال أمامنا رحلة طويلة.
0: لكن عندما تنص هذا الاتفاق الإطاري على أنه إعادة فتح المضيق وحرية الملاحة وربما تخفيف أمريكا القيود المفروضة على موانئ إيران وتمكينها من استئناف تصدير النفط وصرف جزء من أموالها، كل هذه النقاط تصب في صالح إيران. بالتأكيد هناك تنازل إيراني قادم، لأنه ما الذي يدفع الولايات المتحدة لتقديم هذا الأمر لإيران دون مقابل؟ الرئيس الأمريكي بالأمس قال لا تحكموا على اتفاق أنتم لا تعرفون ولم تطلعوا على بنوده، وبالتالي إلى أي مدى الولايات المتحدة هناك شروط فرضتها تنتظر رد إيراني خلال أسبوع عليها؟
1: Yes, I do think the United States. نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك الليدقولة فيما يخص القوى العسكرية دون أدنى شك. الرئيس كان واضحا والوزير الخارجية، فهناك رغبة قوية للتوصل إلى تسوية تقوم على التفاوض وعدم اللجوء إلى المزيد من الأعمال العسكرية. ولابد لنا أن نفكر بأنه بالنسبة لهذا اليوم يوم إحياء ذكرى العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا وقدموا تضحيات كثيرة، لكن الناس في دول الخليج كانوا يتلمسون آثار هذا الصراع حيث قتل بعض الأشخاص. لابد أن يكون هناك حذر قبل أن تتم العودة للعمليات العسكرية، لكن من الواضح أن الأمر لا يزال بحاجة لفترة طويلة حتى الوصول إلى مسألة فتح مضيق هرمز. هذا أيضا يحتاج إلى تفاوض مطول، لكنني أوافق معك بأنها ليست الولايات المتحدة التي يجب أن تقدم تنازلات، بل إيران، فهي عنيدة وبطيئة في تقديم أي تنازل.
0: السؤال، نقاط الخلاف حسب ما تم تسريبه من الاتفاق تتعلق بنقطتين أساسيتين، مضيق هرمز والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ستبدي مرونة فيما يتعلق بالسيادة على مضيق هرمز أو إمكانية فرض رسوم أو ربما تقليص وجودها العسكري في المنطقة مقابل تدمير البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم المخصب لدى طهران؟
1: كلا، بكل تأكيد هذا غير صحيح. لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف توافق على هذا الاتفاق، فهذا لا يعود بالنفع على الولايات المتحدة أو المنطقة، والمنطقة قد ترفض هذا الاتفاق. فمثلا قادة الدول في السعودية والإمارات كلهم تحدثوا بصورة واضحة بأنه لا يمكن لإيران أن تسيطر على مضيق هرمز. هذه ليست مطالب الولايات المتحدة، بل نسمعها أيضا من المنطقة، وسوف نعمل بالتنسيق بصورة لصيقة مع شركائنا في المنطقة الدول المجاورة لإيران والذين تأثروا بحكم هذه التطورات. وتأكدوا أيضا أنه لا يمكن أن تمنح إيران قدرة الاستمرار على تطوير برنامج النووي، وهذا نقول عنه أنه أمر غير مقبول، لن يرضي هذا الولايات المتحدة أو أي طرف آخر في المنطقة.
0: أبرز التحديات

0: سيد ليندر كينغ التي تواجه هذا الاتفاق الإطاري والمحادثات القادمة لمدة 60 يوما. وقف إطلاق النار حسب ما تم تسريبه هو قابل للتمديد. إلى أي مدى ستحاول طهران اللعب على موضوع الوقت والمماطلة ربما لتمديد الأزمة لمحاولة تحقيق مكاسب على الأرض؟ إلى أي مدى هناك تنبه أمريكي لهذه الجزئية؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة على دراية بهذا الأمر، وأعلم حتى الدبلوماسيين على معرفة بهذا الأمر، ونحن كنا قد عملنا في الأجواء الإيرانية لفترة طويلة. هذه هي ألاعيب إيران، أن تقوم بالتأجيل والمماطلة والتأخير والتأخير. هذا غير مقبول، لأنه خلال عملية التأخير إيران ما تزال مستمرة في تطوير قدراتها، لا تقف مكتوفة الأيدي ولا تقوم بالجلوس وتنتظر لحدوث الأشياء، بل قامت بإعادة التموضع وإعادة البناء ونقل أصولها وتصليح وأصلاح المناطق المتضررة. لابد لنا أن نأخذ هذا الأمر في الحسبان، لأن هذه هي طريقة وسلوكية إيران في التفاوض، ويجب أن نتوقع ذلك مسبقا.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا سيد تيم ليندر كينغ النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأمريكي، كنت معنا مباشرة من واشنطن. ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مسؤول أمريكي يستنكر تجاهل حزب الله للإنذار النهائي لوقف النار واستمراره في هجماته، محملا إياه المسؤولية عن تطورات الوضع الراهن. ولدينا أيضا كاميرا العربية توثق حجم الدمار الذي خلفه القصف الأوكراني على مدرسة لوغانسك، والذي فجر موجة من العنف والقصف المتبادل مع روسيا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أنا بكم الجديد. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحق حزب الله في لبنان حسب تعبيره، وأضاف بأنه أصدر أوامر بتكثيف الهجمات ضد الحزب وتسريع وتيرتها خلال الأيام المقبلة. واستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع تابعة لحزب الله في مدينتي صور والنبطية، بالإضافة إلى بلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء.

0: قال مسؤول أمريكي للعربية إن حزب الله يتجاهل الطلبات المتكررة لوقف النار تجاه إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي صدر مؤخرا. وأضاف المسؤول الذي أو أن الحزب أطلق منذ 17 من إبريل أكثر من 1000 طائرة مسيرة وأكثر من 700 صاروخ، متهما الحزب بمحاولة عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، ومؤكدا أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
1: بعد هجوم حزب الله المتكرر على الحكومة اللبنانية ورئيسها بسبب حرب افتعلها الحزب نفسه، وجه أمينه العام نعيم قاسم تهديدا وبصراحة بإسقاط الحكومة في الشارع، مجددا رفض تسليم السلاح ورفض المفاوضات.
2: بعدين وسائل الحكومة ينسحب من الوزارة، شو عم يضحك حاله؟
3: شو خاصة حكومية؟ ما بده مفاوضات، كل همه ما بده مفاوضات، كيف بتنحل؟ كيف بيشيلوهم من الجنوب؟ العالم نايمة على الطرقات.
4: في مثل بيقول لك انه كل شيء بتسمح فيه بكفي، بقى تهديد على طول هيك ما بيسوى، في حدا لازم يجاوبه ويعمل له حد.
2: حتى لو نزل على الشارع رح ينزل لحاله ويطلع لحاله من الشارع. بقى يا نعيم قاسم صلي على النبي، وحد الله وصلي بايدك على وجهك وفوت بهالدولة تنعمر هالبلد ونحط ايدنا بايد ونعيش كلنا براحة البال وباقتصاد وبازدهار بهذا البلد، حاجة تدمر هالبلد أكثر ما هو مدمر.
1: سريعا جاء الرد، وهذه المرة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية الشرعية، ولن يسمح لتهديدات حزب الله بالعنف والإطاحة بالحكومة بأن تكلل بالنجاح.
5: واضح أنه نعيم قاسم عم يربط هذا التصريح والتلويح بإسقاط الحكومة بالمفاوضات التي تجري، وكأنه عم يعلن نعيم قاسم انتصار بهذه المعركة، وبالتالي هو قادر يغير المعادلة السياسية في البلد. الموقف الأمريكي جاء ليقول لنعيم قاسم لا تستعجل وتعلن انتصار وتفكر أنه فيك تسيطر على الساحة اللبنانية، تلك المرحلة تغيرت، مرحلة ما بقى 2008 ومن بعد 2008 اليوم تغيرت، هناك موازين قوى، هناك دول اليوم تمسك بالملف اللبناني وليس متروكا لا لحزب الله ولا لإيران.
1: وللمفارقة فإن كلام قاسم كان لمناسبة ذكرى المقاومة والتحرير عندما تحرر جنوب لبنان من إسرائيل عام 2000، ما استدعى امتعاضا وسخرية من الرأي العام الرافض لاحتفال الحزب بهذه المناسبة، بعدما سبب دمار هذه الذكرى باحتلال إسرائيلي جديد. بعد ساعات على خطاب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، جاء رد لبنان الرسمي على لسان رئيس الجمهورية، الذي جدد تأكيد أهمية المفاوضات وحق لبنان بحماية أرضه وسيادته من خلال قواه الأمنية الشرعية. ناهد يوسف، العربية، بيروت.
0: كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم خلال الساعات 24 الماضية أكثر من 70 من البنى التحتية التابعة لحزب الله، من بينها نحو 10 مقرات ومستودعات أسلحة في منطقة سور. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أن سلاح الجو قام بأكثر من 85 غارة في عدة مناطق داخل لبنان. دعت أوكرانيا البعثات الدبلوماسية الأجنبية لمواصلة عملها من العاصمة كييف، حيث قال وزير الخارجية الأوكراني إنه لا ينبغي للحلفاء الاستسلام للابتزاز الروسي والرضوخ للإنذارات من موسكو. واعتبرت كييف التهديدات الروسية جزء من استراتيجية التصعيد، مؤكدة استمرار عمل سفارات الدول الغربية دون تغيير في وجودها. وكانت روسيا توعدت بشن سلسلة من الضربات ضد المنشآت الصناعية الدفاعية في كييف، وحذرت المواطنين الأجانب والدبلوماسيين بمغادرة المدينة. أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وبحسب الخارجية الروسية فقد أطلع لافروف نظيره الأمريكي على الضربات التي تنفذها القوات الروسية على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية ردا على هجمات كييف. وخلال المكالمة أشار وزير الخارجية الروسي إلى بعض المساعي الأوروبية والأوكرانية التي قال إنها تقوي التفاهمات ألاسكا. كاميرا العربية وثقت حجم الدمار الذي خلفه القصف الأوكراني على مدرسة لوغانسك، وفجر موجة من العنف والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. مراسل العربية زار الموقع وأدلنا التقرير التالي.

في هذا الموقع في مدينة ستاري بيلتسك أطراف مقاطعة لوغانسك الحدودية مع مقاطعة خاركيف التي تشهد معارك ضارية بين الجيشين الروسي والأوكراني. شهد هذا الموقع وهو

0: لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال بأن هذا الموقع تعليمي وأنه لا يوجد أي آثار للجيش الروسي أو للآليات العسكرية في هذا الموقع، وطالب الجيش الروسي بالرد على هذه الضربة لأنها خلفت قتلى، أعداد كبيرة من القتلى، نتحدث عن 21 قتيل، أخرجت آخر الجثث من تحت الأنقاض، والحديث هنا عن 64 إصابة في المستشفيات، منها حالات خطرة ومنها حالات متوسطة وخفيفة.
1: هذه مدرسة واسمها كلية، لكنها في الحقيقة مدرسة وينام فيها الأطفال، وكان فيها 86 طفلا من عمر 16 إلى 18 عاما، والذي حدث أن 3 مسيرات استهدفت أول موقع، وبلغ عدد المسيرات 16 طائرة قصفت مركز الكلية في ذات الوقت الذي وجد فيه الأطفال.
0: طالبت موسكو باجتماع طارئ في مجلس الأمن على إثر هذه الحادثة، وقال المندوب الروسي في مجلس الأمن بأن أوكرانيا تعمل بهذا الاتجاه وتنفذ أعمال سماها بالإرهابية على المدن والمدنيين في لوغانسك وفي ما يسمى روسيا الجديدة. لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، لوغانسك.
2: إذن إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بالمحادثات المتعلقة بإيران. الخارجية القطرية تقول لا صحة للتقارير عن عرض قطر 12 مليار دولار على إيران للتوصل إلى اتفاق، وتضيف الخارجية القطرية بأن الجهود الدبلوماسية التي تتم بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين وهي معروفة وواضحة. إذن هذه توضيحات من الخارجية القطرية عن الحديث عن عرض قطر ربما مبالغ مالية على إيران للموافقة على الاتفاق النووي، في حين الزيارة التي يقوم بها مسؤولون إيرانيون إلى قطر هي تتم حسب الخارجية القطرية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. على كل حال نعود إلى موضوع أوكرانيا، حيث زار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواقع القصف في كييف بعد الهجوم الروسي الواسع النطاق والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، في حين استمرت عمليات الإنقاذ في مواقع القصف في أنحاء العاصمة. وأكد زيلينسكي أن الهجوم كاد أن يدمر متحف تشيرنوبل وألحق أضرارا بالمتحف الوطني للفنون. نتابع.

أظهرت لقطات جوية ناقلة الوقود الروسية أركتيك ميتاغاز وهي تنجرف في البحر المتوسط بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية وفق ما أعلنته السلطات الروسية. نتابع.

0: بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات وسط استعدادات من الجهات المعنية، استعدادات لأداء ركن الحج الأعظم الثلاثاء. وقد أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التزام الحجاج بمخطط التفويج المعتمد ومواعيده المحددة، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك، موضحة أن خطة التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة.
1: أولا شعور لا يوصف صراحة من السعادة والفرح، وأنه بكرة يوم عرفة، يعني الحمد لله وأشكر الله على أني حجيت هذه السنة. بالنسبة

0: الشعور بمنى فلا أستطيع الوصف يعني بصراحة، وصف لا نستطيع أن نتكلم فيه يعني من القلب، راحة وسكينة واطمئنان وسعادة عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى.
1: أسأل الله العظيم أن يتممها على خير بإذن الله، وأن ربنا يكرمني في هذه المناسك دي، وأول لحظة في حياتي طبعا أحس بيها، وحاجة جميلة قوي ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منا، وجزاكم الله كل خير.
2: نسأل من الله أن يتقبل حقنا وسعينا، والحمد لله على كل حال. شعور الحمد لله رب العالمين، طمأنينة وراحة من القلب.
3: ينضم إلينا من مشعر مينا مراسل العربية علي الشريف. أهلا بك علي، تضعنا في صورة سير عملية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات، هل بدأت بكثافة وكيف تتم؟
4: مرحبا إبراهيم. نعم بالفعل بدأت عمليات التفويج إلى مشعر عرفات من هنا من مشعر منى، وهي تبعد حوالي تقريبا 10 كيلومترات. هذه الخطة اعتمدت على 3 محاور عبر الحافلات الترددية، وخصصت لها مسارات محددة بحيث تضمن انسيابية الحركة وأيضا سهولة تنقل هذه الحافلات، وأيضا قصر هذه المسارات على الحافلات فقط. وهناك أيضا مسار محور آخر وهو قطار المشاعر، والذي يمر بعدد من المحطات من هنا من مشعر منها وصولا إلى مشعر عرفات، ويعمل على مدار الساعة لضمان أيضا تنقل الحجاج، ويؤخذ بعين الاعتبار في هذا المسار تحديدا للمخيمات القريبة والواقعة بجانب هذا بجانب محطة القطار، بحيث تضمن التنقل للحجاج من مخيماتهم مشيا على الأقدام وصولا إلى القطار. وأيضا هناك مسار أو محور ثالث تم تخصيصه للمشاة، وأيضا قصر الحركة داخل هذا المسار للمشاة. جميع هذه المسارات تعمل وفق هناك عدد من النقاط الأمنية بحيث تضمن عدم دخول أي شخص لهذه المسارات لغير الحجاج المصرح لهم، وأيضا ضمان راحة الحجاج أثناء تنقلهم، وكذلك تواجد للمراكز الصحية والمراكز التأهيلية العلاجية في حال لا سمح الله على أي من هذه 3 محاور تعرض حاج إلى طارئ، يكون هناك سرعة للاستجابة. تم توفير كافة الطواقم الطبية على هذه 3 محاور من فرق راجلة، وأيضا مراكز متنقلة ومراكز ثابتة في عدد من هذه 3 محاور. وأيضا هناك عمل مستمر من قبل كافة الجهات الأمنية، وهذه الخطة خطة التفويج وضعت بعناية شديدة لضمان انسيابية الحركة والتدفق بكل يسر وسهولة وانسيابية، بحيث تضمن الراحة للحجاج أثناء التنقل وانسيابية الحركة. هذه الخطة راعت كافة التفاصيل، وأيضا تم الاتفاق في هذه الخطة مع أكثر من 70 دولة عندما وضعت هذه الخطة. فبالتالي اليوم تعمل اليوم العمل هو وفق هذه الجداول
3: فقط
4: الزمنية.
3: اسمح لي أن أشير علي إلى أننا ونحن نتحدث معك نتابع هذه الصور المباشرة لهذه الحافلات التي تقوم بتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر منى إلى مشعر عرفات. إذن هذه هي الحافلات المخصصة والتي كنت تتحدث عنها، عدد كبير من الحافلات، وأيضا نشاهد في الصورة أيضا صور لسيارات الإسعاف التي ترافق هذه الحافلات لكي يتم التعامل مع أي حالات طارئة. إذن خطة محكمة تم وضعها. سؤالي لك، إلى أي مدى هناك التزام بهذه الخطة كما وضعت، وهل تم تسجيل أي حوادث يعني يمكن الحديث عنها؟
4: يعني في الخطة الأولى التي وضعت في تفويج الحجاج إلى مشعر منى أكدت الجهات على أنها هناك التزام كبير بنسبة كبيرة، بحوالي تقريبا تتجاوز 99% من عملية التفويج. المتوقع في هذه الخطة التي راعت كافة التفاصيل أن يكون هناك التزام. شاهدنا يعني من خلال مشاهداتنا اليوم وتجولنا في مشعر منى هناك التزام كبير لدخول الحافلات إلى المسارات، وأيضا الخروج في المدة الزمنية المحددة. فبالتالي اليوم تتكلم على عامل الوقت وهو وأيضا المسارات التي خصصت. فبالتالي اليوم هي الخطة خطة محكمة مثل ما ذكرت، وأيضا عامل الوقت واستخدام التقنيات

0: ذكية في باستخدام الاي اي وعدد من الخدمات التي تم التعامل معها في هذا الحج لراحة الحجاج وتنقلهم وأيضا لمتابعة حالتهم الصحية.
1: جيد. فيما يتعلق بالتجاوزات، كان في إصرار من قبل سلطات الحج على عدم تسجيل أي تجاوزات، وهناك حزم بأن يكون هذا الحج حجا آمنا، حجا يضمن سلامة كل الحجاج. إلى أي مدى تم ضبط مخالفين؟ كيف تتعامل السلطات مع من يحاولون ربما الحج بدون أي تصريح؟
0: النقاط الأمنية المنتشرة في كافة أرجاء على مداخل مكة المكرمة وأيضا على المشاعر المقدسة هي نقاط أمنية محكمة تتعامل بتقنيات وأيضا وفق للأشخاص المصرح لهم سواء العاملين أو الحجاج، يتم التعامل بمسح الباركود سواء للعاملين أو بالتواصل المباشر مع خطط التفويج بأن هذه الحجاج سيمرون من عبر هذه المسارات بحيث تضمن الدخول لهذه المسارات. وأيضا أكدت في المؤتمر الصحفي وزارة الداخلية على أن نسبة المخالفين في هذا العام انخفضت بشكل كبير، حيث سجلت أقل من 250 مخالفة لأشخاص حاولوا التسلل والدخول.
1: طيب بما أنك يعني جئت على هذه النقطة، دعنا نبث ما أكده متحدث باسم الداخلية السعودية، طبعا تأكيد لكلامك بأنه عدد من تم ضبطهم من ناقلي الأشخاص غير المرخص بهم كان 231، وأيضا بالإضافة إلى ضبط 246 من حملة حج وهمية طبقت عليهم العقوبات النظامية. نستمع ثم نعود لك.
2: لا حج بلا تصريح. تم حتى الآن ضبط 231 من ناقلي الأشخاص غير المصرح لهم بالحج و 246 حملة حج وهمية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وأكدت مؤشرات الأداء الأمني الميداني انخفاض أعداد المخالفين لأنظمة تنظيمات الحج هذا العام، حيث تمكن رجال الأمن بفضل الله ثم بمهنيتهم العالية وما تم توفير لهم من أدوات وتنظيمات وتقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي من إحكام السيطرة على جميع المداخل والممرات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
1: أيضا المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبد العزيز عبد الباقي أكد أن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تفشي أو أوبئة. نستمع.
3: هذا اليوم الثامن من ذي الحجة نطمئن الجميع ولله الحمد بأن الحالة الصحية العامة للحجاج مستقرة وآمنة ولم تسجل أي حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة بفضل الله ثم بفضل الجهود الوقائية والاستباقية والتكامل المستمر بين مختلف الجهات المعنية.
1: أيضا نعود إلى علي الشريف مراسل العربية. علي، فيما يتعلق بالوقوف على احتياجات كل الحجاج، تحدثت عن خدمات الذكاء الاصطناعي، لكن في المقابل هناك جيش من الذين يعملون على خدمة هؤلاء الحجاج. أبرز التحديات التي تواجههم في هذه الأوقات، وإلى أي مدى الساعات القادمة وموضوع يعني ربما نقل الحجاج إلى مشعر عرفات يحتاج إلى ربما استنفار كافة الأجهزة لكي تتم هذه العملية بسهولة ويسر ودون تسجيل أي حوادث تذكر؟
0: نعم، هو بالفعل مثل ما ذكرت هو جيش من الجهات ومن العاملين داخل المشاعر المقدسة يعملون بروح الرجل الواحد وبتكامل كبير وبتناغم. فبالتالي اليوم عمليات التفويج تدار من قبل غرف عمليات مشتركة تشارك فيها كافة الجهات الرسمية والمعنية بعمليات التفويج سواء من وزارة الحج أو من مؤسسات الحجاج وأيضا رجال الأمن الذين يواكبون عملية التفويج. فهي عملية متناغمة بين كافة الجهات وأيضا وفق جدول زمني محدد يعرف متى تتحرك هذه الحافلة ومتى يتحرك هذه الحملة. فهي عملية زمنية، تم وضع عدد من الفرضيات الاستباقية قبل بداية موسم الحج لتلافي أي أخطاء التنفيذ، وبقية الأجزاء هي تقف على

0: المتعاملين سواء من الحجاج أو من المؤسسات نفسها. ووزارة الحج ووزارة الحج وكذلك وزارة الصحة دعت الحجاج إلى الالتزام بمواعيد التفويج، وأيضا هذه المواعيد هي تراعي كافة الظروف الصحية، لا تقف فقط على الحدود المكانية والتنقل فقط، وهي أيضا وضع فيها عدد من الاشتراطات أو الظروف الصحية، راعة هذه الخطط الظروف الصحية سواء لكبار السن أو للنساء أو للأطفال، بخلاف بقية الحملات التي تقع في بداية مشعر منى أو في آخره. فبالتالي هي هذه الخطط تم وضعها، وأيضا وزارة منظومة النقل أكدت على وضع أكثر من 100 خطة تشغيلية لهذا الموسم ولعملية التفويج. عملية التفويج هي ربما هي الأكبر عمل لتصعيد مشعر عرفات، نظرا لأيضا لأن هناك 60% من الحجاج مقيمين في مشعر منى، وأيضا هناك 40% سيقدمون أيضا
1: بعشر ثواني فقط
0: إلى مشعر عرفات.
1: كيف الجو عندك يا علي هون في الرياض؟ الجو لطيف الليلة، أتمنى أن يكون كذلك في مكة.
0: بالفعل هو أجواء جميلة ولطيفة وزينها حجاج بيت الله الحرام.
1: الله يسعدك، شكرا، نتمنى لك تغطية ناجحة في هذا الحج. علي الشريف مراسل العربية كنت معنا مباشرة من مشعر منى، شكرا جزيلا لك. إذن نشير إلى هذا الخبر العاجل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بحث مع لافروف هاتفيا الوضع في أوكرانيا وإيران. إذن في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها: العربية تحصل على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران وأهم بنود تمديد الهدنة على جميع الجبهات لمدة 60 يوما قابلة للتجديد وفتح مضيق هرمز. الترتيبات المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران أهم نقاط الخلاف في مسودة الاتفاق، والمفاوضات النووية ستستمر للوصول لصفقة طويلة الأمد. خلال 24 ساعة فقط الجيش الإسرائيلي يهاجم 70 هدفا لحزب الله في لبنان، تشمل مقرات ومستودعات أسلحة بعد أوامر نتنياهو لجيشه بسحق الحزب. بعد إنذار الروسي، أوكرانيا تدعو البعثات الدبلوماسية لمواصلة عملها من العاصمة كييف رفضا للاستسلام لما وصفته بالابتزاز الروسي. وبعد قضاء يوم التروية في مشعر منى، الحجاج يبدأون بالتوجه إلى عرفات. هذه النشرة انتهت، زميلة سهام زاموش تلقاكم على رأس الساعة، تفضلوا بقائي معها.

0: تختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في

0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعلم، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على تروث سوشيال على تسليم اليورانيوم المخصب أو الغبار النووي فورا إلى الولايات المتحدة وسيتم تدميره. أضاف أنه من المفضل أن يكون ذلك بالتعاون والتنسيق مع إيران لتدميره في مكانه أو في موقع مقبول آخر، على أن يكون ذلك بإشراف دولي على حجم مثل هذه العمليات. حصلت العربية على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران. ينص الاتفاق في مرحلته الأولى على تمديد وقف النار لمدة 60 يوما، على أن يبدأ بفتح مضيق هرمز دون فرض رسوم إضافية، مع التزام إيران بإزالة الألغام خلال 30 يوما. في المقابل تلتزم الولايات المتحدة بتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى الإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة بشكل تدريجي. وكما نتابع في هذه العواجل، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لفوكس نيوز إنها نفذت هجمات دفاعا عن النفس في جنوب إيران، أشار إلى استهداف مواقع إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية حاولت زرع الغام. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع ذوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز. نفت قطر تقارير تزعم عرضها 12 مليار دولار على إيران لضمان توصل الاتفاق. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن هذه التقارير عارية عن الصحة، متهما الأطراف التي تتداول

0: بالسعي لإفشال الاتفاق وتقويض الجهود الدبلوماسية الرامضة إلى أو الرامية إلى خفض التصعيد. أصيب شخصان على الأقل في هجوم بمسيرات وصواريخ على مخيم داعش كران، وهو مقر لجماعة كردية إيرانية معارضة في أربيل شمالي العراق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا
6: عالمك
5: من مكان واحد.
6: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. منيت بخسائر كبيرة على يد إسرائيل وأمريكا، لكنها استهدفت جيرانها بأضعاف ما استهدفت مهاجميها. إيران في صراع الشرق الأوسط، الضحية أم الجاني؟

0: اكيد ضحيه.
1: طبعا ضحيه.
2: لا ضحيه.
3: مستحيل تكون ضحيه. اي دوله تخالف الامر الامريكي فاكيد راح تعتبر انها ضحيه.
4: بالواقع ضحيه وجلاد.
0: منا ضحيه بس لا منا جلاد. لا
5: هذه الفكره انا اعتقد انها نسبيه.
6: لا شوف في ايران مش ضحيه.
3: جلاد اكيد.
5: لانها هي دوله متسببه.
7: ضرب الدول العربيه اكثر ما ضرب اسرائيل.
0: لو ايران جلاد كانت هي قدرت عليهم مش اللي قادرين عليهم.
8: هي من قامت بكل تلك الصراعات التي نشبت في جميع الدول العربية.
9: إيران هي ضحية نفسها.
10: ضحية المواريث العقائدية فيما تبنته.
11: في المرحلة المقبلة ستكون إيران جديدة في التعامل مع دول المنطقة.
12: غير النظام الموجود ممكن تتعايش، أما مع النظام هذا مستحيل.
13: ليس هنالك خيار أمام طهران إلا أن تكون جزء من الشرق الأوسط الجديد.

تشتكي من الحصار وتهدد أمن الملاحة العالمية، تتعرض لضربات وتطلق صواريخ باتجاه دول الجوار، حدودها مخترقة وتملك شبكة من الوكلاء في الخارج. إيران الجاني أم الضحية؟ إيران بين مشهدين، في الأول تظهر كدولة تحت الحصار، تتلقى الضربات وتدفع ثمن صراع مفتوح مع إسرائيل وأمريكا، هنا تبدو ضحية. في المشهد الثاني تتغير الصورة تماما، طهران في موقع الهجوم، طائرات مسيرة

0: عبر الحدود وبرنامج صواريخ باليستية طويلة المدى يهدد أمن دول الجوار، وشبكة نفوذ تمتد من لبنان إلى اليمن والعراق، ومعها اتهامات ببرنامج نووي مثير للجدل ونفوذ يضغط على ممرات مائية حيوية للعالم. هنا تبدو فاعلا مباشرا في إشعال الإقليم. باختصار، هذان المشهدان يقدمان صورتين متناقضتين لإيران في آن واحد. أي صورة في الحقيقة إذن إيران؟ إيران التي تستهدف أم إيران التي تشعل الإقليم؟
1: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. مشهدان لوجهين توصف وتتهم بهما البلاد، أضحية هي أم الجاني؟ فالبلاد منذ 28 من فبراير الماضي تعرضت لأشد أنواع القصف من أكبر قوة في العالم، وما زالت تحت التهديد والحصار. وفقا للمؤسسات الرسمية الإيرانية، قتل القصف الأمريكي قرابة 3500 إيراني، وأصاب 26500 آخرين. خسرت البلاد كبار قادتها من الصفين الأول والثاني، وترسانة عسكرية شبه مدمرة برا وبحرا وجوا، عدا عن كونها ممنوعة من تصدير نفطها الذي يعتبر عماد اقتصادها الوطني. ومجمل خسائر مالية تقدر ب 270 مليار دولار. إذن هذه إيران الضحية، بلد يعاني من حرب يقول إنه لم يبدأها. لكن ماذا عن إيران الجاني؟ ما إن بدأت الحرب، بدأت طهران بقصف القريب قبل البعيد تحت بند استهداف القواعد والمصالح الأمريكية. استهدفت الدول الخليجية دون أن تكون طرفاً في الحرب. لم تستثني مؤسسات الطاقة والمطارات والبنى التحتية. قتلت وأصابت صواريخها ومسيراتها المئات في دول الجوار، إذ أنها وجهت 83% من هجماتها إلى الخليج و17% فقط إلى إسرائيل. وقرصنت مضيق هرمز لافتعال أزمة عالمية. تقول إيران إنها الضحية في صراع المنطقة، لكن بمقارنة أفعالها يجزم كثر أنها الجاني، أقل ما يمكن بحق جيرانها.
0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من الكويت، الوزير الكويتي السابق السيد أحمد المليفي، مرحبا بك معنا معالي الوزير. وينضم إلينا أيضا من لندن الباحث السياسي صباح الخزعلي، مرحبا بك سيد صباح. وينضم إلينا أيضا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد رحيم العبودي، مرحبا بك سيد رحيم. ومن بيروت الكاتب الصحفي السيد علي السبيتي، مرحبا بك أستاذ علي. دعونا أبدأ بمعالي الوزير، حضرتك من يقتنعون بأن إيران هي الجاني فيما يحدث في إقليم الشرق الأوسط، رغم أنها من وجهة نظر الفريق الآخر هي دولة تعرضت لعدوان أمريكي إسرائيل وهي تحاول أن تدافع عن نفسها، لماذا تعتبرها جاني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، وكذلك أرحب بضيوفك الكرام والمتابعين والمشاهدين. يعني حقيقة قبل الإجابة على أن إيران هي الجاني أو الضحية أو النظام الإيراني، أنا دائما أحب أفرق بين النظام الإيراني والشعب الإيراني. النظام الإيراني لا يمكن يعني الحكم من خلال المشهد الحالي الواقع على الساحة السياسية، وإلا في ذلك اختزال للمشهد المتكامل لمسيرة النظام الإيراني. لابد أن نرجع إلى بداية الثورة الإيرانية 79، بل بقبل الثورة الإيرانية. عندما جاءت الثورة ونجحت، كان شعارها هو تصدير الثورة، وانعكس هذا الشعار حتى على الدستور الإيراني. الدستور الإيراني عندما يتحدث عن الجيش العقائدي يقول أن هذا الجيش ليس مهمته فقط الدفاع عن الحدود الإيرانية، وإنما مهمته كذلك التدخل أو يعني الدفاع عن الشعوب المظلومة والأصوات المقهورة في العالم، بدعوة إلى التدخل السافر العسكري في شؤون الدول الأخرى. وهذه الشعارات التي صدرت في الثورة لم تكن شعارات فقط

0: في كما هي في ثورات العالم، عندما تصدر شعارات ثم بعد ذلك تنتقل العملية إلى البناء الداخلي، بل تحولت هذه الشعارات كما قلنا إلى واقع ملموس من خلال الدستور الإيراني عندما تحدث عن دور الجيش والحرس الثوري في تصدير الثورة، كذلك من خلال ممارسة النظام الإيراني من يعني صناعة الأدرع في المنطقة، في لبنان، في العراق، في اليمن، وكذلك التدخل في سوريا ومحاولة السيطرة على سوريا، كذلك زرع خلايا التجسسية في المنطقة. فإذا لم تعد العملية تصدير الثورة هي فقط شعارات كانت تطلق في البداية ثم انتهت، بل تحولت هذه الشعارات إلى ممارسات حقيقية على أرض الواقع. وهنا يعني النظام الإيراني فقد يعني ميزة مهمة جدا وقضية مهمة جدا، وهي صداقة الآخرين والتعاون مع الآخرين، خاصة في منطقة الخليج العربي. ومثل ما تفضلتم في تقريركم اليوم، يعني المشهد الأخير من الحلقة التي بدأت من 79، يعني ذلك اليوم عندما يتكلم الواحد على ما يراه الآن من قصف وتدمير لإيران والضرر الذي أصاب الشعب الإيراني، أكيد بدون شك لا يمكن أن يقف معه ولا يمكن أن يقف ضد هذا الشعب العريق، يعني الشعب الإيراني شعب عريق وشعب جغرافيا يعني مرتبط معنا وفي علاقات، لكن كنظام إيراني يحمل هذه العقيدة. وأنا أحب أنوه كذلك، العلاقة ليست صراعا سنيا شيعيا، وإنما هي صراعا سياسيا من أجل النفوذ ومن أجل السيطرة بتعبئة دينية، وهي كما تحدث في كل معظم.
1: طيب، هذه نقاط مهمة يمكن أن أطرحها،
0: حتى الصليبية نفسها يعني.
1: نعم، على السيد رحيم. يعني وفقا لما يقول
0: الحكم، عفوا لذلك يعني الحكم ليس بهذه يعني البساطة. وليس بهذه
1: بالتأكيد، ولكن أنا
0: رجوع تاريخيا إلى
1: ما أنقل ما طرحته حضرتك للسيد رحيم العبودي. سيد رحيم، معالي الوزير أحمد المليفي يقول لحضرتك لا يمكن فصل ما تقوم به إيران الآن بالمشهد العام لإيران منذ عام 79. هي اخترقت الدول رغما عن أنف الحكومات، كان لها أذرع تتحرك بأجندة مختلفة، تحاول العبث أيضا بنسيج المجتمعات الخليجية من خلال الخلايا التي تزرعها للتجسس. هي التي خاضت هذه الحرب بسبب برنامج نووي لا يمكن أن يغض الإقليم الطرف عنه. إذن إيران من وجهة نظر هذا المنظور هي ليست ضحية بأي حال من الأحوال، ولكنها جاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة ست رشا، تحية لضيوفك الأكارم، تحية لمتابعيكم وتحية لمشاهدي العربية. في الحقيقة لو دققنا النظر في قضية الجاني والضحية لوجدنا فعلا أن كل معايير الضحية تنطبق على الجمهورية الإسلامية. لماذا؟ لأن المستهدف الرئيسي هو ليس الجمهورية الإسلامية، المستهدف الرئيسي هي الصين وجبهة التحالف الروسي الكوري الشمالي، هو هذا المنحى الاستراتيجي. لكن بالنتيجة لا تستطيع الولايات المتحدة أن تعمل حرب مع روسيا أو مع الصين، هي تذهب إلى النقطة الأضعف، وبالتالي رأينا هذه
1: مقاربة بعيدة شوية أستاذ رحيم.
2: 28 شباط عام 25، نعم
1: مقاربة بعيدة قوي، يعني إذا كانت أمريكا تريد أن تستهدف الصين وروسيا تستهدف إيران، يعني أعبر بس عن علامة التعجب يعني.
2: لأنه اليوم المدافع الأول والذي يزود إيران بالتكنولوجيا وإعادة الدفاعات الجوية وتطوير الصواريخ وإلى آخره من التفاصيل هي الصين، وهذا لا يستطيع أحد أن ينكره. لماذا؟ لأنه هناك اتفاقيات قد يعني تعلم بها الولايات المتحدة خصوصا في مجال النفط. لماذا ركزت في الفترة الأخيرة من حرب الأربعين يوم الولايات المتحدة على جزيرة خارج؟ لأن هذه الجزيرة بالمطلق هي استثمار صيني. كل ما يدور في جزيرة خارج، نعم هنالك وجود شركات إيرانية، لكن بالنتيجة الثقل الصيني موجود في هذه الجزيرة بشكل كبير جدا، والعمل الصيني بشكل دقيق وبشكل يعني يدعى

0: ولكن لنركز على السلوك الإيراني هنا، يعني نركز على السلوك الإيراني هنا والذي استعرضه الوزير المليفي، ويتحدث معك عن دولة منذ 79 تحاول تصدير الثورة لدول المنطقة، هي تقوم بتطوير برنامج نووي وتقوم بتخصيب اليورانيوم لدرجات مرتفعة للغاية، هي تشكل لنفسها أذرع في الإقليم وتحرك هذه الأذرع بعيدا عن أجندة الحكومات لهذه الدول، هي تقوم بزرع خلايا لتهديد النسيج المجتمعي. هو يتحدث لك عن مجموعة من السلوكيات تؤكد أن إيران فاعل يشعل الإقليم.
1: وذات السلوكيات موجودة عند الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. القيادة الإيرانية بعد مجيئها للحكم في عام 79 تعرضت لحرب قاسية مع العراق، هذه الحرب دعمتها الولايات المتحدة ودعمتها دول كثيرة بالضد من الثورة الإيرانية، وتعرضت إيران لشتى الفصول من أجل إضعافها ومن أجل يعني إيقاف هذا المد الذي تتحدث عنه كل الدول بأنها تريد أن تصدر الثورة. ولكن حقيقة ما تعرضت له إيران من خسائر بشرية ومن خسائر مادية ومن يعني ضغط سياسي كبير جدا، استطيع ان اقول انها ضحيه منذ بدايه نشوء النظام الايراني، يعني حرب الثمان سنوات مع العراق هي دليل على انه كان هناك توجه كبير لإنهاء دور إيران في المنطقة، لكن بدأت هذه الدولة تعيد نفسها
0: في حرب العراق وإيران. أنت ترى في حرب العراق، لأنك تتحدث من بغداد، فربما سيصاب بعض العراقيين بنوع من التعجب أيضا.
1: لماذا التعجب؟ حقيقة النظام الذي غزا الكويت هو ذاته النظام الذي غزا إيران، والحرب هذه حرب عبثية. الحرب مع إيران كان الهدف منها هو إعادة شط العرب، ولم يعاد شط العرب، ولم يعني تعاد أي أشياء قال عنها النظام، وخسرنا ملايين الشباب، بل
0: طيب
1: أعتقد سنعود
0: لهذا النقاش، ولكن اسمح لي أن أذهب إلى ضيوفي. سيد صباح الخزاعي، هناك تساؤلات حول ما يطرحه الآن السيد رحيم. هو يقول لك بشكل واضح ليست إيران وحدها من تمتلك مشاريع لإيران الكبرى، مثلا هناك إسرائيل التي تمتلك مشروع إسرائيل الكبرى. لماذا يتم اللوم على إيران كفاعل في الإقليم ولا يتم اللوم بنفس الطريقة على إسرائيل؟ إسرائيل هي التي ضربت إيران، هي التي دمرت إيران، هي التي تسعى للتخلص من إيران للانفراد بالإقليم.
2: تحياتي لك سيدتي والضيوف الكرام. وإيران هي إسرائيل الشرقية، فوضع العرب بين فكي كماشة، إسرائيل الغربية وإسرائيل الشرقية. إيران منذ اليوم الأول من مجيء الخميني عام 1979 وثبت بالدستور تصدير الثورة المذهبية الطائفية إلى كل الدول الإسلامية وبالبداية العربية. يتكلم الأخ العزيز رحيم من بغداد يقول حرب الثمان سنوات. هل تعلم عزيزي أستاذ رحيم أن أثناء الحرب العراقية الإيرانية إيران تعاونت مع إسرائيل مرتين. المرة الأولى عندما قصف مفاعل ديمونة قصفته الطائرات الإسرائيلية بتواطؤ إسرائيل عام 1900 التواطؤ إيراني عام 1981، والمصيبة الأخرى وهو إيران كونترا، إيران جيت، التي كانت تأخذ الأسلحة من إسرائيل لمقاتلة العراق. فأعتقد يعني الحرب العراقية الإيرانية حرب مدبرة من الخميني لكي يحتل العراق في ذلك الوقت.
0: ولكن أستاذ رحيم يحمل النظام العراقي
1: الحرب. أنت تقصد
0: أنا أعلم أن حضرتك
1: هو خطأ، هنا خطأ. مفاعل ديمونة في إسرائيل، مفاعل 17 تموز في العراق.
0: طيب ولكن المشكلة أن حضرتك عراقي والسيد صباح عراقي أيضا. أنت ترى أن النظام في العراق هو الذي كان يتحمل مسؤولية الحرب الإيرانية العراقية، في حين أنه أيضا عراقي ويقول أن النظام الإيراني لخميني هو الذي ارتكب هذا الخطأ. غريب أن يكون عراقي وعراقي لكل منهما وجهة النظر متباعدة بهذا.

0: الشكل. سيد صباح،
1: شكرا أخ رحيم. نعم، هو مفاعل تموز بعام 1981، لكن هذا لا يلغي الواقع، لا يلغي الحقيقة. الخميني أراد إدامة الحرب لمدة 8 سنوات لإسقاط النظام الكافر، بين قوسين نظام البعث، بينما بعث سوريا نظام مؤمن، بعث العراق نظام كافر، إلى أن تجرع السم. قال: يا ليتني أتجرع السم على أن أقف هذه الحرب والتي وقفت في 8/8/1988. هو كان هدفه احتلال العراق، لكنه لم يتمكن وتعاون مع إسرائيل من هذه الأسلحة. وبالدستور يقول تصدير الثورة، بل هي ولاية الفقيه بحد ذاتها هي ولاية عدوانية. فهنا إيران أو النظام الإيراني أو النظام الصفوي يعني أسميه في طهران، هو ليس ضحية، هو معتدي. شكل إمبراطورية كبيرة جدا من الوكلاء ومن الميليشيات التي توازي الجيش، والجيش سور للوطن، والجيش رمز من رموز السيادة. لكنهم لم يقبلوا، خافوا من الجيش الإيراني بعد الثورة، فشكلوا الحرس الثوري الإيرانية. ما معنى الحرس الثوري؟ حرس الثورة، ولا زال هذا يحمل نفس الاسم. إذن الثورة الإيرانية بعد 47 سنة باقية لحد الآن، والهدف هو نقل هذه الولاية التكوينية كما يقولون الإلهية المهدوية لاحتلال الدول.
0: ولكن هذه الحرب يا أستاذ صباح لم تبدأها إيران، كان هناك عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران. هي تقول أنها سعت للتفاوض، وحتى إذا كانت تتحدث عن امتلاك سلاح نووي، طب ما إسرائيل لديها سلاح نووي.
1: إسرائيل يا سيدتي، إسرائيل وكورنيا الشمالية والهند والباكستان لا، غير موقعين على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فلهذا المجتمع الدولي لا يستطيع إلزامهم. فهي ليس فقط إسرائيل، أنا ليس هنا للدفاع عن إسرائيل، ليس فقط إسرائيل ولا كوريا الشمالية ولا الهند والباكستان، وبالتالي وكذلك إسرائيل أمام الملأ لا تهدد بالنووي، بينما إيران هددت بالنووي. وإلا سؤال واضح جدا، يعني لماذا التخصيب 60%؟ لماذا المطلوب للقضايا السلمية هي 3.67 أو 76، الذي يعني نص عليه الاتفاق النووي في زمن أوباما، لكنهم عندما خرج الرئيس ترامب من هذا الاتفاق مباشرة رأسا أزادوا التخصيب إلى 60%. لماذا؟ لمصلحة من؟ إن هو تهديد بالنووي، واضح المعالم. طيب، يعني فقط تحتاج أسبوع أو أسبوعين
0: هذه قضية جدلية، ولكن اسمح لي أن أنقل إلى السيد علي السبيتي، لأن حضرتك ودكتور المليفي ذكرتم مسألة تهديد إيران للإقليم من خلال الأذرع. حزب الله أستاذ علي هو النموذج الأبرز لهذا التهديد والاختراق الإيراني لسيادة الدول ومنها لبنان. إذن من هذا المنظور، من وجهة نظر الفريق الآخر، إيران جاني وليست ضحية بأي حال من الأحوال.
2: أولا مشتاقون رشا، ثانيا تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء. بكتاب صاحب الأمير ميكيافيلي بيقول إن السياسة مجالا للصراع وليست مجالا للأخلاق، والكل الآن كل الدول تقرأ بكتاب الأمير ميكيافيلي، ما في حدا، وكل يعتمده كديدا وكطريقة في التعاطي، وهو الأسلوب الآن التي تمشي فيه جميع الدول، خاصة الدول ذات القوة. فإذا السياسة هي مجال صراع وليست مجال أخلاقي، هذا من جهة. لذلك الآن إذا أردنا أن ندخل في دوامة الصراعات القائمة في المنطقة، سواء بين إيران وبين الآخرين أو بين الآن روسيا وأوكرانيا والآخرين، فإذا نحن أمام سوابق وأمام حاضر الآن مليء بالصراعات، هو نتيجة أن طبيعة السياسة هي صراع. هذا من جهة. من جهة ثانية، إدانة إيران في موضوع ثوريتها وفي موضوع اعتمادها لنشر الثورة وفي أنها لها امتدادات خارج الإقليم، فهذا ليس حكرا على إيران. كل التجارب الثورية في العالم وغير الثورية في العالم لها امتدادات، ونشرت رسائلها وثورتها في العالم. ليس هناك ثورة ليس لها امتداد،

0: الثورة الفرنسية لا امتداد الثورة البلشفية، يعني سيطرت على كثير من بلدان العالم الأحزاب الشيوعية التي انتشرت كأزرع للاتحاد السوفيتي في العالم، وما زال حتى الآن هناك أحزاب شيوعية رغم سقوط الاتحاد السوفيتي. حتى
1: لكن بهذا المنطق إيران مصدر تهديد
0: ليست
1: للدول،
0: ليست لها نزعة
1: بهذا المنطق حتى أو
0: كلهم شكلوا تهديد،
1: هي مصدر تهديد لأنها تريد،
0: شددوا تهديدا.
1: نعم،
0: كل الكل شكل تهديدا، كل الدول شكلت تهديدا لدول أخرى.
1: طب هذا ليس مبرر،
0: حتى بما فيهم دول
1: هذا ليس
0: الخليج.
1: مبرر إذا كل هذه الدول مدانة
0: أقول بأن
1: تحاول تصدير الثورة.
0: أنا أقول سنة التاريخ أنا الآن أقول بأن هذه سنة التاريخ، يعني ما في يخرج من هذه السنة. كل الدول كان لها نشاط خارج الإقليم.
2: هذا غير صحيح.
0: الذين
1: دعوا سيد صباح يقول أن هذا الطرح غير صحيح،
0: المجاهدين الأفغان.
1: طب تسمح فقط يعاقب على هذا الأمر؟
0: هذا تاريخ، ليس مش لم أكتبه أنا يا رشا، ولم أكتبه لا أنا ولا الحاضرون. الذين كتبوا
1: يعني أنت تتحدث عن فترات الاستعمار، فترات تاريخية يا أستاذ علي، فترات الاستعمار.
0: النبي نفسه قام بغزوات.
1: ما علاقة هذا يعني هذه العودة التاريخية؟
2: لا تدخل النبي التاريخ. الله يخليك لا تدخل النبي،
1: يعني هذا الربط التاريخي والديني لماذا؟ طيب سيد صباح، إذا كان يمكن أن تعاقب تعقيبا قصيرا لا أعود للأستاذ علي.
2: والله هذا يعني خرج على الموضوع، يعني اولا دخل النبي استغفر الله ربي وسلك التوبه، بعدين يعني اذا انت تنقل من التاريخ وهذه حجه على اساس تحسب علينا يا استاذ العزيز، لكنك تنقل خطا او تؤول ما تريده، هي ليس يعني بكيفك انت ولا بكيفي، تاويل التاريخ ليس بهذه البساطه. نحن في مصيبه يا رجل، نحن في مصيبه، ايران دمرتنا، ايران تدخلت في 4 دول ووضعت السيف فوق البحرين، إيران دمرت بلد العراق، إيران دمرت سوريا، الميليشيات والحرس الثوري، إيران دمرت لبنان من خلال حزب الله، إيران دمرت العراق، شرعنت الاحتلال بالعراق إيران بميليشياتها.
1: طيب،
2: والميليشيات كانت
1: طيب للموضوعية
2: الجيش العراقي مع الجيش الإيراني.
1: طيب يا أستاذ صباح، أقدر ما تقوله حضرتك، ولكن أستاذ علي لا ترد على هذا الجانب، خاصة وهذا أمر مطروح، لبنان دفع ثمنا باهظا لحرب هي ليست حربه، هذا الثمن الذي دفع فقط لأن حزب الله وهو أحد الأذرع الرئيسية لإيران قرر أن يكون طرفا في الحرب ليدافع عن إيران وليس عن لبنان. أستاذ علي يسمعني؟
0: أنا لا أسمعك.
1: كنت أقول لحضرتك ما قاله أستاذ صباح الآن، لبنان دفع ثمنا لحرب لم تكن حربه، فقط حزب الله ورط لبنان دفاعا عن إيران وليس عن لبنان، ألا يعد هذا اختراقا من جانب إيران لدول مثل لبنان والعراق واليمن وغيره؟ وهنا إيران فاعل وجاني وليس ضحية.
0: كل الأحزاب في العالم العربي قاتلت من أجل دول تنتمي إليها. في السابق
1: الأحكام الكلية النهاردة أستاذ علي غريبة
0: دفع لبنان ثمن ارتباطه بالقضية الفلسطينية منذ عام 69 عندما كانت هناك الاتفاق القاهرة.
1: إيه علاقة القضية الفلسطينية بالدخول في الحرب لمساندة إيران؟
0: هو الذي فتح جبهة الإسناد لفلسطين. 69 فتحت جبهة الحرب في لبنان.
1: أنا أتحدث عن الواقع الآن.
0: فكيف
1: احتلت في هذه الحرب؟
0: هو هذا امتداد، هذا التاريخ.
1: قرية في الجنوب اللبناني نتيجة.
0: أنا لا أنكر. يعني أنا أقول بأن هذا ديدن كل الأحزاب التي تنتمي إلى انتماءات عربية وغير عربية أعجمية. كلها قاتلت من أجل أهداف خارجية.
1: من هي الأحزاب؟
0: موجود في التاريخ اللبناني، في التجربة اللبنانية، المارونية السياسية، الموارنة قاتلوا حكومة فيصل من خلال الجيش الفرنسي وذهبوا إلى بيروت عندما سقطت حكومة فيصل. حكومة فيصل عندما سقطت ذهبوا الموارنة وصافوا
2: تكلمنا على حزب الله
0: أستاذ بيروت فرحا
1: يا أستاذ.
0: فإذا نحن أمام تجربة لبنانية، الموارنة فعلوها في أكثر
2: حزب من الله.
0: حتى عام 75 كذلك فعلت الأمر أحزاب، وحزب الله الآن يدافع عن إيران لأنه ينتمي إلى هذه العقيدة الإيرانية، وهذا هو هذا معلم.
1: ما ذنب لبنان؟ مفترض حزب الله

0: يكون ولاؤه لمين؟ للبنان أم لإيران؟ وصلنا لنقطة مهمة.
1: صحيح أن ذنب لبنان، ذنب لبنان أنه تخلى عن سيادته منذ عام 69، وتخلى عن سيادته عام 1958، وتخلى عن سيادته عام 1975، وتخلى عن سيادته باتفاق الطائف، وتخلى عن سيادته باتفاق
0: ليرد السيد. طيب يا سيد مليفي، لترد على ما يقوله السيد علي، هو يقول لحضرتك أن الأحزاب بصفة عامة يصح لها أن تحارب أو تتبنى أجندة دول أخرى طالما أنها في هذا تتصدى إلى القيم الكبرى، وهنا يتحدث عن الانتصار للقضية الفلسطينية.
2: طبعا يعني أول شيء يعني أرد على أو يعني أعلق على كلام الأخ الفاضل السيد رحيم بأن يعني الحديث دائما ربط الحديث بالكيان الصهيوني أو أمريكا بأنهم هم يفعلون كذلك، فبالتالي نريد أن نبرر لإيران أن تفعل ذلك، هذا غير مبرر. ما يرتكبه هؤلاء خطأ، كذلك ما ترتكبه إيران خطأ، فبالتالي ليس تبريرا، لا يجوز أن نجعل الخطأ في مكان تبريرا لخطأ آخر في مكان آخر، وتدمير المنطقة ونشر نفوذ و يعني اضطرابات في الإقليم. هذا الجانب. الجانب الآخر يعني ما يتفضل فيه السيد علي، سيد المحترم علي، بأن الأحزاب تقاتل، الأحزاب العربية كانت تقاتل من أجل نفوذها، وهذا خطأ طبعا، وأنا سميتها يعني هذه الأحزاب هي عبارة عن دكاكين لأحزاب خارجية، حتى الأحزاب الدينية مثل الإخوان المسلمين في منطقة الخليج العربي، في منطقتنا، يقاتل من أجل التنظيم الدولي، فهو لا يهتم باستقرار بلده، تنمية بلده، بقدر ما يهتم بما يحدث من خلاف بالآخر. يعني لما اختلفت الشيوعية بين الاتحاد السوفيتي والصين، فالماوية والسوفيتية، اختلفت الأحزاب العربية عندنا بين جزء تابع للصين وجزء تابع للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، فبالتالي هي عبارة عن دكاكين ولا تمثل أحزاب وطنية. الأحزاب الوطنية الحقيقية هي الأحزاب التي تنشأ داخل الوطن وتعمل من أجل تنمية الوطن واستقرار الوطن، وتكون شريك في بناء الوطن، ووجهة نظر مختلفة. أما أن تأتي إيران والنظام الإيراني ويؤسس نفوذ وقوة داخل تحمل أسلحة وتحمل وتمارس العمل الحربي داخل الدولة، فهذا لا يجوز. لا يجوز أن تكون هناك دولة داخل دولة، ولا يجوز أن يكون هناك يعني فرق بين الحزب السياسي اللي يحمل أفكار مختلفة على النظام ويشارك في النظام كمنظومة دستورية، ويشارك كحزب سياسي وبأفكار سياسية، وبين أن يحمل السلاح. في إيران يعني كان حزب الله على لسان حسن نصر الله كان يقول وبكل صراحة: نحن لا نمثل إيران، لا نمثل لبنان، ولا ندافع عن لبنان، نحن نمثل الولي الفقيه في إيران، ونحن نمثل، وبدل أن يذهب إلى صحيح. إسرائيل ذهب إلى سوريا ليقاتل مع النظام السوري الذي قال عنه بعد ذلك النظام الإيراني بعد أن سقط قال عنه.
3: يا سعادة السفير لحظة واحدة، يعني بس أريد أفهم منك، يعني بيش تفسر لي اعتراف الرئيس الأسبق للعراق صدام حسين بأنه إيران دولة خيرة، وأن دول الخليج شيطنتها، وأن بعد في حرب الخليج قام بإيداع الطائرات العراقية استأمنها لدى إيران، وأن إيران يعني دفعت بأموال ودفعت بمواد غذائية أثناء الحصار على العراق؟ بماذا تفسر ذلك؟ يعني كيف تفسر هذه المعادلة؟
0: طيب ليرد السيد مليفي، يعني هو يحاول أن يقول لك أن النظام الإيراني هو نظام خير ساند النظام العراقي، وهذا اعتراف من صدام نفسه الذي حاربهم.
2: أول شيء أنا لست سفيرا، وإنما كنت وزيرا سابقا وبرلمانيا سابقا، هذا شيء. الشيء الآخر يعني صدام حسين لا يمثل نموذج عندنا ولا يمثل أي شيء عندنا، هو ذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسب عند الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أحب أن أتكلم عن الموتى بالزين أو الشين، لكن هو لا يمثل نموذج، وهو أرسل طائراته، والطائرات حتى لم يتم إعادتها إلى إلى إلى إيران، إلى العراق عفوا، لم يتم إعادتها،
4: كانوا الأمانة
2: وأخذوها
1: كان مدعوما، يعني صدام حسين دعم

0: استاذنا العزيز، مو هذا موضوعنا.
1: عربي مفتوح
2: ولا يعني،
3: ما انت ضربت مثل استاذ رحيم، هو يحاول ان يقول لك ان هذا لا يعني ان النظام الايراني نظام خير كما تحاول ان تقول.
2: انا اتكلم كمواطن خليجي، كمواطن
1: يعني ما فعله الايرانيون فعله غير

0: لك
1: حلو، الاخرون بالنسبه لنا كدول الخليج هم ضربونا بالصواريخ وارسلوا علينا المسيرات، ونحن في صلاه العيد، ونحن في صلاه العيد ارسلوا
0: نحن
1: علينا.
0: نتكلم عن التجربة، نتكلم عن التجربة العربية.
2: لا لا، رد يا استاذ علي على ما طرحه.
0: لا وزير، نتكلم عن التجربة العربية
2: استاذ علي.
1: لا لا عفوا، انت
0: لا نتكلم الان عن وضع ايران.
2: لا لا لا، هو
0: نتكلم عن التجربة العربية
2: يا استاذ علي. الوزير كان صريح معاك السيد المليكي، يقول لحضرتك بمنتهى الوضوح، انت تقول لماذا تلام ايران ولا تلام مثلا حتى اسرائيل؟ اسرائيل لم تضرب دول الخليج كما هو يقول الان، ولكن ايران هي من قصفت دول الخليج، هي من قصفت مدنيين، من قصفت منشآت للطاقه، من قصفت اماكن مدنيه عديده، من قصفت مطارات. هو يقول لك اجابه واضحه لترد عليه.
0: قصفت القواعد العسكريه، يعني ايران قصفت القواعد العسكريه يا رشا. الايرانيون قصفوا القواعد العسكريه
2: اي قواعد عسكريه اي قواعد
0: بغض النظر الان
1: يا سيدي، يا ريتك انت
0: اصبحت
2: طب لنستمع الى بعضنا البعض.
0: يعني القواعد العسكريه الامريكيه التي صرف عليها اموال طائله من اجل حمايه أولا النفط، لم يستطيعوا أن يحموا النفط، النفط توقف، يعني كل المبررات التي وجدت من
2: طيب هذا رد يمكن أن يرد عليه السيد مليفي قبل أن أنقل للسيد صباح. يا سيد مليفي
0: بغض النظر الآن عن الأهداف
2: طيب
0: الأخرى،
2: أنا سأنقل السؤال يا سيد مليفي.
0: يعني رصاصة طايشة من هون، رصاصة طايشة من
2: طيب
0: هونيك، موضوع آخر.
2: قصفت دول الخليج يا سيد مليفي لأن بها قواعد أمريكية لترد، يعني إيران لم تقصف دول الخليج بشكل مطلق، ولكنها قصفتها بسبب أنها لا تستطيع الوصول إلى أمريكا، ولكن الأهداف الأمريكية في الخليج هي أهداف مشروعة في دفاعها عن نفسها من وجهة نظر.
1: عندما تأتي إيران والنظام الإيراني، يجب أن نقول نحدد النظام الإيراني، عندما يأتي النظام الإيراني وشعاراته يحولها إلى الدستور، ويحولها إلى ترسانة أسلحة كبيرة جدا في المنطقة، ويحولها إلى نشر الخلايا داخل المنطقة، ويحولها إلى بناء الأذرع حوالي.
2: لا لا، رد على إجابته يا سيادة الوزير. يا سيادة الوزير، إذا كان يمكن أن تجيب على سؤاله، هو بيقول لحضرتك ضربت دول الخليج ومنها بلدك الكويت، لأنه يقول أن وفقا للرواية الإيرانية بها قواعد أمريكية.
1: إيه نعم، عندما يحول منطقة بهذا الشكل وبدل أن يمارس سياسة التقارب مع منطقة الخليج، وبدل أن أصبح يمارس التهديد اليومي، عندما نستعين بقوة خارجية كما تستعين كل دول العالم، حتى أوروبا كانت فيها قواعد أمريكية، حتى هو كما تفضلوا الأخوان عند استعانة النظام الإيراني في حربه مع العراق في إسرائيل وأمريكا، عندما نستعين بهذه القواعد لحماية أنفسنا، وقد تعرضنا من قبلها في النظام العراقي الصدامي لقزو الكويت، عندما نحمي أنفسنا دون اعتداء.
0: هل حمت هذه القواعد؟ دول صديقي، هل حمت هذه القواعد دول الخليج؟
1: خليني أكمل رجاء. وعندما نحن
0: بس سؤال تعليقا على ما تفضلت به.
1: بالتالي
0: سؤال على ما تفضلت به، أن هذه القواعد من أجل حماية دول الخليج، هل حمت هذه القواعد دول الخليج؟
2: طيب أستاذ علي، نستمع إلى إجابته. يا سيادة الوزير، هل حمت القواعد الأمريكية دول الخليج؟ أرجو أن تجيب على هذا السؤال.
1: نحن حمينا أنفسنا، نعم نحن حمينا أنفسنا من خلال التصدي للمسيرات، حمينا أنفسنا من خلال التصدي للصواريخ بأسلحة، طبعا أخذنا الأسلحة من هذه الدول بتعاوننا معهم، من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا.
0: أنا برأيي حميت نفسك من خلال الحكمة السياسية التي
2: طيب
0: تمتعت بها دول الخليج، ولكنها لم تحمي نفسها من خلال القواعد العسكرية
2: طيب
0: المنتشرة في دول الخليج.
2: طيب
0: هناك حكمة سياسية لدى قادة دول الخليج،
2: يا سادة
0: هذه
2: يا سادة
0: الحكمة السياسية هي التي حمت دول
2: طيب
0: الخليج.
2: طيب يا سادة، يا سادة
1: عفوا، أنت قاعد تحاول، الأخ علي قاعد تحاول تحرف النقاش إلى شيء آخر. احنا الممارسات الإيرانية، ممارسات النظام الإيراني،
0: انا ادخل في لب الموضوع
1: المنطقة. لا لا ابدا ابدا، لان انت لا تستطيع.
2: طيب انا لدي هنا الان يا سادة
1: يمارس
2: يا سادة يا سادة دعونا فقط،
1: ليس والذي تضرر من الصراع الإيراني الأمريكي هي شعوب المنطقة والشعب الإيراني أكثر من تضرر.
2: طيب.
1: وشعوب المنطقة.
2: طيب لدينا سؤال. طيب سيادة الوزير. لدينا.
1: بالقوانين الدولية.
2: لدينا سؤال.
1: بالقيم الإسلامية.
2: طيب اسمحوا لي أن نذهب.

إلى هذا الفاصل وبعده أعود إلى السيد رحيم العبودي ليجيب على ما طرحته حضرتك معالي الوزير. من حق هذه الدول أن تكون لها اتفاقات دفاعية أو أمنية مع الولايات المتحدة، لأن هذا الأمر يتعلق بسيادة هذه الدول وخياراتها الاستراتيجية. السيد رحيم يمكن أن يجيب على هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل.

0: ينام، ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: عدنا مرة أخرى. قبل الفاصل كنا نطرح هذا السؤال وفقا لما قاله الوزير المليفي لترد سيد رحيم على هذا الأمر، ويقول لك أن هناك اتفاقيات دفاعية ما بين دول الخليج وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وليس من حق إيران أو من حق أي طرف آخر أن يتدخل في هكذا اتفاقات سيادية.
6: طبعا بالمناسبة أنا يعني أريد أن يعني أجمل كل ما يحصل في المنطقة. الولايات المتحدة وإسرائيل هما يعني رديفين في المنطقة. لماذا التركيز على الشرق الأوسط؟ لماذا التركيز على الخليج ودول الخليج؟ يا أخي ببساطة لأن هذه المنطقة كانت عصية على الجيش الأمريكي أن يوجد فيها قواعد. بالتالي من سهل هذه المهمة؟ الأرعن صدام هو من سهل هذه المهمة في عام 1990 حينما دخل الكويت واستباحها، وبالتالي شكلت الولايات المتحدة بتفويض
5: أممي. لو بعمل حلقة عن صدام حسين يا أستاذ رحيم، عندنا حلقة عن صدام حسين هجيب حضرتك فيها عشان تنتقد. هذه الحلقة ليست عن
7: صدام حسين، صحيح.
5: لو سمحت
8: عم يغازل الوزير
6: صحيح. اليوم
7: حينما تقف
6: إيران بالدفاع عن نفسها بالضد من هجوم قامت به إسرائيل والولايات المتحدة، شاركت فيه قواعد موجودة في الدول العربية، وهذا باعتراف الولايات المتحدة أن هناك دول سهلت لها مهمة القصف والاستهداف. وحدث ما حدث خلال 40 يوم، دعني أكمل، ولكن بالأساس كيف جاءت هذه القواعد ولماذا جاءت؟ جاءت لأن هناك دولة عربية استباحت دولة عربية أخرى، وبالتالي اضطرت الكويت ودول أخرى تتفق مع الولايات المتحدة. بس أكمل هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، النقطة المهمة، أن هذه الدول في الحروب التي خاضها العرب ضد إسرائيل، إسرائيل اكتشفت بأنه الدعم الذي تقدمه هذه الدول للجيوش العربية يجب أن يقف. وكيف ستوقف إسرائيل هذا الدعم؟

0: الدعم من خلال أن تربك المعادلة في المنطقة، من خلال إيجاد شوشرة على الأمن في المنطقة، من خلال إضعاف الدور العربي.
1: طيب إذا ما تطرحه ويرد عليه أستاذ صباح، إيران إذا بريئة من هذا المنظور، ولكن يعني ربما إذا كان الحديث عن القواعد بالأيام الحديثة أو بالتاريخ الحديث أنتم تعودون كثيرا إلى التاريخ، ولكن التاريخ الحديث اكتشفنا فيه وجود مراكز دعم لوجستي وقواعد في العراق، وهذا يتعلق بزيادة العراق أيضا، ولكن ليس موضوعنا اليوم. رد سيد صباح على ما قاله لو سمحت، أنت كنت ترفض بشدة ما يطرح.
2: عندي وقت
1: تفضل دعنا
2: للإخوان يعني العلي ورحيم، دعنا نتكلم يعني منطقيا وأكاديميا. السردية الإيرانية في الحرب الأخيرة تقول نحن دمرنا 14 قاعدة أمريكية في الخليج منذ الأسبوع الأول، لكن الهجوم والقصف استمر لأربعين يوما. تقصفون من؟ تقصفون الإيرانيين، يقصفون المستشفيات ومحطات المياه ومحطات تكرير النفط والمستشفيات كما قلت والفنادق على أساس موجودين بها أمريكان. فهذه السردية غلط، أي نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للقواعد، أكو هنالك قواعد في الخليج قبل أن يأتي النظام الخميني في عام 1979، وأذكرك بالقاعدة أصفهان التي أعطتها إيران إلى الروس لكي تقصف بالبراميل المتفجرة الثورة السورية التي هجر منها 8 ملايين سوري بفعل زينبيون وفاطميون وحزب الله وقوات الحرس الثوري الإيراني الموجودين في سوريا. هذه وقائع. إضافة إلى ذلك
3: يقبل رأس بوتين أكاديمي. والرئيس الشرعي يقبل رأس بوتين على ذلك. إذا كان هذا صحيحا لماذا يصافحه ويقبله الرئيس الشرعي لبوتين؟
1: مقاربة بعيدة بس يعني
3: هذا واحد عم تقول أن الروس هم الذين قصفوا السوريين.
2: لا اسمح لي، وهذا صحيح. يعني انت ليش تنكر؟ انت لماذا تستعمل التقيه يا اخ علي؟ لماذا تستعمل مذهب التقيه الصفوي؟
3: اذا كانوا الايرانيين يا حبيبي، اذا كانوا الايرانيين وفروا هذه الماده للروس، انت تقول بان الروس هم الذين قصفوا.
1: استاذ علي
3: انت تقول بان الروس هم الذين قصفوا
2: روسيا قبل
1: يا استاذ علي
3: من قبل الايرانيين. معك
1: ارجوك
3: مش مختلف معك،
1: سياتي اليك
3: مش مختلف معك،
1: سياتي على حضرتك
3: بس عم اقول لك على الموقف الروسي مختلف عن موقفك.
1: ليكمل فكرته تفضل يا استاذ صباح.
2: روسيا قبل الشرع ليس مثل روسيا بعد الشرع، وخصوصا تداعيات حرب
1: ليس
2: أوكرانيا.
1: ليس موضوعنا، نعود يعني للفكرة الرئيسية.
2: وهذا أيضا السياسة.
1: فكرة وجود قواعد.
2: نعم. الفكرة الرئيسية. أنا سويت بحث يا ست رشا الله يخليكي، أنا رجل أكاديمي سويت بحث وما عندي مانع أن أرسل البحث مالتي إلى أي شخص يريد خصوصا من الضيوف الأعزاء. سويت بحث ضحايا العرب من قتلى أو شهداء وجرحى ومعوقين ومهجرين منذ عام 1948 الذي قامت به إسرائيل. دخلنا احنا 4 حروب، حرب 56 48 56 67 73 وحروب الاستنزاف مع الراحل جمال عبد الناصر. جمعت 48 56 67 و73 اوكي اذا ثم قارنتها بماذا فعلته ايران منذ 79 ولحد الان في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي البحرين وفي اليمن في صنعاء، وجدت ان هنالك فرقا شاسعا للضحايا والقتلى والمهجرين والمشردين والمغيبين. فما فعلته إيران لا يقاس 10% أو ربما أقل من 10% ما فعلته إسرائيل بالعرب. وتقول بأنها ضحية.
1: أنت تضع إيران وإسرائيل في سلة واحدة؟ يعني أنت تضع بتسقف علي يا أستاذ رحيم؟
2: نعم
1: بتسقف علي يا أستاذ رحيم، استنى بس لما نشوف أستاذ رحيم.
2: صفق لي أخ رحيم،
0: هذا قلب للحقائق، يعني هذا بالقلب للحقائق.
2: لا ليش الحقائق؟
0: ماكو شيء.
2: انت تستعمل التقيه يا اخي رحيم، انت تستعمل التقيه.
0: العدو الرئيسي هي اسرائيل، وانت تقول بان العدو
2: لا هي ايران.
0: هي ايران.
2: ايران دمرت بلدي.
0: هذه مفارقه.
2: نعم ايران.
0: لا يا اخي دمرت بلدك
2: مفارقة عندك. انت تستعمل التقيه يا اخي رحيم.
1: انت اصلا في بلد واحده مش اثنين.
2: انت عندك ميليشيات.

0: ابدا وصلت الى ديزافور
1: على فكره. انتوا الاثنين
2: انت عندك ميليشيات يا رحيم.
1: طيب طيب انا بس عندي سؤال.
3: اولا
1: الوزير الملكي قال نقطه مهمه
3: الاكاديميه اللي تقول بيها.
1: طيب لو سمحت بس استاذ علي اثبتي يرد. يا استاذ علي الوزير ملفي بيقول لحضرتك كون اسرائيل عدوا وكون اسرائيل لديها مشروع تدميري او توسعي في المنطقه لا يعني هذا ان يتم السماح لايران بان يكون لديها مشروع اخر. يعني ليس مبرر لايران ان تفعل ما تفعله لان اسرائيل لديها هذا المشروع. الاثنين غلط.
4: لا شك بان كل
2: ايران اسوأ بكثير
4: خارج الاقليم.
1: ده بالاضافه ان الاستاذ صباح بيقول لحضرتك ان ايران اسوأ. طيب رد يا استاذ علي لو سمحت.
4: بالطبع
2: اسوأ بكثير
4: من وجهه نظره لكن يحتاج الى دليل. حتى
2: لا يا اخ علي تعرف ليش؟
4: ابناء الدليل
2: لان النظام الصفوي في طهران جزأ العرب يعني الى سني وشيعي وكردي وعربي ومسلم ومسيحي. شطرنا دمر الاسلام.
4: يا صديقي انت تعلم بان ما صرفته ايران على فلسطين كان يجعل ايران سويسرا.
1: إيران ضحت بهذه الأموال من أجل دعم القضية الفلسطينية.
2: هذا غير صحيح.
4: ضخت
2: ميليشياتها
4: بأموالها بأموال أبنائها من أجل
2: هذا ميليشياتها. نعم
4: كلام حماس. يعني هذا كلام خالد مشعل. خالد مشعل قال بالحرف الواحد نحن نحتاج إلى دعم إيران.
3: صحيح.
1: طيب طيب ليرد
2: السيد قال مش عن تابع الى ايران
4: هذا موضوع.
1: طيب ليدر ليرد السيد المليفي هو يقول لحد. طيب تعقيب اخير لان الوقت انتهى
4: يا اخي. هذا هذا هذا هذا مدعوم من قبل قطر ومن قبل تركيا.
1: طيب دعنا بس
4: خالد مشعل مدعوم من قبل تركيا ومن قبل تركيا.
1: يا استاذ علي لو سمحت لا داعي لان يتم اتهامات
4: الذي يركبونه
1: لو سمحت
4: قطر وتركيا.
1: طب ما هو اذا كنت تتحدث عن اطراف مدعومه من قطر سيقول لك هناك اطراف مدعومه من إيران. يا أستاذ المليفي رد على السؤال لو سمحت.
4: فإذا كل العالم فإذا طيب. هذا ديدا كل الدول.
1: طيب لو سمحت ليترد أستاذ المليفي هو يقول لك
4: الدول جميعا تدعم بشكل أو بآخر حركات تحرر أو مقاومة أو أحزاب أو
5: لا يوجد أكثر من دعم
4: هذه خسارة.
1: تعقيب أخير سيد علي.
4: الوقت معك
1: لو سمحت سيد المليفي.
4: الوقت معك يا رشا.
5: دون سيطرة
4: لا يثمن
5: ودون توجيهات ودون يعني احتواء. الدول الخليج دعمت كل الدول العربية ودعمت الشعب الفلسطيني وليس القيادات هذه المنحرفة. دعمت الشعب الفلسطيني دون أن تطلب شيئا واحدا، دون أن تحتوي المقاومة، دون أن توجه المقاومة باتجاه معين، وإنما دعمت ذلك لواجبها الوطني وواجبها القومي وواجبها الديني.
1: طيب شكرا لكم. شكرا لكم. وصلنا نعم وصلنا لختام محل نقاش الليلة. شكرا لضيوفي الأعزاء على المشاركة. إلى اللقاء.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانتظار.

0: أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
1: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
4: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر ونستهلها بأبرز العناوين. ترامب يخير طهران، إما تسليم الغبار النووي فورا أو تدميره في مكانه بإشراف دولي، متوقعا استجابة وتعاونا إيرانيا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن استهداف مواقع لمنصات إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز. العربية تحصل على مسودة الاتفاق النهائي المرتقب بين أمريكا وإيران، وأهم بنوده تمديد الهدنة على جميع الجبهات لمدة 60 يوما قابلة للتجديد وفتح مضيق هرمز. خلال 24 ساعة فقط الجيش الإسرائيلي يهاجم 70 هدفا لحزب الله في لبنان، تشمل مقرات ومستودعات أسلحة بعد أوامر نتنياهو لجيشه بسحق الحزب. بعد قضاء يوم التروية في مشعر ميناء الحجاج يبدأون بالتوجه إلى عرفة.